0: السلام عليكم. بدر البوسعيد تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا اليوم في صلالة حرصا على الإجماع له على منصة إكس. أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها أكدت وزارة الخارجية العمانية الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه قال مسؤول إيراني إن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط. أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز. وأوضحت المصادر أن القوات تقدمت باتجاه جيل بني عمر بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة، واسترجعت مواقع مطلة على جبل جرداد بمديرية الشمعتين مستولية على عتاد عسكري ومكبدة الميليشيا خسائر بشرية ومادية. كما قال أيضا في شأن آخر قائد القيادة المركزية الأمريكية سينكوم الأدميرال براد كوبر في تصريحات لشبكة CBS نيوز إنه غير قلق على الإطلاق بشأن نقص صواريخ الاعتراض المضادة للصواريخ، مؤكدا جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي طارئ.
1: Brad Cooper about those concerns about dwindling supply.
2: You have testified about this, a shortage of munitions, especially to defend against Iranian missile and drone attacks. That's become a big issue in this war. How concerned are you about that right now?
3: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
2: So even though there are estimates that the U.S. has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats?
3: I'm not.
0: وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحاته لبلومبيرغ إن الاعتماد على اتفاق بالتراضي مع إيران بشأن مضيق هرمز ليس رهانا جيدا، مضيفا أن الأسواق العالمية ستضطر لمواصلة الاعتماد على حلول ومسارات بديلة لعبور النفط. وأشار في ذات السياق إلى أن مواصلة إيران لعدم الامتثال للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مقلق، وأن الجيش الأمريكي سيضمن عدم تطوير طهران لسلاح نووي. نهاية الموجز في أمان الله.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريمبو قمرة الآن على شاشة العربية.
7: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
8: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
9: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
10: لحظة فارقة، خط فاصل
11: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
10: بين الانتظار والانطلاق،
11: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.

مساء الخير. من الساحل الغربي لليمن، حيث تلامس الحرب واحدا من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، أطلقت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مضادة للحوثيين تحت مسمى صندوق القتل في المخا وطريق تعس ومحيطهما، معلنة استخدام مختلف أنواع الأسلحة لضرب أي تحرك لميليشيا الحوثي في المنطقة. عملية تأتي في لحظة تبدل فيها بشكل حاد، تبدلت جغرافيا الصراع. الحوثيون نحو الساحل الغربي وسيطروا على مدينة المخا ومواقع استراتيجية أخرى على البحر الأحمر، واقتربوا أكثر من بوابة باب المندب. ذلك المضيق الذي لا تعبره السفن وحدها، بل تمر عبره حسابات الأمن والطاقة وموازين القوة في المنطقة. وفي التوقيت نفسه يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة وطلبوا منها عدم التدخل عسكريا في اليمن. وبين رسائل النار على الأرض ورسائل السياسة خلف الكواليس، يفرض باب المندب نفسه من جديد على صدارة المشهد. فماذا يعني وصول الحوثيين إلى هذه المنطقة الحساسة؟ وإلى أي مدى يمكن أن ينعكس ذلك على أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية؟ أنا صهيب شراير، وهذه ساعة حوار. أهلا بكم.

0: تحدي الحوثيين في اليمن وباب المندب هو موضوع ساعة حوار لليلة في نقاشه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. جعفر سلمان الكاتب الصحافي، أهلا بك معنا أستاذ جعفر. الأستاذ همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، مرحبا بكم. الأستاذ محمد الكميم المحلل العسكري اليمني، أهلا بكم أستاذ محمد. وأخيرا وليس آخر الأستاذ فارس البيل الباحث السياسي، أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي في ساعة هذه الليلة. أستاذ فارس البيل أبدأ معك، المتابع لما يحدث في اليمن يتفاجأ في غضون أيام قليلة تتغير جغرافية السيطرة لصالح الحوثيين وصولا إلى مضيق باب المندب. ما هذا الذي حدث في اليمن؟ ما الذي يحدث؟
1: تحية لك صهيب وللضيوف الكرام. الذي حدث كان مفاجئ في تقديري، لكن نحن نتحدث عن معركة شاملة، وهذه جولة من جولات المعركة. في كل الأحوال يمكن أن يكون هنالك أسباب موضوعية وأسباب ميدانية لما حصل، وهذا تقره القواعد العسكرية والقواعد السياسية. في كل الأحوال الذي حدث أن ضعفا في التنسيق، في تقديري ضعف في إدارة طبيعة المخاطر في المنطقة وطبيعة الالتفاف.

0: فالحوثي وأسباب كثيرة موضوعية وفنية وعسكرية في العتاد وفي القدرة.
1: هناك من كان هناك خيانات؟
0: لا أميل إلى لغة الخيانات.
1: لأن هناك من يعني فسر المشهد أنه تراجع قوات الشرعية بهذا الشكل وتمدد الحوثي وصولا إلى البحر الأحمر بأنه هناك شيء غريب حصل.
0: أنا لا أميل إلى لغة التخوين في كل الأحوال، لكن ما زلت أقر أن هنالك أسباب موضوعية في تقديري أدت إلى هذا الانسحاب. هو انسحاب في تقديري كان مفاجئ ومخلخل لأداء الشرعية ومعركة الشرعية في كل الأحوال، ويفترض أن يكون هنالك نوع من التحقيق في طبيعة ما الذي حصل وما الذي جرى. صحيح أن هنالك حتى الآن ما خرج من معلومات أن هنالك أسباب أدت إلى هذا الانسحاب، وأن الانسحاب ربما تقديرا عسكريا كان أفضل في كل الأحوال، لكن في تقديري أننا في إطار جولة من جولات الصراع، من جولات المعركة. اليمنيون ما زالوا على قدرة كاملة للوصول إلى صنعاء لهزيمة ميليشيا الحوثي، وإن كانت الإشكالية في تقديري الآن نقلت الصراع من الصراع على الدولة اليمنية إلى الصراع على الموقع الجيوسياسي للدولة اليمنية، وهذا هو الأخطر في الموضوع.
1: أستاذ محمد الكميم، أسباب موضوعية قال الأستاذ فارس هي التي ربما أدت إلى هذا التراجع السريع للشرعية اليمنية، قوات الشرعية وتقدم الحوثيين، وكما قال أنه الآن هي جولة من جولات الحرب أو المعركة ربما خسرتها الشرعية، ولكن هي لم تخسر هذه الحرب. الآن عملية الصندوق، صندوق القتل، هل يمكن للشرعية الآن استعادة ما خسرته في الأيام الماضية؟
2: بطبيعة الحال الانسحاب أو إعادة التموضع في الجغرافيا القائمة الآن هي في جنوب المخاء، وتراجعت القوات بذكاء شديد في وقت مناسب جدا، لأنها كانت سيضعها هي في صندوق القتل لو بقيت في مكانها. يعني هذه ملاحظة يجب أن يدركها الجميع، لأنه كان هناك عملية التفاف واسعة حصلت ثغرة في أحد المواقع كانت ستؤدي إلى أن تقع القوات في منطقة قتل أو في منطقة أسر، ولذلك تراجعها كان تكتيكي بامتياز. وتراجعها أيضا رغم ألم التراجع، لكنه أيضا أعطى القوات المسلحة فرصة لالتقاط الأنفاس، ومع دخول صندوق القتل حيز التنفيذ أعطى هدفين رئيسيين: أولا السماح للقوات المسلحة اليمنية بإعادة التموضع واستعادة أنفاسها، إعادة جاهزيتها التحرك، ولا السبب الثاني أنها أيضا أعطت فرصة للقوات الجوية بالإسناد القريب والمصاحب بحيث أنها تؤدي
1: دور. هل ترى أنه هذا التحرك الآن هو وفق استراتيجية عسكرية مدروسة، يعني هناك خطة الآن، أم هي قوات الشرعية الآن تتصرف وفق المعطيات الآنية؟
2: هو موقف ناشئ، هو الآن موقف ناشئ نتج عن هذا الانسحاب التكتيك أو إعادة التموضع. الآن القوات المسلحة تتصرف وفقا لطبيعة الموقف الناشئ العسكري الذي حصل وتتعامل معه وفقا لمقتضيات المرحلة. القوات المسلحة اليمنية الآن خلال الثلاث أيام التي سبقت أو الأربع أيام أعادت جاهزيتها، استعادت، عالجت بعض نقاط الخلل في في في في إدارة المعركة، لأنه كان هناك خلل في إدارة المعركة وهذه نقطة مهمة. طبعا تعرف أستاذ صهيب أنه إحنا تشكيلات مختلفة ومتعددة، وهذه أول تجربة في إدارة العمليات، أول تجربة مع تعدل التشكيلات ودخول القوات في تم زجها في المعركة، وهذه أيضا من أخطاء إدارة المعركة أنه تم زج قوات درع الوطن والعمالقة بشكل مفاجئ إلى المعركة بدون ترتيب أو إدارة العمليات بشكل مناسب. هذه أخطاء تحدث مع العمليات العسكرية ومع بداية العمالقة التالية ومع أول تجربة في إدارة عملية مشتركة. هم الآن عالجوا هذه الثغرة وتم إسناد الأعمال للقوات التي تعمل، واليوم هم اليوم هم يعني إجابة على سؤالك الأول، القوات المسلحة اليوم بدأت بالهجوم المضاد وبدأت تحقق نتائج إيجابية بشكل عام، مع أيضا استمرار صندوق القتل بالعمل من ليلة أمس ومن قبل ليلة أمس حتى اللحظة، وهي تعمل بكفاءة وامتياز، ويبدو أن الحوثي وقع في الفخ فعلا ويتم استدراجه بشكل مستمر.
1: سأعود إلى هذه النقطة، أنه ربما قد يكون تمدد الحوثيين أيضا نقطة ضعف عسكرية أكثر منه هل سيستطيع الحفاظ عليه لاحقا. أستاذ همدان العلي، هناك سؤال آخر يبرز الآن، أنه الحوثيون من أين جاءوا بالدعم العسكري؟ طوال الفترة الماضية كان هناك تضييق كبير على الحوثيين على الدعم، خاصة من قبل قوات التحالف، فمن أين جاءت القوة العسكرية للحوثي حتى يتمدد على الخريطة؟
3: نعم، من يتتبع التقارير الدولية من بينها التقارير التي تصدرها بين الوقت والآخر أو سنويا

0: الفريق الخاص بالأمم المتحدة، فريق الخبراء، ستجد بين الوقت والآخر إشارات واضحة لأساليب تطورها جماعة الحوثي مع إيران، بعض الأذرع التابعة لهذا المشروع تطورها في عملية التهريب عن طريق شركات موجودة في دول عربية وعن طريق شركات ومؤسسات في دول مختلفة. بطبيعة الحال مثل ما هناك وسائل أو تطوير لوسائل تتبع عمليات التهريب، أيضا المجرم والمهرب يطور وسائله ويستخدم التكنولوجيا لتهريب وإدخال.
1: عطفا على هذه النقطة، هناك تقرير جديد لرويترز يتحدث عن هذه النقطة، دعنا نتابع ما تقوله رويترز نقلا عن مصادر إيرانية قالت إن التقدم الأخير للحوثيين على الساحل الغربي لليمن جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي يسعى إلى فتح جبهة جديدة في الحرب مع واشنطن، وفق وكالة رويترز للأنباء. المصدران الإيرانيان قالا للوكالة إن طهران طلبت من الحوثيين الأسبوع الماضي تصعيد هجماتهم ووعدتهم بمزيد من التمويل والأسلحة وكبار الضباط لمساعدتهم في القيام بذلك، وهذا ما تم فعلا، حيث كما نقلت رويترز دائما عن دبلوماسي مطلع أن عددا من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني سافروا بالفعل إلى اليمن للإشراف على هجمات الحوثيين الأخيرة. هل هذا التقرير لرويترز يفسر هذا السيناريو يعني المفاجئ للكثير من المتابعين؟
0: ربما
1: كيف تراجعت الشرعية؟
0: ربما جانب، هو يفسر جانب، لكن باعتقادي أن هناك زوايا أخرى لا يتم تسليط الضوء عليها، من بينها
1: مثلا
0: التقنية التي وصلت للحوثيين وساهمت بشكل أو بآخر في سقوط مثل هذه الجبهة الهامة. وهذه التقنية يعني هناك من يتحدث عن وصولها عن طريق تقنية روسية وصينية وصلت للإيرانيين ومن الإيرانيين إلى الحوثيين، وهذه مسألة هامة ساهمت بشكل أو بآخر في صناعة هذا الوضع باعتقادي.
1: نعم. طيب أستاذ جعفر سلمان، الآن يعني الحوثيون ومن ورائهم إيران، يعني إيران وصلت إلى مضيق باب المندب، وهي الآن تعرقل حركة الملح أيضا على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية عند مضيق هرمز كما نعلم جميعا. ماذا تريد إيران؟ يعني هي الآن إذا أغلقت هذين المضيقين سعر البترول سيرتفع، التجارة العالمية ستتأثر، فكيف ترى، هل يمكن ربط هذا في المسعى الإيراني بالفعل كما نقلت رويترز؟
2: بالتأكيد، ولا يجب أن ننسى أن سعر البترول ارتفع،
1: سعر
2: النفط ارتفع تجاوز $100. منذ بداية الحرب، منذ 28 فبراير إلى اليوم، سعت إيران إلى إدخال الحوثيين في المعركة. الحوثيين وطيلة فترة الحرب، يعني كنت أقول عنهم إنهم يمارسون الحكمة حينما لم يتورطوا في هذه الحرب، ما عدا بضعة صواريخ لحفظ ما وجههم أطلقوها على إسرائيل، لدرجة أن إسرائيل لم تكترث لها حتى منذ فترة. والإيرانيين يحاولون الزج بالحوثيين والحوثيين يتمنعون، كان هذا واضح على مستوى المشهد بشكل عام، إلى أن جاءت تلك الطائرة بعد جنازة خامنائي، والتي قيل عنها أن فيها خبراء أو فيها قادة من الحرس الثوري. منذ تلك الطائرة بدأت الأمور تتغير في الساحة اليمنية، بدأت بضرب المملكة العربية السعودية، منع السفن السعودية، والآن نرى هذه الهجمات التي تحاول الوصول إلى باب المندب. ما الذي يريده الإيرانيين؟ الجبهة من جهة مضيق هرمز تعاني من ما يسميه الجميع أو يسميه الجميع حالة لا حرب ولا سلم، وهذا الجمود في هذه الجبهة ليس في صالح إيران. بمعنى آخر، أنه كلما طال الحصار على إيران فإن إيران تخسر مئات الملايين من الدولارات يوميا، عملتها تهبط بالتدريج، التضخم يزداد، الانفجار الشعبي قريب بسبب مستوى المعيشة، بينما نجح الأمريكان في تمرير بعض النفط ونجحوا في خفض أسعار النفط.
1: صح.
2: لذلك كان على الإيرانيين أن يجدوا حلا لإعادة خلط الأوراق. ما هو هذا الحل؟
1: باب المندب.
2: باب المندب. لو ننتبه إلى الآن، لم يعلن الحوثيين إلى الآن إغلاق باب المندب، ما عدا على
1: هم وصلوا إلى جزيرة ميون وجزيرة حنيش،
2: لكنهم لم يعلنوا غلق باب المندب، لم يعلنوا تعطيل الملاحة. تربطهم بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لا يريدون خرقها. وأيضا ننتبه إلى شيء مهم جدا، هم يركزون على النفط السعودي فقط.

0: والنفط الذي يغذي العالم الآن ويحافظ على
1: استقرار. لماذا يستهدفون النفط السعودي؟
0: لكي يرفعوا الأسعار. لو ننتبه الحوثي يمنع والميليشيات العراقية تضرب.
1: ضربت صحيح خط شرق غربي.
0: لماذا؟ والمملكة العربية السعودية الآن أوقفت تدفق هذا النفط في هذا الخط لأجل معاينة الأضرار وما إلى ذلك، وهذا ما رفع الأسعار وهذا ما تريده إيران.
1: نعم. طيب نحن نتابع إذن على الخريطة إلى أين وصل الحوثيون إذن في هذه المنطقة المظللة بالأزرق في دخول المخا ومينائها الاستراتيجي، ومع الدفع بتعزيزات إضافية دخل الحوثي مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي ومدينة الخوخة جنوبي الحديدة، ثم سيطروا على جزيرة زقر الاستراتيجية بالبحر الأحمر بعد قصفها بالمسيرات. السيطرة كذلك على ذباب وجزيرتي حنيش، حنيش الكبرى وحنيش الصغرى. بعدها واصلت ميليشيا الحوثي، وصلت إلى بلدة ذباب المحاذية مباشرة لباب المندب، ثم سيطروا على جزيرة ميون في قلب المضيق، بعدها جزيرتي حنيش كما ذكرت، حنيش الكبرى وحنيش الصغرى، لترهن بذلك حرية الملاحة الدولية في المضيق. أستاذ فارس البيل، هل الآن يعني الحوثيون متحكمون في مضيق باب المندب أم ليس بعد؟ كما قال الأستاذ جعفر أنه هم وصلوا بالفعل إلى جزيرة ميون اللي هي في قلب المضيق، ولكن هل هم الآن يتحكمون في المضيق أم هذه مبالغة؟
2: مجرد الوصول في تقديري هو تحقيق للهدف الاستراتيجي لإيران للمقايضة بالمضيقين هرمز وباب المندب، وكان هنالك إشارات واضحة ليس من اليوم إنما حتى من عقود بالنسبة لإيران، كانت تعتقد أن الجام الاقتصاد العالمي بالمضيقين هو الهدف الاستراتيجي بالنسبة لها، لأنها تحسب هذه المعركة تماما. بالتالي وصول الحوثيين اليوم إلى مضيق باب المندب، حتى وإن أعلنوا أنهم سيسمحوا للسفن ما عدا السفن السعودية وما إلى ذلك، هي نوع من المغالطة أمام الرأي العام الدولي ونوع من التطمينات الخادعة بالنسبة لميليشيا الحوثي، لكنهم عمليا أصبحوا حالة تهديد حقيقية للتجارة العالمية وما إلى ذلك. ليس باب المندب إنما الشريط الساحلي الذي رأيناه. السيطرة على المخا أيضا هي نقطة استراتيجية، باعتبار الآن ما تريده ميليشيا الحوثي هو وضع الساحل الغربي كله كحزام جيوسياسي بالنسبة لإيران، يهدد الملاحة الدولية ويتحكم فيها. قد لا يصل الحوثيين إلى مرحلة الإغلاق مثلا، الإغلاق قد يكون صعبا، لكن مجرد إرباك الملاحة، مجرد التحكم في الملاحة، مجرد إقلاق ورفع كلفة الطاقة في هذه النقطة، ورقة تفاوضية قوية بالنسبة لإيران. نعم. وهذا ما تريده بالضبط أو ما أرادت أن تصل إليه، وللأسف وصلت إليه.
1: طيب أستاذ محمد الكميم، هناك أقاويل أو معلومات لا نعلم مدى دقتها أنه الحوثيون بالفعل بدأوا بزرع ألغام بحرية في المضيق، هل يمكن أن هل هناك مزيد من المعلومات حول يعني السيطرة العسكرية أقصد هنا للحوثيين على المضيق؟
3: هم الآن يعني أصبحوا مهدد، هم لم يتحكموا بالتحكم مباشر لأن الأعمال القتالية ما زالت مستمرة، وما زال الصعب أن تقول أنهم تحكموا بالمضيق أو تحكموا بالجزيرة، لكن هم أيضا يخشون أي هجوم عليهم في أي لحظة، وطبيعة المعركة أنه ما زالت المعركة محتدمة، ما زالت الأمور في أي لحظة لو تم إزاحتهم من ذباب وجبل جبل العمري وباتجاه الشمال جنوب المخا يعني بعيدا عن باب المندب سيفقدون السيطرة على جزيرة ميون، وبالتالي استخدامهم أو زراعتهم الألغام متوقع، إضافة أنهم يتوقعون أيضا يعني تحرير لهذه الجزيرة في أي لحظة لأنها قريبة جدا، وأي حركة زوارق صغيرة تستطيع أن تحرر هذه.
1: يعني تقصد أن المعركة في البر اليمني أصعب منها في الجزر في الخبيل الموجود
3: الآن
1: في
3: الآن وأنا أحدث هناك معارك الآن، هناك معارك محتدمة من الصباح بشكل قوي جدا، وهناك تقدمات للقوات المسلحة اليمنية لاستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستعادة المخا واستعادة مفرق الوازعية هناك، والحوثي الآن هو مستميت في هذه المعركة، ولذلك كما سبق قلت هو الآن يعني المضيق صندوق القتل يؤدي الدور بشكل مباشر. الحوثي هو يريد أن يحتكر التوتر هنا، يحتكر التوتر، هو يريد أن يسيطر على التوتر في المنطقة، يتحكم متى ما أراد، يعني بالسيطرة على مضيق باب المندب هو سيحتكر التوتر وسيتحكم بذلك التوتر، التوتر خدمة لما يراه الوكيل الإيراني.
1: نعم، كما تفضلت أستاذ الكميم، الرد على هذا التصعيد الحوثي مشاهدينا جاء بعملية عسكرية أو

0: استراتيجية عسكرية يطلق عليها صندوق القتل. هذه العملية أطلقتها القوات المسلحة اليمنية ضمن عملية عسكرية تكتيكية مضادة في المخا وفي طريق تعز المخا وجبل النار، كما نشاهد معكم هذه الخارطة، لاستعادة المبادرة العسكرية وتدمير خطوط الإمداد المكشوفة للحوثي. وأعلنت عن بدء استخدام كافة الأسلحة للقضاء على أي تحركات للميليشيات هناك. أستاذ همدان، عملية صندوق القتل هذه أو تمدد، بالأحرى النقطة التي أثرناها قبل قليل، أنه تمدد الحوثي بهذا الشكل قد يكون نقطة انكشاف بالنسبة له، بمعنى سيعمل ربما ضده في مقبل الأيام في الجولة القادمة مع الشرعية، أم كيف؟
1: باعتقادي، بالرغم من أنا مش شخص عسكري، لكن باعتقادي أنه هذا التمدد إذا تم التعامل معه بشكل سريع قبل تثبيت مواقع الحوثيين ربما يعني سيكون سببا في تراجعهم بشكل كبير. يعني نحن بالإمكان نشير إلى التجربة السورية، يعني كان بشار أو قوات بشار نفذت توسع كبير وسيطرت على جزء كبير من سوريا، لكن هذا التمدد السريع قوبل بردة فعل حاسمة وتحول إلى فرصة للتحريك،
0: انقلب عليه.
1: نعم. إحنا يعني نحن باعتقادنا بأنه إذا في ردة فعل منظمة وواسعة وكبيرة وضغط يعني في الساحل وفي نفس الوقت باتجاه القلب اللي هو تحرير صنعاء، هذا الأمر ربما يساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات على مستوى الأرض.
0: نعم. وسياسيا، قراءة سياسية لهذه التطورات العسكرية وانعكاساتها ليس فقط على الوضع اليمني، على الوضع الخليجي والعالمي تاليا.
1: يعني هو لفت انتباهي اسلوب الحوثيين في التعاطي مع المجتمع الدولي بعد السيطرة على المواقع الجديدة، عندما تواصلوا مع الولايات المتحدة وقالوا لها نحن لن نستهدفكم وفقط دولة، فقط سنسمح بمرور كل السفن باستثناء دولة، وهم قصدهم السعودية بطبيعة الحال. هذا الأمر ذكرني بالشعار الذين رفعوه عندما دخلوا صنعاء في نقاط التفتيش. الآن الحوثيين كأنهم وضعوا نقطة تفتيش في باب المندب ويقول لمن يمر من هناك نحن جئنا لخدمتكم. ولا الحوثي عندما دخل صنعاء كان يكتب أنصاره يكتبون لافتات في نقاط التفتيش وجودنا كلجان شعبية كان يسموها لخدمتكم وليست عليكم، وهذا الأمر الآن يقوله بشكل أو بآخر جماعة الحوثي. لكن أنا باعتقادي باعتبارنا نفهم الحوثيين جيدا، هذا أسلوب يسمى التحييد، سياسة التحييد. بمجرد ما تدخل جماعة الحوثي أو تواجه جماعة الحوثي منطقة معينة تقوم بتحييد من حولها، بمعنى في السابق كانت هذه الجماعة تقوم بتحييد القبائل، تذهب إلى تواجه قبيلة وتستهدفها، لكنها تذهب إلى القبائل المجاورة وتتواصل بشكل مستمر معها وتقول لها نحن لا نستهدفكم، نحن نستهدف هذه القبيلة.
0: طيب، ولكن هذه السياسة،
1: هذه تطورت إلى الأحزاب السياسية عندما دخلوا صنعاء
0: الآن مع الدول.
1: مع الدول بالضبط.
0: نعم. ولكن عندي سؤال هنا. نعم. يعني لماذا يعني يستهدفون السعودية ولا يستهدفون أمريكا، مع العلم أنه في عقيدة الحوثيين وفي شعاراتهم هم يتمنون
1: هذا
0: الموت
1: السؤال
0: لأمريكا.
1: يعيدني مباشرة إلى مقابلة سريعة مع المهندس اللي هو القيادي في الحشد الشعبي،
2: المهندس فاضل المهندس اسمه؟
1: لا لا، القيادي اللي كان مع الشخصية في القيادة الشعبي.
0: نعم. الحشد الشعبي العراقي.
1: نعم. عندما حققوا إنجازات في سوريا أحد الموجودين قال له الخطوة الثانية إن شاء الله حتى نصل إلى سوريا، قالوا لا نذهب إلى الرياض. العقيدة الخاصة بالجماعة الخمينية سواء كانت في اليمن أو في العراق أو في لبنان أو في بعض الدول العربية الأخرى عقيدة مبنية على استهداف المملكة العربية السعودية في الأصل. ما يخص أمريكا وإسرائيل شعارات فقط لتضليل عامة الناس، وهذا ما يحدث في اليمن. يعني تخيل أنه لدينا حوالي أكثر من 600 ألف يمني قتلوا والحوثيين يرفعون شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وعندما يسيطرون على باب المندب وتمر السفن الأمريكية والإسرائيلية يقولوا لهم لا نحن لن نستهدفكم، ويوجهون بنادقهم إلى صدور اليمنيين ويقتلوهم ويستمروا في آلية القتل هذه.
0: طيب.
1: إذا المسألة واضحة، عقيدة الحوثيين قائمة وغيرهم قائمة على استهداف اليمنيين والأخوة.
0: نعم.
1: الأشقاء في المملكة العربية السعودية،
0: وللأسف كان هناك صور مؤسفة.

0: فمن جازان في جنوب السعودية اليوم أذعناها على العربية، مراسلنا ذهب إلى هناك، يعني كان هناك استهداف حتى لمساجد ولمناطق مدنية، يعني
1: هذا نهجهم بشكل
0: نعم من قبل الحوثيين ضد هذه المناطق السعودية. طيب، ولكن دعونا نستمع أيضا لرأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب قال بشأن الحوثيين، لدينا التصريح، نستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي.
2: Is Iran responsible for the attack on the East-West pipeline? And what do you think Saudi Arabia is going to be able to get?
3: Well, I think they are. Probably they are. They're, you know, I think they are. They've been in charge of that for a while. We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called and they've talked to us and they don't want us to. They would much prefer not having us involved.
0: أستاذ جعفر سلمان، يعني خطورة وصول الحوثيين ومن ورائهم إيران إلى مضيق باب المندب، يعني ستكون له انعكاسات كما تفضلت كارثية على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد والتجارة العالمية. فلماذا يقول ترامب إنه أن الحوثيين تواصلوا معه وبأنه لن يقوم بالتدخل في اليمن؟
4: تعرف أستاذ، مشكلة الحوثيين أنهم، أو إحدى مشاكلهم حاليا، أنهم آخر الواصلين إلى الحفل. الحفل الذي أقيم في 28 فبراير بينما الناس تستعد للمغادرة، هم وصلوا للتو، بمعنى آخر هم آخر الداخلين إلى هذه المعركة. حسابات الرئيس الأمريكي،
0: آخر الداخلين أو الورقة الأخيرة،
4: أو الورقة الأخيرة،
0: لأن حزب الله في لبنان
4: تم استعمال جميع الأذرع، بقي هذا الذراع استعملوه أخيرا بعد وصول تلك الطائرة بعد جنازة خمينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعامل بذكاء مع هذا الأمر، وفي رأيي السعودية أيضا، المملكة العربية السعودية تعاملت بحكمة في هذا الأمر. لم يعد من واجب الأمريكان والسعوديين الدخول في معارك من أجل الكرة الأرضية كلها، بمعنى آخر
0: هذه النقطة
4: هذه واضحة بالنسبة لي كقارئ على الأقل، وهذه وجهة نظر، قد أكون مخطئ في نظرتي لهذا الأمر. الحوثيين وإغلاق باب المندب هي ليست مشكلة أمريكية فقط، وليست مشكلة سعودية فقط، هي مشكلة تعني جميع دول العالم. إذن لن يرتكب الأمريكان نفس الخطأ مرتين، بمعنى آخر الأمريكان قاتلوا من أجل مضيق هرمز بينما العالم متفرج، ولماذا يدخل العالم الحرب طالما الأمريكان يقاتلون؟ ورأينا ذلك ينعكس في عدة محاولات لجلب تحالف دولي، محاولات قامت بها البحرين، قامت بها الإمارات، قام بها الأمريكان، حاول البريطانيون تشجيعها.
0: قد يقول قائل، عذرا عن المقاطعة، أنه أمريكا هي التي بدأت الحرب مع إيران.
4: الحرب مع إيران عمرها 47 سنة، لم تبدأ اليوم. ما نرى الآن هي ربما يكون الفصل الأخير.
1: توتر، هو كان توتر، لكن الحرب هي
0: هي, هي, هي حرب فبراير الأخيرة.
4: نعم. حرب فبراير الأخيرة موضوعها آخر، هي ما نتج عن كل هذه السنوات 47 التي بدأت بالهجوم.
0: طيب، ولكن ما أريد أن أفهمه، ما هو الآن ترامب في حرب مع إيران،
4: صحيح،
0: الحوثيون مدعومون من إيران، وكما صحيح قالت رويترز، الدعم الذي جاءهم هو الذي أدى بهم الوصول إلى باب المندب،
4: صحيح.
0: لماذا لا يريد ترامب أن يضرب ذراع إيران في اليمن؟
4: لأن كما قلت هناك مسؤولية تقع على العالم أجمع. الأمريكان قاتلوا لأجل مضيق هرمز، لم يأتي لنجدتهم أحد أو لمساعدتهم أحد أو للوقوف معهم، لم يأتي أحد. هناك قوات بسيطة، البعض عرض إزالة ألغام وما إلى ذلك، لن يكرروا نفس هذا.
1: والأوروبيين لا يريدون يدفعوا ريال واحد أو دولار واحد،
4: لا يريدون الدخول.
0: أستاذ فارس، أخذ رأيك فقط على هذا السؤال، لأنه يجب أن أذهب إلى فاصل سريعا.
5: أضيف أنه تصريح الرئيس الأمريكي هو غريب نوعا ما، لكن في تقديري هو تصريح للداخل الأمريكي بدرجة أولى، لأنه يريد أن ينأى بنفسه عن هذه المعركة
0: بسبب الانتخابات، التجديد النصفي،
5: بسبب الانتخابات، بالإضافة إلى أنه عندما قال أن الحوثيين اتصلوا به يريد أن يقول للعالم أنه هو المتحكم، وأن زمام المبادرة بيده، وأنه يدير المعركة، مع أنها في طبيعة الصراع هزيمة للأمريكان. الصراع بين إيران وأمريكا وحصول إيران على مضيق باب المندب الآن تعتبر هزيمة. نعم. لكنه أراد أن يخرج
4: كمنتصر. لماذا لم يتدخل السعوديون أيضا؟
0: نعم.
4: وهذا يرجعنا إلى الفكرة، لن نقاتل عن العالم، صحيح، هناك مسؤولية على الجميع،
5: صحيح، لكن هو يريد نوع من الابتزاز أيضا، صحيح، وهذه مرحلة أخرى يريد.
0: نعم. دعونا نأخذ فاصل ومن بعده نعود لاستكمال هذا النقاش في ساعة حوار عن الوضع في اليمن ومدى خطورة تمدد الحوثي باتجاه باب المندب. ابقوا معنا.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد في ساعة حوار لليلة. دعونا نذكر بتفاصيل الانعطافة التي حصلت في مسار الأحداث باليمن، حيث شكلت 9 سبتمبر انعطافة في مسار تصعيد الحوثيين، حيث دفع بتعزيزات ضخمة إلى جبهات ريف تعز الغربي وجنوب الحديدة. وتوغلت ميليشيات الحوثي عبر محور الطوير الاستراتيجي قرب الكدحة إلى مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة التي تشرف على الساحل وطريق تعز المخا. بعدها واصلت ميليشيا الحوثي تقدمها عبر مديرية الوازعية جنوب غربي تعز إلى قاعدة خالد بن الوليد، ثم مفرق المخا بمديرية موزع غرب محافظة تعز. ثم استمر هذا التمدد ليصل إلى البحر أيضا، وقامت ميليشيا الحوثي بالسيطرة على جزيرتي حنيش وزقر وأيضا جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. هنا أعود وأرحب بضيوفي وأبدأ معك هنا أستاذ همدان العلي. كنا نتحدث قبل قليل عن المسألة مع وصول الحوثيين إلى مضيق باب المندب، لم تعد قضية يمنية فقط أو سعودية فقط، هي الآن مسألة قضية عالمية. فهل التدخل ربما الأمريكي أو تدخل المجتمع الدولي هو مؤجل تعتقد في هذه المرحلة، أمريكيا على الأقل إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر أم لا؟
1: المسألة ليست واضحة كما يكفي. ربما قبل أيام هنا أشرنا إلى أن الولايات المتحدة وكل دول العالم بطبيعة الحال تحرص على مصالحها، ويعني ما دامت الولايات المتحدة قد ضمنت أنه لم تمس مصالحها في باب المندب، أيضا الدول الأوروبية لن تمس مصالحها، بطبيعة الحال سيتعاملون مع أي إشكاليات أخرى حتى لو كانت متعلقة بالمملكة العربية السعودية من زاوية ما هي المصالح التي ستحصل عليها من وراء أي تدخل. وبالتالي في اعتقادي أن الحكم ما مدى إمكانية تدخل الولايات المتحدة

0: واحدة في مثل هذا الظرف يعني مسألة غير واضحة في الوقت الحالي. كل ما أستطيع أن أتناوله في هذه المرحلة أنه يعني التعامل مع عبارة لترامب قال فيها بأنه في نهاية الأمر أنه الحوثيين قالوا بأنهم سيسمحون بمرور
1: كل السفن الأمريكية
0: والسفن كلها ما عدا ما يخص المملكة العربية السعودية. وهذا الأمر يعني يعطينا أو يقودنا إلى سؤال آخر: من منح الحوثيين المشروعية لتحديد من يذهب من الممر الدولي هذا ومن لا يذهب؟ هذه مسألة هامة. يعني
2: صنف له ميليشيا إرهابية.
0: نعم في ظل
2: هم صنف له
0: كجماعة إرهابية. يعني أنت بهذه الطريقة يعني بيان للولايات المتحدة، السفارة الأمريكية في اليمن يتحدث عن أنه الحكومة اليمنية هي الحكومة الشرعية المعترف بها وأنتم تدعمونها، وفي نفس الوقت تتعامل مع هذه الجماعة وهي جماعة إرهابية وكأنك بتتفاوض معها وتشرع لها يعني فيما يخص إدارة
1: ملف حيوي مثل مرور السفن أو
0: هناك في مضيق من التناقض. ويعني في نهاية الأمر الولايات المتحدة تحرص على مصالحها. طيب. وأريد أن أذكر بأنه يعني من بلا شك بأن هناك شيء من الابتزاز للدول الخليج وعلى رأس المملكة العربية السعودية من خلال الحرص على بقاء جماعة الحوثي كمكون مسلح لا يتم القضاء عليه ولا يتم استعادة مؤسسات الدولة ليكون وسيلة من وسائل الضغط على دول المنطقة.
1: أريد قراءة عسكرية أستاذ محمد الكميم، إجابة على السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل، طرحه الأستاذ أنه لماذا لم يحصل تدخل عسكري، ردة فعل عسكرية سريعة إن كان من دول الإقليم إن كان من دول العالم من الولايات المتحدة الأمريكية ضد هذا التهديد للأمن الإقليمي؟
2: سوء تقدير. أنا برأيي سوء تقدير لحد الآن، ما زال العالم لا يقدر الموقف. أنا أتذكر أنه إيران
1: تقدير أم هناك استراتيجية هنا
2: يعني
1: ينتظرون أن يصل الحوثي إلى مبتغاه حتى يكون هناك تحالف دولي
2: هذا
1: أكبر؟
2: هذا موضوع آخر، لكن الآن
1: أنا أنظر
2: لها في الفترة الحالية. إيران أعلنت أنها لن تستهدف مضيق هرمز ولن تغلقه، في الأخير غلقته. الحوثي عندما وصلت القوات المسلحة اليمنية إلى أبواب من الحديدة وتدخل العالم بما فيها أمريكا وبريطانيا لإيقاف تحرير الحديدة، كنا نقول أن هذه الميليشيات إرهابية لا تقل على القاعدة وداعش بأي شيء، بل أنها ستؤذي العالم.
1: صحيح.
2: تجاهل العالم
1: كل منذ أيام 2014.
2: تجاهل
1: أيام علي عبد الله صالح.
2: وتفرجوا على
0: ذلك.
2: وتفرجوا على.
1: كان حدودهم في صعدة شمالا.
2: وتفرجوا على اليمن وهي تعاني من هذه الميليشيات الإرهابية وتنكل باليمنيين، وكان الموضوع مصلحتهم حتى دفع الثمن. دفع العالم ثمن باهظ. اليوم الحوثي يكرر نفس الأسلوب ونفس الاستراتيجية ونفس التكتيك في التحييد والتخدير. يعني وصل إلى مضيق باب المندب ويقول أنا لن أستهدف. طبعا هذه كما ذكر الأستاذ همدان استراتيجية وتكتيك معروف لتحييد الخصوم. يعني هو يعني
0: الخصوم من يعني بعض
2: العالم كله في نظره
1: عملية فرز.
2: يعني هو ينظر
1: وفق المصلحة حتى لو كان عدو الحوثي الأول هو أمريكا وإسرائيل أنه يحيدوا الآن.
2: اسمح لي فقط، هو ينظر لنا جميعا كأعداء. كلنا أعداء بالنسبة له، لأن إحنا لا نؤمن بولايته ولا نؤمن بمشروعيته ولا نؤمن بأنه هو ولي الله. فكيف يتخلص منها؟ يبدأ بشخص الدكتور فارس البيل يقول أنت عدوي، البقية لا تدخلوا حتى يقضي عليه. وهكذا قضى علينا خصما ومنطقة وحزبا حتى قضى على عبر صالح. هو الآن يمشي.
1: خليني في الجانب العسكري أيضا لو سمحت أستاذ محمد الكميم، الآن ما وقع قد وقع، في غضون أيام وصلوا إلى باب المندب. هل الشرعية، هل الحكومة القوات الشرعية اليمنية وحدها قادرة على إعادة الحوثيين أو استعادة المناطق التي سيطروا عليها، أم لا بد هنا من قوى أكبر وتحالف دولي؟
2: القوات المسلحة اليمنية قادرة بعديدها. نحن نمتلك قوات بشرية هائلة ونستطيع أن نحشد 1 إلى 2 مليون مقاتل وأكثر من ذلك إذا توفرت لدينا الإمكانيات. نحن بحاجة إلى إمكانيات مادية، إلى أسلحة نوعية، إلى إمداد يعني بالذخيرة لا ينقطع. نحن بحاجة إلى استناد دولي، ونحتاج أيضا حتى إلى عدم تدخل العالم في لحظة. لأنه أكبر مشكلة واجهتنا، وأنا قلت أكثر مرة أن أكبر مشكلة واجهت اليمنيين على طول الخط، على طول معركتنا مع الميليشيات من أول حرب وحتى اللحظة، هي التدخل الدولي والتدخل الإقليمي. من الحرب الأولى حتى الحرب السادسة كان هناك تدخل عربي، كان يقف دائما كلما كنا على وشك القضاء على الحوثي تتدخل دولة عربية وتوقف هذا. ثم جاء بعد

0: اثناء سقوط العاصمه صنعاء دخل المبعوث الاممي وهلم جر. وكلما كانت المعارك في صالح الشرعيه اليمنيه وكنا قبل قوسنا ادنى في 2015 على ابواب صنعاء تدخل العالم وقال هذا خط احمر وهكذا. كل هي مشكلتنا الان انه التدخل الاممي لا يتحرك او العالم لا يتحرك الا عندما تكون المعركه صنعاء.
1: يعني
0: نحن بحاجه الى اسناد دولي في الجانب السياسي، نحن بحاجه الى اسناد في الاسلحه والعده والعتاد، لكن لسنا بحاجه الى بالنسبة للقوة البشرية، القوة البشرية موجودة، لكن أيضا نحن نحارب اليوم، نحن نحارب إيران، يجب أن تركزوا على هذه النقطة، نحن نحارب إيران ولا نحارب ميليشيات فقط لوحدها. إيران مدت الحوثي بكل الأسلحة اللازمة. كان هناك تقرير اليوم صدر من شيبة أنجلش أنه يقول أن اليوم الحوثيين تعاقدوا مع شركة صينية عبر الأقمار الصناعية لتزويدها بكثير من الإحداثيات، ولذلك نحن سنواجه خطر إقليمي كبير.
1: نعم، طيب أستاذ كنت تريد أن تتحدث.
2: نعم،
1: وكأنه الأستاذ محمد الكميم ألمح كذلك إلى نقطة أنه كذلك عندما كانت الشرعية تتقدم وتصل إلى مرحلة متقدمة يتم تخرج هناك إدانة دولية وإيقاف للمعركة بشكل ما، وكأن كان يراد للحوثي أن يبقى.
3: كما أشرت قبل قليل هناك مصالح غربية أو لبعض الدول الغربية ترى بأن وجود الحوثيين في شبه الجزيرة العربية سيساهم بشكل أو بآخر في ابتزاز الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية، وهذه مسألة لا يمكن إنكارها، خاصة ونحن نرى الولايات المتحدة تقول في هذه اللحظة بأنه ما دامت إيران وجماعة الحوثي لن تمس سفنها فهي لن تهتم في هذا الأمر، ويعني أتبعها قال سنسوي هذا الأمر عندما تحدث عن الدولة المستهدفة، سنسوي هذا الأمر عندما يتحدث بها تاجر زي ترامب، معناه أنه ما هي الصفقة التي سيحصل عليها من أجل التدخل. ما أريد الإشارة إليه أيضا في هذا الجانب أنه المجتمع الدولي من 2004 يبيع لنا بيانات بين الوقت والآخر، دعم الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية هي المعنية بمواجهة الحوثيين بين الوقت، لكن ليس هناك آليات يمكن من خلالها مساعدة الحكومة اليمنية أو المنظومة التي تواجه الحوثيين لاستعادة الدولة ومؤسسات الدولة الضامنة لحقوق الجميع. الجلسة الطارئة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن البارحة هي كانت أكثر وضوحا في تحديد مسؤولية الحوثيين على مسؤولية الحوثيين في مثل في التحرك الأخير وفي الصدام الأخير وفي الحرب الأخيرة، لكنها لم تنتج أي آلية جديدة لمواجهة هذا التصعيد وهذه الجرائم الجديدة، وفقط اكتفت على التأكيد على القرارات الأممية 22/16 وبعض القرارات الأخرى التي تتحدث عن منع التهريب وتهريب السلاح، وهذه بيانات وهذه قرارات لم تستطع الأمم المتحدة تنفيذها، وبالتالي يتم إلزام المجتمع اليمني والحكومة اليمنية واليمنيين الذي يواجه الحوثي وحتى التحالف العربي بعدم القيام بواجبه في استعادة الدولة اليمنية، لكن في نفس الوقت يتحدثون طوال 10 سنوات عن دعم الحكومة اليمنية ومجرد فقط بيانات الأشياء غير ذلك.
1: أستاذ فارس البيل، نفس السؤال يعود مرة أخرى، التحرك الحوثي تحرك خطير جدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي كذلك، لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي سريعا؟
4: في تقديري كان هنالك توقعات للمجتمع الدولي. أولا هي كانت مرحلة أولى مسألة ترويض ميليشيا الحوثي أو محاولة جر ميليشيا الحوثي من الجلباب الإيراني طوال السنوات الماضية بمقابل الضغط على الحكومة الشرعية، وبالتالي هذه الحالة من التوازن التي خلقها المجتمع الدولي أربكت الدولة اليمنية وأصبحت لم تعد قادرة على مواجهة ميليشيا الحوثي ودخلت في مساقات السلام والتفاوض والهدن مما أثر على طبيعة الدور اليمني والدولة اليمنية في مواجهة هذا الخطر، واعتبرت ميليشيا الحوثي باعتبارها طرف سياسي، وحتى الحلول التي كانت توضع دائما كانت توضع باعتبار أن المشكلة اليمنية هي صراع بين الأطراف والحل يقتضي قسمة السلطة بين الأطراف، مع أن ميليشيا الحوثي هي طرف منقلب طرف خارج إطار المنظومة
3: مصنفة إرهابية
4: بالمجمل. نعم، لكن لماذا المجتمع الدولي مرتبك حتى الآن؟ في تقديري أنه ما يزال أسير لهذه النظرة أولا، وهذا التصنيف لطبيعة المشكلة
1: اليمنية. لماذا أسير في هذه يعني ما الأمور أليست واضحة؟ يعني أنه الحوثيون واضح ما قاموا به طوال السنوات،
4: هو واضح
1: وواضح علاقتهم بإيران كما تبعنا، أنه حتى رويترز تنقل

0: انه الحرس الثوري الايراني هو الذي ادى بالحوثيين الى هذا التقدم الان في اليمن. فما هو الشيء المخفي؟
1: ما الذي يفرض هذا الامر؟ هم يدركون تماما طبيعه ميليشيا الحوثي من اول يوم. لكن كانت معادله الصراع تفرض هذه

0: القهوة نوع من
1: حتى قريب حتى قريب
0: حتى قريب. الإشكالية في تقديري الآن أن المعادلة تغيرت الآن. صحيح إيران وضعت في زاوية الاستهداف بشكل أو بآخر، أضرعها وضعت على المقصلة، ويمكن أن نقول أن الدور جاء سيأتي على الحوثي حتما، لكن ما تزال.
2: أنا هنا الغاية من سؤالي، هل هم الآن يتركون الحوثي يتمدد إلى أقصى حد لأنه هذه هي الجولة الأخيرة من الصراع مع الحوثي؟
0: ما يزال هنالك نوع من المواقف المتباينة بين الدول،
2: مش واضح،
0: ونوع من الابتزاز نوع من الابتزاز لدول المنطقة بدرجة أساسية مقابل بعض الصفقات، يمكن أن نشير إلى حتى الاتفاقية الإبراهيمية بشكل واضح. وبالتالي ما تزال
2: والتي أصرت فيها السعودية على أنه لن يكون صحيح. هناك معاهدة سلام،
0: وهذا يفسر
2: إلا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
0: صحيح، وهذا يفسر طبيعة الضغط الآن. ميليشيا الحوثي هي مخلب القط بالنسبة لإيران الآن. والمجتمع الدولي والقوى الكبرى ما تزال تتعامل مع ميليشيا الحوثي باعتبارها يمكن.
2: أستاذ جعفر، ما رأيك في مقاربة الأستاذ فارس؟ هل يجري ابتزاز دول المنطقة؟
3: ليس من قبل المجتمع الدولي،
2: الولايات المتحدة
3: ولا حتى الولايات المتحدة. الذي يجري حاليا، المجتمع الدولي سوف يستفيق عندما يتم مسه اقتصاديا. الاقتصاد هو المحرك الأول لكل دول العالم، المحرك الأول للتحركات السياسية، للتحركات العسكرية، للتحركات كل شيء. يكفي الحوثي حاليا، يعني لا يحتاج حتى لإغلاق المضيق، يكفي إخراجه الشاعة بأن هناك ألغام في المضيق
2: في الممر. ستخشى السفن أن تمر عبر وتضطرب على الأغلق. لن تتوقف، ستضطرب حركة الملاحة وترتفع الأسعار أكثر.
3: هناك مسؤولية على المجتمع الدولي، ليس بالضرورة الدخول في معركة مباشرة مع الحوثي. يكفي كما تفضل الزملاء الكرام، يكفي المجتمع الدولي أن يدعمه الحكومة الشرعية في اليمن، وهي ستقوم بالواجب، وإلا الجميع سيتضرر. يعني نتذكر مثلا لدينا مضيق، عفوا، لدينا قناة السويس.
2: صحيح.
3: أعلن قبل يومين أعتقد وزير الخارجية المصري أن خسارهم بلغت 11 مليون،
2: تراجعت الأرباح. صحيح.
3: ميناء العقبة، ميناء إيلات، دول المتوسط الأوروبية،
2: كلها. طيب، كل هذه الخسائر تضيف المزيد من علامة الاستفهام، لماذا لم يجري إيقاف الحوثي؟
3: لأن الحوثي لم يتحرك إلا الآن، يعني طول فترة هذا
2: ينتظرونه حتى يغلق المضيق، يعني
0: أنه قال
2: ينتظرون حتى تتأثر التجارة العالمية، يعني حتى يتحرك.
3: كما قلت في بداية كلامي، منذ بداية الحرب مارس الحوثي حكمة ولم يتدخل، وللحق تدخله حاليا كان مفاجئ للكثيرين. يعني هذا الحوثي الذي لم يتدخل منذ 28 من فبراير، وإيران تدك دكا بشكل يومي، لم يتدخل سوى بإطلاق بضع صواريخ لحفظ ماء الوجه. لم
0: يتوقع هي ليست أحد حكمة في تقديري، يعني إنما توقيت.
1: توقيت سياسة
3: لا، أنا أعتقد بأن الحوثي هذه المرة لم يكن يريد، هناك ضغوط مرست عليه. أنا هكذا أرى الأمور، وقد أكون مخطئ. طيب، وأنتم أخبر مني.
2: هناك بعد آخر، ولكن تفضل،
1: هناك بعد آخر لا يجب أن نتجاهله، أنه هو يفسر لماذا هناك صعوبة في التعامل مع الحوثيين في هذه اللحظة. ما زالت دولة مثل روسيا على سبيل المثال تنظر إلى اليمن وإلى الحوثيين وسيلة، وإيران وسيلة لكبح جماح الولايات المتحدة في المنطقة، ولهذا تعزز بشكل أو بآخر الموقف السياسي للحوثيين، يعني على سبيل المثال
4: وقدراتهم.
1: نعم، وقدراتهم، بس هذا أمر مش ظاهر. يعني في مجلس الأمن كانت روسيا من الدول التي رفضت أو يعني تحميل الحوثيين مسؤولية ما حدث،
2: فأصبحت ورقة
1: اليوم. نعم، اليوم
2: بالأمس أجندة الأطراف الإقليمية
1: بالأمس الدولي. بالأمس قرأت خبر أنه ما يسمى منتحل صفة نائب وزير الخارجية الحوثي التقى بالسفير الروسي مباشرة، يعني هذه الخطوة بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب.
2: نعم.
1: إذن هناك أطراف دولية أخرى تدعم الحوثيين. نعم. بقدرات
0: سرعة.
1: نعم،
2: للأسف انتهى وقت الحلقة هذه. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على إثراء هذا الحوار في هذه الليلة، مع حفظ الألقاب طبعا الأستاذ فارس البيل، محمد الكميم، همدان العلي، وجعفر سلمى. شكرا جزيلا لكم، وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم على كرم المتابعة. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعلم، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: were well armed and ready for any contingency.
1: الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لأي طارئ بما فيه نقص الصواريخ الاعتراضية، ووزير الطاقة يستبعد توصل لاتفاق مع إيران بالتراضي حول هرمز. القوات المسلحة اليمنية تعلن استعادة مناطق غربية تعز عن اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع. إسرائيل تعلن منطقة جبل علي الطاهر في لبنان جزءا من الخط الأصفر بعد انسحاب محدود منها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حرصا على الإجماع. وفي منشور له على منصة إكس أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها أكدت وزارة الخارجية العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه قال مسؤول إيراني إن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد بحثا فيه مستجدات الأوضاع الإقليمية. كما ناقش الوزيران الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة وما تفرضه من أهمية في توحيد المواقف وتعزيز التشاور بين البلدين بما يدعم منظومة العمل الخليجي المشترك ويحفظ أمن دولها ويصون مقدراتها. كما بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آخر المستجدات الإقليمية والجهود والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية القطرية في بيان أن الشيخ محمد بل قالت إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كذلك بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح آخر التطورات الإقليمية. وأوضح بيان الوزارة الكويتية أن الوزيرين ناقشا الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر في تصريحات لشبكة سي بي اس نيوز إنه غير قلق على الإطلاق بشأن نقص صواريخ الاعتراض المضادة للصواريخ مؤكدا جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي طارئ.
1: براد كوبر about those concerns about dwindling supply.
2: You have testified about this, a shortage of munitions, especially to defend against Iranian missile and drone attacks. That's become a big issue in this war. How concerned are you about that right now?
3: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
2: So even though there are estimates that the U.S. has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats?
3: I'm not.
0: فيما قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لبلومبيرغ إن الاعتماد على اتفاق بالتراضي مع إيران بشأن مضيق هرمز ليس رهانا جيدا، مضيفا أن الأسواق العالمية ستضطر لمواصلة الاعتماد على حلول ومسارات بديلة لعبور النفط. وأشار في ذات السياق إلى أن مواصلة إيران لعدم الامتثال للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مقلق، وأن الجيش الأمريكي سيضمن عدم تطوير طهران لسلاح نووي. جدل المشاهدين داخل البنتاغون سبق بث مقابلة هي الأولى مع أحد العسكريين أو العسكريين الأمريكيين اللذين أسقطت طائرتهما فوق إيران قبل أن تنقذه قوة كوماندوز بعد أكثر من يوم على الأرض. تقارير تحدثت عن ضغوط سياسية لإجراء المقابلة ومخاوف من كشف تفاصيل عسكرية حساسة، فيما نفى البنتاغون ذلك مؤكدا أن المشاركة كانت طوعية وأن أسرار العملية محمية.

0: بالكامل.
1: Day was just another day in the war for us.
2: قضى أكثر من 24 ساعة متخفيا في جبال إيران قبل أن تصل إليه قوة كوماندوز أمريكية وتنقذه. والآن يخرج ضابط أنظمة التسليح الأمريكي في أول رواية علنية له عن الساعات التي عقبت إسقاط طائرته من طراز F-15 فوق إيران. لكن المقابلة التي يبثها برنامج 60 دقيقة تثير جدلا داخل البنتاغون حتى قبل عرضها. تقارير أمريكية تتحدث عن دفع مسؤولين سياسيين في البنتاغون باتجاه مشاركة فردي الطاقم في هذه المقابلة رغم تحفظهما من تسجيلها خشية أن تكون المشاركة إلزامية. لكن وزير الحرب بيت هكسس اجتمع بهما ومنحهما حرية الاختيار، فوافق الضابط المعروف باسم برافو فيما رفض قائد الطائرة المشاركة. تشمل الحلقة أيضا مقابلة نادرة مع هكسس إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين وقائد القيادة المركزية برات كوبر بعد أشهر من التنسيق بين البنتاغون وشبكة سي بي إس. ومع استمرار العمليات ضد إيران تزداد المخاوف العسكرية من احتمال كشف تفاصيل تتعلق بتكتيكات الإنقاذ الأمريكية وقدرات القوات الخاصة. ليدخل البنتاغون على الخط ويؤكد أن الإجراءات اللازمة اتخذت لحماية الأسرار العسكرية. ومع ذلك يستمر الجدل بشأن ما إذا كانت الحلقة توثق عملية إنقاذ استثنائية أم تسعى أيضا إلى تقديم الحرب بوصفها قصة نجاح عسكري. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
3: أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوبي غربي تعز. وأوضح المصدر أن القوات تقدمت باتجاه غيل بني عمر بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة، واسترجعت مواقع مطلة على جبل جرداد بمديرية الشمعيتين، مستولية على عتاد عسكري ومكبدة الميليشيا خسائر بشرية ومادية. وأضاف المصدر أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات حوثية في ذباب والوازعية وحيفان وجبل حبشي، أسفرت عن تدمير آليات وانفجار ذخائر ومقتل وجرح 10 مسلحين على الأقل. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن القوات الجوية نفذت ضربات مدروسة استهدفت عناصر وآليات تابعي الحوثيين في عدة مناطق بينها ذباب والمخا.

هذا وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بكفاءة القوات الجوية في ردع التهديد الحوثي، وأكد أن مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، لافتا إلى أن بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. ووجه العليمي بمواصلة تعزيز جهود القوات المسلحة وتنسيق الاستجابة مع المنظمات الإنسانية والشركاء الإقليميين والدوليين بما يضمن توفير الرعاية والحماية للنازحين وتخفيف معاناتهم حتى عودتهم الآمنة إلى مناطقهم. وقد أفاد مراسل العربية بأن طيران القوات المسلحة اليمنية استهدف مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية في سلسلة جبل هيلان وجبهة الكسارة شمال وغرب مأرب.

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة مواصلة تنفيذ اتفاق الإطار. وأكدت السفارة في بيان أن الاتفاق يظل الآلية الوحيدة القابرة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل. وأوضحت السفارة الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما خلال شهر أكتوبر المقبل. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف في الجنوب اللبناني وفق هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت أن الانسحاب جاء في سياق إعادة الانتشار من المنطقة وتقليص القوات في منطقة الخط الأصفر الأمني في لبنان، والذي يغطي مساحة تقدر بنحو 650 كيلومترا مربعا. بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن سلسلة مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، محذرا من أن أي شخص يقترب من المرتفعات سيتم قتله. وأكد كاتس أن الجيش يستعد للسيطرة العملياتية على سلسلة المرتفعات ولن ينسحب من المنطقة الأمنية إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان، وفق قوله. إلى سوريا مشاهدين، حيث عاد الطريق الدوري حلب دمشق إلى العمل بعد أن تمكنت قوات الأمن بالاشتراك مع الدفاع المدني من فتحه وإخماد الحرائق التي اندلعت عليه. وجاء ذلك بعد احتجاج عشرات من أبناء مدينة خان شيخون وقطع الطريق على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

0: في شأن المفاوضات المحتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قد تعقد في أكتوبر، أعلن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أنه على الرغم من وجود فكرة أولية للتوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة المعقدة الأخرى التي لا تزال دون حل بالكامل.
1: هناك أيضا العديد من الأسئلة الأخرى، وهناك عدد كبير منها لا يزال بحاجة إلى أن يتفق عليه. وإذا كان هناك بعض التحرك بشأن السؤال الأول، السؤال حول الحدود، سيكون من السهل التحرك نحو الوصول إلى اتفاقات.
0: وفي تطور لافت لحرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا، دخلت الزوارق غير المأهولة مواجهة مباشرة في البحر الأسود، إذ أعلنت البحرية الأوكرانية أن مسيرة بحرية تابعة لها اشتبكت مع زورق روسي مسير ودمرته في حادثة تصفها كييف بأنها الأولى من نوعها، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من القتال البحري.
2: البحر الأسود يشهد مواجهة استثنائية، لا سفن حربية في قلب الاشتباك ولا بحارة على متنها، بل مسيرتان بحريتان فحسب. بعدما حددت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية موقع زورق روسي غير مأهول، بدأت المطاردة، فاندفعت مركبة سطحية مسيرة من طراز سارجان 3000 نحو الهدف، مزودة بسلاح بروتكتو ورشاش عيار 12.7 ملم لتفتح النار عليه وتصيبه حتى الغرق. مواجهة تصفها كييف بأنها الأولى من نوعها في التاريخ. حرب تدار عن بعد وتتواجه فيها الآلات، فيما أصبحت الزوارق المسيرة جزءاً أساسياً من العمليات العسكرية، تستخدم لاستهداف السفن والقواعد والمنشآت الساحلية، منها ما يحمل

0: مفجرات وأخرى يمكن تزويدها برشاشات وصواريخ، لكن أهمية الحادثة تمتد إلى احتمال انتقال القتال البحري إلى مرحلة جديدة. مركبات غير مأهولة تشتبك مباشرة مع نظيراتها من دون تدخل مباشر من أطقم بشرية. وطوال سنوات الحرب واصل الطرفان تطوير ترسانتيهما من المسيرات الجوية والبحرية. كييف وسعت استخدامها في العمليات الدفاعية والهجمات البعيدة المدى، وموسكو تعتمد على أعداد كبيرة منها، بينها طائرات إيرانية الصنع وأخرى محلية، وتتجه الجهود نحو تطوير أنظمة أكثر قدرة على تنفيذ مهام معقدة وباستقلالية أكبر. وبينما تتصارع وتيرة السباق العسكري، تدخل واشنطن على الخط لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي مع احتمال استئناف محادثات ثلاثية في أكتوبر المقبل تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
1: يتسارع السباق العالمي للسيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي مع انتقال المنافسة من تطوير النماذج إلى امتلاك الرقائق ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى ودخول لاعبين جدد إلى هذا المجال.
2: سباق عالمي جديد بدأ بالفعل، لكن هذه المرة الجائزة ليست أرضا ولا نفطا ولا حتى سوقا جديدة. الجائزة هي الذكاء. على مدى عقود تسابقت شركات ودول لصناعة حواسيب أسرع ورقائق أصغر وتقنيات أكثر تطوراً، لكن الذكاء الاصطناعي غير قواعد اللعبة. اليوم تتنافس القوى الكبرى على تطوير نماذج أكثر ذكاءً وأسرع تطوراً وقادرة على التعامل مع كمية هائلة من المعلومات، لكن خلف هذه النماذج يدور سباق أكبر لا نراه. فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بالخوارزميات وحدها، إنه يحتاج إلى الرقائق الأكثر تقدماً في العالم، إلى آلاف المعالجات التي تعمل في وقت واحد، إلى مراكز بيانات عملاقة، وإلى كميات هائلة من الطاقة لتشغيلها. وهنا تغيرت طبيعة السباق من المنافسة على تطوير الذكاء الاصطناعي إلى المنافسة على البنية التحتية التي تمنحه قوته. الولايات المتحدة تضم أكبر شركات التكنولوجيا وتقود تطوير عدد من أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً، والصين تبني منظومتها الخاصة وتسعى إلى تقليص اعتمادها على التكنولوجيا الغربية. وفي خريطة هذا السباق تبرز قوى جديدة تسعى إلى حجز موقع متقدم، من بينها السعودية. فالدولة التي بنت قوتها الاقتصادية لعقود على الطاقة تستثمر اليوم مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، والطموح يتجاوز مجرد استخدام التكنولوجيا إلى بناء جزء من البنية التحتية التي ستقوم عليها. لكن كلما تسارع السباق ازدادت العقبات، فالرقائق الأكثر تطوراً محدودة، وبناء مراكز البيانات يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وتشغيلها يحتاج إلى طاقة هائلة. لهذا قد لا يكون السؤال في السنوات المقبلة من يمتلك أذكى نموذج للذكاء الاصطناعي، بل من يملك القدرة على تشغيله، ومن يملك الموارد لتوسيعه، ومن يستطيع مواصلة السباق، لأن من يملك البنية التحتية للذكاء قد يملك جزءاً كبيراً من اقتصاد المستقبل. والسباق بدأ بالفعل.
1: إذن وصل مشاهدينا بهذا التقرير إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة، وللمزيد يمكنكم الانتقال إلى العربية.نت وبقية منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة

0: 63، يعني نعلمهم ماذا وكيف ومن أجل ماذا.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: هل فعلا نطلق على إخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
2: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
5: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
6: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
5: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
6: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
5: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
6: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
5: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
1: سجال مع مشاري الذايدي 3:30 على شاشة العربية.

أفلا يعقلون، دعوة ربانية قرآنية لكل الناس أن يعقلوا وأن يستخدموا العقل في التعامل مع النقل كيف يرونه، كل في زمانه مقيدين بالشروط والضوابط التي قررها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة في برنامج أفلا يعقلون. في هذه الحلقة نطرح موضوعا شائكا وشائقا، وهو التربية الدينية والمناهج الدينية التدريسية في المدارس على كافة المستويات ومختلف الأصعدة لأبنائنا الطلبة والطالبات. هل يربطون في هذه المناهج بين ما يقال من فقه السلف وبين

0: بينما نعيش في واقع معاش، هل هنالك ضوابط في التعليم، ضوابط في التلقين، ضوابط في أعمال العقل؟ هل تدرس المذاهب الكلامية والفرق والاختلافات الفقهية أم يدرس ويعتمد في التدريس على عملية التلقين وحدها؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف أخباركم؟
1: الحمد لله.
0: بارك الله فيك يا دكتور.
1: الله يبارك فيك.
0: باختصار شديد ويعني كبداية في الحوار، هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بداية قلت حضرتك التعليم الديني، وقبل قلت التربية الدينية.
0: نعم.
1: هناك نموذجان في التعليم في المدارس. بعض المدارس تعلم الدين، والبعض يربي على الدين. لن أدخل بالأسماء، ولكن بالفكرة. التعليم الديني هو عملية أعلم هذا الجيل مبادئ الدين وأحكام الدين ويعلم، ولكن التربية الدينية هي صقل هذه العلوم، نصقلها ونقدمها للطلاب على أساس أن يكونوا قادرين على تطبيق في واقعهم ومجتمعهم. لا أريد أن أخرج تلميذ من المدرسة يعلم فقط، إنما أحتاج من يعلم ومربى.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟ تربية أم تعليم؟ نعم، على أرض الواقع.
1: الواقع
0: بصراحة نعم.
1: الغالب تعليم.
0: تعليم.
1: ولكن نحن في دار الفتوى يعني عم نسعى قد ما فيه نكون تربية.
0: تمام. هل العملية التعليمية للمسألة الدينية في المدارس وفي الجامعات تقوم على التلقين أم على الفهم وإعمال العقل؟
1: هذا يعود الموضوع إلى دور المعلم. المعلم عنده منهج، هذا المنهج هو أساس في العملية التربوية.
0: نعم.
1: والمعلم هو أساس. إذا كان المنهج يعتمد على التلقين والحفظ فقط، هذه مشكلة. وإذا كان المعلم اتخذ هذا الأسلوب أنه فقط،
0: لا أنا أسأل عن الواقع، لست لا أسأل عن إذا كان أو إذا كان الواقع بالفعل
1: الواقع
0: على التلقين.
1: الواقع الحمد لله الآن رعاية دار الفتوى.
0: لا أنا أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي كله.
1: العالم الإسلامي العام
0: وحضرت تعلمت في المعاقل الدينية أيضا.
1: نعم.
0: تعلمت بالتلقين ولا بإعمال العقل؟
1: أنا تعلمت في الأزهر.
0: نعم.
1: في لبنان، والذي يتبع لأزهر مصر. تعلمت التلقين مع الفهم والوعي. يعني الحمد لله جزا الله خيرا علماءنا.
0: نعم.
1: علمونا إعمال العقل.
0: هل تعلمت إعمال العقل من خلال منهج الشك مثلا أو الشك المنهجي، أم هذا مجرم في التربية الدينية؟
1: ليس موضوع الشك أبدا، إنما موضوع الوصول إلى اليقين والتيقن أكثر. أنا لا أحب موضوع الشك. ليش بدي شك؟ كيف بدي شك؟
0: لإعمال العقل، استفزاز العقل في النقل مثلا، أو إعمال العقل.
1: إعمال العقل هو للوصول أكثر لليقين، وليس عملية شك أبدا. نحن لا نشك بنصوصنا القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، لا نشك، إنما نعمل على التيقن أكثر. نعمل أن نرى هذا الحديث رواته، سنده، إن كان هناك خلل بالسند فنتوقف عنده، نأخذه بفضائل الأعمال. أما إذا كان هناك ثبات في سنده وفي روايته ولا يتعارض مع القرآن الكريم أكيد.
0: لا.
1: وطبعا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، هو مصدر العقل.
0: يعني أنا قصدت من سؤال تعليم مناهج الشك مثلا والفرق الكلامية التي تعتمد على العقل، مثل المعتزلة مثلا، الأشاعرة لديهم جانب عقل أيضا، هل يتم تدريس مقررات الاعتماد على العقل وكيفية التفكير في مناهج التربية الدينية عند الأطفال في المدارس أم لا؟ بصراحة
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط. نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل، وخاصة أنا درست يعني المذهب الحنفي، فيه إعمال العقل مع النقل في تفسيره، وليس في يعني الإيمان به. نحن نؤمن بالقرآن الكريم.
0: نعم.
1: ولكن في دلالات الآيات
0: في الأفهام
1: نعمل بالعقل. مثلا أمر فقهي، موضوع الوضوء. الله عز وجل في القرآن

0: كريم ذكر موضوع الوضوء، إذا كان حصل شيء من الملامسة فقال لامستم، فهناك فرق بين لامستم ولمستم. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه عندما تحدث في هذا الأمر، وأعمل العقل مع دلالة هذه الكلمة وأخذ شيئا من النقل وهو فعل رسول
1: لكن
0: الله.
1: لكن في المدرسة حقيقة لا تدرس هذه الآراء الفقهية والاختلافات الفقهية في المدارس،
0: بالمدارس
1: لا تدرس.
0: عندنا ساعة واحدة للتعليم الديني، فلا لا تحمل أن ندرس فيها مذاهب الفرق الكلامية، وهذا ليس معهد ديني.
1: إذن أنتم اخترتم مذهبا معينا تدرسونه في المدارس، أليس هذا نوع من التقليق من التلقين للطلبة والطالبات؟
0: أبدا، إنما نحن
1: أو مصادرة على الأقل للآراء المذهبية الفقهية الأخرى.
0: لا، بدي أوضح أمر. بالتعليم الديني نحن نختار المذهب الذي هو أيسر على الطلاب.
1: من الذي يحدد؟
0: واضعي المناهج.
1: أليست المذاهب الإسلامية معترف بها عند كل المسلمين؟
0: ونشير، لا نشير نحن في بعض الأحيان في بعض الخلافات نشير إلى أن وهذا عند المذهب الحنفي، أما الشافعي فيقول كذا.
1: هذا على مستوى الطلبة في المدارس؟
0: نعم،
1: يمكن ربما على مستوى الجامعات هذا موجود يعني، لكن على مستوى المدارس موجود؟
0: مستوى المدارس موجود.
1: تدرسون الفقه على المذاهب الأربعة في المدارس؟
0: لا أربعة، لا، حتى لأنه هو حيشوف خلاف بين هذا الكلام وبين بيته، حتى نراعي موضوع إذا كان هناك من هو بمذهب الجعفري، حتى موضوع
1: يضاف
0: هذا الأمر.
1: جميل.
0: حتى لا يكون في يعني إلغاء لحدا، إنما عم درس احنا مدرسة فيها تعدد.
1: طيب، من الأحكام التي تفضلت بها الآن مثلا، في أحكام تاريخية، أحكام سياقية، أحكام اجتماعية، ربما إذا تغيرت الظروف والواقع الاجتماعي المعاش تتغير الأحكام، هل تدرسون هذا في التربية الدينية والتعليم الديني أم تكتفون على حكم واحد للطلبة يعرفونه؟
0: لا، نحن عنا بالقاعدة الشرعية معروفة،
1: وهي
0: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
1: نعم،
0: تغير الأحكام بتغير الأزمان.
1: لكن لا يتم تدريس هذا للطلبة في المدارس دون الجامعة؟
0: لا يأخذون في المدارس، نحن عندنا
1: يأخذون السياقات التاريخية للأحكام؟
0: يأخذون إذا هذا الموضوع
1: له
0: علاقة بهذا الحكم في وقت ما.
1: نعم،
0: يختلف الآن على هذا الوقت، مثلا على سبيل المثال.
1: صدق،
0: كل شيء مثلا.
1: لا طبعا، بالمثال يتضح
0: المقال. موضوع سفر المرأة
1: مع محرم،
0: كيف كان وكيف أصبح اليوم. كان السفر سياقه المحرم أن تكون لحال المرأة هو خوفا عليها، وليس ليس خوفا منها، خوفا عليها، ولكن السياق كان صحراء ووضع. أما اليوم الخطار الذي بين المدينة ومكة، منذ يومين كنت هناك في ما شاء الله، قطة ونساء وكله موجودين بأمان وسلام.
1: طيب،
0: العبرة الأمان على الإنسان.
1: جميل. إذا تغيرت الظروف يتغير الحكم، أو
0: يتغير الحكم بما لا يخالف الشريعة.
1: هل تدرسون آيات القتال في القرآن الكريم بمعزل عن سياقها التاريخي أم داخل سياقها التاريخي الذي نزلت فيه بأسباب نزولها؟
0: نحن مناهجنا الآن يعني المناهج الجديدة الموجودة في التدريس الديني يعني منذ 40 عاما وأكثر يعني تقريبا ونزولا يعني هذه المناهج الآن نظرا لضيق الوقت، ساعة في الأسبوع، وفي بعض المدارس ساعتين، بتكون ساعة للقرآن وساعة للتربية الدينية. فهناك ما هو يعني اللي هو أكثر ضرورة أن يدرس. المجتمع اليوم ماذا يحتاج؟ أنا أتكلم مثلا عن مجتمع لبناني مثلا، أنا لبنان بلبنان، أتكلم عن مجتمع لبناني. المجتمع اللبناني مر بصراعات وحروب يعني سيئة جدا، نحن مرأنا فيها ظروف صعبة واقتتال داخلي. هل من الحكمة أنا أن أعيد في مفهوم التلاميذ مفهوم القتال والقتل
1: أنتم لا تدرسون آيات القتال أبدا؟
0: معنا بمناهجنا الموجودة أغلبها ليس فيها موضوع آيات القتال. أنا في عندي شيء ضروري جدا، ربيع الولد على الصدق وعلى الأمانة وعلى النظافة وعلى احترام الآخر وعلى المواطنة.
1: جميل. أفلا يخشى عليكم من هجوم مثلا أنكم تغضون الطرف عن بعض أي القرآن الكريم للمصلحة التي ترونها مناسبة لكم؟
0: القرآن هو كلام الله عز وجل، هو أعتبره يعني بستان كبير نأخذ ما نريده في مجتمعاتنا. يعني احنا الآن بحاجة للأمان في هذا المجتمع، وليس الآن بحاجة للقتال.
1: نعم،
0: الدفاع عن نفسه الأمن مطلوب، وربي أبنائي على الدفاع عن أنفسهم.
1: نعم،

0: ولكن انا اعيش ببلد متعدد الطوائف متعدد المذاهب،
1: يعني تراعون السياق الاجتماعي،
0: لابد ان نراعي هذا السياق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى السياق في المدينه المنوره.
1: ماذا صنع؟
0: وثيقه المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى مجتمع متعدد،
1: لكن ولكن لم يغض الطرف صفحا عن ايات القتال مثلا، ونزلت عليه في المدينه.
0: هناك
1: ايات القتال نزلت عليه في المدينه.
0: هناك من غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يدافع عن نفسه، وهذا واجبه، واجب كل واحد فينا.
1: لا.
0: اما هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مقاتلا؟ اذا كان دخل الى مكه التي اخرجته، قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء.
1: نعم.
0: كم نحن بحاجه لان ننشر هذا المفهوم، مفهوم الدفاع عن النفس، مفهوم التسامح والسلام. هذا الذي نريده.
1: طيب، هل يتم،
0: بس هذا بده يكون عند الكل.
1: نعم.
0: ليس عند،
1: ما انا سؤالك
0: طرف دون اخر.
1: كان سؤال فضيلتك القادم هذا، نتكلم عن العالم الاسلامي ككله، هناك دول ومدارس تدرس ايات القتال بمعزل عن سياقات التاريخي، حضرتك هل تقر هذا المبدا ام لا تقره؟
0: طبعا انا كل
1: كمفتي
0: نزولها.
1: كواحد من المفتين، نعم، هذا عملك، يعني تقر ام لا تقر؟
0: انا لست مفتيا،
1: يعني واحد من العلماء.
0: طالب علم، ولكن يعني حتى بس
1: حضرتك دكتور في علوم الشريعة الإسلامية،
0: ولكني طالب علم. لست مفتيا ولست عالم أقول عالم، إنما أنا طالب علم، ولست طالب علم وأبقى طالب علم.
1: ماذا ترى برؤيتك؟
0: الآيات القرآنية طبعا نحن عندنا قاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا بما يناسب المجتمع ويناسب الواقع الذي نحن فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل آيات القتال في مكة المكرمة، عندما فتح مكة المكرمة دخل إلى مكة بجيش كبير، ولكنه ما أراق دما وأراد أن لا يريق دما. يعني إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغزوات التي حدثت هي دفاعية وليست هجومية.
1: صحيح.
0: وعندما استمكن النبي صلى الله عليه وسلم من العدو،
1: إذا اعترض على حضرتك معترض وقال قاعدة القاعدة الأصولية التي قررتموها وتفضلتم بها الآن، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، في هذا التوقيت ألا ترى معي حاجة في إعادة النظر إليها مرة ثانية؟ ولابد أن ننظر إلى النسق التاريخي والنسق الاجتماعي للوقت أو الجو الذي نزلت فيه الآية.
0: لا مانع، كما قلت لك، يعني أحكام الشريعة إذا كان هناك تغير شيء من الأحكام وتغير الزمان، لابد أن ننظر، نعيد النظر في دلالات الآيات والدلالة.
1: إذا ستهدم هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
0: هذه قاعدة موجودة، هذه
1: تغيرها؟
0: هذه قاعدة وضعها الفقهاء والعلماء.
1: نعم.
0: ولكن لا أغير بكلام الله عز وجل ولا أغير بكلام رسول الله.
1: يعني القاعدة تحتاج إعادة نظر أم لا تحتاج؟
0: دائما الاجتهاد موجود، الاجتهاد يجب أن لا يغلق بابه.
1: نعم.
0: والنبي هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح باب الاجتهاد وقال من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر.
1: أنا أتكلم معك بشكل عام في التربية الإسلامية عموما، يعني وصف بعض أو وصف المخالفين أو وصف من هم غير المسلمين بأنهم على ضلال وعلى كفر وعلى فسق وعلى فجور وتبديع، هل يجوز تلقين الطلبة مثل هذه الكلمات؟
0: نحن لا نلقن هذا الكلام، نقول دائما انظر إلى كلام الله عز وجل.
1: نعم.
0: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: نعم.
0: والحمد لله نحن هذه الآية في مناهجنا، هناك درس أنا لي مساهمة في وضع مناهج وتأليف دروس، هناك في كتابي درس قبول الآخر في الإسلام،
1: ممتاز.
0: وهناك درس آخر.
1: نعم.
0: المسلمون وأهل الكتاب كيف أعامل أخي المواطن المسيحي في بلد متعدد المسالم، كيف أعامله، هذا درس موجود.
1: هل باعتقادك يعني لو قلنا مثلا سؤال افتراضي، إذا تم إلغاء مثلا تعليم الدين من المدارس وإيجاد كتاب أخلاق يدل على المواطنة والتعايش والأخلاق الحميدة الإنسانية يدرس للطلبة كلهم مسلم وغير مسلم، تقر هذا المبدأ أم لا تقر؟
0: لا أقره أبدا.
1: لا تقره
0: أبدا.
1: لماذا؟
0: بالعكس، أنا هذا حتى نبدأ أضيفه على التعليم الديني، إضافة معمل وليس إلغاء. التعليم الديني ضروري، من يعلم هذا الجيل؟ يعلمه أحكام الدين، الحلال والحرام، والصلاة والصيام، الصلة بالله والصلة بخلق الله.

0: أنا بدي أعلمه اثنين. إذا علمته فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير يحتاجه. كيف يقوم بالأخلاق وليس عنده عقيدة؟ اليوم الأخلاق هي بتحتاج إلى قناعات.
1: نعم.
0: هذه القناعات هي العقيدة. كيف أعلمه التعامل مع الخلق وتعامله مع الخالق ما بيعرفه؟
1: مشاهدين الكرام، بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
5: لكن المفقود ده كل يوم بيتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
3: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
6: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
3: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
7: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
8: ما يقارب 30,000 أسير.
3: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
9: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
10: اللي هسه معك في الحنان.
11: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
5: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
3: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
12: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
13: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
14: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
13: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
15: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
16: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
13: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
16: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
13: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد. الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. نحييك مجددا سيدي الكريم.
1: أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. لماذا لا يستشار علماء متخصصين في الأمور التربوية والاجتماعية والنفسية في وضع المقررات الدينية، ويقتصر في وضعها على رجال الدين فقط أو علماء الدين فقط؟
1: هذا أمر ضروري جدا في وضع المناهج، وهذا

0: ما قمنا به نحن في لبنان عندما وضعنا منهج في دار الفتوى في الأوقاف للتعليم الديني، عندما وضعنا الدروس والمنهج عرضناه على بعض
1: لجنة
0: علماء النفس، هؤلاء استشرناهم بمضمون حتى الدروس.
1: نعم جميل.
0: وأشاروا علينا ببعض الإشارات خاصة فيما يتعلق بموضوع الموضوع الطهارة والتربية الجنسية بشكل الملطف،
1: لأنه جميل
0: بدي انتبه الواحد على كل كلمة بدي أقولها.
1: طبعا
0: فكان لهم دور. أنا أعطي تجربتي، أنا يعني تجربتي كانت هكذا، استشرنا.
1: حضرتك بقى يعني درست وسافرت وعركت الدنيا وعركتك في هذا الجانب. كثير من البلدان الإسلامية تضع المناهج بمعزل عن علماء التربية وعلماء النفس وعلماء الاجتماع. من الذي يضع مناهج التربية الإسلامية؟ هل علماء متخصصون أم موظفون في وزارات التربية والتعليم؟
0: ينبغي أن يكون علماء. نحن في دار الفتوى كده علماء بيحطوا منهج، ما بيحطوا مكان.
1: أتكلم بشكل عام في العالم الإسلامي ككل.
0: الأزهر مثلا في دول عربية كلها لا في متخصصين. أنا تعاطيت مرة بمناهج بعض الدول العربية ويعني ما هسمي أسماء يعني حتى ما
1: لا طبعا
0: فأعطوني وقتها لرائبها، طلعت عليها ورأيت أنه في عليها يعني عدة علماء شاغلين فيها، يعني موضوع علم النفس، موضوع الاجتماع، في أشياء كثيرة لها علاقة بموضوع المنهج.
1: نعم.
0: فبالعكس هذا أمر ضروري
1: مهم،
0: مهم جدا.
1: كما تعلم عن حضرتك أعلى وأعلم أن الآيات القرآنية، تفسير الآيات القرآنية فهوم أو أفهام بشرية، قراءة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام هي أفهام بشرية واجتهادات شخصية، وبالتالي بينها اختلافات كثيرة جدا. السؤال، لماذا يقتصر على تفسير واحد أو قراءة واحدة للحديث في منهج التربية الإسلامية في مدارسنا، ولا تطرح كل الآراء في المدارس التفسيرية أو الحديثية للطلبة؟
0: هلا إذا كان طرح الآراء يضيع الطلاب، بلا ما أطرح.
1: من الذي يحدد أنه يضيع؟
0: يحدده هو اللجنة العلمية والاستشارية النفسية. هل هذا الأمر يعني يفيد أن نطرح لهؤلاء الطلاب أن نعطيهم هذا قال وهذا قال وهذا؟ أنا لا، أعطيه الزبدة وما عليه مثلا الجمهور وما يتناسب مع واقعه.
1: أم تعلمونهم أن الاختلاف فتنة ولا ينبغي أن ندخل إلى دائرة الخلاف أصلا؟
0: ما الاختلاف فتنة؟ لا بالعكس، أنا أعتبر الاختلاف رحمة. انظر إلى الحج، أنا أشرح لهم الحج للطلاب.
1: نعم.
0: عندما أقول لهم أنه المذهب مثلا الحنفي عندما يقول لمزدلفة إلى الفجر،
1: نعم،
0: وهو الشافعي يقول منتصف الليل، أليس هذا رحمة؟ هناك من لا يستطيع أن يبقى للفجر. مذهب إمام مالك مقدار حط الرحال ورفع الرحال، يعني ساعة زمن. طب بالله عليك أليس هذا اختلاف رحمة؟ وأنت مخير، إن كنت قادرا على أن تكون على الفجر خليه الفجر، وإن كنت لا تقدر لنص الليل.
1: لا يعني حينما نقرأ مثلا في مناهج التربية الإسلامية مثلا مذهب أهل السنة أو مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو الفرقة الضالة كما يسمونها دائما، هل هذا يجوز طرحا في المناهج الإسلامية؟
0: لا نتكلم بموضوع فرقة ضالة، يعني منهج دار الفتوى، يعني احنا دار الفتوى والاعتدال.
1: هل هذا الامتداد وتدريس الفقه يسمح للطلبة أن تعيش في دولة مدنية حديثة بسياقيتها التاريخية المعاصرة الآن، أم تسحبون فقها قديما في القرن الأول الهجري وتدفنه على هذا العصر؟
0: أبدا لا نعطي فقها قديما. الفقه
1: فضلت قلت في كلامك فقه أبي حنيفة وفقه المذهب،
0: فقه أبو حنيفة ما شاء الله عنه متطور كتير،
1: أليس في حاجة أن نجدد هذا الفقه بما يتلائم مع الدولة الحديثة الآن؟
0: لا مانع. وين المشكلة إذا كان التجدد في الفقه بما لا يخالف الدين؟ لا مانع. كما قلت لكم مثل مثل واقعي، موضوع السفر.
1: هل نحن بحاجة إلى النظر في هذه الأمور والمسائل إعادة صياغة المناهج الإسلامية مرة ثانية في المدارس؟
0: دائما الصياغة للمناهج ضرورية، أن نعيد الصياغة بما يتوافق مع أفهام الطلاب.
1: نعم.
0: يوم نحن طلابنا صار في عندهم انفتاح العالم كلياته، عم نشوف العالم كله. أنا دوري كدين تعليم ديني أو تربية دينية أن أحصن هذا الجيل من الأفكار السامة التي تخرب علاقته بالآخر وتخرب سلوكه مع أهله وسلوكه مع ربه، لأنه هناك أفكار سامة عم تفوت على عقول طلابنا. وهون دور الأهل ودور المدارس والمناهج أن تحمي أبناءنا من كل

فكر سام، ليس الفكر السام فقط أن الذي يقول روحوا على الشذوذ أو روحوا على الخمر أو روحوا على الزنا، كمان هدولوش هذا زي ده كله فكر سام، ولكن الفكر السام الآخر عندما يقول للتلميذ

0: يعني مثلا بكل مجتمع له خصوصيات، فنراعي هذه الخصوصيات لابد منها. ينبغي،
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟ ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.
0: أول شيء ماذا نعلمه؟ نعلمه أول شيء أحكام دينه، يعرف مبادئ الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذا أبسط شيء.
1: تمام.
0: ويتفرع من ذلك يعني أخلاقيات، الصدق، الأماني، النظافة،
1: تمام،
0: المواطني. المواطني هذا أمر مهم جدا، ونحن أدخلناه في مناهجنا منذ سنوات طويلة. نركز على هذا الموضوع لأنه أنت مواطن ينبغي أن تكون بهذه السلوكيات مع نفسك، مع مجتمعك، مع بيئتك، مع مخالف لك. فهذا الذي
1: يدرس. كيف يدرس؟
0: كيف يدرس؟ يدرس بالحمد لله في التقنيات اليوم يستعملوا، صار وسائل إيضاح، يستعمل المناهج المبسطة، ولكن لا تكفي ساعة واحدة.
1: يعني كل مدرس التربية الدينية مثلا خريجين معاقل دينية أم خريجين كليات تربية وكليات علوم وكليات مختلفة؟
0: هذا سؤال مهم جدا. نحن
1: غير متخصصين، متخصصين أم غير متخصصين؟
0: لا لا، متخصصين بالتربية بالدين. ونحن لنا أفضلية نأخذ من معه دبلوم التربية.
1: يعني تمام، يعني يجمع بين الدراسة الدينية ودبلوم التربوي.
0: ضروري،
1: بديع،
0: ضروري،
1: جميل.
0: لأنه وجدنا أن من يحمل دبلوم التربية قد يعني عمل عملية تنظيم لأفكاره التعليمية في قالب هين وسهل محبب للطلاب.
1: توافق أو لا توافق على إلغاء مادة التربية الدينية، تدريس مادة التربية الدينية من المدارس بمنطق مثلا الدين لله والوطن للجميع، ويختصر في تدريسها
0: لا
1: على المسجد وعلى البيت أو على الكنيسة وعلى البيت؟
0: لا أوافق مطلقا على إلغاء التربية الدينية من المدارس.
1: لماذا؟
0: أبدا. لا أوافق.
1: يقتصر عليها في البيت وفي المسجد؟ لا توافق
0: أبدا، لا يكفي.
1: ألا يحدث هذا تمايزا بين الأطفال وبين الأبناء في المجتمع الواحد؟ هذا مسلم وهذا غير مسلم، هذا مسلم وهذا غير
0: أبداً
1: مسلم.
0: بالعكس، أما أنا تجربتي كان في صفي مسيحيين، وأنا الآن أدرس في الجامعة اليسوعية، من بين 20 تلميذ في 19 تلميذ مسيحي من إخواني المسيحيين.
1: جميل، فضلتك.
0: حتى في التربية في المدارس درست، كان في تلميذ مسيحي في الصف.
1: نعم.
0: يعشق،
1: درست له تربية إسلامية،
0: هو يريد أن يبقى بموافقة أهله، فاستمع لكلامنا واستمع لديننا. وأبدا يعني هو
1: وتوافق أن يحضر الطالب المسلم في حصة الدين المسيحي؟
0: إذا كان إذا حضر
1: إذا هو وافق، إذا هو أراد
0: أصلاً
1: تمنعه؟
0: أصلاً هذا الأمر
1: أجيبني فضلتك، توافق أم لا توافق أن يحضر المسلم في حصة الدين غير مسلم، دين مسيحي؟
0: شو بده يحضر هو؟
1: يحضر يستمع إلى الدين المسيحي في حصته،
0: يستمع، ولكنه ينبغي أن يكون محصنا. وكذلك
1: هو طفل،
0: طفل من علمه إسلامه، من علمه شو بدي علمه؟
1: كالمسيح الذي جلس أمامك الآن، هل توافق على أن مسلم يستمع؟
0: أنا ما جبرته، أنا ما قلت له.
1: ما أنا بسألك، توافق على أن الطفل مسلم يستمع إلى أستاذ مسيحي في حصة الدين المسيحي؟
0: إذا استمع وهو طفل صغير،
1: نعم.
0: شو يتعلم؟ شو يتعلم؟ عم يتعلم غير دينه،
1: يتعلم الدين المسيحي،
0: وهديك عم يتعلم غير دينه. هو أراد ذلك.
1: يعني تسمح أو لا تسمح؟ نعم أم لا؟
0: أنا أعلم ابني ديني، أنا أعلم ابني
1: حضرتك ديني. كمعلم تسمح ولا تسمح؟
0: أنا كمعلم
1: كمعلم مسلم تسمح ولا تسمح؟
0: أسمح لتلميذ مسلم أن يذهب إلى
1: حصة الدين المسيحي؟
0: حصة،
1: نعم.
0: شربكت له عالو؟ أنا مشربك له عالو؟
1: نعم. لا تسمح
0: يعني. لا أسمح.
1: طب إنما
0: ولكن
1: تسمح أن مسيحي يحضر دين مسلم
0: إذا أراد هو، إذا تلميذ أراد عندي يعني. أنا بالنسبة لي إذا دخل المسيحي،
1: هل هذا من العدل الاجتماعي دكتور أو العدل الإسلامي الذي نص عليه؟
0: لا، منذ خليل قلت لك أنني خيرت هؤلاء الطالبات أن آتي لهن بمعلم مسيحي.
1: تمام، نعم.
0: كل واحد علم دينه.
1: تمام، أحسن، هذا هو
0: الأصل. أنا هذا بدي.
1: نعم،
0: ماشي، شكرا. بس ما فيني أنا أمنعه للتلميذ اللي حاب يسمع. اسمع،
1: لكن أنت تمنع الطفل المسلم أن يستمع،
0: وأنا لا أؤثر عليه. يعني يجي أنا بدي أؤثر له، روح أنت دينك غلط، ما حلو هيك.
1: لا، أعوذ بالله، لا ما لا نقول.
0: ما حلو، ما فيني له.
1: تمام، شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء، بارك الله فيك. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الحداد، المفتش العام للأوقاف في دار الفتوى بلبنان. شكرا سيد الكريم على هذا اللقاء.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجير الاجتماع الاقليمي المقرر اليوم في صلالة حرصا على الاجماع. وفي منشور له على منصة اكس اكد البوسعيدي ان سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها اكدت وزارة الخارجية العمانية ان الاجتماع تأجل الى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه قال مسؤول إيراني إن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط.

0: قال قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم الأدميرال براد كوبر في تصريحات لشبكة سي بي اس نيوز إنه غير قلق على الإطلاق بشأن نقص صواريخ الاعتراض المضادة للصواريخ، مؤكدا جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي طارئ.
1: About dwindling supply.
2: You have testified about this, a shortage of munitions, especially to defend against Iranian missile and drone attacks. That's become a big issue in this war. How concerned are you about that right now?
3: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
2: So even though there are estimates that the U.S. has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats?
3: I'm not.
0: فيما قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لبلومبيرغ إن الاعتماد على اتفاق بالتراضي مع إيران بشأن مضيق هرمز ليس رهانا جيدا، مضيفا أن الأسواق العالمية ستضطر لمواصلة الاعتماد على حلول ومسارات بديلة لعبور النفط. أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، وأوضح المصدر أن القوات تقدمت باتجاه غيلة بني عمر بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة، واسترجعت مواقع مطلة على جبل جرداد بمديرية الشمعيتين مستولية على عتاد عسكري ومكبدة الميليشيا خسائر بشرية ومادية. في سوريا عاد الطريق الدولي حلب دمشق إلى العمل بعد أن تمكنت قوات الأمن بالاشتراك مع الدفاع المدني من فتحه وإخماد الحرائق التي اندلعت عليه، وجاء ذلك بعد احتجاج عشرات من أبناء مدينة خان شيخون وقطع الطريق على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
8: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. العراق يعيد فتح معابره مع إيران بعد ساعات من إغلاقها. نفتح ملف الاعتداءات على السعودية مع مستشار رئيس الجمهورية العراقية.
1: وتؤكد أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد أن أمن المملكة لا يقبل المساس، وأمن الخليج لا يستقر إلا باحترام سيادة دوله. وزير خارجية عمان يعلن تأجيل اجتماع صلالة بشأن هرمز، وإيران تدعو لبناء الثقة مع دول الخليج. المقاومة الوطنية اليمنية تروي كواليس ما قبل سقوط مخب، والإعلامي يؤكد مسار المعارك لا تحدده تغيرات عارضة. حياكم الله. بعد ساعات من إغلاقها، أعاد العراق فتح معابره الحدودية مع إيران التي أغلقت على خلفية الاعتداءات التي استهدفت السعودية. جاء القرار عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني، بحث خلاله تداعيات استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي. وشكلت بغداد وطهران لجنة مشتركة للتحقيق، فيما لم تعلن بغداد حتى الآن الجهة المسؤولة عن الاعتداءات، في وقت وجه ترامب أصابع الاتهام إلى إيران، بينما تنصلت فصائل موالية لطهران من المسؤولية. تكتسب المعابر الحدودية الثلاثة أهمية جغرافية وتجارية، تمتد على طول الحدود المشتركة مع إيران من الجنوب إلى الوسط. يقع منفذ الشلامجي في أقصى جنوب العراق شرقي البصرة، يقابل منطقة الأحواز الإيرانية، لا يبعد سوى نحو 15 كيلومترا عن خرمشهر الإيرانية. ثانيها هو منفذ الشيب في جنوب شرقي العراق ضمن محافظة ميسان، ويربطها مباشرة بمحافظة خوزستان الإيرانية عبر معبر جذاب المقابل. أما الثالث فهو منفذ مندلي في القطاع الأوسط الشرقي للعراق ضمن محافظة ديالى، ويعد ممرا استراتيجيا يربط محافظات الوسط بغرب إيران. جاء قرار إغلاق المعابر بعد ثبوت إطلاق طائرات مسيرة مفخخة من منطقة الطيب في محافظة ميسان. هذا وأعلنت بغداد ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات في ميسان ومواصلة التحقيقات لكشف ملابسات الهجمات وإعلان نتائجها للرأي العام. في المقابل حاولت الحكومة العراقية احتواء الأزمة بإعلان إعفاء قائد شرطة ميسان وقائد عمليات المحافظة من منصبيهما، وإحالة مديري أجهزة أمنية إلى التحقيق. كما جدد رئيس الحكومة علي الزيدي تعهده بأن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار، مضيفا أن أي محاولة للعبث بأمن العراق ستنكسر، من دون أن يحدد الجهة التي قصدها بتحذيراته.
2: ولن نسمح أن يكون ساحة لصراعات الآخرين أو منطلقا للاعتداء على الجوار والمنطقة، بل إننا مصممون على منع أي عابث بأمننا ومصالح شعبنا العليا، وستنكسر هذه المحاولات المنحرفة أمام وحدة العراقيين ووقوفهم مع حكومتهم وقواتهم المسلحة. لقد عاهدنا شعبنا على أن نعمل من أجل أمنه.

0: استقلال قراره السياسي والاقتصادي وتعزيز سلطة الدولة.
1: هذا وأكد وزير الخارجية السعودي أن أمن الخليج العربي لا يستقر إلا باحترام سيادة دوله، مشددا على أن أمن المملكة أمر لا يقبل المساس.
2: وتؤكد أن أمن الخليج العربي لا يمكن أن يستقر من دون احترام سيادة دوله واستقلالها والامتناع عن التدخل في شؤونها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. وتؤكد المملكة في هذا السياق أن أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومقدراتها أمرا لا يقبل المساس، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تقبل باستهداف أراضيها أو منشآتها أو مصالحها الحيوية أيا كانت الذرائع أو المسميات.
1: نعم، من بغداد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية الدكتور خالد اليعقوبي. دكتور خالد، حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليلة. دعني أبدأ معك الحقيقة من السؤال المهم والكبير بعد الاعتداءات التي انطلقت من أراضي عراقية باتجاه السعودية. السؤال العريض اليوم: من يتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات المتكررة من الأراضي العراقية باتجاه المملكة؟
3: شكرا جزيلا لك أستاذ نايف، وتحية لحضرتك ولكل العاملين في قناة العربية ومشاهدي قناتكم الكرام. الحرب عموما بالمنطقة يتحملها من حاول أن يخلق الفوضى بالمنطقة، حرب عبثية فرضت على دول المنطقة، بل فرضت حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. لا مصلحة لهذه الدول بهذه الحرب، وتحدثنا في أكثر من مرة من خلال قناتكم الكيان الإسرائيلي بين هلالين. الحقيقة شعل المنطقة بطريقة يعني أريد لهذه الحرب بالنتيجة أن تكون حرب عربية فارسية، حرب سنية شيعية، حرب إسلامية مسيحية، في عبث، في فوضى، في أشياء غير مسبوقة. شوف عزيزي أستاذ نايف، تاريخ الولايات المتحدة في الحروب في منطقتنا بدأت في عام 88 الحرب العراقية الإيرانية، عندما إيران بدأت تستهدف ناقلات النفط الكويتية في ذلك الوقت. وفرت الولايات المتحدة لها الحماية بتحالف دولي في ذلك الوقت، وعندما العراق احتل الكويت في عام 1990 أمريكا لما جاءت للمنطقة ما كانت بمفردها، عادة يعني شكلت تحالف دولي كبير ضم حدود 67-70 دولة. وفي حرب عام 2003 أيضا اجت الولايات المتحدة بتحالف دولي من 34 دولة. أما مجيء الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية وزجوا المنطقة زجا فيها، حقيقة هم يتحملون هذه النتائج. سألتني على من يتحمل
1: لكن دكتور الفوضى، هل تبرر هذه الميليشيات
3: حرب عبثية.
1: الاعتداء على السعودية، الاعتداء على خط أنابيب شرق غرب، والحقيقة ليست المرة الأولى، هذا الاعتداء تكرر في أكثر من مرة كما تعلم، والحقيقة أنها مرات عديدة جدا منذ بداية هذه الحرب.
3: أولا أنا لا أبرر على الإطلاق. السيد فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ نزار أميدي أصدر بيان إدانة وبأشد العبارات، ولا يعني وكل التعاطف مع المملكة العربية السعودية، وأشاد أيضا بموقف المملكة العربية السعودية بتجاوبها مع الطلبات العراقية. وقبل هذه أتذكر أنا في حادثة قبلها أيضا كنت أنا مستشار أمني في حكومة السوداني لأربع سنوات، وظهرت معاكم أتذكر في وقتها، وصار هنالك حديث وتواصل مباشر بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية والسعودية. وأيضا كانت في لجنة خلال هذه الأربع سنوات يسموها اللجنة السياسية والأمنية العراقية السعودية، كنت أحد أعضاها. التقينا بمعالي وزير الخارجية في جدة وكان الاجتماع مثمر، وتناولنا في قضايا أمنية وسياسية حساسة بين البلدين وأيضا بتخص شؤون المنطقة، واجتمعنا مرة أخرى في بغداد. ولا تزال عمل اللجنة. العراق حريص حقيقة. خلينا نكون صريحين أستاذ نايف، طبعا بالمناسبة فخامة رئيس الجمهورية كان هذا موقف الحكومة العراقية، موقفهم ذكرت جنابك
1: الحقيقة. نعم،
3: إيجابي، وأيضا
1: هذه مواقف إيجابية
3: يتضامن
1: لكن هل يمكن

0: صريحين أنا وأنت الليلة دكتور خالد،
1: وكل القوى السياسية بالنتيجة. أنا أرد أكون صريح معك جدا، يعني أنا معروف عني الصراحة، وأعتقد ملاحظ هذا الشيء في حضورنا معكم. أولا ما في شيء عندنا نخفيه، ولا في شيء نحن خجل يعني نخجل من عنده. العراق بلد يعني ظروفه تختلف عن كل الدول العربية. شوف أنا أتذكر كنت في عام 2009 عضو في مركز أبحاث أميركي يعني بشؤون التسلح والأمن في المنطقة، وكانت العلاقات العراقية السعودية في ذلك الوقت ليست بأفضل حالاتها، وكان هنالك في شد وفي جذب وفي اتهامات، وكان في ذلك الوقت في اليوم الواحد نستيقظ صباحا على 14 سيارة مفخخة تفجر في بغداد وموجودين 165 ألف جندي أمريكي. فصار نقاش أنا وضيف كريم، شخصية مرموقة من المملكة العربية السعودية، وكان في برشلونة المؤتمر أتذكره، وهو كان يعني متشنج وإحنا شوية متشنجين في ذلك الوقت، فقال بعبارة يعني أشبه يعني أنتوا ليش حاسبين نفسكم يعني بهذا المعنى، أنتوا دولة وأنتوا ما عندكم سيطرة على شيء. قلت له يعني لو ما تعرض له العراق خلال 30 سنة الماضية يتعرض له أي دولة أخرى، صعب أن تبقى دولة واحدة. حرب عراقية إيرانية 8 سنوات،
0: طيب
1: احتلال الكويت وتحالف دولي 68 ألف دولة دمروا العراق، بس أكمل هاي أرجوك، دمروا كل البنى التحتية في العراق، كل البنى التحتية في العراق. وبعدها احتلال كامل من أمريكا و34 دولة للعراق، وتنظيم القاعدة كل جبروته وقوته مارسها في العراق، وتنظيم داعش في العراق، والبلد العراق تعرف متعدد الأثنيات والطوائف وفي تدخلات، وكل مخابرات صحيح. العالم تصارعت على الأرض العراقية أيام الاحتلال. هذا كله واليوم احنا نصارع من أجل أن نصحح أخطاء الآخرين، اللي هي عبارة عن دم، اللي عبارة عن قتل،
0: طيب.
1: اللي عبارة عن تدمير، حتى نستعيد دولتنا.
0: طيب.
1: فالعملية منه سهلة نايف.
0: ممتاز ممتاز. احنا اتفقنا نعم. دكتور نكون صريحين وشفافين وواضحين. يعني في مسألة المسألة اللي ذكرتها
1: جداً
0: قبل قليل، أن العراق مر بظروف والسيارات المفخخة وما كان يحدث ذلك الوقت، هذه جماعات إرهابية كانت تنفذ هذه العمليات بشكل منفرد، لا علاقة للدول فيها لا من قريب ولا من بعيد. حتى يعني نكون واضحين، المسألة اللي اختلفت اليوم يا دكتور خالد، أن هناك ميليشيات ولائية ولاؤها تعرف بأنه لإيران، تنفذ أجندة إيرانية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الحكومة العراقية تتعهد دائما، إن كان في الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية، بأن العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على دول جواره. وتخرج هذه الميليشيات ببيانات مكتوبة ومقروءة وتتبنى هذه الاعتداءات. يعني قبل يومين ما تسمي نفسها بالمقاومة الإسلامية في العراق قالت بأن الاعتداء على السعودية شرف لا ندعيه. دكتور يعني تخيل أن المسألة كانت على العكس، أن الهجوم انطلق من المملكة على العراق وخرج فصيل يقول هذا شرف لا ندعي، كيف سيكون موقفكم؟ كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟ لماذا يترك هذا الفصيل دون أن يتم معاقبته أو أن يؤخذ من كتب البيان ويتم التحقيق معه؟ كيف تقول على دولة هذا شرف لا ندعيه أن تعتدي عليها؟ معقول يا دكتور خالد؟
1: أخي نايف خليني حتى احنا اتفقنا على الصراحة،
0: على الشفافية طبعا،
1: حتى نجي نعالج الأشياء أو نناقش الأشياء بكل أمانة، صدقني ما في عندنا حواجز. لما نجي نناقش هاي الأشياء وناخذها في خواتيمها غير صحيح، يصير تحليلنا منقوص. ما التركيبة المعقدة اللي صارت في العراق، لأن الأمريكان انسحبوا في عام 2011، دخلت لنا تنظيمات داعش، من قاتل تنظيم داعش؟ أنا أشوف هي المشكلة هنا التناقض اللي موجود. عندما تنظيم داعش الإرهابي اجتاح العراق في عام 2014 واجتاح 3 محافظات ثلث مساحة العراق، لم يقف أحد في ذلك الوقت حتى يقف ويدعم العراقيين، يعني وصلوا إلى مشارف بغداد. يعني ما نقدر ننكر الدور الإيراني في ذلك الوقت في دعم العراق، الدور الإيراني كان هو المفصل الأساسي اللي استطاع إيقاف هجوم داعش من دخول بغداد وأربيل. وحتى السيد مسعود البرزاني في حديث في قناة العربية مع أعتقد مالك أو إذا ما غلطان
0: مع زميلنا مالك الروقي في برنامج

0: منصه ام بي سي
1: ذكرها. أحسنت أحسنت. وذكر هاي العبارة مع الرئيس مسعود البرزاني وقال أن إيران كان لها موقف، في حين تخلت كل حلفاء العراق في ذلك الوقت وكان عندنا اتفاق أمني. هذه الفصائل اللي تتحدث من عليها كان عندها موقف مشرف في محاربة تنظيمات الإرهابية، وأستطيع أن أدعي يعني، وشوف الصدفة والتناقضات اللي يصير، كانوا الأمريكان داعمين العراق والفصائل تقاتل أمام هدف واحد اللي هو تنظيم داعش الإرهابي، ولسنوات طويلة وقدموا تضحيات كبيرة. أنا نحن مع استعادة الدولة، لذلك في حكومة السيد السوداني أنا كنت اقترحت على السيد رئيس الوزراء أن نهتم بجانب إصلاح القطاع الأمني، لأن أنا أتفق أنه في أيام الاحتلال الأمريكي كل بناء القدرات العراقية لم يبنى على أسس مهنية سليمة، بنت على شكل محاصصات حزبية طائفية إثنية قومية، وجنابك تعرف وأي واحد متلقي يسمعنا، المؤسسات العسكرية والأمنية إذا سيست حقيقة نجاح حيكون صعب جدا. فعملنا لجنة كبيرة لإصلاح القطاع الأمني في العراق، معنا شركاء كثيرين بما فيهم الأمريكان، واللجنة العليا كانت يترأسها السيد رئيس الوزراء، لجنة التنفيذ والمتابعة كنت أترأسها أنا لأربع سنوات ومعي كل وكلاء الوزراء، وعملنا استراتيجية. أنا في تقديري حل هذه المشاكل بالعراق مشاكل كبيرة تسبب إحراج للدولة، تسبب إحراج للدولة تجعلنا ننحرج أمام الجيران، ننحرج أمام الجيران. المملكة العربية السعودية في مواقفها من العراق في العشر سنوات الأخيرة لا تشبه العشر سنوات قبلها، كان هنالك شد وجذب، خلونا ما نكون يعني
0: احنا نكون واضحين
1: على العلم، كل رؤساء الوزراء العراقيين اول دوله عربيه يزوروها دائما المملكه العربيه السعوديه. صحيح. ولكن في عام 2003 الى عام 2014 ما كانت العلاقه،
0: ما كانت صحيح ما كانت
1: العلاقه. انا طالع في اكثر دكتور. انا لا بس هذه اقول لك
0: طيب عشان وقت دكتور خالد
1: احنا انا كنت متحدثها بالإعلام عشرات المرات. لو كان التوافق العراقي السعودي من عام 2003 إلى 2010 وكان في إمكانية لتبادل المعلومات، والسعودية أول من واجهت الإرهاب بعد 91 على الأرض السعودية، كان ما وصلنا للي وصلنا له في عام 2014. هذه كلها أخطاء متراكمة، ما أقدر أجي وتحاسبني من النهاية حتى أصلح كل شيء بكبسة زر.
0: أي لكن يا دكتور خالد
1: شبكة المصالح
0: يا دكتور خالد. نعم. يا دكتور خالد يعني مع كل هذه الأسباب التي ذكرتها، هي ربما داخل العراق أسباب منطقية للحالة التي وصلت إليه العراق، ولكن بالنسبة لدول الجوار، لدولة مثل المملكة العربية السعودية أو مثل الكويت أو مثل الأردن، هذه الدول جاءها ما جاءها من هذه الميليشيات التي هي أصلا سلاحها خارج إطار الدولة، ولاؤها لإيران حقيقة أنها تتلقى الأوامر دائما من إيران، هي توجهها اذهب يمين، هاجم الدولة الفلانية، هاجم هنا وهناك، وتحرج الدولة العراقية كما ذكرت أنت. طيب إلى متى سيظل العراق مرتهن لقرار الحرب والسلم بيد هذه الميليشيات؟ من يضمن للمملكة العربية السعودية أن لا يتكرر هذا الهجوم من الأراضي العراقية باتجاه السعودية؟
1: الجواب سهل جدا بالنسبة لي لهذا سؤالك. متى ما كانت هنالك إرادة دولية وعربية وأقليمية لدعم العراق وبناء مؤسسات العراق حتى تتمكن الدولة، كل ما تكون الدولة قوية كل ما راح تكون مسيطرة على كل أرض، على كل شبر من أراضيها وتستعيد سيادتها. أما إذا مثل ما تصرف معانا الولايات المتحدة، هي صديق وداعم ورئيسة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وتجعل من سمائنا مسرح لطائرات الكيان الإسرائيلي وطائرات التزود بالوقود التي تضرب إيران، كلها تزود بالوقود من فوق الأراضي العراقية وتنتهك سيادتنا علنا، وعندما نشتكي ونشتكي بمجلس الأمن لا أحد يسمعنا، هذا يسبب لنا حرج بالعراق.
0: طيب لماذا لا يبدأ العراق بحصر السلاح بيد الدولة فعلا، أن يمضي في هذه المسألة، أن يقطع الطريق على أي ميليشيات أو فصائل موالية مثلا لإيران، لا تتدخل إيران في القرار؟ يا دكتور خالد، الطائرات الإيرانية تجوب العراق، قاني يذهب، وزير الخارجية يأتي.

0: قاسم سليماني يدخل العراق يخرج في وقت سابق. القرار العراقي الحقيقة أنه في أعين البعض اختطف، والعراق دولة كبيرة وعظيمة يجب أن يكون قرارها بيدها، أن يكون سلاحها بيدها لا بيد فصائل يعني تحرج العراق الحقيقة مع دول جواره.
1: صدقني نايف عزيزي نايف، صدقني القرار لم يختطف. فلذلك إذا تلاحظ أنت احنا بالنتيجة بلد تعددي وعندنا دستور وفي ديمقراطية، وديمقراطية ناشئة وفيها مشاكل كثيرة وفيها ثغرات كبيرة، ونحن ليس في مجتمعات مثالية، يبقى التنافس الحزبي وتحقيق المكاسب وما إلى ذلك. لكن اللي أرد أقوله، كل ما تقوى مؤسسات الدولة وكل ما تكون هنالك مساعدة دولية، مساعدة إقليمية، مساعدة عربية وصبر، لأنه أنا رجعت لك بوقت قصير جدا لتاريخ الحقيقة نحتاج حلقات حتى نتحدث عنه، فما نقدر نختصر هاي الأشياء بعدين. طيب، مثل ما تحدثت لك يا عزيزي، السماء العراقية في الحرب الأخيرة انتهكت. إيران تضرب الكيان من أراضي على عبر أراضينا، وطائرات الكيان تضرب إيران تخترق أجوانا، والأمريكان يقدمون المساعدة للكيان الإسرائيلي فوق أجوانا، وما عندنا إمكانات
0: قاعدة إسرائيلية موجودة في النخيب.
1: طيب نحاسب الآخرين.
0: طيب دكتور خالد، يعني دعني أسأل عن مسألة.
1: ما أعتقد هذا ما ثبتت حقيقة، ما ثبتت.
0: يعني صار حديث أحد النواب في البرلمان العراقي يعترف بهذه القصة، يعني اسمه لا يحضرني جيدا، ولكن
1: يعني النائب من حقه ما يقول، ونحن يعني نتعامل مع المعلومة وفق مصادرها الحقيقية. طيب، وبعد تدقيقها.
0: طيب دكتور خالد، الرئاسة العراقية خرجت ببيان وأدانت هذه الضربات، الحكومة العراقية أيضا أدانت هذه الضربات، ويعني قالت بأنها ستحافظ على العراق حتى لا يكون كما البيانات دائما، حتى يكون منطلقا للهجوم على دول الجوار. لكن هناك حاضر دائم لكنه غائب في هذه المسألة، الإطار التنسيقي موقفه لم يكن واضحا من هذه الهجمات، لم يدن هذه الهجمات، بالتأكيد لم يؤيد، لكن صمته يعني رضاه في أعين كثير من يراقب هذه المسألة وما حصل من اعتداء ضد السعودي. لم يدن ولا مرة من هذه الضربات الإطار التنسيقي في العراق، وأنت تعرف ما هو الإطار التنسيقي اليوم في العراق. هذا حديث صريح وشفاف كما ذكرنا الدكتور خالد.
1: حسابات القوى السياسية تختلف عن حسابات مؤسسات الدولة. السيد رئيس الجمهورية أنا قريب عنه، خلال هذه الأيام حقيقة في لقاءات كثيرة غير معلنة مع شخصيات كبيرة، يبذل أقصى جهود وجهود جبارة وعملاق الرجل حقيقة لمحاولة خفض التصعيد، ويلعب أدوار كبيرة جدا في محاولة تهدئة الوضع وعلى الأقل تغليب مصلحة البلاد العليا، ويحترم جدا حقيقة كل دول الجوار، ومنفتح على وخصوصا المملكة العربية السعودية. نحن نعرف يعني شنو تأثير وعمق المملكة العربية السعودية. أنا أقول لك شيء، بدون علاقات حسنة وتعاون كامل بين العراق والسعودية المنطقة كلها تهتز. يعني أكبر دولتين بالمنطقة موجودة وتمتلك إمكانات هائلة كبيرة، وفي حالة توفر تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية نستطيع أن نحقق الكثير. وبصراحة هذا راح أعبر عن موقف شخصي، موقف المملكة في السنوات الأخيرة تغير كثيرا وتطور كثيرا، ولا نستطيع أن نبني على الأشياء الماضية. أما اللي يريد يبقى في عقد الماضي ولا يتحرر راح يضر نفسه، ما راح يضر الآخرين. طيب، السيد رئيس الجمهورية هذا موقفه وأنا قريب من عنده جدا، يعني أستطيع أن أجزم الرجل أكثر من 18 ساعة باليوم ليعمل لي على هذا الملف تحديدا. أما تسألني على القوى السياسية، فتعرف الحديث السياسي للقوى السياسية والأحزاب، أنا شخصيا ما أقدر أنزل إلى هذا الحديث، لأنه هذا حديث مختلف تماما عن مؤسسات الدولة.
0: ممتاز.
1: لما كنت برئاسة الوزراء أتحدث عن رئاسة وزراء، اليوم رئاسة الجمهورية أتحدث عن رئيس الجمهورية وموقف الرئاسة.
0: المشكلة أن هذه الفصائل التي تملك هذا السلاح يعني، والتي لها ارتباط بالإطار التنسيقي الحقيقة أو بهيئة الحشد بشكل أو بآخر، هي المعنية بالقصة، هي المعنية بالمسألة، هي من تقوم بهذه الهجمات. وهنا يفتح قوس أيضا دكتور خالد للسؤال، وهو الحقيقة سؤال مهم. يعني الآن

0: الآن المسألة يتم التحقيق فيها. السعودية لن تنتظر كثيرا الحقيقة، سواء كانت السعودية من تضررت أو أي دولة أخرى، لن تنتظر كثيرا حتى تعلن نتائج هذا التحقيق. المسألة المهمة، هل سيتم معاقبة من أطلقوا هذه المسيرات؟ هل سيتم إعلان الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم باتجاه خط أنابيب شرق غرب؟ أنت تعرف بأن هذه المسألة مهمة مؤثرة على الاقتصاد العالمي ككل، ليس فقط على المملكة أو على الإقليم، بمعنى أن هذه الميليشيات الولائية لإيران فعلت فعلا أكبر من حجمها الحقيقة، ولبجهلها أصلا لا تعرف معنى ما فعلت الحقيقة، يعني ليس فعل دول، يعني فعل ميليشيات.
1: أنا أعتقد ما قرأته في موقف المملكة العربية السعودية وتفهمها للوضع العراقي واستجابت للمطالب بانتظار لجان التحقيق، موقف يحسب للمملكة العربية السعودية. ولا أظن أنه أنا يمكن أختلف معك، يمكن المملكة راح يكون صبرها أطول، ممكن تنتظر نتائج تحقيق. ليش؟ ما هو البديل أخ نايف؟ يعني إذا ردت المملكة العربية السعودية مثلا، إذا ما ظهرت نتائج تحقيق مثلا، يعني الحكومة العراقية أعتقد جادة جدا في قضية مسألة، والسيد رئيس الحكومة اتخذ القرارات، يمكن الحادثة صارت الساعة 11:30، الساعة 12:30 وحدة بلشوا بقرار العزل ومحاولة تحديد
0: والإعفاءات
1: والجهة، وعزلت قيادات مثل ما ذكرت في تقريرك، وأغلقت المنافذ الحدودية
0: مع إيران،
1: أغلقت لأسباب أمنية طبعا. تعرف حضرتك ليش أغلقت وليش فتحت؟
0: أعرف جيدا.
1: لكن اللي أرد أقول، البديل ما هو البديل؟ البديل هل هو التصعيد؟ التصعيد من الذي مستفيد؟ ما عزيزي نايف، ما هو هذا الهدف الكبير الذي سعى له رئيس وزراء الكيان؟ يريد يعني يشعل المنطقة، كل المنطقة مستهدفة،
0: وحتى إيران تسعى، حتى إيران تسعى لنفس المسألة يا دكتور خالد، حتى إيران.
1: يعني أنا حتى أكون منصف في توصيفي للحقائق، إيران هي اعتدى عليها بدون أي شرعية دولية في قرار لمجلس الأمن الدولي،
0: واعتدت هي على إيران دول العراق لما بدون شرعية دولية.
1: أمريكا اعتدت على جيد، وحتى احنا تضررنا، احنا ايش قد انطينا شهداء. ما انا طلعت معك بالعربيه في يوم من الايام وقلت احنا في يوم كنا معطين 100 شهيد. شوف انا اتذكر في يوم من الايام، خليني اكون قبل لا تبدي حرب ايران، تعرض العراق الى اعتداء.
0: وقتنا انتهى يا دكتور.
1: طائرات، اسمح لي.
0: اي تفضل باختصار.
1: اذا اكمل هاي بنص دقيقه.
0: اي لا تفضل حقك.
1: فالاجهزه الامنيه العراقيه شخصت انه انطلقت الطائره من دوله عربيه. كلفني السيد رئيس الوزراء، انا اتحدث مع سفير هذه الدوله وهو صديقي، ورحت تحدثت معه انه طلعت الطائرات من عندكم. قال احنا عندنا اتفاق مع الامريكان ما يطلقون طائراتهم من عندنا على دول الجوار، بعدين اطلقوا. فهي اللعبة يعني محاولة زجنا جميعا في هذه، علينا أن ننتبه ونكون صبورين ونتبادل المعلومات ونكون صبورين، لأنه جميعنا مستهدف في هذه الحرب.
0: أشكرك من بغداد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية الدكتور خالد اليعقوبي على وجودك الليلة معي في خارج الصندوق. شكرا. فشلت إيران في توفير الظروف اللازمة لانعقاد اجتماع صلالة لبحث ملف مضيق هرمز، وأعلن وزير خارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع، موضحا أن القرار جاء حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء وبما يخدم التوافق. أضاف أن مسقط ستظل ملتزمة بتعزيز الحوار والتعاون المستدام في المنطقة. في المقابل قال مسؤول بالخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وقرار مشترك مع مسقط حسب قوله. لا تزال إيران تدفع نحو فرض رسوم عبور على السفن ضمن أي ترتيبات مستقبلية في هرمز. وقبل إعلان تأجيل الاجتماع، تحدثت طهران عن أن الاجتماع كان من المفترض أن يبحث مع دول خليجية تفاصيل المسار البحري مع مسقط. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يمثل خطوة نحو بناء الثقة مع دول المنطقة، لكن طهران استبعدت في المقابل فتح هرمز بموجب تفاهماتها مع مسقط، فيما يتبنى الحرس الثوري موقفا أكثر تشددا ساعيا إلى فرض ارض واقع جديد في المضيق. ارحب بضيوفي من طهران الكاتب الصحفي محمد علي الحكيم، ومن المنامه المحاضر في العلوم السياسيه والعلاقات

0: الدولية الدكتور حسام جابر، مرحبا بكم معي. دكتور حسام، كيف تنظرون إلى تأجيل هذا الاجتماع؟ البحرين كانت قد امتنعت عن حضوره أصلا، هل الثقة مهشمة في إيران لهذه الدرجة؟
1: شكرا استاذ نايف على هذه الاستضافة الكريمة، تحية لك تحية لضيفك من طهران والمشاهدين والمستمعين الكرام. بلا شك أن مسألة تأجيل هذا الاجتماع مسألة هامة جدا، لأن لم تتوفر حتى الآن الظروف المناسبة والملائمة لانعقاد مثل هذه الاجتماعات في ظل هذه الظروف. لم تقم إيران بأي موقف منذ 28 فبراير إلى اليوم يحسب لها لتدارك ما ارتكبته من جرائم واعتداءات آثمة، سواء فيما يتعلق باستمرار اعتداءاتها الآثمة، وشهدنا ما تعرضت له المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وهذا يعد استمرار لهذا النهج عبر الأذرع الإيرانية، بالإضافة إلى عدم القيام بمسؤولياتها بشأن تعويض وجبر الضرر الذي وقع على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في هذا السياق، وأيضا عدم احترام سيادة الدول وتسوية المسائل العالقة عبر الوسائل السلمية. لذلك أنا أشيد بالقرار الذي قامت به أو التصريح الذي قام به سعادة وزير الخارجية سلطنة عمان الحبيبة وجهوده البناءة والمخلصة وجهود سلطنة عمان في دعم الحوار ودعم التهدئة والسلام في المنطقة، لأن الظروف لم تكن مواتية لانعقاد مثل هذا الاجتماعات كما أشار بيان مملكة البحرين في هذا السياق.
0: سيد محمد، قبل الاجتماع ب 24 ساعة كان من المفترض أن يعقد غدا، أعلنت إيران أنها توصلت إلى اتفاق مع عمان لفتح ممر جديد في مضيق هرمز، لكن الغريب في هذا الاتفاق بأنهم اتفقوا على ممر جديد لكن هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، هل هذا لغز؟
2: نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيفك العزيز. يعني بكل تأكيد اليوم اجتماع مسقط هو لإطلاع البلدان المشاركة على تفاصيل الاتفاق، اتفاق طهران مع مسقط الذي أنجز تقريبا قبل أكثر من شهر، لكن يعني تأجيل تنفيذ هذا الاتفاق حسب الرؤية الإيرانية أن طهران أرادت أن تضمن ما ستقدمه الإدارة الأمريكية، هل ستلتزم بمذكرة التفاهم التي وقعت في باكستان، كانت بوساطة باكستانية وبرعاية صينية، هل يعود إليها يعني الولايات المتحدة، هل ستقوم بتنفيذ تلك المذكرة أم لا؟ لذلك أنا أعتقد لا يوجد شيء بالمجان، وحتى ما شاهدناه اليوم بإلغاء أو تأجيل يعني تأجيل الاجتماع باعتقادي الشخصي هو يعني بالتحديد قبل ساعة كما أكد وزير الخارجية العماني بأنه تم تأجيل الاجتماع، هو أنا باعتقادي الشخصي جاء بضغوط أمريكية، لأنه أي تقارب فيما بين طهران مع الدول الخارجية لا يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأوضاع الراهنة، لأنه كما أكدنا في العديد
0: لكن
2: من المرات.
0: لكن أستاذ محمد، يعني هذه تحتاج إلى إيضاح، التقارب الإيراني مع دول الخليج، أنت تقول التقارب الإيراني مع، هل يمكن أن يكون هناك تقارب أو ثقة مع إيران بعد كل ما حدث منذ 28 من فبراير وحتى اليوم، إن كان بالهجمات تجاه دول الخليج، إن كان بتحريض الميليشيات على الاعتداءات على دول الخليج، إن كان بغلق مضيق هرمز، إن كان أيضا بنشر الخلايا التجسسية والإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري في هذه الدول، لماذا تتقارب هذه الدول مع إيران وإيران فعلها تجاه هذه الدول لا يشجع على التقارب معها؟ ما الذي يعني قد يدفعها إلى التقارب مع إيران؟
2: يعني إيران في العديد من المرات أكدت بأنه لم تكن لديها أي مشكلة مع الدول الخليجية،
0: بل بالتأكيد هي ليس لديها مشكلة مع دول الخليج، هي التي لديها مشكلة مع إيران.
2: هذا بعد يعني الموقع الجغرافي في في في منطقة الشرق الأوسط رب العالمين خلق بأنه إيران أن تكون بالقرب من من من الدول الخليجية، فإذا هذه المشكلة الحقيقة لم تكن المشكلة اليوم برمتها بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، رغم أن الحرب التي اندلعت أنا أعتقد هي حربين ولم تكن حرب واحدة، حرب إقليمية وحرب دولية. الحرب الإقليمية هي بين أمريكا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إسرائيل، لأنه في عام 1948 هاري ترومان الرئيس الأمريكي أكد بأنه لم يسمح بأنه هناك يكون تفوق على كافة الأصعدة بالتحديد عسكريا في منطقة الشرق الأوسط، هذا بالدرجة الأولى. لذلك إيران وصلت إلى مراحل متقدمة ويمكن أن تحافظ على أمنها القومي، وصلت إلى مرحلة خطيرة لأنه لا يمكن في المنطقة أن تكون قوة أخرى توازي قوة إسرائيل. هاي الحرب

0: إقليمية. الحرب الدولية هي فيما بين بالتحديد اقتصاديا فيما بين واشنطن وبكين. لذلك بما أنه أمريكا لم تتمكن من أن تدخل في حرب مباشرة مع بكين، فبكل تأكيد بعدما سيطرت على فنزويلا والنفط الفنزويلي تريد مرة أخرى أن تسيطر على طهران، ألا أنه أثبتت طهران بأن اللقمة يعني لم تكن سهلة لكي تبتلع، وما شاهدناه بسبب الأوراق الاستراتيجية. يعني أنا يعني أكدت في العديد من اللقاءات لا يمكن المقارنة بين المنظومة العسكرية الإيرانية والمنظومة العسكرية الأمريكية. أمريكا
1: اقتصرت علينا الرد حقيقي يا أستاذ محمد. خلينا ننتقل إلى إلى إلى السيد الدكتور حسام جابر. الدكتور حسام يعني قبل قليل هو يقول سيفتح المضيق إذا تم التزام الولايات المتحدة أو إذا التزمت الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. الحقيقة أن هذه المذكرة ألقيت في سلة المهملات، لم يعد أحد يتحدث عنها سوى إيران. وبالمناسبة أول من انسحب من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم عمليا، هي إيران ليست الولايات المتحدة، عندما اعتدت صحيح على السفن التي كانت تمر عبر مضيق هرمز.
2: صحيح. اسمح لي بس أن أشير لبعض المغالطات التي استخدمها الأخ العزيز من طهران. بداية، طهران ليست قوة مماثلة إلى إسرائيل، ولا يمكن القول بأنها يمكن أن تكون مماثلة أو قوة تحارب إسرائيل، لأن الحرب الحقيقية التي وقعت هو اعتداءات آثمة من الجانب الإيراني وهروب من المواجهة الحقيقية مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي في اعتداءات آثمة على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأردن الشقيق. لذلك لا يمكن القول بأن طهران أو إيران أو النظام الإيراني واجه إسرائيل أو واجه، وحجم الصواريخ والاعتداءات تدل على ذلك، واستمرار هذه الاعتداءات إلى الأمس ومنذ قليل إعلان عن دار في منطقة خميس مشيط وغيرها في المملكة العربية السعودية يدل على أن الأدرع الإيرانية تقوم بدور في عملية التهديد واستمرار الاعتداءات الآثمة. أما فيما يتعلق بما أشرت له أستاذ نايف، يعني خلنا مذكرة التفاهم مذكرة بنيت على مصلحة كان يراد لها أن تقوم عملية السلام في المنطقة، لكن منذ اللحظة الأولى كانت التفسيرات الإيرانية مغالطة لمفهوم ما جاء في المذكرة، سواء فيما يتعلق بالبند الخامس أو ما يتعلق بالبند السابع والثامن الذي طوعته إيران. لا أدري كيف ولا أدري من أين رواياتهم المغالطة، رغم أن المذكرة موجودة لدى كل والكل يستطيع قراءتها. فلا يوجد سيادة لإيران على مضيق هرمز، وادعوا الإيرانيين أن هناك
1: لا لكن
2: سيادة.
1: لكن الحقيقة أن البند الخامس من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، حتى نحق الحق، الولايات المتحدة أقرت لإيران بالسيطرة على أو إدارة المضيق مع عمان خلال 60 يوما والتشاور مع الدول المشاطئة خلال هذه الفترة للاتفاق على إن كان هناك رسوم عبور، إن كان هناك طرق جديدة في مضيق هرمز. فالولايات المتحدة هي من أعطت هذه الورقة لإيران، لكن في المقابل أيضا هناك طرف آخر يقول بأن إيران أساءت استخدام هذا البند وبدأت تستخدمه لمحاولة السيطرة على المضيق وابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز.
2: أستاذ نايف، البند الخامس يتكلم عن بذل جهد ولا يتحدث عن مفهوم سيادة. في القانون الدولي عندما نقول أنه مطالب دولة ببذل جهد معناته أن هي حريصة على إزالة الألغام التي قامت فيها في هذا المضيق. بذل جهد معناتها التعاون، وليس معناتها أن هذا المضيق يخضع لإشرافها أو لسيادتها. هذه مسألة لا يمكن الخلاف عليها في القانون الدولي، نتفق على أن الجانب الآخر في الاتفاقية هناك الكثير من التنازلات قدمت لإيران ولكن طيب. إيران لم تقم. الجانب الآخر، اسمح لي على عجالة سيد نايف، الاتفاقية كانت تقول كالآتي: رفع الحصار على الموانئ الإيرانية في مقابل وقف التهديدات الإيرانية وفتح مضيق هرمز. رفع الحصار وأعلن الجانب الأمريكي رفع الحصار، وفعلا بدأت السفن الإيرانية بالتحرك، ولكن لم يعلن طيب. الجانب الإيراني رفع وقف التهديدات. لذلك لا يمكن الحديث عن مذكرة التفاهم في الماضي وهي لم تعلن. لكن سؤالي، وأطرح سؤال اسمح لي على السريع، إذا كان الحديث عن مضيق هرمز فلماذا استهداف خط شرق غرب السعودية؟ لماذا عبر الميليشيات الإيرانية؟ إذن حديثكم عن مضيق هرمز، هل استهداف خط شرق السعودية دليل على أن إيران تريد استمرار البلطجة السياسية في التعامل مع الوضع في منطقة الخليج العربي وتأزيم الوضع أكثر من
1: أنقل السؤال للسيد محمد الحكيم يتحدث من البحث.

0: رأيين ويطرح سؤالا، يعني يقول إذا كانت مشكلتكم في مضيق هرمز لماذا تنقلون هذه المشكلة بتحريض ميليشيات استهدفت ميليشيات ولائية لإيران موجودة على الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب شرق غرب في السعودية؟ هذه بلطجة سياسية ما يحدث من إيران في المنطقة، كيف ترد عليه سيد محمد الحكيم باختصار لدي دقيقة؟
1: يعني بكل تأكيد لا، يعني رغم أن هناك وحدة الساحات لكن هناك بعض الفصائل المقاومة في منطقة الشرق الأوسط هي من تتخذ القرارات، لذلك كما أكدنا في العديد من المرات 7 أكتوبر
0: هي مقاومة من؟
1: لما كانت تنسجم مع إيران لا شكلا ولا
0: هي تقاوم من؟ تقاوم من؟ تقاوم المحتل الأمريكي؟ تقاوم إسرائيل؟
1: تقاوم المحتل الأمريكي وتقاوم إسرائيل.
0: طيب يعني لماذا تضرب السعودية وخط أنابيب شرق غرب؟
1: والجامع الوحيد بين جميع فصائل المقاومة في منطقة الشرق الأوسط من اليمن إلى العراق إلى فلسطين إلى سابقا سوريا هي مواجهة الكيان الإسرائيلي فقط حصرا، لكن حينما يتخذ قرار وقبل تقريبا 3 أشهر
0: حقيقة
1: من الآن
0: هذه الفصائل هي لا تهاجم إلا دول عربية وإسلامية، لا صحيح. تهاجم لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل.
1: هناك بعض القرارات تتخذ طيب. عبره يعني هم من يتخذون القرارات، وقبل 3 أشهر كتائب حزب الله حينما قصفوا الأردن القواعد الأمريكية في الأردن فإيران
0: الحقيقة أن إيران متهمة هي المتهمة بأن هي من تتخذ القرار، وهذه الميليشيات يعني هي تنفذ ما تريده إيران فقط.
2: نائب رئيس البرلمان انتهى وقتي
0: تماما، أشكركم جميعا من طهران.
1: فقط لحظة واحدة،
0: لم يتبقى لدي وقت. شكرا أوكي. محمد الحكيم شكرا. من طهران وأيضا من المنامة المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر، شكرا. في اليمن تتصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين على جبهات عدة أبرزها تعز والبيضاء ومأرب والجوف، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة عقب سيطرة الحوثيين على المخا وذباب وجزيرة ميون. وفي أول رواية رسمية لها بشأن معارك الساحل قالت المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح إن المواجهات تسببت في مقتل نحو 500 من قواتها، واتهمت المقاومة الحرس الثوري بالمشاركة المباشرة في المعارك وإسناد ميليشيات الحوثيين. وبشأن إعادة الانتشار قالت المقاومة إنها قررت إعادة التمركز في خطوة دفاعية.

0: سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن مسار المعارك الوطنية لا تحدده تغييرات عارضة في أحد خطوط المواجهة، مشددا على ثبات الدولة في مسار استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب اليمني. وفي ظل تصعيد الحوثيين دفع اليمنيون الثمن ونزوح نحو 86 ألف شخص، بينهم نحو 10,000 خلال اليومين الأخيرين فقط بحسب تقديرات أممية، وأجبر أكثر من 82 ألف شخص على النزوح منذ مطلع سبتمبر بالتزامن مع تصعيد الحوثيين. تركزت حالات النزوح في الساحل الغربي وتعز التي سجلت نحو 56 ألف نازح من مديرياتها.
1: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذا لبنا
2: الحوثة
3: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل لعنانا قذائب من المكاحن العدرة.
5: نزحنا من كدحة ضرب فعلينا حركة من هناك ومن هنا ضربوا عين حدارين بالنص وينك قاع. احنا جمعنا مصاريف والحرب فوقنا، نحن نهرب أكا وأكا والحرب بعد نزعت نحن من هنا ومن هنا.
6: هربنا من الضرب الذي ضايق نحن إذا لا داخل الحارة، وإذا رجعنا استحبنا لا منطقة قبل زيد.
7: مثلا هذه الحين من كدحة فوقنا حرب وحبتة كاردو، نحن هربنا خلينا نصرف رأي حقنا، لا معانا مفارس ولا معانا بطانية ولا معانا فراشك، حتى التراب حقنا على الرغم حتى فوقنا عبس الرصاص فوقنا حرب وهربنا من الصوابة الصوابة ونسلم ونسلم.
8: العيش حقهم ضنكة عايشين يعني الآن. شوف أنت قدامك كيف قدين وعيتهم وأولادهم يعني كيف ما لا بدلات ولا من لا من ولا من أي شيء.
0: معي في الاستوديو علي حميد الأهدل مدير الإعلام في محافظة الحديدة، حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني 20 يوما كانت من المعارك الضارية الحقيقة في أكثر من منطقة في الساحل، تحديدا باتجاه الساحل الغربي. ما حدث في المخا فتح الكثير من علامات الاستفهام. اليوم أول رواية رسمية تخرج عما حدث في المخا، هل هي رواية مقنعة أولا لتبرير ما حدث؟
9: بغض النظر عن ما حدث، المعارك في العادة هي كر وفر. نحن ربما

0: غالبية المحافظات اليمنية اليوم بعد حرب قرابة 10 سنوات تراجعت واندحرت وانكسرت ولم تحقق أي نجاح باستثناء في منطقة الساحل وقليل في مأرب. وهذه يعني بلا شك لها ظروفها الخاصة، لها طبيعة ما يمكن الحديث عنه أيضا في الجانب العسكري. المسؤولين العسكريين والقيادة العسكرية تحدثوا كما ذكرت فيها قبل قليل في هذا الجانب، لكن إجمالا أنا ما أريد أن أؤكد في هذه اللحظة، الحرب ما زالت مستمرة، الشعب اليمني يؤمن إيمان مطلق بأن لابد من مواجهة هذه الميليشيات حتى استعادة كامل التراب اليمنية. هذه الميليشيا اليوم تكشفت أمام مرأة ومسمع الجميع، ليست موالية لإيران بل أصبحت أداة من أدوات إيران. من يدير العملية العسكرية اليوم لا تدار من صنعاء بل تدار من طهران، وما يحدث من مستجدات لاستهداف الأراضي المملكة العربية السعودية من قبل الأراضي العراقية وأيضا من اليمن وبقية المناطق يؤكد بجلاء بأن إيران هي من تدير هذه المعركة، هي من تريد إشعال المنطقة برمتها وليس فقط اليمن.
1: ماذا بعد دخول الميليشيات الحوثية لهذه المناطق؟ اليوم المتابع اليمني كما ذكرت يحتاج إلى أن يسمع إلى إلى إلى الحقيقة، يعني يسأل هل خسرنا جولة أم خسرنا حرب؟ هل يمكن استعادة ما تم خسارته خلال الفترة الماضية؟ هل هذه المسألة صعبة؟ هل التدخل مثلا الإيراني مع الحوثيين بوجود الحرس الثوري اليوم سيصعب هذه المهمة وبالتالي سننتظر أشهر ربما لتحرير هذه المناطق؟
0: سؤال حقيقة في غاية الأهمية، وهذا السؤال أنا أتلقاه بشكل يومي من الشعب اليمني، من الشارع اليمني. الكل يتساءل هل انتهت المعركة الآن؟ هل باتت الميليشيات الحوثية مسيطرة ولا نستطيع استعادتها؟ ما أريد أؤكد لك أستاذ نايف ولكل متابعي قناة العربية، هي خسارة معركة أو جولة من 47 جولة خضناها حتى هذه اللحظة مع جماعة ميليشيا الحوثي، لكن لا يعني أنها انتهت الأمور. أنا أؤكد لك أن الأبطال في أهب الاستعداد لاستعادة ما تم خسارته خلال الأيام الماضية وخلال أيام قادمة. أنا لا أقول خلال أسابيع وإنما خلال أيام فقط كل ما في الأمر، واتخاذ القرار لهذه العملية، وأنا مسؤول على كلامي أن القرار اتخذ في هذا الجانب.
1: أي قرار اتخذ؟
0: باستعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية،
1: استعادة المخا
0: بالضبط، المخا، الخوخة، حيس وبقية المناطق.
1: الخوخة هي عاصمة الحديدة طبعا.
0: نعم، المؤقتة، عاصمة الحديدة المؤقتة،
1: مديرية حيس.
0: حيس وبعض المناطق التي
1: جزر حنيش الكبرى والصغرى وميون.
0: بالضبط، نعم، هي بحدود 16 جزيرة، جزر صغيرة باستثناء الجزر الكبرى حنيش وكذا، لكن هذا الأمر لا يمكن على الإطلاق إتاحة الفرصة للميليشيات الحوثية البقاء طويلا. نقطة بس مهمة، إذا بقت، وهذه رسالة مهمة للقيادة السياسية والعسكرية، إذا طولت الميليشيات الحوثية بالبقاء في الخوخة والمخا وحيث ستكون التكلفة باهظة وستكون الفاتورة كبيرة. لذلك
1: ما هي الفاتورة التي دفعت في صندوق القتل حتى الآن؟
0: فاتورة كبيرة جدا،
1: الفاتورة التي دفعت من الحوثيين.
0: شوف، في نقطة مهمة أوضحها في هذا الجانب،
1: سريعا ما عندي وقت.
0: نعم، الميليشيات الحوثية في أي منطقة تصل إليها حتى الشعب الذي ليس له علاقة في الحرب لا يمكن أن يبقى فيها. أنت قبل قليل تقرأ الخبر بعشرات الآلاف الذي نزحوا من هذه المناطق لأن الشعب لا يريد بقاء هذه الميليشيات الحوثية. هذا ما يؤكد بين قوسين طبعا، ما يؤكد أنها فاتورة باهظة حقيقة وأرض خسرناها، ولكن لا يعني ذلك أنه انتهت.
1: سيد علي لهدى، مدير الإعلام في محافظة حديدة، شكرا جزيلا لوجودك معي في خارج الصندوق. شكرا لكم مشاهدينا، الحلقة انتهت، أعود وألقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة

0: ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حرصا على الإجماع. وفي منشور له على منصة أكس أكد البوسعيدي بأن سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها أكدت وزارة الخارجية العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه قال مسؤول إيراني أن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة، وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط. فيما قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحاته لبلومبرغ إن الاعتماد على اتفاق بالتراضي مع إيران بشأن مضيق هرمز ليس رهانا جيدا، مضيفا أن الأسواق العالمية ستضطر لمواصلة الاعتماد على حلول ومسارات بديلة لعبور النفط. أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت

ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز. وأوضح المصدر بأن القوات تقدمت باتجاه جيل بني عمر بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة، واسترجعت مواقع مطلة على جبل جرداد بمديرية الشمايتين. بعد نصل إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
2: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
1: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
2: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
1: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
0: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. فوز نيوم الرياض وتعادل الدرعية مع أبها في ختام الجولة السابعة من الدوري السعودي. دوري أبطال آسيا النخبة ينطلق بمواجهات قوية، والأهلي السعودي يستهل حملته أمام بختكور الأوزبكي. مانشستر سيتي يحسم الديربي بعشرة لاعبين ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي. نابولي يوقف سلسلة هزائمه ويستعيد توازنه بفوز صعب على بولونيا. برشلونة يواصل انطلاقته القوية بفوز كبير على ليفانتي.

0: أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين في بيان مشترك أنهما بصدد اتخاذ إجراءات ضد الهتافات التي شهدتها مباراة التعاون وضيف الهلال مساء السبت. وكان نادي الهلال رفع شكوى إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم حول واقعة ترديد مشجعين لفريق التعاون هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفز لاعب وسط الهلال. وأوضح نادي الهلال في بيان نشره عبر منصة إكس عن شروعه في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى حيال ما حدث، بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح. وانتقد البيان ما صدر من أو ما صدر عن فئة من جماهير التعاون من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه اللاعب في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب بحسب ما وصفه في البيان. وأكد نادي الهلال رفضه التام لمثل هذه التجاوزات. من جانبه أعلن نادي التعاون رفضه القاطع للهتافات والممارسات المسيئة التي صدرت من بعض الأفراد تجاه أحد لاعبي الهلال خلال مواجهة الفريقين. وأكد التعاون في بيان له أن مثل هذه التصرفات لا تمثل النادي ولا جماهيره ولا القيم التي عرف بها. وشدد التعاون في بيان رسمي على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تتحول إلى إساءة أو انتقاص من الآخرين أو التعدي على مشاعر أي إنسان، مؤكدا أن الرياضة السعودية تستند إلى قيم الاحترام والتنافس الشريف والحفاظ على كرامة الجميع. حقق نيوم فوزا مثيرا على ضيفه الفتح بأربعة أهداف لهدفين ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي. الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لهدف، حيث تقدم نيوم بهدف ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16، ثم أدرك مراد باتنا التعادل للفتح في الدقيقة 41. نيوم عاد وتقدم مجددا مطلع الشوط الثاني بهدف سجله أمادو كوني في الدقيقة 51، لكن الفتح عادل النتيجة مرة أخرى بواسطة ويلفريد كانجا. وفي الدقيقة 70 عاد لاكازيت وأحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل أن يحسم فالنتين فادا الفوز لنيوم بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79. نيوم رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز 15.
1: مهند أبو طاها على الطرف الأيسر، تمريرة رائعة، فالنتين فادا،
0: وتغلب الرياض على ضيفه الخلود بهدفين دون مقابل. قادر كيتا افتتح التسجيل في الدقيقة 65، ثم أضاف رودريغو أباسكال في الدقيقة 89 الهدف الثاني. الرياض رفع رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط في المرتبة 11، بينما توقف رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز السابع.
1: بجانب بدال حارثي يلعبها قوية جدا، والكرة بتمر جول.
0: وانتهت مواجهة الدرعية وضيف أبها بلا أهداف ضمن الجولة نفسها. نقطة التعادل رفعت رصيد الدرعية إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما حصد أبها نقطته الثانية وبقي في المركز الأخير.

0: بهذه المباريات نتجه إلى جدة. معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله خميس. يعني يبدو أن الانتعاش التي يعيشها نيوم هي حقيقية هذا الموسم، ويبدو أنه فعلا يعني يتجه نحو مراكز متقدمة. النسخة التي يقدمها نيوم هذا الموسم هي نسخة فعلا مختلفة واثقة مبنية على عمل فني مستقر مع المدرب.
1: مساء عليك اخوي عبد الله وعلى الساده المشاهدين.

0: المستمعين، ليست مختلفة، هي استكمال لما حدث في الموسم الماضي. ذكرنا عدة مرات أنه نيوم يملك رؤية واضحة، عمل تخطيط صحيح، استقرار فني، اختيارات لاعبين بجودة عالية، ووجوده في أول مرة في أول موسم في دور المحترفين، وجوده لتمثيل المملكة خارجيا في بطولة الخليج في هذا الموسم، هي تأكيد للعمل الجميل اللي تم في المعام الماضي، وأيضا ترتيبه الآن في المركز الخامس في فرق 3 نقاط تقريبا على المركز الأول، هي استكمال واستمرار العمل الجميل اللي يقدمه نيوم. وأيضا مباراة اليوم تأكيد بشكل قاطع أن هناك فروق فردية كبيرة بين نيوم وبقية الفرق اللي موجودة في متذيلي الترتيب، وخصوصا على المستوى الفني تحديدا من المدرب غالتيه، اللي حقيقة اليوم يعني سعادتي فقط مو بس في اللي صاير فنيا في نيوم، سعادتي بنوعية اللاعبين السعوديين وأعمارهم ومعدلهم والمهام الموكلة لهم وأدائهم وأدوارهم واللياقة العالية اللي موجودة. صراحة نيوم
1: جيد،
0: قاعد يقدم مباريات على مستوى عالي ويأكدها بوجوده في الخمس الكبار وتمثيله للمملكة.
1: طيب،
0: في العوام القادمة
1: نروح للفتح برضو يعني خميس،
0: على الرغم من صحيح بعض الغيابات.
1: صح، نروح للفتح، يعني الفتح على في الجهة المقابلة
0: طبعا هذا كله حقيقة
1: صحيح، يعني الفتح يعاني كثيرا، وخالد العطوي واضح أنه عنده مشاكل كبيرة في الفريق، لكن هل ضغط المباريات فعلا يعطي عذرا للفتح ومدربه وأيضا طريقة الجدولة، أو أنه في فعلا مشاكل فنية في الفريق يعني واضحة؟
0: شوف، كل الأندية عانت حقيقة من ضغط المباريات، وخصوصا أنها جت في أغسطس وفي درجة حرارة عالية ورطوبة عالية وضغط مباريات في معدل يمكن من السنوات النادرة اللي يلعب فيها الدوري السعودي مباراتين وثلاث مباريات في الأسبوع، يعني بسبب ضغط المباريات وبسبب ضغط البطولات اللي تواجه السعودية في كأس الخليج وكأس آسيا في هذا العام. لكن حقيقة هي اللي قاعد يصير برضو تأكيد لعملك اللي سويته فترة الصيف. لو تتذكر عبد الله في تغطياتنا في البدايات كنا نتكلم أن بعض الأندية ما عملت عمل بشكل جيد بشكل صحيح، وبالتالي هي تجني ثمار العملها، وبدأنا الآن نرى سلسلة الإقالات اللي بدأت من أمس بالتعاون، ويقال الآن الشباب، وأيضا ممكن الحديث عن أبها، وأخشى أن ينتقل الحديث إلى العطوي، لكن الفنية أيضا داخل الملعب إحنا ما نبغى نخرج عن الملعب، هل أثرت هناك تأثير؟ لكن التأثير هذا ينطلق أيضا من ما قدمته ومن عمل وتحضيرات في بداية.
1: بس المدرب له لمسة في المباريات يا خميس، يعني المدرب له لمسة في المباريات، واضحة لمسة خالد العطوي على الفتح ولا غائبة؟ يعني أنت وأنت تشوف الفتح تشعر أنه في عمل مدرب؟
0: لا، في عمل مدرب، في اعتماد على فكرة واضحة بالنسبة للمدرب، تكتل دفاعي واعتماد على التحولات واعتماد على القدرة الكبيرة عند مراد باتنا كعمل كبير في جبهة كبيرة يقوم فيها، وهو أحد الحلول التهديفية، توج عمل اليوم بهدف جميل من كرة ثابتة، ولكن اليوم في غياب كبير، في تباعد كبير في المسافات خصوصا في الثلث الهجومي، في غاب كبير في المسافة بين الثلاثة في هجوم، وأيضا الثنائي الوسط اللي هو يوسف وعلي الحسن اللي كان حقيقة فيه مسافة كبيرة بينهم، ما في أحد استطاع عمل استحواذ واللعب بين الخطوط. وأيضا حقيقة اليوم من أسوأ المباريات للاعب رقم 10 هارسلين، اللي قدم مباراة سيئة جدا وكان يعني أحد أسباب الخسارة اليوم، لأنه ما كانت جبهتين متكافئتين، فكان يلعب الفريق بجناح واحد فقط واعتماد على التحولات، وهذا اللي حقيقة اللي أثر. أيضا واجه فريق منظم دفاعيا وتنظيميا، فبالتالي حقيقة العمل اللي سواه العطوي هو نتاج فترة الصيف، وأيضا نتاج الإمكانيات اللي محدودة عند اللاعبين الأجانب اللي ما عدا مراد باتنا اللي يستطيع فقط يعمل الفرق.
1: جيد، نروح للخلود اللي اليوم خسر أول مباراة له في الدوري، كانت أمام الرياض. الخلود اليوم يعني برضو دفع ضريبة ضغط المباريات.
0: بالضبط، شوف الخلود يعني يعتبر من الأندية الثابتة، وقدم مباريات إلى هذه اللحظة في 7 جولات، يعتبر رقم جيد ورصيد نقطي جيد، ثبات في الاستقرار في التشكيلة، ولكن أيضا خسارة اليوم، حتى تصريح المدرب تصرح بتصريح يعني أنا أعتبره راقي جدا، أنه فريق الرياض استحق الفوز، حصل على 3 نقاط مستحقة من خلال استغلال الفرص واستغلاله للعمل الفني.

0: اللي موجود. انا حقيقه ما عشان اكون امين ما صدق ما شفت المباراه بشكل كبير، لكن لاحظت الاهداف وبعض الملخصات. حقيقه انه كان هناك عمل فني جيد، ومن خلال الارقام والاحصائيات اللي لاحظتها انه الخلود لم يكن سيئا، كان وقوفه في الملعب افضل وتحوله، لكن استغلاله الفريق الرياض لهذه الفرص هو اللي ساهم واكد عليها صراحه. يعني تصريح المدرب اللي عجبني، لانه يعني واكب الارقام اللي انا قريتها في خلال الاستقصاء للمباراه.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني ضيفنا من جده.

نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود لنقول أيضا دوري أبطال آسيا للنخبة ينطلق بمواجهات قوية، والأهلي السعودي يستهل حملته أمام بختكار لوزبكي. نابولي يوقف سلسلة هزائمه ويستعيد توازنه بفوز صعب على بولونيا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. يستهل الأهلي السعودي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا النخبة بمواجهة بختكور الأوزبكي في جدة. حامل اللقب يبدأ مشواره وسط تغييرات واسعة في صفوفه، بدءا من الإدارة الفنية حيث يشرف على تدريب الهولندي مارينو بوسيتش خلفا للألماني ماتياس يايسلا، فضلا عن رحيل عدد من أبرز نجومه يتقدمهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانكيسيه، اللذان كانا من العناصر الأساسية في تتويجه بلقب النسختين الأخيرتين للمسابقة. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب قبل إقامة النهائيات بنظام التجمع في السعودية اعتبارا من ربع النهائي. ويحل الاتحاد السعودي ضيفا على منافسه الشمال القطري في الدوحة، وكان الاتحاد بطل آسيا مرتين في 2004 و2005، خاض الملحق الفاصل البطولة ونجح في تجاوز الجزيرة الإماراتي. ويأمل أنصار الاتحاد بأن يواصل فريقهم عروضه القوية التي قادته إلى احتلال المركز الثاني في الدوري المحلي، علما أن الفريق لم يخسر حتى الآن. من جهته يطمح الشمال الذي يشارك للمرة الأولى في الظهور بصورة جيدة، خاصة وأنه يقدم مستويات جيدة في الدوري القطري ويحتل المرتبة الثالثة دون خسارة.

0: ويستهل القادسية السعودي مشاركته القارية أمام ضيفه الوصل الإماراتي في الدمام. القادسية يخوض أول بطولة قارية منذ 32 عاما، وتحديدا منذ فوزه بكأس الكؤوس الآسيوية عام 1994. ويقدم القادسية مستويات قوية في السنوات الأخيرة، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما يحتل حاليا المركز الرابع. ومعنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد، حياك الله دكتور.
1: أهلا.
0: نبدا مع الاهلي، بطل النسختين يعني الاخيرتين في بطوله اسيا، ولكنها الاولى في بشكلها الجديد. الاهلي يدخل بنفس الشكل، بنفس القوه، بنفس التوازن، او تشعر انه فريق عنده ارتباك فني يعني قبل هالمباراه؟
1: لا، في البدايه الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك.
1: الحمد لله، اجازه سعيده كنت تحتاجها الحقيقه مع كاس العالم، مع الفتره الطويله. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا.
1: صحيح، يعني الأهلي ليس أهلي الموسم الماضي، وتأثر كثير بخروج ياسلي، بخروج كيسي ومحرز. ما في شك أنه إحنا نعتقد أن اللاعبين أداء في الملعب، لا، أحيانا لاعبين هيبة، لاعبين يخوفون الفريق الخصم لما يشوف لاعبين يعرفهم ولهم قيمة كبيرة. بكل تأكيد الأمور مختلفة. الأهلي اليوم أقل جودة من الفريق من الموسم الماضي، وأقل هيبة، لأنه كيسي كان يعطي الفريق روح، بينما محرز بشهرته وأدائه الرائع يضيف فرديا، وفي نفس الوقت أيضا يعطي الفريق، يخيف الفريق الآخر. لذلك الأهلي مختلف، ولكن يعني بوزيتش ما نقدر نحكم عليه، ما زالت الأمور مبكرة، 7 جولات فقط ممكن، و7 جولات مضغوطة يعني. صحيح. حتى ما تقدر، مدرب ما يمديه يدرب تدريب واحد ويستعد للمباراة. لذلك يعني قد تكون هذه المباراة هي آخر مباراة طبعا قبل التوقف، قد تكون فرصة أيضا لمصالحة الجماهير بعد أيضا المباراة الرائعة أمام الحزم والفوز بثلاثية. يعني الأهلي دائما ودك أنه
0: فرصة أنه يبدأ أمام بختكور، يعني بختكور تعتبره تحدي صعب للأهلي، ومباراة أيضا في جدة، فرصة هذه البوسيتش.
1: يعني بختكور من الفرق اللي عنده خبرة في هذه البطولة ودائما متواجد فيها، ونعرف أنه الدوري الأوزبكي مستمر وليس صحيح. مثل الدوريات يعني غرب آسيا توابادية في البداية يعني، فأيضا بيقابل فريق عنيد وفريق جيد. لكن الأهلي أيضا عنده كثير اللي قدمه في هذه المباراة، والميزة البطولة بنظامها الجديد هذا أنه ما في ضغط كبير،
0: التعويض سهل.
1: يعني أصلا يعني إحنا شفناها خلال الموسمين الماضيين، اللي يفوز مبارتين ويتعادل مبارتين يتأهل، فما في ضغط كبير من 8 مباريات. أعتقد أنا أنه الأمور جي. بالنسبة للأهلي جيدة، وقادر أنه يحقق الانتصار. وأتمنى أنه، لأنه الأهلي يعني لأول مرة إحنا ندخل هذه البطولة ب5 فرق أول شيء.
0: صحيح.
1: وأيضا بطل تاريخي الأهلي، حققها مرتين، وإذا حققها الثالثة يكون هو البطل. صحيح. الوحيد في تاريخ هذه البطولة اللي حققها 3 مرات، وحققها طبعا للمملكة. فلذلك يعني عندنا كثير. صحيح. اللي نلعب عليه في هذه البطولة، والأهلي بكل تأكيد نعلق عليه آمال كبيرة.
0: طيب، جاره بيكون عنده رحلة للدوحة أمام فريق اللي يشارك لأول مرة في بطولة خارجية اللي هو الشمال القطري.
1: صحيح.
0: لكن عنده مجموعة من لاعبي الخبرة، وأيضا عنده تحدي كبير. كيف شايف شكل الاتحاد في هالنسخة، وأيضا مهمته في أمام الشمال؟
1: طبعا الشمال كان مفاجأة الدوري. صحيح. الموسم الماضي، وقدم مستويات رائعة، ويعني فريق فعلا ممتع، وفريق ما عنده ضغوط. وأنا أنبسط كثير لما فريق يحقق نتائج جيدة وما عليه ضغوط، هذا فريق مخيف. زي اليوم الآن عندنا في الدوري السعودي، تحس أنه يلعب أمام فرق كبيرة أو فرق ما عنده الضغوط الكبيرة. إذا فاز ممتاز، إذا تعادل ماشي الحال، إذا صحيح. حتى خسر يقدر يعوض المباراة اللي بعدها. الشمال نفس الشيء، ما عنده الضغوط الكبيرة اللي موجود عليها السد أو الغرافة، يعني مختلف شوي.
0: هذا يضغط الاتحاد أكثر.
1: يضغط الاتحاد أكثر. أكيد، ويلعب على أرضه، هذه مباراة ممكن أنك تتفاجأ أنت أو فريق أو تلعب لأول مرة تشوفه.
0: صحيح.
1: الاتحاد موجود ودائما معروف على مستوى آسيا، حق البطولة مرتين، وعنده تاريخ طويل. لذلك الضغوط على الاتحاد، وخصوصا الاتحاد من الفرق القليلة في الدوري السعودي، يعني بعد خسارة الخلود اليوم هو الفريق الوحيد اللي ما خسر في الدوري.
0: شكل الاتحاد
1: ما خسر هذا الموسم.
0: شكل الاتحاد مريح قبل هالمباراة، يعني نتكلم عن فريق ما خسر، هو المركز الثاني بفارق نقطة عن الهلال، يعني عنده 17 نقطة أيضا، يعني قدم مستوى جيد في كأس الملك.
1: صحيح.
0: تشعر أن مستوى جيد ومريح قبل هالمباراة؟
1: ويعني جيد من ناحية، ويعني ما نقدر نحكم عليه من ناحية أخرى. يعني فريق ما قدم 3-4

0: مباريات جيدة. أنا مثلا في فرق قدمت مستويات زي القادسية تحسنا ثابت أكثر من أي فريق آخر في الدوري. الاتحاد جيد, فيستينج ممتاز في قراءة الخصم ويقدر يعني شفنا مباراة النصر
1: صحيح
0: يعني لعب فاز الفريق بذكائه أكثر من أي شيء آخر. لكن يبقى الاتحاد في بداية الموسم ما راح يعني ولا 20% من الدوري, الآن هو يخوض يعني رحلة صحيح. جديدة. لكن الاتحاد خبرته دائما كبيرة وبيلعب أمام فريق ما عنده الخبرة, لكن أيضا أرجع أن الضغوط أكبر على الاتحاد وقادر أنه يحقق صحيح. نتيجة جيدة. ولكن بالنسبة لي الاتحاد في هذه البطولة يختلف كثير, حتى لو ما كان جيد في الدوري تجده في آسيا يعني
1: في آسيا فرصة كثيرة للأندية السعودية ومن ضمنهم القادسية اللي يعود للمشاركة القارية بعد يعني وقت طويل من 94.
0: ما أتذكر أنت 94 هذه
1: البطولة. أتذكر شوي أتذكر صحيح كأس الكوس إيه نعم إيه. فاز على فريق تايلندي
0: اي صحيح
1: او من هونغ كونغ
0: اي انا اتذكر البطوله هذه يعني كان مفاجاه كل مره يفوز
1: قادسية.
0: في دوري الثمانيه في دوري الاربعه كنا
1: طبعا تاهل بصفته بطل كاس ولي عهد
0: صحيح
1: ثم فاز بالبطوله هذا. بس اليوم القادسية مشروع مختلف, تكلم عن فريق حاضر بنجوم ايضا ينافس في الدوري ويسجل نفسه كخصم يعني مستقر
0: صحيح
1: شكله بيلعب امام الوصل يدربه ومدرب ايضا يعرف الدوري السعودي جيدا اللي هو البرتغالي فيتوريا
0: صحيح يعني الوصل اول شيء فريق جيد والموسم الماضي ايضا قدم مستويات رائعه. هذا الموسم اقل شوي يعني خمس جولات اعتقد الدوري الاماراتي
1: ايه.
0: وفي المركز الرابعه وفي هالحدود يعني مش الانطلاقه الجيده زي العين ما دام تحس انها انطلاقه ممتازه. هو يعني وضعه في الوسط عكس القادسيه. يعني بالنسبه للقادسيه هو الفريق الاكثر اقناع في الدوري صحيح ايه. ان نتائجه يعني تعادل الاخير مع الاتفاق كان ايه. عكس التيار وعكس كل المستويات الرائعه, لكن ما زال الفريق عنده شكل عنده هجوم رائع. تيجاني إضافة
1: صحيح.
0: غير عادية, مصعب الجوير وأداء الممتاز, ريتيجي طبعا كيونيس اللاعب اللي يعني المبدع واللي دائما يقدم
1: الحقيقة أنها منظومة متكاملة
0: منظومة ممتازة ومتكامل يعني صحيح. من الحراسة إلى الهجوم تجد أن فريق متكامل. لاعب السعودي إضافة يعني جهاد زكري رائع, بوشامات مصعب عنده مجموعة مميزة وممكن يكون في هذه البطولة حصان أسود ممكن نشوفه يتقدم بشكل كبير. وقد تكون هذه السنة هي السنة اللي نقول القادسية ممكن يحقق فيها أو ينافس بشكل كبير صحيح. على البطولات. فأنا بالنسبة لي يعني من خلال الفرق السعودية اللي بتشارك أكثر فريق أنا متفائل فيه وأبغى أشوف القادسية.
1: شكرا جزيلا دكتور تركي العواد كنت معنا. شكرا. إلى إيطاليا, وهناك حقق نابولي فوزا مهما على ضيفه بولونيا بهدف دون مقابل في الدوري الإيطالي. أيضا جاء هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق سلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا ليمنح فريق المدرب ماسيميليانو أليجري ثلاث نقاط هامة. وكان أليجري قد أجرى تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثاني حيث دفع بفافاسولي بدلا من ماتيو بوليتانو, كما أشرك نوالانج ليرفع نابولي رصيده إلى ست نقاط بينما تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة. وتعادل لاتسيو مع ضيفي ميلان بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. لاتسيو سجل هدفين في الشوط الأول, الأول جاء في الدقيقة العاشرة عبر ماتيو كانتشيليري بينما سجل تيجاني نوسيلين الهدف الثاني في الدقيقة 39, ليأتي هدفا ميلان خلال دقيقتين عبر البديل دييغو مورييرا الأول في الدقيقة 65 والثاني في الدقيقة 67 ليرفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب متقدم بفارق نقطة واحدة عن روما الثاني, فيما بلغ رصيد ميلان 8 نقاط. وتعادل جنوا مع ضيفه فروسينوني بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي. افتتح جورجي كفيرنادي التسجيل لفروسينوني في الدقيقة 14 ثم عادل أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عبر يوهان فاسكيز قبل أن يطرد من المباراة بداعي الخشونة في الدقيقة 86. فروسينوني رفع رصيده إلى 7 نقاط بينما حصد جنوا أول نقطة له في الموسم الحالي. وضمن الجولة ذاتها فاز كالياري على مضيف أتلانتا بهدفين مقابل هدف. هدف كالياري الأول سجله مندي في الدقيقة 19 ثم عادل جيلوكا ساكا ماكا النتيجة لأتلانتا في الدقيقة 41 قبل أن يهدي دانيال مالديني فريقه كالياري هدف الفوز في الدقيقة 66 ليتقدم به إلى المركز الرابع بتسع نقاط فيما توقف رصيد أتلانتا عند ست نقاط في المركز التاسع.

0: فاز فيورنتينا على مضيفه فينيتزيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. فينيتزيا افتتح التسجيل عبر أكور أدامس في الدقيقة 22، ثم جاء فرانكو ماستانتونو ليسجل هدفين خلال دقيقة واحدة، الأول في الدقيقة 29 وأتبعه بالثاني في الدقيقة 30. وفي الدقيقة 66 أضاف زميله ماتيو بيليغرينيو الهدف الثالث قبل أن يعود ماستانتونو ويختتم الرباعية الهاتريك الخاص في الدقيقة 84. ثم قلص أنتوني هاينو الفارق بتسجيله لهدف أو بتسجيل هدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 ليرفع فيورنتينا رصيده إلى 3 نقاط، فيما منيا فينيزيا بهزيمته الرابعة تواليا ليبقى بلا رصيد في المركز 20 والأخير. وفاز ليتشي على ضيفي مونزا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة أيضا من الدوري الإيطالي. تقدم ليتشي في الدقيقة الثالثة عن طريق لاسانا كوليبالي، وأضاف تياغو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 11. وفي الدقيقة 20 سجل ريكاردو مانجاز هدف تقليص الفارق لمونزا، لكن ليتشي عاد للتسجيل مجددا بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق لاسانا كوليبالي قبل أن يسجل إيزاكويل سيبايوس الهدف الثاني لمونزا في الدقيقة 89 ليرفع ليتشي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 10 محققا فوزه الثاني في المسابقة. وتجمد رصيد مونزا عند 1 نقطة فقط من تعادله مع بارما، فيما خسر مباراتين أمام إنتر ميلان وأودينيزي. معنا من ميلانو الإعلامي الرياضي فابيو ليكاري، أهلا بك. إذن نابولي يفوز أخيرا على بولونيا ويصل للنقطة السادسة، هل هذا الفوز هو يعني أن أليجري يعني بدأ يعود ويستعيد توازنه بالانتصار، ومن الممكن فعلا أن يعيد نابولي إلى المنافسة على اللقب؟
1: من المهم لنابولي أن يفوز، وخاصة أنه قد مني بثلاثة هزائم متتالية، وكان أمرا خطيرا، ولو خسر لكان الأمر كارثة. لذا من المهم بأن أنه قد حقق هذا النجاح، لكن أليغري لم يشعر بالسعادة إزاء هذه النتيجة، لأن بولونيا تذكروا أنه ليس هو الفريق الأفضل في الدوري الإيطالي، وتحقيق هذا الفوز لا يعني الكثير، هناك الكثير من المشاكل وخاصة في ظل افتقار بعض اللاعبين الجيدين. نابولي قد فاز، لكن لتوسيع نطاق هذا الأمر وتوسيع نطاق الفوز كان الأمر صعبا. ندرك بأن ستانسلاف لابوتكا هو الذي سجل في هذه المباراة. لنحكم على نابولي علينا أن نتوقع المزيد من المباريات وكيفية الأداء. هذه المباراة قد أظهرت بعض الجودة، لكن هناك الكثير من الإصابات في اللاعبين، ومستوى اللعب ليس وفقا لما هو متوقع، ونابولي ليس في أفضل أحواله.
0: هل تعكس حالة نابولي صورة من عدم الاستقرار داخل النادي، أو أن أليجري ما زال يكتشف الفريق؟ يعني الفريق لعب مباراة أوروبية وخسر، واليوم يلعب ويفوز، لكنه يتعثر.
1: إن فكرتي حول أليجري بأنه بكل تأكيد هو مدرب جيد، وهو قد استطاع أن يحقق الفوز في دوريات كثيرة. في الموسم الماضي كان أليجري في جميع الأحوال ليس يشبه المدربين الآخرين. من حيث الإدارة كان يدير الأمور بصورة جيدة، لكن بالنسبة لأفكار المدربين بالمقارنة مع بعض المدربين الآخرين مثل يوفنتوس الذين يشتهرون مثلا باللعب الهجومي، أليغري قد يكون جيدا من حيث النواحي الإدارية. لابد له أن يقوم بصنع كرة قدم جيدة، ولهذا أو على هذا الأساس قد تم اختياره، لكننا لم نرى هذه الناحية. لابد لأليغري أن يغير من طريقته وأن يلعب بدور هجومي أكثر، وأن يقوم بتحقيق بعض التنظيم الذي لم نره حتى اللحظة، لذلك أن الفريق غير متوازن. لا، لكن أعتقد أن أليغري وبحكم خبرته يمكنه أن يحصل على وضع أفضل، لكنه قد نشهد المزيد من المباريات، لأننا نرى الآن كومو ونرى مثلا بعض المدربين

0: آخرين الذين هم جدد أيضا في حالة، لذلك علينا أن نعطيه المزيد من الوقت.
1: جيد، دعنا نذهب إلى الفريق الذي يتصدر الدوري حتى الآن، لاتسيو. هو يتصدر الدوري ولكن كاد أن يفقده، يعني وكاد أن يفقد المباراة لولا أن انتهت، يعني كان متقدما بهدفين ثم عاد ميلان إلى المباراة بالتعادل. تشعر أن لاتسيو فريق فعلا قادم ليثبت نفسه في في في في المنافسة هذا الموسم؟
0: لاتسيو كان المفاجأة الكبرى في هذا الموسم. تذكر ما الذي قيل عن هذا الفريق، كان يقال عن لاتسيو بأنه يعيش في حالة أزمة كبيرة وعاجز حتى عن شراء أحد اللاعبين، ناهيكم عن المشاكل المالية. فلاتسيو كان قد لعب هذه المباراة في ملعب خال من المشجعين، لعلكم أن تتخيلوا ملعبا يتسع إلى 80,000 متفرج دون أي مشاهدين أو متفرجين، لكن لاتسيو استطاع أن يلعب بطريقة مركزة ومن خلال فريق جيد، وتعلمون كرة القدم تستطيع أن تغير حياة الفرق، وأعتقد أن اللاعبين لعبوا بطريقة حماسية وطريقة هجومية بفضل غاوتسو الذي رسم هذه الخطة، وكان لاتسيو يتفوق بهدفين في البداية، وكان هناك الكثير من التمريرات الهجومية. بكل تأكيد بأن المدرب كان يشعر بالغضب إزاء ما حدث وبسبب التعادل، لكن الأمر قد يعزى في بعض الأحيان إلى المدربين، لأن بعض المدربين يقولون بأنه إذا ما استطاع لاتسيو مثلا أن يصل إلى هذه المستويات فقد ينظر إليه البعض بعلامة الاستعجاب، لكن لابد للاتسيو أن يقوم بإحراز المزيد من الفوز. لذلك فإن هذا الوضع لن يكون سهلا على لاتسيو في المباراة المقبلة، لكن بكل تأكيد هذه المباراة كانت جيدة وعودة جيدة لهذا الفريق، وندرك بأن مانشيني كان هو الاسم الكبير الذي منح هذا الفريق في أداء تلك المباراة الأولى.
1: فابيو ليكاري الإعلام الرياضي كنت معنا من ميلانو، شكرا جزيلا لك، ونحن نتوقف مشاهدينا مع فاصل أخير ثم نعود لنقول أيضا مانشستر سيتي يحسم الديربي بعشرة لاعبين ويتشارك صدارة الدوري الإنجليزي. برشلونة يواصل انطلاقته القوية بفوز كبير على ليفانتي.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. تصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة قائمة مجلة بوكسينج نيوز لأكثر 50 شخصية تأثيرا في عالم الملاكمة لعام 2026. يأتي هذا التصنيف بعد إسهامه في إقامة عدد من أبرز النزالات وجمع أبرز نجوم اللعبة في مواجهات عالمية، إضافة إلى ترسيخ مدينة الرياض ضمن أبرز محطات الملاكمة العالمية التي

تستقطب النزالات الكبرى والنجوم والجماهير من مختلف دول العالم. قاد الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لحسم ديربي المدينة مع جاره ومضيف مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. وسجل هالاند هدف المباراة في الدقيقة 60 مانحا مدربه الإيطالي الجديد أنزو ماريسكا الانتصار الرابع في 4 مباريات له مع الفريق في الدوري، علما أن مانشستر سيتي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 23 بعد طرد لاعبه بيل فودن.

وصل هامبورغ بدايته المتواضعة في الدوري الألماني بعدما تلقى هزيمة ثالثة على التوالي بخسارته أمام لايبزيغ بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات المرحلة الثالثة. وأحرز أهداف لايبزيغ الفرنسي تيديام غوميز في الدقيقة 17 والنرويجي أنطونيو نوسا في الدقيقة 28 والمجري ويلي أوربان في الدقيقة 72 والبديلين الفرنسي كريستوفر إنكونكو والبرازيلي رومولو كاردوزو. هامبورغ تجرع الخسارة الخامسة تواليا أمام لايبزيغ. وبرهن بروسيا دورتموند انطلاقته المثالية في الدوري الألماني بإسقاط ضيفه بادر بورن الصاعد حديثا بثلاثة أهداف دون مقابل في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني. افتتح البرتغالي فابيو سيلفا الذي شارك أساسيا في خط الهجوم إلى جانب سيرهو جيراسي للمرة الأولى الموسم الجاري تسجيلا لدورتموند بعد خمس دقائق من صافرة البداية. وسجل هيراسي هدفين الغياب بداعي التسلل في الشوط الأول، ونجح فيليكسن ميتشا في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 80 قبل أن يضيف بعد تسع دقائق الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من مقصية خلفية. وتعادل باير ليفركوزن ومضيفه أوغسبورغ بهدفين لكل منهما، وبدأ ليفركوزن المباراة بقوة ترجمها إلى هدف في الدقيقة 18 عن طريق الكاميروني كريستيان كوفان. وفي الدقيقة 50 أدرك النمساوي مايكل غريغوريتش التعادل لأوغسبورغ، وبعد خمس دقائق فقط أكمل غريغوريتش انتفاضة أصحاب الأرض مسجلا هدفه الثاني في المباراة. وسرعان ما سجل ليفركوزن التعادل في الدقيقة 61 لكن الحكم ألغاه بسبب مخالفة. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي أنقذ البديل باتريك شيكل ليفركوزن من الخسارة وسجل هدف الفوز بلمسة ذكية. وأعلن بروسيا مونشنغلادباخ إقالة مدربه يوجين بولانسكي بعد أن استهل الفريق الموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الألماني بخسارة المباريات الثلاث التي خاضها. وأعلن غلادباخ رحيل بولانسكي غداة الهزيمة الساحقة بخمسة أهداف أمام فرايبورغ السبت، مما أبقى الفريق في المركز الأخير في ترتيب الدوري. وتولى بولانسكي اللاعب السابق في فرق الشباب والكبار في غلادباخ لفترة طويلة، تولى مهمة تدريب الفريق في سبتمبر 2025، وسيتولى يان موريتس ليخته مدرب ماينتس السابق قيادة الفريق مؤقتا. حقق فريق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيف ألفرسبرغ بهدفين مقابل هدف على ملعب أورسفار مارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني. وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 26 عن طريق الشاب لينارد كارل، وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر موريس كراتين ماخر في الدقيقة 61 قبل أن يخطف هاري كين هدف الفوز للبايرن في الدقيقة 72 ليرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد ألفرسبرغ في المركز السادس ب6 نقاط. نادي ألفرسبرغ الصاعد حديثا إلى الدوري الألماني لفت الأنظار بعدما حقق انتصارين في أول جولتين. ظهور ألفرسبرغ يحمل قصة بطلتها عائلة تم

0: قرية شبيزن ألفنسبرغ في ولاية سارلاند بالقرب من الحدود الألمانية الفرنسية. تأسست هذه البلدة لتكون منطقة سكنية لعمال المناجم قبل أن يقوم هؤلاء بإنشاء نادي ألفنسبرغ في عام 1907. أدت الحرب العالمية الأولى إلى حل نادي ألفنسبرغ في عام 1914 قبل أن يعود إلى عالم كرة القدم مجدداً في عام 1918. حشى هذا النادي مغموراً لعقود طويلة حتى جاء ابن قرية شبيزن اللاعب المعتزل فرانك هولستر في عام 1989 ليجعل ألفنسبرغ مشروعه الرياضي. تملك عائلة هولستر شركة أورسا فارم للأدوية، ما منح النادي فرصة الاعتماد على مصدر تمويل مستدام وقدرة أكبر على إبرام الصفقات. اعتمد النادي على استراتيجية تتضمن تطوير البنية التحتية، الاهتمام بالأكاديمية، الاستقرار الإداري، ومنح المدربين فرصة للتطوير. في عام 2018 تعاقد النادي مع المدرب هوست شتيبن الذي قاد الفريق من الدرجة الرابعة إلى خوض ملحق التأهل إلى البوندسليغا في عام 2025. فشل هورس في مباريات الملحق ورحل لتدريب فيردر بريمن، ثم انتقل أغلب اللاعبين إلى فرق أخرى غير أن المشروع استمر. تعاقد النادي مع المدرب فينسنت فاغنر الذي قاد ألفنسبرغ إلى البوندسليغا بعد موسم تاريخي. انطلق ألفنسبرغ منذ عام 2022 محققا نجاحات لافتة بدأت بالصعود إلى دوري الدرجة الثالثة وانتهت بانتزاع مكان بين الكبار في البوندسليغا. وفي ظهوره الأول تمكن ألفنسبرغ من المنافسة على صدارة الدوري الألماني. حقق الفريق الصاعد الفوز على بايرن ليفركوزن في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تخطى بروسيا مينشنغلادباخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. تمكن الباندا كما يلقب أنصاره من إحراج بايرن ميونخ في المباراة الثالثة قبل أن يخسر بفارق هدف. دخول قوي لكتيبة المدرب فاغنر في انتظار أن يصنع أبناء قرية شبيزن المزيد من الانتصارات في الموسم الحالي.
1: ومعنا من برلين المدرب حسن بلتاجي. هلا بك حسن. يعني ألفنسبرغ يبدو قصة يعني مشوقة هذا الموسم، حتى وإن خسر يعني مواجهته أمام بايرن ميونخ، لكنه خسر أمام البطل، لكنه قبل ذلك جمع النقاط كلها، فاز مبارتين على بايرن ليفركوزن وأيضا على مونشن غلادباخ. هل هذا الفريق هو فعلا يرتكز على مشروع حقيقي قادم للبقاء في البوندسليغا ومن ثم المنافسة؟
2: الأول برحب بك عبد الله بكل السادة المشاهدين. أعتقد ألفنسبرغ بيعتمد على شركة بتمول النادي بشكل كبير اللي هي أورس فارم، اللي منها ابن رئيس الشركة دي اللي هو حاليا رئيس النادي عائلة هولتس، البطاقة في وراء النادي. لكن مش بس المشروع مبني على على صرف مادي، لأن الشركة بترعى النادي حوالي من الثمانينات، لكن النهاردة في حصل مشروع خلى النادي ده من 4 سنين يتحول من الدرجة الرابعة للبوندسليغا. النادي بدأ مشروعه مع بروك بوك اللي هو حاليا أصبح المدير الرياضي لبروسيا دورتموند. أعتقد أنه هو ده كان الركيزة الأساسية اللي بدأ معها المشروع، والمشروع بدأ بكل بساطة أن هم ناويين يشتروا لاعبين. اللاعبين دول ما هماش الأغلى سعرا في السوق، لكن هم شايفين هم لاعبين جيدين بأسعار بسيطة، وفي البداية كمان كان بدون أسعار، بدون فلوس خالص. ثم بعد كده لما انتقلوا للدرجة الثانية المشروع ابتدى يتطور أكتر في موضوع اللاعبين ده، بالذات موضوع الإعارات. فشفنا مثلا أصلاني اللي دلوقتي بيلعب في الدوري الإيطالي، شفنا فولت مادا اللي بيلعب في نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، كل دي لعيبة لعبت في ألفنسبرغ على سبيل الإعارة. وبالتالي المشروع فيه أجزاء كتير من قطع مختلفة، لكن مش بس وراها ممول يمتلك أموال كثيرة فقط.
1: جيد. يعني هل من الممكن أن نقول بعد 3 جولات كانت منها 6 نقاط أن هذا الفريق هو فريق ينافس أو فريق يريد البقاء؟ يعني الحكم بعد 3 جولات هو حكم إلى أين يسير؟
2: بشكل الفريق ده، بشكل المدرب بتاعهم فينسنت فاغنر اللي هو واحد من أفضل المدربين الشباب اللي خارجين في الكرة الألمانية وصعد حتى من الدرجة

تدرب عليه الدرجة الثالثة بهوفنهايم الفريق تحت 21 سنة، واحد من افضل المدربين اللي هيكون موجودين في البوندسليجا السنه دي. اعتقد النادي ممكن ينهي في منطقه امنه من السابع للعاشر او من السابع لل 12، منطقه امنه اعتقد ان ده

0: الفريق اللي من الممكن أن يسقط أمامه الجميع في ألمانيا، هل يقدم شكل جيد في الملعب؟ وقيمة السوقية للاعبين تتجاوز حتى 50 مليون يورو، يكاد يكون الأقل قيمة في الدوري الألماني.
1: فريق بيقدم شكل جيد في الملعب. احنا شفنا مثلا قدام جلادباخ العودة القوية للفريق من الخسارة للمكسب في ملعب جلادباخ، ده ملعب صعب جدا ان حد يصعب عليه، واحد من اكتر الفرق العريقة في المانيا، وجمهوره جمهور كبير 50-60 ألف متفرج. الوضع صعب جدا بالنسبة للعيبة ألفسبرج، اللي زي ما انت قلت ما يمتلكوش الخبرة الطويلة، وملعبهم كله بيتسع ل 10 آلاف متفرج، وبالتالي في رغبة في ان هم يلعبوا كرة تقدمية، كرة فيها ضغط عالي، كرة فيها اندفاع بدني قوي جدا، استرجاع الكرة في اسرع وقت ممكن، محاولة اللعب بطريقة عمودية، ويمتلكوا اللاعبين اللي يقدروا يأدوا هذه الأدوار. لكن أعتقد إن السر برضو جوه النادي يكمن في الإعداد البدني اللي موجود للاعبين. انت بنشوف لعيبه ألفسبرج بتكافح لغايه اللحظه الاخيره، حتى قدام بايرن، بايرن ما قدرش يكسب الا في الدقيقه 73، وبالتالي الفريق نفسه عنده مقاومات بدنيه ربما تكون مش موجوده عند، او استعدادات بدنيه خلينا نقول مش موجوده عند فرق كتير في البوندسليغا.
0: حسن بلتاجي المدرب كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. حقق برشلونة فوزا كبيرا على مضيفه ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاءت أهداف برشلونة بواسطة تشافي إسبارت ولامين يامال هدفين وكريم أديمي، بينما سجل هدفي ليفانتي إيفان روميرو وروجير بروغوي. وحافظ أيندهوفن على صدارة الدوري الهولندي بعد فوزه على ضيفه سبارتا روتردام بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من البطولة. روتردام بادر بالتسجيل عبر زونفيلد في الدقيقة 15، ثم عادل سفن مينانس لأيندهوفن في الدقيقة 23، واختتم كودي سامي الشوط الأول بتسجيل الهدف الثاني لأيندهوفن في الدقيقة 39، وجاء سفن من جديد وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74، وعاد في الدقيقة 88 ليختتم الرباعية لفريقه الهاتريك الشخصي له. أيندهوفن رفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة متفوقا على الكمار بفارق الأهداف، بينما بقي روتردام على 5 نقاط في المركز 12. تغلب بنفيكا حامل اللقب على ضيف جالفا سنتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري البرتغالي. هيكتور هيرنانديز منح جالفا سنتي تقدما في الدقيقة 7 قبل أن يدرك بافيلي ديس هدف الدوري التعادل في الدقيقة 29، ينهار دفاع جالفا سنتي في الدقائق الأخيرة ويتلقى هدفين، الأول جاء عبر فانجيليس بافيلي ديس من ركلة جزاء، أضاف جيلوكا بريستياني الهدف الثالث. هذا الفوز هو السابع تواليا لبنفيكا، ويتقدم بورتو على بنفيكا بفارق نقطتين في الصدارة. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم في الولايات المتحدة مع دوري البيسبول. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
2: Juan Soto and Ellie De La Cruz, the guys he's become friends with, developed relationships with. Another 2-2 pitch. De Paula. Oh, high in the air. Jose De Paula has arrived.
3: You gotta let them know sometime. I told you that Showtime broke, and it made him mad. This young man is the future. He's the middle of the lineup type hitter. Plate coverage, bat to ball skills, and power all rolled up in one. And look at Dave Roberts.
2: 416 feet, 108 plus off the bat.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية بالعناوين. إرجاء اجتماع إقليمي بخصوص مضيق هرمز والنفط يسجل ارتفاعا حادا يتجاوز 107 دولارات للبرميل. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز، ووزارة حقوق الإنسان تعلن عن نزوح أكثر من 80,000 مدني جراء انتهاكات الحوثي. ضربات روسية قرب بولندا، وورسو تحذر من تصعيد قد يمتد إلى أراضيها. اتهامات لترامب بمحاولة شراء الأصوات بعد وعده منح 5,000 دولار لكل أمريكي، ورئيس مجلس النواب يؤكد أن الأمر بحاجة لموافقة الكونغرس. بينما تتسع دائرة التوتر في مياه الخليج، تلوح في الأفق نافذة ضيقة للدبلوماسية بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تسعى بإلحاح إلى فتح قنوات تفاوض مع واشنطن، لكنه وضع سقفا مرتفعا لأي اتفاق محتمل. ترامب رفض ما وصفه بالتسوية غير المناسبة، مجددا تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. في مقابل ذلك جاء قرار سلطنة عمان بتأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة، ليضيف مؤشرا جديدا إلى تعقيدات المشهد الدبلوماسي.

لمس احتواء التصعيد. وفي وقت تستمر محاولات فتح أبواب الحوار والتصعيد المتواصل في أحد أهم الممرات المائية في العالم، يبقى السؤال مفتوحا حول آفاق الحل وآلية التسوية، وما إذا كانت الجهود الدبلوماسية قادرة على احتواء التصعيد وتهيئة الطريق أمام اتفاق ينهي الحرب.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده على أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. ترامب قال خلال زيارة إلى أيرلندا بأن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا بأن عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب لأنه لن يبرم اتفاقا غير مناسب. وأعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي، مرجحا أن يحدث ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر أو بعدها. وقال إن أسعار البنزين ستنخفض بشدة بمجرد انتهاء الحرب، في إشارة إلى التداعيات المباشرة للصراع على أسواق الطاقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أيضا إن الصين تتصرف بشكل معقول إلى حد ما بشأن إيران. إذن المفاوضات ما زالت متعثرة بين كل من الجانب الأمريكي والإيراني، ويزيد من تعميق هذه الأزمة أزمة الثقة بين الجانبين مسألة الضربات الأمريكية المتكررة إثر تحركات إيرانية تبقى محط تساؤلات كبيرة، سواء على مستوى العديد من المواقع النووية وحتى على مستوى مضيق هرمز والتصعيد الإيراني على مستوى هذا المضيق. إذن ما زالت جهود الدبلوماسية تتواصل من أجل الوصول إلى تنفيذ للاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين في سويسرا. طبعا حتى الآن ما زال هذا الاتفاق إطارا بلا تنفيذ. ترامب في وقت ما وفي مرحلة ما قال بأنه غير معني بهذا الاتفاق بشكل كامل، فيما تتواصل وعوده الآن الانتخابية وهو على مشارف الانتخابات النصفية، ويقول بأن هذه الحرب يجب أن تنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وهو ما سنتابع طبعا تفاصيله خلال الفترة المقبلة. لكن على أي أدخلها ترامب اليوم حتى في وعوده الانتخابية. قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر قال من جهته في تصريحات لشبكة سي بي اس نيوز إنه غير قلق على الإطلاق بشأن نقص صواريخ الاعتراض المضادة للصواريخ، مؤكدا جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي طارئ.
1: Brad Cooper about those concerns about dwindling supply.
2: You have testified about this, a shortage of munitions, especially to defend against Iranian missile and drone attacks. That's become a big

0: issue in this war. How concerned are you about that right now?
1: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
0: So even though there are estimates that the U.S. has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats?
1: I'm not.
2: ونعيد التذكير مشاهدينا أن هذه التصريحات تأتي بينما شهد مضيق هرمز يوم أمس حادثين لإصابة سفينتين بالتزامن مع مؤشرات على تزايد الضغوط على صادرات النفط الإيرانية بفعل الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران. الجيش الأمريكي كان قد أعلن إعادة توجيه 100 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران لضمان الامتثال للحصار الأمريكي المفروض على إيران. وقد قتل شخص وأصيب 3 آخرون في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز في أحدث تطور يعكس تصاعد التوتر حول الممر المائي الحيوي. هنا وكالة الأنباء الإيرانية تحدثت من جهتها عن دوي انفجارات مجهولة المصدر في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب البلاد.

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال في تصريحات لبلومبرغ إن الاعتماد على اتفاق بالتراضي مع إيران بشأن مضيق هرمز ليس رهانا جيدا، مضيفا أن الأسواق العالمية ستضطر لمواصلة الاعتماد على حلول ومسارات بديلة لعبور النفط. وأشار في ذات السياق إلى أن مواصلة إيران لعدم الامتثال للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أمر مقلق، وأن الجيش الأمريكي سيضمن عدم تطوير طهران لسلاح نووي. في ظل هذه التطورات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بعد هجمات جديدة على السفن في مضيق هرمز. سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، فيما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو. وقد بلغ سعر الديزل في محطات الوقود في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزا 6.20 دولار للجالون لأول مرة، فيما أظهرت بيانات أن عدد سفن السلع المارة عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع أقل من متوسط 10 أيام والبالغ 14 سفينة.

في مقابل هذه التطورات تواجه الدبلوماسية مشاهدينا حجر عثر على ما يبدو اليوم مع إرجاء اجتماع بين إيران ودول خليجية أخرى. وفي التفاصيل فإن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي قرر تأجيل أو أعلن عن تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حرصا على الإجماع. وفي منشور له على منصة إكس أكد البوسعيدي بأن سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها أكدت وزارة الخارجية العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه قال مسؤول إيراني أن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط.

ننتقل الآن إلى اليمن، حيث ما تزال المعارك على أشدها بين القوات اليمنية المسلحة وميليشيات الحوثي. وقد ذكرت مصادر ميدانية يمنية بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع. كما أفاد مراسل العربية بأن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. مصدر عسكري هنا يمني كان قد أفاد أيضا بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت هذه المواقع، مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسببت أو تسللت إليها جنوبي غربي تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. وقد أضاف المصدر بأن الغارات استهدفت تجمعات وآليات حوثية في ذوباب والوازعية وحيفان وجبل حبشي، وقد أسفرت عن تدمير آليات وانفجار ذخائر ومقتل وجرح 10 مسلحين على الأقل.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن القوات الجوية نفذت ضربات مدروسة واستهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدة مناطق بينها ذباب والمخا.

وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أعلنت من جهتها مقتل 150 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين ونزوح نحو 85 ألف شخص جراء انتهاكات واسعة ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ 3 سبتمبر الجاري في محافظات تعز والحديدة ومأرب. وأفادت الوزارة بأن نحو 2000 شخص وصلوا إلى جيبوتي جراء التصعيد نقلا عن بيانات المنظمة الدولية للهجرة في مؤشر على امتداد التداعيات الإنسانية للقتال إلى خارج اليمن.

0: قالوا ان احنا بيوتنا وخرجوا ان احنا وبهدلوا بنا
1: الحوثه
2: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي
3: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا
4: وزحنا من كدحه ضرب فعلينا حركه من هناك ومن هنا ضربوا علينا احنا دايرين بالنص وين قاع احنا جمعنا مصاريف والحرب فوقنا احنا نهرب وكا والحرب بعد نزعت احنا من هنا
5: هربنا من الضرب الذي ضايقنا احنا الى لداخل الحاره ورجعنا استحبنا لمنطقه قبل زيد
6: احنا الحين من كدحه فوقنا حرب الحبسه كانوا احنا هربنا خلينا نسوي اللي حقنا لا معانا مفارس ولا معانا بطانيه ولا معانا فراشات حتى التراب حقنا على الارض حتى فوقنا حتى الرصاص فوقنا حد وهربنا من الصوابه الصوابه وين سلموا سلموا
7: العيشه حقهم ضنكه عايشين يعني الان تشوف انت قدامك كيف قدين وعيتهم واولادهم يعني كيف ما لا بدلات ولا من لا من ولا من اي شيء.
8: مشاهدينا ساعتنا الصباحيه مستمره وتتابعونا فيها بعد قليل. ترامب يعلن ان حماس مستعده للتخلي عن سلاحها بفضل ما فعله ويتكوف وكوشنر. فتح طريق حلب دمشق بعد احتجاجات وأعمال شغب بسبب رفع سعر المحروقات. مظاهرة حاشدة للمعارضة في نيروبي قبيل انتخابات 2027.

0: كان في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي انسحاب قواته بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف في الجنوب اللبناني وفق هيئة البث الإسرائيلية، وأضافت أن الانسحاب جاء في سياق إعادة الانتشار من المنطقة وتقليص القوات في منطقة الخط الأصفر الأمني في لبنان، والذي يغطي مساحة تقدر بنحو 650 كيلومترا مربعا. بدوره أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن سلسلة مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر ومن المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، محذرا من أن أي شخص يقترب من المرتفعات سيتم قتله. وأكد كاتس بأن الجيش يستعد للسيطرة العملية على سلسلة المرتفعات ولن ينسحب من المنطقة الأمنية إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وفق قوله.

تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس شددت على أن الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان سيستمر وأن مرتفعات علي الطاهر ستنضم إلى المنطقة الأمنية الإسرائيلية أو ما يعرف بالخط الأصفر. ولكن ما هو هذا الخط؟ هو خط للتوغل العسكري المؤقت، وهو خط وهمي رسمه الجيش الإسرائيلي يمتد في عمق الأراضي اللبنانية على طول الشريط الحدودي في جنوب نهر الليطاني، ولمسافة تتراوح بين 5 إلى 10 كيلومترات من الحدود الدولية. يشمل هذا الخط نحو 55 إلى أكثر من 60 قرية ومزرعة لبنانية موزعة على أقضية مختلفة في محافظتي النبطية والجنوب. مصادر عسكرية ورسمية في لبنان أكدت مرارا على أن الخط الأصفر غير موجود عمليا ولا يمتد على أي شرعية أو تفاهم دولي، بل هو محاولة إسرائيلية لفرض وقائع جديدة ورسم حدود عازلة بقوة السلاح. ورغم ذلك أو رغم حصول عودات جزئية أو تفاوت في الوضع لبعض البلدات القريبة، يرتبط هذا الخط بعملية تجريف عسكرية وتحصينات وتغييرات في معالم المنطقة الحدودية وسط توترات مستمرة ومفاوضات غير مباشرة بشأنه، أثارت حتى انتقادات إدارة ترامب لها لتعارضها مع التزامات تل أبيب بموجب الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة ولبنان.

إذن مثل ما تابعنا مشاهدينا، إسرائيل تصر على البقاء على مستوى تلة علي الطاهر وتهدد أي مقترب منها، ويأتي ذلك طبعا هذا التصعيد يأتي دائما في إطار تعثر المسار التفاوضي بين كل من الجانب الإسرائيلي واللبناني. كان من المفترض أن تكون هناك جلسات تفاوضية خلال منتصف هذا الأسبوع، لكن بعد ما حدث يعني لا يبدو حتى الآن أي إعلان أي اجتماعات بين الجانبين. وكانت أيضا إسرائيل يعني في وقت سابق تقول بأنها لن تنسحب من المناطق التي تتوغل فيها أو تقصفها وتدمر فيها البنية التحتية لحزب الله إلا بعدما يقوم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية بدورها في نزع سلاح حزب الله. اليوم هناك خلاف في المسار التفاوضي حول من سيسبق أو ما الذي سيسبق في إطار هذه الالتزامات التي تأتي في إطار الإطار التفاوضي بين الجانبين. هل يعني الدولة اللبنانية ما زالت تصر على أنه يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، مقابل تقوم الدولة اللبنانية بالسماح للجيش اللبناني بالدخول إلى المناطق التي يتواجد فيها حزب الله، نزع سلاحه بشكل تدريجي في إطار مناطق أمنية بالأول، وبعدها يتم يعني المحاولة أو تتم محاولة نزع سلاح حزب الله في كامل التراب اللبناني، لكن دائما على أساس السيادة اللبنانية. لكن إسرائيل ما زالت تصر على ضرباتها، والتي تقول أنها ستكون ضربات محدودة حتى وإن كانت يعني فعليا وعلى الأرض ضربات واسعة وتشكل دمارا واسعا في مناطق متعددة.

0: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء مبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ملف غزة، مشيرا إلى أن حماس مستعدة الآن للتخلي عن سلاحها بفضلهم.
1: There's not a lot of fighting in Gaza. Hamas is now willing to give up their weapons. No, they've done an incredible job. Nobody could have done the job.

عاد الطريق الدولي حلب دمشق إلى العمل بعد أن تمكنت قوات الأمن بالاشتراك مع الدفاع المدني من فتحه وإخماد الحرائق التي اندلعت فيه، وجاء ذلك بعد احتجاج عشرات من أبناء مدينة خان شيخون وقطع الطريق على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات.

0: في شان سورينا، خردع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى اندماج جميع المجموعات المسلحة السورية السوري الوطني لدعم استقرار الدولة والاستثمار في تنميتها.
1: يجب على العناصر المسلحة أن تجتمع تحت مظلة الدولة السورية ووحدة أراضيها وسيادتها، وتعزيز ذلك أمر مهم، ليس قسد وحسب، بل كل ما تبقى من مجموعات مسلحة من فترة الحرب كلها يجب دمجها تحت مظلة الجيش الوطني، وهذا أمر مهم من حيث استقرار الدولة والاستثمار في تنميتها وازدهارها. إنه أمر مهم أن يعيش السوريون على أساس المواطنة المتساوية دون أن يتعرض أي من الإثنيات أو المكونات الدينية لاضطهاد أو تمييز. وفي مرحلة الاندماج فإن المواطنين الأكراد يجب أن يشعروا بالأمن والحرية والرفاهية، وهذه هي رؤية تركيا.
0: قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي إن العراق لن يتهاون في مواجهة التهريب والمساءلة القانونية لكل مقصر. الوائلي وخلال زيارة ميدانية أجراها إلى منفذ الشبة الحدودي مع إيران لمتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية، أكد على تفعيل الدور الأمني داخل المنافذ، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية تتحمل المسؤولية القانونية في حال حدوث أي خلل أمني، وأن المنافذ الحدودية هي خط الدفاع الأول عن اقتصاد الدولة. الناطق الرسمي باسم الرئاسة العراقية خالد اليعقوبي قال أيضا في مقابلة مع قناة العربية، قال إن المشاكل الأمنية تسبب حرجا لبلاده مع دول الجوار، مؤكدا إدانة بغداد للاعتداءات الأخيرة على السعودية.
2: أولا أنا لا أبرر على الإطلاق. السيد فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ نزار أميدي أصدر بيان إدانة وبأشد العبارات، ولا يعني وكل التعاطف مع المملكة العربية السعودية، وأشاد أيضا بموقف المملكة العربية السعودية بتجاوبها مع الطلبات العراقية.
0: تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في مهرجان للمعارضة بقيادة إدوين سيفونا أحد أبرز منافسي الرئيس ويليام روتو قبل انتخابات 2027، وجاء التجمع وسط غضب شعبي من الفساد وتصاعد العنف السياسي في البلاد.
3: (تصفيق)

إذا المشاهدين ساعتنا الصباحية مستمرة، تتابعون فيها بعد قليل. كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية هجومية. إصابة شخصين جراء حريق غابات في منطقة كوستا ديل سول الأندلسية. بعد غياب 6 سنوات، سيلين ديون تعود لإحياء أول حفل موسيقي كامل في فرنسا.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
2: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن هجوم المسيرات الروسي أمس لقطار ركاب في منطقة أوكرانية تقع على بعد كيلومترين فقط عن بولندا، يعني هذا أن التصعيد الروسي أصبح واقعا. من جهتها رجحت شركة السكك الحديدية الأوكرانية بأن الهجوم الروسي على محطة يهودين الحدودية كان هدفه دبلوماسيون غربيون، وقد أشارت إلى أنه تم إجلاء الركاب في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى.

0: بولندا كانت قد أعلنت أنها أعادت فتح معبرين حدوديين كانت علقت العمليات فيهما مؤقتا بسبب التهديد الروسي على خلفية هجوم المسيرات بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية في منطقة فولين. وحذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من المزيد من الاضطرابات على الحدود، وقال إنه يتوقع هجوما روسيا أكثر كثافة في الأسابيع والأشهر القادمة. وبشأن المفاوضات المحتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتي قد تعقد في أكتوبر، أعلن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أنه على الرغم من وجود فكرة أولية للتوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة المعقدة الأخرى والتي ما تزال دون حل بالكامل.
1: هناك أيضا العديد من الأسئلة الأخرى، وهناك عدد كبير منها لا يزال بحاجة إلى أن يتفق عليه. وإذا كان هناك بعض التحرك بشأن السؤال الأول، السؤال حول الحدود، سيكون من السهل التحرك نحو الوصول إلى اتفاقات.
0: الرئيس الأمريكي استغل دردشة مع الصحفيين في مسار الجولف في أيرلندا لاتهام نظيره الأوكراني بالتسبب في رفع أسعار الديزل والتي بلغت مستويات قياسية في الولايات المتحدة. وقال ترامب إنه ينبغي للسيد زيلينسكي أن يقوم بأمر واحد، وهو أن يتوقف عن ضرب الديزل.

في روسيا، ويؤدي ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى تنامي استياء الناخبين من الرئيس وحزبه الجمهوري الذي يخشى أن يفقد غالبيته في الكونغرس خلال الانتخابات التشريعية المزمعة في نوفمبر.

افادت وكاله الانباء المركزيه الكوريه الشماليه بان بيونغ يانغ اجرت يوم السبت مناوره هجوميه بالقوى الناريه شاركت فيها 5 وحدات من مختلف المستويات مستويات الجيش، واستخدمت او استخدمت خلالها مدفعيه وصواريخ بعيده المدى. جاء ذلك بعد يوم واحد من اختتام كوريا الجنوبيه مناورات بحريه مشتركه مع الولايات المتحده واليابان استمرت 5 ايام وركزت على التعامل مع التهديدات الاتيه من الشمال. كما

كما نفذت كوريا الشمالية تدريبا عسكريا بالذخيرة الحية استخدمت فيه الصواريخ المدفعية والطائرات المسيرة. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن التدريب اختبر نظاما موحدا للتحكم في القوة النارية وأظهر ما وصفته بقوة تدميرية هائلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد جدد التأكيد على أن إدارته قادرة على الوفاء بوعده بمنح كل بالغ أمريكي توزيعا نقديا بقيمة $5,000 إذا احتفظ الحزب الجمهوري بسيطرته على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. وردا على سؤال عما إذا كان تنفيذ هذا التعهد يتطلب موافقة الكونغرس، قال ترامب: لا أعرف، لكن الأمر سهل إذا فاز الجمهوريون. واعتبر بأن إدارته يمكنها تحمل دفع $5,000 لكل بالغ في البلاد وبسهولة، قائلا: نجني الكثير من الأموال، تريليونات الدولارات تتدفق إلى البلاد. الرئيس المشارك لمنظمة Public Citizen الرقابية المعنية بحقوق المستهلكين وصفت الخطوة في وقت سابق بأنها محاولة لشراء الأصوات، وقالت إن هذه المحاولة الصريحة واليائسة لشراء الأصوات في انتخابات نوفمبر تمثل مستوى متدنيا جديدا، وترامب يعلم أنه لا يستطيع تنفيذ ذلك. رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قال إن مقترح الرئيس دونالد ترامب بإرسال شيكات وتوزيعات أرباح بقيمة $5,000 إلى المواطنين الأمريكيين البالغين يتطلب موافقة الكونغرس، إلا أن جونسون تعهد بأن الكونغرس سيعمل على هذا الملف ويتوصل إلى توافق كما يتعين عليه أن يفعل في كل الأمور الأخرى.

في مقابل هذه التصريحات توقع أو ترتفع أمل الديمقراطيين في انتزاع الكونغرس من الجمهوريين واستطلاعات الرأي تمنحهم. سببا لذلك في استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بفارق 3 نقاط بين الناخبين المسجلين، يرتفع الفارق إلى 8 نقاط بين الذين يقولون إنهم سيشاركون بالتأكيد في التصويت. كما يمنح استطلاع إيكونومست يوغوف الديمقراطيين أفضلية أيضا، إذ قال 42

30% منهم أنهم سيصوتون لمرشح ديمقراطي مقابل 35% لمرشح جمهوري، بما لم يحسم 23% منهم خيارهم بعد. هذه الأرقام إذن انعكست في صناديق الاقتراع، وهذه الأرقام ستغير المشهد في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستمنحهم قدرة أكبر على عرقلة الأجندة التشريعية لترامب، إلى جانب رئاسة لجان وفتح تحقيقات واستدعاء مسؤولين في إدارته. لكن قبل ذلك يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع عدد كاف من المقاعد للوصول إلى الأغلبية في مجلس النواب، وهذه المهمة أصعب هذه المرة بسبب خريطة الدوائر الانتخابية، إذ بات عدد أقل من المقاعد الجمهورية موجودا في مناطق تميل عادة إلى الديمقراطيين. لذلك لا يكفي للديمقراطيين استعادة مقاعد خسروها سابقا، بل يحتاجون إلى الفوز في دوائر تميل أكثر إلى الجمهوريين. وفق تحليل لواشنطن بوست، فإن المقعد رقم 218 وهو المقعد الحاسم للسيطرة على المجلس يقع في دائرة فاز فيها ترامب بفارق يقارب 5 نقاط.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين قبيل مغادرة أيرلندا بأنه سيتمهل قبل تعيين متحدث جديد باسم البيت الأبيض بعد استقالة كارولاين ليفيت، مشيرا إلى أنه سيستعين لفترة وجيزة بالوزراء لعقد الإحاطات الصحفية. أظهر استطلاع لآراء الناخبين تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس الانتخابات المحلية في ولاية ساكسونيا بنسبة 27.7%. جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي ثانيا بنسبة 24.5%، يلي حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 16.5%. وفي السويد أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في السويد أظهرت تقاربا شديدا، وتعادلت الكتلة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء أولف كريسترسون مع المعارضة المنتمية ليسار الوسط بزعامة ماجدالينا أندرسون. ونظرا لضيق الفارق بين المرشحين، قد لا يعرف الفائز قبل عدة أيام بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات الواردة من الخارج. ومن أخبار الانتخابات أيضا في البرازيل، نظم الآلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد أو من الرئيس عفوا البرازيلي لويز إيناسيو لولا دي سيلفا مسيرة على إيقاعات الكرنفال. هذه المسيرة كانت داعمة لإعادة انتخابه وامتدت على طول شاطئ كوبا كابانا وذلك في ريو دي جانيرو. متابعة.

في إسبانيا أفادت أجهزة الطوارئ بإصابة شخصين في الحريق الهائل الذي اندلع

خارج قرية بينافيس الجبلية التي تقطنها جالية أجنبية كبيرة، وهي على مسافة قريبة من منطقة كوستا ديل سول الشهيرة.

اكتست مدينة كوليمس في الإكوادور باللون الأصفر مع تفتح أزهار أشجار الجاياكان في مشهد لافت.

0: العاصمة الفرنسية باريس احتفل محبو الفنانة العالمية سيلين ديون بعودتها إلى المسرح بعد غياب دام 6 أعوام بسبب مشكلة صحية خطيرة، ونظموا رحلة تكريمية على نهر السين حيث غنوا ورقصوا على أنغام أشهر أغنياتها. إذن كما تابعنا أيضا مشاهدينا أنه محبي سيلين ديون لم ينتظروا عودتها إلى المسرح والأضواء للاحتفال معها، لكنهم أيضا تجمعوا وتجمهروا أمام فندقها والتقطوا معها الصور، غنوا معها، ذلك طبعا بعد انقطاع ل6 سنوات من الغناء الكامل وأحياء حفلات المسارح. اليوم عادت من جديد سيلين ديون لتتحف متتبعيها وأيضا جمهورها الكبير الذي انتظر طيلة هذه الفترة بعد مشكلة صحية تمثلت في يعني متلازمة الشخص المتيبس، كان يعني هذه المتلازمة تتمثل في تشنجات عضلية قد تطال أيضا حتى الأحبال الصوتية، ولكن النجمة طبعا وفت بوعدها وعادت للغناء من جديد وتحدت هذه هي الإشكاليات الصحية. مشاهدينا الآن إلى أخبار الرياضة في هذا التقرير.
1: حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيف إلفرسبيرغ بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الألماني. وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها تعرض هامبورغ إلى خسارة قاسية أمام لايبزيغ ب5 أهداف دون مقابل. ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم حقق نابولي فوزا صعبا على حساب ضيفه بولونيا ب2 أهداف دون مقابل. حقق نيوم فوزا مثيرا على ضيفه الفتح ب4 أهداف لهدفين ضمن الجولة 7 من الدوري السعودي. يستهل الأهلي السعودي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة بختكور الأوزبكي اليوم الاثنين، وفي مباراة ثانية يواجه الاتحاد السعودي مضيفه الشمال القطري في الدوحة.

0: مشاهدينا الآن خلونا نشوف سؤالنا التفاعلي مع الزميلة ريم بساطي. إليك ريم.
1: صباح الخير رجاء. صباح الخير. وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي. بعد عام ونصف على تركه منصبه، رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترو

0: أو بدء حياة مهنية جديدة، هو بيئة العمل ربما الغير صحية، راتب، شعور بأنه الأشياء اللي أفعلها أنه تتكرر وأنه ما في تقدم أو تطور في المسار المهني، كلها عوامل ممكن أنها تدفع طبعا إلى تغيير المكان اللي بيشتغل فيه
1: أو شغف جديد.
0: طبعا أكيد كمان أنه شغف جديد أو يعني محاولة للتغيير في المسار المهني، يعني مش ضروري أنه دائما نضلنا في نفس المهمة اللي كنا بنشتغل فيها طول الوقت أنه هي اللي نكمل بيها حياتنا المهنية. أكيد أنه يكون عندك شغف وطموحات أكبر.
1: صح.
0: شكرا لك ريم، ونشكركم مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك الحد عمه.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
9: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
10: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
11: خلاصة يوم قد انتهى
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
13: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
14: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
13: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
14: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتدال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
13: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟

0: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي بأن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وقال إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. وبالنسبة للحركة عبر مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات لشركة كيبلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز، إذ غادرته 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع. واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة قد عبرت المضيق، مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التحديد تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية، وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى إيرلندا بأن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. وأعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، كما أفاد مراسل العربية بأن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. وكان مصدر عسكري يمني قد أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن هجوم المسيرات الروسي على قطار ركاب في منطقة أوكرانية تقع على بعد 2 كيلومتر فقط عن بولندا يعني بأن التصعيد الروسي أصبح واقعا، فيما رجحت كييف بأن يكون هدف الهجوم الروسي

روسيا على محطة يهودين الحدودية هو اغتيال دبلوماسيين غربيين. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أجرت مناورة هجومية بالقوة النارية، وجاءت تدريبات كوريا الشمالية بعد يوم واحد من اختتام جارتها الجنوبية لمناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذا الموجز، تلتقون الآن مع الزميلة ريم بساطي وصباح العربية. إليك ريم.

0: مستعدين، اهلا وسهلا فيكم. حلقه متجدده من صباح العربيه كالعاده نبداها بالعناوين. العالم يواجه معضلة الذكاء الاصطناعي بقلق ودعوات للوقوف في وجه خطره القادم. وفي حديث الصباح أيضا، رئيس الوزراء الماليزي يخطف الأنظار بأغنية هندية في قمة بريكس. الصيني يفرض نفسه على السوق فيما وضد نسأل الثقة بالسيارة، هل لها علاقة بالسعر أم عراقة الاسم؟ ولدينا أيضا في صباح العربية، بطارية كمومية، شحن أسرع بلا تفاعلات كيميائية، وعلماء يقولون إن تغييرا في الصوت قد يكون مؤشرا مبكرا على التدهور المعرفي. والمزيد في فقرة العلوم. عقارات مذهلة حول العالم وقصور فاخرة لم يحالفها الحظ في البيع في توب 5، نستعرض أبرزها والدروس التي نكشفها في كل قصة.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، رسالة حب عبر فيسبوك كلفته مدخرات عمره ومعاشه التقاعدي، والإدارة السيئة قد تصنع إنتاجية أعلى لكن مؤقتة، ودراسة تكشف النميمة على المدير السام توحد فريق العمل وتقوي أداءه. أما في زوايا المراسلين من مصر، ندى حجازي وموضوعات جدلية.
2: مدرسة تفضح طلابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومأساة طفلة دمياط في زوايا المراسلين بعد قليل.

الخير، وكالعادة نبدأ حلقتنا بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا المدرب والمستشار في التنمية والتطوير عمر سليمان، الاستشاري الاجتماعي والأسرية غريس مورا، ومستشار التسويق والذكاء الاصطناعي ويس كيلاني، ومن أخبار الصباح الزميلة رجاء. حديث العالم هذا الصباح، لا بل حديث هذه المرحلة كلها، اضغطوا زر الإيقاف. طبعاً نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، لأول مرة لدى المنافسين يتفقون

0: ماسك وألتمان وأمودي الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة مخيفة ويطالبون بإبطائه. ففي واشنطن لم يعد النقاش فقط عن مخاطر محتملة في المستقبل، بل عن كيف ومتى يمكن إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي إذا خرجت عن السيطرة. الإنذار ارتفع بعد حادثة كشفت فيها اختبارات أمنية لأوبن أي آي قدرة نماذج متقدمة على تجاوز بعض الضوابط والوصول إلى الإنترنت وأنظمة خارجية وتنفيذ إجراءات لم يطلبها منها البشر مباشرة. لكن قد يكون إيقاف الذكاء الاصطناعي صعباً، ماذا لديك يا رجاء؟
1: طبعاً هذا صحيح، الأمر سيكون صعب لأسباب عديدة. أولاً أنه لا يوجد زر إيقاف واحد، الذكاء الاصطناعي هو موزع بين آلاف الأنظمة والشركات وحتى الدول، وأيضاً إذا أوقفت الشركة أو دولة سيستمر عند الآخرين، والإيقاف الحقيقي يحتاج اتفاقاً عالمياً شبه مستحيل. النماذج يمكن نسخها، أيضاً يمكن تشغيلها في أماكن مختلفة. إغلاق الخادم الأصلي لا يعني اختفائها، وكلما أصبحت هذه الأنظمة أكثر استقلالية وأكثر قدرة على تنفيذ المهام بيصبح السؤال الأخطر هو هل نتمكن من إيقافها قبل أن تتجاوز نقطة السيطرة؟
0: سؤال يا أويس.
2: والله يعني هو فعلا التسارع اللي عم يصير بشكل جدا كبير مخيف، وكل الشركات الذكاء الصناعي بدوا بموضوع تحديد بشكل أكثر النماذج، يحطوا له نوع من الضوابط بشكل أكبر. اليوم هل في زر إيقاف؟ لا يوجد زر إيقاف للأسف، لأنه هو مرتبط بدول، مرتبط بشركات، مرتبط بأشخاص مطورين بشكل كبير، ولكن نحن عم نحاول قدر المستطاع نحدد.
0: هيكون في تشريعات وقوانين أعتقد
2: لازم هذا الشيء بالفترة الجاي. وكمان بنفس الوقت دائما للأسف كثير من الشركات عم تنجرف أنه أي شيء بأنه يا ذكاء اصطناعي نقول له أي، لا، في أشياء هي البشر بتقدر تقول لا لبعض النماذج اللي هي لها لا يوجد لها ضوابط. فهذا الشيء لازم ننتبه له، أنه نعطي لهذا الموضوع ضوابط حتى نراجع وراء كنوع من البشر.
0: عموما اليوم ينطلق في الرياض مؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أن رح يطرحوا هذه المواضيع ورح نستفيد منها كثير. صحيح، مع السياسة والاجتماعات لابد بالقليل من المرح. رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم فاجأ قادة ومندوبي قمة بريكس في نيودلهي خلال مأدبة العشاء الرسمية، وغنى واحدة من أشهر أغنيات الفنان الهندي الراحل كيشور كومار، لحظة خفيفة خرج فيها أنور إبراهيم من أجواء السياسة والبروتوكول وسط تفاعل الحاضرين نشاهد.

0: لا وفنان
1: كثير ذكيه يعني عن جد. يعني الناس اجمالا بتتعود على الخطاب السياسي وبتنسى يعني قطعت اللحظه وقطع الخبر السياسي وخلصت. بهذا الشيء اللي عمله كان كثير ذكي، ما بعرف اذا كانت مقصوده او تلقائيه ما بعرف، بس عن جد خطوه كثير ذكيه تحت اطار شيء بنسميه الدبلوماسيه الناعمه. يعني قرر يغني غنيه هنديه بالمحل عم بتصير في الكومي بالهند يعني. فهذا الشيء اثار كثير ردود فعل ايجابيه على السوشيال ميديا. فعن جد يعني كثير ذكي اللي عمله. وهذا العفوية بعتقد لازم شوي يصير ترند أكثر عند السياسيين.
0: هو ده إحنا في زمن كسر البروتوكول يعني تماما.
2: هو دائما اليوم صارت يعني رؤية السياسي يخرج عن القالب الرسمي صارت فعلا فكرة جذابة جدا بالنسبة يعني للشعب أو للمواطنين بشكل عام. أيضا اليوم هذه الخطوات تأتي لكسر يعني هذه الصورة النمطية للسياسي أنه دائما جامد، وهي جزء من صناعة الصورة السياسية للسياسي أيضا.
3: قد تكون دقائق بسيطة جدا تتجاوز خطابات طويلة جدا للدخول لقلوب الآخرين. أنا أعتقد العفوية ما تكسر الهيبة، بالعكس أمر جميل جدا، يعني يترك طابع جميل أنه هذا إنسان يتعامل بإنسانية، يتعامل بشكل طبيعي،
2: خليه قريب من
1: بس شرط الحدود يعني ما تزيد كمان.
0: لازم تكون الحدود موجودة.
1: عم بيعملها بطريقة كثير ذكية لأنه كل شيء بيزيد عن حده مثل ما بيقولوا بطل له معنى.
3: وعم التوقيت والمكان
1: والمناسبة
0: بالفعل. ونذهب إلى رئيس وزراء آخر هذه المرة، رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، وحياة مختلفة كلياً.

0: بعد اعتزال عالم السياسة، والتفاصيل عند الزميلة الريان الظاهر. يسعد صباحك الريان.
1: يسعد صباحك بالخير يا ريان. جاستن ترودو يعيش هذه الأيام حياة عاطفية وعملية جديدة بالكامل، فبعد عام ونصف على مغادرته منصبه، يبدو أن رئيس الوزراء الكندي السابق بدأ فصلا مختلفا تماما من حياته. ترودو أسس شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإعلامي والترفيهي، وهي خطوة قلب من عالم السياسة والحكم لعالم المحتوى والأفلام وغير ذلك، وهذا طبعا غير حياته العاطفية مع المغنية كاتي بيري. يعني هذه المرة ليس الشغف وحده، أتفق معك يا ريم، بل الحب أيضا.
0: تأثير الشريك بلا شك خلته يحب شيء جديد ويجد شغف جديد في حياته،
2: خاصة أنه بلش بموعد سياسي، صارت قصة حبهم، صارت على السوشيال ميديا، وهلأ أعلن هذه الشركة، علما أنه مش أول رئيس بفوت بهذا الإطار. يعني كان باراك أوباما ومرته سبقوه بهذا الإطار. خطوة كتير ذكية منه، خصوصا أنه هو بالنسبة له السياسة وخلق الفن أو المحتوى له نفس المعنى، اثنينتهم عندهم تأثير كتير قوي على الناس. ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني هذا الرأي ولا لا.
3: على سياق آخر، أنا دائما أرى أنه لا تلعب بالدور بشكل كبير جدا، يعني خاصة بالنسبة لل يعني لأصحاب المناصب وهكذا. فأنا دائما ما أرى إنه الوظيفة هي عبارة عن محطة، وأن المهنة هي دور بسيط في الحياة، فلا تتعمق به بشكل كبير.
0: عجبتني هذه الجملة، تلعب الدور بشكل كبير.
3: لا تلعب الدور
0: جداً.
3: يعني مثلا نقول مثلا الأطباء مثلا، فتلقاه يلعب الدور مثلا في المستشفى، وكمان في البيت يلعب الدور، تفتح الثلاجة تلقى أدوية. فهمت الفكرة كيف؟
0: صحيح.
3: نعم، فهي أدوار بسيطة لا تلعب. أنا أعتقد إنك أنت أعمق من كذا. وزي ما قال يعني
0: قد تكتشف جانب آخر،
3: ابحثوا في دواخلكم كما أنتم
4: ذلكم أخرى. لا لا، طلع بشخصية كتير
2: يعني حلو أنه ما خاف، أخذ مخاطرة، هذا شيء كتير مهم خاصة بعمره. في ناس بالعمر بس تتقدم بتخاف تأخذ هذا الريس، بتخاف من آراء الناس كمان، فهذا شيء كتير حلو.
0: عموما خلينا نشوف رأي الناس، سألناهم في مصر ما الذي يدفعك أن تبدأ حياة مهنية جديدة، نشوف إجاباتهم.
5: حياة مهنية جديدة هو إن شغلي الحالي للأسف عدد ساعات العمل طويلة شوية، وأنا بقف على رجلي 8 ساعات.
6: لا يخليني أبدأ حياة مهنية جديدة إن أنا أسافر مثلا برا، لو جت لي فرصة إن أسافر برا.
7: اللي بيخليني أدور على مكان تاني، أو إن أنا كده أنا أكون مش مرتاح، أكون مش عايز أروح الشغل، أكون ماليش نفس أشتغل، أكون حاسس إن أنا ماليش قيمة أو ماليش مكان في المكان ده، فبالتالي ده اللي بيخليني أدور على مكان تاني.
8: اللي يخليني أدخل حياة مهنية جديدة زيادة الدخل، عمل أنا مش حاسس إن أنا بنجز فيه، طموح لمكاسب أكتر.
9: اللي يخليني أبدأ حياة مهنية جديدة أو أدفع إن أنا أكون في مكان جديد هي إن أنا مثلا مش مرتاح في المكان اللي أنا فيه حاليا، لأن طبعا معظم الشركات اللي إحنا كموظفين ممكن إن إحنا نحقق فيها شغل ومجهود ونبذل كل طاقتنا، وفي الآخر ما بنلاقيش مقابل.
0: إلى خبر آخر معك يا ريان، والقصة غريبة، العالم يقترب من الصمت مع انخفاض كلام البشر، ما التفاصيل؟
1: صحيح، يبدو أننا أصبحنا أقل كلاما مع مرور السنوات. دراسة حديثة حللت بيانات أكثر من 2000 شخص بين عامي 2005 و2019، ووجدت أن معدل حديث الفرد تراجع بنحو 338 كلمة يوميا مع كل سنة تمر. وبحسب البحث المنشور في مجلة وجهات نظر علم النفس، فإن تحولات أنماط التواصل والاعتماد المتزايد على التواصل الرقمي أحد أهم الأسباب، وأيضا المخاوف أكبر من ارتباط تراجع المحادثات المباشرة بزيادة العزلة والوحدة الاجتماعية. أرى بطريقة غير مباشرة أن هذه الدراسة ربما تشير يا ريم إلى قلة المشكلات لاحقا، يعني المشكلات تأتي من المحادثات لا من الصمت.
0: بس برضو يعني الإنسان يحب الأنس والاجتماعي بطبعه، والتواصل الاجتماعي لها دور كبير في تفرقتنا، في عدم المواجهة والحديث المباشر. صح بنتواصل افتراضيا، ولكن على أرض الواقع صرنا ما نعرف حتى نتواصل مع بعض.
2: حتى ما في اي كونتاكت، ما في تواصل بشري بهذا الموضوع.
0: بالضبط.
2: بس طيب، الشيء بيدل انه في كثير شخصيات بهذا الموضوع.
0: بالضبط،
2: تفرق من شخصيه لشخصيه.
0: ايش هي ابرز هذه الشخصيات الصامته؟
2: صح، اول شيء في عندنا الشخصيه الانطوائيه. الشخصيه الانطوائيه غالبا ما هي شخصيه تستنزف من كلام وتجمعات كثيره.

0: هي مش بتكره الناس بس بتخاف انها تستنزف. عنا شخصية القلقة اجتماعيا، هي شخصية بتحب تحكي بس بتخاف من اراء الناس، من حكم الناس لها، واذا حكيت شي غلط الناس معقول شو تقول عنا. الشخصية الثالثة هي الشخصية العميقة او التحليلية، يعني ما بتاخذ وقتها، بتاخذ دقيقة صمت، بتحلل الموجودين، بتفكر مزبوط بعدين بتحكي. الشخصية المرهقة نفسيا هي شخصية تحت كثير ضغوطات او الارهاق النفسي والجسدي، هون بتتعرض لانه الطاقة العاطفية تبعتها بتوقف. واخر شخصية الشخصية الحذرة، هون الشخصية بدها وقتها، بدها توثق بالناس، بدها وقت توثق بالمكان ترجع تحكي.
1: يا استاذ ويس، الشخصية الحذرة هذه كلنا صرنا الامس بنتكلم على ساعة تسجل ونظارة تصور وما ادري، خلاص ما نبغى نتكلم صرنا مع بعض.
2: شوفي والله الحذر اولا يعني موضوع السوشيال ميديا بالطبع صار دخل بعالم عدم التواصل، مع انه هي اصلا
1: منصة التواصل بالضبط،
2: فالاستخدامات للاسف كانت مختلفه وغلط، وحتى التشتت فيها وعدم القيود اللي عليها صارت شوي تخلي تبني بشخصياتنا نوع من التلبك بنفس القيود بنفس الوقت. انا بعتبر لا، دائما وقت اللي واحد يطلع ويقعد مع بعض انجوي ذا تايم، يعني
1: هذا الشيء اللي نفتقده اليوم،
2: يعني اطلع من
1: يعني اليوم تطلع تروح نادي رياضي او تروح كافيه، زمان الناس كانوا يتعرفوا على بعض يتكلموا، اليوم صرنا نخاف انه يقول لك لا هذه فيها تعدي على خصوصيه الغير، الجميع مشغول بالاجهزه، مركبين سماعات، لا يريدون هم مو قصد انهم لا يريدون التواصل بس وجدنا انفسنا هكذا للاسف.
3: هم يريدون يتواصلون لكن يتواصلون بطريقه اخرى، انا اعتقد نحن لا نفقد فقط الكلمات، نحن نفقد ايضا الدفء الانساني في التواصل. الموضوع مهم جدا، موضوع الكلام والحديث فيه جزء من التفريغ الداخلي في امور كثيره جدا، فيه من توصيل المعلومات، لكن المشكله حقيقه التواصل الاجتماعي ونمط الحياه الجديد اصبح يختصر على الايماءات ويختصر على الاختصارات بالنظرات، وهذا امر يعني تعريفاته كثيره وغير دقيقه. فبالعكس الكلام شيء جميل جدا ومرتب،
1: انا نفسي اشوف كذا مستقبل، يعني انه يكون في منشات صديقه للانسان، بمعنى انه ما فيها اي ذكاء اصطناعي ولا اجهزه،
0: عالم افتراضي كثير،
1: عالم حقيقي يكون فيها. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معاكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

تتغير خريطة سوق السيارات في العالم بسرعة، والمنافسة تضع عمالقة الصناعة في اليابان تحت ضغط غير مسبوق من قبل الصين. مؤشرات السوق واضحة، مبيعات سيارات اليابان تراجعت ومبيعات الصين في تقدم مستمر، المستهلكون يتسارعون إلى الصين. فيما عوض نناقش، هل نحن أمام تفوق حقيقي للسيارات الصينية من ناحية القيمة، أم أن الياباني وغيره سيعود ولو بعد حين؟ نذهب إلى السوشيال ميديا مع صانع المحتوى مستر العنزي.

0: يقول إن أكثر قرار ندم عليه في حياته كان شراء سيارة صينية. نتابع.
1: تقول لي إيش الشيء اللي ندمت عليه بحياتي؟ إني شريت سيارة صينية. ضرونا فيها وقالوا السيارات الصينية تتحمل وتتحمل. هذا أنا واقف على الشارع. واللي يقول لي سيارتي القديمة سيارتي موديلها 21 ما أخذها من الوكالة. اللي لاحظت لي سنة أصلح هذا يطلع هذا، أصلح هذا يطلع هذا، ماني قادر ألحق. والأدهى والأمر تجي عندك دينمو خربان، تقول أبي دينمو، يقولك ما في، في دينمو واحد بجدة. تروح للتشليح سعره، سعر الدينمو وسعر سيارة. يخرب عندك، تخرب عندك قطعة، تقول أبي القطعة هذه، يقولك لا لازم تشتري القطعة كاملة. ويطلعون المشاهير يقولك السيارات الصينية اكتسحت السوق. أقسم بالله لو يرجع الوقت أني لآخذ أي سيارة من السيارات اللي أنت مخابرينها موديل 91 ولا شريت السيارة.
0: نناقش الموضوع مع ضيوفنا خبير السيارات فرانسوا حبشي وخبير سيارات أيضا جورج سويدي. صباح الخير وأهلا بكم. وأبدأ معك سيد فرانسوا، يعني الآن بتقول الأرقام إنه صادرات السيارات الصينية في تزايد، صرنا نشوف أسماء سيارات وماركات سيارات صينية كثيرة مكتسحة الأسواق، هذا يدل على ماذا؟ هل هذا يدل أنه بالفعل هناك جودة، هناك أسعار مناسبة للجميع، هناك تكنولوجيا وتقنيات متقدمة، أم هو فقط لتعزيز ثقافة الاستهلاك؟ رخيص أشتري أستمتع فيه سنتين ثلاثة اللي بعده وهكذا، إيش رأيك؟ نعم طيب، يعني الصوت يمكن ما هو واضح، أتوجه إلى هذا السؤال إلى أستاذ جورج، كيف تفسر هذه الثقافة الآن أصبحت منتشرة؟ هل بالفعل هناك جودة أم هي مجرد ثقافة استهلاك؟
2: نعم صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: يعني طبعا الشركات الصينية تطورت جدا بالسنوات الأخيرة، لأنه بالنهاية استثمروا كثير بالطاقة، واليوم سيارات كهربائية ناجحة جدا عندهم، كما ضموا مهندسين معروفين من شركات أوروبية كمان شهيرة جدا مثل أودي وبورشا وغيرها ورينج روفر. طوروا سياراتهم، بس بعد اليوم إذا بنعمل هيد تو هيد مقارنة بين السيارة الصينية والسيارة اليابانية أو الأوروبية، لا تزال السيارات اليابانية والأوروبية تتفوق بالجودة على السيارة الصينية.
0: طيب لا زال تتفوق. طيب أستاذ فرانسوا، يعني اليوم هناك السيارات الصينية بأسعار مغرية، البعض يقول إنه طب السعر لا يعني الجودة، يعني المفروض إنه سيارة بها كل هذه الوسائل المتقدمة المفروض يكون سعرها أعلى من هذه الأسعار اللي موجودة، فعشان كده في تخوف من السيارات الصينية، إيش رأيك؟
3: ريم بينما بدي أسألك سؤال، شو رأيك بتصاميم السيارات الصينية؟ أول شيء
0: مبهرة وخادعة.
3: هيدي أول تك، إذا بدك هي أول تك قطعناها.
0: صحيح.
3: ورأيك بالتكنولوجيا اللي عم بتفوتها الصين بسياراتها؟
0: شوف بالنسبة لي أنا أبحث عن سيارة كلاسيكية لا يوجد فيها ذكاء اصطناعي ولا تكنولوجيا، فبالنسبة لي هذه مؤشر خطر، أنا لا أريد سيارة فيها شاشة، وهذا يعني دليل على عدم الرفاهية حقيقة لما تكون في شاشة وبيروح اللوكجري حق السيارة بوجود هذه الشاشات المصطنعة، أنا أفضل السيارات الكلاسيكية. قد يكون للبعض رأي آخر.
3: في كثير أشخاص مزبوط مثل كريم بفضلوا السيارات الكلاسيكية، بس أنا اللي بدي أقول لك إيه، إنه بأول 8 أشهر من سنة 2026 الصين كانت أو الطرازات الصينية كانوا بيعين أكثر ما بيعوا بسنة 2025 7.1 مليون سيارة. الاكتساح عم بيكون بجميع أنحاء العالم، طبعا إذا شلنا الأسواق الأمريكية على جناب مطرح ما في بان إذا بدك على السيارات الصينية، ولكن بأوروبا بالشرق الأوسط بأمريكا الجنوبية بمختلف الأسواق العالمية الطرازات الصينية عم تكسح. أوكي بنلاقي أشخاص يمكن نسبة 20% أو 30% لا أنا مع السيارات اليابانية أنا مع السيارات الأوروبية، بس إذا بدنا نحكي عن الكمية الأكبر أو الشعب شو أو العالم صح. شو عم تستهلك
0: بس
3: أكثر
0: بالضبط، إحنا نتكلم على كمية معناته استهلاك، بس هل يعني هذا جودة؟ هل هذا الانتشار يعني جودة وسلامة وأمان وهكذا، ولا هي مجرد ثقافة استهلاك؟ أشتري اليوم خربت أشتري اللي بعده، السعر رخيص في متناول الجميع، ليش لا؟ هذا هو السؤال.
3: سعر رخيص بمتناول الجميع مع تأمين.

0: وورنتي عم تمتد لحوالي 150 ل 200 الف كيلومتر.
1: اه
0: بدك اكثر من هيك يكون راسك مرتاح. الفرق السعر اللي كنت عم تحكي عنه انت هلا هو بيعوض لك اذا عم تقولي انا لا باخذ السياره اليابانيه احسن لي. ما فرق السعر بين السياره اليابانيه والسياره الصينيه عم بيعطيك كمان مجال بحال سيارتك كانت عم تخسر عم ترجع تتعوض. يعني هذا الفارق على مستوى السعر اذا بس عم تحكي عن السعر. في فارق عم بيريحك، وخصوصا انه العالم ثقافه المستهلك تغيرت. انا برايي ثقافه المستهلك تغيرت. اللي كان متعلق ببراند معين بموديل معين عم بيتغير كل شيء هلا. واكبر برهان هن الارقام. هيدي هي الارقام هي عم تعطي النتيجه.
1: كلام سليم. طيب خلينا نذهب الى السوشيال ميديا ايضا، وجهه نظر اخرى. شركه لتاجير السيارات تستعرض 5 مزايا للسيارات الصينيه، نتابع
2: اسباب انك تشتري سياره صينيه. السبب الاول التكنولوجيا العاليه عندكم، الشاشات الوسطيه الكبيره، عدد ديجيتال، هيد اب ديسبلاي، كراسي مساج، ثلاجه تبرد وتسخن، مواصفات ما تخلص بهاي السيارات. والسبب الثاني السيارات هايبرد، السياره هذه تمشي على البطاريه وعلى البترول، المدى مالتها طويل وباغلب الحالات تمشي اكثر من 1000 كيلو. والسبب الثالث الاسعار والعروضات اللي تجي على هاي السياره. والسبب الرابع الشكل الفخم والمستقبلي لهذه السيارات. شوفوا ديزاين السيارات الصينية معاي بشكل جدا جبار وجدا جميل. والسبب الخامس والأخير أن السيارات الصينية عليها طلب عالي وجدا منتشرة.
1: طيب يعني اليوم هناك عدد كبير جدا لشركات الصينية، وهذا بيربك المستهلك. يعني أكيد في منها بالفعل شيء جودة تستحق اعتمد عليها، وهناك ما هو يعني منتشر قد يكون مجرد أنه يعني لمسايرة السوق. طيب اليوم الاسم يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يعني يحظى على ثقة المستهلك. الناس متعلقة ببعض الأسماء الألمانية أو الإنجليزية وغيره. طب كيف يستطيع المستهلك اليوم أن يفرق ما هو ما بين حقيقي وما بين قد تكون بالفعل هي ثقافة استهلاك؟ جورج.
3: نعم، أول شيء بدي وجه تحية كبيرة لفرانسوا، صديق كبير فرانسوا حبشي، وخبير كمان مميز بعالم السيارات من زمان لليوم. أنا سعيد بتواجدي معكم ومعه كمان بهالحلقة. بدي أقول شغلة، اليوم مش مهم الكمية. بلبنان في عنا مثل بيقول مش مهم الكمية مهم النوعية.
1: صح.
3: يعني كمان اليوم قد ما تعمل ديزاينات حلوة وعصرية بس في شيء اسمه تايمليس ديزاين.
1: صحيح.
3: تايمليس ديزاين تعمله الشركات الإنجليزية الألمانية وحتى اليابانية، واليوم في كتير سيارات كولكشن بتضل محافظة على سعرها، والديزاين تبعها بضل عايش لسنوات وسنوات. مثل أغاني مثلاً، فيها فنانين مثلاً السيد أم كلثوم وغيرهم أغانيهم بضلوا عايشين طوال السنوات، وفي فنانين بيطلعوا بيغنوا مثلاً
1: يفضل الكلاسيك
3: بعدين بيحكوا على السنة.
1: طبعاً نعم نعم. بس يعني انا سؤالي لاستاذ فرانسوا، انا يعني اعلم انه هو عنده سياره بورش كلاسيكيه، ولا اعلم لماذا يعني يروج للسيارات الصينيه وهو مؤمن فيها.
0: لا مين
1: غلط؟ طب ايش الصح؟ هل لديك سياره صينيه؟
0: لا ما عندي سياره صينيه. بس انا من المتابعين جدا شو عم بيصير بالاسواق. انا ليه شو عم بيصير بعالم السيارات. اذا بخبرك انه اعداء الامس عم بيصيروا حاليا اصحاب اليوم، عم بحكي بلش ينحكى مثلا على المستوى الياباني تويوتا، نيسان، هوندا، مازدا، كلهم عم بيجربوا يشوفوا شو معقول ينعمل حتى او حتى يواجهوا الهجمات الصينيه او الهجمه الصينيه على الاسواق العالميه. وهيدي البدايه. كنت عم بقول لك الصين اللي عملته الصين بهالكم سنه، يعني نحن من 4-5 سنين ما كنا عم نحكي صيني، ما كنا عم نحكي ابدا سيارات صينيه. اللي عملوه الصينيين بال4-5 سنين استغرق الياباني 20-30 سنة حتى عملهم، والكوري كمان من بعده بالتسعينات كمان أخذ زيت الوقت. السرعة اللي عم بيطلع فيها الصانع الصيني، كنتوا عم تحكوا قبل شوي عن جودة. طيب الديزاين وصل، التكنولوجيا وصلت، التأمين والوارنتي وصلت، عم بيعطي 8 سنين أو 150 ل 200
1: أمن وسلامة.
0: أنا بقول الجودة كمان جاي على الطريق. ويمكن تقولوا لي كمان يمكن من بعد ما تشتري سيارة القطع الغيار وما قطع الغيار، إذا بتتابعوا أكثر الشركات الصينية بلشت تعمل مثل ديبو أو مستودعات كتير كبيرة مثلا بجبل علي بالإمارات العربية المتحدة حتى تأمن كل أنواع
1: احتياجات للسيارات عموما. يعني يبقى هناك يعني فئات لا تستطيع أن تستغنى عن الاسم.

0: والاسم له دور في بناء الثقة مع المستهلك. وهناك الجيل الجديد اللي حابب أنه يجرب كل شيء ولديه ثقافة الاستهلاك، وقد تكون الصين بارعة أو بدأت يكون لها مكانة في الجودة والسلامة بالنسبة للسيارات. شكرا لكما خبير السيارات فرانسوا حبشي وخبير السيارات أيضا جورج سويدي، شكرا لكما. الآن مشاهدينا مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميل رجاء.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي بأن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد. وقال إن الارتفاع الحاد في الأسعار، أسعار النفط والغاز الطبيعي، المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. وبالنسبة للحركة عبر مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات لشركة كيبلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز، إذ غادرت 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع. واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى أيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. وأعاد الرئيس الأمريكي توقع بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزهر والحد يافع. كما أفاد مراسل العربية أن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. وكان مصدر عسكري يمني قد أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الهجوم هجوم المسيرات الروسية على قطار ركاب في منطقة أوكرانية تقع على بعد 2 كيلومتر فقط عن بولندا يعني أن التصعيد الروسي أصبح واقعا. فيما رجحت كييف بأن يكون هدف الهجوم الروسي على محطة يهودين الحدودية هو اغتيال دبلوماسيين غربيين. الآن مشاهدينا ختم الموجز وعودة من جديد إلى كريم.
0: شكرا رجاء. طيب الآن مشاهدينا إلى زاوية المراسلين، وقفتنا الأولى من مصر مع الزميلة ندى حجازي. سعد صباحك يا ندى. وهناك مدرسة تفضح المتأخرين عن سداد الرسوم في واقعة مثيرة للجدل، ما التفاصيل؟
2: صباح الخير يا ريم. فعلا يعني هذا فعل غريب جدا أن يصدر من مدرسة. تفاجأ أولياء الأمور من أن هذه المدرسة قررت نشر أسماء أكثر من 180 طالب على مواقع التواصل الاجتماعي علنا في بوست وضحت فيه أن هؤلاء الطلاب لم يدفعوا المصروفات، لم يسددوا مصروفات الدراسية، فسيتم نقلهم إلى مدرسة أخرى حكومية عربي، لأن هذه المدرسة هي طبعا خاصة لغات. ويعني هذا البوست بمثابة إخطار لأولياء أمور. تفاجأ أولياء الأمور ومعهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طبعا تفاعلوا بشكل كبير مع هذا البوست وهاجموا المدرسة اللي بدورها بعد كده مسحت هذا البوست واعتذرت ووضحت أنها تواصلت مرارا وتكرارا مع أولياء الأمور ولكنهم لم يستجيبوا بدفع المصروفات، فقررت أن تنشر هذا البوست كإخطار لهم بضرورة نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى. طبعا هذا يعني فتح بابا للجدل وكمان يعني بضرورة أن يتم التواصل مع أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية وبشكل خاص للحفاظ على خصوصية هؤلاء الطلاب وليس عن طريق السوشيال ميديا.
0: فعلا أيضا في جريمة تهز مصر، أب ينهي حياة طفلته.

0: يطمن من طليقته. ما هذه القصة المحزنة يا ندى؟
1: يا ريم، أن يقتلك أمانك، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الواقعة طبعا التي هزت محافظة دمياط. في التفاصيل، انتشر في البداية فيديو لطفلة هي تخرج من منزلها، ربما ترتدي أفضل ثيابها، ذاهبة لتلتقي بوالدها الذي طبعا هو مصدر الأمان بالنسبة لها، ومعها اللعبة بتاعتها. خرجت من البيت، باباها مستنيها في توك توك، ركبت معاه ثم اختفت عن الأنظار. ليتفاجأ الجميع بعد ذلك أن هذا الأب أخذ البنت وقتلها. في التفاصيل، طبعا والد ووالدة هذه الطفلة هم منفصلان، حاول الأب أكثر من مرة العودة لطليقته ولكنها لم تستجب لذلك، فقرر أن ينتقم منها. طلب منها أن البنت تقضي معاه يوم في منزله، والأم سلمت له البنت بسلامة نية، لكن الأب بمجرد أن أخذ الطفلة إلى مسكنه طبعا سدد لها طعن النافذة وتخلص من جثتها، ثم ذهب إلى مركز الشرطة واعترف بجريمته وبرر ذلك بأنه يمر بأزمة نفسية بسبب عدم عودة الأم له. طبعا يعني هذه الجريمة هزت مصر ومواقع التواصل الاجتماعي، والناس كلها طبعا تطالب بتطبيق أقصى عقوبة على الأب.
0: يعني شيء محزن بالفعل. شكرا لك ندى حجازي من القاهرة على كل هذه التفاصيل. الآن مشاهدينا إلى حديث السوشيال مع الزميلة ولاء أبو سرايا.
2: شكرا ريم. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. أم سورية التقت ابنها بعد غياب طويل ولم تتمالك دموعها لحظة رؤيته. الفيديو انتشر على مواقع التواصل بسبب العناق الطويل وردة الفعل العفوية بين الأم وابنها.

0: سكان قرية هندية غضبوا من ضعف شبكة الجيل الخامس، فاحتجزوا موظف اتصالات وربطوه بالحبال قرب برج الشبكة. السكان قالوا إنهم يدفعون ثمن الباقات من دون خدمة جيدة قبل أن تتدخل الشرطة وتنهي الموقف.
1: ये वीडियो हमारे गांव का हरतौली का ये आया है जियो नेटवर्क से ठीक है यहां के दो साल की समस्या पूरी नहीं हो पा रही नेटवर्क आ नहीं रहा लाइट भी रहती है तो नेटवर्क नहीं रहता है
0: سيلين ديون عادت إلى المسرح في باريس بعد غياب أكثر من 6 سنوات، لكنها تأثرت منذ اللحظات الأولى ولم تتمالك دموعها. الجمهور استقبلها بتصفيق طويل في أول حفل كامل لها منذ توقفها عن الجولات.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظهر وهو يلعب كرة السلة مع عدد من المسؤولين الأتراك. الفيديو انتشر بسبب الأجواء العفوية والمنافسة بين المشاركين. قلعة حلب ومحيطها ظهر بحلة جديدة بعد تشغيل إنارة حديثة حول القلعة وأجزاء من المدينة القديمة. المشروع يهدف إلى تحسين المنطقة ليلاً وإبراز واحدة من أشهر معالم حلب بصورة مختلفة.

المصري ابتسم العرب.

0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك يا ريم.
1: شكرا ولا. الآن مشاهدينا إلى جولة العلوم وأبرز ما حملته الأبحاث والاكتشافات الجديدة، نناقشها مع مراسلة العلوم والابتكار من واشنطن هند إبراهيم. يسعد صباحك هند. ونبدأ مع البطارية التي تشحن وتخزن وتطلق الطاقة اعتمادا على مبادئ فيزياء الكم وليس على التفاعلات الكيميائية التقليدية. هذه البطارية قد تمهد لعصر جديد من الشحن فائق السرعة. ما التفاصيل هذه البطارية هند؟
2: مبدئيا نتكلم عن بطارية مجهرية ريم، في داخلها هناك مادة قادرة على امتصاص الضوء ومثبتة بين سطحين عاكسين يشكلان ما يعرف بالتجويف البصري، وهذا الذي يسلط عليه ليزر. وهنا حدث الجزء الكموي، فبدل من أن تتفاعل هذه الجزيئات مع الضوء بشكل منفصل، أي يعني كل منها على حدة، تفاعلت بشكل جماعي مع الضوء، يعني تصرفت كمنظومة واحدة. وهذه القدرة هي اللي زيدت القدرة على امتصاص الطاقة. يعني تخيلي أنه هناك 10 أشخاص ينقلون حمولة، إذا ضاعفنا عددهم إلى 20 نتوقع أنه تضاعف القدرة على العمل، لكن اللي حدث أنه القدرة تضاعفت أكثر بكثير من الضعف بعدة مرات. وهذه هي الميزة اللي يعني يأمل العلماء في استغلالها بالمستقبل لتخزين الطاقة والشحن بشكل أسرع. لكن الطريق طويل جدا، يعني نتحدث عن بطارية مجهرية. التحدي الأكبر هو إطالة مدة الاحتفاظ بالطاقة، والأهم هو بناء بطارية أكبر. طبعا يمكنها الاحتفاظ بهذا السلوك الكموي لكن خارج المختبر، ويعني هناك ربما سنوات قبل حدوث ذلك.
1: بحث الصوت أو تغيير نبرة الصوت، هل يمكن أن تكشف ما يحدث داخل الدماغ؟ دراسة حديثة تابعت أكثر من 833 ألف شخص فوق سن 50 وجدت ارتباطا بين اضطرابات الصوت وارتفاع خطر التدهور المعرفي والخرف. يعني يجب أن نقلق إذا تغير صوتنا شوية بعد 50 يا هند؟
2: مو بالضرورة يا ريم، ليس كل شخص يتغير صوته يعني قد يصاب أو مصاب، بس الصوت نافذة على الجهاز العصبي مع كل كلمة نلفظها. ريم وأنت سيدة العارفين في هذا الموضوع، هناك تنسيق لحظي بين التنفس وعضلات الحنجرة والأعصاب ومراكز الحركة في الدماغ. بعض الأمراض العصبية يمكنها أن تعطل أو تغير هذا النظام، فيظهر هذا الاضطراب اضطراب الصوت أو السمع قبل ظهور اضطرابات أخرى لحالات عصبية مثل الباركنسون أو الخرف. الاحتمال الآخر، يعني تفترض هذه الدراسة بما أنها هي إحصائية وليست سريرية، هو أنه ضعف القدرة على الكلام والتواصل يقلل النشاط الاجتماعي، وهذا يؤثر على الحالة النفسية والفيسيولوجية ويؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور الحالة المعرفية. هذا لا يعني أكيد أنه كل شخص يعني يتغير صوته أو يضعف، من الممكن أنه يصاب. المرحلة المقبلة هي محاولة تحديد أي أنواع الاضطرابات هي المرتبطة بأمراض عصبية، وإذا ما كان يمكن استخدام الصوت في المستقبل تحليله يعني كأداة لإنذار مبكر عن أمراض عصبية.
1: بالفعل. وابتكار صيني جديد قد يغير مستقبل الطاقة البحرية المتجددة. خلايا شمسية تعمل تحت الماء وعلى عمق يصل إلى 10 أمتار، يعني كيف ممكن أن تعمل لهذه الطاقة؟
2: ريم بشكل عام تعرفين الماء لا يمتص جميع الألوان بنفس التساوي، فيمتص مثلا الأحمر والطاقة أو الأشعة تحت الحمراء بشكل سريع وتختفي، أما الطيف الآخر مثل الأزرق والأخضر فهذا يدخل إلى أعماق

0: عاد في الماء ما يقارب 10 إلى 15 متر. وهذه هي هو الضوء اللي يسعى العلماء إلى الإمساك به أو استخدامه لشحن البطاريات. وتعرفين يعني الألواح الشمسية اللي مثبتة يعني نراها على سطوح المنازل عادة تكون مكونة من مجموعة من خلايا شمسية في داخلها هناك مادة قادرة على امتصاص الضوء عادة السيليكون. هذه المرة العلماء استبدلوا هذه المادة بمادة أخرى يعني عملوا عليها لتكون قادرة على استقبال هذا الطيف اسمها بيرو في سكايت. وطبعا هذه الأمل كما ذكرتي هو أنه على المدى البعيد من الممكن استخدامها بدون الحاجة إلى إمداد كيبلز تحت الماء أو إخراج الأجهزة هذه يعني شحنها. من الممكن أن تكون هناك شاحن محلي داخل البحر من ممكن أن يزود هذه الأجهزة. وبالفعل تم استخدامها في روباتات يعني وضع بعض الوحدات على روبات في بحر الصين الجنوبي وتمكن من توليد طاقة ضئيلة جدا لكنها كانت كافية لشحن أحد البطاريات بطاريات الليثيوم ريم.
1: ليست كل أوامر النوم تأتي من أعماق الدماغ كما كان يعتقد العلماء لعقود. زر النوم موجود أيضا في قشرة الدماغ. ماذا يعني هذا يا هند؟
0: ريم يعني قشرة الدماغ ليست فقط منطقة تستخدم الأوامر وخاصة الأوامر بالنوم من عمق الدماغ وكنا نعتقد أول وهو لا يزال المسألة أنها مرتبطة بجذع الدماغ. لكن ما وجدوه العلماء أنه هناك عدد ضئيل من الخلايا أقل من 1% لكنها تؤثر على مناطق كثيرة ومتباعدة في القشرة. عندما تتنشط هذه الخلايا تساعد ملايين الخلايا الأخرى على الانتقال من النشاط المتفرق إلى الإيقاع البطيء والمتزامن. يعني مثل ما تعرفين أن الدماغ لا ينطفئ أثناء النوم إنما تتغير طريقة الخلايا العصبية. يعني تخيلي أنه هناك جمهور كبير وتصفيق مجموعات مختلفة كل مجموعة تصفق بإيقاع مختلف. أثناء النوم خاصة النوم العميق تبدأ هذه المجموعات بتصفيق تقريبا بنفس الإيقاع. هذه الخلايا تساعد بقية خلايا الدماغ على أن تتصرف بهذه الطريقة. طبعا هذه التجربة أجريت فقط على الفئران ولا نزالنا نعرف إذا أدمغة البشر تتصرف بنفس الطريقة. لكن إذا كانت هذه هي المسألة الأمل هو استخدامها في المستقبل لمعالجة الأمراض المرتبطة باضطرابات النوم. أكيد ريم.
1: بالفعل شكرا لك هند إبراهيم مراسلة العلوم والابتكار من واشنطن. الآن مشاهدينا إلى فقرة توب 5 وموضوعات متنوعة نختار الجديد ونرتب الأبرز أكيد مع الزميلة ريان الظاهر. ما هو موضوع توب 5 لليوم يا ريان؟
2: مرحبا يا ريم. اليوم نتجه يعني إلى سوق العقارات يعني حيث تتصدر المشهد قصص شهيرة وغير معتادة. المنزل الذي شهد طفولة دونالد ترامب حتى الرابعة من عمره مر بتحولات عديدة من منزل مهجور ومأوى للقطط إلى في نيويورك طبعا إلى عقار سكني تم بيعه بنحو مليوني دولار. وفي المقابل منزل كريستيانو رونالدو في التشيرة الإنجليزية معروض للبيع منذ أكثر من عام ونصف من دون مشتري حتى الآن يعني وسط حديث عن ضعف الخصوصية والضوضاء المحيطة كأبرز المعوقات. يعني
1: هذا الموضوع يجعلنا نتساءل لماذا يعني يصعب بيع أو تثمين هذه العقارات. عموما نناقش الموضوع مع ضيفنا من القاهرة المثمن العقاري أكمل أبو العز. يسعد صباحك. وحقيقة موضوع مهم يعني بعض هذه العقارات يملكها أسماء مهمة لها تاريخ عقير تاريخ كبير جدا عريق ولكن لماذا يصعب تثمينها ولماذا يصعب بيعها أيضا؟
3: صباح الخير على حضراتكم. هو في حقيقة الأمر طبيعة العقارات اللي قيمتها بالعشرات الملايين هي بطبيعتها بتبقى صعب في بيعها وتقيلة في البيع بتاعها بتاخد وقتها. وصعوبة البيع بترجع إن في الأساس عرض العقار ما بيبقاش بالقيمة العادلة ليه. يعني بيبقى العقار تم طرحه للبيع بقيمة أعلى كتير من القيمة الحقيقية وبالتالي بياخد فترة في البيع. وبرضو من خلال المنصة

0: بتاعتكم احنا بنقدم نصيحه ان لازم لما نيجي نطرح اي عقار يتم طرحه بالقيمه العادله او نزيد عن القيمه العادله بقدر بسيط اللي هو مسموح به في التفاوض، وده سبب اغلب العقارات اللي حضرتك ذكرتيها سبب القيمه الغير عادله لطرحها في السوق.
1: طيب اذا سوق العقارات مليء بمثل هذه القصص، منازل وقصور مميزه ذات قيمه تسويقيه مرتفعه، لكن بعضها تراجع سعره وبعضها الاخر لم يجد مشتريا حتى الان. زميل الريان اختارت لنا توب 5 لعقارات

0: قصر زكي باشا المطل على مضيق البوسفور أحد أعرق وأفخم قصور إسطنبول، ويجمع بين الطراز العثماني والتصميم الأوروبي. تم عرضه للبيع عدة مرات منذ 1981، وتتراوح قيمته بين 125 إلى 240 مليون دولار، يعني يمكن حوالي 45 سنة معروض ما في مشتري.
1: برأيك يعني ما هي الأسباب لذلك لما يكون هناك، يعني كيف يثمن هذا العقار؟ ما هي الأساسيات التي يجب أن تتوفر فيه؟
2: لا، هو أحد التحديات اللي بتقابل العقار ده تحديدا هو في الأساس موقع المتميز جدا على خليج البوسفور، قريب من جسر السلطان، تمام. بس المشكلة إن هذا العقار له من عدم الخصوصية والازدحام وبعض من عدم الخصوصية في المكان، زائد إن هذا العقار تم بناؤه في نهاية القرن ال19، وضخامة المبنى هو يتكون من حوالي خمس أدوار وفي حوالي 23 غرفة، مما يجعل تكاليف الصيانة عالية جدا، بالإضافة إن هو كونه أثر هيبقى فيه تراخيص صعبة الحصول عليها لعمل الترميمات اللازمة، وأعتقد إن ده أحد أسباب تعطل البيع أكيد. مش القيمة بتاعته.
0: لا، ده أمره معقد. يعني في عقار آخر أيضا يعاني من المشكلات، قصر شونديدي في لوس أنجلوس، تم عرضه للبيع مقابل 61 مليون دولار، يضم نحو 10 غرف وثلاثة 10 حماما، إضافة إلى سينما وملعب لكرة السلة وغيرها، ولم يتلقى عروضا جادة رغم بقائه في السوق لأكثر من عام قبل أن يسحب بالتزامن مع صدور حكم بالسجن بحق المغني الشهير.
1: يعني برأيك لماذا لم يباع هذا العقار؟
2: هذا العقار خصيصا نتيجة المداهمات الفيدرالية لمالك هذا العقار، بنسميه احنا وصمة عقارية. هذا العقار أصبح سيء السمعة بشكل ما نتيجة المداهمات اللي حصلت له، وده مش السبب الوحيد، في سبب إضافي. نتيجة برضو احنا اتكلمنا ان العقار قيمته لما بتكون عشرات الملايين بيبقى صعوبة بيعه، وده السببين الرئيسيين اللي نعتقد ان ده سبب تأخر بيع هذا العقار.
0: إلى شارع المليارديرات الشهير في لندن، عقارات مملوكة لأثرياء ومشاهير وسياسيين، لكن نحو ثلثها مهجور أو متروك من دون صيانة، وتقدر قيمة القصور المهجورة هناك بنحو 350 مليون جنيه استرليني. شارع كامل
1: طافي. يعني كيف كده؟ يعني المفروض هذه الأماكن تكون عليها الأكثر طلبا، برأيك ما هو السبب؟
2: هو تحديدا شارع المليارات في لندن ده كان معظم الأثرياء كانوا بيتخذوه كأداة لحفظ الأموال بتاعتهم، فبالتالي اشتروا القصور دي بمليارات الدولارات، وكانوا نتيجة كبر أو أحجام هذه العقارات بتكلفهم كتير قوي من الصيانة، وبتكلفهم تكاليف تشغيل كتيرة، فتهجرت أصحابها، أصبحوا هجروها، فعشان كده سمي الحي المهجور، نتيجة أن أصحاب هذه العقارات ما مش مقيمين فيها نتيجة التكاليف الباظة، وهي محفظة لأموالهم وتخزينها في هذه العقارات.
0: يعني عشان ما يرجعوا يسكنوا فيها تاني محتاجة كثير من الصيانة. إلى قصر هاملتون في شرق ساسكس، سعره نحو 40 مليون جنيه استرليني، وبدأ تشييده منذ 1985، وتشير التقارير إلى أن مساحته تفوق مساحة قصر باكنغهام، وتحيط به لافتة تحذيرية تمنع أي شخص من اقتراب.
1: يعني قصر كبير وعريق زي كذا، يعني أين أصحاب الأثرياء عنه؟ لماذا لم يباع هذا القصر؟
2: هذا القصر هو في ريف لندن، تم بناؤه، والقائم أو المالك القائم على البناء حصل له عدة قضايا مقابل هذا العقار وأمور أخرى، ثم اتجه إلى الاستثمار في أفريقيا وترك هذا العقار، والأشجار ابتدت تنمو حوالين هذا العقار وأصبح شكله مهجور، حتى أطلق عليه أنه قصر الأشباح ونتيجة شكله المهجور. وهذا ليس له علاقة بشيء من الأشباح، بس هو نتيجة ترك هذا العقار دون إتمامه، وده شأن أي عقار يتعمل بدون أي خطة ويوصل إن هو ترك دون إتمامه، فأصبح العقار عبء على المالك نتيجة عدم إتمام تكلفته.
0: صحيح، رغم مساحته الكبيرة لكن ما تم يعني إكماله بالكامل.
2: الموقع المتميز.
0: أكيد. خلينا نختم بهذا العقار، قصر جينيفر لوبيز وبن أفليك السابق في بيفرلي هيلز، تم عرضه للبيع في 2024 قبل انفصالهما مقابل 68

0: 60 مليون دولار، ومع صعوبة العثور على مشتري تم تخفيض سعره إلى 50 مليون دولار ولا مشتري حتى الآن. يعني بتعرفي أن حياة أخلاق هو هدى الجزء بتاعه لجينيفر لوبيز، لكن حتى الآن لا يوجد
1: مع أنه خفضوا سعره كثير.
0: أيوة أيوة. يعني في عيوب أكيد شكرا.
1: يعني برأيك لماذا لم يباع؟ هل بسبب قصة الحب الفاشلة اللي كل مرة يرجعوا ويتفارقوا مرة أخرى؟ تشاؤم؟
2: لا، احنا نضيف معلومة لطيفة، ان الجزء اللي هو تنازل عنه لطليقته ده كان كجزء من تسوية اجراءات الطلاق. هو تنازل عن هذه القصة، واحد اسباب عدم بيع هذا العقار. صحيح، احد اسباب هذا عدم البيع ان في الاساس هو تم شراء العقار بقيمه مبالغ فيها من اساس الشراء، فالعقار في الاساس مقيم بقيمه اعلى من قيمته، وبالتالي لما جم يعرضوه عرضوه بالقيمه حوالي 68 مليون دولار، فما تمش بيعه، فتم تخفيض البيع، السعر نزل ل 50 مليون دولار. وده يؤكد نظريتنا ان عدم طرح العقار بالقيمه العادله يحرق السوق في يحرق العقار في السوق ويخلي
0: لكن
2: عدم بيعه.
0: هذا القصر يعاني من المشكلات والعيوب ولا لا؟
2: لا لا لا لا، هي مشكله تسعير نتيجه احنا طبيعي العقارات اللي قيمتها عاليه بعشرات الملايين هي بتجد صعوبه في الاساس، القصور دي بيعها في الاساس بيبقى صعب، حاجه مش سهله، بالاضافه ان لو تم تسعيره الخاطئ هيفضل المالك حتى لو تدنى عن هذا الرقم قد يجد صعوبه في البيع نتيجه ان في الاساس هو تم طرحه بقيمه مبالغ فيها وتم حق العقار. احنا اتكلمنا ان اما اي بائع يحب يبيع عقار يضيف قيمه بسيطه فوق ثمنه العادل اللي هي تسمح بالتفاوض.
0: طيب،
2: وليس ان هو يحط حاجه مبالغ فيها وبالتالي يقفل يقفل التفاوض من اساسه.
1: نعم نعم، شكرا لك من القاهره المثمن العقاري اكمل ابو العز. الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع زميله رجاء.
3: شكرا لك ريم. موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي أن مضيق هرمز سيفتح مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وقال إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. وبالنسبة للحركة عبر مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات لشركة كيبلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز، إذ غادرته 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع، واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال الزيارة إلى إيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا إن عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. وأعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، كما أفاد مراسل العربية أن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. وكان مصدر عسكري يمني قد أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوبي غربي تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن هجوم المسيرات الروسية على قطار ركاب في منطقة أوكرانية تقع على بعد كيلومترين فقط عن بولندا يعني أن التصعيد الروسي أصبح واقعا، فيما رجحت كييف بأن يكون هدف الهجوم الروسي على محطة يهودين الحدودية هو اغتيال الدبلوماسيين الغربيين. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أجرت مناورة هجومية بالقوة النارية، وجاءت تدريبات كوريا الشمالية بعد يوم واحد من اختتام جارتها الجنوبية لمناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان.

0: هذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذا الموجز. الآن عودة من جديد إلى الزميلة ريم وباقي فقرات صباح العربية إليك.
1: شكرا نجاة.
0: شكرا لك.
1: مكملين معكم مع فقراتنا وخلونا نشوف العناوين للساعة الثانية. في من هنا وهناك رسالة حب عبر فيسبوك كلفته مدخرات عمره ومعاشه التقاعدي، وشبيه رئيس أبل يدخل على خط المنافسة وسامسونج تستغل المفارقة دعائيا. الموضة تتخلى عن الهدوء هذا الموسم، ألوان جريئة وقصات لافتة للرجال والنساء، وأبرز 10 ترندات لخريف وشتاء 2026. ليمون وقرفة بطعم الكولا وخيار وسكر يتحول إلى بطيخ، خلطات غريبة تجتاح السوشيال ميديا وتعد بنكهة ثالثة مختلفة تماما، نحن نجربها معكم مباشرة. الإدارة السيئة قد تصنع إنتاجية أعلى ولكن مؤقتة، ودراسة تكشف النميمة على المدير السام توحد فريق العمل وتقوي أداؤه.

0: وصلنا إلى فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة مع زميلة ولاء أبو سرايا، ويشاركنا الاستشارية الاجتماعية والأسرية كريس مورا ومستشار التسويق والذكاء الاصطناعي أويس كيلاني وخبيرة المظهر لما علاء الدين. أهلا بكم، اشتقنا لك يا لم.
1: حبيبة قلبي عن جد اشتقت.
2: الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك.
2: صباح الخير يا ريم، صباح الخير عليكم على مشاهدينا، ونبدأ بأول أخبارنا من هنا وهناك لليوم. بدأت برسالة ودية على فيسبوك وانتهت بخسارة كل شيء. رجل بريطاني متقاعد صدق امرأة ادعت أنها تنتظر ميراثا بقيمة 3 ملايين دولار، حول لها معاشه ومدخرات عمره على دفعات لتغطية رسوم الإفراج عن الميراث. صور المرأة المولدة بالذكاء الاصطناعي أقنعته بوجود محام وإجراءات قانونية معقدة، واستنزفت أمواله بالكامل ليطرد من منزله ويعثر عليه مشردا في أحد فنادق بانكوك.
0: والله حزين
1: عن جد.
0: لا يحزن، لأنه كبار السن تحديدا هم أكثر الناس بيصير عليهم التحايل والنصب بحكم التقدم التكنولوجي الكبير.
2: أنه قديش بخوف صار الموضوع، صرنا بأيامنا الصورة يعني لم تعد دليل قوي على أنه أنت الشخص، يعني شيء بخوف.
3: الصورة وطريقة الحديث والتعامل مثل ما تفضلت ريم، صحيح يعني للأسف الاحتيال عم يكون على الأشخاص اللي ما عندهم خبرة تقنيا بشكل جدا كبير، عم يصير يستخدموا بطرق يمكن هو شخص متعاطف، يعني حابب حدا يكون معه بشكل أكبر. يعني اليوم هذا الموضوع شوي خلق نوع من الفجوة لحتى تحتال عليه بشكل كبير. النقطة الثانية يعني المؤسفة إنه نعم بالذكاء الصناعي صرنا نقدر نبني شخصية، نقدر نعطي نعرف طبيعة التحاور. يعني الشخص الثاني إذا عنده تردد بعرف أنا وين الفجوة تبعه، فبصير بغزية. فوصلنا لدرجة إنه الذكاء الصناعي يس بتخلق شخصية ممكن تتناسب مع الشخص الثاني حسب طبيعته.
4: هي بس ببلش بس من هون، هي الموضوع كمان الاحتيال مش بس على يعني الذكاء الاصطناعي زاد منه، بس هي قبل قصة الحب الإلكتروني كانت تبلشي من قبل
0: من زمان.
4: وهون فينا نضوي شوي على إشارات بتخلي الواحد ينتبه نتفه من هذا الموضوع. يعني أوكي حلو الواحد يحكي مع شخص ما بيعرفه، بس كمان في ريد فلاجز أو إشارات بتبين إنه الشخص غلط
3: ما كتحويل مصاري
4: يدقق أم المعلومات مظبوط إذا هذا الشخص مظبوط، إذا مثلا الشخص الثاني طول يقبل يشوفه الفيديو كول.
1: السن والعمر تبعه وكمان هو ضعيف محتاج لهذه المشاعر
4: في توعية على الموضوع كمان حرام.
0: نعم. عموما سألنا المتابعين على صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، الحب الإلكتروني حقيقة أم فخة؟ نشاهد إجاباتهم. دالي يقول هو الحب

0: الحب العادي فخ خلي الحب الإلكتروني. أما مدثر إبراهيم فيرى أن الحب الإلكتروني يظل غير حقيقي حتى يتم اللقاء، وبعدها ستعرف إن كان فخا لك أم لا. صادق يقول إنه حب جميل لكن يخفي الكثير من السلبيات ويظهر الإيجابيات فقط. أما كيان فتقول إنه فخ خيالي يتشكل فقط ذهنيا ولا يعد قيمة إنسانية حقيقية حتى لو توهم صاحبه عكس ذلك.
1: عن جد أسوأ شيء هو استغلال الثقة والمشاعر. طيب خلينا نروح للخبر التالي. في خطوة دعائية لافتة ومليئة بالمزاح، استعانت سامسونج نيوزيلندا برجل يشبه الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل تيم كوك ويحمل الاسم نفسه أيضا لترويج لهاتفها الجديد القابل للطي. ظهر تيم البديل وهو يستعرض مزايا الهاتف في محاولة ساخرة من سامسونج للفت الأنظار إلى أحدث أجهزتها ومنافسة أبل بطريقة غير تقليدية. نشاهد الفيديو.
2: Hi, I'm Tim Cook from Palmy and I'm reviewing my new Samsung Galaxy Z Fold 8. With this phone, everything changes. The future is here. A phone reimagined, smarter, faster, better than ever. This thing is the best of both worlds. Nice and compact folded. It's perfect for firing off a quick text and big and beautiful when you unfold it. Amazing AI. Photo edits in seconds. Very professional. New profile pic? How about that? It's got to be that. Best phone I've ever had. You can quote me. Tim Cook from Palmerston North.
1: قديش أذكياء توقيت الحملة المنافسة، يعني رائعين
3: بصراحة. بوقت انتشار الأبل والموبايل اللي نزل، فدخلت سامسونج بمنافسة بطريقة دائما هي بتعملها، أنه كيف تبرز البراند تبعيت سامسونج بشكل مختلف. استخدام هذا النوع من التسويق هو نوع يجذب كثير من المنافسين أو يجذب كثير من الناس انه يشوفوا هذا الشيء، وخصيصا اختيار الشخصيه، يعني هذا مهم.
1: اذكياء جدا. طب خلينا نروح للخبر التالي. بعد قصه حب استمرت لسنوات، استقبلت نجمه البوب الامريكيه ليدي غاغا مولودها الاول من خطيبها رجل الاعمال مايكل بولونسكي. في خطوه توجت علاقتهما التي بدات عام 2020، وكانت ثنائي قد اعلن خطوبتهما في عام 2024، فيما فضل إبقاء تفاصيل المولود بعيداً عن الأضواء حتى الآن دون الكشف عن اسمه أو جنسه أو تاريخ ميلاده.
0: حلوة الخصوصية
4: كثير. لا، وخاصة لليدي غاغا اللي بتحب الأضواء إنها احتفظت بهذا الشيء وما أعلنت. يعني إحنا ما بنعرف إذا هي فعلاً ولادة طبيعية، إذا هو بالتبني، شو جنسه، شو اسمه، ما بنعرف ولا شيء. وبتقول لك إنه بس يكبر وكمان بدي إياه هو يختار إذا بحب يروح للشهرة أو لا، لشخص هالقد بحب الأضواء.
0: لو وهذا شيء ممتاز، إنه يعني إنه خصوصيتي أو أنا علاقتي مع الجمهور محدودة بالعمل اللي أنا أقوم فيه، أما الحياة الشخصية وخصوصاً لما يكون فيها أطفال يجب أن تكون بعيدة.
5: ما
0: كلنا صحيح.
4: لا يعني. لا هي هم مش يعني ما حدا بيعرف
5: يعني
4: لسه.
5: إيه ما فاجأ لنا الخبر
1: انه بس هي قالت انه حلم، كان بالنسبه لها حلم انها تصير ام.
4: كانت تقول ماي نكست ستارينج رول، يعني دوري الجديد رح يكون ستار.
1: قديش بسلط الضوء عند قديش النساء بتكون ناجحه ومشهوره بس بتضلها غريزه الامومه اقوى من اي شيء ثاني.
4: صح فعلا.
1: طيب خلينا نختم باخر خبر لليوم. يبدو ان هناك اهتماما رئاسيا باللاعب المصري محمد صلاح، فقد كشف موقع تركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبدى رغبة في لقاء لاعب ترابزونسبور محمد صلاح بعد أن نقل رئيس النادي رغبة اللاعب في مقابلته. وبحسب التقرير، رحب أردوغان بالفكرة ووجه بالتحضير للقاء في أقرب وقت، فيما أخرت ارتباطات الطرفين تحديد موعد نهائي للاستقبال المرتقب في المجمع الرئاسي بأنقرة.
5: صح، كان مفروض يكون في لقاء أول مرتقب ومثل ما كنت عم بتقولي، بس تأجل من وراء أنه تضارب المواعيد. أهمية هذا الخبر أنه أول شيء محمد صلاح مش بس لاعب كرة قدم عادي، عنده يعني تقله كتير كبير بجمهور المصري والعربي والعالمي
4: والتركي بالذات حتى.
5: صح. فهو طلب هذا اللقاء، والرئيس التركي كمان كان عنده رغبة يلتقى فيه، فهذا الشيء نوعا ما كمان بيعزز الدبلوماسية بين البلدين أكثر.
1: أكيد
5: يعني الدبلوماسية الرياضية نوعا ما، يعني غيرت مفهوم

0: انه بس لقاء بين حدا لعب كره قدم وبين مسؤول سياسي، فهذا الشيء كمان بيعزز هذا الموضوع بيناتهم اكثر، خصوصا انه الناس كثير رحبت بهذه الفكره بين الجمهور تبع محمد صلاح والجمهور المصري. فعن جد
1: وعمل تغيير بوقت اللي دخل على النادي، كلهم شافوا انه زادت ايرادات النادي، تسكرت كل التكتات بكل مباريات، فعطى تاثير بشكل جدا كبير، وحتى صار ترند فتره من الفترات كبيره.
2: بالفعل
0: فين اللقاء يعني.
2: بالفعل شكرا لكم جميعا. لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودون فتح جراحي نجاح عمليتي وبل لاستئصال أورام البنكرياس بالروبوت الآلي. هذا الإنجاز الطبي يسجل لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا مع تقنية استخدام روبوت الجراحة أو الجراح الآلي التي تعد أحد أحدث التقنيات العالمية طبيا. طيب ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع مع استشاري الجراحه والمناظير المتقدمه الدكتور عبد الوهاب الشهراني. يسعد صباحك دكتور، شكرا لوجودك معنا. يعني كلمنا عن هذا الانجاز، ما هي هذه التقنيه الجديده التي استخدمت وكيف كانت اصلا اول ازاله الاورام بتكون؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح جميل مع صباح العربية، وشكرا لك أستاذ ريم على الاستضافة، وإن شاء الله يكون لقاء يعني لطيف ومفيد إن شاء الله وخفيف مع هذا الصباح الجميل. نعم، بفضل الله عز وجل وتوفيقه تمكننا من إنجاز كبير جدا في بشكل عام في مجال عمليات الأورام، ولا سيما في منطقة البطن وعمليات الجهاز الهضمي في المملكة العربية السعودية بشكل عام، بأحدث التقنيات بأحدث الطرق التي تضاهي مصاف الدول العالم. طبعا قبل ذلك ولله الحمد في المملكة العربية السعودية وفقنا لإنجاز ما يقارب 20 عملية أورام، ما يسمى بعمليات وبل، تعتبر الرقم الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، كانت بالمناظير الدقيقة. ثم انتقلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة الروبوت الآلي. طبعا قبل الحديث عن موضوع الروبوت الآلي، ما يسمى بعمليات وبل كمعلومة للمستفيدين هي عمليات ضخمة جدا، كانت تسمى قديما في الكتب الجراحية الطبية بأمهات العمليات، كونها تعتبر أكبر وأضخم عمليات الأورام في الجهاز الهضمي ومنطقة البطن، حينما يكون هناك استئصال لورم برأس البنكرياس، منطقة التقاء رأس البنكرياس بالقنوات الكبدية في الاثني عشر بالمعدة، ثم نقوم باستئصال الورم وعمل أربع توصيلات، عملية قد تستغرق ما يقارب 8 إلى 10 ساعات متواصلة على يمكن 3 إلى 4 مراحل. فوفقنا باستخدام تقنية الروبوت الآلي هوغوراس بالروبوت الآلي الدقيق وبأذرع الروبوت الآلي، وسجلنا النجاح الأول. ثم بعد ذلك بأسابيع قليلة قمنا بإجراء العملية الثانية وسجلنا النجاح الثاني، ثم سجلت هذه التقنية وهذا الإنجاز حصريا بشهادة موثقة من شركة الروبوت الآلي هوغوراس كالأولى عمليتين الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستشفى الحبيب الخبر، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بمدينة الخبر. ولله الحمد يعني هذا إنجاز سبق ليسجل باسم المملكة العربية السعودية.
2: هذا شيء رائع. يعني أبغى أتكلم عن الإنجاز هذا وما هي الأبواب اللي ممكن أن يفتحها. يعني إحنا نتحدث هنا عن أكثر أمانا، أكثر دقة، قد يكون فترة استشفاء أقل، ما هي الحالات اللي ممكن أن يدخل فيها مستقبلا؟
3: بفضل الله وتوفيقه الروبوت الآلي تقنية وفتح عظيم جدا في عالم الجراحات، تساعد في إجراء العملية بدقة أعلى جدا بأقل نسبة مضاعفات بسرعة استشفاء بوصول للأورام المعقدة. تقنية الروبوت الآلي ساعدت بشكل كبير في الوصول إلى الأورام المعقدة، الأورام ذات التعقيد التشريحي العظيم بالتصاقها بالأوردة بالشرايين، ساعدت في قبول كثير من الحالات وإجراءها بسلاسة، أيضا ساعدت في أيضا تداخل الفرق الطبية. الآن في المملكة العربية السعودية كما لاحظتوا في الفترة السابقة قمنا بتسجيل إنجازات ضخمة بإجراء عمليات بالروبوت الآلي بمستشفيات بمدن مختلفة، يكون الجراح بمدينة الخبر والمريض يقوم بمثلا مدينة جدة ويقوم بإجراء العملية فريقين بأوقات مختلفة في أماكن مختلفة، فهذا تساعد في تشارك الخبرات، تساعد في تطوير العمليات، تطوير النتائج، وكذلك الفائدة العظمى للمرضى بالنجاح العمليات، سرعة الاستشفاء وسرعة الخروج من المستشفى والتعافي والعودة للحياة الطبيعية.
2: بالفعل يعني هذا إنجاز رائع، أشكرك جزيلا.

0: شكراً دكتور عبد الوهاب الشهراني.
1: الله يعطيك العافية. وفقط لي في أقل من 10 ثواني نشكر حكومة رشيدة وهذه الدولة العظيمة لما توليه من اهتمام ومن تقديم تطور كبير جدا في تقنية في المجال الطبي ولا سيما في المجال الجراحي. صرنا من الدول العظمى الدول التي تجاري مصاف الدول الكبرى في الإنجازات والعمليات الجراحية. لا أتوقع أن أي مريض الآن يحتاج أي عملية متقدمة، لا يحتاج أن يغادر المملكة العربية السعودية، يكون كل التقنيات موجودة بفضل الله ثم توليها حكومة الرشيدة، ونسأل الله التوفيق والتيسير دائما يا رب.
0: بالفعل، شكرا لك. مع بداية خريف وشتاء 2026 يبدو أن الموضة قررت الابتعاد عن الهدوء هذا الموسم. ألوان أقوى، قصات أوضح، وخامات وتفاصيل تلفت النظر أكثر من السنوات الماضية. اللافت أن هذه الجرأة لا تقتصر على أزياء النساء فقط، بل تظهر أحيانا بوضوح في إطلالات الرجال. أكيد نناقش الموضوع مع خبيرة المظهر لما على الدين. سعد صباحك يا لم.
2: يعني الخريف
0: ألوان، يعني العادة دائما الخريف الألوان الهادية الحيادية وكذا. ماذا ينتظرنا في هذا الخريف؟
2: هو أنا أورنج. لا، أشياء كثير غريبة. نعم. وأشياء مش متوقعينها. فخلينا نبلش هلا صورة.
0: نعم. خلينا نشوف بعض الإطلالات الخريفية.
2: أول إشي الباور سوت.
0: أيوة. البدلة.
2: لا، البدلة. بس البدلة المستوحاة من القصات الرجالية، يعني مش هنروح على المخصور ريم، هنروح على الستريت كات
0: والكتف عريض.
2: والكتف العريض جدا، وحتى البنطلون الإجين المستقيم يا ريم. فحنروح يعني البدلة الرجالي نلبسها النساء، وهي صارت أساسية، قطعة أساسية بخزانة النساء.
0: بس ريحونا، هذه مريحة جدا.
2: بس قالك ما بزبط ريم، الكتيت وهيك بتخفي وراها.
0: لا، يعني الواحد ما يخبي حول البنطلون الواسع والجاكيت الواسع.
2: ما في شيء.
0: طيب خلينا نشوف كمان إطلالة أخرى.
2: الأنيمال برينت ضل معنا، مكمل معنا ريم، بس هلا جاي برينت جديدة اللي هي الغزال. بس هذا ضل معنا بالصيف ومكمل معنا وأنا بحبه. بس بنصح اللي ما بيقدر على هذه البرينت، على هاي الطبعة، نروح فيها بشكل بسيط، قطعة واحدة والباقي يكون نيوترال. يعني ممكن تروحي فيها بكلتش ريم، بحذاء، أو ممكن إكسسوار أنت لابسة.
0: طيب كمان نشوف إطلالة أخرى للرجال.
2: للرجال شوفي الخامة هلا القمصان بالنسبة للرجال حتكون كتير جريئة.
0: لحظة، ترتر ودانتير.
2: نعم نعم، ولميع وشفاف. نعم، والخامة تكون مختلفة. هذا بقول لك going out، هيك ما يعملوا statement المسوية. نعم، هذه صرعة الخريف هلا للرجال.
0: يعني ليس بالضرورة نتبع الموضة بكل ما فيها،
2: صح، ولكن بس لازم نقول هذه،
0: لازم نقول بالفعل. هنا
2: الباركا جاكيت الباركا هلا نزلوا رالف لورين على التوكسيدو، فأنت بتقدري تلبسيه بالليل على إشي كتير رسمي، وبتقدري تلبسيه على البدلات على الشغل، فبطل إشي قطعة سبور.
0: أيوة. نعم. هذا يعني أساسي، وحتى على البدل جاي لطيف جدا،
2: كتير حلو يعني بطلع
0: بألوانه المختلفة. بالزبط. سواء الزيتي والبيج أو الكحلي.
2: نعم،
0: جميل جدا. طيب خلينا نشوف كمان
2: العناصر الأنثوية هلا المبالغ فيها ريم. مثلا تلبسي بروش اللي هي الوردة، هي ثلاثية الأبعاد، الرفلز، الكشكش، الشفاف،
0: الفيونكة الكبيرة.
2: الفيونكة الكبيرة بالضبط ريم. فكل إذا أنت ما عندك ممكن تجيبيها مثلا ببروش، تجيبيها بإكسسوار.
0: بالضبط، إضافة
2: العنصر الأنثوي. نعم، يكون واضح.
0: أي حلوة، يعني ممكن نركبها على جاكيت سادة أو بلوزة سادة، بنركب البروش الكبير وكذا. حبيت، حلو. طيب كمان نشوف إطلالة أخرى.
2: البومبر جاكيت ريم. بس الاختلاف هلا انه جاي بالوان صارخه. شويه في البروبورشن. ايوه. والبروبورشن يعني مش المتعودين عليها، بس لسه مكمل معنا. والحلو بتلبسيه على طنانير ستان، على فستان، على نعم.
0: طيب كويس، يعني بالوانه المختلفه، حتى لو كانت الوان فاقعه ستان، يعني موضة. يجب ان نتجرأ شويه. طب نشوف كمان اطلاله اخرى للرجل.
2: هلا في الريترو رومانتسيزم، يعني للرومانسيه القديمه بالسبعينات والثمانينات لغطتيه ريم. هلا الجاكيتات رجعت من السبعينات والثمانينات، والقصات تبعت السبعينات والثمانينات، الكوردروي، المخمل، التشيكس، المربعات.
0: يعني جاكيتات الوالد الله يحفظه روحه ودوروا عليها والبسوها يا بنات. أيوه. حتى الشباب طبعا. الشباب. هذه للشباب انه شيء جميل.
2: احلى شيء
0: انه كلاسيكي، قطع كلاسيكيه وجميله بكل ما فيها. أنا عجبني. طيب عندنا إطلالة أخرى.

0: ووكينج كولرز، كل ما كانت الوانك صارخه ريم بتكوني دخلتي على الخريف وانت جاهزه. مثلا تلبسي الزهري مع الاحمر، تلبسي البرتقالي مع الزهري، تلبسي البرتقالي مع الاخضر، كلها الوان كل ما كانت بلوكينج اكثر هيك واضحه وصارخه بتكون كثير مناسبه للخريف،
1: سواء لون واحد او ننوع يعني في الالوان
0: بالزبط.
1: في نفس اللون
0: بس تكون صارخه
1: يعني نعم. يعني هي يبغى لها جرأة
0: بالزبط.
1: يعني مو نقول انه لا هذا ما ينفع، الاخضر مع الاورجن فاقع، الاصفر الخردلي مع البينك،
0: تخيلي
1: انا حابه اسويها
0: يلا
1: بكره طيب نشوف كمان اطلاله اخرى للرجل.
0: التشيكس كانت معنا مذكر الخريف الفات، انا بحبهم هدول القمصان بالذات ريم، ولما تلبسي طبقات هلا بالخريف بتقدر تلبسيه على تي شيرت، بتقدر تحطي فوق سواتر مثلا بردك تلبسيهم ثلاث طبقات مع بعض، انا كثير بحبه التشيكس، والبليدز هلا كثير موضه
1: سواء الكاجوال او حتى رسمي
0: وبتربطيه على خصرك بتحطيه فوق تلبسيه فوق تي شيرت كثير حلو.
1: لاحظت انه يعني الموسم هذا بيكون فيه انه الواحد يكون مرتاح
0: جدا،
1: راحتك اولا يعني.
0: والخامات اي نوع خامه بتمشي
1: جميل نعم. جدا. عندنا كمان اطلاله اخرى
0: تتفاجئ ايش جيم، المخمل للبدل الرجالي نعم الفلفت ومش بالتوكسيدو ومش بالاشياء اللي كثير رسمي، لا بيقدر يروح فيها على الشغل ريم مريحة أكثر، يعني القصات مريحة زي ما أنت شايفة، قصات البنطلون مستقيمة، الجاكيتات مستقيمة، بصراحة أنا بحب أنا المخمل غرامي.
1: بس هذا المخمل اللي بلمع اللي يجي قماشه خفيف، لأنه في أنواع مخمل بتجيكي واقفة
0: كثير
1: صعبة
0: كتير. لا هذا مرتاح القصة المريحة تبعته، أنا بصراحة حبيت
1: يبغى له جرأة برضه، ولكن ليش لا؟
0: يبلشوا بالأسود وبعدين البني وبعدين يدخلوا على الألوان.
1: طيب اوكي يعني هذه هي يعني اللي عرفته انه هذا الموسم نتجرأ في الالوان، خامات مختلفه نعم. المخمل موجود، البدل الكبيره للنساء برضو، فالكونسبت كله انه الراحه والدفء
0: جدا جدا ان شاء الله ما يكون بارد كثير هالخريف وهالشتاء السنه.
1: طيب شكرا لك لما على الدين. الآن المشاهدين إلى وقفتنا الثانية مع زوايا المراسلين، نذهب إلى لبنان مع زميلة رينا دواهي. سعد صباحك رينا. ومئة وعشرة أشخاص أنهوا حياتهم في 2026 ومسيرة بالشموع فجرا للتوعية والوقاية، ما هي التفاصيل؟
2: نعم صحيح ريم، يعني الصحة النفسية في لبنان لم تعد ملفا مؤجلا أو ثانويا، ف110 أشخاص كما ذكرت خسروا حياتهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026، أي بمعدل حياة كل يومين. هذا الرقم الصادم فتح هذا الملف على مصراعيه بطبيعة الحال في بلد يعاني الكثير من الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وجاء الرد رسميا ومجتمعيا. رسميا كان هناك قبل أيام في السراي الحكومي إعلان رسمي ليوم العاشر من أيلول من كل عام كيوم وطني للوقاية من وللتوعية من الانتحار وللدعم النفسي، وفي المقابل مجتمعيا كانت هناك مسيرة هي المسيرة الثانية عشر التي تنظمها جمعية إمبريس، هذه المرة انطلقت من بيروت فجر يوم أمس مسيرة صامتة بالشموع شارك فيها المئات، ليس فقط حدادا إنما أيضا للتوعية وللتذكير بأنه في بعض الأحيان المساعدة قد تكون على بعد مكالمة، ولهذه الغاية كان أيضا تذكير بالخط الوطني 1564 الذي يعمل على مدار الساعة لمساعدة كل من يشعر بأنه في ضيق نفسي، لأن هذه الأرقام وهذه يعني الأرواح قد تكون في بعض الأحيان بحاجة لاستشارة سريعة لدعم النفسي للوقوف إلى جانبها ويعني لدعمها.
1: أيضا جدل في لبنان بعد قرار يفرض رسوما لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، ما التفاصيل؟
2: نعم صحيح، كان هناك في الأيام الماضية جدل واسع حول الطاقة في لبنان، فكما نعلم في غياب الكهرباء كان على اللبنانيون الاختيار بين حلين، إما المولدات الخاصة والاشتراكات في هذا الإطار، وإما تركيب ألواح للطاقة الشمسية على الأسطح باستثمار شخصي للتخفيف من وطأة الموتورات نعم. الذي حصل في هذا الأسبوع أن فواتير المولدات الخاصة جاءت خيالية وضعف الحد الأدنى للأجور في كثير من الأحيان، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بأزمة الطاقة والفيول العالمية وغلاء أسعارها، ومن جهة ثانية بالاستهلاك الكبير الذي للمواطن اللبناني في فصل الحر من مكيفات وغيره. في المقابل كان طرح أيضا على مجلس الوزراء لفرض ضريبة على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وهذا ما فتح الجدل على مصراعيه. المشروع علق في الوقت الحالي لأن كثيرون رأوه عقاب لكل من حاول إيجاد حل على نفقته الخاصة.

0: العقاب على فرض ضريبة على الشمس التي هي مجانية بطبيعة الحال، في وقت ترى الدولة وترى البلديات أن ذلك هو مشروع لتنظيم السلامة العامة ولتنظيم المساعات العامة ومن أجل السلامة بطبيعة الحال. الملف علق ويبقى اللبنانيون أيضا عالقون اليوم ما بين فواتير الاشتراك العالية وما بين الضريبة المؤجلة على ألواح الطاقة الشمسية، وبطبيعة الحال بين خيارين أحلاهما مر.
1: أشكرك جزيلا رينا دواهي من لبنان على كل هذه التفاصيل. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة رجاء.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي بأن مضيق هرمز سيفتح مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وقال إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. وبالنسبة للحركة عبر مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات لشركة كيبلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز، إذ غادرته 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع. واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام تحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى إيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا إن عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. هذا وأعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، كما أفاد مراسل العربية أن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. وكان مصدر عسكري يمني قد أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز بالتزامن مع غارات جوية، وهذه الغارات التي استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن هجوم المسيرات الروسية على قطار ركاب في منطقة أوكرانية تقع على بعد 2 كيلومتر فقط عن بولندا يعني بأن التصعيد الروسي أصبح واقعا، فيما رجحت كييف بأن يكون هدف الهجوم الروسي على محطة ياهودين الحدودية هو اغتيال دبلوماسيين غربيين. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أجرت مناورة هجومية بالقوة النارية. جاءت تدريبات كوريا الشمالية بعد يوم واحد من اختتام جارتها الجنوبية لمناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان. ختام الموجز مشاهدينا، الآن عودة إلى ريم وباقي فقرة الصباح العربية إليك ريم.
1: شكرا رجاء. شكرا.

0: جديد يجتاح السوشيال ميديا ويقوم على خلط مكونين مختلفين للحصول على طعم ثالث تماما. تجارب بدأت من الليمون مع القرفة بطعم يشبه الكولا، وصلت إلى الخيار مع السكر ودينا طعم البطيخ. فيديوهات كثيرة حققت تفاعلا واسعا، بينما أكد النتيجة ومن شكك فيها، تحولت هذه الخلطات لنكهات وتحدي جديد يجربه المستخدمون بأنفسهم. طيب، قبل أن نبدأ تجربتنا في الاستوديو، يبدو أن كثيرين سبقونا إليها ومستخدمون جربوا أغرب الخلطات على السوشيال، والنتائج تراوحت بين الصدمة وعدم التصديق. خلينا نشوف.
1: خيار وسكر، كلكم قلتوا لي هيبقى طعمه زي البطيخ. فعلا. كوكي وجبنة شيدر، مفروض مع بعض يبقى طعمهم زي القهوة.

0: لا لا لا،
1: تفاح وبرتقال بيساووا أناناس. عن جد حبيت لهاللعبة. شوفوا كيوي وخيار مفروض يساووا فريز.
2: طماطم وبصل انتطعام لحم. لا مو يم اللحم أصلا. تفاح وملح انتطعام بوتياته. لا من طيبة. لا
0: خيار مع تفاح بيدونا كنتالوب. يلا نجرب. بسم الله.
3: دي طيب، يعني صراحة تجارب غريبة. أكيد ناقش الموضوع مع ضيوفنا الشيف محمود رمضان واختصاصية التغذية نغمة الضادون وخبيرة المظهر لمى علاء الدين. أهلا بكم وأهلا بالتجارب يا شيف.
4: التجارب
3: يعني كيف كذا مكسات تدينا طعم؟ هل هو منطقي ذا الكلام يعني؟ صح،
4: سوينا نحن التجربة على بعض الأشياء لكن كان في يعني صدمة. سوينا تجربة من غير ما نخبر الناس كنا عم نسوي تجربة يعني في المطبخ بين بعضنا كجروب يعني.
3: طيب
4: الا هيك اللي قلنا له
3: اي
4: على النكهه انه حيطلع الليمون مع القرفه.
3: لا تقول
4: حيطلع شيء.
3: نغم ولما يجربوا هم
5: يكتشف.
3: طيب
5: نجرب الخيار.
3: يلا خلينا نجربوا نغم. لا انا عندي لسه فقره.
4: لهيك في عندنا الليمون.
3: عندنا ايه اول تجربه اللي هو الخيار مع الليمون. طب الخيار مع الليمون طول عمره في السلطه الخيار مع الليمون، فين المشكله؟ شو يا نغم ليش بك؟
5: في طعمه خيار وليمون.
3: خيار
5: وليمون
3: صح يا شيخ؟
5: ما تغير شيء.
3: خيار وليمون ما تغير حاجه.
5: نعم.
3: يعني كومبينيشن لطيف. طيب صح،
5: ايش كان لازم يصير هو خيار وليمون؟ شو كان لازم
3: ايش المفروض اللي كان يطلع في الخيار وليمون؟
4: كخيار وليمون كان حيعطينا نكهه. سوري يعني انه في اشياء ما حفظناها.
5: مش الكولا هي الليمون ولا
4: الكولا مع القرفه هي يعتبر هذا الاستار.
3: لا تقول خلينا
5: احفظها.
3: طيب خلينا نجرب الليمون
5: والقرفه نشوف اذا كولا ولا مش كولا.
3: انا عندي حساسيه من باودر.
4: حيعطينا طعم نكهه الليمون الاخضر
3: اللايم.
4: Yes.
3: طيب لما نغم ليمون بالقرفة ايش حسيتي؟
5: قريب شوي على الكولا. قريب.
4: لا
3: من جد؟
4: لا قريب لانه تكلمنا. الاحساس ترى شعور.
3: الميكس القرفة مع الليمون ادانا نتيجة الكولا.
5: بجوز زي ما قال لانه هو قايل لي فالعقل ربط بس. أيوة. لا هو في طعم شوي.
4: هذا اللي سوى امبارحة معنا بالتجربة كجروب انه اللي قلنا له كان في انه شعروا فيها صار في انه ركزوا على النكهه حافظين نكهه الكولا صار في تركيز عليها.
5: طيب بدنا نجرب الموز مع الشماع.
3: لا قبل الموز
5: بدنا البندوره.
3: عندنا الطماطم مع ايش يا شيخ؟
4: ايوه مع السكر.
3: طيب طماطم مع سكر. لا تقول حيدينا ايش.
4: اوكي
5: جرب.
3: طيب هذه الطماطم مع السكر ادانا ايش حاسه يا نغم؟ ايش الطعم؟
5: حاسه انه طعم حلو ولذيذ بس شو هو؟
3: طيب المفروض انه هذا طعم الفراوله. حسيته انه فراوله؟ لا
5: لا في
3: تحسي انه فراوله؟
5: انا حسيت فيه.
3: طيب حلو
5: لانه طيب
3: خلينا نستنى التجربه اللي بعدها.
5: الشمام مع الموز.
3: الشمام مع الموز. ايش المفروض انكم تحسوا؟
5: شمام مع موز. لا قبل ولا بعد.
6: كوكتيل.
3: هو المفروض انه يعطي طعم العلكه او اللبان.
4: يس.
3: صح يا شيف؟
4: يس.
3: حسيتوا هذا الاحساس؟ حسيتوا؟
5: كانه حتى العلكه العربي. بس ما عاد مسكين
4: مسكين العلكه العربي. العربي العلكه العربي.
5: العلكه العربي
6: اللي حتعطي.
3: العلكه العربي اللي هو اللبان.
5: بالضبط.
3: طب عجيب. انا عجبني هذا الميكس. اجرب.
6: جربي. طيب
3: طيب عندنا كمان ميكس اخر سووه اللي هو العنب مع زبده بطل. زبده الفول السوداني.
5: طيب
3: ايش اللي حيطلع؟ ابغاكم انتم تقولوا لنا.
5: بس اسمع انا حبيت سفره الفطور الصبح.
3: فطور.
5: نعم
3: هاي يعني
5: بدنا على صباح العربي بيه.
3: طيب خلينا نجربوا العنب مع زبده الفول السوداني. ايش المفروض يطلع؟ نغم كيف الطعم؟ حسيتوا الكومبينيشن اصلا مقبول؟
4: سوري
3: التركيبه. نغم في صدمه. ايش بك؟
6: قريب على الشوكليت او
3: صحيح شي. المفروض انه يعطي طعم شوكولاته. لما صح؟
5: انا حبيت الكومبينيشن بغض النظر عن الطعم اللي بده يعطيه.
3: والله حاجه عجيبه.
5: حبيت هاي الخلطه.
3: طيب خلينا كمان نشوف تجربه اخيره. عندنا التفاح مع الخيار. جربوها وقولوا لي ايش

0: حيطلع. أنا بدأت أنبهر بالموضوع صراحة.
1: تفاح مع خيار.
0: ها نغم.
1: أوكي.
0: تفاح مع خيار يا نغم يعطينا. ها لما. حاولوا استوعبوا الطعم. طيب. المفروض تدينا إيش؟ شمام. لا ابدا
2: لا, ما له علاقه
0: لا. صح. طيب اذا كم من هذه التجارب تحس انها بالفعل
1: يعني الليمون مع القرفه طعت طعم الكولا فيها
0: الكولا في الليمون والقرفه
1: والعلكه لا الطماطم
3: طماطم مع السكر
1: الفراوله
3: نعم بيبين بيظهر فيها بعض لمسه الفراوله التذوق من الفراوله الشمام مع الموز بتحصل النكهه
1: صح
3: العنب شوكولا
1: حسيت انا لا
0: طب نغم يعني اكيد في فوائد غذائيه من هذه الخلطات يعني او هذه التجارب
4: هلا لأوضح شغله انه هيدا الترند كان بس كرمال النكهه
0: مزبوط
4: بس كمان عندنا الليمون والقرفه شو الترند الحلو فيه انه للاشخاص اللي بدهم يوقفوا مثلا كولا ودائما بيشتاقوا لنكهه او طعمه الكولا بصيروا بيستبدلوها
0: طيب
4: عرفت علي بس نحن بالتغذيه عندنا ميكسات اوقات بتساعد بعضها داخل الجسم مثلا مثل عندنا مصادر الحديد النباتية لما نضيف لها ليمون بيصير الامتصاص أسرع بالجسم
0: وأقوى. صحيح.
4: فهيدا بيساعدنا بس هودي بس مجرد نكهة عرفت علي
0: لكن لما نحط السكر على الطماطم هذه تجربة غريبة صراحة
4: وأكيد لا
3: السكر
4: لا بس
3: بالعادة الطماطم بيحطوا لها ملح
0: وليمون
3: بس انه تجربة
4: هلا هي تجربة من هي تجربة
0: بس هي الطماطم تعد من الفواكه
3: صح تمام
4: صح
3: لكن في حتى يعني في اشخاص قلويتهم تختلف يعني امبارحة في التجربة كنا عم نسوي بالجروب انه شفنا اشخاص مثل ما لا حصلوا حصلت شوكولا ما حصلت
0: هي يعني
3: قلوية هي يمكن اليوم
0: كشخص لاخر
3: اخصائية تغذية اليوم قلوية شخص عن شخص تختلف في التذوق ممكن
0: لكن الميكس كمان زبدة الفول السوداني مع العنب يعني أنا أعرف إنه الفول السوداني مليء بالبروتين
4: بروتين يس والدهون الصحية يس كمان يعتبر جيد حتى مرق ترند البطيخ والجبنة كمان من فترة كمان يعتبر
0: أنا أحب البطيخ والجبنة
3: أنا في رحلة للذاكرة منه في بعض الأشياء بتاخدك يعني بعض بتاخدك في أشياء ممكن بالذاكرة محفوظة نحن يعني يمكن عم نخلط عم نطبخ بالمطبخ عنا نقول ثلاث أربع طبخات موجودين بنمرق من بيجينا ممكن ميكس الروائح مع بعض بياخذنا بالذاكره لطبخه قديمه لقصه ممكن هي ما موجوده عندنا في المطبخ كميكس روائح يعني حتى الروائح اليوم ممكن في رحله في الذاكره في
0: شايف انت اي اكثر طعم عجبك وحسيت
3: الليمون مع القرفه
0: الليمون مع يعني القرفه كلكم تتفقون كولا
1: لازم تذوقيها
0: انا عندي حساسيه عموما يعني تجربه غريبه وجديده شكرا لكم جميعا بكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أحيانا يبدو أن المدير السيء يرفع الإنتاجية فعلا، الموظفون يريدون بسرعة أو يردون بسرعة، يبقون بعد الدوام، لا يعترضون، ينجزون المهام تحت الضغط. لكن بحسب ما تقرير لموقع INC استند إلى مقابلات مع قادة وموظفين في 150 شركة، أحد أبرز أسباب تراجع الإنتاجية على المدى الطويل هي تراكم العمل الخفي، يعني المهام التي تستمر بالتزايد إلى جانب الأولويات الأساسية للفريق، فتشتت التركيز وتستهلك الوقت والجهد. من العراق الزميلة زينب المشاط تشاركنا دراسة غريبة، فريق العمل الذي يتحدث سلبا عن مديره السيء من خلف ظهره قد يكون أفضل أداء. المزيد في التقرير التالي.
1: يلا ستو فريق الشم قدمين
2: ما ينجرع دائما طلعنا صفر. فريق العمل الذي يتحدث سلبا بظهر مديره السيء يقدم أداء وظيفيا ممتاز بحسب دراسة نشرت على مجلة Journal Applied Physiology، لكن كيف؟ الفكرة من ذلك هي توحيد فريق العمل حتى يتغلبوا على السلوك السيء للمدير، والباحثون أطلقوا على هذا السلوك النميمة السلبية الموجهة نحو القائد. وبالمناسبة هو ما دام مدير سيء بحياته ما رح يكون قائد. ومن فوائد النميمة بين فريق العمل هي أن أعضاء الفريق يفرغون غضبهم بالفضفضة لبعضهم البعض من السلوك السيء لرأس الهرم. وسألنا فريق العمل هل يتفقون مع ذلك؟
3: يعني النميمة هي حتى تطور الشغل بين فريق العمل، تكون نميمة يتطور الشغل لأنه الموظف راح يفرغ الطاقة السلبية كلها ويرجع يركز في شغله.
4: النميمة بين فريق العمل راح تكون مفيدة.
2: الباحثون يؤكدون أن النميمة ليست سلوك صحي وأنها يجب ألا تتحول إلى شائعات أو تكتلات أو تنمر داخل بيئة العمل، وأن الحل الأمثل للمدير السيء هو بإبعاده عن مؤسسة العمل. شفتني من أنت ومدير سويت لك هيك.
0: طيب خلينا نناقش الموضوع مع المستشار في التنمية والتطوير عمر سليمان والاستشارية الاجتماعية والأسرية غريس مورا. طيب خلينا نتفق إنه المدير السيء جيد للشركة وقد يكون سيء صح مع موظفين، لكن في الأخير الشركة هي اللي مستفيدة، يعني موظفين ينتجون يعملون تحت ضغط. ولكن هل هذه الإدارة بالضغط خلينا نقول وإنتاجية الخوف لها حدود؟ يعني اليوم أنت أخذت إنتاجية، هل حتستمر معك هذه الإنتاجية من هذا الموظف؟
5: هو دائما هذا المدير السيء قد يخلق الطاعة، ولكن عمره ما يخلق الإبداع وعمره ما يخلق يعني الاستمرارية في العمل. هذا الأمر يعني ممكن يكون به إنتاجية، لكن ريم الإنتاجية هي إنتاجية مؤقتة جدا. يعني ممكن نقول هذا المدير السيء اختار هذه الطريقة لأنها أسهل طريقة على الصيف بالسيطرة، فاختار هذه الطريقة. لم يختار ثقافة الاحترام، لم يختار ثقافة
0: المشاركة واتخاذ القرار
5: وغيره. نعم. فهذه الطريقة هي الطريق القصير لعملية الطاعة، السرعة، الإنتاجية، ولكن هي إنتاجية يعني زائفة مؤقتة. نعم، لا تستمر، لا يجب استمرارية.
0: لكن الواقع يفرض نفسه، قد تكون هذه الشخصية مطلوبة في بعض الوظائف.
6: للأسف إيه، يعني خاصة الشركات عم بتعمم هيدي السياسة وهيدي الثقافة إنه المدير اللي إحنا بنسميه السام هو المدير اللي بيستعمل الخوف كأداة للسيطرة على الموظفين. الموظف بخاف يبتكر، بخاف يعبر عن رأيه. فمثل ما قال انه يمكن انتاجيه محدوده، بس على المدى الطويل هذا بيخلق نميمه بين الفريق العمل، بيخلق انه يمكن الفريق يتحد مع بعضه ضد هذا المدير. بصير في شكاوى، بصير في استقالات، بصير في اسمه قله الوفاء للشركه وللاداره. فهذا شيء كثير غلط، لازم يصير في توعيه على هذا الموضوع. اول شيء توعيه انه شو هو المدير المضبوط، يعني المدير الصارم مش يعني المدير السيء. يعني اوكي بدك تحط حدودك، بدك تعطي القواعد تبعولك، بدك ترفع سقف توقعات، بس بدك تسمع للموظفين تبعولك. يعني تحسوا انه انت ملجأ لالهم، لازم يحكوك، لازم يشاركوك مخاوفهم، ما يخافوا انه يخبروا شو صار، حتى اذا صار في غلط يقولوا انه صار في غلط، ما يخافوا من المعاقبه او تحقير الشخص. يعني في مدراء عندهم قله ثقه بنفسهم، بكبوا مشاكلهم النفسيه او بخافوا او بغاروا من الموظف اللي تحتهم يعلى عليهم، فكمان بصير في عمليه قمع بهذا الشيء تحت شركه، تحت سياسه انه هيدي سياسه الشركه.
0: عموما سالنا كمان

0: الناس في الفيسبوك كيف نفرق بين المدير الصارم والمدير السام؟ تلقينا عدد من الإجابات، ونبدأ مع صديقتنا آيات وليد وتقول المدير الصارم يحاسب بقوة عندما تقصر، لكنه يدعم يعلم ويحترم. أما المدير السام تركيزه على السيطرة ونسب النجاح وينسب النجاح لنفسه وتحميل الفشل لفريقه. أشرف يقول الصارم من يطبق النظام كما كتب، أما السام فبحسب مزاجه. مثنى شارك أيضا وكتب الصارم يطبق القوانين بعدالة ويدعم المجتهد، أما السام فيحارب الإبداع وينتقي في تطبيق القوانين ويحبط الموظفين. أخيرا مشعل يقول الصرامة في الإدارة ليست المشكلة، المشكلة عندما تختفي العدالة والاحترام. المدير الصارم قد يجعلك تعمل أفضل، أما المدير السام فقد يجعلك تكره العمل نفسه. وأنا أتفق إلى حد كبير، يعني الصرامة مطلوبة في العمل، وقد يكون المدير المرن يستغل بشكل أو بآخر. إيش رأيك؟
1: لأجل هذا يا أستاذ ريم، يعني المدير الذي يزرع الخوف أو المدير الصارم، هل هو مدير سيء؟ هل لا نستخدم هذا النمط من القيادة في يعني في موقف أو في لحظة من اللحظات؟ نعم نستخدمه. نحن عندنا أكثر من 14 نموذج للقيادة، منها القيادة التحويلية، منها القيادة التفاعلية، منها القيادة بالكاريزما، منها القيادة التشاركية. توجد أكثر من نوع من أنواع القيادة. طيب هذا المدير الذي اختار هذه الطريقة هو قد يكون أقرب لأنه اختار القيادة الدكتاتورية. هل هي مطلوبة؟ نعم مطلوبة. هل زرع الخوف بعض الأحيان بالنسبة للمدير للموظفين أو الصرامة، هل هي مطلوبة؟ نعم. لكن وين المشكلة بالضبط؟ المشكلة أنه يكون نمط من أنماط القيادة. في لحظة من اللحظات في موقف يستدعي أن نزرع الخوف لبعض الموظفين اللي قد لا يستوعبون العملية التشاركية أو العمل بطريقة يعني احترافية، فبعض الأحيان يعني يضغط هذا المدير أو يستخدم هذا السلاح. أنا أرى من أفضل أنواع القيادة هي القيادة الموقفية، بمعنى أن نستخدم أسلوب قيادة على حسب الموقف وعلى حسب الزمان وعلى حسب هل العمل يحتاج ضغط. نعم يحتاج ضغط، قد نستخدم القيادة مثلا الدكتاتورية أو الصارمة. لا، الموضوع فيه جزء من الإبداع، نستخدم القيادة التشاركية. وبعض الأحيان يا ريم يعني في مصطلح فرنسي اسمه ليسي فيغ، هذا المصطلح يتحدث أنه القيادة أن تترك الآخرين يعملون، بس هذه الطريقة لابد أن تكون مع الأشخاص ذوي الخبرات العالية، أن تجعلهم كما هم يعملون بطريقتهم، بس هم تتدخل تدخل بسيط. لكن هذه الطريقة هل تنفع مع الجميع، كل الموظفين؟ أكيد قطعا لا تنفع.
0: طيب عموما نذهب إلى السوشيال ميديا، ونادين سمرة مدربة في مجال الإدارة تشارك 5 علامات إذا توفرت في مديرك تأكد أنه سام. نتابع.
2: سريع لتعرف من خلاله إذا مديرك سام توكسيك أو لا. إذا مديرك عنده صفة واحدة من هالصفات اللي رح أحكي لك ياهم فهو غير سام. إذا عنده من 2 لـ4 منهم فهو سام. وأما إذا كان عنده كل الصفات الخمسة فهو سام جدا جدا جدا. 1. بخلق بيئة عمل سامة بيشجع على النميمة والدراما والمنافسة الغير صحية. 2. التفضيل والتحيز، بفضل بعض أعضاء الفريق أكثر من غيرهم وبيعزز الانقسامات بيناتهم. 3. توقعاته غير واقعية لمواعيد التسليم أو أعمال مستحيلة بدون ما يراعي الموارد والإمكانيات. 4. إدارته تفصيلية أو مايكرو مانجر، ما بثق فيك لتتحمل المسؤولية وبتابع تفاصيل صغيرة باستمرار. 5. عدم الاحترام والتعاطف، بتجاهل مخاوفك ومشاعرك وحتى تحدياتك الشخصية.
0: هذه كارثة يعني. لكن يعني أحيانا يعني هذا المدير اللي يتطلب الكثير من الطلبات من الموظف، خلينا نقول اليوم يحصل الموظف على الاحتراق الوظيفي، على سحق الشغف، الإبداع، هل يجب أنه يتأقلم الموظف مع هذا المدير ولا يجب أن يغادر؟
3: أكيد لا. هلا للأسف الموضوع الراتب والموضوع المادي بيأثر بشكل كتير كبير، بس على المدى الطويل هذا الشيء بيأثر على الصحة النفسية. يعني شفنا كتير حالات وصلت للاحتراق الوظيفي والاحتراق النفسي، أثرت كتير على المنتل هيلث تبعهم أو الصحة النفسية تبعيتهم. فهون ضروري عن جد يكون في بالشركة بيئة او حدا يقدر الشخص او الموظف يلجا له مثل HR، او دائما يصير في اعمال ورش عمل للتوعي لهذا الموضوع. صحيح. يعني المدير كمان اللي عم يستلم هذا المنصب اكيد لازم يكون عنده خبره بهذا الشيء. صحيح. بس دائما لازم هو لحاله يطور حاله بهذا الموضوع. يعني يعتبر انه نجاح فريقه هو نجاحه. بالزبط. مش انه يكون في منافسه. فهذا الشيء كمان كثير مهم، والموظف لازم يكون واعي انه في محل معين لازم تقول لا، لازم اوقف، ولازم بلغ عن اللي عم بتعرض

0: له من إساءة نفسية بهذا الموضوع وأحكي فكرمال ينتبه على حاله.
1: أنا بدرجع لنقطة النميمة. إحنا سبق وتكلمنا إنه النميمة ترى لها إيجابية يعني للصحة النفسية، فأنا ما أدري أحيانا أحس إنه النميمة بين الموظفين
0: بتشجع نوعا ما
1: في مشاركة فضفضة. يعني

0: أميوة. لكن هذا الموضوع دليل كبير جدا على موضوع الخوف الزائد. يعني إذا كانت في وضوح، إذا كان في تشارك في جميع الآراء، ما حتكون في نميمة، حيكون في مكاشفة، حيكون في صراحة،
1: حوار. هذا هو لهب. طيب ختاما، يعني أنتم مع المدير الصارم أم مع المدير المرن، أم تختلف على حسب فئة
2: البيئة؟ أنا شخصيا مع المدير المرن صراحة، لأنه بأنواع الشغل كمان اللي بدأ ابتكار بحاجة الواحد ياخد ويعطي بغض النظر عن صارم ولا لا. وقال كمان الموظف لازم هو يتحمل مسؤوليته، وقال هو ليش موجود على المنصب من الأساس، يعني
1: لديه دور في ذلك.
0: أنا مع المدير الموقفي على حسب الموقف.
1: الصرامة مطلوبة.
0: نعم،
1: أنا أتفق إلى حد كبير. عموما شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
8: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM.

0: العالم أقرب. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومه.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساءً.

مشاهدينا، نترقب افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي الذي أغلق أمس دون مستويات 11,000 نقطة. خسرنا 143 نقطة بتداولات بلغت 3.8 مليار ريال. الأمر الأساسي اللي ضغط على المؤشر كان تراجعات أسهم أرامكو وأسهم الراجحي، وبالتالي هذه هي الأسهم التي تسببت في خسارة المؤشر لمستويات 11,000 نقطة. سنتابع اليوم إلى أي درجة هذه الأسهم سترتد صعودا، ولدينا عدد من الأسهم الأخرى التي نتابعها في صدارتها الحفر العربية التي وقعت عقد جديد لمدة 5 سنوات مع شلومبرجي ميدل إيست لتوفير 8 حفارات برية إضافية. إذا الراجح اليوم يرتد صعودا ب14 نقطة المئوية، كذلك الأمر بالنسبة لأرامكو، وهذا ما يعود ويعطي نوع من الاستقرار بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. تتابعون تفاصيل هذه الافتتاحية وأكثر على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. أسعار النفط تقفز وتتداول قرب أعلى مستوياتها في 4 أشهر مع استمرار الهجمات في مضيق هرمز. مجموعة سيتي تجمع أكثر من 40 مليار دولار لدعم العملاء السعوديين في العام 2026 وتزيد انكشافها المباشر على المملكة منذ بدء الحرب الإيرانية بحسب سيمافور. أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تهبط في تداولات آسيا بقيادة سوفت بانك الذي يتراجع بأكبر وتيرة في 3 أشهر. واليوم أيضا في نبض السوق، مصرف الراجحي يرفع توزيعات الأرباح للنصف الأول لريال 26 هللة للسهم.

افتتاحية إذن مستقرة بالنسبة لمؤشر السوق السعودي بعد تراجعات أمس التي خسر فيها المؤشر 143 نقطة. الضغط أمس كانت من أسهم الراجحي وأسهم أرامكو السعودية، وحتى أسهم أرامكو جرت كل قطاع الطاقة إلى الهبوط. اليوم نبدأ الجلسة على نوع من الاستقرار، نستهدف بشكل أساسي أن نعود فوق مستويات 11000 نقطة التي بقينا فوقها ل15 جلسة على التداول. خلينا نشوف الارتدادة التي نراها في أسهم الطاقة. كل هذه الأسهم كانت متراجعة أمس مع تسعير ملف بأنه تم عمل إيقاف مؤقت لخط أنابيب شرق غرب، وتحدثنا من أمس أنه عادة لما بتكون التراجعات بناء على خبر بيكون التعافي سريع، وخصوصا عندما يتعلق الملف بهذه الحرب بين أمريكا وإيران. المستثمر اعتاد على هذه النوع من الأخبار، واعتاد أنه المنشآت النفطية السعودية لديها مرونة عالية، وبالتالي خلال الأشهر الماضية لاحظنا بأنه دائما يكون التعافي سريع. اليوم أرامكو الآن على نوع من الاستقرار، بس لاحظوا بترو رابغ، الحفر العربية، الإدريس، كلها على ارتفاعات. أدس اليوم على بعض التراجعات، ولكنها تراجعات طفيفة بالمقارنة مع ما شاهدناه في الجلسة الماضية. خلينا نشوف الأسهم المصرفية أيضا كذلك الأمر، لأنه اليوم أيضا سنتابع إلى أي درجة لدينا ارتدادة بالنسبة للمصارف السعودية، وهذا بالفعل ما نشهده الآن. جزئيا ارتدادة الراجحي تتعلق ليس فقط بتراجعات أمس، ولكن تتعلق بأنه كان لدينا إقرار من مجلس الإدارة بتوزيع ريال و26 هللة عن السهم عن النصف الأول من هذا العام، الأحقية 21 من سبتمبر وتاريخ التوزيع الأول من أكتوبر، وهذه التوزيعات أعلى من التوزيعات السابقة التي شهدناها بالنصف الأول من العام الماضي، وبالتالي هو أيضا عامل إضافي ربما يتم تسعيره اليوم بالنسبة للسهم. ولكن حتى الأهل الرياض السعودي الأول BSF، كل هذه الأسهم اليوم عم بنشوفها على ارتفاعات. خلينا نشوف الأسهم الأكثر نشاطا في بداية هذه الجلسة. الراجحي وأرامكو موجودة.

ضمن هذه القائمة لدينا أيضا الأهلي، أرماح، معادن اليوم 16 النقطة المئوية من الارتفاعات، أمس حتى معادن كانت على تراجعات. قبل أن أتحدث عن عدد من الأسهم التي نراقبها، الأسهم المرتفعة اليوم بقيادة مهارة، ولدينا أيضا كذلك نسيج الحفر العربية، هناك خبر مهم عليها سأطلعكم عليه بعد قليل. وبالنسبة للتراجعات عم نشوفها على إسمنت الرياض، عم نشوفها على النيفات، العمران، واتحاد الخليج الأهلية. ما هي الأخبار الأبرز التي نتابعها اليوم بالنسبة للشركات السعودية؟ سأبدأ مع الحفر العربية لأنه السهم جدا إيجابي اليوم بعد تراجعات تقريبا كانت 3% في الجلسة الماضية. الشركة وقعت على عقد جديد لمدة 5 سنوات مع شلمبرجين ميدل إيست لتوريد 8 حفارات برية إضافية لمشاريع الغاز. هذه الحفارات ستضيف 2 مليار ريال لسجل أعمال التراكمي أو للباكلوغ، وهذا الأمر رح يأخذ إجمالي السجل التراكمي للأعمال ل 16 مليار ريال. الشركة قالت بأن الأثر المالي لهذا الموضوع رح يظهر معنا في إيرادات الشركة في الربع الرابع من 2026، وبالتالي هذا ما يتم تسعيره اليوم بالنسبة للسهم. السهم الآخر الذي نراقبه هو إعمار المدينة الاقتصادية، وقعت عقد تطوير البنية التحتية مع شركة حلول السيارات للخدمات اللوجستية مقابل 152 مليون ريال، والأثر المالي رح يكون من الربع الثالث 2026. وأيضا السهم اليوم كمان عم نشوف عليه ارتفاعات بقرابة 10 النقطة المئوية. تحدثنا عن الراجحي قبل قليل وهذا سهم جدا مهم اليوم، والآن سأطلعكم على موضوع السعودي الألماني. السهم يبدو إلى حد كبير مستقر. الخبر الأساسي هو بأنه تم تعيين السيد يوسف لزميع رئيسا للجنة المراجعة حتى نهاية دورة مجلس الإدارة اللي حتكون بيوليو 2030. هيدا صار مع استقالة السيد مطر لعني الذي استقال من مجلس الإدارة ومن عضوية اللجنة لأسباب شخصية. اليوم الأسئلة التي تثار والتي سنتحدث فيها مع ضيفنا بأن السيد ماطر استقال بعد فقط 60 يوم من تعيينه ضمن هذا المجلس، وعمليا نحن من ديسمبر 2025 إلى اليوم ونحن عم نشوف سلسلة من التغييرات الإدارية في مجلس الإدارة وبلجنة المراجعة عم بتكون جدا يعني مستمرة، فهذا يطرح تساؤلات ما الذي يحدث عمليا بالنسبة لشركة السعودي الألماني. على العموم سأعود للحديث حول هذا الملف، ولكن هذه المرة سنأخذكم في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، بداية مع القفزة التي شهدناها بالنسبة لأسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في الممر المائي. هذا أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق. ارتفع خام برنت بما يصل إلى 3.7% ليتجاوز 108 دولارات للبرميل قبل أن يقلص جزءا من المكاسب.

واصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض عبور السفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يوميا. بلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية نحو 14 سفينة يوميا، بينما خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 سفن فقط من الخليج عبر المضيق، بينما دخلت 10 سفن. توقعت شركة شيفرون بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال رئيس شيفرون في أستراليا، قال إنه من الصعب رؤية الأسعار تتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الغاز المسال الأسترالي يباع حاليا بعلاوة سعرية بفضل قربه الجغرافي من الأسواق الآسيوية. وهوت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا بعدما حذر قادة أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة، حذروا من مخاطر التسارع المفرط في تطوير الـ AI، دعوا إلى إبطاء وتيرتها لأسباب تتعلق بالسلامة. وكانت سوفت بانك في صدارة الخسائر، حيث سجل سهمها أكبر تراجع له في نحو 3 أشهر، منخفضا 13% بعدما دعا رئيسا أنثروبيك وأوبن AI إلى كبح وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. على العموم، شركة أنثروبيك أصبحت تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية معدلة للربع الثاني على التوالي مع استبعاد بعض التكاليف الاستثنائية أو غير المتكررة. هي خطوة قد تعزز استعدادها للطرح في الأسواق المالية.

موقع سيمافور بأن سيتي جروب جمعت أكثر من 40 مليار دولار لخدمة عملائها في السعودية خلال هذا العام، العام 2026، مع زيادة انكشافها المباشر على المملكة، في خطوة تعكس ثقة البنك بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود رغم الاضطرابات الإقليمية. قال السيد فهد الدرويش الرئيس التنفيذي لسيتي في السعودية، قال إن المملكة لا تزال من الأسواق ذات الأولوية للبنك رغم الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى تزايد اهتمام مستثمري الملكية الخاصة والبنية التحتية للأجانب بالسوق السعودية، إلى جانب وجود خط قوي من الصفقات وتوقعات بانتعاش نشاط الطروحات الأولية خلال الأشهر المقبلة. يعمل لدى سيتي حاليا نحو 35 موظفا في السعودية، فيما يعتزم البنك مواصلة التوظيف والتوسع في المملكة. دعونا نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم. يعني ليس لدينا الكثير عمليا من الأخبار والإفصاحات الجوهرية من الشركات، يعني لربما الأبرز هو بالنسبة لإعمار العقارية التي قالت بأنه مجلس الإدارة يوم الأربعاء سوف يقوم بعقد اجتماع لمناقشة أداء الشركة وإطار تخصيص رأس المال. هذا هو الخبر الأبرز اليوم الذي يرفع سهم إعمار العقارية. شفنا عند الافتتاحية عم يرتفع بأكثر من 2%، وهو السهم الذي يدعم مؤشر سوق دبي.

0: وقعت وزارة الطاقة السورية اتفاقية استراتيجية مع شركة كاشن السعودية لتقنية المعلومات لإطلاق شركة سورية بخبرات سعودية تعمل على تأسيس منصة وطنية رقمية لتداول وحوكمة المشتقات النفطية. تهدف الاتفاقية التي تمتد إلى 10 سنوات إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم كامل القطاع الخاص بالمشتقات النفطية في سوريا، وهذا لتقليل الهدر والحد من عمليات التلاعب والغش وزيادة الكفاءة التشغيلية اليومية. من المقرر أن يتم وضع خارطة طريق كاملة خلال 60 يوما لتجربة الآلية في محطات الوقود في دمشق وبعض المدن السورية الأخرى.
1: اليوم بتوقيع الاتفاقية الخاصة بحوكمة المشتقات النفطية، وذلك عبر تأسيس منصة وطنية وتقوم بها شركة وطنية سورية بالاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال واستخدام أحدث التقنيات لأجل عملية الحوكمة وضبط المشتقات النفطية من البئر وحتى المستهلك النهائي وحتى البنك، تسهيل مسألة سلاسل التوريد من أجل معرفة الكميات الموجودة، ضبط عمليات غش المادة بالكامل بعد هذه قيام هذا المشروع وقيام هذه الشركة بإذن الله بعملها.
0: نتابع التحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية لجلسة هذا اليوم، ولدينا استمرار للهبوط الذي شهدناه في جلسة أمس. الـ EGX 30 يستمر بالتراجع ب0.4 نقطة مئوية، هذا يقول لنا بأنه حتى الآن لم يكن هناك شراء للتراجعات التي شهدناها أمس. ولكن علينا أيضا أن نتحدث عن موضوع أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وخصوصا مع ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. مباشرة من القاهرة الزميلة فهيمة زايد تنضم إلينا. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. لدينا اجتماع مرتقب بالنسبة للفيدرالي الأمريكي قد يحرك الدولار صعودا أو هبوطا. كنا عم نشوف استمرار لتراجع الجنيه أمام الدولار منذ الأسبوع الماضي. ما هو وضع الهوت ماني والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية؟
2: مي، قد يكون من في البداية يعني نتحدث عن أسعار النفط وتأثيرها. كل هذه العوامل تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى أيضا أقبال الأجانب على الاستثمار في مصر، سواء أموال ساخنة أو استثمار مباشر. يعني هناك ارتفاع لأسعار النفط عالميا إلى مستويات $107 للبرميل، هذا يضغط على الاقتصاد المصري بشكل كبير. دراسة أو تقرير للمجموعة المالية هيرمس تتحدث عن أنه إذا استمرت الأسعار فوق $100 للبرميل حتى أكتوبر الماضي

0: المقبل يمكن أن نشهد رفعا لأسعار الوقود مرة أخرى، على الرغم من أن هيرمس تشير بالطبع لأن أرقام التضخم جاءت أقل من التوقعات، كانت توقعاتهم أن تسجل في أغسطس 15.8%، جاءت أقل كثيرا، وهذا يعني أثر بشكل إيجابي على توقعاتهم بالنسبة لأسعار الفائدة، أن المركزي سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي، ولكن الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود أو ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثيرها على احتمالية رفع أسعار الوقود يمكن أن يؤدي إلى تسارع التضخم مرة أخرى، ولكن التقرير أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة حاليا يعني مع تراجع التضخم في أغسطس بنصف النقطة المئوية، أسعار الفائدة الحقيقية ارتفعت ب50 نقطة أساس، وإذا استمر تباطؤ التضخم في شهر سبتمبر إذا لم يحدث رفع لأسعار الوقود يمكن أن نشهد ارتفاعا أكبر لأسعار الفائدة الحقيقية بنحو 1% تتوقع هيرمس. هذا يجذبنا إلى الحديث عن الأموال الساخنة. هناك تخارج محدود للغاية من للأجانب من أدوات الدين المحلية في السوق الثانوي، وهذا ما ينعكس على أسعار الجنيه، سعر صرف الجنيه، والذي نشهد تراجعا له منذ أسبوعين تقريبا في ظل التوترات في المنطقة ومزيد من التصعيد. لكن على مستوى السوق على مستوى السوق الأولي الإقبال لا يزال مستمر، ولكن بأسعار فائدة أعلى.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة زايد، كنت معنا من القاهرة. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه جولدمان ساكس يعدل توقعاته بشأن السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: مشاهدينا، عدل بنك جولدمان ساكس من توقعاته لقرار الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، وبات يتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم غد، بعدما كان يتوقع سابقا تثبيت الفائدة. انضم جولدمان ساكس بذلك إلى جي بي مورغان الذي يتوقع بدوره رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر وزيادة لاحقة ب 25 نقطة أساس من الرفع في ديسمبر. جاء التحول بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس بالتزامن مع صعود أسعار النفط فوق $100 للبرميل. هذا أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وعرقلت عودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي عند 2%. ولكن جولدمان ساكس أوضح أن تغيير التوقعات جاء بالدرجة الأولى نتيجة تسعير الأسواق وليس بسبب تحول كبير في رؤيته للاقتصاد الأمريكي، إذ يرى أن الفيدرالي قد يتردد في مفاجأة المستثمرين بقرار التثبيت بعدما أصبحت الأسواق تتوقع الرفع بدرجة كبيرة. تسعر الأسواق اليوم احتمالا بنحو 87% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر، ارتفاعا من 70% قبل صدور أحدث بيانات التضخم. أما بالنسبة لجي بي مورغان فيرى أن البيانات الأخيرة تثير الشكوك بشأن استمرار مسار تراجع التضخم، ولذلك يتوقع رفعين خلال ما تبقى من العام، كما رفع تقديره لمعدل الفائدة على المدى الطويل إلى 3.25%. رغم تحوله إلى توقع رفع الفائدة هذا الأسبوع، لا يزال جولدمان ساكس

0: مشاهدينا، هذا واحد من أصعب الاجتماعات على الأسواق، وأقولها لأنه عادة عندما تسعر السوق شيء يكون مبني على تصريحات من رئيس الفيدرالي وتلميحات وفورورد جايدنس، ولكن هذه المرة لا يوجد لدينا أي ذلك، وبالتالي من الممكن أن يكون هناك مفاجأة في هذا الاجتماع. سارة الياسري من عمان استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة CFI ستطلعنا عن توقعاتها. توقعاتك يا سارة، هل حيكون في رفع للفائدة أو لا؟
1: استاذة، هلا بالتاكيد القرار صعب، خاصه انه قبل بيانات التضخم كانت الاسواق عم تتوقع نسب متقاربه بشان التثبيت او بشان رفع اسعار الفائده، فاليوم القرار ممكن يكون عم نشوف مفاجاه بالتثبيت، ولكن السيناريو الاقرب خلينا نحكي انه ممكن قد نشهد رفع باسعار الفائده خلينا نحكي كخطوه احترازيه حتى ما تكون التضخم عم بينتقل من تضخم بارتفاع اسعار النفط لاسعار السلع لاسعار الخدمات، فبحال كنا عم نتجه رفع باسعار الفائده خلال هذا الاجتماع، بتوقع ممكن ما نشهد بنوفمبر او بشهر ديسمبر، عبين ما نشوف فعليا كيف رح تكون اسعار الفائده عم تتعامل مع مستويات التضخم الحاليه، وهل فعليا رح نشوف تراجع او ممكن نرجع نشوف موجه ارتفاع جديده. فالسيناريو الاقرب خلينا نحكي لهذا الاجتماع انه بعد بيانات سوق العمل اللي اعطت اريحيه اليوم للفدرالي، وبعد ما اظهر التضخم انه فعليا عنيد، وكل البنوك المركزيه اليوم متخوفه من انتقال هاي الازمه لتضخم ثانوي خلينا نحكي، فلا بتوقع قد نشهد الرفع بهذا الاجتماع.
0: طيب، يعني هذا هو السيناريو المنطقي، أنا دائما أتخوف من السيناريو غير المنطقي لأن الأسواق غير جاهزة للتعامل معه. دعينا نفرض سارة بأنه هذا الاجتماع حدث ولم يكن هناك رفع لمعدلات الفائدة، ما الذي من الممكن أن يحدث بالنسبة للأسواق؟ ما هي الأصول التي ستدفع الثمن الأكبر؟ ولأي درجة فقدان المصداقية، فقدان مصداقية الفيدرالي أمام المستثمر سينعكس بشكل سلبي جدا على الدولار الأمريكي ويعيد إعطاء الدعم بالنسبة للذهب؟
1: يعني ما بتوقع انه فعليا بحال اليوم الاسواق ما بدها اي مفاجاه، فبحال شفنا مفاجاه ما بتوقع يكون عم بينعكس اثرها بشكل ايجابي على الذهب او على الاسهم، لا بتوقع ممكن نشهد تقلبات جدا كبيره على مختلف الاصول الماليه، ما بتوقع في اصل ممكن يكون على الاقل لحظه صدور الخبر انه يكون عم بيستفيد من قرار عدم رفع اسعار الفائده، بتوقع قد نشهد تقلبات جدا كبيره عبين ما ترجع الاسواق فعليا ترجع تعمل اعاده تسعير لتوقعات رفع اسعار الفائده بالاجتماعات المقبله، ممكن نشوف بالمرحله المقبله ضغط جدا كبير على عوائد السندات وعلى الدولار الامريكي، لان اليوم الارتفاعات اللي عم نشوفها على العوائد وعلى الدولار هي نتيجه تسعير المستثمرين لرفع اسعار الفائده، فبحال ما اتجهنا لهالسيناريو ممكن تكون اسهم التكنولوجيا المستفيد الاكبر، ممكن نرجع نشوف موجه صعود جديده للذهب، ولكن ما بتوقع لحظه صدور الخبر، بتوقع التقلبات ممكن هي اللي تكون عم بتسيطر على تحركات الاسواق، نظرا لضبابيه او عدم وضوح مسار السياسه النقديه ممكن يخلق عنا تقلبات بالاسواق، ولكن بحال رجعنا شفنا ردة فعل تانية خلينا نحكي، لا ممكن الذهب وأسهم التكنولوجيا نشوف لهم ردة فعل إيجابية على المدى القصير، ولكن حالة الضبابية قد تبقى مسيطرة على حركة الأسواق.
0: إلى أي درجة تتوقعين سارة بأنه إنفيديا اليوم ستدفع ثمن تصريحات سام ألتمان وداريو أموداي وحتى إيلون ماسك بما يتعلق بالدعوة لإبطاء وتيرة التطور فيما يتعلق بملف الذكاء الاصطناعي؟ هؤلاء هم شركات السوفتوير AI، وبالتالي هم بحاجة إلى الرقائق التي تنتجها إنفيديا، إذا لم ينفقوا معناته لا حاجة لزيادة الطلب على رقائق إنفيديا، فهل المستثمر اليوم سيكون متخوف من هذا الموضوع؟
1: يعني ما بتوقع اليوم نظرا للتطور والنمو اللي كنا عم نشوفه بقطاع التكنولوجيا، اليوم اصبح هذا القطاع متخوف لاي خبر سلبي، ما بتوقع انه نحن بالوقت الحالي فعليا دخلنا بمرحله سلبيه خلينا نحكي على قطاع التكنولوجيا، اليوم الاسواق عم تتوقع ارباح جدا عاليه وبعد في عندنا تصريحات بمخاوف متعلقه بشان هذا القطاع، ولكن اليوم بتوقع اوبن اي هي بعدها مش مدرجه باسهم ناسداك، ولكن فقط التراجعات اللي عم نشوفها من بدايه هذا الاسبوع نتيجه تخوف المستثمرين بعد التفاؤل جدا كبير اللي كنا عم نشوفه،

0: على المدى القصير بتوقع تستمر هاي التخوف، هاي المخاوف، وتستمر هاي التراجعات، ولكن اليوم بعد في عندنا تفاؤل بشأن هذا القطاع. بعدها شركة انفيديا بتوقع انها تكون على المرحلة المقبلة تكون فعليا عم بتحقق ارباح، حتى قطاع التكنولوجيا، لانه نحن سنيجي نشوف العوائد اللي عم بتحققهم بالوقت الحالي هاي الشركات، هي عوائد تعتبر جدا قوية مقارنة بباقي القطاعات الكبرى. هي تعتبر فعليا يوجد هناك ايرادات، ولكن في مبالغة اليوم بالتفاؤل، فبتوقع انه لا، قد نشهد مزيد من الضغط على المدى القصير على اسهم هاي الشركات، ولكن بعدها نظرتنا تعتبر ايجابيه على قطاع التكنولوجيا ككل.
1: شكرا جزيلا لك ساره الياسري، استراتيجيه الاسواق الماليه لدى شركه سي اف اي.
0: شكرا.
1: وطبعا نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رأيه بهذا الموضوع وقال بأن الكثير من القوى السلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي. أكد أنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع. لنستمع.
2: And frankly, I want to keep it that way because whoever wins, AI wins. And we can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces that are bringing it up that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
1: وعلقت أمازون عملياتها مع شركة الشحن الجوي Air 21 بعد حادث طائرة شحن من طراز بوينغ 767 في مطار ميامي الدولي. أكدت أمازون أنها ستواصل دعم التحقيق، بينما قالت Air 21 إنها واثقة من إجراءات السلامة والتدريب لديها وتتعاون مع السلطات المختصة. حسب التحقيقات الأولية، خرجت الطائرة عن المدرج واصطدمت بمركبتين، فيما أظهرت تسجيلات قمرة القيادة أن أحد الطيارين طلب إلغاء الهبوط بعد ملامسة الطائرة المدرج بسرعة أكبر من اللازم. والآن جولة على أبرز الأخبار السياسية. أكد وزير الطاقة العماني أن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد. قال إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. بالنسبة للحركة عبر مضيق هرمز، فقد أظهرت بيانات شركة كابلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز. غادرته 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع. واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة قد عبرت المضيق، مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ولكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده على أن طهران لن تحصل على السلاح النووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى أيرلندا، قال إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا أن عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. أعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال هذا العام. وذكرت مصادر ميدانية يمنية أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع. كما وأفاد مراسل العربية أن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. وكان مصدر عسكري يمني قد أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز. هذا بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. مشاهدينا، فاصل قصير، بعد الفاصل نكون معكم في نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.

0: تبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أسعار النفط تقفز وتتداول قرب أعلى مستوياتها في 4 أشهر مع استمرار الهجمات في مضيق هرمز. مجموعة سيتي تجمع أكثر من 40 مليار دولار لدعم نشاطها في السعودية هذا العام، وتزيد انكشافها المباشر على المملكة منذ بدء الحرب الإيرانية بحسب سيمافور. أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تهبط في تداولات آسيا بقيادة سوفت بانك الذي يتراجع بأكثر وأكبر وتيرة في 3 أشهر. وأيضا نتابع اليوم في نبض السوق، مصرف الراجحي يرفع توزيعات الأرباح للنصف الأول لهذا العام 70% إلى ريال و26 هللة للسهم.

أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء. أفاد موقع سيمافور بأن سيتي جروب جمعت أكثر من 40 مليار دولار لخدمة عملائها في السعودية خلال العام 2026، مع زيادة انكشافها المباشر على المملكة، في خطوة تعكس ثقة البنك بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود رغم الاضطرابات الإقليمية. قال السيد فهد الدرويش الرئيس التنفيذي للسيتي في السعودية، قال إن المملكة لا تزال من الأسواق ذات الأولوية للبنك رغم الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى تزايد اهتمام مستثمري الملكية الخاصة والبنية التحتية الأجانب بالسوق السعودية، إلى جانب وجود خط قوي من الصفقات وتوقعات بانتعاش نشاط الطروحات الأولية خلال الأشهر المقبلة. يعمل لدى سيتي حاليا نحو 35 موظفا في السعودية، بينما يعتزم البنك مواصلة التوظيف والتوسع في المملكة. ومشاهدينا، نتابع التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي بعد تراجعات أمس. اليوم لدينا ارتدادة كانت واضحة بشكل أساسي بالنسبة لأسهم الراجحي وأيضا الأسهم المصرفية. سنتابع الآن التحركات بالنسبة إذن للمؤشر الذي افتتح على نوع من الاستقرار بعد أن خسر أمس 143 نقطة. الآن يبدو أننا نعود إلى نوع من التقلبات، لا نزال نتداول على تراجعات طفيفة بعشري النقطة المئوية. من أين تأتي هذه التراجعات؟ تأتي من أسهم أرامكو التي تتراجع الآن بأربعة أعشار النقطة المئوية، ولكن كما كنا نتحدث أسهم الراجح اليوم أسهم ممتازة تأخذ حتى القطاع المصرفي كله صعودا. المصرف كان قد قال بأنه مجلس الإدارة قرر توزيع ريال و26 هلالة للسهم على النصف الأول الأحقية 21 من سبتمبر، وتاريخ التوزيع الأول من أكتوبر، وهي توزيعات أعلى مما وزعه في النصف الأول من العام الماضي. لدينا إذن بشكل أساسي أيضا اليوم عم نتابع بترو رابغ، اليوم السهم على ارتفاعات ب 2%. هو ما حدث في جلسة أمس أنه كان لدينا تراجعات حادة على أرامكو، أخذت كل قطاع إلى التراجع، يعني أدس، بترو رابغ، حتى شفنا تراجعات على أسهم البحري بشكل كبير. أمس كان لدينا تسعير ملف الإيقاف المؤقت لخط أنابيب شرق غرب. اليوم بالنسبة لقطاع الطاقة عم نرجع نشوف بأنه لدينا نوع من الارتدادة بالنسبة لعدد من الأسهم، ولو أنه أرامكو لا تزال تتحرك على نوع من التراجعات. هذه الأسهم إذن المرتفعة، لاحظوا الإعادة السعودية سهم ممتاز معنا من نهاية الأسبوع الماضي. نهاية الأسبوع الماضي ليمت أب، أمس كان على ارتفاعات، اليوم أيضا كذلك الأمر 3%. ونعود نذكركم بأن الخبر الأساسي اللي أعطى الدعم بالنسبة لأسهم الإعادة هو الوعاء التأميني الخاص بتأمين المخاطر المتعلقة بالحرب بما يتعلق بالشحن البحري. شركة إعادة هي من ستقوم بهندسة الترتيبات الخاصة لهذا الوعاء، ومن وقت الإعلان عن هذا الخبر وسهم الإعادة يستمر معنا بالارتفاع.

تراجعات عم نشوفها على خريف، عم نشوفها على ساكو، عم نشوفها على الأندلس، اسمنت الرياض، اليوم أيضا كذلك الأمر 5.7%. اليوم لا نتحدث عن عدد من الأخبار التي نتابعها بالنسبة لعدد من الأسهم. سهم الحفرة العربية أمس كان على تراجعات بتقريبا 3%، اليوم 2% من الارتفاعات بعد أن أعلنت الشركة عن توقيع عقد جديد لمدة 5 سنوات خمس سنوات مع شلمبرجين ميدل إيست، هو هيدا العقد لتوفير 8 حفارات برية إضافية لمشاريع الغاز. هذه الحفارات ستضيف 2 مليار ريال لسجل أعمال الحفرة العربية التراكمي الباكلوغ، وهذا رح يأخذ كامل قيمة الباكلوغ أو سجل الأعمال ل 16 مليار ريال. العقد سيساهم بإيرادات الشركة ابتداء من الربع الرابع من العام 2026، والمستثمر سعيد بهذه الأخبار. عم نشوف ارتفاعات على السهم ب 2%. السهم الآخر الذي نراقبه هو الراجحي طبعا، وتحدثنا بأنه عم نتحدث إذا أصبحنا عن توزيع ريال و 26 هلا للسهم عن النصف الأول من هذا العام، وقلنا بأنه تاريخ التوزيع رح يكون الأول من أكتوبر، وهذا أيضا عم يرفع السهم. هو أيضا السهم كان على تراجعات معنا في جلسة أمس. السعودي الألماني لدينا أخبار ملفتة، تم تعيين السيد يوسف الزميع رئيسا للجنة المراجعة حتى نهاية دورة مجلس الإدارة بالسابع من يوليو 2030. الخبر يعني هو بشكل أساسي يتعلق بأنه كان لدينا استقالة للسيد ماطر اللي كان هو أساسا استلم هذا المنصب منذ أقل من 60 يوم، وبالتالي هو قدم استقالته فقط بعد 60 يوم من توليه نفس هذا المنصب ليتم تعيين السيد يوسف مكانه. هذه الأخبار تأتي بعد عمليا سلسلة من التغييرات التي شهدناها في إدارة السعودي الألماني من ديسمبر 2025 إلى اليوم، وهذا يطرح الكثير من التساؤلات، سأعود إلى مناقشتها مع ضيفنا، ولكن لاحظوا أن السهم على تراجعات. الآن نأخذكم في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تابعناها اليوم، حيث قفزت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في الممر المائي. هذا أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق، وارتفع خام برنت بما يصل إلى 3.7% متجاوزا $108 للبرميل قبل أن يقلص جزء من المكاسب. وصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض عبور السفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يوميا. بلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية نحو 14 سفينة يوميا، بينما خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 سفن فقط من الخليج عبر المضيق، في حين دخلت 10 سفن. وتوقعت شركة شيفرون بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الستة المقبلة. قال رئيس شيفرون في أستراليا إنه من الصعب رؤية الأسعار تتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الغاز المسال الأسترالي يباع بعلاوة سعرية بفضل قربه الجغرافي من الأسواق الآسيوية. وهوت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا بعدما حذر قادة أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة، حذروا من مخاطر التسارع المفرط في تطوير الـ AI ودعوا إلى إبطاء وتيرتها لأسباب تتعلق بالسلامة. كانت سوفت بانك في صدارة الشركات التي حققت خسائر، حيث سجل سهمها أكبر تراجع له في نحو 3 أشهر منخفضا 13% بعدما دعا رئيسا أنثروبيك وأوبن AI إلى كبح وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. على العموم أنثروبيك أصبحت تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية معدلة للربع الثاني على التوالي مع استبعاد بعض التكاليف الاستثنائية غير المتكررة، في خطوة قد تعزز استعدادها للطرح في الأسواق المالية.

0: اللوم استاذ مساعد الماليه في جامعه الامام دكتور عبد الله، اهلا ومرحبا بك معنا. اريد اولا ان اسمع رايك بما يحدث اليوم بالنسبه للمؤشر. لا يزال لدينا بعض التراجعات على المؤشر، والسبب في ذلك هي تراجعات اسهم ارامكو السعوديه، ولكن بقيه القطاع الاسهم العامله في هذا القطاع عم نشوف عنا عليها ارتداده واضحه بالمقارنه مع جلسه امس. هل برايك اليوم هذا القطاع استوعب الملف الابرز اللي هو يتعلق بايقاف مؤقت لخط انابيب شرق غرب، وإلى أي درجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة هي التي تتحكم في مشهد هذا القطاع؟
1: السلام عليكم وصباح الخير أستاذ مي.
0: صباح النور.
1: يمكن نشوف الحركة مثل ما كان الإغلاق يوم البارحة، تراجع 143 نقطة تقريبا، ما يقارب 1.3%، وهو أكثر تراجع من في السوق منذ شهر أبريل. لا شك أنه هذا مسعر عن طريق المخاطر الجيوسياسية وماذا حدث في البايبلاين والإغلاق الاحترازي له. طبعا قد يكون المؤشر كان في نوعا ما فيها دعم عند مستويات 11000 نقطة، كسرها الآن. نشوف المستويات، التداولات اليوم مهمة جدا من حيث استيعاب الصدمة والارتداد نوعا ما، لحين يوجد إعلان يعني يرتبط في عودة الإنتاج أو الحركة في الأنابيب.
0: بتتوقع أن يكون تأثير هذا النوع من الإعلانات قد إيه رح يكون يعني تأثيره فوري بأنه سيعود ويقوم بعمل تعافي بالنسبة للسوق السعودي ونعود فوق مستويات 11000 نقطة؟
1: طبعا هذا راح يكون امر ايجابي في حال كانت او كان الاعلان سريعا، وبينعكس قد يكون بشكل سريع على اسعار شركه ارامكو على وجه الخصوص، واللي يساعد على تعافي المؤشر مره اخرى. يمكن نشوف الاخبار المرتبطه بالعوامل الجيوسياسيه هي المؤثر الابرز على السوق منذ شهر ثلاث الماضي إلى الآن، حتى على نوع الهدوء والاستقرار والارتفاع قد يكون متوازي مع أخبار التهدئة في هذا الملف، والعكس صحيح.
0: نعم، الآن أريد أن أسمع رأيك دكتور عبد الله بموضوع السعودي الألماني الصحية. لدينا استقالة من السيد ماطر العنزي، وذلك بعد فقط 60 يوم من تعيينه رئيسا للجنة المراجعة. هو استقال من مجلس الإدارة ومن عضوية اللجنة لظروف شخصية، وتم تعيين السيد يوسف الزميع. ولكن يعني ما يلفتني أنه يعني السعودي الألماني الصحية من ديسمبر 2025 إلى اليوم، وكل شهر لدينا تغييرات مستمرة بالإدارة وبمجلس الإدارة وتحديدا حتى بلجنة المراجعة. ما الذي برأيك يحدث؟ لأنه السهم اليوم عم بيتراجع 1% مع هذه الأخبار.
1: طبعا يمكن أحد أهم المؤثرات على أداء سهم الشركة نراها اللي هو مجلس الإدارة، خاصة بعد الأخبار اللي كانت خلال الفترة الماضية بوضع عقوبة من قبل هيئة سوق المال على أعضاء مجلس الإدارة السابقة، وبالتالي التغير اللي حصل والاستقالة الآن حتى لو سببت بظروف شخصية، بطبيعة الحال إنها تكون أمر سلبي يتلقاه السوق، هو أمر يعني طبيعي جدا وفقا للتاريخ القريب بالنسبة للشركة. يجب أنه يكون فيه بيان واضح من قبل الشركة أو مجلس الإدارة يوضح فيه فعلا الأسباب، ويؤكد فيه العضو على أقل تقدير مستقيل أنها فعلا أسباب شخصية وليس فقط عن طريق بيان. من المهم جدا أيضا التزام الشركة بتعهداتها بانتقال الشركة إلى مستويات حوكمة أقوى. نوعا ما لجنة الحوكمة هي أمر مهم جدا، وكون أنه العضو يخرج منها هو مدعاة للتساؤل بشكل كبير.
0: لدينا اجتماع للفيدرالي يوم الأربعاء. أولا أود أن أسمع رأيك بأنه هل سيكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة أو لا، وكيف بتشوف إذا كنا سنشهد رفع لمعدلات الفائدة كيف من الممكن أن يؤثر ذلك على السوق السعودي؟
1: طبعا يمكن كان في حديث عن الموضوع هذا خلال الفترة السابقة، خاصة مع إعلانات بيانات

0: سوق العمل وأسعار التضخم بالنسبة للسوق الأمريكي. السوق للآن والتوقعات بتسعير رفع ب25 نقطة خلال الاجتماع القادم سيتم الإعلان عنها، إلا أنه قد يكون فيه الأمر يعني مختلف، خاصة مع وجود إعلانات أو تصريحات من قبل القائمين على البيت الأبيض بنوع ما عدم رغبتهم برفع مستويات الفائدة. بنشوف هل استقلالية البنك الفيدرالي تنتصر خلال هذا الاجتماع أو عدمه. هذا أمر مهم جدا أيضا على الأسواق. السوق السعودي بطبيعة الحال مثل الأسواق الأخرى ستتأثر بالقرارات من هذه النوعية، إلا أنه تثبيت السعر قد يكون عامل إيجابي أو خبر إيجابي نوعا ما.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله السلوم، كنت معنا من الرياض، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، هي الجلسة الأولى بالنسبة للأسواق الإماراتية، ولا يوجد لدينا الكثير من الإفصاحات من الشركات. اليوم الأبرز معنا اللي عم يدعم مؤشر سوق دبي هي أسهم إعمار العقارية، على خلفية أن الشركة أعلنت أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماع يوم الأربعاء لمراجعة الأداء وإطار تخصيص رأس المال، وأنه المجلس سينظر خلال الاجتماع في اتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز عوائد المساهمين المستدامة والدورية. هذا الأمر عم يدعم سهم إعمار العقارية اللي عم يدعم مؤشر سوق دبي، وبقية الأسواق كما تتابعون يعني في نوع من حالة الترقب. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه المستشار الاقتصادي لترامب يؤكد أن البيت الأبيض سيدعم قرار الفائدة من الفيدرالي بشكل كامل.

0: رحلتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نراكم من جديد. وكان قد غير بنك جولدمان ساكس من توقعاته لقرار الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، بات يتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم غد، بعدما كان يتوقع سابقا تثبيتا لمعدلات الفائدة. انضم جولدمان ساكس بذلك إلى جي بي مورغان الذي يتوقع بدوره رفع الفائدة ربع النقطة المئوية في سبتمبر وربع نقطة مئوية أخرى في ديسمبر. جاء التحول بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال أغسطس، هذا بالتزامن مع صعود أسعار النفط فوق $100 للبرميل، وهذا الأمر هو الذي أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وعرقلت عودة التضخم إلى المستهدف عند مستويات 2%. لكن جولدمان ساكس أوضح أن تغيير توقعاته جاء بالدرجة الأولى نتيجة تسعير الأسواق وليس بسبب تحول كبير في رؤيته للاقتصاد، إذ يرى أن الفيدرالي قد يتردد في مفاجأة المستثمرين بقرار التثبيت بعدما أصبحت الأسواق تتوقع الرفع بدرجة كبيرة. تسعر الأسواق اليوم احتمالا يصل ل 87% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوم الأربعاء، من 70% كانت تسعرها قبل صدور أحدث بيانات التضخم.

0: على كل اجتماع الفيدرالي هو ليس الوحيد الذي نتابعه خلال هذا الأسبوع. لدينا اجتماع للبنك المركزي الياباني والبنك المركزي الإنجليزي. كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن لتعطينا فكرة حول أهم ما نراقبه في هذه الاجتماعات. تفضلي كارينا.
1: تماما، يعني نراقب فعليا بامتياز اجتماعات البنوك المركزية. تحدثنا كثيرا عن الفيدرالي والتوقعات التي زادت لرفع الفائدة. هذا القرار سيأتينا مساء الأربعاء، وبعد ذلك بأقل من 24 ساعة اجتماع بنك أوف إنجلند. هنا نتوقع ثبات السياسة النقدية بلا تغيير. لماذا؟ لأنه الأغلبية حتى الساعة لا تزال تؤيد تثبيت الفائدة. ولا ننسى أنه التركيز بالنسبة لبنك أوف إنجلند لن يكون على القرار بحد ذاته، ولكن سيكون على تقسيم الأصوات وهل زادت الأغلبية أو زاد عدد الأعضاء الذين يؤيدون رفع الفائدة. لأنه فعلا إذا نظرنا إلى اجتماعات بنك أوف إنجلند منذ مطلع السنة كان في انقسام واضح. ربما كان اجتماع واحد فقط الذي كان فيه بالإجماع تثبيت الفائدة، ولكن كل الاجتماعات الأخرى منذ مطلع السنة كان فيها انقسام في الآراء. فهذا ما سنراقبه يوم الخميس. وأما يوم الجمعة فنتوقع رفع الفائدة من قبل بنك أوف جابان. هذا هو الرأي السائد في الأسواق في الوقت الراهن، وليس ذلك فحسب، ولكن ننتظر رفع الفائدة من قبل بنك أوف جابان. وأيضا نتوقع أن يعطينا البنك المركزي الياباني رسالة فيها تشدد، بمعنى أنه قد يواصل رفع الفائدة حتى قبل نهاية السنة الجارية. والكل يعرف طبعا أيضا الين الذي نراقبه الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 7 شهور.
0: طب اليوم في الجلسة الأوروبية على ماذا نركز، وما هي الأسهم التي تتحرك في بداية هذه الجلسة؟
1: يعني واضح أن التحذيرات التي سمعناها من داريو أمادي رئيس أنثروبيك وسام أونتون انضم إليه حتى إيلون ماسك، هذه الأصوات التي تتعالى في الأجواء التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي لتبطيء وتيرة تطوير التكنولوجيا المختلفة، ربما لتقليل المخاطر التي تواجه البشرية. هذه التحذيرات كان لها أثر سلبي على الأسهم العاملة في هذا المجال. منذ الصباح في الجلسة الآسيوية تراجعات تبعناها على الأسهم المتعلقة بهذا المجال. اس كي هاينكس تراجعت، أدفانتاست أيضا، سامسونج من بين الأسهم الخاسرة أسيويا. بالتالي في المنطقة الأوروبية نفس الشيء تبعنا، أسهم التكنولوجيا متراجعة اليوم، من بينها إنفينيون شركة الرقائق الألمانية متراجعة اليوم، ASML طبعا من أكبر شركات التكنولوجيا الأوروبية في هولندا متراجع، ASMI أيضا أسهم متراجع. ولكن في المقابل ما ارتفاعات نشاط على أسهم الطاقة. لماذا؟ لأن أسعار النفط طبعا لا تزال عالية جدا في ظل التوترات المستمرة، وكما أنت ذكرتي سابقا تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مجدول اليوم للأطراف المختلفة حاولت استئناف المفاوضات من جديد.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. ورفعت شركة أكزون موبيل توقعاتها لمبيعاتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 50 مليون طن بحلول العام 2030، بينما كانت التقديرات السابقة عند 40 مليون طن، مدفوعة بتوقعات استمرار قوة الطلب خصوصا في آسيا. قالت الشركة إن الطلب العالمي على الغاز المسال سيواصل النمو، متوقعة ارتفاعه من أكثر من 400 مليون طن حاليا إلى نحو 500 مليون طن بحلول العام 2030، قبل أن يتضاعف تقريبا بحلول العام 2050. ستكون آسيا المحرك الرئيسي للطلب، إذ توقعت الشركة أن تمثل المنطقة نحو 70% من الطلب العالمي على الغاز المسال بحلول العام 2050. في أمريكا من المتوقع أن يصل مشروع جولدن باس للغاز المسال المشترك بين أكزون وقطر للطاقة إلى طاقته الإنتاجية الكاملة قرب نهاية العام 2027، مع قدرة تصديرية تبلغ نحو 18 مليون طن سنوياً. مشاهدينا، بالنسبة لتحركات أسعار النفط اليوم، كنا قد وصلنا بالنسبة لبرنت لفوق مستويات 108 دولارات، عدنا لنتراجع هامشيا، ولكن الملف الأساسي الذي يتم تسعيره هو أنه كان لدينا اجتماع مقرر في عمان بين الأطراف المختلفة وإيران لبحث موضوع مضيق هرمز، وتم تأجيل هذا الاجتماع. هذه نهاية نبض السوق، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: المؤامرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أسعار النفط تواصل ارتفاعها وحركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط لأقل من 10 سفن يوميا. أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوياتها منذ عام 2022 وسط مخاوف بشأن الإمدادات. سيتي جروب تزيد اهتمامها في السوق السعودي وتجمع 40 مليار دولار لدعم العملاء بالعام الحالي بحسب سيمافور. والحفر العربية توقع عقدا جديدا لتوفير 8 حفارات بما يضيف ملياري ريال إلى أعمالها.

صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني. لنبدأ البرنامج مشاهدينا بجولة على أبرز الأخبار التي تحرك الأسواق اليوم. البداية من أخبار النفط، حيث قفزت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن حركة شحن في مضيق هرمز، وذلك بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في الممر المائي، ما أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق. وارتفع خام برنت بما يصل إلى 3.7%، متجاوزا 108 دولارات للبرميل قبل أن يقلص جزءا من المكاسب. واصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض عبور سفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يوميا، وبلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية نحو 14 سفينة يوميا، بينما خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 سفن فقط من الخليج عبر المضيق، في حين دخلت 10 سفن فقط. توقعت شركة شيفرون بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال رئيس شيفرون في أستراليا إنه من الصعب رؤية الأسعار تتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الغاز المسال الأسترالي يباع حاليا بعلاوة سعرية بفضل قربه الجغرافي من الأسواق الآسيوية. تراجعت أسعار النحاس مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع على أساس شهري، ما دعم الدولار وضغط على المعادن والأصول عالية المخاطر. وانخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن بنحو 0.5% إلى 14173 دولارا للطن، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيا الأسبوع الماضي. هوت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا بعدما حذر قادة أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة من مخاطر التسارع المفرط في تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعوا إلى إبطاء وتيرتها لأسباب تتعلق بالسلامة. وكانت سوفت بانك في صدارة الخسائر، حيث سجل سهمها أكبر تراجع له في نحو 3 أشهر، منخفضا 13% بعدما دعا رئيسا أنثروبيك وأوبن أي آي إلى كبح وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، وبعد أن أجلت أوبن أي آي الطرح العام الأولي الخاص بها. ذكر موقع سيمافور بأن سيتي جروب جمعت أكثر من 40 مليار دولار لخدمة عملائها في السعودية خلال 2026، مع زيادة انكشافها المباشر على المملكة، في خطوة تعكس ثقة البنك بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود رغم الاضطرابات الإقليمية. في أخبار الشركات السعودية، وقعت الحفر العربية عقدا جديدا مع SLB شلومبرجي ميدل إيست لتوفير 8 حفارات برية لعمليات الحفر المتكاملة لمشاريع الغاز المتكامل، حيث سيتم إعادة تشغيل هذه الحفارات من

0: من الأسطول البري المتاح لدى الشركة، مما يضيف ما يقرب من 2 ملياري ريال إلى سجل أعمالها التراكمي، ليرتفع إجمالي سجل الأعمال إلى نحو 16 مليار ريال. ومن المتوقع أن يساهم العقد في إيرادات الشركة اعتبارا من الربع الرابع من العام الحالي. نظرة على سهم الحفر العربية في تداولات اليوم على ارتفاع ب 2%. نبقى مع أخبار الشركات السعودية، حيث أقر مجلس إدارة مصرف الراجحي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي بواقع ريال و26 هللة لكل سهم، وبذلك يكون مصرف الراجحي قد رفع توزيعاته عن نفس الفترة من العام الماضي ب 68%، حيث كانت عند 75 هللة لكل سهم بالفترة المقابلة من العام الماضي. لنلقي نظرة على سهم مصرف الراجحي، من المفترض أن هذه أخبار إيجابية، ولكن مناخ الاستثمار لا يزال سلبيا في المنطقة في ظل الأحداث الجيوسياسية. سهم الراجحي على ارتفاع طفيف ب 1%. وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عقدا مع شركة حلول السيارات للخدمات اللوجستية اسمها مسارات موبيليتي بارك بقيمة 152 مليون ريال، وذلك لتصميم وإنشاء وتسليم أعمال البنية التحتية الإضافية اللازمة لمشروع الشركة ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد على نتائج الشركة اعتبارا من الربع الثالث من 2026. هذا سهم إعمار المدينة الاقتصادية على ارتفاع ب 14 النقطة المئوية. مشاهدينا، نظرة على أداء سوق الأسهم السعودية، يرتد بعض الشيء اليوم من بعد نزول في جلسة يوم أمس إثر أخبار إغلاق خط أنابيب شرق غرب الذي يؤثر سلبا بالطبع على صادرات المملكة من النفط. يوم أمس رأينا تراجعات خاصة على الأسهم المرتبطة بالقطاع النفطي، إن كانت أرامكو أو خاصة لوبريف وبترو رابغ على تراجع. لنبقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا اليوم، أو قبل ذلك، هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. دار الأركان اليوم عليها ارتفاعات قوية، والرياض للتعمير بنفس القطاع. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا، اسمنت الرياض، النايفات، الخريف، الأبحاث والإعلام. ملفت أن الأبحاث والإعلام مالكة للطباعة والتغليف، الطباعة والتغليف من أكثر الرابحين، الأبحاث والإعلام من أكثر الخاسرين. نلقي نظرة على الصناعات اللي كانت سابقا الزامل على قائمة الأسهم المتراجعة. إذا عنا الأسهم الأكثر تداولا، لأنه لنلقي نظرة على أسهم بترو رابغ ولوبريف اللي كانت يوم أمس قادت التراجعات. هذه الآن أسواق الإمارات، دبي وأبو ظبي على ارتفاع بالوقت الحاضر، دبي بارتفاع ب 14 النقطة المئوية، السوق بأبو ظبي أيضا على ارتفاع ب 17 النقطة المئوية. السوق القطرية هي الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بالسوق القطرية، الخليج الدولية، كيو إن بي على رأس القائمة وهما على تراجعات، أريد وبلدنا على ارتفاع. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا بالسوق قطر، قطر للتأمين من ضمن الأسهم المرتفعة، وناقلات قطر. ربما ناقلات قطر تستفيد من الأخبار التي وردت يوم أمس بأن قطر للطاقة تبرم عقودا مع شركات غاز أمريكية لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة لتلبية احتياجات عملائها في آسيا، من بعد ما أعلنت عن الفورس ماجور بسبب الأحداث التي ضربت منشآت رأس لفان. على كل، للمزيد حول بورصة قطر معي مباشرة من الدوحة السيد وليد الفقهاء، مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية. صباح الخير أستاذ وليد، شكرا على هذا اللقاء. أنا ذكرت موضوع هذا الخبر الملفت يوم أمس من قطر للطاقة، من بعد ما كانت أعلنت فورس ماجور وعدم استطاعتها تلبية العملاء بسبب الضربات التي أصابت المنشآت برأس لفان. يوم أمس تعلن أنها أبرمت اتفاقيات لشراء الغاز الأمريكي وتصديره إلى عملائها في آسيا. ما الأسهم بالسوق التي ممكن أن تتأثر من هذه الأخبار؟
1: صباح الخير نادين، وشكرا على الاستضافة. بالفعل يعني هو هذا جاء في ظل يعني قيام قطر للطاقة لمعالجة يعني محفظتها من الإمدادات في الطاقة وإدارة مخاطرها للحفاظ على مركزها كمزود للطاقة موثوق. بالإجابة بشكل سريع على سؤالك، أعتقد أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه العقود هي شركة ناقلات للاستفادة وتشغيل من طاقمها أو تشغيل ناقلاتها الـ 69 في السوق، فبالتالي سوف تستفيد من هذه العقود، كون هذه العقود يعني موجودة مع قطر للطاقة لعقود طويلة الأجل. اليوم 80% من العملاء لقطر للطاقة هم من العملاء الآسيويين، فبالتالي

0: اليوم حرص قطر للطاقة على الحفاظ على هذه سلاسل الإمداد والتزامها في تزويد الطاقة وتزويد الغاز في ظل ظروف استثنائية، مع الحديث عن خروج من الخدمة في بعض الخطوط في رأس لفان قد تأخذ من 3 أعوام إلى 5 أعوام حتى تعود إلى طاقتها الإنتاجية، والتي نتحدث عن حوالي 13 مليون طن. فبالتالي أعتقد اليوم هذا خبر مهم جدا استراتيجي، قد يعني يكون له ارتداداته بشكل مباشر على قطاع النقل الذي يتأثر بشكل كبير في إمدادات الطاقة وفي الملف الجيوسياسي وإدارة المخاطر. كذلك له ارتدادات نفسية أعتقد ستكون على قطاع الصناعات، والذي ارتفع معنا في جلسة الأمس بأكثر من 21 نقطة مئوية، واستفادت صناعات قطر وبعض الشركات يعني من هذه الأخبار من الناحية النفسية بشكل مباشر، مع ارتباطات يعني كما نعلم أن قطر للطاقة يعني يوجد لها ملكية رئيسية في معظم الشركات القيادية في قطاع الصناعات لدينا.
1: دعني أسألك عن سهمين كان عليهما حركة قوية، الاستثمار القابضة وصناعات قطر يوم أمس فاجأتني بالارتفاع، هل من أخبار على هذه الشركات تدعم الارتفاعات؟
0: بشكل مباشر يعني شركة صناعات قطر هي من الشركات التي وصلت إلى مستويات سعرية منخفضة إلى أدنى مستوى لها يعني عند 9 ريال و60 درهم، فبالتالي ارتدت عمليات تصحيح وعمليات استفادة بشكل سريع من هذه المستويات السعرية التي وصلها السهم، بالإضافة إلى التأثر الإيجابي بمحادثات يعني اجتماع الذي سيكون خلال الأيام الحالية في مسقط حول يعني إمدادات وفتح المضيق واتفاقات حول مضيق هرمز.
1: على إشارة أكيد أنه تم تأجيله من اليوم لحين التوصل إلى صيغة أفضل يبدو بالنسبة لهذه الخطة التي ستعلن بين عمان وإيران لتسيير أمور مضيق هرمز، تم تأجيل اللقاء بحسب ما أعلنه وزير الخارجية العماني للوصول إلى صيغة ربما أفضل بالنسبة أو مقبولة أكثر للدول الخليجية.
0: صحيح نادين، يعني لكن هذه الأخبار يعني تعطي إشارة إلى حالة من كسر الجمود في الملف الجيوسياسي، والحديث عن يعني مفاوضات قد تكون هناك مفاوضات، هذا يعطي إشارة يعني إيجابية استفادت منها قطاع الصناعة بشكل عام. أعتقد كذلك استثمار القابضة استفادت بشكل كبير من خبر حصولها على عقد امتياز في المملكة العربية السعودية ب 829 مليون ريال قطري في أحد الملاعب الرئيسية، ملعب سمو الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية، وهذا العقد يعني أو هذا الملعب هو من الملاعب الرئيسية التي ستستضيف كأس العالم 2034، فبالتالي استفادت الشركة يعني من ناحية التوسع الاستراتيجي والاستفادة من هذه العقود التي قد تكون لها يعني إضافات في التدفقات النقدية الداخلة للشركة.
1: دعني أسألك سؤال عن السوق بشكل عام اليوم أستاذ وليد، الأسبوع الماضي سجلت السوق القطرية على صعيد المؤشر بعض التحسن، ويوم أمس أيضا كان الأداء إيجابيا رغم كل الأحداث في المنطقة. اليوم عندما ينظر المرء إلى ما يجري بمنطقة الخليج لن نتوقع من الأجنبي أن يستثمر بالمنطقة، بالتالي من هم المشترين؟ ما هو سبب الارتفاع الطفيف الذي كنا رأيناه بالأيام الماضية على السوق القطرية؟
0: يعني هي عمليات تبديل المراكز وتدوير السيولة ما بين المستثمرين وإعادة التموضع، يعني رصدنا خلال الفترة الماضية أطول سلسلة يعني منذ اندلاع الأزمة، سلسلة صفقات شراء من قبل المؤسسات الخليجية كانت معظمها تركزت في القطاع الصناعي وفي بعض القطاع في بعض الشركات في القطاع المصرفي، هذه يعني وصلت إلى أكثر من 190 مليون ريال قطري، معظمها يعني كانت كما ذكرنا يعني في القطاع الصناعي والقطاع البنكي للاستفادة من بعض التقييمات وتسعير نتائج أعمال الشركات، بالإضافة إلى لا ننسى نادين أنه يوم الخميس المقبل لدينا مراجعة فوتسي راسل في السوق القطري، بالإضافة إلى اجتماع البنك الفيدرالي وقرار مصرف قطر المركزي يوم الأربعاء، فأعتقد يعني جميع هذه العوامل قد يعني تدعو بعض المؤسسات إلى القيام ببعض عمليات تبديل السيولة والاستفادة من بعض المستويات السعرية المنخفضة التي وصلتها بعض القياديات في السوق، لكن بالصورة العامة ما زال المؤشر يعني يتحرك في اتجاه هابط يعني دون مستويات 10,000 نقطة، هذا يضغط على السوق، يحاول المؤشر يعني الحفاظ على بعض المكاسب الذي يحصل عليها، لكن ما زالت هذه المكاسب يعني حتى اللحظة غير مدعومة بسيولة قوية وأحد

0: جام، فبالتالي يعني يمكن الحديث عنها أنها هشة حتى اللحظة، يعني لا يمكن البناء عليها باتجاه صاعد مستدام خلال الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك سيد وليد الفقهاء، مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطات المالية، أهلا بك. مشاهدينا، نحن تحدثنا بالطبع عن العوامل المؤثرة على السوق، موضوع الجيوسياسي الذي يرفع أسعار النفط، هذه كلها تؤثر سلبا على الأسواق، ولكن أيضا لدينا السلف الحاصل بالأسواق العالمية بسبب التحذيرات من رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي حول المخاطر المرتبطة بتطوير النماذج وضرورة تبطيء وتيرة التطوير بالنماذج، ما أدى إلى سلف اليوم على الكوسبي على سبيل المثال. بآسيا رأينا النيكي عند أدنى مستويات منذ مطلع شهر أغسطس، والآن الفيوتشرز الولايات المتحدة تدل على تراجعات حادة، نازك فيوتشرز على تراجع بحوالي 1.5%. ولكن نكمل جولتنا على الأسواق في المنطقة، ننظر الآن إلى أداء السوق المصرية بالتعاملات الحالية. مصر الآن على تراجع للجلسة الثانية على توالي تراجعات واسعة النطاق على الإيجي إكس 30 وال 70. نظرة على الأسهم القيادية في السوق المصرية، لاحظوا التراجعات، التجاري الدولي اي اف جي القابضة، القطاع العقاري عن طلعت مصطفى صدق على تراجع، نلقي نظرة على الأسهم المالية الأخرى، فوري اي فاينانس حتى بوقير للأسمدة على تراجع. نذهب إلى فهيمة دائما معها المزيد من التفاصيل حول هذه التراجعات، تنضم إلينا الآن من القاهرة. صباح الخير فهيمة، أولا هذه تراجعات في البورصة للجلسة الثانية على توالي، هل مرتبطة بالعوامل الجيوسياسية في المنطقة بالدرجة الأولى؟
2: صباح الخير نادين، هي يعني تراجعات مرتبطة بصورة أكبر بالارتفاعات التي شهدتها المؤشرات خلال الفترة الماضية، وبالتالي يرى المحللون أنها عمليات جني أرباح طبيعية، وبالتالي لا علاقة لها بالتصعيد الحادث في المنطقة في الوقت الحالي. البورصة المصرية منفصلة بشكل كبير عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة أن الأفراد يسيطرون على أكثر من 80% من التداولات، والمصريون يسيطرون على أكثر، يعني في تعاملات الأمس المصريون كانوا بنسبة 96%، وبالتالي يرى المحللون أنها عمليات جني أرباح طبيعية. بالأمس كان التراجع الأكبر للمؤشر الرئيسي بنسبة 1.1%، المؤشر السبعيني 1%، لكن من الملاحظ أنه يصاحب هذه التراجعات تراجع في السيولة في البورصة المصرية، وقد يكون هذا مؤشر إيجابي أنه يمكن أن نشهد عودة بعد عمليات جني الأرباح أن يعاود الاتجاه الصعودي مرة أخرى. بالأمس التداولات كانت في حدود 11 مليار جنيه فقط، كافة القطاعات كانت على تراجع باستثناء قطاع الاتصالات. اليوم أغلب القطاعات أيضا على تراجع باستثناء قطاع الخدمات المالية، الخدمات التعليمية، قطاع العقارات تحت ضغط، أسهم البنوك وسهم البنك التجاري الدولي تحت ضغط، أغلب القطاعات تحت ضغط كبير. المحللون كانوا يرون أنه في حال استقرار المؤشر الرئيسي فوق 55500 نقطة يمكن أن يعاود الاتجاه السعودي، ولكنه هبط دون هذا المستوى، وهذا وفقا للمحللين تحدثت معهم يعطي إشارة سلبية للسوق، وبالتالي يمكن أن نشهد مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. يمكن أن نطرح تساؤلا أيضا حول الطروحات الجديدة في البورصة، بدأ الحديث عن تقييم التقييم العادل أو تقييم سهم بنك القاهرة، وهناك شركة مصر لتأمينات الحياة بالإضافة لبعض الشركات القطاع الخاص التي من المنتظر أن تطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام الحالي. هل يمكن أن تؤدي هذه الطروحات إلى يعني خروج بعض السيولة مؤقتا من البورصة المصرية في انتظار هذه الطروحات، وهذا ما يؤثر على التداولات في الوقت الحالي؟ هذا ما سنراه خلال الفترة المقبلة في ظل الاستعداد لهذه الطروحات.
1: فهيمة، كان في موضوع إمكانية اللجوء لإصدار سندات مقومة باليوان مرة أخرى من قبل مصر، لماذا اللجوء إلى الإصدار بهذه العملة تحديدا؟
2: مجلس الوزراء نادين وافق منذ أسابيع قليلة على برنامج الطروحات الدولية من وزارة المالية خلال العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات دولار. منها سندات البندا، هي سندات أقل في التكلفة بشكل كبير على الحكومة المصرية يعني، وهناك استحقاق لسندات البندا التي تم إصدارها عام 23 تستحق يوم 16 أكتوبر المقبل، ولذلك من المنتظر أن يتم هذا الإصدار قبل هذا الموعد، وكانت بقيمة أيضا 500 مليون دولار، وكان العائد عليها 3.5%.

0: 100%، وبالتالي هي أقل تكلفة. الحكومة الصينية تشجع بشكل كبير الحكومة المصرية على إصدار هذه النوعية من السندات في ظل بالطبع الظروف الدولية الحالية وترقب ما سيحدث من الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع وتأثيره على الإصدارات خاصة من الأسواق الناشئة عالميا. ولذلك سندات الباندا أو الساموراي هي الأقل تكلفة في التوقيت الحالي، ويمكن أن تلجأ إليها الحكومة المصرية لحين وضوح الصورة بالنسبة للأسواق العالمية.
1: فهيمة، شكرا جزيلا لك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده الأسواق العربية وفيه ترقب تداولات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت بعد تراجعات حادة بأسواق آسيا.

0: مزاد مرسى جدة قصر فاخر على البحر وبإطلالة مباشرة على برج جدة وأراض خام وعقارات تجارية وسكنية للبيع بالمزاد العلني تحت إشراف إنفاذ تتمة العقارية. هنا تبدأ أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج، 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
5: أهلا وسهلا بكم من جديد في الأسواق العربية. في أسواق الطاقة، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022 مع تصاعد المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي في أمستردام بأكثر من 5% إلى نحو 83 يورو و70 يورو سنت لكل ميجاوات ساعة، في وقت تتزايد فيه ضغوط على السوق مع انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية إلى 68% فقط من الساعة التخزينية، مقارنة بمتوسط موسمي لخمس سنوات يبلغ 84%، ما يرفع مخاطر تقلب الأسعار مع اقتراب موسم الشتاء. هذا وقفزت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في الممر المائي، ما أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق. وارتفع خام برنت بما يصل إلى 3.7% متجاوزا $108 للبرميل قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه، فيما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب $103، وتزامن التصعيد مع تأجيل اجتماع كان مقررا في صلالة العمانية، إذ أشار مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين طهران ومسقط. واصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز وصلت تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض عبور سفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يوميا، وبلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية نحو 14 سفينة يوميا، بينما خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 سفن فقط من الخليج.

0: عبر المضيق، في حين دخلت 10 سفن، وشملت السفن الخارجة ناقلة محملة بالنفط الخام وأخرى تحمل غاز بترول المسال. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوقف عن استهداف منشآت الطاقة في روسيا لأنه يتسبب بنقص عالمي في الديزل وليس ما يحدث في الشرق الأوسط على حد تعبيره.
1: A shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine.
0: ومشاهدينا، لنلقي نظرة على تداولات الأسواق العالمية، فإذا كل ما يجري في المنطقة سبب قفزة بأسعار النفط. هذه الارتفاعات على أسعار النفط غير إيجابية لأنها ترفع التضخم عالميا. سمعنا اليوم من أحد أعضاء مجلس المركزي الأوروبي يقول بأنه رغم أنه المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بربع نقطة مئوية، ما يجري بالسوق النفطية حاليا قد يحتاج من بعده المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مجددا، وبالتالي هذا ما تخشاه الأسواق. رفع الفائدة يرفع تكلفة الاستدانة على الشركات، وبالتالي هو سلبي لأسواق الأسهم. هذه عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإذا رأينا بعض تراجع صباح اليوم على العوائد قصيرة الأجل، بينما العائد طويل الأجل لا يزال على ارتفاع. ولكن لا ننسى أنه الأسبوع الماضي العوائد سجلت قفزة قوية، لا سيما تلك طويلة الأجل. ونترقب اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء، متوقع أن يرفع الفائدة باجتماعه هذا الأسبوع، رغم أن ترامب يوم أمس سئل عن الموضوع وقال يجب أن تكون أسعار الفائدة أقل بكثير، لا يجب على الولايات المتحدة أن تستدين عند الأسعار الحالية. لنلقي نظرة على أسعار العملات على كل صباح اليوم، نرى الدولار مرتفع، اليورو والباوند على بعض التراجع، اليورو عند 1.1536 والباوند كسر 1.35، بينما الدولار على الين عند 154.5 كسر 155. ترقب الأسواق لأي تدخل بالنسبة للدفاع عن تراجعات الين. نلقي نظرة على أسعار الذهب صباح اليوم، منذكر أنه على مدار الأسبوع الماضي كنا شاهدنا تراجعات على أسعار الذهب، يواصل التراجع اليوم مع ارتفاع الدولار. أونصة الذهب عند 4313 دولار، والفضة تتراجع عن مستويات 65. نظرة على الأسواق الأوروبية، كنا رأينا الفيوتشرز على أمريكا تدل على تراجع صباح اليوم من بعد هذه التصريحات من مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي، إن كان بدأت مع داريو أموداي رئيس أنثروبيك، من بعد أيده سام ألتمان رئيس أوبن إي آي، وانضم إليهما إيلون ماسك بالقول بأنه يجب على النماذج أن تبطئ وتيرة التقدم لأنها لم تعد تحت السيطرة أو قريبا لن تكون تحت السيطرة، وبالتالي هذا يثير مخاوف حول كل هذا الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ويضع علامة استفهام على طروحات الأولية. أوبن إي آي أجلت طرحها العام الأولي، ولكن أنثروبيك من المفترض أنه ماضي قدما بطرح أولي لأسهمها قبل الانتخابات النصفية، فهل هذا سيعني تأجيل أي بي أو أنثروبيك؟ هذا كله يضغط على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. اليوم فرنسا فقط على ارتفاع، ألمانيا على نزول، وهي العقود الآجلة على الأسواق الأمريكية. لاحظوا الضغط على الناسداك وأيضا الكوسبي صباح اليوم كنا رأينا عليه تراجعات حادة بدفع من أسهم الرقائق، سجلت تراجعات. وكنا تحدثنا عن سوفت بانك باليابان، أسهمها تراجعت بأكثر من 10% وضغطت على النيكي المتراجع ب 18 النقطة المئوية.

غير بنك جولدمان ساكس توقعاته لقرار الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، وبات يتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم غد، بعدما كان يتوقع سابقا تثبيت الفائدة. وانضم جولدمان بذلك إلى جي بي مورغان الذي يتوقع بدوره رفع الفائدة بربع نقطة مئوية في سبتمبر، ثم يتوقع زيادة أخرى بالمقدار نفسه في ديسمبر. وجاء التحول بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع صعود أسعار النفط فوق $100 للبرميل، ما أعاد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وعرقلة عودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. لكن جولدمان ساكس أوضح أن

0: تغيير توقعاته جاء بالدرجة الأولى نتيجة تسعير الأسواق وليس بسبب تحول كبير في رؤيته للاقتصاد، إذ يرى أن الفيدرالي قد يتردد في مفاجأة المستثمرين بقرار التثبيت بعدما أصبحت الأسواق تتوقع الرفع بدرجة كبيرة. والملفت هنا أنه هذا ما كان يتفاداه كيفن وورش، ولكن رجع وقع بنفس المشكلة، يلي هو أن السوق اليوم يتوقع رفع، فبالتالي إذا لم يرفع ستكون مفاجأة للأسواق. الأسواق اليوم تسعر احتمالا بنحو 87% لرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، هذا الشهر أكيد ابتداء من هذا الأسبوع، ارتفاعا من نحو 70% قبل صدور أحدث بيانات التضخم. أما جي بي مورغان فيرى أن البيانات الأخيرة تثير شكوكا بشأن استمرار مسار تراجع التضخم، ولذلك يتوقع رفعين خلال ما تبقى من العام، كما رفع تقديره لمعدل الفائدة على المدى الطويل إلى 3.25%. ورغم تحوله إلى توقع رفع الفائدة هذا الأسبوع، لا يزال جولدمان ساكس يتوقع خفضين للفائدة في العام 2027، لكن في توقيت متأخر عما كان يتوقعه سابقا. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا كارينا كامل الآن. كارينا صباح الخير. أولا الجلسة الأوروبية يعني أفضل مما توقعت صراحة من بعد تصريحات الأنثروبيك أوبن إي آي وأكس إي آي حول موضوع ضرورة إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. توقعنا سلف واسع نطاق اليوم، حصل جزئيا بس أوروبا متماسكة.
1: هذا صحيح نادين، وربما حالة ترقب واضحة في الأسواق اليوم لقرارات البنوك المركزية المختلفة على مدار هذا الأسبوع، ولكن ربما أيضا الدعم يأتي من أسهم الطاقة. لا ننسى أنه أسهم هذه الشركات مرتفعة اليوم في المنطقة الأوروبية في ظل استمرار التوترات حتى التصعيد في بعض الأحيان وتأجيل هذا الاجتماع الذي كان مجدول لجمع العديد من الأطراف على الطاولة، تم تأجيله وبالتالي هذا أدى إلى ربما تأجيل استئناف المحادثات وضغط بشكل إضافي على أسعار الطاقة، ما دفع أسهم شركات الطاقة للارتفاع أيضا في المنطقة الأوروبية. ولكن نادين فعليا الترقب هو سيد الموقف. تحدثنا كثيرا عن الفيدرالي وأنت لخصتي في المقدمة حتى تغيير الرؤية بشأن اجتماع هذا الأسبوع، الختام يأتي الأربعاء طبعا مع صدور القرار، ولكن لدينا أيضا اجتماع بنك أوف إنجلند، هذا أمر يعني يؤدي إلى حالة ترقب أيضا في بريطانيا، ونحن لا نتوقع تغيير السياسة النقدية في بريطانيا، ولكن كل التركيز سيكون على تقسيم الأصوات، لأنه منذ مطلع السنة في تقريبا كل الاجتماعات إلا اجتماع واحد فقط الذي جاء بالإجماع كل القرارات كان فيها انقسام، فهذا أمر ملفت جدا. رغم الأغلبية في نهاية المطاف أيدت تثبيت الفائدة، كان في تغيير في عدد الأعضاء الذين أيدوا رفع للفائدة، ولذلك سنركز على هذا الأمر يوم الخميس. وطبعا يوم الجمعة أيضا نراقب بنك أوف جابان، وهنا نتوقع الأسواق تساعد رفع الفائدة ولكن أيضا نبرة متشددة، فكل هذا أيضا يدخل في المعادلة في التحركات اليوم، إضافة إلى أن اليوم الجلسة هادئة ندين على صعيد البيانات الاقتصادية على جانبي الأطلسي، وبالتالي سنركز على يعني التصريحات الصادرة اليوم وأيضا البيانات الصادرة غدا. لدينا مؤشر زي EW، لدينا أرقام البطالة والويجز في بريطانيا، أرقام مهمة من الصين. ولكن أخيرا سريعا أشير إلى تصريحات مهمة جدا صدرت من عدة أعضاء في المركزية الأوروبية، سمعنا من مارتن كوشر، سمعنا وأيضا من كازاكس، وسمعنا من كازيمير. هؤلاء الأعضاء كلهم أعطوا إشارات مختلفة وتصريحات مختلفة تتحدث عن ربما الحاجة لرفع الفائدة مرة ثانية قبل نهاية السنة إذا ظلت أسعار الطاقة عالية وإلا ظل التضخم عالي. كل هذا طبعا نادين مع العلم أنه الاي سي بي رفع الفائدة الأسبوع الماضي ب 25 نقطة.
0: كارينا، ترامب يبدو أنه لا يود الضغط مباشرة على كيفن وورش، ولكن من ناحية يقول أنه الولايات المتحدة يجب أن تقترض بأسعار أقل بكثير للفائدة. واليوم بكلام جولدمان ساكس أصبح كيفن وورش بمعضلة أصلا إذا لم يرفع أنه قد يفاجئ السوق، فهذه معضلة نترقبها هذا الأسبوع باجتماع الفيدرالي.
1: هي فعليا معضلة تماما. المشكلة طبعا بالنسبة لدونالد ترامب أنه الفيدرالي حتى نفسه لا يتحكم في عوائد سندات الخزانة، عوائد سندات الخزانة التي على فكرة تقترب من 5% بالنسبة للعشر سنوات، تحددها آليات العرض والطلب في السوق، الأسواق العالمية، المستثمرون العالميون، يعني هذا أمر صعب جدا أن يتحكم فيه شخص أو مؤسسة. ولكن بالنسبة لي قد نقول تعليقات البنوك المركزية على صعوبة هذا القرار القادم، يعني كان ملفت أنه تعليق من جي بي مورغان اليوم يقول أنه أولا هو يتوقع البنك رفع الفائدة هذا الأسبوع، ولكن مرة أخرى في ديسمبر، ويقول البنك جي بي مورغان انه اذا فشل الفيدرالي في التحرك، يعني هو الان فقط اعطى اشارات متجدده، ولكن اذا فشل ان يضيف الافعال الى التصريحات من الممكن ان يفقد مصداقيته. ويقول البنك انه العوائد العاليه تعكس جزئيا فقدان السوق الثقه في الفيدرالي، فهي فعلا معضله اذا ثبت الفائده وفعل

0: الأسواق بتثبتها سيرضي دونالد ترامب، ولكن ماذا سيحصل في العوائد؟ ممكن نرى أن سبايك كبير في العوائد إذا ما حدث ذلك فعليا، لأنه أصلا المصداقية قد نقول فيها نوع من الفولنربيليتي. أخيرا ملفت أنه في نفس الوقت يعني نسأل عن أثر كل ذلك، ماذا عن الأسهم؟ إلى أي مدى من الممكن أن تتأثر سلبا برفع الفائدة من قبل الفيدرالي حتى مرتين هذه السنة؟ ملفت أنه جولدمان ساكس يقول أنه يتوقع استمرار السوق الصاعدة البول ماركت. لماذا؟ على الرغم من قرارات الفيدرالي، لأنه جولدمان يقول لنا إيرادات الشركات إيجابية جدا وقادرة على دعم الأسهم الأمريكية حتى إذا كان هناك تجديد نقدي.
1: من ناحية أخرى كارينا، اليوم نحن بدأنا الحديث بموضوع السلف اللي حاصل، بس هي مشكلة بالفعل أنه اليوم إذا أبطأت شركات الذكاء الاصطناعي تطوير النماذج، هناك علامة استفهام على كل الاستثمارات التي دخلت، وكل يوم نسمع عن المزيد من الاستثمار المشترك بين هاي الشركات، ما أصبح يسمى بسيركولر إيكونومي، يعني كل الشركات مرتبطة استثماراتها ببعضها، فإذا تباطأ الإنفاق بهذا القطاع ماذا سيحدث لكل هذا الاستثمار بهذا القطاع؟
0: ليس ذلك فحسب، ولكن ماذا سيحدث بالنسبة للاقتصاد؟ لأنه مثلا مثل بسيط جدا، في بريطانيا أرقام النمو الأخيرة الشهرية فاجأت إلى الأعلى، كانت مفاجأة إيجابية. لماذا؟ الذكاء الاصطناعي كان داعم لعجلة النمو في بريطانيا التي هي لديها شريحة ضئيلة مقارنة بالولايات المتحدة من كل هذا النجاح وكل هذا التطور. ونقطة أخرى في غاية الأهمية، عندما نتحدث عن العوائد العالية التي تكشف خوف بشأن الديون الأمريكية المتراكمة، الإدارة دائما ما ترد وتقول نحن غير منزعجون أبدا من هذا الأمر، لأنه نحن نتوقع أن الذكاء الاصطناعي سينشط عجلة النمو والاقتصاد الأمريكي لدرجة أن الاقتصاد سينمو، وبالتالي الدين سيكون نسبة أقل من إجمالي الناتج المحلي، وهذا إيجابي. فإذا كانت الحكومة تراهن على الذكاء الاصطناعي للخروج من أزمة الديون، ماذا سيحصل إذا كان في تباطؤ؟ ليس فقط بالنسبة لهذه الشركات، أكيد الأمر سلبي جدا إذا ما كان في تراجعات حد على هذه الأسهم، لأنها كلها فعلا مرتبطة ببعضها ومن الممكن أن تؤثر على القطاع أو الأوسع التكنولوجيا. فمن ناحية الأسهم هناك خطورة، لكن من ناحية النمو الاقتصادي أيضا هناك خطورة كبيرة جدا.
1: كارينا شكرا جزيلا لك، لنا عودة إليك تبعا خلال البرامج.

0: هوت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا بعدما حذر قادة أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة من مخاطر التسارع المفرط في تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعوا إلى إبطاء وتيرتها لأسباب تتعلق بالسلامة. وكانت سوفت بانك في صدارة الخسائر، حيث سجل سهمها أكبر تراجع له في نحو 3 أشهر بعدما دعا رئيسا أنثروبيك وأوبن أي آي إلى كبح وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وهبط السهم بأكثر من 13% في طوكيو وسط مخاوف من انكشاف المجموعة الكبير على القطاع وارتفاع مديونيتها لتمويل استثمارات ضخمة أبرزها في أوبن أي آي التي أيضا أعلنت عن تأجيل الآي بي أو. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الكثير من القوى السلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة في هذا القطاع.
1: Trump, we've seen a lot of concerning reports about AI. Should the AI industry slow down or be more regulated?
2: Well, I say this. Look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way because whoever wins AI wins. And we can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces that are bringing it up that shouldn't be bringing it up. And they're bringing up things that won't happen.
0: علقت أمازون عملياتها مع شركة الشحن الجوي 21 Air بعد حادث طائرة شحن من طراز بوينغ 767 في مطار ميامي الدولي. وأكدت أمازون أنها ستواصل دعم التحقيق، بينما قالت 21 Air أنها واثقة من إجراءات السلامة والتدريب لديها وتتعاون مع السلطات المختصة. وبحسب التحقيقات الأولية خرجت الطائرة عن المدرج واصطدمت بمركبة

0: فيما أظهرت تسجيلات قمرة القيادة أظهرت أن أحد الطيارين طلب إلغاء الهبوط بعد ملامسة طائرة المدرج بسرعة أعلى من اللازم. نتوقف مع فاصل نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه اتفاقية بين وزارة الطاقة السورية وشركة كاشن السعودية لتأسيس منصة رقمية للمشتقات النفطية.
1: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
10: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: أهلا بكم من جديد. وقعت وزارة الطاقة السورية اتفاقية استراتيجية مع شركة كاشن السعودية لتقنية المعلومات لإطلاق شركة سورية بخبرات سعودية تعمل على تأسيس منصة وطنية رقمية لتداول وحوكمة المشتقات النفطية. وتهدف الاتفاقية التي تمتد إلى 10 سنوات تهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم كامل قطاع المشتقات النفطية في سوريا لتقليل الهدر والحد من عمليات التلاعب والغش وزيادة الكفاءة التشغيلية اليومية. ومن المقرر أن يتم وضع خارطة طريق كاملة خلال 60 يوما لتجربة الآلية في محطات الوقود في دمشق وبعض المدن السورية الأخرى.
11: قمنا اليوم بتوقيع الاتفاقية الخاصة بحوكمة المشتقات النفطية، وذلك عبر تأسيس منصة وطنية وتقوم بها شركة وطنية سورية بالاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال واستخدام أحدث التقنيات لأجل عملية الحوكمة وضبط المشتقات النفطية من البئر وحتى المستهلك النهائي وحتى البنك. تسهيل مسألة سلاسل التوريد من أجل معرفة الكميات الموجودة، ضبط عمليات غش المادة بالكامل بعد هذه قيام هذا المشروع وقيام هذه الشركة بإذن الله بعملها.
12: الاتفاقية الخاصة في إنشاء منصة تقنية وطنية لإدارة المشتقات النفطية وتداولها يعتبر نقلة نوعية. نفخر اليوم أن نكون شركة كاشن نصدر خدماتنا التقنية السعودية بكفاءات سعودية إلى سوريا.
13: الحقيقة أهمية هذه الشراكة تكمن في اليوم تصدير التقنيات السعودية إلى دولة شقيقة وزيادة لحمة الجسور ما بين اليوم الدولتين. بتساعد هذه الاتفاقية بإذن الله في حوكمة تداول المشتقات النفطية، بالتحديد اليوم وابتداء في المراحل الأولى سلعة الوقود إن شاء الله، واستقرار تعمل على استقرار الأسعار والحد من التلاعب والغش في جودة المنتج.
14: هدفنا وليس أنه هو مشروع تقني فقط، إنما بناء منصة وطنية تقنية بأحدث التكنولوجيا الموجودة ونقل المعرفة وتبادل الخبرات مع الكوادر السورية. وصراحة كهدف استراتيجي إنه نحن لازم تكون المنصات كلها بكوادر وطنية بإدارة واستدامة وتطوير.

0: وهذه وقفة مشاهدينا مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. أكد وزير الطاقة العماني أن مضيق هرمز يفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وقال أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ولكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى إيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا أن عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. وأعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. ذكرت مصادر ميدانية يمنية بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي، وأفاد مراسل العربية أن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية. وكان مصدر عسكري يمني قد أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن هجوم المسيرات الروسي على قطار ركاب في منطقة أوكرانية تقع على بعد كيلومترين فقط عن بولندا يعني أن التصعيد الروسي أصبح واقعا، فيما رجحت كييف بأن يكون هدف الهجوم الروسي على محطة حدودية هو اغتيال دبلوماسيين غربيين من بينهما ديفيد بتريوس كان وبوريس جونسون كانا على متن هذا القطار الذي مر دقائق قبل حصول الاستهداف. في أخبار أخرى، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بيونغ يونغ أجرت مناورة هجومية بالقوى النارية، وجاءت تدريبات كوريا الشمالية بعد يوم واحد من اختتام جارتها الجنوبية لمناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان. في مصر، وفي لقاء مع العربية بيزنس، قال الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق محمد إيهاب رزق إن الشركات الناشئة المصرية حصلت على تمويلات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بينما بلغ نحو 30% على أساس سنوي نسبة النمو. وقال رزق إن سوق الشركات الناشئة يشهد تحولا في توجهات المستثمرين مع تراجع التركيز النسبي على قطاع التكنولوجيا المالية.
1: احنا بنتكلم على اكثر من 600 مليون دولار تم ضخهم في الشركات الناشئه خلال سنه 25، ونمو لا يقل عن حوالي 25-30% عن سنه 24. فصراحه دايما يبقى كان متوسط الاستثمارات الاجنبيه في الشركات الناشئه سنويا بيبقى حوالي 500 مليون دولار، فده معناه ان احنا بدانا نتخطى هذا المتوسط يعني، والمتوسط ده كان حتى بيمثل ما بين 3-5% من صافي الاستثمارات الاجنبيه المباشره في مصر. ف بنحب دايما نوضح حجم السوق الشركات الناشئه، وفي نفس الوقت تاثيره على الاقتصاد المصري شكله عامل ازاي، فسواء من ناحيه استثمارات او من ناحيه العماله، اللي مش بنتكلم بس على عماله مضاربه وانما عماله ذات كفاءه عاليه بتبقى شغاله في الشركات الناشئه دي. فبناء عليه احنا بنتكلم على سوق واعد لسه في فرص كبيره ان هو ينمو، محتاج لسه دعم باشكال مختلفه. وزي ما دكتور احمد اوستم كان بيذكر امبارح ان هو بيأمل ان في خلال 5 سنين اللي جايين يبقى في 5 يونيكورنز بيساوي 5 مليار دولار، وطبعا ده هيخلي طبعا شركات اكتر تطلع من تخرج الشركات اليونيكورنز دي، وفي نفس الوقت هينتج عنها استثمارات اكتر وهكذا.
2: اهم القطاعات اللي بتتركز فيها دلوقتي اهتمام الشركات الناشئه، وهي الاهم اهتمام راس المال.
1: طبعا خلال ال3 سنين السابقين الفنتك او التكنولوجيا الماليه كانت بتستحوذ على اكثر من 75% من الاستثمارات اللي بتتخذ في شركات ناشئه، وده طبيعي جدا بسبب حجم السوق وبسبب احتياج السوق لكل ما يخص الشمول المالي وكل ما يخص الادوات الماليه تكون متوافره في السوق المصري، سواء من ادوات استثماريه، ادوات ادخار، اشكال مختلفه جدا. كمان حتى حضرتك ممكن تفكري في الانترناشونال ريمتنسز او تحويلات المصريين

0: خارج وهكذا. غير كده طبعا السوق كمان بيشهد نمو في سيكتورز او قطاعات زي قطاع اللوجستي وقطاع كمان الطاقه النظيفه والطاقه الخضراء باشكال مختلفه. فكل دي قطاعات متخيلين انها هتنمو بشكل كبير. طبعا القطاع الزراعي هتنمو بشكل كبير جدا خلال الفتره الجايه.
1: هل الظروف في المنطقة خلال العام الحالي واعتبارا من أول شهر مارس هل ممكن تؤثر على التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في مصر وكمان في المنطقة؟
0: احنا شايفين ان الظروف اللي بتحصل في المنطقة دي بالعكس وصلت فرص أكبر للسوق المصري، والفرص دي بتتمحور في حاجات ليها علاقه بمصادر الطاقه، حاجات ليها علاقه باللوجستيات وهكذا. فدي كلها قطاعات متخيلين انها تزدهر بشكل اكبر بكثير الفتره الجايه من ناحيه الشركات الناشئه.
2: في أخبار العملات المشفرة، كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نسخة معدلة من قانون كلاريتي أكت لتنظيم العملات المشفرة في محاولة أخيرة لكسب أصوات الديمقراطيين قبل التصويت الإجرائي الحاسم المقرر يوم غد الثلاثاء. ويتألف النص الجديد من 635 صفحة، وقالت سيناتور سينتيا لوميس إنه يتضمن 126 تعديلا بناء على مطالب الديمقراطيين بعد عام من المفاوضات بين الحزبين، إلى جانب قواعد جديدة لأخلاقيات التعامل بالأصول المشفرة وافق عليها الرئيس دونالد ترامب. وبعد هذا التعديل ارتفعت احتمالات تمرير القانون إلى 44% من 14% قبل صدور التعديل، وهو ما دعم ارتفاعات العملات المشفرة اليوم. في أسواق المعادن تراجعت أسعار النحاس مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع على أساس شهري، ما دعم الدولار وضغط على المعادن والأصول عالية المخاطر. وانخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن بنحو 0.5% إلى 14173 دولارا للطن بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بدعم من توقع فرض رسوم أمريكية على النحاس المكرر، إلى جانب الطلب القوي من مراكز البيانات والطاقة المتجددة واضطرابات الإمدادات. ويرى محللون أن الأسعار قد تبقى متقلبة قرب مستوياتها الحالية إلى حين ظهور محفز اقتصادي أو أساسي جديد يمنح السوق اتجاها أوضح. مشاهدينا، زادت الآن مكاسب أسعار النفط لنلقي نظر عليها مجددا، تعود إلى ما فوق 108 أو الآن عادت إلى قرب 108 دولارات للخام برنت، قبل قليل عادت وتخطت 108 دولارات. أعود وأذكركم بالمستجدات، تم تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول الخليج مع نظرائهم الإيرانيين والعراقيين والذي كان مقررا اليوم في صلالة، بحسب تصريح لوزير الخارجية العماني للتوصل إلى صيغة أفضل مرضية للدول الخليجية بشأن إدارة شؤون مضيق هرمز. كان من المتوقع من هذا الاجتماع أن يتم الإعلان عن آلية معينة لإعادة فتح مضيق هرمز بالتعاون ما بين سلطنة عمان وإيران، فإذن يبدو أنه لا يزال هناك بعض التعديلات المطلوبة على الصيغة النهائية وتم تأجيل هذا الاجتماع. في ظل ذلك تعود الأسعار للارتفاع. هذه نهاية هذه الجولة من الأسواق العربية. مشاهدينا، أنا أعود وألقاكم بعد ساعة ببرنامج غداء عمل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته

0: خلال مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
0: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
0: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب.
6: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: بعد إعلانها عن تأجير الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة، عمان تتوقع فتح مضيق هرمز قريبا.
1: في الواجهة،
0: القوات اليمنية تستعيد مواقع من الحوثي جنوبي تعز وتستهدف تجمعاته في ذباب ومناطق أخرى بالمحافظة.
1: في الواجهة،
0: إسقاط 400 مسيرة أوكرانية في روسيا، وترامب يحث زيلينسكي على وقف الهجمات على محطات الديزل الروسية.
1: الحي المالي،
0: أسعار النفط تواصل ارتفاعها وحركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط لأقل من 10 سفن يوميا.
1: مصادر مفتوحة،
0: بعد تقدمه في الانتخابات المحلية، البديل من أجل ألمانيا يتراجع لصالح حزب ميرتس في ساكسونيا السفلى.
1: ستوديو لايت،
0: وزير الثقافة الإسرائيلي يدعو لسحب الجنسية من معدي وثائقي نازا، هذا الوثائقي الذي تناول عمليات قتل نفذها الجيش الإسرائيلي بحق مدنيين في قطاع غزة. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام على الموجة 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

أهلا بكم مستمعينا. بعد قرار مشترك بين عمان وإيران بتأجير الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حول التطورات في المنطقة وخاصة المتعلقة بمضيق هرمز، أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي أن مضيق هرمز سيفتح، مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد. وقال الوزير العماني أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مؤكدا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. تأتي تصريحات العمانية مستمعين في وقت تظهر فيه بيانات كيبلر انخفاضا حادا في عدد سفن نقل البضائع العابرة لمضيق هرمز، إذ غادرته 4 سفن ودخلت 10 فقط منذ مطلع الأسبوع. واستبعدت البيانات أن تكون أي سفينة قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بنظام التحديد الهوية الآلي لتجنب رصدها. أما في آخر تصريحاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب خلال زيارة إلى أيرلندا إن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات، مضيفا عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. وعاد الرئيس الأمريكي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي. مستمعينا، جانب آخر من

0: نقاش مذكرة السلام بين واشنطن وطهران تم توقيعها في منتصف يونيو، لكنها سقطت في مطلع يوليو. السبب ضربة إيرانية مفاجئة على 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، لكنها لم تكن بموافقة الرئيس الإيراني أو حتى علم قائد الحرس الثوري، وفق طبعا ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وقيادات عسكرية سابقة. إذا المستمعين، قبل شهرين وحين كانت الاتفاقيات تحاك وحركة الوساطات تشتعل لإنهاء الحرب الإيرانية، الخط المتشدد في إيران اتخذ مسارا آخرا لتتسبب إحدى قراراته المنفردة بعودة الحرب. خبر الضربة تلقاه الرئيس الإيراني أثناء مشاركته بمراسم جنازة خامنئي في العراق، الزيارة انقطعت، والاتصال الغاضب الأول كان بقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي للمطالبة بتفسيرات، غير أن وحيدي نفسه أكد عدم معرفته بالضربة، وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومي. ليتبين بعد ذلك مستمعينا أن المنفذ الحقيقي فصيل متشدد هامشي قرر التحرك من تلقاء نفسه، استنادا إلى أمر يمنحهم صلاحية مهاجمة أي سفينة تنتهك التعليمات دون موافقة القيادة المركزية وفق الصحيفة. أما العقل المدبر للهجوم فهو رجل الدين حسين طائب حسب تحقيقات الأجهزة الأمنية. طائب مستمعينا الذي عزله المرشد الأب بسبب ما قيل إنه إخفاقات، أعاده المرشد الابن رئيسا لقوات البسيج وهو معارض لاتفاق السلام منذ البداية. بعدها مقر خاتم الأنبياء التزم الصمت وغاب عنه أي بيان معتاد لتبني الهجوم، فيما فريق التفاوض الإيراني حاول تهدئة التوترات، وخرجت الرواية الرسمية لتحمل واشنطن مسؤولية انهيار التفاهم. لكن مستمعينا، خلف الكواليس الانقسامات الداخلية تضاعفت في إيران، صراخ وتخوين وتهديدات بالاستقالة، فيما كلمة الفصل يملكها رجل غائب صوتا وصورة منذ توليه المنصب في مارس الماضي. معنا الآن مستمعينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار سيد عارف. يعني مذكرة التفاهم كما ذكرنا قبل قليل تم توقيعها في منتصف يونيو، سقطت في يوليو، السبب أن هناك ضربة إيرانية كانت في مضيق هرمز على عدد من السفن. المفاجأة أن هذه الضربة لم تكن بعلم الرئيس الإيراني ولا حتى يعني رئيس الحرس أو علم قائد الحرس الثوري، وبالتالي إلى أي مدى وصلت الفرقة اليوم في النظام الإيراني أو بين قيادات النظام الإيراني، وإلى أي مدى وصل أن هناك عدم اتفاق وعدم تفاهم حتى في القرارات الكبرى وحتى في اتخاذ القرار المصيري وتوجيه ضربة من عدمها أيضا؟
1: تحية طيبة لك ولمستمعيك الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن مثل هذا السيناريو الذي تحدثت عنه الصحافة هو لا يتوافق مع آليات صناعة القرار في إيران. نعم، هنالك بعد الحرب إيران صنعت ما أسمته بالدفاع الفسيفسائي، وهو أن عمليا كل فصيل يستطيع دون الرجوع إلى القيادة المركزية أن يتصرف، لكنما هذا الأمر لا يعني بأن هذه الفصائل ليس لديها استراتيجية عامة بكيفية التعامل. ولذلك أنا أعتقد أن فيما يبدو ممكن القول بأن صناعة القرار السياسي الإيراني لديها قاعدة لتوزيع الأدوار وليس عمليا قاعدة متنافرة. عمليا توزيع الأدوار والسلطة الكبرى إلى المرشد الإيراني تجعل عملية الرئاسة الجمهورية والحكومة الإيرانية عملية هامشية، ليست صاحبة قرارات حتى تستطيع تتهرب منها، مثلا المرشد يتهرب منه والحرس الثوري أو ما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد مثل هذا السيناريو إذا ما أردنا أن نقبله فهو عمليا محاولة لإيجاد ذرائع للعودة إلى مذكرة التفاهم أكثر من كونه سيناريو واقعي يبين بأن هناك

0: لك تنافر بأجهزة السلطة.
1: نعم، لكن مع ذلك في الحقيقة أستاذ عارف أن هناك فعلا يعني تشدد ربما في الرأي، وكل يعني مجموعة وكل فصيل تريد أن تفرض رأيها داخل النظام الإيراني وأن تعتبر نفسها هي على المبدأ الصحيح. يعني صحيح؟
0: صحيح بدون شك، لكن ما يجب أن نضع حدود إلى هذه إلى هذا الاتجاهات، بمعنى أن كل هذه التحركات أو كل التحركات الجانب العسكري هي تدار من قبل قاعدة خاتم الأنبياء، وبالتالي لا حاجة إلى عودة إلى الحكومة فيما يتعلق بالقرارات التي تتعلق بالحرب، لأن القاعدة هي التي تتخذ القرارات وهي التي تنفذ، والقرار العسكري تتبعه الدبلوماسية. هنالك ثنائية بين الميدان وهو القاعدة التي تستطيع أن تدير الحرب، وبين الدبلوماسية والدبلوماسية تتبع الميدان وليس العكس. هذه القاعدة أرساها قاسم سليماني، وهي مغبولة الآن من قبل الحكومة ومن قبل جميع أجهزة السلطة في إيران. لذلك أنا أعتقد يجب القول بأن عمليا مثل هذه القرارات هي قرارات سيادية، وإن بدأ النظام الإيراني متراجعا عنها لأنها سببت بانهيار أهم ما توصل إليه الجانب الإيراني وهو مذكرة التفاهم. نعم. التي منحت لإيران مجموعة كبيرة من الامتيازات لن تستطيع العودة إليها الآن، ولن تستطيع أن تبرم أي اتفاق يشمل هذه النقاط يعني المهمة جدا الآن مع الولايات المتحدة.
1: لكن يعني إذا كانت فعلا اليوم إيران يعني تريد العودة إلى مذكرة التفاهم، طيب يعني على ماذا تريد أن تعود اليوم طهران؟ ما هي يعني النقاط التي تمتلكها حتى ترضى الولايات المتحدة بالعودة إلى مذكرة التفاهم؟
0: يعني أنا أعتقد بأن إيران الآن ترتكز على مجموعة من النقاط. أولا أن عمليا الخسائر العسكرية لم تؤدي إلى أهداف سياسية حاسمة. بغاء هذه القاعدة ليس بصالح الولايات المتحدة. عامل الاستنزاف المتبادل أيضا مهم جدا، بمعنى أن الآن إيران تقول بأننا لسنا الوحيدون بأننا نستنزف من خلال حصار الاقتصادي. الولايات المتحدة من خلال تواجدها وأكثر من 50,000 جندي منتشر في المنطقة أيضا يستنزف اقتصاديا، فضلا عن مثلا ارتفاع أسعار الطاقة وما شابه ذلك. النقطة الثالثة فيما يبدو هي عمليا مضيق هرمز. مضيق هرمز أيضا الآن لم تحل، وبالتالي إيران وضف على ذلك أيضا غموض النووي، بمعنى أن الملف النووي الآن أيضا غامض وليس واضح المعالم. هذه الأمور مجتمعة هي التي تجعل الجانب الإيراني يرى بأنه إذا استطاع أن يضغط أكثر ربما يستطيع إلى رجوع الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وإبرام اتفاق ربما يفصل بين المكاسب الفورية وبين الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالملف النووي وما شابه ذلك.
1: طيب يعني لدي سؤال أخير فيما يتعلق بالاجتماع الذي كان من المفترض أن يقام اليوم، تم تأجيله يعني كما ذكر الخبر بقرار مشترك بين عمان وإيران. خلفيات هذا التأجيل أستاذ عارف اليوم؟
0: يعني أنا أعتقد بأن هذا المؤتمر من الأفضل كان أن يؤجل، لأن كان الهدف منه من قبل إيران بأنه يرسي قاعدة جديدة إلى مضيق هرمز تجعل هذا المضيق مضيق متشاطئ بين دولتين هي عمان وبين إيران، مع تجنب جميع دول الخليج، يعني لأن صفتها حتى وفق المذكرة التفاهم البند الخامس صفتها استشارية وليست أطراف في هذه المذكرة، وهذا ما لا يمكن أن ترضاه دول الخليج. النقطة الثانية، إيران فيما يبدو أرادت إغلاق الممر الجنوبي لهذا المضيق وعودة يعني تدفق الحركة إن كانت وإن فتحت فهي من الممرات الإيرانية التي توضعها، وهذا ما يجعل سياسة الإعماء الأمريكية غير مجدية، لأن ربما الآن لا تحتاج إلى أي رادارات وما شابه ذلك، وهذا ما يجعل عمليا على المدى المديات المتوسطة والقصيرة عملية ربما تدفق النفط رهنا بقرارات الحرس الثوري، وهذا ما لا يرضى لا الولايات المتحدة ولا دول الخليج.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ عارف نصر. شكرا.

0: جزيل لك. وبعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن مساعدة الصين لإيران بمعلومات أدت إلى استهداف الجنود الأمريكيين في الأردن، قلل ترامب من شأن التقرير قائلا إن الصين تتصرف بشكل جيد. وأيضا تعليقا على التقرير أو التقارير بشأن نقص الأسلحة الأمريكية، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أو قائد القيادة الأدميرال برات كوبر لشبكة سي بي اس نيوز إنه غير قلق على الإطلاق بشأن نقص صواريخ الاعتراض المضادة للصواريخ، مؤكدا جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي طارئ. ما تزال أزمة إغلاق المضيق تثير هواجس عد آخر هذه الهواجس تحذير، حيث حذر الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا وهي أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان من احتمال استمرار أزمة مضيق هرمز لفترة طويلة، حيث حذر المسؤول الياباني من توقف إمدادات الغاز الطبيعي والغاز المسال من روسيا إلى أوروبا في الأول من يناير المقبل، ما قد يدفع أسعار الغاز إلى مزيد من الارتفاع.
1: في الواجهة
0: إلى لبنان مستمعين، حيث أكدت السفارة الأمريكية في بيروت عقد الجولة التاسعة من المفاوضات الشهر المقبل في روما ولقاء سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن هذا الأسبوع لبحث تنفيذ الإطار الثلاثي، فيما تتواصل التحضيرات لعقد اجتماع في باريس الخميس المقبل للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. أما ميدانيا فتواصل إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان خصوصا منطقة النبطية بتزامن مع عمليات تدمير للقرى جنوب الليطاني وبلدة المنصوري، وكثفت إسرائيل من غاراتها على جنوب لبنان لا سيما منطقة النبطية مع استمرار عمليات التدمير في قرى جنوب الليطاني وبلدة المنصوري. قبيل هذه التطورات مستمعين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن سلسلة مرتفعات علي الطاهر هي جزء من الخط الأصفر وأنها أيضا جزء من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، محذرا من أن أي شخص يقترب من المرتفعات سيقتل. وأكد كاتس أن الجيش يستعد لسيطرة العملياتية على سلسلة المرتفعات ولن ينسحب من المنطقة الأمنية إلى حين نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان كافة، وفق قوله.
1: في الواجهة

إلى تطورات مستمعينا في اليمن، حيث أكدت مصادر ميدانية للعربية أن ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة في عدد من جبهات محافظة تعز، شملت مديريات خدير والصلو والشقب وسامع والوازعية والتعزية. وبالتزامن مع وصول مجاميع مسلحة وأطقم عسكرية ونصب مدافع في مواقع متفرقة، أفادت المصادر بوصول تعزيزات حوثية إلى منطقة حبور شرق الشقب تضم مجاميع مسلحة ومصفحتين، فيما رصدت تحركات أخرى في اتجاه الأقروض والشقب والصلو وسامع. وفي مديرية الوازعية قالت المصادر إن 3 دوريات عسكرية تقل أفراد مسلحين وتنقل ذخائر وصلت إلى جوار مدرسة الظريفة بالتزامن مع تمركز طاقم عسكري في تبة القاعدة بالمنطقة. قبل ذلك مصادر ميدانية يمنية ذكرت أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع، كما وافاد مراسل العربية أن طيران القوات المسلحة اليمنية يستهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبال هيلان والكسارة. مصدر عسكري يمني أفاد بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، بتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن القوات الجوية نفذت ضربات

0: مدروسة استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في عدة مناطق بينها ذباب والمخا. معنا الآن مستمعينا من تعز مراسل عربية فم الزميل هائل سعيد. هائل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نتحدث عن طبيعة التعزيزات الحوثية التي وصلت إلى جبهات تعز خلال الساعات أو الأيام الأخيرة، وما حجمها وكيف تعاملت أيضا القوات المسلحة اليمنية معها.
1: نعم، القوات المسلحة الميليشيات الحوثي كانت قد عززت بعدد من الآليات العسكرية وكذلك العربات والدوريات التي تحمل على متنها عدد من الأفراد والجند إلى العديد من جبهات القتال، خصوصا في جبهات الصل وكذلك جبهة سامع وأيضا الأقروض شرق مدينة تعز. هذه الجبهات تدفع بالميليشيات بشكل كبير تعزت إليها، كذلك كانت قد دفعت إلى منطقة الكدحة. نتحدث عن أن التعزيزات أيضا وصلت إلى مديرية الوازعية، هي أسخن جبهة التي تدور فيها معارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية، التي كانت الميليشيات أيضا من خلالها تحاول التقدم باتجاه منطقة بني عمر، لكنها واجهت بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية تحديدا في منطقة غيل بني عمر. استطاعت القوات المسلحة هناك السيطرة على مركز القيادة تبع الميليشيات وهي مدرسة غيل بني عمر، التي كانت ميليشيات الحوثي تستخدمها كعمليات كإدارة لإدارة عملياتها العسكرية هناك. نعم. كذلك سيطرت على مرتفعات جبلية
0: فقط. هائل، دعني أنوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية اف ام. سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. إذن ولي العهد السعودي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية بالجيش الأمريكي، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. إذا نتابع معكم هذا الخبر العاجل مستمعينا. ولي العهد السعودي كما ذكرنا يستقبل قائد القيادة المركزية ويبحث أيضا العلاقات الثنائية. طيب، نستكمل معك من جديد هائل سعيد مراسل عربية في تعز. كنا نتحدث عن طبيعة التعزيزات وتعامل القوات المسلحة مع هذه التعزيزات.
1: نعم، القوات المسلحة اليمنية كانت قد تعاونت مع العديد من التعزيزات، خصوصا الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة. استهدفت تعزيزات وآلية عسكرية للميليشيات الحوثية سواء في مديرية البخاء أو حتى في مديرية ذباب. هذه التعزيزات، هذه الغارات استهدفت مواقع الميليشيات، استهدفت أيضا عربات عسكرية. تقول القوات الحكومية أن ألوية العمالقة استهدفت عربة BMP وتم إحراقها بحسب المصادر. كذلك كانت قد دارت مواجهات بالقرب من معسكر كهكوب بين الميليشيات الحوثية والقوات المسلحة اليمنية. حتى هذه اللحظة هذه المعارك على أرض ربما تسندها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، الذي يستهدف بشكل كبير تعزيزات الميليشيات وآليات عسكرية وكذلك الجند الذين يتمركزون في عدة جبهات.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من تعز مراسل العربية فم الزميل هائل سعيد، تحياتي لك هائل. إذن مستمعينا نعود لكم من جديد في هذا الخبر العاجل. ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات بالمنطقة. هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن مستمعينا. سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث بالمنطقة.

0: في الواجهة.
1: فيما تذكر تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تسليم ملف غزة إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف بدلا من مستشاري ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أشاد ترامب بعمل مستشاريه كوشنر وويتكوف لإرساء اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

غزة. ترامب وفي تصريحات من على طائرته الرئاسية قال إن القطاع لا يشهد اليوم الكثير من القتال وفق تعبيره، مؤكدا بأن حماس مستعدة الآن للتخلي عن سلاحها. أما بخصوص التطورات بالضفة الغربية فقد وسعت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها واعتقلت 8 فلسطينيين في جنين وطوباس، فيما أصيب فلسطينيان خلال اقتحام منزلهما شمال غرب رام الله. وشملت المداهمات منازل في طوباس وجنين إضافة إلى اقتحامات في مخيم عايدة شمال بيت لحم وجنوب نابلس، حيث دمر مستوطنون أيضا أعمدة كهرباء في ضاحية بورين الجديدة.

إذن مستمعين نعود من جديد نذكر بالخبر الذي ورد قبل قليل. ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات بالمنطقة ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين. بخبر عاجل أيضا، ليبيا إغلاق المجال الجوي في مصراتة بعد تحطم طائرة خاصة. إذن هذا الخبر العاجل الآن مستمعينا، مراسل العربية يتحدث عن تحطم طائرة في مطار مصراتة كان على متنها أحد الشخصيات. إذن مستمعينا إليكم هذا الخبر العاجل، مراسل العربية يتحدث عن تحطم طائرة خاصة في مطار مصراتة كان على متنها أحد الشخصيات. حتى هذه اللحظة يعني لم تتضح هذه الشخصية التي كانت على متن هذه الطائرة الخاصة في مطار مصراتة، والتي تحدث الخبر وتحدث عنها مراسل العربية عن تحطمها الآن في خبر عاجل، في انتظار أن يكون هناك بعض التفاصيل أو تتضح بعض التفاصيل بشأن هذا الخبر مستمعينا. بعد ذلك طبعا ليبيا تتحدث عن إغلاق المجال الجوي في مصراتة بعد تحطم هذه الطائرة.

0: في الواجهة.
1: إلى ملف آخر مستمعين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 399 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل. بحسب الوزارة، دمرت أنظمة الدفاع الجوية المسيرات فوق عدة مقاطعات روسية وجمهورية القرم وإقليم كراسنودار إضافة إلى البحر الأسود. ومع هذه التطورات الميدانية، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولودومير زيلنسكي على التوقف عن استهداف منشآت الديزل ومصافي التكرير الروسية قائلا إن هذا الأمر يتسبب بارتفاع أسعار الطاقة. معنا الآن مستمعين عبر الهاتف من موسكو مدير مكتب العربية فيما الزميل عبد الجواد الرشد. عبد الجواد، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذا نتحدث عن خلفية هذه المطالبة، مطالبة ترامب لزيلنسكي بوقف استهداف منشآت الديزل وكذلك مصافي التكرير الروسية تحديدا في هذا التوقيت.
2: محمد، في الحقيقة يعني الجهود الأمريكية بما يخص عملية التسوية في أوكرانيا هي واضحة، وموسكو كما تتحدث بأنها تثمن هذا الأمر بشكل عالي. كما نلاحظ يعني هنا في الداخل الروسي أن الأيام الأخيرة شهدت توقف لعملية استهداف مراكز الطاقة الروسية. الحديث يدور عن مصافي النفط ويعني المناطق اللوجستية التي تقوم بتصدير

0: على أقل تقدير مادة الديزل. يعني ترامب كما أشار بأن كمية كبيرة من الديزل لدى الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى يعني يتم استقطابها من قبل الجانب الروسي، لذلك عملية استهداف تلك المصافي وتوقف عملية التصدير على خلفية التعليق الذي ذهبت إليه موسكو حول تصدير مادة الديزل، يعني يمكن من خلاله تأجيج الوضع بما يخص أسعار يعني أسعار الوقود في أسواق الطاقة العالمية وتأجيج الوضع بشكل كبير على خلفية طبعا ما يحدث في الشرق الأوسط. لذلك كما نلاحظ اليوم من بيان وزارة الدفاع بأن قرابة 400 مسيرة حاولت الوصول إلى مناطق روسية تم استهدافها، لكن ملاحظ بأن عملية إسقاط تلك المسيرات كانت فقط في المناطق الحدودية التي يعني تشهد صراعا منذ اندلاع الصراع بين روسيا من جهة والناتو كما تشير موسكو على الأراضي الأوكرانية من جهة أخرى بعمل يعني بحرب غير معلنة. المناطق طبعا يعني أستراخان، بيلغراد، بريانسك، فولغاغراد، فارونيش، كالوسكا وكورسك وراستوف ومناطق أخرى، جميعها يعني كافة هذه المناطق هي تمثل الشريط الحدودي بين روسيا وأوكرانيا. لذلك اليوم ويوم الأمس واليوم الذي سبقه نلاحظ بأن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يتحدث عن أن يعني في خلال البيان يعني الذي يتحدث فيه لم يتحدث عن أي مسيرات حاولت استهداف العاصمة الروسية موسكو، وهي طبعا تمثل فارقة إذا ما تم مقارنة هذه الفترة بالفترات السابقة. لكن على الجانب الآخر يعني محمد لا يمكن الحديث عن عملية التسوية هي تدور بوتيرة سريعة، من المبكر الحديث عن هذا الموضوع كما أشار الكرملين لأن عملية التسوية كما ترى موسكو هي بحاجة لعمل لجان كبيرة مختصة في الأمور السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية والطبية وغير ذلك. لذلك عملية القصف بين الجانبين مستمرة. اليوم موسكو تعلن بشكل مباشر عن أنها قصفت مبنى لشركة كييف ستار في العاصمة الأوكرانية، تلك التي كانت تقدم خدمات الاتصالات والإنترنت للقوات الأوكرانية، وهي يعني سابقة غير لم تكن موجودة يعني خلال عمليات الضربات. لذلك يعني الأنظار تتجه بشكل مباشر إلى تلك المسيرة يعني التي تستخدمها موسكو اليوم، التي لا يمكن اصطيادها بترك الطرق السهلة يعني. ولا يخفى على أحد بأن عملية تطوير المسيرات هي مستمرة، وأنظمة المسيرات أصبحت معروفة يعني للقاصي والداني بأن عمر نظام المسيرة يعني لا يتعدى الشهر بحيث يتم تعطيله والوصول إلى أسراره.
1: طيب يعني عبد الجواد دعني أتحدث عن الـ يعني الموقف الروسي اليوم. هل ترى مثلا يعني روسيا في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما مؤشر إلى ضغط أمريكي مثلا على كييف في هذا الطلب؟
0: يعني ترى في هذا الأمر صحيح ما تقول، يعني هي ضغوطات على الجانب الأوكراني يعني لجلوس طاولة المفاوضات أو على أقل تقدير عودة المفاوضات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن في منطقة ما. وتتجه الأنظار إلى مناطق مختلفة لكن معظمها في الشرق الأوسط. لكن من وجهة نظر أخرى كما يرى الكرملين بأن كييف يعني حتى هذه اللحظة ترفض خيار التسوية بشكل مباشر، والخطوات التي تقوم بها ما زالت يعني يمكن وصفها بالضئيلة لتسوية هذا الملف. لذلك الجهود الأمريكية واضحة كما أشار بوتين ولافروف ومجلس الأمن الروسي وحتى شخصيات أخرى روسية يعني عالية المستوى بأن الجهود الأمريكية هي واضحة، وأن ترامب يرغب بإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا وإحلال التسوية بما يخص كافة الأطراف. لكن العمل يحتاج يعني المسألة تحتاج لكثير من العمل وعدد كبير من الوفود التي من شأنها إيجاد حل لكافة التفاصيل والخطوط الحمراء والشروط التي وضعتها موسكو، وضعتها كييف، وضعتها العواصم الأوروبية هي واضحة بشكل مباشر. موسكو ترغب باعتراف دولي بروسية تلك المناطق التي سيطرت عليها خلال العملية العسكرية، بالإضافة إلى عدم وجود أي قوات غربية على الأراضي الأوكرانية، وهي مسائل طبعا على ما يبدو بأنها الحجر الذي يقف في مسألة التسوية. ومن شأن طبعا الجانب الأمريكي الذي تأمل موسكو منه هذا الأمر إيجاد حل لهذا الموضوع وهي تعول على هذه التفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مدير مكتب العربية فما زميل عبد الجواد الرشد، تحياتي لك عبد الجواد.

0: تصدر الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار الألماني فريدريت شميرتس مجددا انتخابات المحليات في ولاية ساكسونيا سفلى على مستوى المقاطعات. أظهرت النتائج الأولية المنشورة على بوابة الانتخابات التابعة للولاية حصول الحزب المسيحي الديمقراطي على 27.2% من الأصوات، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 24.6%، ثم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بنسبة 15.9%. الحزب البديل من أجل ألمانيا حسب رويترز تقول سجل أفضل نتيجة له حتى الآن في انتخابات المحليات بالمقاطعة بعدما حصل على 4.6% في انتخابات 2021، فيما تراجع تأييد الحزبين المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي، وارتفعت نسبة المشاركة تقول رويترز إلى 64.6% مقابل 57% قبل 5 أعوام، من أصل نحو 6.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت.
1: مصادر مفتوحة.

قفزت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في الممر المائي، ما عاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق. ارتفع خام برنت بما يصل إلى 3.7% متجاوزا 108 دولارات للبرميل قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه. واصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض عبور سفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يوميا. بلغ متوسط العبور خلال الأيام العشر الماضية نحو 14 سفينة يوميا، بينما خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 سفن فقط من الخليج عبر المضيق. توقعت شركة شيفرون بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال رئيس شيفرون في أستراليا إنه من الصعب رؤية الأسعار تتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرا إلى أن الغاز المسال الأسترالي يباع حاليا بعلاوة سعرية بفضل قربه الجغرافي من الأسواق الآسيوية. تراجعت أسعار النحاس مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بعد بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع على أساس شهري، ما دعم الدولار وضغط على المعادن والأصول عالية المخاطر. انخفض النحاس في بورصة لندن للمعدن بنحو 0.5% إلى 14173 دولار للطن بعد أن سجل مستوى قياسي الأسبوع الماضي. هوت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا بعدما حذر قادة

قادة أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة من مخاطر التسارع المفرط في تطوير الـ AI، ودعوا إلى إبطاء وتيرتها لأسباب تتعلق بالسلامة. وكانت سوفت بنك في صدارة الخسائر، حيث سجل السهم أكبر تراجع له في نحو 3 أشهر، منخفضا 13% بعدما دعا رئيس أنثروبيك وأوبن AI إلى كبح وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي.

ذكر موقع سي فور بأن سيتي جروب جمعت أكثر من 40 مليار دولار لخدمة عملائها في السعودية خلال 2026 مع زيادة انكشافها المباشر على السعودية في خطوة تعكس ثقة البنك بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود رغم الاضطرابات الإقليمية.

0: أعلن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار عزمه سحب الجنسية من مخرجي وثائقي نازا الذي يتناول عمليات قتل نفذها الجيش الإسرائيلي بحق مدنيين في قطاع غزة، والذين كرما عن عملهما هذا في مهرجان البندقية السينمائي. كتب زوهار في منشور على إكس: سوف أتخذ التدابير اللازمة على الفور لسحب الجنسية الإسرائيلية من يوفال أبراهام وراحيل تسور اللذين فازا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي عن نازا، وقد سبق لهما أن نالا جائزة أوسكار لدى تسلمه جائزة مهرجان البندقية. قال أبراهام إنه خلال الأيام العشرة التي أعقبت بدء المهرجان قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 6 أطفال فلسطينيين في القطاع. خاطب الحضور أيضا قائلا: أبلغنا ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية أن عمليات القتل الجماعي هذه ممنهجة ولم تكن وليدة الصدفة بل ثمر التخطيط مسبق. معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف أو عبر زوم المحامي والدكتور في القانون الدولي الأستاذ داني جعجع. أهلا وسهلا بك معنا دكتور داني في منتصف النهار. إذن بداية يعني نتحدث، لماذا أثار هذا التكريم تكريم المخرجين في أو المخرجين الاثنين في مهرجان البندقية السينمائي؟ هذه الردود ردود فعل سياسية واسعة في وزارة الثقافة الإسرائيلية. دكتور داني، طيب ربما انقطع الاتصال، انقطع الاتصال ربما مع الدكتور.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح الخير.
0: طيب حياك الله. نعم. اهلا وسهلا بك معنا. يعني كنا نسال ونتحدث عن هذا الموضوع، اعلان وزير الثقافه الاسرائيلي. نعم. عن سحب الجنسيه عن مخرجين اثنين في احد الافلام في مهرجان البندقيه السينمائي. لماذا هذا التكريم يعني اثار ردود فعل سياسيه واسعه هناك في الاوساط الاسرائيليه؟
1: الموضوع يتجاوز مجرد تكريم سينمائي. نحن أمام فيلم أخرجه إسرائيليان. ويعتمد على شهادة 24 شخصا من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمؤسسة الاستخباراتية. وهذا فيه حساسية جدا كبرى، لاسيما أنه يتناول بعض العمليات العسكرية التي حصلت في غزة وفيها سقوط مدنيين. فالحساسية هنا تأتي من عدة أمور مجتمعة.
0: نعم.
1: أولا المعلومات العسكرية

0: العسكرية التي كما قلنا أنها من داخل المؤسسة العسكرية. ثانيا جنسية المخرجين، نحن نتكلم عن شيء من داخل إسرائيل.
1: صحيح.
0: من أشخاص يحملون هذا. والعامل الثالث المهم هو حصول هذا الفيلم على جائزة في مهرجان البندقية. ونحن نعلم أن مجرد حصول على جائزة وفق لجنة التحكيم ذلك يعطي هذا الفيلم محط اهتمام دولي واسع، ويكون محل نقاش واسع في الدول.
1: نعم. طيب دكتور داني، اليوم يعني الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند إليه يعني الحكومات دائما لسحب الجنسية، ما الأساس القانوني في هذا الأمر؟
0: هلا في كل دولة لها أنظمة خاصة بسحب الجنسية لديها. إذا عدنا إلى القانون الإسرائيلي يسمح ببعض الحالات سحب الجنسية، لا سيما فيما يتعلق بما يعتبرونه خرق الولاء للدولة. ولديهم القانون الجنسية الإسرائيلية في المادة 11 يحدد ما هو مفهوم خرق الولاء، لا سيما الإرهاب، الخيانة، التجسس، إضافة إلى حالات أخرى محددة.
1: نعم.
0: النقطة الأساسية أن وزير الثقافة بنفسه لا يستطيع هو سحب
1: الجنسية. هذه نقطة مهمة. نعم.
0: هو يطلب إن الطلب يعود لوزير الداخلية وليس لوزير الثقافة، وعليه أن يطلب ذلك أمام محكمة الشؤون الإدارية في إسرائيل، وهذا يخضع لمسار قضائي طويل. أوكي. لا سيما أن المحكمة العليا بإسرائيل حددت في حالات مشابهة إلى أن إذا هذا الإجراء هو استثنائي ومخصص لحالات استثنائية جدا.
1: نعم. طيب الموقف القانوني اليوم، يعني الموقف القانوني للمؤسسات السينمائية الثقافية والدولية حتى من هذه القضية.
0: نعم. هناك انقسام. نحن نعلم ان داخل إسرائيل هناك هجوم سياسي شديد على هذا الفيلم، ولا سيما بعض المراجع في داخل إسرائيل. أما إذا إذا إذا خرجنا من إسرائيل ورحنا، نعتبر أن مجرد حصول هذا الفيلم الوثائقي في وهو الوحيد الذي حصل في المسابقة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
1: نعم.
0: ونحن نعلم أن أكثرية الدول تحرص على تثبيت حرية التعبير لدى النقاد ولدى المخرجين. فهنا نرى تأييد أكثر من خارج إسرائيل لهذا الفيلم، في حين أن هناك هجوم شرس داخل إسرائيل لهذا الفيلم.
1: طيب وبالتالي يعني ماذا يمكن أن نعتبر هذا الفيلم؟ هل هو يعني عمل سياسي أم وثيقة توثيقية؟ وما الفرق أيضا ما بين الأمرين يعني؟
0: لا أعتقد أن نضع حدا بين هذا الأمرين في مواجهة بعضهما بعضا. نحن نعلم أن الوثائق أم مجمل الأفلام قد تكون تحمل رسالة معينة.
1: صحيح.
0: فأولا إذا إن قيمة التوثيقية تأتي من المواد التي أتى بها، وهو أتى من شهادات من أشخاص ارتبطوا بالأحداث التي صحيح. حصلت، وهم من داخل المؤسسة العسكرية. أما الموقف السياسي الذي يستطيع الشخص الإخراج الخروج منه يعود إلى كل ناقد، وهذا طبيعي أن المخرج أظهر الوقائع بطريقة معينة تترك لدى المشاهد رأيا سياسيا، ولكن هذا لا يلغي القيمة التوثيقية. فإذا تأكد أن هذه الوثائق حصلت بالفعل، ممكن أن ينفتح الباب إلى محاكمات بجرائم حرب بموضوع معين.
1: نعم. شكرا جزيلا لك المحامي والدكتور في القانون الدولي الأستاذ داني جعجع. تحياتي لك دكتور. شكرا.
2: ستوديو لايت منتصف النهار.

مستمعينا، في أخبارنا الأخرى، في مصر أعاد قطع أشجار معمرة في شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة الجدل حول مشروعات تطوير الطرق والحفاظ على المساحات الخضراء، وانتقلت الواقعة من انتقادات شعبية إلى تحركات برلمانية وحكومية وسط مطالبات بوقف قطع

0: الأشجار ودراسة نقلها بدلا من إزالتها لما يمثله القرار من انتهاك للبيئة. نتابع.
1: في مصر وعلى الرغم من مرور أسبوع كامل لم يتوقف الجدل حول ما تعرض له شارع جامعة الدول العربية من تقطيع للأشجار المعمرة. هذه المشاهد المنتشرة في هذا الشارع الذي يعد من أقدم وأكبر شوارع حي المهندسين أثارت غضباً شعبياً واسعاً.
2: صراحة موضوع وحش، يعني كان لطيف الأول وعلى حتى الشمس الناس بتقعد تأدلة تحت منها.
3: تشيك شجر طبيعي من مكانه حاجة وحشة مش كويس.
1: مشاهد شارع جامعة الدول العربية لم تكن الأولى، الأعوام الأخيرة شهدت الكثير من المشاهد المشابهة في أحياء مثل مصر الجديدة ومدينة نصر وغيرها من المناطق في أحياء القاهرة. تم قطع العديد من الأشجار وتقليص المساحات الخضراء، والهدف هو توسيع الشوارع لمنع التكدس المروري في تلك المحاور الرئيسية.
4: بطلع من الدائري بلاقي نفسي نزلت في جامعة الدول في آخره، هنا أنزل ألاقي الشارع اتخنق بعد ما كنت واخد نص ساعة على الدائري عشان أوصل هنا، مشوار طويل جدا، ونص ساعة هنا أخد ساعة في الحتة دي عشان أوصل لشغلي أو أوصل لمكان بيتي.
1: المفارقة أن تلك القرارات تأتي متناقضة للتوجيهات الرئاسية بضرورة دعم التشجير وزيادة المساحات الخضراء في جميع المحافظات. بعض الآراء أكدت أن تقنيات الزراعة تتيح زراعة أشجار بديلة.
5: طبعا علميا ده ممكن وجايز جدا، ولكن إذا عملنا هذا الكلام يبقى معناته أن الأشجار الجديدة هتنمو في نفس المكان. طبعا هنستفيد بأنها هتقلل احتياجاتها للمياه لأن الجذور اوريدي واصلة للمياه الأرضية، فإنما يبقى طب إذا كانت هتطلع الشجرة في نفس المكان اللي قطعت منه الشجرة السابقة فما هو جدوى القطع؟ إنما إذا كان هيبقى في إعادة تخطيط وتوسيع وبتاع يبقى لابد من إعادة زراعة أشجار جديدة في أماكن جديدة وفقا للتخطيط اللي موجود.
1: وفي أعقاب التوجيهات الرئاسية وموجات الغضب الشعبي أصدر رئيس الوزراء قرارا بمنع قطع الأشجار نهائيا، كما أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق رسمي. أزمة شارع جامعة الدول العربية قد تكون نموذجا حول تباين متراكم بين رؤيتين، الأولى تستهدف توسيع الطرق والمحاور لضمان الانسياب المروري، والثانية تسعى للحفاظ على جماليات المكان الذي قد تكون الأشجار القديمة ذات الجذور الممتدة أحد معالمه. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.
0: نواصل في أخبارنا مستمعين الأخرى. غطت سحب كثيفة من الضباب الدخاني سماء سنغافورة ودفعت جودة الهواء إلى مستويات غير صحية مع وصول دخان حرائق الغابات في إندونيسيا إلى الدولة، وسجل مؤشر جودة الهواء مستوى منخفض فيما تحمل الرياح الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في سومطرة باتجاه سنغافورة وشبه جزيرة ماليزيا. تواصل فرق الإنقاذ الإندونيسية البحث عن 129 مفقودا، وذلك بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوة فيما ارتفعت حصيلة الضحايا المؤكدة إلى 6 أشخاص.

طيب نطالع معكم مستمعين هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن في كلمة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، يقول سوريا اتخذت خطوات مهمة للامتثال للقواعد الدولية. أيضا يعني هذا الخبر الذي ورد في كلمة وزير الطاقة الأمريكي، يقول سوريا اتخذت خطوات مهمة للامتثال للقواعد الدولية. وزير الطاقة الأمريكي أيضا يقول يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية.

0: دعونا ننتقل مباشرة إلى كلمة وزير الطاقة الأمريكي.
1: ركز على تفويضها الفني، وهذا سيفيد كافة الدول الأعضاء. إن الولايات المتحدة ملتزمة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء

0: وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قبل قليل في هذه الكلمة، يعني بعض الأخبار التي وردت. وزير الطاقة الأمريكي يقول يجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل وجدي مع الوكالة الدولية، وأضاف أيضا أن سوريا اتخذت خطوات مهمة للامتثال للقواعد الدولية. إلى هنا مستمعينا تنتهي هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية. لمزيد من الأخبار والموضوعات دائما العربية .net على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعدها تتابعون حلقة جديدة مع الزميلة أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
5: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
11: موافقة المجلس بالأغلبية،
10: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
10: المتخالفون.
13: إسرائيل دولة إمبريالية.
10: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
15: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟

أر ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية المستجدات بالمنطقة. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات عدة. بعد تأجيل اجتماع صلالة، وزير الطاقة العماني يقول إن مضيق هرمز سيفتح ويدعو لتنويع منافذ التصدير. بكين تنفي تقديم جهات صينية معلومات لإيران وتقول اتهامات لا أساس لها. في أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تواصل ارتفاعها وحركة الملاحة بمضيق هرمز تهبط لأقل من 10 سفن يوميا. أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوياتها منذ عام 2022 وسط مخاوف بشأن الإمدادات. ترقب تداولات أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالاي اي في وول ستريت بعد تراجعات حادة بأسواق آسيا. في الرياضة مستمعينا، فريق الرياض يلحق بضيفه الخلود أول خسارة في دوري روشن السعودي للمحترفين بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء في ختام الجولة 7 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. كذلك انتهت مواجهة الدرعية وضيفها أبها بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك ضمن ختام الجولة 7 من دوري روشن. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، هذه عناوين الأخبار.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح اني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
9: خلينا نكون واضحين،
10: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
11: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
12: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين،
13: وبعدين قضايا مش واحدة.
14: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
15: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
16: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
17: انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
18: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
19: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: أكاديميات وهمية تستدرج الأطفال وشبكات تتاجر بحلم الاحتراف الكروي. مؤتمر أبل انتهى لكن الجدل لم ينتهي بعد، أسعار مرتفعة وميزات غائبة وسامسونج تسخر. واشنطن تدرس تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود. الذكاء الاصطناعي يدخل مختبرات الدواء، هل يسرع اكتشاف الأدوية ويختصر سنوات البحث والتجارب؟
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: تتصاعد التحذيرات من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ولا يستثنى القطاع الصحي منها. تبعنا الكثير من التحذيرات حول لا تأخذ نصائح طبية ولا تستند على أي معلومة يعطيك إياها الذكاء الاصطناعي دون أن تبحث أكثر. النقاش غالبا ما يركز على المخاطر التي يواجهها المريض عند استخدام هذه الأدوات، لكن الذكاء الاصطناعي في الحقيقة له فوائد وإيجابيات في المجال الطبي. اليوم نخصص الحديث عن إسهامات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية، اكتشاف المركبات وتصميمها، تطوير التجارب السريرية، مراقبة التصنيع واختيار العلاج الأقرب إلى حالة المريض وتوقع نقص الأدوية. ويفتح النقاش اليوم الدواء التجريبي المطور بمساعدة الذكاء الاصطناعي رينتوسيرتب لعلاج التليف الرئوي. ساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد الهدف المرتبط بالمرض، ثم صمم المركب الذي يمكن أن يؤثر فيه بأقل الأضرار، ووصل الدواء إلى مراحل متقدمة من التجارب في زمن يعد قياسي بالنظر إلى المدة التي يتم استغراقها عادة. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الدكتور علي التبنياوي استشاري الصيدلة الإكلينيكية. أهلا بك معنا مجددا دكتور علي، ونسألك كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتصميم المركبات الجديدة؟
2: أهلا وسهلا أخت ثير، وحياك الله وجميع المشاهدين. صار الحقيقة أنه الذكاء الاصطناعي أو الـ AI واستخداماته في ابتكار الأدوية الباع حقه كبير جدا جدا جدا. ومثل ما ذكرتي سابقا، كنا يعني نتأخر في الحصول على دواء لمرض معين بسبب تأخر طبيعة الدراسات التي تجري أو تجرى على المركبات. ففي السابق على سبيل المثال تحتاج تحليل جميع المركبات الكيميائية ودراسة خصائصها الفيزيائية في البداية أصلا، والبحث عن أمور قد تكون ما تتعلق بالمركب نفسه، تتعلق بالمرض نفسه أصلا. وش غالبا نبحث ما هي البروتينات مثلا المسببة للمرض على سبيل المثال. التصور عن نوع البروتين وشكل البروتين كان يأخذ سنوات طويلة أصلا، حتى يتم تجربة مثلا العديد من المركبات الكيميائية على مستقبل واحد بروتيني على سبيل المثال. الآن في وجود الذكاء الاصطناعي والـ AI أصبح الحصول أو موائمة الحصول على مركب يرتبط بشكل وثيق مثلا بالبروتين المسبب للمرض، وتأكد من كفاءته وارتباطه بالبروتين نفسه بالذات، صارت يعني كانت تستهلك سنوات، الآن أصبحت
1: يعني
2: تستهلك فقط أيام.
1: نفهم أنه اختصر مثلا عليكم الوقت، ومن حديثك يعني نفهم أنه لا يبتكر هو الدواء بنفسه يعني بشكل كلي، وإنما يقلل المدة، يعني يساعدكم في الوصول إلى خيارات أسرع.

0: من يعني قبل.
1: الحقيقة أنه قد يسهم في الحصول على الدواء نفسه أصلا،
0: وهذا
1: لأنه
0: رائع جدا، كيف
1: إيه؟
0: يحدث؟
1: على سبيل المثال، يعني عشان تكونين بصورة أوضح المثال بشكل أقرب، على سبيل المثال مثلا الآن في ثورة في أدوية السمنة، بدون مبالغة أنه يعني أنا اللي يحضرني الآن في جميع شركات الأدوية اللي تحضر في ذهني الآن لديها مركبات في نسميها البايب لاين، اللي هو خطوط الإنتاج، يعني خطوط الدراسات والإنتاج. لا تكاد تخلو شركة ما يكون عندها دواء من هذه الأدوية الآن، يعني واصل مراحل متقدمة
0: نعم.
1: بسبب إسهامات الذكاء الصناعي صراحة.
0: لكن الناس مثلا قد تتخوف من مسألة، طيب السرعة هذه ألا تعني وجود مثلا أخطاء بقدر وجود هذه السرعة؟
1: هو الاستخدام كان التسريع أو تسهيل أمور ما يعني ما ترتبط بالجودة، هو بيكون فيها الدراسات السريرية،
0: نعم.
1: الدراسات السريرية من النوع الأول والثاني والثالث والرابع، التقييم السريري هذا بيكون موجود يعني قبل ما يصرح للعلاج بالاستخدام أصلا.
0: نعم.
1: لكن الإسهام هنا، السرعة هنا في سرعة الوصول مثلا مسببات المرض نفسها ودراستها بالدراسات الأولية
0: نعم.
1: بشكل أسرع.
0: لكن ألا
1: زي ما ذكرت،
0: يضاعف مثلا عليكم العمل دكتور علي بمسألة مثلا أنه يجعلكم تتحققون أيضا، يعني كأنها خطوة مثلا إضافية جديدة، أم أن المستهدفات التي يحققها أعلى بكثير أو أفضل بكثير من مسألة الوقت مثلا الذي قد تحتاجوه في المراجعة؟
1: نعم، هو القضية الوقت المستنزف في البحث عن مركبات كيميائية هل ممكن تنفع للمرض الفلاني، هذا وقت يحتاج دراسة سابقا طويل.
0: نعم.
1: الآن لأنه قاعدة البيانات موجودة تقريبا، الإسهام اللي يسهمه الـ AI، لأنه المركبات بمئات الآلاف
0: نعم.
1: من المركبات، فلما تيجي يعني تحاول تطبق تجرب مثلا مركب معين على مرض، هالمئات من الآلاف هذه من المركبات تشترك كثير من المركبات الموجودة في خصائص مثلا مضادة للالتهاب على سبيل المثال، في آلاف مؤلفة من المركبات اللي فيها مضادات للالتهاب، والمرض الفلاني مرض سين فيه أهم أسبابه مثلا للالتهاب، فكان دراسة جميع المركبات هذه مثلا على مرض واحد يستنزف وقت طويل.
0: سنوات
1: الآن
0: فعلا.
1: خصائص الالتهاب نفسه هذا وخصائص المركب مع استخدام الـ AI يتنبأ، هي القضية أنه يتنبأ،
0: نعم.
1: التنبؤ هذا يسهم بالمسارعة للدراسات.
0: وهذه نقطة مهمة جدا، مسألة أنه يتنبأ أو يساعدكم على التركيز مثلا على عينة أشخاص حتى معينة، يعني بهذا نوع يعني أو إسهام جيد جدا، يعني أن يقول لك مثلا من هم الأشخاص الذي ينبغي أن تقوم عليهم مثلا بالدراسات التجريبية حتى تعرف مثلا الآثار الجانبية، هو يساعد أيضا في هذا الجانب.
1: صحيح، إسهام جدا كبير هنا. سابقا كانت مثلا قواعد البيانات التي تشمل بيانات المرضى، في قواعد بيانات كبيرة صارت هذه يعني في ثواني أصلا، لما أبحث عن المرضى على سبيل المثال، يعني مرضى الكوليسترول العائلي الوراثي هذا جيني، فأبحث عن الجين المعين في ثواني، ارتباط أو سحب قواعد البيانات هذه للمرضى وتهيئتهم للدراسة أصبحت في ثواني.
0: نعم.
1: طبعا التسريع هذا كله يسهم بحفظ الوقت، لكن كذلك الوجود البشري لمراجعة البيانات هذه ومراجعة القرارات هذه موجود.
0: لا يمكن الاستغناء عنه. طيب
1: نعم،
0: بالحديث عن قواعد البيانات دكتور علي، هناك تخوف قرأته يتحدث عن مسألة أنه طيب هذه القواعد البيانات إذا كانت موجودة في أجهزة الذكاء أو يعني في تطبيقات أو نماذج الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن نأمن سلامتها؟ يعني كان هناك مثلا من يتخوف عن أنه هل بالإمكان مثلا يحدث اختراق أو تعرف مثلا هذه البيانات الجينية أو الهول جينوم لدى الأشخاص، وبالتالي يتم مثلا تصنيع أسلحة أو أدوية بناء على معرفة هذه الأشياء، يعني كما له فوائد هناك مخاوف أو مخاطر.
1: الحقيقة المخاطر هذه الموجودة هي موجودة في كل الخدمات الإلكترونية الآن،
0: نعم.
1: لكن يعني لذلك تجدين أنه جميع مثلا الدول، جميع الحكومات تسهم في مثلا دفع مبالغ كبيرة جدا أصلا على حماية البيانات هذه،
0: صحيح.
1: يعني تستثمر مبالغ كبيرة

0: طائلة في حماية الخصوصية وحماية البيانات والأمن السبراني.
1: وأن يكون
0: وبالنسبة لي
1: لها
0: يعني
1: أنظمتها
0: حسب
1: الخاصة يعني أيضا.
0: في المستشفيات مثلا لدينا البيانات هذه محمية بشدة، يعني وصول أو الوصول لمثل هذه البيانات أصلا لتحليل جيني ما هو بالسهولة أبدا.
1: المتوقعة. نعم، شكرا لك استشاري الصيدلة الإكلينيكية الدكتور علي تبيناوي، شكرا لك. كما قلنا مستمعينا، الذكاء الاصطناعي يساعد العلماء على تسريع اكتشاف الأدوية، تحليل البيانات، لكن ماذا يحدث عندما تستخدم قدراته في أبحاث قد تجعل فيروساً أكثر قدرة على الانتقال أو الهروب من المناعة؟ شركة أنثروبيك كشفت أنها رصدت 5 حالات استخدمت فيها نماذج كلود ضمن أبحاث بيولوجية شديدة الحساسية يمكن أن تحمل أو تحمل استخدامات علمية مشروعة، لكنها قد تستغل أيضاً في تطوير أسلحة بيولوجية. إحدى الحالات ارتبطت بإعداد طلب تمويل لأبحاث على فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق لسعات البعوض المصاب. تضمنت الدراسة تعديلات مرتبطة بانتقال الفيروس وقدرته على تفادي الاستجابة المناعية. في حالة أخرى، استخدم باحث خارج الولايات المتحدة كلود في التخطيط لأبحاث حول تكيف إنفلونزا الطيور الشديدة مع الثدييات. يعني نبسطها مستمعينا، هو كان يحاول دراسة يفهم من خلالها الكيفية التي يمكن بها لفيروس الإنفلونزا أن يتحور جينيا ليتجاوز الحواجز بين الأنواع بحيث يصبح قادر على الانتقال والانتشار بفعالية بين الثدييات. رصدت الشركة كذلك استخدام النموذج في بناء قواعد بيانات للبيبتيداتات السامة وإعادة تصميم جزيئات وسموم حاسوبية. أنثروبيك تقول إنها حضرت الحسابات المرتبطة بهذه الحالات وشددت على نقاط أساسية، أن الباحثون هم أشخاص أساساً يعملون في المجال العلمي. الشركة تقول إنهم لا يعتزمون إحداث ضرر، يعني لا يوجد دليل على أنهم يريدون استخدامها فعلاً في إنتاج سلاح بيولوجي، لكن ربما هو بحث من أجل يعني المعرفة أكثر، لكنها أوقفت هذه الأبحاث. إذن مستمعينا، الخوف والتحذيرات من الذكاء الاصطناعي متزايدة، لكن بالأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكثير من القوى السلبية للغاية تثير مخاوف لن تتحقق بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة. وبالأمس تحدثنا عن تحذيرات من أبرز قادة الشركات المطورة للنماذج المتقدمة من الذكاء الاصطناعي، واليوم هوت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا. كانت سويفت بانك في صدارة الخسائر، حيث سجل سهمها أكبر تراجع له في نحو 3 أشهر بعدما دعا رئيسا أنثروبيك وأوبن إي آي إلى كبح وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وهبط السهم بأكثر من 13% في طوكيو وسط مخاوف من انكشاف المجموعة الكبير على القطاع وارتفاع مديونيتها لتمويل استثمارات ضخمة أبرزها في أوبن إي آي. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف،
6: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر،

0: نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
1: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. ومنذ مؤتمر أبل وإعلانها عن الآيفون المطوي، وشركات منافسة مثل سامسونج تسخر وتتهكم لأنها ترى نفسها السباقة ولها الريادة في مجال الهواتف القابلة للطي. ووصل الأمر إلى أن سامسونج استعانت بشخص نيوزيلندي اسمه تيم كوك، قريب الشبه بتيم كوك الرئيس التنفيذي السابق لأبل، للتهكم على أبل. تيم كوك النيوزيلندي يعمل في مجال العقارات ويشبه كما قلنا إلى حد ما الرئيس السابق لأبل. سامسونج وضعته أمام الكاميرا في إعلان لهاتفها القابل للطي جالكسي زي فولد 8 بأسلوب يستحضر مؤتمرات أبل الشهيرة. ظهر كوك النيوزيلندي في الإعلان وهو يعلن عن إعجابه بالهاتف، ثم يقول: أفضل هاتف امتلكته على الإطلاق، يمكنكم اقتباس كلامي. تيم كوك من بالمرستون نورث، وهي بلدة في نيوزيلندا. المفارقة مدروسة بعناية. سامسونج تستطيع الآن أن تقول حرفيا إن تيم كوك اختار هاتفها. وكما قلنا انتهى مؤتمر أبل، لكن النقاش الحقيقي بدأ بعده مباشرة ومستمر حتى الآن. الشركة كما نعرف كشفت للمرة الأولى عن هاتفها القابل للطي آيفون ديو، إلى جانب آيفون 18 برو ماكس وسماعات إيربودز 5 والأبل واتش ألترا 4. وكالعادة انقسمت ردود الفعل. فريق رأى أن أبل قدمت أهم تغيير في شكل الآيفون منذ سنوات، خصوصا مع شاشة الديو القابلة للطي وتجربة استخدام صممت خصيصا لها. فريق آخر قال إن الشركة وصلت متأخرة إلى سوق بدأته سامسونج، وأيضا أنها يعني وضعت تجربة سعرية مرتفعة جدا. سامسونج كما قلنا دخلت على الخط وسخرت من الهاتف الجديد، وقالت عبارة كأنه أبل تعيد تسخين بقايا أفكارنا. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا الخبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فيصل الجندي. أهلا بك معنا أستاذ فيصل.
2: أهلا وسهلا فيك وبالجمهور الكريم.
1: أهلا بك. يعني فيدباك الناس أنهم أعجبوا بتجربة الطي الأقل وضوحا، لكن سألوا أيضا عن اختفاء ميزات يعني الفيس آي دي أو عدسة التقريب أو السعر.
2: صحيح، وهي هي عادة أبل عندما يعني ترى يكون في منتج جديد دائما تخفي بعض المزايا اللي أصلاً موجودة في الأجهزة القديمة.
1: نعم.
2: علشان يمكن بالمستقبل ترجعهم. يعني نحن شفنا هذا الموضوع بالآيفون إير السنة الماضية، وحيث أنه صغرت البطارية وبعض المزايا علشان يمكن السنوات اللي بعدها ترجعهم، وبالتالي يصير في أشياء جديدة الناس يشتروها. يعني أعتقد الموضوع
1: كأنك
2: تجاري.
1: كأنك تقول بحث. أستاذ فيصل أنه كأن الهواتف وصلت لمرحلة يصعب فيها تقديم كل مرة شيء جديد.
2: أكيد. خصوصا أنه أبل ضعفت يعني خلينا نقول ادعاءاتها بالفترة الأخيرة، يعني دخولها على الهواتف القابلة للطي يعني ما إنه شيء جديد، ولكن حبت تدخل ببعض الخصائص المميزة عن الباقيين، وفقط يعني ما في كان أي شيء مميز أكثر من هيك.
1: نعم، خصائصها المميزة فقط مسألة أنها يعني الخط الذي دائما ما نشاهده أو يكون بارز مثلا في مسألة الانثناء أو الطي أصبح غير موجود لدى آيفون. لكن أيضا كان في حديث عن شركات مثلا

0: نتفليكس، زوم وغيرها، كيفت أيضا تطبيقاتها حتى تناسب هاتف آيفون، لأنه يعني هي التطبيقات التي ستعطي هذه الفائدة.
1: صحيح، وهي دائما ميزة أبل، لأنه هي عندها البرنامج الخاص فيها اللي هو الآيفون أو الآي أو إس،
0: نعم،
1: فبتقدر تعطي تتعامل مع كل الشاشات بطريقة مميزة.
0: نعم،
1: وأنا إذا ممكن نحكي إنه إذا في أي إبداع حقيقي في التليفون الآيفون 18 بيو هو الأوبريتنج سيستم، يعني السوفت وير، البرنامج نفسه،
0: نعم،
1: ليس فقط نتفليكس، بل هو يعني هلأ ممكن نحن نحكي إنه فتحت بزنس كامل لكل الشركات في كل مجال السوفت وير، الشركات المطورة، الشركات المبدعة، الشركات التصميم، كله هلأ بدهم يشتغلوا على ديزاين جديد وله إمكانيات هائلة، اللي هو إذا لاحظتي كيف تنفتح الشاشة فبينتقل
0: صحيح.
1: الصورة أو البرنامج من الخارج إلى الداخل بسلاسة، كيف ممكن هذا البرنامج ينتقل من الآيباد للآيفون بيو وغيره. يعني في الجميل بأبل أنها بتعمل برنامج بيسمح للإبداعات بصراحة.
0: نعم، وهذا ما تراهن دائما عليه أبل، يعني معالجها وغير ذلك. لكن تهكم سامسونج يعني لا نستطيع أن لا نتحدث عنه، هل الأسبقية تعني التفوق؟ يعني دائما ما يقال عن أبل أنها تنتظر حتى تنضج السوق، ثم بعد ذلك يعني تنطلق أو تطلق فيه منتجاتها. هل الأسبقية تعني الابتكار والتميز؟
1: أكيد الأسبقية لها دور في الابتكار، ولكن أنا بدي أوضح نقطة يعني يمكن غايبة عن ذهن
0: تفضل.
1: المستمعين. أبل أول شركة سجلت براءة اختراع للطي
0: صحيح،
1: بتقريبا حوالي 2011 أو 2012،
0: حتى ظهر التسريبات والصور له.
1: صحيح. ولكن أبل مثل كثير شركات أمريكية ناجحة بتنتظر حتى يصبح السوق جاهز كمستخدمين لهذه التقنيات.
0: نعم،
1: احنا شفنا يعني مثلا شركة اتش بي من 2002 عملت موبايل تاتش يعني لمس، وكان يعني شيء خرافي، بس ما حد استعمله وفشلت الخطة. بس أبل لما بدأ ب2000 بالآيفون واحد كانت يعني عارفة أنه يس، عارفة أن السوفت وير مع الهاردوير بينتجوا يعني جهاز يستخدم. اليوم سامسونج بصراحة أبدعت ولحقوها كل الشركات الصينية، نكون يعني واضحين، قبل هي السباقة سوري سامسونج هي السباقة في الموضوع، ولكن يعني دائما بنشوف أبل بتهجم على الموضوع وبتاخذ الرياده بسهوله
0: صحيح.
1: بسبب السوفت وير
0: وحتى
1: تبعها.
0: كان هناك
1: يعني
0: ايضا توقعات بان تحصل على الربع اذا ما يعني خانتني الذاكره من سوق هذا الاسهم، يعني من سوق هذه الهواتف القابله للطي، ثم ستساهم ايضا في انتشاره. انت مع هذه الفكره ان دخول ابل سيعزز من انتشار هذه الهواتف القابله للطي، ام يعني هي لنقل زي ثوره الايباد ثم بعد ذلك ربما يعني لن يكون هناك استمراريه او متابعه فيها؟
1: أنا أعتقد أنها حالياً وجدت لتستمر وبشكل قوي، لأنه هو صار فيها استخدامات شخصية واستخدامات للعمل كمان، بزنس وبيرسونال يعني. فلا أنا مع فكرة أنه حتستمر، وحصولها على ربع السوق هذا يمكن أقل تقدير
0: توقع
1: يعني يس، لأنه يعني مو معقول. نحن السنة قلنا أنه ما في تطور كبير في الأجهزة عن السنة الماضية، ولكن خلال ساعتين صار كل البري أوردر يعني كل الطلبات صار كله أوت أوف ستوك في كل في كل الشركات في العالم، في مواقع أبل، في مواقع شركات الاتصالات، كله صار أوت أوف ستوك.
0: ومن الذي يعني يناقش السعر إذا كانت كلها أوت أوف ستوك؟ يعني دائما ما يتم الحديث عن السعر، لكن نجد الكل يشتري في آخر المطاف لتجربة هذا الأمر، وأيضا لأنه يعني حتى أحيانا صار مرتبط أو في نقاش عن مسألة أنه الفخامة أو يعني لكجري، أو أن الشخص يكون هو الذي يحمل هذا الهاتف. أيضا آيفون يعني في تسويقها تركز على هذا الأمر.
1: صحيح، اللي هي فكرة دائما احنا نقول فكرة ال

0: في المنتجات التقنية يعني البراند سمعت المنتج كشركة
1: نعم
0: أنها موثوقة، هو اللي بيعزز من الشراء. نحن بنشتري اليوم الآيفون أو الماك بوك علشان إحنا عارفين أنها شركة أبل حتخدمنا، حتفهم علينا، حتى لو في شيء غلط ممكن تصلحه بسرعة.
1: نعم
0: فعندنا ثقة أنه أنا بدي أعمل الشغل تبعي أو بدي أعمل الديزاين تبعي أو أي شيء باستخدام أبل، عشان بدي أريح راسي، ما بدي أخذ الجهاز كل يومين على التصليح أو أعمل أبجريد أو كل المشاكل هاي.
1: نعم
0: فهو هم معتمدين على البراند، وبصراحة بيدعموا الموضوع هذا بالبرمجة اللي عندهم، يعني هم
1: نعم
0: فعلا أقوياء جدا في البرمجة.
1: نعم أيضا الساعة ومسألة الخصوصية، يعني هناك من تحدث عن ميزة تسجيل المحادثات اليومية، كان يتحدث هل هي تتعارض مثلا مع مسألة الخصوصية، أو يعني كيف تشرحها أكثر أستاذ فيصل؟
0: هي 100% تتعارض مع مسؤولية الخصوصية، ولازم نحن نعرف أنه كل الشركات بما فيها جوجل وسامسونج ومايكروسوفت أوبن اي اي وأنثروبيك، كل برامج الذكاء الاصطناعي اللي بتعمل تسجيل للكلام إن كان صوت أو تكست، يعني كتابة أو فيديو، كلها هي يعني تنتهك خصوصياتنا بشكل كبير. يمكن حتى أبل من آخر الشركات اللي دخلت في هذا المجال،
1: نعم صحيح
0: وحتى لاحظنا انه هم تاخروا في مجال الذكاء الاصطناعي
1: الاي
0: الاي
1: اي
0: اي. بس يعني لازم نعرف انه هذا انتهاك للخصوصيه بشكل كامل. اي شيء نحن بنحكيه قدام الموبايل او الساعه او اللابتوب، هو نحن عم نعطي معلومات لهي
1: طب
0: الشركات.
1: هل هي ميزة أقدر أو أستطيع أن أغلقها أو يعني أوقفها؟
0: طبعا هم انا برايي الشخصي لا، مهما حاولنا، حتى لو هم هي الشركات ذكرت، بالآخر هم عم بيستفيدوا من الكلام، عم
1: صحيح
0: بيستفيدوا من معلوماتنا. خلينا نقول يعني يعني إذا بدنا نحكي بهدف جيد، إنه فقط لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي، وهي بالطريقة يعني الفكر الإيجابي. هلا ناخذها بالفكر السلبي، يمكن عم يستغلوها لأهداف أخرى إن كانت دعائية أو حتى غير دعائية.
1: نعم شكرا لك خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأستاذ فيصل الجندي، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
4: اكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
4: وافضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة، أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
8: المتخالفون،
10: إسرائيل دولة إمبريالية،
8: المتحاورون،
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، ونتحدث الآن عن شبكات احتيال تستدرج شبابا وقاصرين بإعلات لأكاديميات كروية وهمية، تعدهم بالتدريب في تركيا ودول أخرى، وإجراء اختبارات أمام كشافين أوروبيين، ثم توقيع عقود مع أندية معروفة. بحسب شهادات نقلتها صحف محلية مغربية، دفعت عائلات آلاف الدولارات وبعدها اقترض أو باع ممتلكاته، لكن عندما وصل الأبناء إلى البلد المخطط له وجدوا أنفسهم في شقق مكتظة، تدريبات شكلية على ملاعب مستأجرة من دون كشافين أو عقود أو رعاية طبية، ثم تبدأ مطالبات مالية جديدة بحجة استخراج الإقامة، تسوية الأوراق قبل أن يكتشفوا إنها عملية نصب. وهذا يعيد إلى الواجهة ظاهرة أوسع تعرف بالإتجار بأحلام كرة القدم. ففي العام الماضي وثقت الغارديان قصة الحارس السنغالي الشيخ توريل الذي غادر بلاده لإجراء اختبارات كروية، لكنه نقل إلى غانا واحتجز وطلب من أسرته أموال قبل أن يعثر عليه متوفى. كما سبق أن وقع اللاعب الإيفواري سيمون أدينغرا في فخ مشابه عندما كان في 12 عندما دفعت أسرته المال لإلحاقه بأكاديمية، لكن الوسيط اختفى وتركه مع مجموعة من الأطفال بلا أكاديمية ولا سكن. للحديث أكثر نرحب بالصحفي الرياضي عبر زوم حمزة الشتاوي. أهلا بك معنا أستاذ حمزة. وماذا نعرف عن حجم هذه الشبكات، أو هل هي حالات فردية أم شبكات منظمة؟
2: أهلا بك أثير، أهلا بكل مستمعي وأفياء إذاعة العربية FM. أكيد هذا أولا أشكركم على إثارة هذا الموضوع المهم والمهم جدا، الذي بدأ أكيد قبل سنوات يظهر في مجموعة من المجتمعات العربية. هناك شبكات يعني تتاجر بأحلام الشباب العاشقين والذين يرغبون في احتراف كرة القدم. أنا يعني من حسن الصدف أنني ربما كنت قريب جدا من عدد من الشركات التي قامت بهذا الأمر في المغرب، ووقفت على أدق التفاصيل، وهنا سأحذر المستمعين والمشاهدين الكرام من هذا الأمر بدقة كبيرة.
1: أولا حمزة، هل هي شركات يعني التي كنت أنت قريب منها شركات الاحتيالية أم الشركات الحقيقية التي تقدم هذا الأمر؟ لأنه في شركات فعلا يعني موثوقة تقدم هذا الأمر، وتابعنا أيضا يعني أندية معروفة فتحت أيضا أكاديميات. يعني عن أي أكاديمية تتحدث؟
2: لا أكيد أنا سأتحدث عن التفاصيل حتى أشرح للمستمع الكريم، لأنه هناك يعني هناك تشابه. أول شيء يعني المواهب الكروية في عالم كرة القدم في العالم الكل لا تدفع أموال من أجل أن تسافر، والأندية الاحترافية الحقيقية عندما ترغب في انتداب أو استقطاب موهبة معينة من بلد معين تسهر على كل التفاصيل بما فيها إجراءات الفيزا، ولا يدفع ذلك اللاعب أو أسرة اللاعب أي ريال أو أي درهم في الموضوع. هذا من جهة أولى، لا يمكن لنادي محترف يريد موهبة معينة من بلد آخر أن يطالب أسرته بأن تدفع المال مقابل يعني إجراءات السفر ومقابل حجز الفندق. هذا من شيء، هذا درجة أولى. درجة ثانية، هناك أندية خاصة في تركيا وخاصة في دول إفريقيا جنوب الصحراء يأتون بها إلى دول شمال إفريقيا كالمغرب أو تونس أو الجزائر أو مصر أو بعض الدول. ما الذي يحدث؟ تكون هناك يعني بعض العناصر، ثلاث مدربين أو ثلاث يعني أشخاص ربما حتى لا علاقة لهم بكرة القدم، يستأجرون ملعبا معين، يستأجرون منزلا معين، وبالتالي يعني يوهمون مجموعة من يعني عن طريق إعلانات مجموعة من الشباب في دول يعني فقيرة، في دول يعني من دول العالم الثالث، من أن على أنهم سيأتون إلى ذلك البلد من أجل إجراء اختبارات. فبالتالي العملية ماذا يحدث فيها؟ هم أجروا لك الطائرة وأجروا لك أيضا يعني حجزوا الطائرة وأجروا لك المنزل وأجروا ملعب للتدريبات. الكلفة لنفترض جدلا تكلف مثلا 1000 أو 1500 دولار، فبالتالي هم يطلبون 6000 7000 ويربحون ذلك الفارق في كل لاعب. عندما تنتهي المدة يجد اللاعب نفسه وكأنه كان في السياحة ولا نادي ولا أي شيء. وأحيانا يوهمون أيضا يعني هؤلاء الشباب على أنه ببعض المدربين على أنهم كشافين تابعين لأندية معينة. أول شيء أقول وأؤكد عليه، الأندية الكبيرة خاصة في أوروبا، وأنا لي تعامل مع مجموعة من الأندية، عندما تريد موهبة معينة لا تطلب من ذلك اللاعب أن يدفع،
1: لأن هي الفائدة لها، هي تريد أن تستفيد من هذه الموهبة، فبالتالي هي من ستسهل له هذا الأمر. لكن أستاذ حمزة اشرح لنا معنى كشافين، ربما البعض مثلا لا يعرف ما معنى

0: كشاف.
1: الكشاف هو ذلك المدرب الذي يمتلك تلك الرؤية للتنقيب عن المواهب ويكون معتمد من إحدى الأندية الكبيرة، وهذه
0: نعم
1: الأندية الكبيرة هي التي تسهر على كشافيها، توفر لهم كل شيء، موجودين من تشيلسي، موجودين من أياكس أمستردام، موجودين في ريال
0: صحيح.
1: مدريد، موجودين في مجموعة من الأندية. مثلا كأس إفريقيا الأخيرة لأقل من 17 عام اللي كانت بالمغرب، كان أزيد من 60 كشاف تابع لأندية أوروبية يتابع اللاعبين، وعندما يقتنع بلاعب يذهب ويتحدث مع اللاعب ومع ناديه وربما مع وكيل أعماله ويقدم له العرض المبدئي أو على الأقل خطاب الاهتمام. فبالتالي هذه الأمور هي الاحترافية. الأمور الغير احترافية واللي فيها عملية نصب والتي أحذر منها جميع الآباء والأمهات والشباب هي تلك، يعني ربما ما أسميها أنا بالسياحة الوهمية للاعبين الذين لديهم أحلام
0: لأنهم
1: بلعب كرة
0: يعني
1: القدم.
0: مثلا يقولون نحن وسيط بينك وبين هذا الكشاف الذي مثلا لم يعرفك أو لم يراك، فبالتالي يستغلون هذا الأمر، يستغلون مثلا أسماء حقيقية، يستغلون يعني كما قلنا أسماء أندية أو كشافين لإقناع هؤلاء الضحايا. لكن ما المفترض أن يحدث أستاذ حمزة؟ هل من المفترض مثلا أن الشخص عندما يكتشف أنه كان في سياحة كما قلت، هل من المفترض أن يبلغ مثلا السفارة؟ يعني كيف يمكن أن يتصرف حتى يتم القبض مثلا عليهم؟
1: جميل، وهذا هو الوعي. يعني أول شيء إثارة هذا الموضوع يعني بهذه الطريقة وإثارته يعني دائما في وسائل الإعلام سيفقه الـ يعني وسيجعل يعني الجماهير تفهم وتعرف على أنه هناك فرق ما بين الاحتراف وما بين هذه المافيات إن صح التعبير التي تتاجر، يعني لأنه أنا عشت مع الشباب، هناك من يبيع أغراضه، هناك من أمه تبيع يعني مجوهراتها من أجل يعني تأمين
0: صحيح.
1: حضور ذلك الشاب إلى يعني ذلك البلد. فبالتالي أقول على أنه هؤلاء الشباب عليهم أن يعرفوا أين يذهبوا، وبالتالي أن تكون هناك متابعة، وعندما يتعرض لعملية نصب عليه أن يبلغ القنصلية ويبلغ السلطات في ذلك البلد حتى يسترجع أمواله، لأنه هو كان فقط مع يعني كما نقول خلية نصبت عليه
0: هي إذا
1: وحددت
0: جاءت
1: له
0: يا
1: ذلك.
0: أستاذ حمزة على مسألة مثلا فقدان الأموال، هي أيضا غالية مثلا لكن ليست أغلى من الأرواح، يعني في قصص أيضا تم الحديث فيها عن إتجار بالبشر.
1: أكيد، وهذا يحدث بشكل كبير، وهناك أيضا هذا الأمر يعني ربما قليل نوعا ما في تركيا وفي الدول العربية، موجود بشكل أكبر في دول إفريقيا جنوب الصحراء، يعني هناك تجار في البشر، هناك أيضا من يطلبون يعني عمولة من أهل ذلك الشاب حتى يتمكنوا من إعادة الشاب إلى أهله. فبالتالي هذا الأمر موجود أيضا في
0: صحيح.
1: جنوب
0: فدية.
1: إفريقيا، موجود أيضا في مجموعة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ولكن اللي منتشر بشكل كبير هو أنك توهم ذلك اللاعب على أنه سيذهب إلى فريق ما. وهناك نقطة أخرى أريد أن أشير إليها
0: سريع
1: على
0: من
1: السريع،
0: فضلك
1: يعني
0: تفضل.
1: هناك أندية بتواطؤ، أقول بتواطؤ بعض المدراء التقنيين خاصة في دول أوروبا الشرقية، تكون
0: نعم
1: لديها فئة معينة، هذه الفئة هما من الشباب الذين لا يتم الاعتماد عليهم، فقط يحضرون من أجل المشاركة في التدريبات. فبالتالي ذلك المدير الرياضي يحدد سومة مثلا 3000 دولار أو 4000 دولار للسنة، فبالتالي ذلك الوسيط يطلب من اللاعب 10000 دولار ويأتي باللاعب فعلا إلى ذلك البلد، واللاعب موجود في النادي لكنه فقط يأكل وينام ويتدرب، ويعرفون على أنه سيذهب عند نهاية الموسم وكأنهم
0: ماذا
1: باعوا له
0: يستفيدون
1: ذلك
0: من هذا
1: الفحش.
0: الأمر غير المال يا حمزة؟ يعني هل هناك استفادة معينة غير المال الذي يقدمه هذا الشخص؟ هل هناك مثلا من يدفع في مسألة أنه كأنهم يأخذون مثلا مكافأة على أنهم يدربون هؤلاء الأشخاص أو يستقطبون؟
1: لا، هو الغرض المحرك الأساسي لهؤلاء يعني
0: الاحتيال.
1: لهؤلاء الناس هو محرك مالي تماما. الناس تبحث
0: شكرا لك.
1: عن المال بطرق غير شرعية، ويعني تتاجر في أحلام الشباب وأيضا في رغباتهم من أجل احتراف كرة القدم.
0: نعم شكرا لك الصحفي الرياضي حمزة الشتاوي، شكرا لك. ووقفة مع أخبارنا المنوعة.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
0: عاش أهالي حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت ساعات من القلق ليلا بعدما تلقى أحد السكان اتصالا مشبوها من شخص ادعى أنه يتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وطالب بإخلاء المبنى فورا. ومع الخشية من أن يكون هذا التحذير حقيقيا، أطلق الرجل رصاصا في الهواء بكثافة لتنبيه النائمين وإخلاء المبنى. سادت حالة من الهلع بين السكان ليتبين لاحقا أنه لا يوجد أي إنذار إسرائيلي.

0: رسمي وأن الاتصال كان زائفا أو مقلب. في أخبارنا أيضا، هدد وزير الثقافة الإسرائيلي بتجريد صانعي فيلم نازا يوفال إبراهيم وراشيل تسور من جنسيتهما الإسرائيلية. وجاء هذا التهديد عقب فوزهما بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي عن فيلمهما الوثائقي الذي يتناول الغارات الإسرائيلية على غزة التي قتلت آلاف المدنيين الفلسطينيين. وكلمة نازا هي اختصار لعبارة باللغة العبرية، يقال إنها تستخدم لحساب عدد المدنيين المقدر مقتلهم في ضربة عسكرية. ويتضمن الفيلم الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية الإسرائيلية 24 مقابلة مع عناصر من الاستخبارات الإسرائيلية مجهولي الهوية يشرحون بعضا من العمليات التي نفذوها وأشرفوا عليها. اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي القائمين على فيلم نازا أو القائمين على فيلم نازا بأنهم على استعداد للإضرار بإسرائيل من أجل الحصول على التقييم والتصفيق ممن وصفهم بالمعادين للسامية. بدوره وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير الثنائي بأنهما عار وإحراج لإسرائيل، مضيفا أنه على يقين من أن أعداء إسرائيل سيرحبون بهما بذراعين مفتوحتين. أما الجيش الإسرائيلي فوصف ما ورد بالفيلم الوثائقي بالإدعاءات، متهما حركة حماس بإدراج البنية التحتية العسكرية بشكل متعمد داخل المناطق المدنية. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقفزت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في الممر المائي، ما أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق. ارتفع خام برنت بما يصل إلى 3.7% متجاوزا $108 للبرميل قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه، فيما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب $103. وتزامن التصعيد مع تأجيل اجتماع كان مقررا في صلالة العمانية، إذ أشار مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين طهران ومسقط. وصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض عبور سفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يومياً. هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتوقف عن استهداف منشآت الطاقة في روسيا لأنه يتسبب بنقص عالمي في الديزل وليس ما يحدث في الشرق الأوسط على حد تعبيره. ويدرس البيت الأبيض استخدام قانون الإنتاج الدفاعي للمرة الأولى لزيادة طاقة التكرير عبر تمويل توسعة المصاف القائمة ورفع كفاءتها وتسريع التصاريح، ولم يتخذ القرار النهائي حتى الآن. وجاء المقترح بعد اجتماع جمع الرئيس

0: دونالد ترامب بمسؤولي نحو 12 شركة تكرير. وبحسب رويترز، ترى الشركات أن توجيه الأموال إلى المصافي القائمة أكثر جدوى من بناء مصاف جديدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وسنوات. ويمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية لتوجيه الموارد وتقديم حوافز مالية للصناعات المرتبطة بالأمن القومي. وتزامنت أزمة هرمز مع تراجع إمدادات الديزل الروسية في ظل الضربات الأوكرانية للمصافي ووقف موسكو أيضا جزءا من صادراتها. للحديث أكثر نرحب بالدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. أهلا بك معنا دكتور علي. المقترح لم ينفذ، لكن هل تلجأ إليه واشنطن لمعالجة أزمة التكرير؟ لكن ما هي التحديات أيضا التي يمكن أن تواجهه؟
1: تحياتي حضرتك ولكل السادة المتابعين الكرام. خلينا ناخد الموضوع من شقين، شق اقتصادي وشق آخر سياسي. الشق الاقتصادي، هل يتم الاعتماد على هذا القانون اللي تم يمكن إصداره في 1950 بسبب الحرب الكورية؟ أعتقد أن ده ممكن نلجأ له، لكن هي فكرة أن هو يزود من يعني أو يحصل طفرة في عمل المصافي، هي أوريدي بتعمل بكفاءة يمكن صحيح تقارب 98% تقريبا فعلا. ففكرة إن هي يعني هيحصل قفزة كبيرة جدا في هذا الأمر، أعتقد إن ده هيكون صعب. لكن هو الفكرة كلها إن هنقدر إن احنا نعول على هذا القانون في إن يبقى فيه أولوية بشكل كبير جدا للاستثمارات الحكومية لعلاج مشاكل الاختناقات اللي موجودة في سلاسل التوريد. وده جزء يعني وصلاحيات بيمنحها القانون للرئيس ترامب، وده جزء اللي بيقدر ان هو يتحرك عليه. لكن الشق الثاني السياسي وهو مرتبط اكيد بالانتخابات والتجديد النصفي، يعني احنا بنتكلم في خلال تقريبا شهرين وهيبقى في انتخابات، وهو جزء من تصدير مشهد للمواطن الامريكي هو قدره الاداره الامريكيه على حل ازمه الارتفاع الكبيره اللي حصلت للديزل. احنا بنتكلم على ارتفاع وصل تقريبا ل 60%، وبالتالي الارتفاعات دي كلها بتؤثر بشكل واضح جدا على طبعا قطاعات الزراعه، الصناعه، اللوجستيات والنقل، تاثير على معادلات التضخم، والتأثير أنه كمان
0: دكتور علي بالنظر إلى أنه يعني تمويل توسعة المصافي هو أمر يعني لن يكون الحل مثلا الأسرع أو لن ينعكس بشكل كبير، هل يمكن مثلا أن نتحدث أو أن تتوجه مثلا واشنطن إلى إخراج المخزونات أو إلى مثلا خفض الضرائب؟
1: خلينا نقول أن فكرة الاعتماد على المخزون هو تم بالفعل، يعني احنا شفنا يمكن التراجع الخاص بالاحتياطي الامريكي من النفط وصل ل 285 مليون برميل، وده يمكن ادنى مستوى من 1982، يعني من اكثر من 40 سنه تقريبا. فجزء كبير جدا بيتم الاعتماد على هذا الاحتياطي. فكرة الضرائب، علشان ترامب يتحرك على ملف الضرائب محتاج موافقة الكونجرس، وفي نفس الوقت أنا دلوقتي لما هزود الضرائب أنا بس بحاول أن أنا أخفض نوع من أنواع الطلب ولكن بنسبة قليلة وبرضه ما حلتش المشكلة. علشان كده ابتدينا نشوف التوجهات مرتبطة بيه ازاي ان هو يضغط على اوكرانيا ان هي تقلل او تمنع الصرف اللي بيحصل على الجانب الروسي وبالاخص الجزء بتاع المصافي والتأثير الواضح جدا على الديزل، وازاي ان هو يعمل نوع من انواع التهدئة حتى مع الملف الايراني ويوصل لحل سريع، لان المواطن الامريكي في الوقت الراهن هو بيعاني بشكل واضح سواء من الارتفاعات اللي حصلت في الديزل او حتى على مستوى البنزين. البنزين برضه ارتفع يمكن باكثر من حوالي 30%، وبالتالي التاثير هنا
0: لكن ما يؤثر اكثر هو ارتفاع الديزل، صح دكتور علي؟ في مساله طبعاً الامدادات، المواد الغذائيه. تفضل.
1: خليني اوضحها سريعا، انا ما برفع اسعار البنزين انا باثر على ميزانيه الاسره وبتكلم على تكلفه انتقالها، لكن انا في الديزل هوت انا بتكلم على مستوى الاقتصاد الكلي، بتكلم على قطاعات الصناعه، بتكلم على الزراعه، بتكلم على النقل واللوجستيات، حتى اسعار السلع والغذاء تحديدا بتتاثر بشكل واضح جدا مع الديزل. عشان كده التحرك اللي حصل وكمان باكثر من حوالي 60% دوت اللي مخلي يمكن التخوف بالنسبة للارتفاعات اللي ممكن تحدث في معدلات التضخم كبيرة، وده كمان اللي هيأثر بشكل كبير على قرار الفدرال الفترة اللي جاية، واللي احنا يمكن تابعنا ان توقعات اصبحت اكتر من 60% لرفع اسعار الفايدة.

0: الكلام دوت يمكن لما نيجي نقارن بيه العام الماضي ما كانش موجود، بالعكس كان ترامب بيوجه دايما بخفض لأسعار الفايدة.
1: حتى أنه كان في توقع لتثبيتها، الآن لا، توقع لأنها ستكون في ازدياد أيضا.
0: بالضبط، فالموضوع دوت اللي بأكد عليه.

0: يعني أيضا يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة أقل مستويات من الفائدة على ديونها عالميا بسبب جدارتها الائتمانية وقوة اقتصادها وفقا لوصفه. وغير بنك جولدمان ساكس من توقعاته لقرار الاحتياط الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، بات يتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 أو 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الذي يبدأ يوم غد، بعدما كان يتوقع سابقا تثبيت الفائدة. وانضم جولدمان ساكس بذلك إلى جي بي مورغان الذي يتوقع بدوره رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر ثم زيادة أخرى بالمقدار نفسه في ديسمبر. في أخبارنا الاقتصادية أيضا، علقت أمازون عملياتها مع شركة الشحن الجوي 21 Air بعد حادث طائرة شحن من طراز بوينغ 767 في مطار ميامي الدولي. وأكدت أمازون أنها ستواصل دعم التحقيق، بينما قالت 21 Air إنها واثقة من إجراءات السلامة والتدريب لديها وتتعاون مع السلطات المختصة. وبحسب التحقيقات الأولية، خرجت الطائرة عن المدرج واصطدمت بمركبتين، فيما أظهرت تسجيلات قمة القيادة أن أحد الطيارين طلب إلغاء الهبوط بعد ملامسة الطائرة المدرج بسرعة أعلى من اللازم لكن دون استجابة. ونختم بهذا الخبر الاقتصادي، وقعت وزارة الطاقة السورية اتفاقية استراتيجية مع شركة كاشن السعودية لتقنية المعلومات لإطلاق شركة سورية بخبرات سعودية تعمل على تأسيس منصة وطنية رقمية لتداول وحوكمة المشتقات النفطية. وتهدف الاتفاقية التي تمتد إلى 10 سنوات إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تخدم كامل قطاع المشتقات النفطية في سوريا. ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، شكرا لطيب المتابعة. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. فصل قصير ثم تتابعون مستجدات السوق قبيل أغلاق السوق.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: ستدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجع يا فلا أرجع.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
1: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
8: وش فيك وانا مقسم العالي؟
1: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM.

وزير الطاقة السعودي يؤكد خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام المملكة بالشفافية بتطوير قدراتها الذرية. وزير المالية السعودي يؤكد خلال مؤتمر ماني 2020 على توجه المملكة للتركيز على استدامة أثر التحول الاقتصادي. ضغوط بيعية على أسواق المعادن والذهب يتخلى عن $4,300.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء. أكد وزير المالية السعودي معالي محمد الجدعان أكد أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة لقطاع التقنية المالية. وقال الجدعان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ماني 2020 في الرياض، قال إن إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يمثل دليلا على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير سوق الدين وتعميق

0: الأسواق المالية.
1: لقد هيئت الرؤية من خلال منظمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، ووسعت قنوات التمويل والاستثمار، وعززت البنية الرقمية، وفتحت المجال أمام نماذج أعمال وتقنيات مالية جديدة، وهي ممكنات عززت قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الراهنة والاستمرار في دعم الاقتصاد بكفاءة. ومع دخول رؤية السعودية مرحلتها الثالثة، مرحلة تعظيم الأثر، ينتقل التركيز إلى استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة وترجمة أثرها إلى أسواق أكثر كفاءة ورأس مال يتحرك نحو الفرص وقطاع خاص أكثر قدرة على النمو والمنافسة. تعطي هذه المؤشرات صورة واضحة عن التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية من حيث اتساع السوق وتنوع أنشطته وارتفاع جاهزيته لمواكبة احتياجات الاقتصاد والسعي للمضي قدما نحو تحقيق المستهدفات. كما يأتي إعلان جي بي مورغان وبلومبرغ إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقاومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من يناير وأبريل من العام القادم، ليعكس تطور أسواق الدين المحلية واتساع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور أدوات الدين السعودية عالميا.
0: وفي فيينا وعلى هامش المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أكد أن إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج المملكة للطاقة بات أمرا أساسيا.
2: وفي هذا الإطار يمضي المشروع الوطني للطاقة الذرية في تنفيذ برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها من خلال العديد من الممارسات المترابطة، أولها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، أخذا في الاعتبار مكانة المملكة باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا. وقد أظهرت الأعمال التجريبية التي أجريت بالتعاون مع شركة أورانو الفرنسية مؤشرات اقتصادية وإعادة الاستخلاص اليورانيوم من هذه العمليات. وتوج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا في أغسطس الماضي. وفي مسار آخر كشفت أعمال الاستكشافات والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد في منطقة المدينة المنورة عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة خاصة العناصر الثقيلة منها، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع الموارد المعدنية الأرضية النادرة الجاري تطويرها على مستوى العالم. وقد تعزز هذا التوجه خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر من عام 2025، حيث وقع البلدان إطارا للتعاون في مجال المعادن الحرجة وتأمين سلاسل الإمدادات. عقبة شراكة بين شركتي معادن، وهي شركة سعودية الرئيسية في عملية التعدين، وشركة ام بي ماتيريال الأمريكية لتطوير قدرات معالجة وفصل المعادن الأرضية النادرة وإنتاج اليورانيوم المصاحب.
0: أكد وأفاد

0: موقع سيمافور بأن سيتي جروب جمعت أكثر من 40 مليار دولار لخدمة عملائها في السعودية خلال العام 2026 مع زيادة انكشافها المباشر على المملكة. هي خطوة تعكس ثقة البنك بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود رغم الاضطرابات الإقليمية. قال السيد فهد الدرويش الرئيس التنفيذي لسيتي في السعودية إن المملكة لا تزال من الأسواق ذات الأولوية للبنك رغم الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرا إلى تزايد اهتمام مستثمري الملكية الخاصة والبنية التحتية الأجانب بالسوق السعودية، إلى جانب وجود خط قوي من الصفقات وتوقعات بانتعاش نشاط الطروحات الأولية خلال الأشهر المقبلة. يعمل لدى سيتي حاليا نحو 35 موظفا في السعودية، فيما يعتزم البنك مواصلة التوظيف والتوسع في المملكة. أقر مجلس إدارة مصرف الراجح توزيع أرباح نقدية على المساهمين على النصف الأول من هذا العام بريال و26 هللة لكل سهم، وبذلك يكون مصرف الراجح قد رفع من توزيعاته لنفس الفترة بنسبة 68% من 75 هللة لكل سهم. السهم طبعا اليوم يرتفع بشكل قوي مع هذه الأخبار. ووقعت شركة الحفر العربية عقد جديد مع أسل بيش لومبرجي ميدل إيست لتوفير 8 حفارات برية لعمليات الحفر المتكاملة لمشاريع الغاز المتكامل بقيمة 2 مليار ريال. تمتد مدة العقد لخمس أعوام، ومن المتوقع أن يساهم العقد في إيرادات الشركة اعتبارا من الربع الرابع من العام 2026، وأيضا السهم اليوم على صعود قوي. وقعت شركة أعمار المدينة الاقتصادية عقد مع شركة حلول السيارات للخدمات اللوجستية مسارات موبيليتي بارك بقيمة 152 مليون ريال لتصميم وإنشاء وتسليم أعمال البنية التحتية الإضافية اللازمة لمشروع الشركة ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد على نتائج الشركة اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام. وكشف تقرير لشركة صكوك المالية عن تحولات واسعة شهدها قطاع الأغذية في السعودية الذي تطور من صناعة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية إلى قطاع اقتصادي تتجاوز قيمته 200 مليار ريال وتصل منتجاته إلى أكثر من 125 دولة. بحسب التقرير يضم القطاع أكثر من 1900 مصنع ويعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية من حيث التوظيف، فيما حققت المملكة مستويات اكتفاء ذاتي تتجاوز 100% في الألبان وبيض المائدة والتمور، وارتفعت نسبة الاكتفاء من لحوم الدواجن إلى ما بين 70 و80%. وبلغت صادرات الأغذية السعودية نحو 15 مليار ريال في أرقام العام 2025. سمعنا تصريحات جدا هامة اليوم من وزير الطاقة السعودي قال فيها بأن إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج المملكة للطاقة بات أمرا أساسيا. نناقش هذه التصريحات وأهمية الطاقة النووية بالنسبة للمملكة مباشرة من مسقط السيد علي الريامي المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. إذا معالي وزير الطاقة السعودي ووزير طبعا هو الصناعة والثروة المعدنية يقول بأن هذا القطاع هو جدا هام بما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، كيف تنظر إلى قطاع الطاقة النووية وأهميته في مزيج الطاقة بالنسبة للمملكة ولعمل تنويع مصادر الطاقة؟
1: شكرا ومساء الخير. طبعا هذا الموضوع متعلق كثيرا بسياسات الدول، وأعتقد أنه هناك دولة مثل الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال اتخذت هذا المسار واتخذ هذا القرار في عملية تنويع مصادر الطاقة منذ فترة، واستطاعت أن هي تبني مفاعل نووية تساهم في عملية إنتاج الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. ويعني المملكة ارتأت من خلال تنويع المصادر وجمع الانرجي ميكس أو ما يقال بالانرجي ميكس بأن يعني تقوم باستهداف نوعية جديدة ونوعية يعني يمكن أن تكون لها إضافات مستقبلية، وهي عملية إنتاج الطاقة من خلال المفاعل النووية. بالرغم أنه بعض الدول الأخرى في المنطقة مثل سلطنة عمان على سبيل المثال أن هي يعني عزلت نفسها ومن خلال التصريحات يعني رسمية عن موضوع الطاقة النووية، فبالتالي الموضوع كله مرتبط بسياسات الدول منفردة وليس بالضرورة.
0: ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية

0: سيد علي، نحن نعلم بأن المملكة العربية السعودية تعتبر يعني عمليا اليوم هي واحدة من الدول القليلة جدا التي تستثمر بشكل كبير في قطاع الطاقة، في قطاع النفط تحديدا. اليوم تعتقد بأنه خلال الفترة الماضية سنبدأ ونشهد توازن أكبر في الاستثمار في قطاع النفط وأيضا الاستثمار في قطاع الطاقة النووية؟
1: هكذا المتوقع، يعني إذا كان بالفعل المملكة لديها خطط ورغبة في إدخال الطاقة النووية فبالتالي يعني بحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الطاقة الأحفورية أو أن المملكة تتجه أكثر إلى إنتاج الطاقة النووية، ولكن يجب أن يكون هناك نوعا ما توازن في مسألة إنتاج الطاقة، ولكن المملكة تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط، وهي أيضا استثمرت مبالغ كبيرة جدا في عملية إنتاج الغاز، فهي المسألة مرتبطة بأولا سياسة الدولة وثانيا بتنويع مصادر الطاقة، وليس الاعتماد فقط على النفط أو الغاز، ولكن إدخال مصدر آخر ومصدر مهم ومصدر نظيف أيضا في إنتاج الطاقة، فبالتالي أعتقد أنه الطاقة النووية يمكن أن يلعب أو تلعب دور كبير في عملية تنويع مصادر الطاقة، ليس فقط على فكرة في المملكة ولكن أيضا في دول أخرى في المنطقة، في منطقة الخليج.
0: نعم.
1: ولكن
0: طيب سيد علي، أيضا سمعنا تصريحات هامة من وزير الطاقة السعودي قال فيها أمر هام بأن المملكة أصبحت اليوم بالنسبة للعالم مصدر موثوق لموارد الطاقة. لأي درجة اليوم هذه الحرب التي شهدناها على مدى كل هذه الأشهر الماضية أثبتت للعالم موثوقية المملكة العربية السعودية وقدرتها على التعامل مع أي توترات جيوسياسية، مع أي ظروف خارجية، واستمرارها في تزويد العالم بالطاقة؟
1: الحقيقة طبعا يجب أن تصنف هذه الفترة، هي فترة يعني مؤقتة وفترة فيها يعني المخاطر عالية جدا، وليس بالضرورة أن تقاس إمكانية الدول وعلى إمداد الطاقة للدول العالم بهذه الفترة القصيرة والمحدودة، ولدى المملكة عدة وسائل يمكن من خلالها أن تغطي عملية التوقف المؤقت في إمداد النفط أو الغاز أو أنواع الأخرى من الطاقة، فهي تمتلك يعني مخزونات أو خزانات استراتيجية في عدة دول الحقيقة في آسيا، اليابان وكوريا وحتى الصين، وأيضا هناك يعني مخزونات أيضا أو خزانات موجودة على البحر الأحمر وأيضا في جمهورية مصر العربية، فبالتالي عملية التوقف المؤقت هذه لأسباب جيوسياسية ممكن أن تغطى بشكل أو بآخر من خلال استراتيجية المملكة في توفير المخزونات في أو بالقرب من الأسواق خصوصا في آسيا، وبالتالي أعتقد أنه موضوع استهداف بعض المحطات الضخ في أنبوب الشرق غرب هذا يعني مؤقت وسوف لن يأخذ وقت طويل حتى تستطيع المملكة في إعادة الاستخدام الخط مرة أخرى.
0: بالفعل. شكرا جزيلا لك ضيفنا من مسقط السيد علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة أقل مستويات من الفائدة على ديونها عالميا بسبب جدارتها الائتمانية.
2: And with the best credit in the world, we make other countries rich. We could turn that off in 2 minutes. Do you understand that?
0: ولكن الرئيس ترامب يعني الموضوع لا يتعلق فقط بالجدارة الائتمانية، عندما نتحدث عن تكاليف الاقتراض يعني معدلات الفائدة، ومعدلات الفائدة بالنسبة للبنوك المركزية ترتبط بالمانديتس اللي هي التضخم ومعدلات البطالة، وبالتالي الملف الأساسي الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو التضخم الذي للسنة الخامسة على التوالي لا يزال فوق مستهدف الفيدرالي عند 2%. على العموم هو أسبوع حافل للبنوك المركزية حول العالم. كارينا كامل تعطينا تفاصيل هذا الملف. كارينا، يعني أعتقد بأن المستثمر على مدار هذا الأسبوع سيبقى يتابع كل

0: أخبار جديدة وكل هيدلاينز وأخبار عاجلة ترد، لأنه أسبوع اجتماعات البنوك المركزية.
1: يعني قد نقول انه جلسه اليوم هي الهدوء قبل العاصفه، لانه يوم غد سيبدا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يختتم يوم الاربعاء، ومن ثم الخميس اجتماع بنك انجلترا، والجمعه البنك المركزي الياباني، مع ابقاء الاعين على الخطوه القادمه للمركزي الاوروبي في ظل المزيد من التصريحات الجديده. اليوم ثلاث اعضاء خلال ال 24 ساعه الاخيره اعطوا ايحاء ان هناك مجال للمزيد من التجديد النقدي من قبل المركزي الاوروبي. بالطبع الفيدرالي بحسب التقديرات التي تغيرت في الاسواق في الفتره الأخيرة الآن تسعر رفع الفائدة في هذا الاجتماع، وبدأت بعض البنوك الاستثمارية أيضا تتحدث عن رفع آخر في ديسمبر. ولكن ملفت أن عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل التي تعد الأكثر حساسية لمسار السياسة النقدية هدأت بعض الشيء، فهل يمكن أن تكون هناك مفاجأة من قبل الفيدرالي يوم الأربعاء؟ ولكن في حال ثبت الفائدة، البعض أيضا يقول يعني من ناحية أخرى أنه هذا قد يهدد مصداقية هذه المؤسسة التي رئيسها قال لنا أن التضخم عند هذا المستوى غير مقبول أبدا، وأن هناك مهمة أمام البنك أن ينجزها في الفترة القادمة. فأسئلة دائرة حول الفيدرالي. بالنسبة لبنك أوف إنجلند، نحن نتوقع تثبيت الفائدة، هذا الأمر تقريبا محسوم، ولكن السؤال الوحيد هو كيف سيكون تقسيم الأصوات. إذا نظرنا إلى قرارات البنك منذ مطلع السنة كان في انقسام، إلا الاجتماع الوحيد الذي كان فيه إجماع كان اجتماع مارس، ولكن في اجتماعات يوليو، يونيو، إبريل، فبراير كلها كان فيها انقسام. في نهاية المطاف الأغلبية صوتت لتثبيت الفائدة، ولكن هل يتغير هذا الوضع؟ هل هناك عدد أكبر يؤيد رفع الفائدة مثلا؟ كل هذا مهم جدا عندما نسأل عن الخطوة القادمة. وأخيرا بنك أوف جابان ماي أيضا نتوقع رفع الفائدة على هذا الصعيد. البنك رفع الفائدة نهاية السنة الماضية، وهناك كلام أنه ربما أيضا سيتوجه لرفع الفائدة قبل نهاية السنة، بمعنى أنه لن ينتظر، عادة ينتظر تقريبا 6 شهور بين كل رفع وآخر. نعم. ولكن قد تتغير الرؤية في ظل التصريحات التي سمعناها من المسؤولين اليابانيين، ولكن أيضا تصريحات كود باسنت الذي قال أنه يعي ماذا ستفعل السلطات اليابانية.
0: كارينا، اليوم مع ارتفاعات أسعار برنت التي وصلت فوق 108 دولارات، لأي درجة تسببت بعمليات بيعية في السندات الأوروبية؟
1: الأسواق الأوروبية فعليا في حالة ترقب، ولاحظنا تراجع على أسهم التكنولوجيا بشكل خاص. أسهم الذكاء الاصطناعي متراجع اليوم منذ الصباح في الجلسة الآسيوية، أدفانتس، سامسونج، إس كي هاينوكس كلها تراجعت. في المنطقة الأوروبية أيضا منذ الصباح إنفينيون، ASMI وغيرها من أسهم التكنولوجيا. وهذا طبعا يعني تفاعل مع التصريحات التي سمعناها من رؤساء أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الذين قالوا ربما أنه يتوجب أن يكون هناك نوع من التبطيء في وتيرة تطوير التكنولوجيا الجديدة نظرا للمخاطر التي قد تشكلها بالنسبة للبشرية. وأنثروبيك أيضا تقول رئيسة التنفيذي الآن أنها لن تتوجه لطرح أسهمها في السوق هذه السنة. هذا يعني قد يكون إيجابي من ناحية إدارة المخاطر المتعلقة بهذه التكنولوجيا وأثرها على البشرية، ولكن من ناحية ثانية هي أيضا لها أثر سلبي، أو قد يكون لها أثر سلبي أولا على كل هذه الشركات التي استثمرت بشكل دوري في بعضها في بعض. أولا ماذا سيحصل في هذه الاستثمارات؟ هل سيتم وقفها؟ هل سيتم ربما سحب بعض الاستثمارات ومراجعة كل المبالغ الضخمة؟ وثانيا كل الشركات التي تنفق مبالغ أيضا لتطوير الديتا سنترز، مراكز المعلومات، هي منطقة نمو كبيرة جدا، من المفترض أيضا أن تنعش المناطق الجغرافية الاقتصادية التي يتم إنشائها فيها خلق وظائف وما إلى ذلك. فماذا عن الأثر الاقتصادي أيضا على البلدان المختلفة؟ وطبعا أيضا بالنسبة لشهية الاستثمار في هذه الأسهم في البورصة.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. ومشاهدينا، الآن سنتابع تحركات أسعار النفط. في جلسة هذا اليوم صعدنا فوق 108 دولارات لكل برميل بالنسبة لبرنت، والصعود إلى هذه المستويات هو لتسعير بشكل أساسي بأن وزير الخارجية العماني قال بأن الاجتماع في عمان بين دول الخليج وإيران لمناقشة الاتفاقيات المحتملة بشأن هرمز تم تأجيله. والسوق اليوم عمليا يسعر الأخبار المتعلقة من وزارة النفط السعودية التي قالت بأنه تم عمل إيقاف مؤقت لخط أنابيب شرق غرب، وبالتالي هذا هو الموضوع الذي عاد ليرفع أسعار النفط بهذه الطريقة. الملفت الآن بشكل أكبر هو ما يحدث أيضا في أسواق التكرير. دائما نشير إلى هذا الموضوع لأنها هي المعضلة الأساسية بالنسبة للبنوك المركزية. حتى لو تراجعت أسعار النفط، إذا لم تتراجع أسواق أسعار التكرير، منتجات المكررة مثل الغازولين، مثل وقود الطائرات، مثل الديزل، هذا يعني بأن الضغوط التضخمية ستبقى مستمرة. الذهب اليوم ملفت. الذهب يبدو وكأنه من جلسة اليوم بدأ يسعر عملية رفع معدلات الفائدة ب 25 نقطة أساس من الفيدرالي. السوق شبه متأكد

كده السوق شبه حاسمة أمره، ولكن المشكلة بأنه هذا واحد من الاجتماعات التي حقيقة لا أحد يستطيع التكهن بنتيجتها، لأنه كيفن وورش في موقع صعب، إما أنه يريد أن يحرز فوز سياسي مع ترامب أو فوز اقتصادي، وبالتالي هذه المعادلة جدا صعبة بالنسبة لمختلف أنواع الأصول. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
7: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
8: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
8: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
9: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات.

تفتح أبوابا، تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
0: عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. وزير الطاقة السعودي يؤكد التزام المملكة المطلق بالشفافية والاتفاقيات الدولية في تطوير قدراتها النووية. وزير المالية السعودي يؤكد استهداف المملكة لتعميق القطاع المالي لخدمة الاقتصاد والقطاع الخاص. أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية. وتراجع العقود الأمريكية مع ترقب تداولات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد دعوات لإبطاء قدرات النماذج. أهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدينا، البداية من تداولات أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بتعاملات الأسبوع الحالي مطلع تعاملات هذا الأسبوع مع تجدد المخاوف بشأن

0: حركة الشحن في مضيق هرمز وعبر باب المندب من جهة بعد هجمات جديدة استهدفت سفنا في مضيق هرمز، وهو ما أعاد مخاطر الإمدادات إلى صدارة تعاملات السوق. ومن جهة أخرى التهديدات التي تحيط بالملاحة عبر باب المندب من بعد تقدم الحوثيين. وارتفع خام برنت بنحو 4% متجاوزا 108 دولارات للبرميل قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه. وتزامن التصعيد مع تأجيل اجتماع كان مقررا في صلالة العمانية، إذ أشار مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وبقرار مشترك بين طهران ومسقط، ما أضاف مزيدا من الضبابية إلى مسار التهدئة. وتواصلت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، واصلت تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع انخفاض عبور سفن السلع الأولية إلى أقل من 10 سفن يوميا. وبلغ متوسط العبور خلال الأيام العشرة الماضية نحو 14 سفينة يوميا، بينما خرجت خلال عطلة نهاية الأسبوع 4 سفن فقط من الخليج عبر المضيق، في حين دخلت 10 سفن. وشملت السفن الخارجة ناقلة محملة بالنفط الخام وأخرى تحمل غاز البترول المسال. من جانبه أكد وزير الطاقة العماني أن مضيق هرمز سيفتح مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد، وقال إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، ومشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. هذا ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوقف عن استهداف منشآت الطاقة في روسيا، لأنه يتسبب بنقص عالمي في الديزل وليس ما يحدث في الشرق الأوسط على حد تعبيره.
1: A shortage of diesel. This isn't done by the Middle East. This is done by what's happening with Russia and Ukraine.
0: مشاهدينا، كنا ذكرنا أنه سعر جالون البنزين بالولايات المتحدة وصل لأربع دولار، وهذا مستوى مرتفع خاصة قبل الانتخابات النصفية. هذا متأثر بارتفاعات أسعار النفط، نتحدث عن برنت عند 108، ولكن الديزل وصل لستة دولار للجالون بالولايات المتحدة، والسبب هو جزئيا وقف روسيا عن تصدير الديزل من بعد ضرب منشآتها من قبل الأوكرانيين. وهذا هنا يأتي كلام ترامب بهذا السياق. إلى أسواق المال العالمية الآن، التي تترقب انطلاق اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدا الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء، وتسعر الأسواق حاليا احتمالا بنحو 87% لرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس بنهاية اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، وذلك ارتفاعا من نحو 70% كانت الاحتمالية قبل صدور أحدث بيانات التضخم. في المقابل، شدد الرئيس الأمريكي ترامب على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة أقل مستويات من الفائدة على ديونها عالميا بسبب جداراتها الائتمانية وقوة اقتصادها.
1: We should be paying, the United States is so strong, we should be paying the lowest interest rate in the world, regardless of their formulas. I know more about formulas than anybody. And we're the best credit in the world. We make other countries rich. We could turn that off in two minutes. Do you understand that?
0: المشكلة أنه هذه الإجابة أتت ردا على سؤاله حول كيفن وورش وخطوة الفيدرالي. هو لم يتدخل بموضوع كيفن وورش، ولكن قال يجب على الولايات المتحدة يكون لديها أدنى سعر فائدة، رغم أنه الفيدرالي لا يحدد أسعار عوائد السندات، هو يحدد أسعار الفائدة الرئيسية. ولكن توقعات أنه التضخم سيبقى عاليا وأنه الفيدرالي سيضطر ليرفع الفائدة، هذا ما يؤدي إلى ارتفاعات عوائد السندات. على كل، ما نراه بالأسواق اليوم هو عكس ما رأيناها على مدار الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي ارتفعت العوائد قصيرة الأجل أكثر من طويلة الأجل، اليوم عم نشوف تراجع على العوائد قصيرة الأجل، بينما الطويلة الأجل الآن عادت للارتفاع. فإذا السنتين على ارتفاع والخمس سنوات، بس الثلاثين سنة رجعنا على نفس نمط الأسبوع الماضي. صباحا كانت الصورة مختلفة، عائد الثلاثين سنة ثابت عند 5.35، ولكن العشر سنوات عليه ضغوط صعودية إلى 4.97، يقترب من 5%. وهنا هذه قد تدق ناقوس الخطر عندما تسجل التنير ييلد 5%. اليوم الدولار مرتفع في ظل الارتفاعات التي نراها وتوقعات رفع الفائدة، الارتفاعات على عوائد السندات. الدولار مرتفع أمام العملات الرئيسية. اليورو والباوند كانا على تراجعات، ها هو اليورو تحت 1.15 والباوند تحت 1.35، رغم أنه الآن يعني بالساعة الأخيرة في شوية تقدم لليورو والباوند. الدولار على الين أيضا اليوم على ارتفاع.

إلى الين يتراجع إلى 154.54. ونلقي نظرة على أسعار الذهب، قوة الدولار تضر بالذهب وبالتالي الذهب كان على تراجع، الآن الأونصة كسرت 4300 دولار. الأسواق الأوروبية اليوم القصة قصة أسهم الـ AI من بعد تحذيرات داريو أموداي من أنثروبيك وسام ألتمان من أوبن AI وإيلون ماسك من XAI أو سبيس إكس أنه يجب التبطيء من سرعة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. اليوم الصينيين على فكرة ردوا أنه هذا غير مقبول وأنه يجب على كل الدول أن تعتمد سياسة آمنة من حيث الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر أوبن سورس، لأنه النماذج الأمريكية ليست أوبن سورس. فاليوم في سلف على أسهم المرتبطة بإيكو سيستم الذكاء الاصطناعي، أثرت على نيكي عند أدنى مستويات منذ مطلع أغسطس، الكوسبي كان عليه تراجعات بسبب البيع على أسهم الرقائق، أيضا أوروبيا أسهم الرقائق كان عليها ضغط، والآن الفيوتشرز على أمريكا عم بتدل على افتتاح نزولي لا سيما على الناسداك. خلينا نشوف الفيوتشرز على الولايات المتحدة تدل على جلسة نزولية عند الافتتاح بعد قليل، خاصة على الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا. الناسداك فيوتشرز على النزول 1.6%.

0: إلى الأخبار المتعلقة بالسعودية، حيث أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ماضية في تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النووية ضمن برنامج سلمي وبالتعاون مع شركاء دوليين ووكالة الطاقة الذرية. وقال الوزير خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن السعودية تعمل على برنامج وطني لاستكشاف اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية من خلال شراكات دولية موثوقة.
1: تؤكد المملكة أن ممارسات خياراتها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تسير جنبا إلى جنب مع على مستويات المسؤولية والشفافية، ويأتي ذلك اتساقا مع الحق الأصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية في تطوير واستخدامات الطاقة النووية لأغراض السلمية دون تمييز. وفي ممارسة هذه الحقوق تنتهج المملكة نهجا واضحا يقوم على الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي، فهي لا تسعى إلى تطوير برنامجها النووي السلمي بمعزل عن المجتمع الدولي أو من خلال أنشطة تدار في مخابئ في الخفاء أو في منشآت مخفية في أعماق الجبال، بل تعمل على تطوير قدراتها من خلال شراكات دولية موثوقة تعزز الثقة وتدعم منظومة عدم الانتشار النووي. وفي هذا الإطار تمثل الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نموذجا لهذا التوجه، إذ يمتد التعاون بين البلدين في المعادن الحرجة وتأمين سلاسل الإمدادات للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي يوليو الماضي توج هذا المسار بتوقيع اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المعروفة باتفاقية 123 أجريمنت. وفي إطار الالتزامات المملكة الحالية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة وفقا لسياساتها الوطنية المعلنة ونهجها القائم على الشفافية، وضعت المملكة ترتيبات طوعية خاصة للضمانات مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين، إيمانا منها بأهمية تعزيز هذه الشراكة وترسيخ موثوقيتها. وسيخضع تنفيذ هذه الترتيبات الخاصة للضمانات لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظامها ودور مجلس المحافظي الوكالة حياله. وبالتوازي مع ذكرت تواصل المملكة تعزيز منظومتها الوطنية وأنظمتها الرقابية للطاقة النووية وتطبيقاتها أينما إيمانا منها بأن الثقة يعتمد بأن بناء الثقة يعتمد على

0: المؤسسات الوطنية والأطر التنظيمية الراسخة والكفاءات الوطنية، كما تستمر المملكة في تعزيز جاهزية الاستجابة للطاقة النووية والإشعاعية لديها وترسيخ ثقة الأمن والأمان النوويين وتعزيز التعاون التقني مع الوكالة والشركاء الدوليين.
1: للمزيد ينضم إلينا مباشرة من دالاس الدكتور أنس الحجي، مستشار التحرير في منصات الطاقة المتخصصة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
2: يا مرحبا.
1: سمو الأمير يتحدث من مقر وكالة الطاقة الدولية الذرية، يتحدث عن ضرورة إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة السعودي، يتحدث عن الشفافية، عن التعاون مع وكالة الطاقة الدولية، مع الأمريكيين كشركاء، يتحدث عن الولايات المتحدة كشريك بهذا المجال والشفافية والطاقة السلمية. فما أهمية تركيزه على هذه النقاط من على هذا المنبر اليوم؟
2: بشكل عام متطلب وطني وقومي لكل دولة في العالم أن تنويع مصادر الطاقة بشكل عام، ولكن لو نظرنا إلى المملكة ونظرنا إلى رؤية 2030 والرؤى التي ستأتي بعدها كلها تتطلب زيادة في استهلاك الكهرباء، إذا نظرنا إلى الذكاء الاصطناعي، إذا نظرنا إلى مراكز البيانات، إلى التوسع السكاني، المدن الكبيرة كلها تتطلب زيادة في الطلب على الكهرباء. هنا المملكة عليها أن تنوع مصادر الطاقة كما تم شرحها في رؤية 2030، فهذا يتطلب عدة مصادر طاقة أخرى بما في ذلك الطاقة المتجددة. والسبب بسيط جدا، أن هذا التوسع في الطلب على الكهرباء سيأتي على حساب صادرات النفط، سيأتي على حساب الغاز الذي يستخدم في قيمة مضافة أكبر في البتروكيماويات والصناعات الأخرى، وبالتالي يجب توفير مصدر آخر لضمان إيرادات النفط على مدى طويل من الزمن ولضمان التطور الصناعي في البلد. فتحتاج البلد إلى الطاقة النووية وتحتاج إلى الطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، الكل يعرف أن المدن العربية الكبيرة كلها بما فيها المدن في دول الخليج تعاني من تلوث كبير، وهذا يتطلب تخفيض مستويات التلوث، وبالتالي تصبح الطاقة النووية والطاقة المتجددة ضرورة في هذه البلاد. أضف إلى ذلك حقيقة أخرى، أن خاصة الطاقة المتجددة هنا أن لها جدوى اقتصادية في السعودية تحديدا أكثر من غيرها، بسبب أن النفط متركز في المنطقة الشرقية بينما الطلب في المناطق الأخرى، وبالتالي تكاليف نقل النفط إلى المناطق الأخرى كبيرة جدا. فتوفير هذه الطاقة في المناطق هذه يوفر يحقق وفورات أخرى غير موجودة في البلاد الأخرى.
1: دكتور، أنا أعلم أن حضرتك تركز بشكل أكبر على الطاقة، بس موضوع أساسي كان حول العالم موضوع الكريتيكال مينرالز، المعادن النادرة، وأشار عدة مرات بكلامه سمو الأمير إلى موضوع الريسورسز الموجودة بالمملكة من ناحية الكريتيكال مينرالز واليورانيوم، وأشار إلى إمكانية بناء سلاسل القيمة الكاملة، الفاليو تشين الكامل لهذه المعادن. إلى أي مدى هذه لها صدى بالولايات المتحدة هذا الكلام؟
2: نعم، بشكل عام إذا نظرنا إلى هذا الأمر، هو درس تعلمته السعودية، وهو أن الحروب التجارية الأخيرة وما حصل في مضيق هرمز يدل على أن المعادن النادرة أصبحت سلاح في يد بعض الدول، وبالتالي هذه الدول تستطيع أن تتحكم بدول أخرى بسبب استخدام المعادن النادرة كسلاح، وبالتالي هذا متطلب قومي أن يتم إنتاجها داخل البلد إذا كانت هذه المعادن متوافرة، وهذه المعادن متوافرة داخل المملكة. إضافة إلى أن المملكة في تنويعها لمصادر الدخل تحاول التركيز على قطاع التعدين أيضا، فعندك طرفين للمعادلة، طرف سياسي وطرف اقتصادي، توافقا هنا لإنتاج هذه المعادن وتأمين سلسلة الإمدادات.
1: دعني أنتقل إلى موضوع مرتبط، هو أسعار النفط. اليوم أسعار النفط عن 108 دولارات، ما الذي تحتسبه الأسعار دكتور؟ أكيد إغلاق خط أنابيب شرق غرب بشكل احترازي بحسب إعلان وزارة الطاقة السعودية، لا نعلم إلى أي مدى ممكن أن يستمر. ماذا عن التدفقات عبر هرمز؟ هل لدينا فكرة اليوم عن الإمدادات عبر هذا المضيق، وبالتالي النقص المحتمل بالأسواق الدولية، وتعليقك على الأسعار الحالية مقارنة مع الواقع لناحية العرض والطلب؟
2: بشكل عام وسائل الإعلام كانت متحيزة جدا في تغطية الموضوع، لأن الارتفاع الكبير من السبعينيات إلى 100 دولار لا علاقة له بهرمز على الإطلاق، كان هو نتيجة انخفاض الإمدادات في عدة مناطق في العالم. ذكر ترامب طبعا موضوع

0: البحر الأسود وأوكرانيا، ولكن كان هناك انخفاض في عدة دول أخرى. مثلا انخفض إنتاج المكسيك وانخفض الصادرات المكسيك إلى أدنى مستوى لها في خلال 50 عام، ووسائل الإعلام تجاهلت هذا الموضوع تماما. فكان هناك انخفاض حقيقي في إمدادات النفط، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى نحو $100. ثم جاءت الأحداث في المملكة وأدت إلى هذا الارتفاع الآخر الذي رأيناه مؤخرا. بالمناسبة، منذ أسبوعين على قناة العربية ذكرت موضوع أوكرانيا وتساءلت لماذا سكت ترامب، والحمد لله أنه تكلم الآن على هذا الموضوع، لأنه هو فعلا موضوع أساسي، ليس فقط في موضوع الديزل وأن روسيا لا تصدر الديزل الآن بسبب أوكرانيا، ولكن أيضا لأن إنتاج الديزل يتطلب النفط المتوسط الحامض الذي تصدره روسيا أيضا. فعندنا مشكلة أيضا في إمدادات النفط الخام الذي يستخدم في إنتاج الديزل.
1: شكرا
0: بشكل
1: جزيلا.
0: عام،
1: نعم تفضل أكمل الفكرة دكتور، أكمل الفكرة تفضل.
0: بشكل عام هناك إشكالية كبيرة في عدة أماكن، وإصلاح هذا الأمر يتطلب جهود في عدة أماكن وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا على هذه المداخلة دكتور أنس الحجي، مستشار التحرير بمنصة الطاقة المتخصصة، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، سوق الأسهم السعودية كانت بدأت أسبوع التداول يوم أمس على تراجعات حادة من بعد أخبار إغلاق خط أنابيب شرق غرب. تراجعات حادة كانت على أسهم المرتبطة بهذا القطاع بتروراب غلوبريف، اليوم في ارتدادة على سوق، لو أن أحجام التداولات تبقى ضعيفة حتى الساعة عند 3.6 مليارات ريال. لما لا نلقي نظرة معا على تداولات السوق السعودية بالوقت الحاضر، فأذن صورة خضراء اليوم بعد تحسن خاصة على الأسهم اللي تعرضت إلى تراجعات قوية يوم أمس. هذا مؤشر السوق يضيف 16 نقطة بالوقت الحاضر، نحن عند 10881 نقطة. لنبقى نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بالوقت الحاضر، الراجحي يرتفع اليوم من بعد ما رفع التوزيعات النقدية، أوصى مجلس إدارة الراجحي بتوزيع ريال و26 هللة عن النصف الأول من هذا العام، هذا يقارن ب 75 هللة وزعها بالنصف الأول من العام الماضي، ولكن النصف الثاني من العام الماضي وزع ريال و75 هللة، الآن عم بيوزع ريال وربع تقريبا، ريال و26 هللة. السهم يتفاعل ايجابيا لانه هي ديفيدند هايك عن النصف الاول. الاهلي متراجع، بترو رابغ اللي كانت يوم امس تعرضت لضغوط قويه، لا ننسى انه بترو رابغ مقرها على البحر الاحمر، وبالتالي كانت لم تتاثر خلال فتره الحرب باغلاق مضيق هرمز. مع التطورات اليومين الماضيين تعرضت لبيع قوي يوم امس، اليوم ترتد ب 4%. ارامكو تبقى تحت الضغط عند 25.68. ملفته التداولات على موبايل اليوم مع بعض التراجع. نظره على الاسهم الاكثر ارتفاعا في السوق، المصافي، وفرة، رسن، كيمانول، متكاملة بدون أخبار هاي الأسهم على ارتفاع. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا، اسمنت الرياض، صناعات يلي كانت سابقا الزامل للصناعة، سينومي ريتيل على تراجع، الخريف سهم اليوم بدون أخبار تراجعات مع ارتفاع بحجم السيولة، وساكو العدد السعودية على تراجع ب 2.7%. هذه أسهم قطاع المواد الأساسية. لوبريف أيضا ترتد بعض الشيء اليوم، يوم أمس تعرضت لخسائر قوية لأنه لوبريف أيضا مقرها بجدة قريبة من البحر على البحر الأحمر، وبالتالي تتأثر أو ربما لم يعني اللي صار أنه لم تتأثر بالحرب، تأثرت يوم أمس. التصنيع الوطنية وسابك ومعادن اليوم على تراجعات، بينما سابك للمغذيات على بعض الارتفاع. بالإجمال صورة إيجابية على البنوك ما عدا على الأهلي، راجحي تزداد المكاسب الآن إلى ما فوق 2%. الحفرة العربية عليها خبر عقد جديد اليوم مع شلومبرجي مع اس ال بي، يضيف ملياري ريال الى الباكلوج البالغ 16 مليار ريال الان مع هذا العقد الجديد. هذه اسهم الاتصالات، موبايلي على نزول بينما اس تي سي على ميل للارتفاع. نتوقف الان مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. سهم اليوم هو سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، يسجل أكبر وتيرة تراجع يومية في 7 أسابيع، وصل أدنى من ذلك على الشاشة الآن عند 95.30، كان وصل إلى 95 ريال بأدنى مستوى، وهذا أدنى سعر منذ 29 من أكتوبر 2023. يعني تخيلوا من كم سنة، السعر اليوم هو الأدنى بسنوات. عدد الأسهم المتداولة أيضا هو 3 أضعاف متوسط 20 يوم الماضية. لنلقي نظرة على أداء سهم الخريف على مدار 5 جلسات. الأساسات يبقى مرتفعا ب 1.4%. لاحظوا هاي الارتفاعات بالجلسة الأخيرة واليوم التراجع، خلال شهر متراجع ب 3.5%، 3.8%، منذ مطلع السنة الحالية متراجع ب 30%.

0: بالمئة وخلال 52 أسبوع متراجع ب 23.6%، هذا يقارن بارتفاع لتاسي خلال نفس الفترة خلال سنة ب 4.3%. ماذا عن أساسيات سهم الخريف؟ السعر إلى القيمة الدفترية عند 3 مرات، مكرر الربحية لأرباح 12 شهر الماضية أقل من 13 مرة، وينخفض إلى 11 مرة ونصف إذا نظرنا إلى الفورورد بي إي. عائد توزيعات الأرباح النقدية ديفيدند ييلد عند 1.8%. هناك شركتان تتابعان السهم، الجزيرة كابيتال وإي إف جي إرماس، وتوصيان بالشراء. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هاتين المؤسستين هو عند 141 ريال و40 هللة، وهو أعلى ب 44% عن آخر سعر إغلاق. من يمتلك الخريف؟ كبار المساهمين شركة مجموعة الخريف عند تمتلك 42%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت عند 58%. للمزيد حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد حمد العليان محلل الأسواق المالية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ حمد. قبل أن أسألك عن السوق، وأكيد سأسألك عن السوق، بس خلينا نبدأ بكلمة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بمقر وكالة الطاقة الذرية، يتحدث عن نية السعودية لبرنامج سلمي للطاقة النووية. ما أبرز ما لفت نظرك بهذا الكلام اليوم؟
1: أهلا وسهلا، تحية طيبة أستاذ نادين عليك وعلى المشاهدين الكرام. بدون أدنى شك خروج الأمير عبد العزيز بن سلمان يعطي دلالة كبيرة وموثوقية كبيرة لسوق الطاقة في العالم. اليوم المملكة زي ما ذكر الأمير هي مصدر موثوق للطاقة، تعمل بوضوح وكل شفافية مع كل الشركاء الدوليين. المملكة منذ عقود وهي المصدر الرئيسي للطاقة، وبدون أدنى شك الجميع كان يقلل من قدرات البترول خلال يمكن الأعوام اللي كانت من عام 2020 وما بعدها، كان توقع أنه البترول سوف يكون غير مهم خلال الفترات القادمة. اليوم أثبت البترول وأثبتت قدرة المملكة على مثل يعني أو التزامها مع شركائها الدوليين على متانة الاقتصاد لدى هذه الدول والمملكة بشكل رئيسي. الأمر الآخر اليوم قدراتنا في المعادن الأخرى، البرنامج النووي السلمي، ممكن هذه إشارة كبيرة للعالم أن المملكة لا تتوقف عند أمر معين. المملكة لديها نجاحات سابقة في الطاقة، وأتصور أن نرى نجاح أكبر حقيقة خلال الفترة القادمة وتحديدا في المعادن. أخيرا يمكن الشيء اللي نربطه بقوة المملكة ومتانتها الاقتصادية هو وكالات التصنيف الائتمانية، وتحديدا كان ستاندرد أند بورز اللي هو صنفت المملكة واقتصاد المملكة عند A بلس. هذا يعطي دلالة أنه يعني اقتصاد المملكة جيد، اقتصاد المملكة ممتاز، يعطي شفافية أكبر للمتعاملين معها.
0: دعني أسألك عن السوق أستاذ حمد قبل أن يداهمنا الوقت. يوم أمس تأثر سلبا بأخبار إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط من الجبيل إلى الساحل الغربي للمملكة عبر البحر الأحمر عبر باب المندب أو قناة السويس، وبالتالي هذا أثر يوم أمس على السوق، على أسهم أرامكو، على بترو رابغ، على لوبريف. اليوم في ارتدادة، ف أولا كيف تفسر التحسن الذي نشهده اليوم رغم أنه لا تغيير حتى الآن بالوضع الجيوسياسي؟ اليوم تم تأجيل اجتماع اللي كان من المفترض أن يجمع وزراء خارجية دول الخليج بنظرائهم العراقيين والإيرانيين لموضوع فتح مضيق هرمز، فلماذا هذه الارتدادة ولو هي بسيطة ولكن موجودة اليوم بالسوق السعودي؟
1: هو لماذا هذا النزول الحاد يوم أمس؟ أسواق المنطقة لم تتراجع بنفس الحدة. تصور اليوم أنه يعني في مؤشرات ممتازة جدا عندما نرى يعني الانتقائية حقيقة في الاستثمار وفي بعض القطاعات. عندنا اليوم تحديدا نتائج أو الإعلان عن توزيع أرباح لدى الراجحي اللي هي الأعلى تاريخيا. هذا يعطي دلالة أن القطاع المصرفي في المملكة جيد وممتاز، ويعني أعتقد المبالغة في عملية التراجعات الكبيرة ممكن هي يمكن يعني العامل النفسي هو أثر بشكل كبير حقيقة. لكن السوق عندما نقيمه مستقبلا أو على المدى القصير المستقبلي ممكن هذه هي مستويات، وذكرنا ذلك سابقا أنه مستويات 10,800 إلى تقريبا 11,300 ممكن يكون هذا هو النطاق لهذا العام. هناك تحديات كبرى لدى كثير من الشركات، ولكن لا تخلق هذه الفرص إلا في هذه الأزمات أو في هذه التحديات. تاريخ لدينا حافل حقيقة من التحديات خلال أتكلم الأعوام الماضية، وآخرها كان كورونا، بعدها حدث ارتداد جيد للسوق، لكن أساسيات السوق

وتسعيره يتم بناء على نتائج الشركات وليس قطاع واحد تحديدا. أتصور أنه النطاق الحالي هو زي ما ذكرنا هو ما بين 10,800 إلى تقريبا 11,200. نؤمن ونتفائل حقيقة ب

0: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
10: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
11: لا تدخل هنا من غير استئذان.
12: الموت بيدخل من غير استئذان.
10: وهل الأبطال يشبهوننا؟
13: أرجع بلا أرجع.
10: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
14: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
10: سايكو دراما.
15: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
16: وش فيك وانا امك؟ اسم الله عليك.
10: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه FM. سايكو دراما مع الاخصائيه النفسيه ساره هوساوي.
17: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملعب معي أنا فيصل الجفن على قناتكم ام بي سي أكشن وعلى العربية اف ام وعلى ام بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم من الرياض عبد الله الحنيان، ومن جدة مساعد العمري، ومن الدمام سعيد الهلال. حياكم الله أبو حنا، مساك الله بالخير.
1: مساء النور، سعيد بالتواجد مرة أخرى. جولات مثيرة ومتداخلة ما بين دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، المحاور ما راح تبلش فيها، في عدد كبير من المحاور.
0: قد قال لي واحد من الزملاء في العربية من المقدمين، شو العدد غبي خاد مدخلي، قال لي انتم ما شاء الله عليكم ما تتورطون في المحتوى، صيف شتاء
1: متجدد.
0: عندكم متجدد. مو مثل السياسة وقطرة يجلسون فترة مثلا ما في شيء يقولون او ما في شيء، فاحنا محظوظين من هذا الجانب، بس ان شاء الله تكون كلها ايجابية. مساعد العمري مساك الله بالخير.
2: مساء الخير أبو محمد عليك وعلى أبو حنان وعلى الزميل العزيز سعيد إهلال وعلى مشاهدي ومتابعي العربية اف ام وأكشن وجميع محطات التواصل الاجتماعي. أبو محمد الله يكون في عون اللاعبين، أما حنا إن شاء الله أننا تعودنا، لكن اللاعبين اللي تحول من فكرة الدوري إلى فكرة المجموعات إلى فكر خروج المغلوب، هذه كلها في أسبوع واحد لا صعبة، لكن إن شاء الله ربي يوفقه.
0: وأنا الله يعيني على تصحيح اسم سعيد الهلال.

0: بالنسبة لك؟ ما أدري إلى متى هذا، ما هو بسعيد الهلال، سعيد الهلال.
1: ونعم سعيد الهلال.
0: إذا أنا قاعد أعاني الحين معك موضوع الاسم، شلون عاد باقي الأمور؟ الله يصلح الحال بس.
1: لا باقي الأمور تحمل أنت ما شاء الله.
0: الله يحفظك. سعيد الهلال حياك الله.
1: حبيبي.
2: حبيبي الله يحييك ابو محمد، امسي عليك وامسي على الزميل مساعد وعلى الزميل عبد الله، واقول ان شاء الله ان احنا نطلع بحلقه مميزه وكويسه، واشكر ايضا يعني التفاعل الكبير من قبل ام بي سي اكشن وتطبيق شاهد وحتى قناتنا على اليوتيوب ما شاء الله تبارك الله، يعني اصبحت يعني شبكه تواصل كبيره تنقل هذه البرنامج الملاعب مع فيصل الجفن. نتمنى ان نقدم شيء كويس باذن الله تعالى مع الفوضى الكرويه اللي قاعدين نعيشها.
0: بوجودكم ان شاء الله كاعمده رئيسيه في هذا البرنامج وفي هذه الاذاعه، باكيد ان شاء الله راح تكون الامور الايجابيه موجوده دائما بمشيئه الله تعالى. امس اختتمت الجوله السابعه واخر ثلاث مباريات قبل التوقف بدورينا، لعبت ثلاث مباريات بالامس. اليوم ينتصر على الفتح بأربعة أهداف لهدفين، والفتح يستمر بالنتائج السلبية والخسائر المتتالية. الدرعية مع أبها تنتهي بالتعادل بدون أهداف، والرياض قد تكون هذه النتيجة لن نكون يعني لن نقول أنها مفاجأة، ولكن مقارنة بنتائج الخلود من بداية الدوري تعتبر إيجابية يعني للرياض بكل تأكيد، لكن بالنسبة للخلود كانوا ما قبل المباراة هم الأقرب للترشيحات بالفوز، ولكن استطاعت مدرسة الوسطى نادي الرياض بأن ينتصر بهدفين دون مقابل، ويصبح الترتيب حتى التوقف يعني اكتملت المباريات، يصبح الهلال أولا ب 18، الاتحاد ثانيا ب 17 نقطة، النصر ثالثا ب 16 نقطة، القادسية رابعا ب 16 نقطة، نيوم ب 15 نقطة، والأهلي ب 12 نقطة، والخلود ب 12 نقطة. طبعا فوز النيوم أمس صعد فيه إلى المركز الخامس مركز النادي الأهلي، وعاد الأهلي أو رجع الأهلي ليكون بالمركز السادس. الدرعية الثامن، الاتفاق التاسع، الحزم العاشر، الرياض 11، الفيحة 12، الخليج 13، الشباب 14، ومن خلفيه الفتح 15، الفيصلي التعاون أبها. هدفين دوري روشن، الإكسندر لاكزيت بالنادي نيوم 5 أهداف ثانيا، وإيفان توني أولا بعشرة أهداف. خلال أول 20 هداف للدوري السعودي لا يوجد ولا لاعب سعودي من أول 20 اسم، جميعهم أجانب. قبل البرنامج كنا نتحدث أنا والزملاء في الإعداد وقالوا أنه هذه مشكلة للمنتخب السعودي، فذكرتهم بأن هذه المشكلة كانت قديمة ليست جديدة. موضوع الهدافين أنا أتذكرها من تصفيات 2018، طيب الذكر مارفك حينما تحدث أنه الأندية السعودية لا تستعين بالمهاجمين السعوديين، وكانوا أيضا من يمثل المنتخب من 2018 هذه المشكلة بقرابة 10 سنوات، واللاعب السعودي في مركز المهاجم فيه مشكلة على صعيد المنتخب. عبد الله حنية بعد أن أرحب فيك مرة ثانية، اختتمت الجولة السابعة وهنا توقف، لما يعني كأندية تبي تاخذ لها إجازة شهر أو قرابة الشهر وتبي ترجع، وش النصيحة اللي تقدمها لهم الآن؟
3: النصيحة أنه مع دخول أسماء جديدة مع غياب انسجام يجب أن تستغل هذه الفترة، نشوف الأندية والعدد الكبير من الوافدين إلى الأندية، قوائم الأندية تغيرت بشكل خاص، نتكلم أندية المقدمة التغيير فيها دائم، ونشوف إحنا تغييرات الخاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، لكن أندية الوسط خاصة اللي كانت تحقق مراكز جيدة التغييرات أخلت بها، والتعاون كان نموذج لأحد هذه الأندية اللي كان يقدم نفسه بشكل أفضل، مجرد تغيير جلد الفريق بالكامل أو نقول شبه كامل أصبح هنالك خلل. الحين في فرصة أن الفريق يعد نفسه من جديد بمثابة معسكر إعدادي من جديد، من الممكن أنه يخوض مباراة ودية خاصة في طول الفترة هذه، ممكن الإدارات الفنية في الأندية تناقش مدربيها عن موضوع شكل الفريق وهوية الفنية. احنا نموذج ان الأندية بلا أموال او ترديد اسطوانة انه أندية بلا أموال يجب ان يختفي تماما، النادي او الإدارة الناجحة والإدارة الفنية الناجحة هي اللي تعمل بالموارد المتوفرة تقدم افضل صورة.

0: كرة فنية. احنا قارنا كثير بين القادسية والاتفاق، شفنا المباراة كرة القدم اللي فيها الرغبة وهوية الفريق وشكل الفريق يتغلب على احيانا على الاموال ووجود قيمة سوقية اعلى للاعبين نادي منافس. فممكن من كل نادي من اندية الدوري نقدم افضل نسخة ممكن. انا ما اقول نادي وسط نافس على الدوري، اقول انه قدم نفسك في المباريات بشكل افضل، ولا ايجاد الاعذار موجود لاي نادي ممكن يوجد اعذار، انه انا مشروع جديد توني تسلمت الفريق، ممكن اي مدرب يجد عذر، لكن اللي ما تجد له عذر ان الفريق يسير بلا شكل فني. وبنشوف حنا بعد التوقف في انديه ستتحسن صحيح. وفي انديه ستتوقف عند مستوياتها المتدنيه.
1: وبعد ثلاث سنوات
2: بس ابو محمد
1: وراك مستعجل يا سعيد.
2: لا لان انا ابغى اعرف على ايش بنا ابو حنان او زميلنا عبد الله على هذا الامر. ليه؟ لان مباراه واحده ترى مو مقياس. انت مباراه واحده لا تحكم عليها، مباراه واحده يمكن القادسيه كان تعيس، المدرب خبص، المدرب يعني سوى شيء غير طبيعي في الفريق، فبالتالي ما نقدر نقيس مباراه واحده.
0: نعم انا ما اقول الاتفاق سينافس، اقول ممكن تقدم لا شكل أيوة افضل من الاتفاق.
2: هل الفريق لما تقول انت ان الاموال والغالي وما لا، انا اقول لك اياها الغالي ثمنه فيه، بس هل الحين مقياس مين اللي يقدر ينافس، القادسيه ولا الاتفاق؟
0: بدون شك، لكن شكل الأموال. لا شكل الاتفاق والقادسية ترى مو فقط أموال، في عمل.
2: نعم بس
0: الأموال وحدها مؤكد أنها ما في كرة القدم تحديدا ما لا تجدي، لأنه في أندية كثير دفعت.
1: هو هذا اللي أنا كنت بقوله يا سيد قبل ما أجيك، كنت بسأل عبد الله إنه إحنا بعد ثلاث سنوات من هذا المشروع مع الطفرة المالية الكبيرة كأنها تولدت عندنا حقيقة شبه ثابتة إنه المال وحده لا يكفي، وفي أندية كثيرة يعني إذا أنا بنتكلم عن الهلال مثلا بالسنتين اللي ما قدر يحصل فيها على الدوري صرف أموال قد يصنف أنه هو الأول، ومع ذلك لم يستطيع أن يجيب البطولة، وفي أندية صنفت أنها أقل وقدمت مستويات مميزة، وفي نادي مثل الاتحاد أيضا صرف أموال كثيرة وشفنا نتائجهم سلبية. هل قبل ما ننطلق بنقاشنا ونفتحه كمحور موسع واسمع رايك سعيد ومساعد، هل انتم مؤمنين ان سالفة المال واحدة من غير عمل مميز لا يكفي، ولا ترون انه المال هو كل شيء؟ سعيد
2: انا شوف، لا انا قدامنا نموذج 2013-2014 اللي هو الفتح، نموذج صرف تقريبا 44 مليون حقق الدوري وحقق معه السوبر وكان منافس قوي هذيك السنة.
1: إذا ما خنتني الذاكرة كانت 23 مليون اللي أعلنوا عنها الفتح.
2: أهو لا بس هم معليش خلنا نقول لك
1: هم 23 أتذكرها تحديدا، قالوا إحنا ب 23 جبنا الدوري.
2: ممتاز. أكيد النصر والهلال وقتها صارفين فوق ال 100 مليون.
1: ما في شك صحيح.
2: وقتها صرف فحقق اللي هو الدوري قبل نهاية الفتح، ترى قبل الجولة الأخيرة ختمها، حتى جاء توج قدام الاتفاق أعتقد فاز عليه 4-0 في الدمام. هنا نقول إنه فعلا المال مع الفكر متعادلين بشكل كويس، معادلة جميلة صنعت فريق قوي. لكن أيضا مثلا لو الله مثلا ما وفق الفتح في مباراتين ثلاث وخسر مثلا وجا الهلال حصل البطولة حقق البطولة، هل بنقول شغل إدارة الفتح تعبان؟ لا، نقول هنا برضو الحظ ترى له دور في مباريات كثيرة. الفتح ما كان كويس، مباراة الفيصل يذكرها زي اليوم، مباراة في المجمعة، مباراتها مع النصر تنتين نفس الحكاية، ترى ما خسر من النصر في ذهاب وياب أو ما فاز على النصر في ذهاب وياب. أيضا في مباراة له مع كانت مع أعتقد مع الاتحاد كان إيش يعني شعره ويخسر الفتح. لكن ما نقدر نقول هنا والله نقيم عمل الفتح إنه والله لا سيء، لا بنقول عمل ممتاز، إدارة فاهمة واعية، كان يترأس النادي ذاك الوقت العزيز جدا الأستاذ عبد العزيز عفارق رئيس رابطة الدوري المحترفين أبو عمر، وكان مع عاضد الأيمن نعم اللي هو أحمد الراشد صحيح. وكان فهد أعتقد فيها سعود خالد السعود وكان محمد سليم وفهد مجموعة كانت يعني متجانسة وصنعت.
1: طيب كذا كني أفهم أنك اتفقت مع عبد الله أنه في أشياء أخرى غير الأمور المادية متى ما وجدت يعني توفر، خلينا نقول لك مثلا تغطي على النقص المالي إذا كان في نقص مالي.
2: أنا دائما عندي أنا وجهة نظري دائما أقول إذا الفكر موجود حتى لو مال قليل شوي ممكن أسوي شيء، لكن ما أقدر أصنع بطولة، ما أقدر أخذ بطولة. الفتح سووها ليه؟ تجانس فريق ما شاء الله تبارك المدرب لسبع سنوات معهم. أذكر عندنا في برنامج طلع فتح في الجبال وقال قال ايش طموحك انت الان وصلت مع الفريق لدوري روشا، لدوري الممتاز من ثاني الى

0: ممتاز، بس طموحك قال بحقق الدوري. طبعا الناس ترى ضحكوا عليه، بس بعد سنه اخذ الدوري. هنا كان في عمل منظم، في اليه، في صبر، في ناس بالها طويل، 7 سنوات مدرب
1: صحيح.
0: وتجانس، واللاعبين لهم 3 4 سنوات مع بعض، الاستقرار. ترى في عوامل كثيره غير المال، الفكر يسويها، اللي هو استقرار، الهدوء، بعيد الشنجات، ما يتخذ قرار خطا. الحين مثلا انا بالنسبه لي المفروض التعاون امس كقرار، يعني ما قال المدرب، المفروض يقيل عون السلولي، هو اللي جاب العيد في المباراه. اذا انت تستنى تخسر من الهلال بسته وتشيله، فالمتسبب كان عون السلولي، ما هو بالمدرب الفريق زلج.
1: اي
0: انا
1: بس
0: بالنسبه
1: بس
0: لي
1: عون
0: غلطه هذه.
1: السلولي على وجهة نظرك هو السبب في مباراة الهلال، لكن في 6 مباريات قبل مباراة الهلال التعاون
0: حتى
1: كان
0: المباريات
1: سيء
0: اللي
1: فيها.
0: قبل، حتى المباريات اللي قبل، ليه الادوات؟ انت كاداره النادي ما توفري الادوات. على سبيل المثال خالد العطوي، الان خالد العطوي يمكن ليله انه روح حاضر ولا مع السلامه. ليه؟ انت ما اعطيتني الادوات، لا تعطيني الشمس في اليد والقمر في يد، ولما اجيك تقول والله ما عندي الا كذا، يلا تفضل. لا ما ينفع.
1: مساعد، نفس السؤال اللي بديت فيه الحلقة، لو سئلت أو الأندية مثلا تبي تاخذ رأيك ماذا تعمل في فترة التوقف اللي قرابة 25 إلى 30 يوم، مع اختلاف يعني اللي في اللي لعب بداية الجولة بأول يوم مختلف عن اللي لعب بالأمس، فإحنا نتكلم من 25 إلى 27 يوم كإجازة، وش تقول لهم؟
2: هي فترة الإعداد الحقيقية بدأت اليوم. هذه فترة الإعداد، اكتملت عناصر الاستقطابات، في بعض الأندية كانت تبحث، لا زالت تعاقداتها لم تنتهي بعد، إضافات سواء محلية أو أجنبية، وبدأت بداية. وليس على كل حال الغالي ثمنه فيه، نعم، ليست قاعدة، يعني في استثناءات. يعني أنا لما أجي
1: لا مو
2: أشوف الغالي،
1: استثناءات، احنا شايفين واقع اليوم، مساعد ناس غاليين
2: واقع
1: ولا سووا شيء،
2: صحيح. أنا
1: في
2: وأنت
1: لاعبين
2: هنا
1: كثير يعني جو علينا بال3 سنوات يدهين، نتكلم عن القيمة المالية بس ما سووا شيء،
2: صحيح. أنا وأنت
1: بعضهم
2: هنا
1: جالس في
2: تكلمنا
1: بيوتهم يعني ما لعبوا.
2: بالضبط، وأنا وأنت هنا كتبنا وقلنا إنه ترى على الورق نعم في A وB وC، لكن لما تيجي للملعب، يعني الخليج أشد المتفائلين، شفنا ايش سوى في مباراته امام النصر، نيوم شفنا ايش سوى امام الهلال، الدرعيه
0: الفتح،
2: شفنا كيف، الفتح، كل
0: الاتحاد،
2: الفرق، استاذ كابتن
0: الخلود
2: سعيد،
0: والاهلي،
2: كابتن سعيد والخلود ايش سوى. انت لما تجي تاخذ بس مسيره الخلود تلقاها مسيره قويه جدا، اتحاد، اهلي، لا، لكن خسر من البارح؟ خسر من الرياض. طيب تعال نشوف الرياض، خسر من الأهلي بالخماسية. طيب تعال نشوف نيوم، خسر من الرياض. طيب تعال نروح لنيوم، كسب الهلال. دورينا مثير يا كابتن، مثير، إنما إلى الآن ما تستطيع تبني إلا بعد فترة الإعداد هذه الأخيرة. ليه؟ لأنه اليوم المدربين تعرفوا على أخطائهم، تعرفوا على أخطاء فريقهم، تعرفوا أيضا على إمكانيات الاستقطابات الجديدة. اليوم تبدأ فترة الإعداد الحقيقية التي يبنى عليها مسيرة الفريق طوال الموسم. أنا توقعاتي إنه الآن الأندية خلاص أغلقت أبوابها. الفتح هو دفع ثمن أو ضحية 3 عناصر خرجت بدون التخطيط للبديل، نايف مسعود، سعيد بعطية، بن دبكة. فجأة 3 عناصر بقيمة فنية عالية، وانت ما حضرت البديل اللي يناسب ويلائم قدرات الفتح. الفتح فريق مختلف زي ما قال الكابتن سعيد، وفريق احيانا اداء الجماعي اعلى من الاداء الفردي، لكن الفتح اليوم في ظل إدارة تدريبية جديدة، في ظل رحيل بعض اللاعبين اللي كانت بينهم وحدة الفكر، لازم نصبر، والصبر هذا يجب أن ينتهي بعد فترة الإعداد هذه القادمة. أخذ مدربهم وقته وتعرف على أخطاء الفريق. أنا أتوقع أن الفتح سيعود، ولكن يبغاله كمان شغل نفسي ومعنوي. لا، لسه الدوري لم يبدأ، ولسه ما في، وبعد كذا ما حنقول مفاجآت، يعني بعد كذا احنا ما حنقول مفاجآت، احنا حنقول شرود ديني، تخاذل بعض اللاعبين، عدم التخاذل هنا كروية، يعني اني انا اهتم بالفريق ايه واقدم كل ما عندي، ولما اجي للفريق اللي في مستوايا ابدا استقبل خسارة، هذا غير مقبول.
1: بس كلكم ما تحدثتوا عن موضوع الشكاوى المدربين من ضغط المباريات
0: انا لسه بجي، انا توني بتحدث في الموضوع هذا.

0: ابو محمد.
1: تفضل يا
0: ليش؟
1: كابتن.
0: 30 يوم مع بطولة آسيا اللي بتلعب تقريبا النصر والهلال، والنصر والهلال تحديدا هذول اللي بيلعبوا، بيكونوا لعبوا 9 مباريات في 30 يوم. الاتحاد بيكون لعب 10 مباريات في 30 يوم. الأهلي بيكون لعب تقريبا برضو 10 مباريات أو 11 مباراة في 30 يوم. هذه جريمة، جريمة لا طبيا ولا صحيا
1: الله
0: ولا
1: يبعد،
0: أي
1: الله الله
0: حرص
1: يبعد،
0: يشجع.
1: الله يبعد الجرائم،
0: اللهم آمين،
1: بس شيء سلبي
0: اللهم
1: يعني،
0: آمين.
1: احنا ناخذها
0: أي
1: كشيء سلبي.
0: جد، أي أقصد أنا جريمة في حق اللاعبين، أجواء جدا حارة
1: ترى في شيء
0: جدا
1: يا
0: جدا.
1: شباب، اذكركم في شيء اسمه تنظيم اعلام، انا مالي دخل، اخلي مسؤوليتي من كل اللي قاعد يصير.
0: لا اقصد انا جريمه،
2: لا انا حتى انا
1: ايه
2: مالي، حتى انا مالي اعلام
1: ارجع ريوس، ارجع ريوس.
0: لا لا لا، ما بقصد في
2: انا
0: الجدول وفي اللاعبين نفسهم، حتى الاجهزه الفنيه والطبيه
1: ترى
0: والاداريه
1: انا نبهت.
0: تضايقت من الكلام.
1: طيب
0: المدربين نفسهم، ترى المدرب قالها ما سوى شيء تنظيم اعلام زين. ف
1: ما لي دخل.
0: المهم فاتكلم لك انه انا اقصد انه حرام اللي صار في دورينا.
1: هو
0: انت
1: كان
0: تخيل
1: المفروض انه يدرس بشكل افضل من اللي صار صراحه،
0: وانت
1: يعني
0: تخيل يعني في الاربع
1: غير ان انت
0: اسبوع.
1: سعيد انت تكلمت عن المده، بس ما تكلمت ايضا عن الاجواء، مع المده الاجواء.
0: هنا بتجيك المده والاجواء صراحه قاتله جدا. يعني اللاعب، شفت انت بعض اللاعبين كانوا يتمشون في الملعب. انا شفت
2: صحيح
0: مباراه
2: صحيح
0: الاتفاق، خالد
2: صحيح
0: الغنام هو
2: صحيح
0: من الشرقيه وعايش هنا مولود هنا، تتمشى. يوم سالت قال بالضايق ما اقدر. فانت تتكلم على لاعبين عايشين في هذه الاجواء ولهم
1: طيب.
0: سنين ومولودين هنا ما قدروا. فانت تتكلم مره ثانيه على ان على رابطه الدوري المحترفين صراحه لا تنظيميا ولا تشويقيا يصلح لدورينا كذا. انت تخيل 10 تقريبا لعبوا 7 مباريات والكاس 8 في شهر كدوري اتكلم لك. تخيل انت يعني لو مستمرين كان في 4 شهور خلص الدوري مع السلامه.
1: طيب لعلها ان شاء الله لا تعاد هذه الرزنامه بهذه الطريقه،
0: ان شاء الله.
1: لوجود ضررها على الكل، يعني الكل تضرر
2: صحيح صحيح
1: واشتكى
2: صحيح
1: منها، من مدربين وايضا لاعبين وحتى جماهير. شاهدنا كيف انها تسببت هذه الرزنامه بعدم حضور الجماهير واختفائهم من ملاعبنا. الاحصائيه اللي جابوها فريق الاعداد ان الحضور الجماهيري لا يزال في تراجع من جوله الى جوله، حيث الجولة الأخيرة كانت النتائج الخليج والنصر 14,000 فقط، قادسية والاتفاق 9,000. نتكلم عن ديربي وعن فريقين يعني لديهم جماهيرية عالية، إذا نتكلم عن الاتفاق وأيضا عن قادسية الفريق المتطور فنيا، والأهلي والحزم وبالرغم من وجودها في جدة 6,100، التعاون والهلال 4,000. طبعا ملعب التعاون اللي لعبوا فيه ما يشيل ل 5,000 أعتقد، يعني الملعب يعتبر انه سولد اوت، يعني اذا نتكلم بمفهوم بيع التذاكر، لكن كعدد ضئيل جدا. بالعاده لو كانت يمكن في استاد الملك عبد الله وهو يشيل حدود 30,000 يمكن انتهى الملعب. طيب الفيصلي والاتحاد 2900، الدرعيه وابها 2800، شباب الفيحة 2300، نيوم والفتح 2000، الرياض والخلود امس 730. ترتيب الحضور الجماهيري اجمالا من بداية الدورية، الاتحاد أولا ب 92، وهذه عوائد الاتحاد وجمهور الاتحاد، يأتي بعدهم الأهلي، وأحيانا يكون فيه ما تدري من الأول من الثاني بين الاتحاد والأهلي إذا كانت النتائج إيجابية وفي ملاعب لديها عدد كافي من حضور الجماهيري. فحتى الآن الاتحاد أولا ب 92، ثانيا الهلال ب 62، النصر ثالثا ب 57,000 طبعا، والرابع القادسية ب 37، الأهلي خامسا ب 34. وأفهم من هذا الحضور الجماهيري للأهلي حالة الغضب اللي كانت مستمرة من فترة الصيف حتى يعني المباريات الأخيرة بالنسبة للفريق، أسهمت في عدم الحضور الجماهيري الكثيف المتعودين عليه. الخليج 31,000، الدرعية 24,000، الفتح 23,000، الشباب 23,000، الاتفاق 16,000، التعاون 14,000، الرياض 10,000، النيوم 9,000، أبها 7,000، الحزم 7,000، الفيصلي 5,000، الخلود 5,000، والفيحة 4,952، الإجمالي 467,000. عبد الله،
3: وجود الاتحاد في دائرة المنافسة يعطيه الأرقام كلها، خاصة أن جمهور الاتحاد دائما هو الشريك في نجاحات الاتحاد، من
1: صحيح.
3: الجماهير اللي يضافون إلى قوة الاتحاد في المنافسة. إذا شفت الاتحاد في المنافسة أعرف أن الملعب ممتلئ، أعرف أن الدعم الجماهيري
2: صحيح.
3: كبير،
1: وأحيانا مو بالمنافسة ويكون ممتلئ،
3: لكن
1: شاهدناها
3: ممكن
1: في سنوات
3: مرينا بنماذج الفترة الأخيرة.

0: مزاجية جماهير الأندية الأخرى انتقلت إلى المدرج الاتحاد بشكل نسبي.
1: صح.
0: ما كان الاتحاد بهذه الصورة، إذا صح. أبتعد عن المنافسة تبتعد الجماهير، ممكن انتقلت العدوى للاتحاد. لكن أنا أتكلم وجود الاتحاد في دائرة المنافسة يعني أن الحضور الجماهيري الاتحادي هو الأبرز. هذه النماذج فيها كبيرة كنوعية تشجيع عند جماهير الاتحاد مختلفة، يليه الأهلي بطبيعة الحال. لكن موضوع أيضا الملعب له دور أتوقع في تحصيل الاتحاد لأرقام كبيرة من الحضور الجماهيري. أنا أقول إنه الهلال والنصر لو كان ملعب الأستاد الملك فهد موجود، ممكن الرقم هذا اللي إحنا نشوفه 92 يمتلئ من مباراتين فقط، يصلان إلى هذا الرقم. محدودية المقاعد في ملاعبهم خاصة في المباريات الجماهيرية تجعل الناديين في رينج العشرينات. يعني
1: بس هذا ما يخلين يعني أتوقف عند توقعك، لأنه هذا ما لا يزال يعني يأخذ من جانب التوقع أنه لو كان استيعاب أكثر ممكن تكون جماهيرية أكثر. اليوم ملاعبهم أقل استيعاب ولا تنتلي.
0: شوف أنا أقصد مباراة التنافسية، مباراة التنافسية عندما يحضر مثلا مباراة ديربي أو مباراة كلاسيكو، مباراة قوية غالبا حضورها بيكون في 40 لو كانت في استاد المكاد 40-50 ألف، هذا مؤكد أنه دائما يكون عليها. حتى
1: الاتحاد لعب مباراة عادية فيها 46 ألف.
0: أنا أتكلم عن الاتحاد،
1: أنا أقصد في فروقات بين الجماهير.
0: أنا أعطيتك نموذج أنه الاتحاد تميز لهذا السبب، وحضور جماهير الاتحاد مؤكد أنه الأعلى، وأنه دائما في المنافسة حضورها أعلى، مؤكد هذا الأمر. أنا أبحث لك أسباب أنه الهلال والنصر بينهم وبين الاتحاد فجوة كبيرة. من ضمن الأسباب أنه عدم وجود ملعب، لأنه الهلال لو لعب مع الأهلي في استاد الملك فهد مؤكد ما راح يكون حضور 20 ألف، مؤكد هذا الكلام. فلذلك الرقم سيكون أعلى.
1: طب ليش ما تنتهي ملاعبهم؟
0: أنا أتكلم عن مباريات الجماهيرية.
1: لا خليك من الجماهيرية، خليك من الجماهيرية. اليوم دخلنا القضية الثانية، ليش ملاعبهم ما تمتلي؟ يعني نشوف في بعض مباريات الحضور 10 ألاف 8 ألاف 9 ألاف.
0: صحيح، وهذه أزمة كبيرة من ناحية أنه تسويق التذاكر، أسعار التذاكر لازالت مرتفعة حتى وإن تم تخفيضها بعض الشيء، يجب أن يعزز هذا الجانب. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أنه لسه الدوري في بدايته، في الجولات المتقدمة مع زيادة حدة التنافس بين الأندية المقدمة أتوقع أن الحضور سيرتفع. المخجل هو الحضور المباريات الأخرى، يعني يكون دوري روشن بهذه القيمة، أنه في 700 في 2000 متكررة كثيرة في أغلب المباريات. 2000 المفروض أنه المنظمين وعائلات اللاعبين، يعني رقم بسيط جدا ما يليق في دوري تنافسي، يجب أن يحفز الجمهور للحضور. نعمل وأنا متأكد أنه
1: سعود أسرامي يقول العام حضرت واحدة من المباريات عطست، اللاعب قال لي يرحمك الله ما في الله سمع صوت.
0: لا، وبعد تجربة المشجع
1: ما في جمهور أبد.
0: في تطوير تجربة المشجع يجب أن لا نتوقف عند حد معين، يجب تعزيزها. احنا شفنا في منافسات كثيرة أنه تجربة المشجع يجب أن تكون بجودة أعلى، لأنه الواحد مهم مضطر يطلع يروح للملعب يحضر، ما تكون التجربة على قدر توقع أو ما تناسبه، في النهاية سيفضل متابعتها من خلف التلفزيون.
1: مساعدة بسألك عن الأهلي، يعتبر إخفاق هذا العدد، يعني هذا الرقم مقارنة بما كانوا يعني تواجدهم بكثافة، خاصة أنه أنت جايب 2 نخبة كجماهير، والحالة المعنوية عند المشجع وعند الرابطة اللي تكون مختلفة، رابطة اللي يقودها بدر تركستاني والعدد صحيح. الكبير خلفه اليوم العدد 34 ألف مجموعة مباريات كاملة، إيش السبب؟
2: أنا بلخصها في عدة نقاط لو تكرمت. إحنا لما الأهلي كان بخير وجاب 2 نخبة، جاب 2 صدارة دوري جماهير، 2 مرة مرتين، يجيب الصدارة ويجيب جائزة أكثر جمهور حضورا في ملاعبنا، يعني هذه كمان تحسب
1: حلوة
2: للجماهير. أيوة 2 نخبة واثنين مرة. أيوة لأن أنا أتوقع أنه انكسرت الجرة، يعني خلاص 2 مرة وانكسرت الجرة. لا الآن لما يجي الجماهير تسجل موقف، ترى أبو محمد هي جماهير مشاعرية.
1: هل دورها صحيح انه عاقب النادي انه ما تحضر؟
2: هذا الكلام الصحيح. لا، ناديك ولاعبك يحتاج الى دعمك لكي يحقق نتائج ايجابية. بس احنا بنشخص يعني مثلا 2. خلينا كمان نرجع للرابطة. اليوم تبغون نسبة حضور ولا نسبة مشاهدة؟ أول كنا نقول نسبة المشاهدة، اليوم نسبة الحضور. إذن إحنا عندنا أيضا كمان

0: في تنظيماتنا ما نشجع على الحضور الجماهيري بالشكل المحفز زي ما قال أبو حنان. اليوم الأهلي والاتحاد هم ترموا متر التنافس الجماهيري من على الأقل من 4-5 مواسم. ليه؟ لأنه في بطولات، في تنافس، في نجوم شباك حضرت، في نتائج إيجابية. الأمور دي إذا خفت بريقها تكون ردة فعل الجماهير عكسية كما حدث للنادي الأهلي في هذا الموسم. أتوقع من بعد تحرك النادي الأهلي، وإذا الله سبحانه وتعالى وفق الأهلي في تحقيق بطولة القارات المرحلة اللي ذاهب لها، سيتحسن الحضور الجماهيري بشكل لافت. أما هذه ردود فعل طبيعية تعبر الجماهير عن موقفها.
1: طيب. أنا أكد لك أنه لو الأهلي الله كتبه وفق وإن شاء الله استطاع الانتصار على صن داونز وراح له بعدها الخطوة اللي بعدها واستطاع يجيب كأس القارات، الجمهور يقول كثر الله خيركم، شكرا. أيوة يعني الله. هذا الموسم أيوة يكفي الله. هذا
0: أيوة الله.
1: يكفيهم يعني يملع عينهم. سيد طيب المنطقة الشرقية الجماهيرية اللي موجودة، أنا أتذكر في فترة من الفترات صعد العدالة وكانت المدرجات غير طبيعية، يعني حالة استثنائية. العدالة مع الرغم أنه ما كان ينافس لكن مبارياته كانت ممتلية. الفتح في فترة من الفترات أيضا كان في حضور جماهيري، يعني لا يمكنه خفت شوي لكن في سنوات ماضية كان حضور يعني مميز. الخليج لما يلعبون كرة يد الملعب تحصله فل مليان، وش يحتاجون الشرقية حتى تمتلي ملعبهم؟ الديربي الأخير 9000.
2: ممتاز. أول شيء نتكلم عن أول شيء على موضوع اللي هو ثقافة مجتمع نفسه في الشرقية. الرياض مثلا ثقافة استراحات، أهل جدة لا في الغربية يحبون يطلعون.
1: تقصد ثقافة استراحات أنهم يشوفون مباريات والاستراحات
2: في الاستراحات؟ نعم. طيب. أكيد
1: صلح الجملة.
2: قصدي ثقافتهم أنه يروحوا الاستراحات ويتكون ويبسطون. ما في ثقافة أنه يروح الملعب وكذا مع عائلة، إلا يمكن بالآونة الأخيرة صارت على يعني.
1: طيب اللي كنا نشوفها قبل 10 سنوات ملاعب مليانة، وشهم ذولا؟
0: هذا الكلام
2: بيجيك الكلام. أنت تتكلم عن أجواء ممتازة، كان الجو مثلا زين،
1: يعني قبل 10 سنين مثلا كانت جنيف هو نفس الأجواء.
2: لا بس كنا قبل 10 سنين ترى نلعب جولتين في الشهر هذا، وقصة سبتمبر جولتين ثلاث، ما نلعب 8 ولا 9.
1: بس أبو يوسف ترى لأزمة الملاعب في الرياض لا 3-4 سنوات، يعني مو أغسطس ويناير وفبراير وكل الأشهر
2: في الرياض. قلت لك أنا ثقافة مشاهدة المباراة في الاستراحات، والثانية غلاء الأسعار حق التذاكر المباراة. مباراة النصر والهلال غالية جدا صراحة، مرة مرتفعة. هم استغلوا إنه المساحة مو بكبيرة، الملعب الاستيعاب سعة الاستيعاب مو بكبيرة، فرفعوا السعر. يقول لك إذا قل له العرض بيزيد الطلب عليه، هذه القاعدة اللي هم ماشيين عليها. في الشرقية أنا أقول لك بإذن الله تعالى زي ما تفضلت انت، قلت اللي هو العداله كان جمهور خرافي. الفتح ترى الى وقت قريب ترى مره كويسين، بس كم نتائجهم الاخيره خلتهم ما يحضرون. لكن باذن الله تعالى انا اقول لك الوعد ملعب استاد ارامكو او استاد روشن اللي راح ان شاء الله راح ينفتح قريب، راح تشوف في حضور غير طبيعي. بيكون في حضور.
1: انا خايف تصدق؟
2: لا بقول لك ليش. انا
1: لان الملعب بيكون كبير بيضيعون الجماهير العدد القليل
2: 47 فيه. لا بس لان عندهم نظام ترى الطابق الاعلى ما يفتح الا اذا امتلى اللي تحت، هذا النظام عندهم كذا. لما تصير عمليه الشراء اكتملت تحت يفتح الدور الثاني، هذا واحد. اثنين، الفعاليات او المنطقه المحيطه في الملعب راح تكون مفتوحه 24 ساعه، تضم اشهر المطاعم العالميه، المقاهي، فيها جيم في الهواء الطلق، فيها مماشي، فيها اشياء يعني جدا جدا راح تكون مميزه باذن الله تعالى. راح تجيبكم انتم بعد من هناك عشان تشوفونها او تذكم يعني اكيد راح يكون في تجربه الملعب. لكن اقول هذه الفعاليات او المرافق المحيطه باستاد ارامكو راح تفرق كثير، بتخلي العائله كانها طالعه الفعاليه، اللي يبغى يجلس برا يجلس، اللي بيحضر. فبالتالي اتوقع باذن الله راح يتحسن الحضور الجماهيري في المنطقه الشرقيه.
1: احنا عندنا دعوه مشكورين من ارامكو لحضور الافتتاح. صحيح. ان شاء الله كل فريق العمل الشركاء كلهم اللي بيجي الله يعينك على الديوانيه، تجهز العشاء والغداء
2: والشاي
1: والقهوه. نبي نجيب كل الجماعه، نجيب سعود، نجيب فواز ومساعد وعبد الله، كل الشباب
2: حتى المشاهدين حياهم الله.
1: وبجمعك انت وحمد وجها لوجه.
2: الله عليك يا حمد من زمان ما جانا.
1: يلا الله يكتب ما في خير إن شاء الله، وتتعدى الموضوع الحضور الجماهيري يكون بشكل إن شاء الله اللي يكون عمود مهم من أعمدة يعني إنجاح هذا المشروع. مهما دفعت من فلوس المباريات لما تكون بحضور جماهيري ضعيف

0: يعني سبحان الله العظيم ما تشعر بقيمة واحنا كنا كمباريات يعني ودوري وأندية كان يضرب فينا المثل بالحضور الجماهيري، يعني حتى بعض
1: شرف.
0: أندية حتى أندية يعني ما هي تكون منافسة لكن في حضور جماهيري. يعني أتذكر في فترة من فترات الرائد والتعاوني ما يتنافسون على شيء بس يلعبون ديربي ينتهي الملعب. مثل ما قلت لك العدالة، فريقهم مو مطلوب منه أنه ينافس، بالعكس الهروب من المراكز المتأخرة تلقى مدرج مرة مليان. الاتفاق في فترة من الفترات كان ملعب الأمير محمد بن فهد يمتلئ مباريات عادية يعني،
1: كان في
0: فما بالك
1: انجازات بطولات
0: الاتفاق من بعيد
1: تجيبهم.
0: عن الإنجازات، بس
1: لا
0: كانت فتراها.
1: 2007 2007
0: أنا أتذكر
1: وحقق
0: آخر إنجاز
1: البطولة
0: للاتفاق بطولة الخليج اللي لعبها. لا
1: ايام
0: لا
1: عيسى
0: 2007
1: حمدان.
0: لا لا
1: لا
0: لا
1: لا
0: لا
1: ايام
0: أيام
1: عيسى
0: صالح
1: حمدان،
0: بشير، صالح بشير
1: لا ايام صالح بشير وبرنس
0: أيوه.
1: تاجو ويسر الباشا حسين
0: بس
1: نجي
0: هذه ترى لها
1: هادي
0: 13
1: مسعود سياف
0: 14
1: احمد
0: 15 سنة
1: البحري.
0: ترى.
1: اي بس ذاك الوقت ترى يعني انت لما تكون محقق بطولة العام برضه يكون عندك امل بتحققها حتى لو غبت سنة سنتين، فبالتالي قريبين. لكن للامانة كلمة حق، جمهور الاتفاق جمهور وفي مع ناديه بشكل غير طبيعي. انا
0: هو احنا
1: لو
0: نتكلم
1: اشوف حقين ترى
0: كمنطقة
1: ثلاث
0: الآن، نتكلم ان المنطقة راعين كورة، ما هو بانه في بعض المناطق ما هو بحقين كورة.
1: صحيح.
2: صحيح صحيح
1: الخليج مثلا لان صاله مغلقه ومكيفه وعددهم 3000 تقفل ملعب كامل
0: صحيح
1: صراحه او صاله
0: صحيح
1: كامله. اي
0: صحيح
1: فانا بالنسبه لي مو مقياس، لان الخليج يغيبون عن المدرجات في مباراه المنطقه الشرقيه اللي تكون في الشرقيه، يغيبون عن المدرجات.
2: صحيح
1: فاذا اذا هم 3000
0: لأنه
1: مثلا
0: لأنه
1: تقفل.
0: لأنه حقين كرة اليد مبيضينها معهم، يعني أنا أتذكر
1: ايوه
0: يلعبوا
1: بالضبط
0: نهائي في
1: حلو
0: أعتقد في الكويت، المدرجات من جمهور الخليج أكثر من
1: قطر.
0: الفريق
1: صحيح.
0: الكويتي أو في قطر
1: لا
0: أو
1: وقتها
0: الكويت.
1: وقتها وقتها الخليج ترى يكسر سلسلة انتصارات الهلال مع خسوس، كان فايز 1-0 وهناك يلعب نهائي آسيا في قطر أو في الكويت تقريبا، ماني بعرف بالضبط صراحة ماني بذاكر،
0: وكان
1: لكن تخيل
0: جمهور الخليج رايح معاهم هناك.
1: وكان الجمهور كله رايح هناك حتى عيسى
0: طيب
1: الجوكم معاهم.
0: عيسى الجوكم اللي ما ادري وش يشجع، تذكر
1: اي
0: البرادعي؟
1: بالضبط. اي والله
0: تذكرون
1: بالضبط صحيح
0: البرادعي؟
1: صحيح صحيح عيسى. ايوه
0: طيب
1: صحيح.
0: والله ما تدري ايش ميوله. طيب على كل حال الله يذكره بالخير وتحياتي له على صعيد الشخصي، انا احب عيسى. طيب مع العلم اني امس انا شايفها ولا خلاص مو بلازم
1: بنهجم
0: امس.
1: بنهجم لا بنهجم بنهجم
0: طيب
1: بنهجم صار
0: طيب
1: راعي ابل وراعي
0: ما
1: حركات.
0: قلت شيء، ما لي خص ما لي خص. أمس ثلاث بيانات أخرجت تقريبا بينهم يعني فروقات أو وقت قليل، بدأ ببيان نادي الهلال ومن ثم نادي التعاون وبعدهم الاتحاد السعودي، كذا الترتيب صحيح؟ أول الهلال
3: صحيح، هلال
0: التعاون
3: تعاون الاتحاد
0: على
3: السعودي
0: الاتحاد
3: الرابطة.
0: السعودي، كلهم ينفون ما حصل من هتافات في مباراة التعاون والهلال تجاه اللاعب
3: يستنكرون.
0: يستنكرون.
1: تعتقد
0: صحيح
1: رونالدو سبقهم كلهم صح؟
0: صحيح، ورونالدو يعني أخذ هذا الموضوع وجميع من لديه صراحة
1: صحيح
0: حس إنساني،
1: صحيح
0: رمينا الميول خلفنا وتكلم من حس إنساني يعني يستنكر اللي حصل. عبد الله
3: صراحة موقف هو أسوأ ما حدث في الجولة وربما يكون في الموسم كامل، يعني موقف لا يمثل تقاليد ديننا الحنيف ولا أخلاقياتنا ولا مجتمعنا بالكامل، بدليل التكاتف الكبير قبل البيانات هذه كلها. احنا شفنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كل المجتمع السعودي
0: صحيح.
3: ينفي ويستنكر ويستغرب هذا التصرف من مجموعة بسيطة من الجهلة اللي ما عملوا أو ما أخذوا في الحسبان الجانب هذا، ربما سهوا أو جهل منهم، لكن متأكد أنه لا يمثل أي شريحة من شرائح المجتمع السعودي بكافة أطيافه الكروية تحديدا، اللي التنافس ينتهي عند التنافس نفسه لو تم التقليل من مستوى لاعب، لو تم التقليل منافس أو النداء باسم لاعب آخر من أجل إغاظته، كلها في حدود تنافس
0: صحيح.
3: تتفق أو تختلف معها ميولك أو غيرها، لكن موضوع التلويح بورقة ما يلجأ لها مجتمعنا أبدا ولا أي المجتمعات اللي تحمل القيم الإنسانية.
0: طيب من اللي تسبب في هذه الحالة؟ يعني إذا قلنا الجماهير تأثروا مثلا أو ما أعرف شلون أقدر أسميها، وأنت وصفتهم بأنهم جهلة، هل في أحد ساهم بهذه الحالة ولا شو تسميها؟
3: والله شوف ما نبغى نروح لأبعد من هذا الجانب، أنه الإدارات الأندية أو إعلام رياضي أو أي أحد لمح أصلا لم يتم التلميح
0: مو بهذه
3: له
0: القصة
3: سابقا
0: تحديدا،
3: لا لا وصول المشجع

0: إلى هذا الهتاب؟
1: عدم التقييم بما يقال وبما لا يقال.
0: لا أعتقد شخصي، أنا أعتقد أنه تصرف شخصي فقط، ولا يمكن أبدا أنه في الدوافع من مجتمعنا الرياضي أنه تؤدي إلى هذا الجانب، لأنه كل في النهاية مجتمع الرياضي جزء من المجتمع، بالعكس بنفس القيم بنفس الأخلاقيات، وحنا نشوف كثير تصير مناكفات جماهيرية تصير، لكنها في حدود التنافس، ما عمرها وصلت إلى أبعد من هذا، لأنه هذا الجانب أصلا حساس من ناحية أنه ما حد يقبله، ما تقبله حتى الشخص عدوك اللي ما هو بمنافس رياضي فقط، لا يمكن أن تلوح كشيم كقيم كمجتمع سعودي بالكامل ومجتمع إسلامي قبل كل شيء. يعني ما هذا الجانب ما تمنيت أنه يتم تداوله في في في إعلام أجنبي، لكن بما أن دورينا متابع ومقطع واحد ممكن ينقل صورة خطأ، لكن الجميل هو الوقفة هذه الكاملة من المجتمع اللي تدل على أنه مهما كان التنافس يظل الاتحاد النصراوي الأهلاوي جميع المدرجات، المدرج التعاوني نفسه استنكر هذا الجانب لا يمكن قبوله.
1: نادي التعاون بذاته أصدر بيان واستنكر. سعيد،
2: والله لا مسلمين، نحن كمسلمين ولا عرب ولا سعوديين ولا رياضيين ولا إعلاميين، ما في أحد يقبل الشيء هذا اللي صار صراحة، ما يمثلنا أبدا.
3: صحيح.
2: وبصراحة عيب اللي صار، يعني ما كنت أتمنى اللي يعني يصير تحديدا في في في في السعودية في الملاعب تجاه لاعب أجنبي، موضوع إنه صاحبه متوفي وكذا، قصة صراحة مسيئة لنا حنا يعني، أو تمثل من قام بها ويقوم بالتصوير وينشر. أنا كنت قبل أنتقد موضوع الرابطة يوم قالت ممنوع التصوير وكذا، لا والله الحين أرجع لهم أقول والله إذا كان المقاطع اللي بتطلع لنا كذا، لا والله وقفوا التصوير، أنا معاكم وأشد على يدكم، وبالعكس أقول الله يقويكم، لكن اللي صار صراحة أتمنى ما يمر مرور الكرام، أتمنى أن يتم التقصي والبحث عنهم ومعاقبتهم. وسهل جدا ما شاء الله تنظيم الإعلام زي ما قلت من شوي، ما شاء الله قدراتهم وإمكانياتهم جبارة، يقدرون يجيبون من المقطع نفسه.
1: بس هذا دور، هذا دور الرابطة ودور الملاعب.
3: صحيح. صحيح.
1: والكاميرات. صحيح. يعني يقدرون يطلعونه.
2: لا بس ما بيكون إن شاء الله في تضافر جهود من الجميع بإذن الله تعالى.
3: صحيح.
2: ويكون معاقبتهم، لأن صراحة شيء ما كان ودي صراحة، يعني شو أقول لك، إن الواحد صح. يعني طرف هذا الموضوع، لأن
1: كلنا متضررين، لأن الحالة اللي طلعت من الدوري تمسنا كلنا، يعني اليوم ما هي بسالفة ميول، هو الآن بيقولون المجتمع السعودي، ما راح يقولون نادي التعاون أو طبعًا. ثلاثة من جمهور
2: احنا
1: التعاون.
2: احنا كنا نبغى اللعيبة ينقلون عنا صورة ممتازة للخارج، اوكي، واحنا ان شاء الله باذن الله صورتنا ممتازة وجدا رائعة، لكن لما واحد ينقل عنك شيء طيب، ما ودك ينقل عنك الشيء هذا صراحة، اللي ما يمثلنا واللي اعتقد حاله شاذة، يعني ما اشوف حاله شاذة صراحة، لأول مرة تصير عندنا.
1: طيب مساعد
3: ابو محمد، انا شفت شيء ايجابي، شفت ردود الافعال اللي تكاد شبه جماعية في السوشيال ميديا من جميع الوان الاندية، استنكار رفض، وهذه تنم عن مجتمع لا يقبل مهما كان التنافس لا يقبل. ولكن أنا أستغرب وأشد على كلام الكابتن سعيد الهلال إنه لازم يفتح تحقيق مدرج هادي، هذا ما هو مدرج له مواقف سابقة، إذن الموضوع يجب أن نفتش، حتى وإن كانت فردية وإن كانت ثنائية وإن يجب. اثنين، والأجمل، ردة فعل الاتحاد السعودي السريعة، هذا الشيء اللي كان يجب أن يحدث في مثل هذا الموقف، لأنه أصلا الرفض الجماعي من جماهير الأندية والسوشيال ميديا، لأنه إحنا مهما تنافسنا إنما لدينا مبادئ ولدينا نتناكف الكفشات الرياضية، هذه جمال وحلاوة دورينا، إنما ننحو ذاك المنحة المرفوض.
1: طيب.
3: رفضه مسؤولي نادي التعاون ومدرج التعاون أيضا رفضوا، إلا أنه يجب أن نتابع هذا الموضوع إلى أبعد نقطة. وأنا سعيد جدا والله بردود فعل الجماهير الأندية اللي خليني أقول أنها محايدة، ولكنها رفضت واستنكرت مثل هذا الفعل قولا أو تعبيرا أو تلميحا.
1: قبل ما أدخل على مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال النخبة، منذ قليل تم إعلان كأس السوبر السعودي راح يكون في الكويت بمشيئة الله تعالى. خرجت صورة من بين رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ أبو عبد العزيز الرزيزة بدر

0: الأستاذ أو الشيخ يوسف
1: أحمد اليوسف.
0: أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي، وتم الاتفاق. بس أعتقد يتأكدوا لهم، حددوا متى المباراة يا أحمد حددت.
2: ديسمبر أتوقع.
0: إيه خلينا نشوف. إيه 19 و 20 ديسمبر صحيح. راح تكون إن شاء الله المباراة النهائي ب 23، و في شيء مو واضح. لحظة، هذه قرعة البطولة ب 14 أكتوبر، وراح يكون نصف النهائي ب 19 و20 ديسمبر، والنهائي ب 23 ديسمبر. اليوم راح تلعب إن شاء الله، طبعا أنا متأكد قبل ما أطلع بس من بطولة السوبر، راح تلقى ملاعب مدرجات مليان. الكويتيين سبحان الله العظيم عندهم حب للتشجيع بالرغم من سوء كرتهم، سوء الدوري، سوء المنتخب، الظروف السيئة، ما أقدر أصفها إلا أنها سيئة، ولكن هم مجتمع يحب الكرة ويحضر المباريات. وأنا أتوقع أنه بمباراة السوبر أو مباريات السوبر اللي راح تلعب هناك إن شاء الله راح يكون في عدد كبير يحضر في المباريات، سواء من الأشقاء الكويتيين أو من عندنا. طيب اليوم راح تلعب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، مباريات الاثنين راح تكون فريق نفتشي الأوزبكي مع القوة الجوية العراقي 4:45، والشمال القطري مع الاتحاد السعودي 7 مساء، شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور السازة الإيراني 7 مساء، والقادسية السعودي يستضيف الوصل الإماراتي 9:15 بمشيئة الله، واستقلال الإيراني يستضيف السد القطري 9:15، والأهلي السعودي يستضيف أخت الكورة الأوزبكي 9:15 غدا بمشيئة الله تعالى، العين الإماراتي مع النصر السعودي 7 مساء، والهلال السعودي 9:15 مع الغرافة القطري. سؤالي، ليش 6 مباريات اليوم وبكرة مبارتين؟ إذا عندك إجابة تتوقع؟
2: لا، لأنه أصلا الجدولة تتم العودة فيها لرزنامة الأندية نفسها، وتحدد تختار ما بين الاثنين والثلاثاء. ما
0: بس المفروض أن الاتحاد الآسيوي يوزع عشان الناس تشاهد مباريات، لما تحط لي 6 مباريات في يوم واحد.
2: مؤكد أنها جدول الدوري المحلي، بس جدول الدوري المحلي، لأنه أندية تلعب يوم السبت مثلا.
0: هو المتوفر 2 و3 صح؟
2: 2 و3 فقط.
0: طيب أنا أقدر أوزع مباريات على 2 و3، أنا كاتحاد أسوي، أنا اللي أسوي الجدول.
2: لكن لا، نادي لعب السبت، لا يمكن في دورية السبت، هو مضطر أنه يتبع رزنامة محددة.
0: اتحاد الدوري حقه هو المكلف بأن يعطيهم الفترة الراحة، مو أنا كاتحاد أسوي.
2: أيه
0: يعني هو
2: أيه
0: مثلا أيه. أنا لما أحدد أنه والله فريق الشمال القطري يلعب يوم الاثنين، وفريق مثلا السد القطري يلعب يوم الثلاثاء، الاتحاد القطري والاتحاد الإماراتي هم، أو الاتحاد القطري هو اللي يحدد
2: فترة الراحة. لأنه فترة الراحة هذه ترتبط برزنامة الدوري المحلي، وغالبا احنا شفنا الدوري المحلي أصلا تم ضغط المباريات بعد طلب الجهاز الفني في المنتخب أنه تمديد فترة
0: ليس
2: المعسكر.
0: ليس رئيس، ليس مسؤول الاتحاد حق المسابقات هناك من جماعتنا الاتحاد الآسيوي، لأنه واضح أنه مو بعيد عن اللي يصير عندنا.
2: لا، هي أعتقد حتى بطولة الدوري الآسيوي ما فيها صعوبة على أنديتنا إلى درجة كبيرة.
0: لا، أنا أقصد توزيعها وتسويقها عبد الله. يعني أنا عشان بعد تنجح بطولتي لازم أتأكد أن الناس قاعدة تناظر مباريات. ما
1: نفس الفكرة صحيح.
0: أنا أتكلم الآن تسويق، ما لي دخل بالأمور الفنية، هذا شغل مدربين وشغل، لكن صحيح. تسويقيا أنا كمسابقات لازم أعطي فرصة للناس اللي تتابع مباريات.
2: أي، ما أعتقد أن هذه المشكلة الوحيدة في الاتحاد الآسيوي، يعني أصلا كنظام للبطولة أفقدها الكثير من البنوك.
0: من حالات سابقة تقصد؟
2: صحيح، يعني ما هو فقط جدولة 6 مباريات في يوم واحد، ما تعتبر المشكلة الكبرى عند الاتحاد الآسيوي. الملاحظة الكبرى هي ملاحظة، لكنها أخطاء الاتحاد الآسيوي في جوانب كثيرة أكبر.
0: طيب الاستعدادات، الاتحاد الهولندي الوافد الجديد للاتحاد في الدوم، لاعب وسط الاتحاد بيخضع لاختبارات بدنية قبل مواجهة الشمال، تؤكد على إثرها إذا كان هو جاهز ولا لا، وأبدأ عوار جاهزية لخوض لقاء الشمال بعد أن راح المدرب في المباراة الماضية أمام الفيصلي، ويدخل الاتحاد اللقاء بقامة تتكون مع 10 لاعبين، راكوفيتش وسيميتش ودانيلو وريتشارد ولوبي وفيلادوم وبرغوين وحسام عوار ونصيري وجورج. طيب هذه مساعد، بما أنك مختص بالأمور الفنية صرنا نسمعها كثير، أنه أنا أريح لاعبين لمباريات ثانية يعني.

0: سمعتها اليوم مثلا مع عوار، وسمعتها من مدرب النصر لما قال انا ريحت عبد الاله العمري في مباراة حتى يلعب المباراة اللي بعدها. هذه من الاسباب اللي تسببت فيها ضغط المباريات.
1: هذه اللي خليني ارجع انا للكابتن سعيد الهلال عندما قال
0: مو بكابتن،
1: في
0: لا
1: شهر
0: لعب كورة ولا قائد طائرة.
2: لا لعبت لعبت
0: وين لعبت؟
2: ترى لعبت تنس.
1: طيب اسحبها يعني؟ لا
0: لا بس
2: لا كابتن
0: كابتن
1: طيب
0: كابتن جايزة لك كيفك.
1: ابو محمد، لما فريق يلعب 10 مباريات في شهر او في شهر ويومين، هنا لازم المدرب يدور إذا كان عنده مسابقات، لأنه كل مسابقة يا أبو محمد لها فكر ولها تحضير، بعيد عن التحضير الفني. التحضير الفني معروف طوال الموسم أنت ماشي وتبي تصل لهدف، إنما تحول اللاعب وفكر اللاعب من خروج مغلوب إلى دوري نقاط إلى دوري مجموعات إلى زي الأهلي إلى الدفاع عن اللقب، هذه الأمور تحتاج إنك تدور بين اللاعبين، ولكن
0: بس لا
1: التدوير
0: تمشيها، ما في دفاع عن اللقب.
1: إلا كيف؟
0: وش
1: الأهلي
0: اللي
1: بطل
0: كيف؟
1: النخبة
0: بس هو اللي
1: وداخل
0: شاركوا الحين
1: الآن.
0: القارات ما هي بالنخبة.
1: لا لا دحين هذه كمان تحمله ضغط، أنا أتكلم عن الحالة الذهنية للاعب. اليوم هو يدخل الأهلي على إنه أنا بطل النخبة وأنا الترمومتر
0: انت تقصد مباراة بخت كور، انا اسف، دفاع عن اللقب، انا اسف انا اسف، راح تفكيري
1: أيوه لا
0: صن
1: لا
0: داونز.
1: ايوه لا انا مو انا هذا شوف شوف انا وانت كيف اذا هم الان لما اجي انا اشوف الرزنامه عندي دوري ودوري جماهيري مضغوط واعلامي مضغوط، وارجع اتحول الى بطوله خروج مغلوب، وارجع اتحول الى دوري مجموعات اسيا، اذا هنا المدربين يجب ان يختاروا اللاعبين بعنايه. انا اعذر مدرب النصر، اعذر مدرب الهلال، الاتحاد، الاهلي، لو اتخذوا قرارات فنيه ما تعجبنا، قد لا تعجبنا، ليش تخرج فلان ليش تخرج فلان. الحاجه اليوم انا عندي اولويه، اليوم دوري المجموعات ابو محمد الفرق السعوديه، معلش انا اؤمن بالاستثناء لكن بديهيات ستتاهل، اذا
0: كل ان شاء الله طيب
1: باذن الله. انا قلت قلت ان شاء الله ستتاهل، ولكن يجب ان اليوم الاهلي ايش مطلوب منه؟ يلعب المباراه بفكر الجاي، انا ماذا اريد من صن داون؟ اليوم انا عندي ديابي،
0: متى مباراته مع صن داونز؟
1: مع صن داون يوم السبت، يوم السبت الاخضر اللي هو دائما اليوم هذا موعود فيه الاهلي بتحقيق البطولات، جاب النخبة الأولى يوم السبت، جاب النخبة الثانية يوم السبت، جاب السوبر أمام النصر يوم السبت، ومع صن داون بيجيب البطولة القارات يوم السبت.
0: قال إن شاء الله يا مؤمن.
1: إن شاء الله أنا سميته السبت الأخضر، سميته
2: في نادي عند السبت الأحمر ما هو
1: لا ما علي منه، ما علينا منه، لما نجيبه يصير تولع الدنيا تولع، ما عندنا
0: منو منو منو اللي عنده السبت الأحمر يا سيد؟
1: ما لي شغل،
0: أنا
2: هو
0: أسأل.
2: يعرف ابو
0: احنا ما نعرف منه،
1: لا ما لي علاقه يا سعيد.
2: هلال هلال كانوا يسمونه السبت الاحمر السيء بالنسبه للهلال في وقت سابق، لكن اعتقد انه كسر القاعده بتحقيق البطوله في نفس اليوم.
0: وش ذا، اول مره اسمع به، انا لي 20 سنه بالاعلام اول مره اسمع بالسبت الاحمر.
2: لا لا كان لما يقابل فرق لابسه احمر يوم السبت غالبا يخسر.
0: والله يا اخي ما ادري قد سمعت بها
3: تطير ذي
2: هو كذا هو كذا فالناس
1: كابتن سعيد
0: مالي دخل تنظيم الاعلام مالي دخل
3: على كلام سعيد
0: مالي دخل
3: على كلام سعيد
0: انا مطلوب مني اللي بيجوز لي اقول مالي دخل مالي دخل ترى
1: الا من حقك
2: من حقك لكن
0: بس اول مره اسمع بها والله ذي الاحمر
1: جزئيه
0: سعيد سمعت بها عبد الله
3: لا
1: لا لا لا لا
0: عبد الله عبد الله ما يطلع من الهلال الا يروح ينام ويرجع، اول مره نسمع به السيد دي.
2: لا لا سمع يا عبد الله بس
1: انه اول كان
3: قديمه شكلها
2: لا لا لا
0: ما لحقنا عليها هذه الامور
2: لا
3: لا ترى ذاكرتي انا عند
0: 2019 طيب خلصت مساعد
1: بس جزئية صغيرة ترى الأحمر ذا حتى أيام البرق كانوا يقول لا تلبس أحمر خطر شوف اليوم النادي الاهلي
0: اخترعها وسواها وقالها بثواني
1: مره وضبطها وكمان سويت رعد بعدها. طيب. شوف المهم انه اليوم الاهلي يلعب المباراه. طيب انا ايش ابغى من صن داون؟ انا

0: عندي عناصر إضافة للفريق، أبو بكر سيدو الظهير اليسار عادل التمارين، عندي ديابي إبراهيمو ديابي اللي جبته من باريس سان جيرمان الفرنسي إضافة، عندي نايف مسعود، عندي بعطية، عندي مجموعة أفضل مباراة واختبار لهم إني أنا أزج بهم في مباراة اليوم وألعب بعقلية الجاي وألعب على الأقل شوط سان داون، التوليفة حق سان داون تلعب شوط
1: طيب
0: وبعد كذا تجي على الدكة. مباريات ما تحتاج يا أبو محمد إلا إنك تدور بين اللعيبة، ولكن التدوير اللي بهدف تكتيكي وليس بهدف ترضية. فرق
2: طيب
0: أبغى سم
2: سمسم سعد،
0: سم
2: ترى الاهلي طايح الفريق ظروفه سيئه، عندهم وفاه لا اهم ثلاثه لعيبه، توفى واحد واثنين مصابين، يعني
1: مين
2: اكثر
1: دول؟
2: من كذا
1: مين
2: امور. سان داونز في عندهم وفاه لاعب وكان
1: متى ذا
2: لاعب مهم
1: قريب؟
2: جدا بعد كاس العالم، زين،
0: اعطي
2: واللي هو اوفى اثناء كاس العالم بعد ما خلصوا مشاركتهم، وعنده اثنين مصابين اعتقد، واحد في الدفاع واحد في الهجوم.
1: انا سمعت انه في لاعب انتحر او زي
0: اصيب،
1: كذا، هو نفسه
0: لا
1: ده
0: اصيب
2: اللي نفسيا اللي كان يمر بامور نفسيه
0: لا لا اصيب
2: سيئه، صحيح،
0: في لا المهاجم اصيب،
2: اثنين المهاجم والمدافع مصابين، فاعتقد
0: اصيب
2: ان الامور سهلت يا
0: ولكن اقول لك كابتن
2: كابتن.
0: سعيد
1: خليه يكمل يا مساعد عشان
0: عفوا
1: تداخل الصوت.
2: لا انا اقول الامور ان شاء الله سهلات للاهلي، ويجب
0: باذن
2: ان احنا يعني نتفائل كثير بان الاهلي باذن الله تعالى راح يظهر بشكل ممتاز وبشكل اللي عرفناه عنه.
0: إن
2: الاهلي
0: شاء الله.
2: يحتاج وقت بس وهدوء، وصراحه انا ما احكم على اي نادي الان ولا
0: صح.
2: اتمنى يتخذ قرارات في التوقيت هذا، لان صراحه الفوضى المباريات اللي صارت والضغط اللي صار على اللاعبين، الادارات تعبت، الناس اصلا تعبت تشتري تذاكر تحضر مباريات، يعني كل شيء فيه تعب وكل شيء فيه ضغط، تضغط الناس كلها في خلال شهر صراحه جدا يعني مؤلم، وتعب الانديه كلها، لا قرارات سليمه، لا مدرب، لا فنيين، لا لاعبين، لا انا اشوف صراحه انا لو تسمح لي بس انا بعرج على موضوع، اخذت الكلام من اخوي من كابتن مساعد بصوتي كابتن بعد، ابى اقول النصر عليه ان يحضر من العين، القادسية عليه أن يحضر من الوصل، الشمال كان فريق ممتاز السنة الماضية ونافس لآخر على آخر رمق
1: صحيح
2: ليحقق لقب البطولة الدوري، وكان ينافس على الكأس، والسنة هذه أيضا فريق جدا ممتاز، عليهم أن يحذروا، لا تقول والله ترى حنا والله الأندية السعودية متأهلة، مع احترامي لك أستاذ مساعد على عيني وعلى راسي، الأندية السعودية عندنا أجانب يفترض كلنا ناخذ دوري أبطال آسيا
0: بديهيات يا
2: أوروبا،
0: كابتن،
2: لكن خليني أقول لك بديهيات، لكن كرة القدم ما فيها بديهيات ولا فيها منطق. ترى أنا شاهدت مباراة الوصل والعين، كانت مباراة ملحمة كروية غير طبيعية،
0: اسمح لي كابتن،
2: يضمون لاعبين، حتى في لاعبين يعني يسمونهم المقيمين أو المواليد، أيضا عندهم عدد أجانب كبير، أيضا الشمال القطري عنده يعني رأس حربته بغداد.
0: كابتن سعيد اسمح لي بجملة واحدة، شوف أنا لما أتكلم عن البديهيات مش معناته إنه ما في استثناءات تحدث في كرة القدم، في أشياء كثير تحدث، ولكن ركز معايا كابتن سعيد، أنت كنت تقول الظروف اللي في صن داون، ركز على ظروف النادي الأهلي، يلعب السبت، يطير 13 ساعة طيران، يتغير الساعة البيولوجي، أمور وظروف كثير يجب على الجهازين الإداري والفني أن يتعاملوا مع هذه المباراة. أما تأهل فرقنا السعودية، أنا أتوقع أنه أنا وإنت
1: الحين
0: من
1: منين
0: أشد،
1: 13 ساعة أنت
0: كيف شوف شوف شوف شوف كم ساعة طيران عشان يصل النادي الأهلي لجنوب أفريقيا، شوف
1: احسبها هالبرنامج بدل ما نتابع المواقع الرياضية
0: إلا
1: صرنا نتابع مواقع الطيران. يا ابن حلال بجنبك هنا جنوب أفريقيا 6 ساعات، هو مو بجنوب افريقيا يلعب
2: قصة زي سعود
1: يحاسب هذا ابو ياب، لا ما تحسب كذا، بيروح يجلس ويلعب وبعدين 6 ساعات راجع بعد 3 ايام. على كل حال صن داونز طلع مع الشباب في مان تو مان احد الزملاء الصحفيين من احد الدول العربية، وتحدث عن انه هم يلعبون على شيء خارج الملعب كفريق يؤثرون في البطولة الأفريقية، غير الأمور الفنية أنه في أحد مثلا نصيب أو توفى وغيره، عندهم هم تكتيكات قديمة تؤثر على الفريق، من اختيارهم للملاعب التدريب مثلا لا تناسب، اختيار لهم الفندق بعيد مثل ما كانوا الإيرانيين يسوون مع أنديتنا، هذولا مو بعيدين عنهم. عبد الله بعشر ثواني،
3: يعني فرصة لك، موضوع فني الأهلي مرشح لكن

0: يكون بحضور فني كبير بتركيز كبير،
1: تركيز
0: احنا نشوف
1: صح.
0: انه حضور الفني يلغي كل الفارق.
1: شكرا عبد الله حنين، شكرا مساعد العمري، شكرا سعيد الهلال، موعدنا بمشيئة الله تعالى بكرة ثالثة عصرا في أمان الله.

0: المكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع في جنوب غرب تعز وتستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات عدة. الولايات المتحدة تتوعد العراق بإجراءات إن لم يمنع الفصائل المسلحة من مهاجمة دول الجوار.
1: عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام الذي.
0: وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف 110 ملايين طن من الخام تحوي معادن نادرة وتركيزات واعدة من اليورانيوم. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في مدينة جدة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الحوثية على السعودية واليمن، معربا عن تضامنه الكامل مع البلدين. كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى استئناف جهود السلام في اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية من أجل وقف إطلاق النار، ومعربا عن تمسكه بضرورة احترام حرية الملاحة وأمنها. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بحث فيه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وناقش الوزيران الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة وما تفرضه من أهمية في توحيد المواقف وتعزيز التشاور بين البلدين وبما يدعم منظومة

0: العمل الخليجي المشترك ويحفظ أمن دولها ويصون مقدراتها. كما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آخر المستجدات الإقليمية والجهود والتنسيق المشترك لخفض التصعيد في المنطقة. وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام شامل أو اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كذلك بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفياً مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح آخر التطورات الإقليمية. وأوضح بيان وزير وزارة الخارجية الكويتية أن الوزيرين ناقشا الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وننتقل معكم إلى هذه الصور المباشرة من توقيع اتفاقيات بين العراق وفرنسا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى باريس. وكان ماكرون أيضا قال لدى استقباله رئيس وزراء العراق نعمل على تأمين إمدادات الطاقة عبر خفض التصعيد. هذا بلا نيوجيرسي ينضم إلينا أستاذ دراسات الشرق الأدنى برنارد هيك. سيد برنارد مرحبا بك معنا. ما الذي يعنيه أن يكون قائد القيادة المركزية الأمريكية اليوم في السعودية ويلتقي أيضا ولي العهد السعودي في هذا التوقيت تحديدا؟
1: مساء الخير. أكيد يعني وجود القائد الأمريكي مهم جدا لأنه المملكة مهددة والمنطقة كلها يعني مهددة بهجمات من إيران ومن يعني جماعات موالية لإيران، منها الجماعة الحوثية والميليشيات في العراق. فالمعدات والعتاد السعودية أغلبها أمريكية، فمن المتوقع أنه المملكة تهيئ نفسها يعني لضربات قادمة لا سمح الله، ولكن عليها أن تكون يعني مهيئة لأي خطر تواجهه في المستقبل. يعني
0: ماذا تقصد؟ تقصد الكلفة التي يمكن أن تنتج من خلال هذه الضربات أو أي عملية عسكرية قد يعني تقررها المملكة؟
1: لا، هناك تهديد، هناك تهديد عسكري على المنطقة من قبل الحوثيين والحشد الشعبي وإيران، يعني ثلاث جبهات من الشمال والشرق والجنوب. فيعني من الضروري أن المملكة تكون مستعدة لأي ضربة، وهي قد يعني كان هي تعرف ذلك يعني، ولكن من المهم أن تكون مهيئة وحتى أن تمارس ضغوطات على هذه الجهات بالمشاركة أمريكية وتركية وباكستانية وحلفاء آخرين.
0: جيد، لكن ما هو الموقف الأمريكي يعني في ضوء كل هذه التحديات التي تواجهها المملكة اليوم؟ يعني واشنطن تبدو ربما حذرة سيد برنارد هيكل تجاه أي عمل عسكري مباشر باتجاه الحوثيين، فهل هذه الزيارة لسنتكوم تعني أن هناك مراجعة أمريكية لهذا الموقف؟
1: هناك موقف للجيش الأمريكي، وهو يعني مهمته الدفاع عن هذه المنطقة وعن حلفاء أمريكا في هذه المنطقة. فالموقف الجيش الأمريكي واضح جدا، ولكن الرئيس الأمريكي لديه يعني تصرفات غريبة جدا. يبدو أنه لا يفهم ما هو الخطر الحقيقي لبعض الميليشيات، وخاصة الميليشيا الحوثية واستيلائها على كل الشاطئ البحر الأحمر إلى باب المندب. فيعني أعتقد أنه الجيش الأمريكي وقادته يريدون أن يصلوا إلى القادة السعوديين أنه الجيش موجود وأنه مستعد كحليف يعني للدفاع عن المملكة، بالرغم من أن الجيش الأمريكي الآن متورط يعني وفي هرمز وفي المواجهة ضد إيران.

0: لكن ما هي حدود هذا الدعم الأمريكي الذي يمكن أن تقدمه واشنطن الآن للمملكة العربية السعودية؟
1: أنا أعتقد أنه لو واجهت المملكة العربية السعودية يعني خطر مصيري، فالدعم الأمريكي لا يعني موجود ولا لا يعني حد له. فالجيش الأمريكي وحتى يعني الدولة الأمريكية مستعدة للدفاع على الكيان وعلى السيادة السعودية بكل طاقتها.
0: تتحدث عن خطر مصيري، كيف يمكن تعريف هذا الخطر؟ يعني ما الخط الأحمر أمريكيا الذي تعتقد بأنه إذا ما تم تجاوزه ستقرر واشنطن عدم الاكتفاء بدعم دفاعي بتقارير استخباراتية أو معلومات، وربما تتجاوز الأمر إلى تدخل عسكري مباشر أمريكي؟
1: هناك كلام من قبل الإيرانيين بأنهم يستعدون لهجمة برية من قبل الحشد الشعبي في الشمال والحوثيين في الجنوب على الأراضي السعودية. أعتقد هذا هو الخط الأحمر، يعني أي تعدي على أرض المملكة سيضطر الأمريكي أن يتدخل.
0: لكن لا تعتقد معي سيد برنارد بأنه يعني هذه الخطوط الحمراء يتم تجاوزها يعني ربما من قبل الإيرانيين والميليشيات تباعا؟ يعني اليوم عندما تتعرض منشآت سعودية استراتيجية لاستهداف كبير يهدد تدفقات النفط العالمي، يعني يتم الحديث في رويترز عن أن الاقتصاد العالمي سيفقد 4% يعني خلال الفترة القادمة إذا لم يتم إصلاح خط شرق غرب بشكل سريع. ألا تكفي مثل هذه التهديدات الآن لتغير الموقف الأمريكي تجاه التعامل مع تطورات الأحداث في المنطقة؟
1: هو الآن نتكلم عن الرئيس الأمريكي وهو يعني معرفته للتفاصيل ضئيلة جدا، ولكن من الواضح أن ارتفاع سعر النفط في أمريكا بسبب هذه الضربة الأخيرة على أنبوب الشرق الغرب في المملكة يعني يفتح أعين الرئيس والجماعة اللي حواليه، يعني فسيعترفوا بسرعة على ضرورة الدفاع عن المملكة وأهميتها في النظام الاقتصادي العالمي.
0: طيب إذا كانت واشنطن اليوم تقول بأنها لا تريد الدخول في حرب لاعتبارات تتعلق بالانتخابات الأمريكية ربما، فليعني أن هناك ربما سياسة واضحة أمريكية فيما بعد هذه الانتخابات، يعني إلى أين ستتجه الأمور؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب يريد صفقة مع إيران بصراحة، ولا يريد حرب، خاصة إن تورطت أو امتدت الحرب إلى الاضطرار لدخول مشاة على الأراضي الإيرانية. يعني هو لا يريد حرب برية في إيران أو حتى في اليمن، ولكن الأمور يعني كما أراها ستجبر أمريكا أن تتدخل بقوة، ولو لأنه الإيراني لا يريد أن ينهي هذه الحرب، بل يريد أن يستولي كليا على مضيق هرمز، ويريد أن يستولي الحوثي على مضيق باب المندب، وهذا غير مقبول يعني لا للأمريكي ولا للسعودي ولا لأي دولة خليجية.
0: هل سيقبل الرئيس الأمريكي أن يأتي أو تأتي إيران في يدها الامساك بهرمز أو مفاتيح هرمز وباب المندب أيضا للجلوس على طاولة المفاوضات؟ عن أي صفقة يتم الحديث هنا سيد برنارد؟ هل حدث ذلك؟
1: هو يريد الرئيس الأمريكي يريد أن يتخلى الإيراني عن هرمز وأن يتخلى عن المشروع النووي لديه، وهذا من الصعب جدا أن يتخلى عنه الإيراني، لأنه يعني مصير الدولة الإيرانية وحكم الملالي فيها مرتبط في هذا الأمرين.
0: هل هناك أي ملامح لأي تدخل دولي بعد إعلان استيلاء الحوثيين على منطقة باب المندب كما تراها سيد برنارد؟
1: لا، أنا اللي أراه الآن مع الجيش اليمني والمساعدة الجوية من قبل المملكة وغيرها، يعني هناك ردع، يعني بدأ الردع.

0: ضد والضربات يعني ضد الحوثيين. وبصراحة أنا استغربت أنه أن الحوثي استولى على الساحل، لأن هذه المنطقة ليست منطقة جبلية، وكان من السهل جدا من خلال طيارات أباتشي وغيرها أن تضرب هذه القوات الحوثية وهي تنزل يعني إلى باب المندب. فأعتقد أنه ضفة الحرب ممكن أن تكون الآن من صالح لصالح المملكة ولصالح الدولة اليمنية، دولة الشرعية يعني. وإن حصل ذلك لا لا لا, لا ضرورة لتدخل أجنبي.
1: شكرا لك. من نيو جيرسي استاذ دراسات الشرق الأدنى برنارد هيكل. نذهب إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي تسللت إليها في جنوب غرب تعز، ذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. هذا وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر ويافع. مراسل العربية من جهته أفاد بأن طيران القوات المسلحة اليمنية استهدف فتعزيزات حوثية في سلسلة جبال هيلان والكسارة. وعلى خطوط التماس في جنوب غرب تعز، رصدت كاميرا العربية التطورات الميدانية في المواقع التي أحكمت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها عليها، بينها جبل جرداد الاستراتيجي، في تأكيد يدحض ادعاءات ميليشيا الحوثي بالسيطرة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: نحن الآن في أحد المرتفعات الجبلية غرب محافظة تعز، تحديدا في منطقة الدمدم على قمة. هذا المرتفع يطل على مواقع تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلف هذه الجبال، تحديدا في مديرية الوازعية. هذه الجبال كما تلاحظونها جميعها بيد القوات المسلحة اليمنية، بما فيها جبل جرداد، أهم المواقع الاستراتيجية الذي يطل على مناطق داخل محافظة تعز وأيضا على مناطق تتحصن به ميليشيات الحوثي. خلف هذا الجبل دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي، تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. معنا هنا قائد اللواء الثامن في محور طور الباحة، حدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الجبل وأين تركزت المعارك.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا. نحن الآن نتمركز طبعا في هذه المديرية وفي هذا الموقع التي دارت فيها المعارك بيننا وبين الميليشيات الحوثية التي أرادت أن تقتحم هذه المديرية للدخول إلى مدينة التربة، فتكبدت الميليشيات خسائر فادحة، وما زال المرابطون مدافعون عن أرضهم وعرضهم في هذه المواقع، مواقع الدمدم، موقع الدمدم العلقمة راسين. من هذه الجبال التي دار فيها الدفاع المستميت عن بلادهم وعرضهم، من خلف هذا الجبل، جبل الضعيف جرداد، مدخل الغيل، دارت المعارك في هذا المكان حتى استمات فيها المرابطون واندحر فيها الحوثيون وقتل منهم الكثير الكثير.
2: إذن كانت قد دارت مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات المسلحة اليمنية، حيث تسيطر الآن القوات المسلحة اليمنية على مرتفعات حاكمة على مديرية الوازعية. يعني هذه الجغرافيا باستطاعة القوات الحكومية اقتحام مديرية الوازعية من هذه التبابة ليطل عليها بشكل مباشر. أيضا تستميت الميليشيات الحوثية من هذه المنطقة للدخول إلى مناطق جنوب وغرب محافظة تعز، لكنها تواجه بصد عنيف من قبل القوات المسلحة اليمنية بحسب أيضا المصادر العسكرية والقوات التي تتمركز في هذه الجبال وهذه التلال المطلة على مديرية الوازعية غربي تعز. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من منطقة دمدم على قمة غربي تعز.
4: مواد جبهة القتال المعنوية عالية والتضحية، إن شاء الله مستعدين تضحي بكل ما عندنا من أجل استقرار وأمن المواطن.
5: شاهدنا المواطنين أنه لا قلق ولا هلع ولا خوف من ميليشيات الكهروسية الحوثية. نحن هنا متواجدون ومستمرون في عملنا، وعملنا جزء لا يتجزأ من عمل أفراد الجبهة.
6: متواجدين في جبهة القتال، مشاركين، مرابطين، نؤمن المواطنين، نطمن كافة المواطنين عليهم العودة إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وإحنا تحت سند لهم مهما كان الأمر.
1: من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود، مرحبا بك. ماذا عن التطورات في مأرب؟ أين تقف القوات الحكومية والحوثيون الآن في هذه الجبهة؟

0: نعم خالد، القوات الحكومية تصدت فجر اليوم إلى محاولة هجوم حوثية كانت واسعة على المحاور الشمالية الغربية وعلى المحاور الغربية في محافظة مأرب. نتحدث عن 3 جبهات متجاورة هي الكسارة والمجح والزور. الميليشيات الحوثية حشدت عدد كبير من المقاتلين والآليات العسكرية إلى هذه المنطقة. قامت القوات الحكومية بعملية قصف مركز على هذه المواقع التابعة للميليشيات الحوثية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية سواء في الآليات أو الأفراد. الأهم كان في هذه الجبهة وتحديدا أسفل جبل هيلان هي غارات جوية مكثفة على مخازن صواريخ وأسلحة. تقول مصادر عسكرية أنها كانت مخازن مركزية للميليشيات الحوثية، وأن هنالك منصات للإطلاق تطلق من خلالها الميليشيات على المواقع داخل محافظة مأرب وأيضا على محافظة الجوف. لهذا كان هنالك عملية رصد دقيق لهذه المخازن وتم القصف. يؤكد شهود عيان أن الانفجارات ظلت تتوالى لساعات بعد عملية الاستهداف إلى هذه المواقع. على الصعيد الميداني والتحركات في جبهات التماس أو في خطوط التماس المتقدمة، هنالك عمليات قصف متبادلة ما بين القوات المسلحة اليمنية والحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. يأتي هذا بعد عملية تسلل حاولت الميليشيات الحوثية أن تنفذها مساء أمس في هذا الموقع، مما أدى إلى عملية استهدافها من قبل مدفعية القوات المسلحة وتدمير عربة وأيضا مقتل وإصابة عدد من المقاتلين الحوثيين. هنالك أيضا غطاء مكثف وضرب لخطوط الإمداد وأيضا لمعسكرات الإمداد للميليشيات الحوثية خلف خطوط التماس، وهذا ما حصل خلال 24 ساعة الماضية في أقصى جنوب في أقصى شمال عفوا محافظة مأرب، وتحديدا عندما نتحدث عن معسكر ماس ومحيط معسكر ماس وأيضا في الأطراف الأخرى من منطقة الصفراء ومنطقة المحزمات التي تتبع محافظة الجوف، حيث استهدفت مقاتلات القوات المسلحة اليمنية هذه الأهداف، والتي تتخذها الميليشيات الحوثية منصات لإطلاق الصواريخ على القوات الحكومية.
1: شكرا لك محمود الحميد، مراسل العربية من مأرب.
2: هذه جبهات القتال المعنوية عالية، والتضحية إن شاء الله مستعدين تضحي بكل ما عندنا من أجل استقرار وأمن المواطن.
3: شايفنا المواطنين أنهم لا قلق ولا هلع ولا خوف من الميليشيات والتحركات الحوثية. نحن هنا متواجدون ومستمرون في عملنا، وعملنا جزء لا يتجزأ من عمل أفراد الجبهة.
4: متواجدين في جبهة القتال، مشاركين، مرابطين، نؤمن المواطنين، نطمن كافة المواطنين عليهم العودة إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وإحنا تحت سند لهم مهما كان الأمر.
1: انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض المحلل العسكري اليمني محمد الكميم. سيد محمد مرحبا بك، يعني تابعنا هذه التطورات الميدانية في أكثر من جبهة. اليوم هل نحن أمام مؤشرات فعلية سيد محمد على استعداد القوات الحكومية لاستعادة المخة والساحل أيضا؟
5: أولا مساء الخير والتحية لكم جميع المشاهدين. بطبيعة الحال بعد الصدمة التي حصلت في جبهة الساحل الغربي، وهي كانت صدمة بكل المقاييس، لكن القوات المسلحة اليمنية بطبيعتها القتالية وبعقيدتها التي لا تتزحزح، يعني هي في مهمة استعادة وطن، وبالتالي كان، وأنا أؤكد على هذه النقطة، أنه كان انسحابها كان تكتيكي ناجح وحافظت على قوامها العسكري بشكل كبير جدا. عودة القوات مع كثير من أسلحتها وعتادها مكنها من التموضع في أماكن حاكمة، وعادت جاهزيتها وعالجت الاختلالات التي كانت حاصلة بسبب ذلك الثغرة التي حصلت في إدارة العمليات في جبهة الساحل الغربي، ومع دخول القوات الجوية وتحديدها لمنطقة القتل أو صندوق القتل استعادت القوات المسلحة جاهزيتها العالية، وبدأت من يوم أمس باستعادة كثير من المواقع.
1: هذه الاستراتيجية والتكتيك صندوق القتل حتى الآن في التأثير على المعارك خصوصا في منطقة الساحل إضافة إلى تعز؟
5: طبعا اليوم يعني أستطيع أن أؤكد أنها هي معركة قوات جوية في هذه الأيام. هي معركة قوات جوية، والقوات الجوية اليوم تؤدي أدوار بارزة جدا في الإسناد المصاحب والقريب للقوات على الأرض. صندوق القتل مكن القوات المسلحة اليمنية في عدة تموضعها، منعت الميليشيات الحوثية من أن تثبت مكتسبات على الأرض، منعتها من أن، ما زالت المعركة محتدمة إلى حد الآن. الميليشيات كانت تعتقد أنها بانتهاء معركة المخ

0: انها ستتجه اما باتجاه عدن او تطبق حصارها على تعزوتها وتنهي معركتها، او تتجه باتجاهات جبهات اخرى كمارب او كالبيضاء او كالجوف. لكن استمرار المعارك في المخاء وخصوصا تدخل الطيران وتكبيد الحوثي في العده والعتاد خسائر فادحه، اضافه الى انها ايضا ضربت كثير من مخازن السلاح وهذه نقطه استراتيجيه، ضربت كثير من منصات اطلاق الصواريخ وهذه تعتبر اهم النقاط الاستراتيجيه في موضوع الاستخدام للطيران. يعني الميليشيا الحوثيه حاولت ان تاخذ كثير من الاسلحه التي الذخائر التي نهبتها من المخاء وانتظرت حتى تم تجميعها وقصفت. الضربات الجويه اليوم تؤدي ادوار كبيره جدا في المعركه، ولذلك معركه المخاء هي ما زالت مستمره الى حد الان ودفعت تعزيزات كبيره جدا، وانا اتوقع ان القوات المسلحه اليمنيه خلال ايام ستستعيد المخاء باذن الله تعالى من خلال المعطيات. انا اكلمك استاذ خالد من خلال المعطيات التي معي من الميدان.
1: هذه نقطة مهمة، استعادت المخاء اليوم عسكريا هل هي ممكنة أم أن السيطرة الحوثية على مناطق الساحل وهي مناطق طويلة ربما جغرافيا في المخاء في الميون في حنيش الصغرى والكبرى وهذه المناطق كلها تجعل المسألة أكثر تعقيدا كما يرى البعض؟
0: الجزر فقط مجرد أن تحرر أن تستعيد المخاء الجزر تلقائيا تتحرر، لأن الميون ستفقد يعني أي إمكانية لتعزيزها بأي شكل من الأشكال ستتحرر، وبقيت الجزر الحاكمة لك كحنيش وزقر. إمكانية الوصول إلى المخاء مرة أخرى إمكانية كبيرة جدا لأنها أرض مفتوحة من جنوب المخاء وحتى منطقة باب المندب وذباب وجبل كهبوب وجبل العمري، هذه كالمنطقة هي أقرب، يعني هناك تباب حاكمة لكنها منطقة مفتوحة، وأعطيت فرصة أيضا للقوات الجوية أن تؤدي أدوار كبيرة جدا في دك تحصينات الميليشيات. وأيضا لم الحوثي لم يستقر، يعني لم يستطع أن يتثبت في الأرض، لم يستطع أن أن أن أن, أن يستفيد من
1: هل هو قادر على الصمود اليوم؟ هل هو قادر على الصمود يعني بعد أن حقق كما يرى البعض مكاسب جغرافية ربما كبيرة خلال أيام؟
0: لا لن يستطع الصمود، خصوصا أنه وأنا أكلمك من نقطتين رئيسيتين. أولا القوات الجوية تعمل بكل قوة وتمنع الحوثي من أي تثبت على الأرض، يعني لا تعطيه فكرة التثبت على الأرض. ثانيا القوات البرية تسعى الآن إلى استعادة الأرض، وأنا أتكلم على قوات برية كبيرة جدا ومدربة وأهل إن شاء الله، وهي جزء منها كبير من القوات التي كانت على الساحل الغربي، وهي أيضا يعني معززة بعقيدة قتالية كبيرة جدا، وأيضا هي تريد أن تستعيد الأرض التي فقدتها. وبالتالي الحوثي هو لن يستطيع الصمود، خصوصا أن الجبهات الأخرى متحركة وهذه نقطة مفصلية في المعركة، ما زالت الجبهات القتالية الأخرى تقاتل في مأرب كما ذكر مراسلكم، وهذه أيضا مهمة جدا. هناك معارك محتدمة ومعارك كبيرة في الجوف، هناك معارك كبيرة، إضافة إلى استخدام القوات الجوية على كامل مسرح العمليات الحربية، إضافة إلى استخدام الطيران المسير واستخدام أيضا كان لاحظنا أنه عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي كان في جبهة صعدة، وهذا مؤشر كبير جدا أين نتكلم أن هناك جبهات حتى الآن قد تدخل المعركة في لحظة، وهذا سيسبب في تعدد الجبهات اتساع أرض المواجهة سيسبب إرباك كبير.
1: سريعا ماذا عن وضع الحوثي بعد تصريحات ترامب الأخيرة أنهم اتصلوا به وطلبوا منه عدم التدخل؟
0: يكفي ان الحوثي انكشف على امام العالم، والمعروف ان الحوثي هذا يعتبره تكتيك. الحوثي عندما يحاول ان يعزل معركته عن امريكا ويحاول ان يظهر لليمنيين انه لن يعادي امريكا، هو في الاخير انكشف امام اليمنيين، وهي طبعا معروف ان الحوثي هو يستخدم هذا التكتيك معروف من زمان. الحوثي عندما يريد ان يهاجم جهة يحاول أن يحيد الخصوم الآخرين، ولذلك هو اليوم يقول أنا أريد السعودية، لكن العالم سيدرك أن الحوثي هو يريد باب المندب ويريد أمريكا ويريد العالم كلهم، لكن في الأخير هو انكشف أمام العالم أنه مشروع شعاره الموت لأمريكا وإسرائيل، لكنه اليوم أصبح يعني سيكون شرطي، يعني يريد أن يكون شرطي مرور في باب المندب لمرور السفن الأمريكية والسفن الإسرائيلية، واتضح أن شعار الموت كله عبارة عن خداع.
1: شكرا لك المحلل العسكري اليمني محمد الكمي. بعد جولة تفقدية في مخيم النازحين في منطقة الفردوس غربي عدن، أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ توفير كافة المتطلبات الأساسية والطبية للنازحين من منازلهم نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي.
2: وقمنا باحتواء كثير من الأسر النازحة بإعادة توفير لها المسكن والمتطلبات الأساسية، واليوم عندنا يعني مخيم كبير في مدينة عمران في مدينة الفردوس فيها قرابة 50 خيمة يوميا يتم تركيبها وتوفير المتطلبات من الأساسيات سواء كان على مستوى الثلاث الوجبات اليومية. واليوم وجهنا بتركيب عيادة طبية وملابس

0: للأطفال.
1: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذا لبنا
2: الحوثة
3: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
5: شايف إنسان بلاس ثلاثة عيال بقلوبهم محلية يشوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا يروحوا السوق يدورون هناك وشر ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليها رصاص محاصرين داخل يعملون بسرز داخل ياكلوا وبلا عفش ولا حاجة.
6: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بلا أرواح هربنا بس. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين نخور لبة عيش تصل علينا نخور يعني أمان.
7: روحت خلوا نحن مجاني تردنا من بلادنا العاد خلوا نحن نسكن ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
8: نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري 1303 ألغام في مختلف مناطق اليمن منها لغم واحد مضاد للأفراد و18 لغما مضادا للدبابات وأكثر من 1200 ذخيرة غير منفجرة وثماني عبوات ناسفة. وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر حتى الآن ليصل إلى 1166 لغمنا. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. وزير الطاقة السعودية يقول إن بلاده تطور قدراتها مع الشركاء بكل شفافية لا خفية وفي أعماق الجبال.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيراً في القاهرة؟
5: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
4: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
5: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
4: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
3: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: بكم الجديد. كشفت مصادر العربية أن واشنطن أرسلت رسائل واضحة إلى الحكومة العراقية بشأن ضرورة استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة. المصادر أشارت إلى أن الولايات المتحدة أعادت التلويح بإجراءات تتعلق بشحنات الدولار إلى العراق في حال عدم معالجة ملف الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات باتجاه الدول العربية أو استخدام الأراضي العراقية من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران. المصادر نفت في الوقت ذاته أن تكون أمريكا هددت بوضع العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشفت المصادر بأن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن بأنها تعمل على استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة من خلال خطوات مدروسة. من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق السفير ستيفن فاجن دعم بلاده الكامل لبناء عراق مستقر ومزدهر خال من الميليشيات والسلاح المنفلت الخارج عن سلطة الدولة، مضيفا في

0: ذات السياق بأن أي تهديد لأمن العراق ينعكس سلبا على المنطقة بأسرها. وشدد فاجن على ضرورة دعم وسيادة واستقرار العراق وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتطوير أطر التعاون بين واشنطن وبغداد في مختلف المجالات. أوضح وزير الطاقة السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا أن السعودية رسخت مكانتها كشريك فاعل وموثوق في أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا بأن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها ضرورية لأمن الإمدادات ودعم التنويع الاقتصادي.
1: وقد رسخت المملكة على مدى عقود مكانتها كمصدر موثوق به للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية، وبالتوازي مع هذا الدور تمضي المملكة في بناء مزيج وطني من مصادر الطاقة المختلفة يكون أكثر تنوعا واستدامة وفق اعتبارات اقتصادية وتنموية متكاملة، ومن ذلك إدخال الطاقة النووية في هذا المزيج وفق إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.
0: كما كشف وزير الطاقة السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بأن المشروع السعودي للطاقة الذرية ماض في طرق استكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها، مضيفا بأن السعودية تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
1: يمضي المشروع الوطني للطاقة الذرية في تنفيذ برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها من خلال العديد من الممارسات المترابطة، أولها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، أخذا في الاعتبار مكانة المملكة باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا.
0: وأعلن وزير الطاقة السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن أعمال الاستكشاف الجيولوجي في مشروع جبل صعيد في منطقة المدينة المنورة كشفت عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم.
1: وفي مسار آخر كشفت أعمال الاستكشافات والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صعيد في منطقة المدينة المنورة عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة خاصة العناصر الثقيلة منها مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع الموارد المعدنية الأرضية النادرة الجاري تطويرها على مستوى العالم.
0: الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد أن السعودية تؤكد أن ممارسات خياراتها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تسير جنبا إلى جنب مع أعلى مستويات المسؤولية والشفافية، مضيفا بأن بلاده تنتهج نهجا واضحا يقوم على الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.
1: تؤكد المملكة أن ممارسات خياراتها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تسير جنبا إلى جنب مع أعلى مستويات المسؤولية والشفافية، ويأتي ذلك اتساقا مع الحق الأصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية في تطوير واستخدامات الطاقة النووية لأغراض السلمية دون تمييز. وفي ممارسة هذه الحقوق تنتهج المملكة نهجا واضحا يقوم على الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي، فهي لا تسعى إلى تطوير برنامجها النووي السلمي بمعزل عن المجتمع الدولي.
0: إلى التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع. أشار خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إلى أن الحركة البحرية المرافقة تشهد اتجاها تصاعديا ملحوظا، مبينا أن ذروة الشحنات

اليومية السابقة التي أعلن عنها في بداية سبتمبر كانت أعلى من التقديرات الأولية. أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي أن مضيق هرمز سيفتح مرجحا بأن يكون الوضع الحالي قصير الأمد. وزير الطاقة العماني قال إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. قبل ذلك أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حرصا على الإجماع. وفي منشور له على منصة إكس أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها أكدت وزارة الخارجية العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم وأمن المنطقة واستقرارها. ومن جانبه قال مسؤول إيراني إن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط. فاصل ونعود في الرابعة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمين.
6: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
5: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
6: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. فهل كان نميري ناصريا؟
5: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
6: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
5: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
7: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم الجديد. خلال زيارة رسمية إلى الصومال، التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. التقى العيسى أيضا خلال زيارته كبار العلماء في الصومال، وتم الاتفاق على مشروع مشترك يشمل عددا من المبادرات والبرامج النوعية بما يعزز التعاون العلمي والفكري بين رابطة العالم الإسلامي وعلماء الصومال. هذه الزيارة تأتي لأمين عام رابطة العالم الإسلامي لمقديشو في ظل ما تشهده الصومال من تحديات أمنية واقتصادية. ونعود لكلمة وزير الطاقة السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. انضم إلينا من لندن رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة الدكتور يوسف الشمري. حياك الله دكتور يوسف. عندما يقول وزير الطاقة السعودي من فيينا إن المملكة مصدر موثوق للطاقة، هذه رسالة كيف يمكن أن تقرأ في توقيت أيضا تتعرض فيه منشآت الطاقة السعودية لاستهدافات متكررة؟
9: أهلا وسهلا أخي خالد، وسعيد الحزم على العربية. هناك طبعا العديد من التحديات اللي تواجهها صناعة الطاقة، طبعا ناخذين بعين الاعتبار يعني المستجدات في الأحداث السياسية في المنطقة. لكن المملكة العربية السعودية طبعا كان لديها برنامج لمستهدف لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيج

0: السباق المحلي منذ حوالي أكثر من 10 سنوات. طبعا الهدف منه كان اللي هو تعزيز اللي هو طبعا يعني استهلاك الطاقة في المملكة من ناحية تقليل انبعاثات الكربون، من ناحية تقليل أو استهلاك النفط في قطاع الكهرباء، وأيضا هو دعم الحركة الاقتصادية في المملكة. طبعا المملكة تعتبر أهم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، فهذا البرنامج لا يتغير مع أي متغيرات تحدث في المنطقة. طبعا هذا البرنامج موجود من حوالي أكثر من 10 سنوات، منذ حوالي استهدف في حوالي 2012. طبعا لكن كان التركيز في العام هذا في كلمة سمو وزير الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موضوع طبعا اللي هو الاستكشافات والتنقيب عن المعادن في المملكة العربية السعودية، وقد يكون أهمها في صناعة الطاقة النووية هو معدن اليورانيوم. المملكة العربية السعودية طبعا لديها مخزون جدا كبير من المعادن، قيمته السوقية يعني تتجاوز 2.3 تريليون دولار حسب آخر التقييمات، وطبعا هذه تشمل سواء الفوسفات، الزنك، الفضة، النحاس، الحديد وغيرها من المعادن المهمة. فطبعا المعدن اليورانيوم هنا يأتي ضمن مصحوب ضمن مثلا معدن الفوسفات ضمن المعادن اللي تنتج. وحسب طبعا تصريح سمو الوزير أن هنالك 110 مليون طن طبعا كميات المستكشفة اللي هي تحتوي على تركيز عالي جدا من اليورانيوم.
1: هذا مثل هذه التصريحات كيف يمكن أن تستقبل أيضا في الوكالة وفي الأسواق أيضا أسواق الطاقة؟
0: والله يا أخي خالد طبعا المفروض يكون استقبال طبعا إيجابي، لأنه طبعا المملكة العربية السعودية طبعا لاعب جدا مهم في الاقتصاد العالمي خصوصا في مجال الطاقة. الصناعة النووية في المملكة طبعا تخلق استثمارات وأصلا تتم بشراكات دولية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرنسا، مع كوريا، والعديد من الدول طبعا اللي لديها يعني خبرة طويلة في مجال الطاقة النووية السلمية. إضافة أنه تعزز أيضا أنه يكون عندك يعني كميات من البترول اللي هي طبعا لما يكون تقليل الاستهلاك في المملكة هذه تكون موجودة في التصدير في الأسواق العالمية، فهي تجلب استثمارات عالمية للمملكة. شكرا. سواء في موضوع سلاسل الأمداد وأيضا تعزز اللي هو أمن الطاقة العالمي.
1: شكرا لك من لندن، رئيس كلية لندن الاقتصادية الطاقة الدكتور يوسف الشمري. نذهب الآن إلى الموجز الرياضي مع عبدالله الدرويش.
2: شكرا خالد، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة الكويت للنسخة المقبلة لكأس السوبر خلال الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر المقبل. وأوضح اتحاد الكرة السعودي في بيانه الرسمي الذي نشره الاثنين أن منافسات البطولة ستقام على ملعب جابر الأحمد الدولي بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية، وستجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي. وتعد الكويت المحطة الثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي التي تنقلت منذ انطلاقتها بين عدد من المدن محليا ودوليا من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها إلى لندن وأبوظبي وهونغ كونغ. يستهل الأهلي السعودي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا النخبة بمواجهة بختكار الأوزبكي في جدة. حامل اللقب يبدأ مشواره وسط تغييرات واسعة في صفوفه بدءا من الإدارة الفنية، حيث يشرف على تدريب الهولندي مارينو بوسيتش خلفا للألماني ماتياس يايسلا، فضلا عن رحيل عدد من أبرز نجومه يتقدمهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانكي سيه من العناصر الأساسية في تتويجه بلقب النسختين الأخيرتين للمسابقة. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب قبل إقامة النهائيات بنظام التجمع في السعودية اعتبارا من ربع النهائي. ويحل الاتحاد السعودي ضيفا على منافسه الشمال القطري في الدوحة، وكان الاتحاد بطل آسيا مرتين في 2004 و2005، خاض الملحق الفاصل للبطولة ونجح في تجاوز الجزيرة الإماراتي. ويأمل أنصار الاتحاد بأن يواصل فريقهم عروضه القوية التي قادته إلى احتلال المركز الثاني في الدوري المحلي، علما أن الفريق لم يخسر حتى الآن. من جهته يطمح الشمال الذي يشارك للمرة الأولى في الظهور بصورة جيدة، خاصة وأنه يقدم مستويات جيدة في الدوري القطري ويحتل المرتبة الثالثة دون أي خسارة. ويستهل القادسية السعودي مشاركته القارية أمام ضيف الوصل الإماراتي في الدمام. القادسية يخوض أول بطولة قارية منذ 32 عاما، وتحديدا منذ فوزه بكأس الكؤوس الآسيوية عام 1994. ويقدم القادسية مستويات قوية في السنوات

المباريات الأخيرة، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما يحتل حاليا المركز الرابع. حقق نيوم فوزا مثيرا على ضيف الفتح بأربعة أهداف لهدفين ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي. الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لهدف، حيث تقدم نيوم عبر ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16، ثم أدرك مراد باتنا التعادل للفتح في الدقيقة 41. نيوم عاد وتقدم مجددا مطلع الشوط الثاني عبر أمادو كونيه في الدقيقة 51، لكن الفتح عادل مرة أخرى بواسطة ويلفريد كانجا، وفي الدقيقة 70 عاد لاكازيت وأحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، قبل أن يحسم فالنتين فادا الفوز لنيوم بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79. نيوم رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر. وتغلب الرياض على ضيفه الخلود بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الدوري السعودي أيضا. قادر كيتا افتتح التسجيل في الدقيقة 65، ثم أضاف رودريجو أباسكال في الدقيقة 89 الهدف الثاني. الرياض رفع رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط في المرتبة 11، بينما توقف رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز السابق. وانتهت مواجهة الدرعية وضيفي أبها بلا أهداف ضمن الجولة نفسها. نقطة التعادل رفعت رصيد الدرعية إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما حصد أبها نقطته الثانية وبقي في المركز الأخير.

0: حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفي ألفرسبيرغ بهدفين مقابل هدف على ملعب أورسا فارم أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني. تقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 26 عن طريق الشاب رينارد كار، وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر موريس كراتنماخر في الدقيقة 61 قبل أن يخطف هاري كين هدف الفوز للبايرن في الدقيقة 72. بايرن ميونخ رفع رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط المركز الرابع، بينما تجمد ألفرسبيرغ في المركز السادس ب6 نقاط. وضمن مباريات الدوري الإيطالي حقق نابولي فوزا مهما على ضيفي بولونيا بهدفين دون مقابل. هدف نابولي الوحيد جاء في الدقيقة 66 عن طريق سلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا ليمنح فريق المدرب ماسيميليانو أليجري 3 نقاط هامة. وكان أليجري أجرى تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع ببافاسولي بدلا من ماتيو بوليتانو، كما أشرك نوالانج. يرفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة. نهاية الموجز، عودة إلى خالد.
1: ختام الرابع بالعناوين. ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع في جنوب غرب تعز وتستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات عدة. الولايات المتحدة تتوعد العراق بإجراءات إن لم يمنع الفصائل المسلحة من مهاجمة دول الجوار. وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف 110 ملايين طن من الخام تحوي معادن نادرة وتركيزات واعدة من اليورانيوم. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش

0: قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر. يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم. معنا ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات عدة.
1: القوات المسلحة اليمنية تسيطر على مرتفعات جبلية حاكمة في بني عمر وتطل على معاقل الميليشيات في مديرية الوزعية غربي تعز.
0: وفي الخامسة اليوم أيضا ملفات أخرى، منها مصادر العربية تكشف أن أمريكا هددت العراق بإجراءات ضده إذا لم يعالج ملف السلاح وإيقاف هجمات الفصائل على دول الجوار.
2: بعد أسبوع هنجتمع بالغادة وحنبدأ طوال التصاريح.
0: الخرطوم تتهم إثيوبيا بمساندة قوات الدعم السريع والسعي لاحتلال مناطق سودانية حدودية.
3: بعد هجمات بالمسيرات على الدمازين، حكومة الإقليم تطمئن وتعلن جاهزية الجيش لأي تهديد.
0: بعد استهداف القطار الدبلوماسي قرب حدود بولندا، الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم أوكرانيا. وسط تهديدات صينية وروسية ومطامع أمريكية، قادة أوروبا يبحثون استراتيجية جديدة للقطب الشمالي. والأخبار في الخامسة لا تكتمل دون أخبار الاقتصاد والرياضة طبعا. عبدالله الدرويش مساء الخير، ونادين هاني أهلا وسهلا بك، والبداية معك نادين، الأبرز اقتصاديا.
4: صحيح، مساء النور. في الموجز الاقتصادي اليوم، إكسبو 2030 الرياض يطلق أول مشاريعه المشتركة بقيمة 3 مليارات و200 مليون ريال.
5: ومن أخبارنا الرياضية أيضا، الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي في ديسمبر المقبل.
0: أسعدتم أوقاتا. خبرنا الأول في خامسة اليوم من السعودية، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الحوثية على السعودية واليمن، معربا عن تضامنه الكامل مع البلدين، كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى

استئناف جهود السلام في اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية من أجل وقف إطلاق النار، ومعربا عن تمسكه بضرورة احترام حرية الملاحة وأمنها. نواصل من اليمن أيضا، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، وذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. هذا وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع. مراسل العربية من جهته أفاد بأن طيران القوات المسلحة اليمنية استهدفت تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. كما أكدت مصادر ميدانية للعربية أن ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات جديدة في عدد من جبهات محافظة تعز، شملت مديريات خدير والصلو والشقب وسامع والوازعية والتعزية، بالتزامن مع وصول مجامع مسلحة وأطقم عسكرية، وقامت بنصب مدافع في مواقع متفرقة. وأفادت المصادر بوصول تعزيزات حوثية إلى منطقة حبور شرق الشقب تضم مجامع مسلحة ومصفحتين، فيما رصد تحركات أخرى في اتجاه الأقروض والشقب والصلو وسامع. وفي مديرية الوازعية وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي بالتزامن مع تمركز طقم عسكري في تبة القاعدة بالمنطقة ذاتها. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال إن القوات الجوية اليمنية نفذت ضربات مدروسة استهدفت عناصر وآليات تابعة لميليشيات الحوثي في عدة مناطق بينها ذوباب، المخا وباب المندب أيضاً.

0: نتابع من استوديو الخامسة مع المحلل العسكري اليمني العميد الركن محمد الكميم. سيادة العميد أهلا بك معنا. اللافت في أخبار التطورات الميدانية اليوم أن الشرعية بدأت تستعيد العديد من المناطق من الحوثيين، ما الذي استعادته الشرعية وما أهمية هذا؟
1: أولا مساء الخير، التحية لكم جميع المشاهدين. طبعا بعد سقوط جبهة الساحل الغربي وشكلت صدمة لبعض الأغلب اليمنيين، لكن القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تثبت مواضعها في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأحمر في آخر في منطقة خور رأس
0: هنا في
1: خور عميرة ورأس العارة، وبدأت أيضا تثبت مواضعها الدفاعية واستعادت جاهزيتها واستعادت إمكانياتها، وأيضا دفعت لها تعزيزات كبيرة جدا، ثم بدأت بهجوم مضاد في بعض الأماكن حتى وصلت إلى قريب جبل العمري وأيضا قرب منطقة ذوباب. تحاول الآن القوات إغلاق أو عمل التفاف كبير على القوات الحوثية الميليشيا التي موجودة على باب المندب، وهذه سيحقق انتصار كبير، بمعنى أن القوات المسلحة اليمنية استعدت زمام المبادرة وأشغلت الحوثي، ولم يستطع الحوثي أن يحقق أي مكتسبات على الأرض، مع ايضا استمرار الضربات الجويه بشكل مكثف وبشكل كبير جدا في منطقه القتل او صندوق القتل ايضا.
0: فقط نشير للمشاهدين بان المناطق المظلله بالاحمر حاليا هي المناطق التي سيطر عليها الحوثي في الايام الماضيه. السؤال هنا لو سمحت لي استاذ الكميم، هناك من وصف وصول الحوثي إلى كل هذا الساحل، إلى كل هذه المناطق بأنه انتكاسة للشرعية، هناك من يقرأ هذا بأنه العكس، ربما سيكون فخ ضد الحوثيين بأنه يتم حصارهم في هذه المنطقة.

0: هذا ما يجري عسكريا.
1: طبيعة الحال الانسحاب كان تكتيكي ناجح لأنه الحوثي وصل إلى مفرق الوازعية وكان سيغلق على القوات المسلحة اليمنية وسيشكل خطر عليها.
0: نعم.
1: فانسحابها كان موفق جدا وعادت إلى هنا. الآن الحوثي يتعرض لضربات جوية مؤذية بشكل غير طبيعي، يتعرض لاستنزاف كبير جدا، ليس في صندوق القتل بل أن هناك صنادق قتل غير معلنة أيضا موجودة في جبهات مأرب في جنوبها وغربها وأيضا في مناطق الجوف وفي البيضاء. ولاحظنا خلال الثلاث أيام الماضية هناك ضربات كبيرة على البيضاء، هناك مخازن أسلحة تتفجر حتى الآن، وأيضا في مناطق كثيرة في صعدة وغيرها. وبالتالي الحوثي اليوم يتعرض لاستنزاف كبير من قبل القوات الجوية، والأهم من ذلك أن القوات الجوية تنجح الآن في تهيئة الأرض والبيئة المناسبة للعمل البري في كل الجبهات، إضافة إلى نجاح القوات الجوية باستهداف منصة الصواريخ، وهذه هي نقطة مفصلية. واستهداف مخازن أسلحة كبيرة جدا، كان أيضا ضربة في صنعاء في محافظة صنعاء يوم أمس، إضافة إلى أيضا ضربة مهمة في جبهات مأرب، استطاعت القوات الجوية أن تصل إلى مخازن أسلحة وكانت تتفجر. وبالتالي هناك نجاحات كبيرة على مستوى المعركة، والحوثي الآن يستنزف، وهذه هي نقطة مفصلية في المعركة.
0: نعم، التركيز في هذه المعركة هي بالأساس على السلاح الجوي فقط أم هناك عمل للقوات البرية على الأرض؟
1: بطبيعة الحال المعركة هي مستمرة، هناك جبهات مشتعلة اللي هي جبهات الساحل الغربي وجبهات مأرب وجبهات الجوف، هذه مشتعلة قتالية ما بين هجمات إغارة وعملية التفاف تطويق، وهناك أيضا معارك تصادم، يعني هناك معارك وصفت بأنها تصادمية، إضافة إلى هناك أيضا معارك من الوضع الدفاعي، لكن أيضا تلحق خسائر فادحة بالعدو من خلال الطيران المسير، من خلال استخدام المتعية، الضربات الراجمات الصواريخ، صواريخ الكورنيت. القوات البرية تعمل بقوة وبشكل مستمر، ولذلك الحوثي لا أعتقد أنه يستطيع الصمود في ظل هذا الوضع، وكان يعتمد على تكتيك الهجمات المنفردة على الجبهات، لكن الآن اتساع أرض المواجهة وامتداد المواجهة وتعدد الجبهات سيضع الحوثي في مازق في الفترة القريبة القادمة.
0: أشكرك شكرا جزيلا العميد الركن محمد الكميم المحلل العسكري والاستراتيجي على هذه القراءة العسكرية للمشهد اليمني.
2: هذه جبهات القتال المعنوية عالية، والتضحية إن شاء الله مستعدين تضحي بكل ما عندنا من أجل استقرار وأمن المواطن.
3: شايفنا المواطنين أنه لا قلق ولا هلع ولا خوف من ميليشيات وتهريبات الحوثية، نحن هنا متواجدون ومستمرون في عملنا، وعملنا جزء لا يتجزأ من عمل أفراد الجبهة.
4: متواجدين في جبهات القتال، مشاركين، مرابطين، نؤمن المواطنين، نطمن كافة المواطنين عليهم العودة إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وإحنا تحت سند لهم مهما كان الأمر.
0: نتابع جديد الميدانيات مع مراسل العربية مباشرة، ينضم إلينا من مأرب محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا. القوات الحكومية اليمنية بدأت في استعادة بعض المواقع من الحوثيين التي وصلوا إليها، ما الذي استعادته الشرعية حتى الآن من الحوثي؟
5: نعم صهيب، القوات الحكومية استعادت كثير من المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي سواء خلال الأيام الماضية، كما تحدث الزميل من تعز، مواقع كثيرة سيطرت عليها القوات الحكومية في الجبهة الغربية من تعز وتحديدا جبل جرداد والمواقع المجاورة لها في غيل بني عمر، والكثير من المواقع التي لو بقيت الميليشيات الحوثية فيها ربما لهددت الطريق الوحيد الباقي والمنفذ الوحيد لمدينة تعز والذي يربطها بمحافظة عدن. في محافظة مأرب ومحافظة الجوف هنالك عمليات عسكرية كبيرة تكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة، سواء عمليات هجومية أو عمليات دفاعية تكبد الحوثيين خسائر كبيرة كما أكد المحلل السياسي قبل قليل. ففي محافظة مأرب على سبيل المثال في معركة بدأت فجر اليوم وانتهت صباح اليوم، كانت الميليشيات الحوثية تحضر لهجوم كبير على محافظة مأرب من ثلاث جبهات، هي الجبهة الشمالية الغربية، جبهة الكسارة، وجبهة المجح والزور في الناحية الغربية. هنالك تجمع كبير للميليشيات الحوثية قبل أن تنطلق ساعة الصفر للهجوم، هنالك رصد وعملية إغارة للقوات الحكومية سواء بالمدفعية أو بالطيران المسير على هذه المجاميع الحوثية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الكثير من عناصر الميليشيات الحوثية. أيضا هنالك ضربات استباقية كانت لمخازن أسلحة وصواريخ للميليشيات الحوثية أسفل جبل هيلان، والآن قبل قليل تجددت هذه الغارات على نفس المواقع لمخازن أسلحة وصواريخ استراتيجية للميليشيات الحوثية أسفل جبل هيلان. الآن هذه في الاستهداف الأول الذي كان فجر اليوم، مصادر محلية تؤكد أن الانفجارات تظل

0: ظلت لأكثر من ساعتين في هذه المواقع، وأن ألسنة اللهب ظلت لفترات طويلة في هذه المواقع، وهنالك أيضا صواريخ انطلقت من هذه المواقع جراء عملية الانفجار بشكل عشوائي ذهبت إلى مناطق مختلفة في الصحراء في محافظة مأرب. نتحدث أيضا عن عمليات جر للميليشيات الحوثية إلى مناطق مفتوحة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وهو ما تم خلال اليومين الماضيين، وتم أسر وقتل مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيات الحوثية في ظل إسناد جوي سواء من الطيران الحربي أو الطيران المسير. وضربات مدفعية براجمات الصواريخ والمدفعية أحدثت نقلة نوعية في المعركة وأدت إلى خسائر كبيرة في الميليشيات الحوثية.
1: محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات الميدانية مباشرة من مأرب، كنت معنا. وإنسانيا في اليمن، وبعد جولة تفقدية بمخيم النازحين في منطقة الفردوس غرب عدن، أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ توفير كافة المتطلبات الأساسية والطبية للنازحين من منازلهم نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي.
2: وقمنا باحتواء كثير من الأسر النازحة بإعادة توفير لها المسكن والمتطلبات الأساسية، واليوم عندنا يعني مخيم كبير في مدينة عمران في مدينة الفردوس، فيها قرابة 50 خيمة يوميا يتم تركيبها وتوفير المتطلبات من الأساسيات، سواء كان على مستوى 3 الوجبات اليومية. واليوم وجهنا بتركيب عيادة طبية وملابس للأطفال.
3: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
4: الحوثة.
5: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
6: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
7: شايف إنسان بلاس 3 عيال بيخرجوا من بحرية. يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش. لا قصروا يخرجوا. يشروحوا السوق يدوروا لعات وشر ما فيش. يمنعون والله يضربوا عليها رصاص. محاصرين داخل يعملون بسلوس داخل يأكلوا وبلا عش ولا حاجة.
8: وهربنا من الحرب نترك بلين كل من بقاء لبقاء يا غير بلا أرواح هربنا بس. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين. نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
9: روحت خلونا نحن مجاني تردد عن بلادنا، العاد خلونا نحن نسكت ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
1: في تطورات مضيق هرمز، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن المتوسط المتحرك لمدة 7 أيام لشحنات النفط التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع. رايت أشار خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية العادي في فيينا إلى أن الحركة البحرية المرافقة تشهد اتجاها تصاعديا ملحوظا، مبينا أن ذروة الشحنات اليومية السابقة والتي أعلن عنها في بداية سبتمبر كانت أعلى من التقديرات الأولية. أكد وزير الطاقة العماني سالم العوفي أن مضيق هرمز سيفتح مرجحا أن يكون الوضع الحالي قصير الأمد. وزير الطاقة العماني قال أيضا أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال غير مستدام للجميع، مشددا على ضرورة تنويع منافذ التصدير وإيجاد خيارات بديلة عبر عمان أو اليمن. وقبل ذلك أعلن وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر اليوم في صلالة حرصا على الإجماع. وفي منشور له على إكس أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تظل ملتزمة بتعزيز الحوار الذي يدعم الاستقرار والتعاون المستدام في المنطقة. بدورها أكدت وزارة الخارجية العمانية أن الاجتماع تأجل إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه قال مسؤول إيراني إن تأجيل الاجتماع بشأن مضيق هرمز جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وكان قرارا مشتركا بين طهران ومسقط. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التصريحات بشأن جبل الفأس تأتي في إطار ما وصفه بالحرب الإعلامية والنفسية الأمريكية ضد إيران، مؤكدا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل أي حالة عدم امتثال من جانب طهران.
10: منذ 30 عاما وهم يقولون إن إيران تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، ولم تقل الوكالة ولو في حالة واحدة، وعلى الرغم من كل انحيازاتها وتسييسها بما في ذلك في تقريرها الأخير

0: ولو مرة واحدة إن إيران ارتكبت حالة عدم امتثال. ولتسويغ هذه الكذبة يطرحون باستمرار موضوعا جديدا عبر خلق أجواء إعلامية، وفي كثير من الأحيان يقع كثيرون بالفعل في الخطأ، وكأن هناك تطورا جديدا أو أن حدثا أو تحركا خاصا يجري في منطقة ما.
1: نتابع مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود، أهلا بك معنا في استوديو الخامسة. جبل كولانغ باللغة الفارسية أو جبل الفأس باللغة العربية، ما قصة هذا الجبل وما تحته؟
2: بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية مرارا أشارت إلى هذا الجبل. هذا الجبل هو في مدينة ناتانز. ناتانز نعرف بأنها تضم إحدى أهم المنشآت النووية الإيرانية التي تضم أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وتعرضت مرارا إلى الهجمات، ولكن الآن وهذا الجبل هو قريب جدا من هذه المنشآت. هناك حديث بأن إيران قد انقلت أجهزة الطرد المركزي إلى نفق تحت هذا الجبل، وهناك نفق يربط ناتانز، منشأة ناتانز بجبل الفأس. هذا المطروح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن إيران تؤكد بأن هذا الجبل لا يوجد أي نشاط غير قانوني فيه.
1: هنا مربط الفأس، وهذا ما شدد عليه بقائي مرة أخرى. لكن درجة العداء أنه عندما تنفي إيران أن يكون هناك أي نشاط، نعلم أنه يمكن أن يكون هناك نشاط حقيقي.
2: نعم.
1: هل هناك ما يدعم الفرضية الأمريكية؟ هل هي مجرد فرضيات؟ لأنه دعنا لا ننسى أن ناتانز هو من ضمن المواقع التي ضربت بقوة لأول مرة من الولايات المتحدة الأمريكية بقنابل خارقة للتحصينات في عمق الأرض.
2: لا ننسى هنا الحكم هو الوكالة الدولية، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية علاقاتها سيئة مع إيران، ولكن رغم ذلك اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بأن إيران ليست لها أنشطة غير قانونية، وأكد بأن العقيدة النووية الإيرانية لن تتغير. أي إيران لا تريد الاتجاه نحو إنتاج سلاح نووي، ولكن هذا لا يكفي، لأن الدول لا يمكن أن تقبل بتصريحات فقط. المشكلة هي عدم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للذهاب إلى هذه المنشآت والتأكد من نقطة مهمة للغاية، وهو اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ووزن 420 كيلو. ما الذي حصل لهذا اليورانيوم المخصب الذي يمكن إيران الاقتراب من صنع قنبلة نووية؟
1: نسبة تخصيب 90% تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية. طيب أستاذ مسعود، هل برأيك سيكون هناك ضغط في المرحلة المقبلة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش ما تحت جبل الفأس؟
2: أعتقد ضغوط الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة. موقف مجلس المحافظين واضح، إحالة المسألة إلى مجلس الأمن أيضا انطرحت. كل هذه الأمور تجعل إيران في حالة دقيقة وحساسة، وموقفها دقيق وحساس في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس المحافظين من جهة، ومع مجلس الأمن.
1: وعطفا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، هل ستستجيب إيران لدخول المفتشين حتى تثبت أنها فعلا لا تطور أي شيء
2: لحد الآن؟
1: يعني كما يتهم الأمريكيون
2: لحد الآن ترفض، والمسألة في هذه الحالة لم تبقى في طور الاتهام، بل ترتقي إلى مستوى الشكوك في الموقف الإيراني، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بل من قبل المجتمع الدولي، وخاصة من قبل الغربيين الذين فعلوا آلية الزناد، وهذه الآلية لا تزال تراوح في مجال التنفيذ، تراوح في أروقة مجلس الأمن.
1: نعم. طيب الملف النووي يبقى حاضرا دائما في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هل إيران تعمل في الاتجاه المعاكس؟
2: الشكوك الأمريكية والشكوك الغربية هي في هذا الاتجاه، لأنهم يعتبرون عدم السماح للتفتيش هو أكبر دليل على أن إيران تريد أن

0: تتجه نحو هذا الأمر، رغم أن إيران تنفي ذلك. وأيضا عدم الكشف عن عما حصل لليورانيوم المخصب بنسبة 60% يزيد من درجة الشكوك، لأن هذا اليورانيوم يعطي إيران إمكانية إنتاج السلاح النووي. لذا نحن في مثل هذه الظروف. على إيران إذا أرادت أن تثبت للمجتمع الدولي بأنها لن تتجه نحو إنتاج سلاح نووي أن تسمح للمفتشين بالمجيء إلى إيران. ولكن المشكلة الأساسية، إيران تتهم المفتشين بأنهم جواسيس، ولكن تستند إلى تقاريرهم التي أكدت بأن إيران في السابق لم تحاول إنتاج سلاح نووي.
1: نعم، ودعنا لا ننسى أنه يعني هذا الملف هو مؤجل أصلا، الملف النووي الإيراني في مذكرة تفاهم إسلام أباد. يعني بقينا عالقين فقط في نقطة هرمز التي لم تحل إلى غاية الآن،
0: عقدة المنشار هنا.
1: صحيح. هل تعتقد أنه ما دام هرمز ما يزال عالقا، متى سنصل إلى مناقشة الموضوع النووي ودخول المفتشين؟
0: بلا شك بدون حل مشكلة هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن تذهب إلى التفاوض مع إيران، وإيران تحاول نقل ملف مضيق هرمز إلى طاولة المفاوضات وتحويله من ورقة تكتيكية في خدمة الملف النووي إلى ورقة استراتيجية قابلة للتفاوض على قدم وساق مع الملف النووي حتى تقلل الضغط على ملفها النووي في المفاوضات.
1: مسعود الفك، أشكرك شكرا جزيلا. أنتم المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك سهيل.
1: والخامسة مستمرة، سنذهب إلى فاصل الآن، من بعده نتابع فيها. القائم بأعمال سفارة أمريكا في بغداد يقول إن واشنطن تدعم بناء العراق خاليا من الميليشيات والسلاح المنفلت.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
2: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الخامس. كشفت مصادر العربية أن واشنطن أرسلت رسائل واضحة إلى الحكومة العراقية بشأن ضرورة استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة. أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة أعادت التلويح بإجراءات تتعلق بشحنات الدولار إلى العراق في حال عدم معالجة ملف الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات باتجاه الدول العربية أو استخدام الأراضي العراقية من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران. المصادر نفت في الوقت ذاته أن تكون أمريكا قد هددت بوضع العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشفت المصادر أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن بأنها تعمل على استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة من خلال خطوات مدروسة. هذا وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق السفير ستيفن فاغن بدعم بلاده الكامل لبناء عراق مستقر ومزدهر خال من الميليشيات والسلاح المنفلت الخارج عن سلطة الدولة، مضيفا في ذات السياق بأن أي تهديد لأمن العراق ينعكس سلبا على المنطقة بأسرها. كما شدد فاغن على ضرورة دعم سيادة واستقرار العراق وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتطوير أطر التعاون بين واشنطن وبغداد في مختلف المجالات.

0: إلى بغداد نتابع مع مراسلنا هناك جابر جمال. جابر أهلا بك معنا من جديد. تلوح في الأفق التهديدات الأمريكية خاصة الاقتصادية على العراق في حال لم يتم ضبط السلاح المنفلت وكذلك توقف الهجمات على دول الجوار، ماذا تقول بغداد؟
1: رسميا لا تصريح رسمي صايب حتى الآن حيال هذه الأخبار التي تتعلق بعملية التلويح الجانب الأمريكي بعملية إيقاف الشحنات أو تأخير الشحنات كما حدث في نيسان الماضي عندما تعلق إرسال الشحنات إلى العراق، وقيلت أو قالت الحكومة في وقتها أنها لأسباب تعود بسبب الأوضاع في المنطقة وغلق المطارات والأجواء، لكن في ذلك الوقت كانت هنالك أخبار تتحدث عن أنها رسائل ضغط أمريكية بعدما كانت تنطلق الهجمات هنا من الداخل العراقي. نحن نتحدث عن واحدة من الضغوط الأمريكية أو أوراق اللعبة الأمريكية التي بحوزتها وهي عملية إرسال الدولار. إذا ما توقف الدولار ولفترة طويلة تعلم هنالك سوف تكون مشاكل في السوق العراقية أو حتى في عملية التعامل بالدولار أو ارتفاع سعر الدولار. لذلك ربما يعني تلوح أمريكا بهذا الجانب من أجل إتمام عملية حصر السلاح بيد الدولة
0: وأيضا للتساؤل أيضا جابر
1: شن هجمات من الداخل العراقي.
0: نعم المهمة لا تبدو سهلة بالنسبة للسلطات العراقية مع كثرة التحديات، ولكن إلى أين وصل ملف حصر السلاح بيد الدولة حقيقة من الميليشيات خاصة الميليشيات الموالية لإيران؟
1: نعم صهيب، الحكومة العراقية في موقف لا تحسد عليه، فبينما تريد الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات عملية مدروسة وملموسة في عملية حصر السلاح وخاصة مع اقتراب مهلة أيلول وعملية الجلاء الكامل للقوات الأمريكية، هنالك بعض الفصائل العراقية ترفض عملية تسليم السلاح أو رهنت عملية تسليم السلاح بشروط وضعتها، هنالك بعض الفصائل وضعت 3 أو 4 شروط وهنالك فصائل وضعت 10 شروط، لكن تجتمع أو تتلخص هذه الشروط عملية خروج القوات الأمريكية بشكل كامل ولا تراجع في هذا الملف، وأيضا بعملية تحرير القرار الاقتصادي كما قالت الفصائل العراقية، وأيضا خروج القوات التركية المتواجدة في الشمال العراقي. وهذا يعني قطعا صهيب من غير الممكن أن تقوم الحكومة العراقية بإجراء كل هذه العمليات في الوقت الراهن. الحكومة العراقية مرتهنة بموعد 30 من أيلول، وأن تراجعت قليلا في الفترة الماضية وخاصة بما يخص الخطاب الرسمي بعملية حصر السلاح وتحدثت بأن هنالك عملية تنظيم السلاح، لكن بطبيعة الحال هنالك اجتماعات ولقاءات سياسية من أعلى المستويات العراقية وهنالك لجنة أيضا رباعية شكلها الإطار التنسيقي تعمل على خطة مدروسة كما قالت غير مرة بأنها تعمل على خطة مدروسة من أجل عملية حصر السلاح، لكن الهدف الأساسي للحكومة العراقية هو عدم وقوع أي صدام معها.
0: صحيح. طيب وجابر أيضا ملف آخر يعني هو حديث الساعة أيضا العراق والهجمات التي تنطلق من العراق على دول الجوار. قبل أيام هناك مسيرات انطلقت من ميسان العراقية وضربت خط الأنابيب النفطي السعودي شرق غرب. إلى أين وصلت التحقيقات العراقية فيما يتعلق بهذه الحادثة بالذات وغيرها؟
1: التحقيقات قائمة حتى الآن صهيب، هنالك لجنة من أعلى المستويات الحكومية الأمنية في محافظة ميسان وأيضا في محافظات أخرى مجاورة لميسان، هنالك عمليات فرض القانون مستمرة كما تؤكد الحكومة العراقية، عمليات تفتيش في بادية الطيب التي قبضت فيها أو وضعت فيها الحكومة العراقية يدها على منصات إطلاق المسيرات، هنالك أيضا تجديد أمني في المنافذ الحكومية أو المنافذ الحدودية العراقية، هنالك توجيهات أيضا من رئيس الحكومة العراقية متابعة وملاحقة وأيضا إلقاء القبض على من يقوم بعمليات الاعتداء على دول المنطقة وشن الهجمات سواء بالمسيرات أو في الصواريخ. هذا الجانب صهيب أيضا مرتبط بجانب سياسي، في ذات الوقت هنالك توجيه من الكتل السياسية ائتلاف إدارات الدولة وأيضا الإطار التنسيقي وحتى الفعاليات السياسية الأخرى وحتى القضاء العراقي بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لشن الهجمات. هذا أيضا يعني ألزمت بها حكومة الزيدي نفسها في برنامجها الحكومي عندما تحدثت عن حصر السلاح في بداية المنهاج أو البرنامج الوزاري وأيضا يعني إنشاء علاقات مع دول المنطقة ودول الخليج جيدة، وأيضا بذات الوقت عدم السماح لأن يكون العراق منطلقا لشن الهجمات على دول المنطقة. بالتالي

0: عمل الحكومة بجانبين، جانب حصر السلاح، وأيضا بذات الوقت جانب منع أي جهة من عملية استخدام الأراضي العراقية من شن هذه الهجمات.
1: جابر جمال شكرا جزيلا لك، مراسل العربية من بغداد. ونبقى في العراق، حيث استهدفت هجمات صاروخية 3 معسكرات تابعة لجماعات كردية إيرانية معارضة شرق السليمانية في إقليم كردستان العراق، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة رويترز، وأكد عدم تسجيل إصابات جراء هذه الهجمات التي وقعت في وقت مبكر من صباح هذا اليوم. الآن إلى أخبار الاقتصاد معك نادين هاني. نادين تفضلي.
2: شكرا صهيب. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. نبدأه بنظرة على أداء وول ستريت التي بدأت تداولاتها قبل قليل على تراجع، والسبب هو هذا التحذير الذي سمعناه يوم أمس من القائمين على شركات الذكاء الاصطناعي، إن كان داريو أمودي من أنثروبيك أو سام ألتمان من أوبن أي آي أو إيلون ماسك من سبيس أكس، لضرورة تبطيء العمل بنماذج تطوير نماذج التي تطورها هذه الشركات، وإلا ستشكل خطر على البشرية. هذا يؤدي إلى سيلوف اليوم بكل الشركات المرتبطة بهذا الإيكوسيستم. هذا يتظاهر بتراجعات على الناسداك بأكثر من 1%. نلقي نظرة على أسهم التكنولوجيا التي تعطينا صورة أفضل، لا سيما إنفيديا لأنها مرتبطة بإيكوسيستم الذكاء الاصطناعي، نرى عليها تراجعات ب 3.5%، بينما مايكروسوفت أبل وألفابت على ارتفاع. نلقي نظرة إذا كانت موجودة على قائمة أخرى من الأسهم بقطاع التكنولوجيا. إذن تسلا وأمازون على تراجع، ولكن هي بالفعل شركات الرقائق هي التي تتكبد الخسائر الأكبر اليوم لأنها مرتبطة مباشرة، تتأثر سلبا بأي تبطيء لوتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. ما يزيد من السلبية هو الارتفاعات على أسعار النفط، بدأت بالطبع من بعد الأحداث في اليمن وإعلان السعودية إغلاق خط أنابيب شرق غرب. هذا أدى إلى مخاوف من تعطل الإمدادات، وبالتالي يرفع أسعار النفط اليوم، ترتفع إلى مستويات قريبة من 110 دولارات على مزيج برنت، وهذا أكيد يثير المخاوف من التضخم ومن رفع أسعار الفائدة ويؤثر سلبا أيضا على الأسهم. إلى أخبار أخرى، حيث وقع إكسبو 2030 الرياض اتفاقية مشروع مشترك مع شركة محمد الحبيب العقارية بقيمة 3,200,000,000 ريال لتطوير قرية إكسبو، ويضم المشروع نحو 2,300 وحدة سكنية تستوعب 5,500 ساكن، ويستهدف المشروع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق قيمة اقتصادية وحضرية مستدامة للرياض. يذكر أن إكسبو 2030 الرياض يعقد في الفترة من الأول من أكتوبر 2030 وحتى 31 من مارس 2031 بمشاركة 197 جهة رسمية وأكثر من 42 مليون زائر متوقع. سلمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شهادة المشغل الجوي لتحالف العربية للطيران كناقل جوي وطني اقتصادي جديد يتخذ من مطار الملك فهد الدولي بالدمام مقرا له، وذلك بعد استيفائه لجميع المتطلبات التنظيمية ومعايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية. واعتبرت الهيئة أن الخطوة تعزز مستهدفات برنامج الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور دولي للطيران. بموجب هذا الموضوع ستقوم طيران العربية للطيران بإنشاء ناقل جديد لو كوست كارير بالسعودية، يعني منافس لفلايناس وفلاي أديل، مع تحالف أكيد يضم شركات أخرى. كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نسخة معدلة من قانون كلاريتي أكت لتنظيم العملات المشفرة في محاولة أخيرة لكسب أصوات الديمقراطيين قبل التصويت الإجرائي الحاسم المقرر يوم غد الثلاثاء. ويتألف النص الجديد من 635 صفحة، وذكرت السناتور سينثيا لوميس أنه يتضمن 126 تعديلا بناء على مطالب الديمقراطيين بعد عام من المفاوضات بين الحزبين، إلى جانب قواعد جديدة لأخلاقيات التعامل بالأصول المشفرة وافق عليها الرئيس ترامب. وبعد هذا التعديل ارتفعت احتمالات تمرير القانون إلى 44% من 14% قبل صدور التعديل، ما دعم ارتفاعات العملات المشفرة اليوم، لأن هذا أول قانون ينظم بشكل واضح العمليات البيتكوينز والعملات المشفرة.

0: والديمقراطيين كان عندهم مشكلة أنه ترامب وعائلته منخرطين بهذا المجال، فهذا القانون بينظم هذه العملية. في أخبار أخرى، علقت أمازون عملياتها مع شركة الشحن الجوي 21 Air بعد حادث طائرة شحن من طراز بوينغ 767 في مطار ميامي الدولي. وأكدت أمازون أنها ستواصل دعم التحقيق، بينما قالت 21 Air أنها واثقة من إجراءات السلامة والتدريب لديها وتتعاون مع السلطات المختصة. وهذا نصل إلى ختام الموجز، وعودة إليك سهيل.
1: شكرا نادين. نحن نتابع من السودان، حيث اتهم رئيس أركان الجيش السوداني ياسر عطا إثيوبيا بالسعي إلى التوسع داخل الأراضي السودانية والسيطرة على مناطق حدودية. العطا أوضح أن إثيوبيا تسعى للسيطرة على مناطق حدودية بينها الفشقة والدمازين ضمن مخطط أوسع لتأمين منفذ على البحر الأحمر، مؤكدا أن الخرطوم لن تسمح بذلك، متهما إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع والسماح باستخدام أراضيها في عمليات مرتبطة بالحرب. هذا وقال العطا إن إثيوبيا تسمح بإطلاق مسيرات من مطارات داخل أراضيها باتجاه السودان، وقال أيضا إن لدى الخرطوم أدلة تثبت ذلك. فاصل من بعده نعود ونتابع في الخامسة. موسكو ترحب بأي دعوة لوقف الهجمات على البنية التحتية الروسية.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: أهلا بكم من جديد. في الخامسة، أعلن الكرملين أن روسيا ترحب بأي دعوة موجهة لكييف لوقف الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية المدنية. الكرملين أوضح أنه يمكن لأي دولة المساهمة بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا من خلال التأثير على كييف وتشجيعها على المرونة، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين يرحب باستعداد شي جين بينغ ومودي للمساهمة، طبعا ناريندرا مودي للمساهمة في عملية تسوية الصراع الأوكراني. أما على الصعيد الميداني، أكد الكرملين أن التقدم السريع للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سيستمر، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وأن الادعاءات الغربية بأن أوكرانيا لديها القدرة على مقاومة روسيا هي مغالطة خطيرة، يقول الكرملين. على المقلب الآخر، كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أنه يعتزم مناقشة إمكانية التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما المحتمل في نيويورك. زيلنسكي أضاف أن أوكرانيا مستعدة لبحث هدنة لا تقتصر على البحر الأسود، بل تشمل أيضا منشآت الطاقة. ومن المحتمل عقد لقاء الرئيسين زيلنسكي وترامب في نيويورك في 21 أو بين 21 والثالث والعشرين من سبتمبر الحالي. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن روسيا تهدف إلى تخويف الغرب من دعم أوكرانيا، مشددة على ضرورة إظهار المزيد من الدعم وعدم التراجع.
4: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant, it was clearly a message to the Western world. I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off, because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want.

0: Of Ukraine, and like I've said several times, this is not their end goal. Their end goal is much more, so we have to stand firm on this.
1: دعت 12 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترات جيوسياسية حادة وسط تهديدات روسية وطموحات أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في بيان مشترك أصدرته هذه الدول الأوروبية من بينها فرنسا والدنمارك والسويد وألمانيا واليونان في ختام قمة عقدت في شمال فنلندا، دعوة للاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر استراتيجية واستباقية في منطقة القطب الشمالي الأوروبية. وركز جدول أعمال هذه القمة على طرق الشحن الجديدة التي بدأت تظهر مع انحصار الجليد البحري في القطب الشمالي، إلى جانب مناقشة رواسب المواد الخام غير المستغلة والتهديدات الأمنية الناجمة عن الأنشطة العسكرية الروسية والصينية. من القطب الشمالي نذهب إلى أخبار الرياضة معك عبد الله الدرويش. عبد الله
2: جزيلا سعيد، حياك الله. أهلا بكم مشاهدين. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة الكويت للنسخة المقبلة لكأس السوبر خلال الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر المقبل. أوضح اتحاد الكرة السعودي في بيانه الرسمي الذي نشره الاثنين أن منافسات البطولة ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية، وستجرى قرعة البطولة في 14 من أكتوبر لتحديد مواجهتي دور نصف النهائي. وتعد الكويت المحطة الثامنة في مسيرة في كأس السوبر السعودي التي تنقلت منذ انطلاقتها بين عدد من المدن محليا ودوليا من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها إلى لندن وأبوظبي وهونغ كونغ. يستهل الأهلي السعودي حملة الدفاع على لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة بختكار الأوزبكي في جدة. حامل اللقب يبدأ مشواره وسط تغييرات واسعة في صفوفه بدءا من الإدارة الفنية، حيث يشرف على تدريبه الهولندي مارينو بوسيتش خلفا للألماني ماتياس جايسلا، فضلا عن رحيل عدد من أبرز نجومه يتقدمهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانكيسي اللذان كانا من العناصر الأساسية في تتويجه بلقب النسختين الأخيرتين للمسابقة. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل من مجموعتي الغرب والشرق إلى دور 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب قبل إقامة النهائيات بنظام التجمع في السعودية اعتبارا من ربع النهائي. ويحل الاتحاد السعودي ضيفا على منافسه الشمال القطري في الدوحة، وكان الاتحاد بطل آسيا مرتين في 2004 و2005، خاض الملحق الفاصل للبطولة ونجح في تجاوز الجزيرة الإماراتي، ويأمل أنصار الاتحاد بأن يواصل فريقهم عروضه القوية التي قادته إلى احتلال المركز الثاني في الدوري المحلي، علما أن الفريق لم يخسر حتى الآن. من جهته يطمح الشمال الذي يشارك للمرة الأولى في الظهور بصورة جيدة، وأن خاصة أنه يقدم مستويات جيدة في الدوري القطري ويحتل المرتبة الثالثة دون خسارة. ويستهل القادسية السعودي مشاركته القارية أمام ضيف الوصل الإماراتي في الدمام. القادسية يخوض أول بطولة قارية منذ 32 عاما، وتحديدا منذ فوزه بكأس الكؤوس الآسيوية عام 1994. ويقدم القادسية مستويات قوية في السنوات الأخيرة، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بينما يحتل حاليا المركز الرابع. وفي مسابقة الدوري السعودي حقق ميون فوزا مثيرا على ضيف الفتح بأربعة أهداف لهدفين ضمن الجولة السابعة من المسابقة. الشوط الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لهدف، حيث تقدم ميون عبر ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 16، ثم أدرك مراد باتنا التعادل للفتح في الدقيقة 41. ميون عاد وتقدم مجددا مطلع الشوط الثاني عبر مامادو أكونيه في الدقيقة 51، لكن الفتح عادل النتيجة مرة أخرى بواسطة ويلفريد كانجا، وفي الدقيقة 70 عاد لاكازيت وأحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه، قبل أن يحسم فالنتين بادا الفوز لنيوم بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79. نيوم رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الفتح عند 30 نقاط في المركز الخامس عشر. لذلك كان حديث المدرب خالد العطوي. وتغلب الرياض على ضيفه الخلود بهدفين دون مقابل. قادر كيتا افتتح التسجيل في الدقيقة 65، ثم أضاف رودريغو أباسكال الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 89. الرياض رفع رصيده إلى 8 نقاط في المرتبة 11، بينما توقف رصيد الخلود عند 2.

هي 10 نقطة في المركز السابع. وانتهت مواجهة الدرعية وضيفي أبها بلا أهداف ضمن الجولة نفسها. نقطة التعادل رفعت رصيد الدرعية إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما حصد أبها نقطته الثانية وبقي في المركز الأخير.

0: حقق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه ألفرسبيرغ بهدفين مقابل هدف على ملعب أورسا فارم أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني. بايرن ميونخ تقدم في الدقيقة 26 عن طريق لينارد كارل، وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر موريس كراتين ماخر في الدقيقة 61 قبل أن يقطف هاري كين هدف الفوز للبايرن في الدقيقة 72. بايرن ميونخ رفع رصيده إلى 70 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ألفرسبيرغ عند 6 نقاط في المركز السادس. حقق نابولي فوزا مهما على ضيف بولونيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الإيطالي. هدف نابولي جاء في الدقيقة 66 عن طريق سلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا ليمنح فريق المدرب ماسيميليانو أليجري 3 نقاط هامة. وكان أليجري أجرى تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثاني، إذ دفع بفافاسولي بدلا من ماتيو بوليتانو، كما أشرك نوالانك. يرفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة. أخبارنا انتهت، نعود الآن إليك صهيب.
1: شكرا يا عبد الله. أمنيات ترامب حركت المياه الراكدة في البحر الإيرلندي ليدغدغ مصطلح إيرلندا موحدة ذاكرة سكان الإقليم الشمالي، بل يتحول خلال يومين لتحرك جدي ويوقظ مساعي انفصالية لدى جيرانها عمرها أكثر من قرن. فاليوم انعقدت في كارديف قمة غير مسبوقة بين قادة إيرلندا، اسكتلندا وويلز، هدفها المطالبة بحق إجراء استفتاءات الاستقلال عن المملكة المتحدة البريطانية وفق تيليغراف بعد أيام من حديث ترامب عن هذا الموضوع.
2: I've always loved the people of Ireland, and it just seems to me that you have Northern Ireland and you have Ireland, and it would seem to me that one of the naturals of all time is put them together. So.
1: الإعلان المفترض سيغطي 4 مجالات رئيسية، أولها حق تقرير المصير والانضمام للاتحاد الأوروبي أو السعي لضم اسكتلندا وويلز كعضوين مستقلين ودمج إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا. ومن بنودها أيضا تعزيز العلاقات مع دول الجوار الأوروبي تمهيدا لاحتمالات الاستقلال عن المملكة المتحدة. الإعلان المشترك سيؤكد كذلك أن النموذج الاقتصادي الحالي للمملكة المتحدة لا يلبي مصالح الدول الثانية. ومشاهدينا بملف إيرلندا نأتي معكم إلى ختام الخامسة. شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما يبقى على العربية.net وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل. إلى اللقاء.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح، هيجي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معاكم حنان.
8: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
1: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.
9: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
11: خلاصة يوم قد انتهى
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
13: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
9: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
14: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
15: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
16: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
9: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
17: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير على
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساءً.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة. قبل قليل سنتكوم للعربية زيارة الأدميرال براد كوبر للسعودية بحثت التعاون الأمني والإقليمي. القوات المسلحة اليمنية تستعيد مواقع غربي تعز وتستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات عدة. تأجيل اجتماع بين إيران ودول خليجية حول مضيق هرمز، ووزير خارجية عمان يبرره بالحرص على التوافق. مصادر العربية تكشف أن أمريكا هددت العراق بإجراءات ضده إذا لم يعالج ملف السلاح وإيقاف هجمات الفصائل على دول الجوار. الخرطوم تتهم إثيوبيا بمساندة قوات الدعم السريع والسعي لاحتلال مناطق سودانية حدودية. وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف 110 ملايين طن من الخام تحوي معادن نادرة وتركيزات واعدة من اليورانيوم. قبل قليل تصريحات لترامب قال فيها هناك مؤامرة خبيثة ضد الذكاء الاصطناعي، ويضيف لدينا سلطة هائلة وضوابط قانونية على شركات الذكاء الاصطناعي.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: في ملفاتنا لهذا اليوم، من تعز إلى باب المندب أين تتركز الاشتباكات وإلى أين تتجه خريطة المواجهات؟ واشنطن تحذر بغداد وتطالبها بلجم الفصائل، فما الذي تستطيع أمريكا فعليا فعله بورقة الدولار؟ هنالك أيضا الأسواق تراهن على رفع الفائدة، ماذا بعد قرار الفيدرالي؟ وقادة الذكاء الاصطناعي يطلبون التمهل، لكن هل تتمهل الأسواق؟
0: ماذا بعد؟
1: بداية ماذا بعد من السعودية، حيث استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة.
0: ماذا بعد؟
1: أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الحوثية على السعودية واليمن معربا عن تضامنه الكامل مع البلدين. كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى استئناف جهود السلام في اليمن، مؤكدا دعمه الكامل لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية من أجل وقف إطلاق النار، ومعربا عن تمس

0: تمسكه بضرورة احترام حرية الملاحة وأمنها.
1: ماذا بعد؟
0: تواصل متابعينا من اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات المسلحة اليمنية استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها جنوب غرب تعز، وذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المحافظة. هذا وأفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع. مراسل العربية من جهته أفاد بأن طيران القوات المسلحة اليمنية استهدف تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. الآن لمزيد من التفاصيل حول الوضع وتطوراته ينضم إلينا من جنوب تعز هائل سعيد مراسل العربية. هائل، أهلا بك، وصف لنا الوضع حاليا. سنعود بعد قليل لمراسل العربية هائل سعيد لمعرفة التطورات هناك بعد قليل.

0: نتواصل معكم متابعينا. الآن ينضم إلينا داخل الاستوديو المحلل العسكري اليمني العميد الركن محمد الكميم. سيد محمد أهلا بك معنا. بداية نتحدث عن استعادة مواقع جنوب غربي تعز وبالتالي أيضا القيمة العسكرية لاستعادة تلك المواقع.
1: اولا مساء الخير لكم جميع المستمعين. بطبيعه الحال يعني هذه جزء من المعركه الحاليه، لكن ايضا نريد ان نركز على موضوع استعاده الاوضاع الدفاعيه فيما خسرناه في المخا. القوات المسلحه اليمنيه عادت تموضعها بعد الصدمه في تراجع القوات المسلحه اليمنيه من المخا، استطاعت ان تتثبت في مواضعها وبدات تشكل هجوم مضاد من يوم أمس باتجاه الميليشيا الحوثية، وسيطرت على مواقع استراتيجية واستعادت زمان من بادرة. ساعدها في ذلك الدعم الجوي والإسناد المصاحب والقريب في منطقة مسمية صندوق القتل. قامت بواجب كبير جدا وما زالت تقوم بهذا الواجب. يعني خلال إن شاء الله ساعات سوف تحقق أهداف كبيرة جدا في استعادة كثير من المناطق في منطقة ذوباب وجبل العمري وباب المندب، وهو ما أيضا ما سيمهد للقوات المسلحة اليمنية أيضا بالتوجه باتجاه شمال الساحل الغربي باتجاه جنوب المخا، وأيضا محاولة استعادة المخا، وهذه نقطة استراتيجية. حاولت الميليشيا
0: في محاولة استعادة المخا. نعم. يعني ما الذي يمكن أن يقف أمام تلك الاستعادة، وما الذي يمكن أن يساعد القوات المسلحة اليمنية على استعادة المخا من جديد؟
1: أولا احنا نواجه الأسلحة الإيرانية. الأسلحة الإيرانية تعمل بكثافة غير طبيعية، وهذه نقطة تفوق بالنسبة للحوثيين ظهرت في هذه المعركة. الحوثي استخدم الصواريخ البالستية بكثافة كبيرة، استخدم الطائرة المسيرة متعددة الطبقات بكثافة غير طبيعية، العيارات النارية وأيضا مختلف الأسلحة الحديثة المشتركة مدفعية رجم الصواريخ، كل الأسلحة هذه معضلة أو قد تكون نقطة تفوق للميليشيا، لكن مع عزيمة الرجال والتعزيز الذي حصلت الآن من القوات المسلحة إضافة إلى الإسناد الجوي، وهذه مهمة جدا لأنها اليوم تقوم بتصفية كل ما يتحرك في نطاق صندوق القتل، وهي منطقة كبيرة جدا وهناك توجيهات للمدنيين بعدم الاقتراب منها، وتستهدف
0: منطقة كبيرة تمتد من
1: تمتد من أطراف المخا وحتى منطقة ذوباب، وهذه منطقة استراتيجية. إضافة إلى أيضا أن الحوثي حاول أن يعني هو حتى الآن لم يستطع أن يتثبت، وهذه نقطة مهمة، وحاول أن يثبت المكتسبات وأن يثبت في هذه المنطقة، لكنه الآن في حالة حرب وفي حالة استنزاف،
0: بمعنى لم يستطيع أن يثبت
1: كيف يعني هو في هذه المنطقة. وهو كان يريد أيضا أن يتجه
0: متحرك من هذه المنطقة غير ثابت في موقع معين،
1: لم يكتسبها، لم يستطع أن يثبت المكتسبات،
0: وهذا يعني أنه لم يستطيع السيطرة عليها بالكامل
1: حتى أن الآن نائب وزير النقل أعلن بالخلو جزيرة ميون من التواجد الحوثي، وهذه تقدم مهم جدا، وهذه نقطة استراتيجية. إضافة إلى أنه منطقة غرب تعز، وأرجع لسؤالك الأول الذي سألت، طبعا الحوثي حاول يعني يطور النجاح المكتسب ويستثمر ذلك النجاح وهذا الزخم، فيطبق الحصار على محافظة تعز، وبذلك يستطيع أن يسيطر على محافظة تعز، وهي العقدة الاستراتيجية والمحافظة الاستراتيجية وأهم معاقل الجمهورية اليمنية وأهم معاقل الأحرار، وبالتالي هو واجه يعني
0: هناك يبدو

0: هناك استراتيجية ما تبيع الحوثي هذه المرة، يعني بعد السيطرة على المخ الآن هو عينه على
1: تعز مارب ويهاجم في مارب يحاول أن يثبت دفاعته في البيضاء. هناك جبهات مشتعلة، وهذه أيضا تعدد
0: هل فتح هذه الجبهات عن قصد المتعددة؟
1: هذه هي القوات المسلحة من فتحتها وليس الحوثي، يعني تعدد الجبهات وعرض واتساع عرض المواجهة هي تربك الحوثي لأن الحوثي معتمد
0: يعني نستطيع أن نقول بأن تعدد الجبهات هو واحدة من الأشياء السلبية تجاه للحوثي وإيجابية أيضا للقوات المسلحة.
1: أي لأن
0: نقطة ضعف الحوثي في تعدد الجبهات،
1: تعدد الجهات وعرض واتساع عرض المواجهة، لأن الحوثي دائما هو يركز جهده الرئيسي أو جهده المباشر باتجاه جبهة معينة فيحقق الاختراق ويكتظم الأرض ثم يثبت ثم
0: لماذا؟
1: يتحرك.
0: لماذا
1: لأنه لا يعني هو يعني في تكتيكات العسكرية يركز أولا على جبهة معينة يعني يخترق، يوسع ثغرة الاختراق، يحقق مكتسب على الأرض، يثبت قواته ثم يتحرك جبهة أخرى. لكن كان هناك مشكلة لدينا احنا أننا كنا مختلفين، كنا متناكفين، كانت الجبهات غير قادرة، كان لا تمتلك أسلحة، لا تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، وأيضا كان هناك مشاكل كثيرة جدا. اليوم هذه الثغرات تم سدها ونجحنا نجاح كبير الآن في في في في, في إنشاء غرفة العمليات المشتركة. حصل فشل في جبهة الساحل في أول تجربة لهذه الغرفة أو غرفة العمليات في إدارة العمليات العسكرية، لكن يجب أن تعالج الأخطاء وهي فرصة أن يعالج الأخوة في غرفة العمليات وفي إدارة العمليات يعني الوضع العسكري بشكل عام في مسرح العمليات. لكن هذه الآن الحوثي يستنزف الآن في كل الجبهات على مستوى القوات الجوية، وهذه نقطة قوة، وعلى أيضا استخدام كافة الأسلحة مثل الطائرة المسيرة متعددة الطبقات المختلف، أيضا إضافة إلى استخدام الصواريخ الكورنيت والقناصات وأيضا العيار النارية، وبالتالي الحوثي يتحمل كلفة عالية جدا في عدته وعتاده وعديده في كل الجبهات، وهذه كلفة لا يستطيع تحملها. هو ليس بتلك القوة القادرة على التصنيع وإعادة إنتاج القدرات القتالية فيما يتعلق بالمعدات. والنقطة الأهم أن هناك نجاحات كبيرة في استهداف خلال الأيام الماضية، يعني ما يصنع من تقارير أن هناك نجاح كبير في استهداف مخازن المستودعات. يعني هناك مخازن تظل تتفجر يومين ثلاثة أيام، يعني مخازن
0: استراتيجية المخازن
1: في البيضاء في ذي ناعم وادي دقيق، وأيضا اليوم في أمس في مارب في جبهة المشح خلف جبهة المشح في مارب، إضافة إلى أيضا مخازن في صنعاء كانت استهدفت بدقة عالية، وإضافة أن القوات الجوية أيضا تؤدي دور مهم جدا في استهداف تعزيزات الحوثي من في أطراف كثيرة واستهداف مخازنه وأسلحته، والأهم من ذلك استهداف منصات إطلاق الصواريخ، وهذه لو استطعنا أن ندمر هذه المنصات فسيعجز الحوثي حتى لو معه صواريخ على إطلاق هذه الصواريخ لأنه ما فيش منصات. وبالتالي الحوثي اليوم يدخل معركة استنزاف شديدة، وأنا دائما أقول أنها ما زالت بداية الحرب، وأنتم تعرفون أهلنا في السودان أن المعركة في بدايتها لا تحسم، تحسم دائما مع طول المعركة ومع من الذي قادر أن يتحمل الكلفة لهذه الحرب.
0: الكلفة لهذه الحرب دائماً كلفة كبيرة. طيب دوليا نلاحظ هناك أيضا أنا خاصة الموقف الأمريكي نريد أن نعلق عليه، كانت هناك تصريحات لجي دي فانس قبل قليل، هناك أيضا تصريح كان سابق لترامب تحدث فيه بأن الحوثيين طلبوا منه عدم التدخل
1: وأعطوا ضمانات أننا لن نستهدف أي سفينة أمريكية تمر، يعني أن الحوثي سيتحول إلى شرطي مرور لمرور السفن الأمريكية والإسرائيلية، وهو من قتل الشعب اليمني طوال 22 عام تحت شعار الموت لأمريكا والمتسرائيل، وكل من كان يعارضه يقتل. هذا يكشف زيف شعار الحوثي، ويكشف أن الحوثي هو عبارة عن عن عن عن, عن أجير رخيص لإيران، فقط رفع شعار الموت لأمريكا والمتسرائيل لاستهداف اليمنيين. هذا من ناحية.
0: ولما يطلب عدم التدخل يخاف من ماذا تحديدا؟
1: هو أولا يعني هو لديه تكتيك الحوثي لديه تكتيك معروف ويحيد الخصوم، بمعنى أنه يستهدف خصم ويحيد بقية الخصوم ثم يتخلص من الخصم الأول كما يحصل في الجبهات الآن. هو يستهدفنا يعني منذ 2004 وهو يستهدفنا خصماً، ولذلك هو تخلص مننا، استطاع أن يتخلص من الدماج ثم صعد مشايخ صعدة على منطقة ثم وصل إلى حرف سفيان فاستهدف حرف سفيان وكبيرها صغير بن عزيز، ثم وصل إلى عمران ثم استهدف المحافظ وكذا وهكذا، وكل مكان يعني يركز معركته في جبهة معينة ويرفع شعار معين حتى وصل إلى صنعاء. وقال انا بس اريد جامعه العلوم التكنولوجيا والاصلاح، وبعدين اخر حاجه قضاء على الاصلاح، بعدين المؤتمر الشعبي العام، ثم قضاء في الاخير على الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، وبالتالي هو يجيد هذا الفن. هو الان يقول انا لن استهدف امريكا، انا فقط اريد السعوديه.

0: شوف الان هو رافع شعار انه انا بس اسمح للسعوديه. وترامب طبعا هو يعني ترامب هو اكثر ما وجه رسالته للداخل لانه قادم على انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي هو يريد ان يقول انني انتصرت في هذه المعركه، لكن العالم سيدفع ثم كلفه باهظه اذا لم يدرك خطوره الميليشيات والمجتمع الدولي اذا ظل في في في سوء التقدير لهذا الموقف، سيدفع ثمن باهظ كما دفعه بعد اتفاق ستوكهولم. اتفاق ستوكهولم كان يعني كان أضر بالمعركة اليمنية وأيضا أضر بالعالم والحوثي والمجتمع الدولي إذا ظل بهذا الصمت، وأنا أتكلم عن أمريكا بالذات، فسيدفع ثمن باهظ جدا.
1: الآن إلى أين تتجه الاشتباكات والمواجهات؟ قدرة القوات المسلحة اليمنية أيضا على فرض واقع ميداني جديد
0: بالطبع. هناك موقف ناشئ، موقف عسكري ناشئ نتيجة للتطورات العسكرية الحديثة، وبالتالي القوات المسلحة تتعامل مع تطورات الموقف. اليوم في الساحل الغربي المعركة محتدمة، ومعركة استعادة المخا جارية، وهذه نقطة إيجابية بالنسبة لي أنا، أنه نتكلم على معركة استعادة المخا، وهذه تعطينا دافع معنوي كبير أن هناك قوات وأن هناك زخم لهذه المعركة، إضافة إلى أنه أيضا قوات تعز أو المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني أو القوات المسلحة يعني يقومون بهجمات الآن. يعني الآن بعد أن كان الحوثي يريد أن يحاصر تعز، اليوم هناك تحرير مواقع كثيرة في تعز، وهناك الآن أنا قرأت أخبار أنه في مأرب أيضا هناك تحرير جبهات اليوم وتحرير مواقع، وهذا يعني شيء مهم جدا بالنسبة للمعركة اليمنية، لأنه كان الحوثي يستفرد بالجبهات، وهذه كانت أحد نقاط القوة للحوثي أنه يتفرد بالجبهات ويقضي عليها ثم يتحرك جبهة أخرى. هو لم يستطع أن يصل إلى أو ينجح في هذا التكتيك، باعتبار أن اليوم هناك واحدية معركة وهناك واحدية قرار، وهذه ستضعف الحوثي مع مرور الوقت وفي الوقت القريب.
1: نعم، شكرا لك كثيرا هذا التعليق وتلك الإفادة. أيضا المحلل العسكري اليمني العميد الركن محمد الكميم، تحياتي وشكري لك.
0: شكرا كثيرا.
1: شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

0: نتعرف على كل التفاصيل. وللمزيد ينضم إلينا الآن مراسل العربية من جنوب تعز هائل سعيد. هائل تسمعوني؟
1: نعم أسمعك.
0: نعم هائل، أين تتركز الاشتباكات الآن؟ خطوط التماس هل تغيرت؟ وضعنا أيضا في التفاصيل التطورات وجديدها أيضا يعني.
1: نعم، المحور الاشتباكات تتركز في المناطق الشرقية وفي الجبهات الشرقية وكذلك الجنوبية لمحافظة تعز. كانت قدرت مواجهة من القوات المسلحة وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبال غيل وادي بني عمر. هذا الوادي وكذلك كانت الميليشيات الحوثية قد حاولت التقدم باتجاه هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية صدت هذا التقدم بالميليشيات واستعادت مدرسة غيل وبني عمر. كذلك سيطرت على مرتفعات جبلية حاكمة تطل على مديرية الوازعية. هذه المديرية التي تدور في جنوبها مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية. كذلك نسمع الآن في هذه الجبهة، جبهة الكدحة، قصف عنيف للميليشيات الحوثية على أحياء سكنية، تحديدا على أحياء في قرية منطقة الشرق وكذلك في قرية الحكاد وأيضا في القرى التي تحيط بهذه المدينة. تحدث أيضا عن هذه الجبهة أتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد اندلعت في الجنوب من هذه الجبهة، جبهة الكدح، وهي على تباب جبل نعمان الاستراتيجي. كان هناك مناوشات أو اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية بالعيارات المتوسطة أي بالرشاشات. كذلك كانت القوات الحكومية قد صدت هجوم واسع الميليشيات. لكن يمكن أن نتحدث أيضا عن أن الميليشيات تعزز باستمرار إلى هذه الجبهات، إلى جبهات القتال، خصوصا الجبهات الشرقية. كانت قد أرسلت الكثير من الأهليات العسكرية والأطقم إلى جبهات شرق تعز، تحديدا جبهات الصيل وكذلك جبهات الكريفات وأيضا جبهات الأقروض.
0: طيب يعني هاي من كل تلك الجبهات، هل هناك جبهة مرشحة للتصعيد أكثر من غيرها خلال الساعات المقبلة؟
1: حقيقة الجبهات الشرقية هي الأكثر ترشيحا للتصعيد، كون الميليشيات تدفع بتعزيزات كبيرة إليها، هي جبهة الأقروب وجبهة سامع، بالإضافة إلى أيضا جبهة بني عمر. هذه الجبهة التي تحدد مديرية الوازعية بشكل كامل، حيث ترسل الميليشيات تعزيزات كبيرة من مديرية الوازعية باتجاه هذه المناطق. هناك عمليات صد كبير للقوات الحكومية للتسللات وكذلك للهجوم الحوثي الذي تقوم به على محور الجنوبي هو جبهة بني عمر، وكذلك أيضا

0: ضمن جبهة الجبهة الكريفاتشاب المدينة تعز.
1: نعم، شكرا لك كثيرا مراسل العربية من تعز هائل سعيد.
2: نحن الآن في أحد المرتفعات الجبلية غرب محافظة تعز، تحديدا في منطقة الدمدم على قمة. هذا المرتفع يطل على مواقع تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلف هذه الجبال، تحديدا في مديرية الوازعية. هذه الجبال كما تلاحظون جميعها بيد القوات المسلحة اليمنية، بما فيها جبل جرداد، أهم المواقع الاستراتيجية الذي يطل على مناطق داخل محافظة تعز وأيضا على مناطق تتحصن به ميليشيات الحوثي. خلف هذا الجبل دارت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي، تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. معنا هنا قائد اللواء الثامن في محور طور الباحة، حدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الجبل وأين تركزت المعارك.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا. نحن الآن نتمركز طبعا في هذه المديرية وفي هذا الموقع التي دارت فيها المعارك بيننا وبين الميليشيات الحوثية التي أرادت أن تقتحم هذه المديرية للدخول إلى مدينة التربة، فتكبدت الميليشيات خسائر فادحة، وما زال المرابطون مدافعون عن أرضهم وعرضهم في هذه المواقع، مواقع الدمدم، موقع الدمدم العلقمة راسين، من هذه الجبال التي دار فيها الدفاع المستميت عن بلادهم وعرضهم. من خلف هذا الجبل، جبل الضعيف جرداد، مدخل الغيل، دارت المعارك في هذا المكان حتى استمات فيها المرابطون واندحر فيها الحوثيون وقتل منهم الكثير الكثير.
4: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم من جديد متابعينا. وبعد أن روجت وسائل إعلام إيرانية يوم أمس عن توقيع اتفاق حول مضيق هرمز في اجتماع سيعقد في صلالة، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قال إنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم في عمان بين دول خليجية وإيران لمناقشة اتفاقات محتملة بشأن مضيق هرمز. وكالة الأنباء العمانية قالت إن التأجيل لتهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. وزير الطاقة العماني سالم العوفي قال إن مضيق هرمز سيفتح وإن الاضطرابات في المضيق من المحتمل أن تكون قصيرة الأمد. أضاف أنه يتعين أن يستقر الوضع على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال ليس مستداما وأن هناك حاجة لتحديد خيارات تصدير بديلة. كشف صحيفة فاينانشال تايمز أن إيران طلبت من روسيا خلال العام الجاري تزويدها بطائرات مسيرة متطورة من طراز جيران بهدف استخدامها في الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة أن موسكو أدخلت تحسينات واسعة على طائرات جيران التي انطلق إنتاجها محليا عام 2023 اعتمادا على التصميم الأساسي لطائرات شاهد الإيرانية لتعيد تقديمها بقدرات تفوقت على النسخ الأصلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الرد على أي اتهامات موجهة لبكين، واعتبر أن تصرف الصين معقول وإذا اتهمت بالتجسس على أمريكا فواشنطن تقوم بالمثل. في الأثناء نفت وزارة الخارجية الصينية تقريرا تحدث عن مساعدة كيانات صينية لإيران عبر تزويدها بصور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية أمريكية في الأردن قبل استهدافها، ووصفت ما ورد فيه بأنه اتهامات باطلة لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة.
5: بصفتها قوى كبرى مسؤولة أوفت الصين بالتزاماتها الدولية بشكل ثابت وصارم، ونحن نعارض بشدة الشكوك والاتهامات التي لا أساس لها وتطرح دون أدلة.
1: انضم إلينا متابعينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك، ونبدأ بداية الحديث عن تأجيل اجتماع صلالة والذي كان من المفترض أن يعقد اليوم، وأيضا تم التأجيل بعد حديث إيراني عن اتفاق مرتقب. اللافت أن عمان قالت بأن التأجيل جاء لتهيئة الظروف، وبالتالي ما النقاط التي يمكن استنتاجها

0: من تعثر قيام هذا الاجتماع بداية يعني؟
1: مساء الخير أستاذ أحمد. يعني تأجيل اجتماع سنالة مؤشر على أن الخلاف لم يعد تقنيا حول هرمز فقط، بل أصبح مرتبط بالثقة وترتيبات الأمن والضمانات السياسية ومواقف إيران التي لا تنسجم مع تطلعات دول الخليج وأهدافها. إيران تحاول تغيير طبيعة المعركة والانتقال من سلاح إغلاق هرمز إلى سلاح إدارة هرمز، أي تحويل السيطرة الميدانية إلى قواعد وترتيبات دائمة تمنحها نفوذا بعد الحرب. الأمر الآخر هو ما يتعلق بنقطة مهمة اللي هو الشروط الإيرانية السبعة وعدم كشفها بالكامل، وبحسب الرواية الإيرانية يسمح لطهران بالمساومة بند مقابل بند، هرمز مقابل الحصار والعقوبات والأموال والضمانات الأمنية وربما ملفات إقليمية أخرى. لأن أخطر نقطة هي مسارات العبور ومحاولة جعل الدخول والخروج خاضعين بصورة أكبر للمياه والقواعد الإيرانية، وهذا يعني أن الخلاف لم يعد على الملاحة فقط بل على السيادة العملية وقواعد المرور في المريخ. الآن الجانب العماني بيحاول يبحث عن حل وسط أستاذ محمد، يعني مسقط تريد على الأرجح صيغة تحفظ حرية الملاحة وتمنع السيطرة الإيرانية المنفردة، وفي الوقت نفسه تمنح إيران مخرجا يسمح لها بالقول أنها لم تتراجع تحت الضغط. وبالتالي هنالك خلاف كبير حتى مع دول الخليج اللي ركزت على خمس نقاط أساسية. النقطة الأولى هي فتح هرمز،
0: خاصة وأن طهران دكتور نبيل يعني تفاوض على أنه هرمز وكان ورقة إيرانية يعني.
1: أحسن صحيح، وبالتالي هذه النقطة الخطيرة في الموضوع. طهران تحاول تحقيق أهداف جديدة وتحاول أن تعطل التفاوض، خاصة أن هنالك اختلاف كبير في الرؤى مع دول المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هنالك موقف أمريكي متشدد، لأن وصف التوافق حتى مع إيران بأنه رهان غير جيد يعكس تراجع الثقة بقدرة طهران على تنفيذ أي تفاهم ويدعم خيار الضغط أولا ثم الاتفاق. أيضا علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة وهي دور المتشددين الإيرانيين، يعني إذا صحت التقارير حول عرقلتهم للاتفاق فهذا يكشف انقساما داخل مراكز القرار وخشية الحرس والجناح المتشدد من أنه أن تؤدي أي تسوية إلى تنازلات تمس أدوات الردع والنفوذ. إيران هي لا تريد كما تفضلت خسارة ورقة هرمز، وأي اتفاق يعيد حرية الملاحة بصورة كاملة سوف يسحب من طهران إحدى أهم أوراق الضغط الاقتصادي والاستراتيجي لديها. رجوعا إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي، دول مجلس التعاون هنالك خلاف كبير حتى مع الرؤية الإيرانية تماما. الجانب الخليجي يتحدث عن أهمية فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط ورفض احتكار إيران لإدارة المضيق أو تحويله إلى أوراق ابتزاز ومساومة وصفقة وقرصنة، أيضا عدم عسكرات المضيق من أي طرف. نعم. كان سواء من جانب إيران أو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني المضيق هو جزء من أمن القومي والوطني أيضا كذلك المباشر لدول الخليج، وبالتالي صحيح. يأتي هذا الموقف يعني.
1: صحيح، هذا الاتفاق لا ينبغي أن يكون ثنائيا ما بين سلطنة عمان وإيران، هذا ينبغي أن يكون اتفاقا جماعيا، وأيضا ينبغي عزل هذه المفاوضات عن المفاوضات النووية الإيرانية، لأن الحرب قامت ليس بسبب هرمز، قامت بسبب سعي إيران لعسكرة برنامج النووي ومحاولة الحد من طموح إيران الإقليمي ومعالجة البرنامج الصاروخي الإيراني والأذرع والميليشيات الموجودة في المنطقة. وبالتالي الجانب الإيراني يحاول أن يتمسك بورقة هرمز في هذا التوقيت بالذات، نظرا لخطورة هذه الورقة وأنه وصل إلى قناعة بأنه هي أحد أهم أوراق الردع التي بات يمتلكها، على كما قال محسن رضاي من عام المجلس الأعلى.
0: يعني رغم ما يحدث دكتور نبيل، وفق ما كل ما يحدث من تطورات ومن حصار وما إلى ذلك ومن ضربات، هل سيطول يعني تمسك النظام الإيراني بتلك الورقة يعني وقت مفتوح أمامه؟
1: الوقت ليس مفتوح، وعامل الوقت ليس لصالح إيران في ظل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسير بثلاث مسارات أساسية: استراتيجية الخنق الاقتصادي والعمليات العسكرية المتدرجة، بالإضافة إلى استراتيجية الانتظار والاستنزاف مع الرهان على جلوس الجانب الإيراني للمفاوضات والتفاوض بشروط أقسى هذه المرة ومختلفة، والرهان أيضا أستاذ محمد على الوضع الداخلي الإيراني، لأن الآن الأمور في تصعيد غير مسبوق، يعني على الرغم من سعي النظام الإيراني التفاف على العقوبات ومحاولة إيجاد شرايين بديلة إنه لم يوفق لغاية هذه اللحظة. يعني الآن التضخم في ازدياد، العملة الوطنية في انهيار، الدولار وصل إلى 230 ألف تومان أو 2,300,000 ألف ريال، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ إيران. أيضا زادت وتيرة الفقر بمستويات غير مسبوقة، إحنا اليوم

0: نتحدث عن أكثر من 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، 18 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية. بات الشعب الإيراني يسافر إلى تركيا والعراق لبيع الأعضاء، سجل 3000 شخص حسب المعلومات التركية، وما يتم تداول البيع أعضاءهم لبيع الكلى في تركيا. وهذا بيعطيك صورة عن مدى قتامة الوضع الاقتصادي في إيران.
1: في ظل هذه القتامة دكتور نبيل، وفي ظل أيضا كل تلك التطورات، يبرز الآن ما أشار إليه التقرير، تقرير وول ستريت جورنال، عن تعاون تحدث عن كيانات صينية. وكما تابعنا بكين نفت ذلك الاتهام، يعني تأثير ذلك أيضا على المشهد وما يدور،
0: يعني سوف يؤثر بشكل كبير على المشهد باتجاه التصعيد، لأنه الجانب الصيني بسعى إلى عدد من التعاون مع عدة مجالات للتعاون مع الجانب الإيراني. أولا الالتفاف الفوري على العقوبات عبر معادلة النفط، لا يتحول إلى دولار بل يتحول مباشرة إلى سلع وسلاح وقدرات وتجسس وتقديم معلومات، وهذا يمنح إيران قدرات على الصمود لكنها يجعل أكثر اعتمادا على الصين وأكثر حشاشة أمام أي حساب فعال لصادراتها النفطية. ثم بعد ذلك الجانب الصيني الآن بيركز على مصلحة مزدوجة، يعني بكين تحاول أن تحصل على النفط الإيراني بأسعار مخفضة، في الوقت نفسه تختبر قدرتها على إجراء تجارة خارج الهيمنة والسيطرة الأمريكية. الآن نقاط ضعف أساسية حتى في طبيعة التعامل الإيراني الصيني في هذا الأمر، لأنه هنالك حصار مفروض الآن على الجانب الإيراني وتعطيل هرمز، هذا أثر وحتى محاولة مشان إيران لما يسمى بحرب المذاق والممرات، خصوصا أن الصين تستورد 35% من النفط والغاز من دول المنطقة، من السعودية، من العراق، ومن دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، وبالتالي هي متضررة من الجانبين، من إغلاق مضيق هرمز ومن سعي إيران إلى أيضا إثارة أزمة جديدة عبر ما يسمى بحرب المذائق والممرات من خلال الدفع به الحوثيين أيضا للتأثير على حركة الملاحة في باب المنطقة.
1: بدأ غريبا مناسبة دكتور نبيل، يعني آسف المقاطعة، لكن يعني موقف ترامب من تلك الاتهامات، هو لم يصعد ضد بكين، لا هو قلل أيضا من شأن القضية وقال عمليا أن الدول تتجسس على بعضها، وكان واشنطن أيضا لا تريد فتح جبهة مع الصين في هذا التوقيت. يعني
0: صحيح، هي لا تريد فتح جبهة نظرا للمصالح المشتركة ما بين الطرفين، وربما أنه هنالك وراء الأكمة ما وراءها، خاصة أنه هنالك على ما يبدو شيء من التوافق الأمريكي الصيني فيما يتعلق بالملف الإيراني من ناحية، والرئيس ترامب لا يريد أن يفشل زيارة الرئيس الصيني مع قيامها إلى واشنطن في الفترة القريبة القادمة. هو يحاول أن يكسب ود الصين في هذا التوقيت، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي ومحاولة أيضا إسهام الصين في إحداث ما يسمى باستقرار على أسعار الطاقة، لأن الولايات المتحدة الآن تمر بظروف عصيبة، يعني الناخب الأمريكي لا يريد أن يتحمل كلفة جديدة لارتفاع أسعار النفط مجددا وتأثير ذلك على مجريات الانتخابات. يعني اليوم وصل سعر الخام برنت إلى 110 دولار، هذا يعني أمر غير مسبوق، ارتفع بنسبة 10% خلال أيام معدودة. وبالتالي الجانب الأمريكي الآن بيركز على نقطة التهدئة على كافة المحاور والملفات، لكن المفارقة الاستراتيجية أنه إيران تفاوض على التهدئة لكنها في الوقت نفسه تستعد عسكريا لمرحلة ما بعد فشلت مفاوضات، يعني المشهد يتجه نحو تفاوض مسلح، كل طرف يلقي باب الاتفاق مفتوحا لكنه يرفع جاهزيته العسكرية وتحسين أوراقه تحسبا،
1: باعتبار أن كل الاحتمالات واردة وتظل أيضا باقية كذلك. أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

كشفت مصادر العربية أن واشنطن وجهت رسائل واضحة إلى الحكومة العراقية بشأن ضرورة استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة لوحت مجددا بإجراءات تتعلق بشحنات الدولار إلى العراق في حال عدم معالجة ملف الفصائل المسلحة ومنع شن هجمات باتجاه الدول العربية أو استخدام الأراضي العراقية من قبل فصائل موالية لإيران لتنفيذ هجمات خارج الحدود. لكن المصادر نفت أن تكون واشنطن هددت بوضع العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبحسب المصادر أبلغت الحكومة العراقية

0: واشنطن أنها تعمل على استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة عبر خطوات مدروسة. في هذه الأثناء رئيس وزراء العراق يقول أزمة مضيق هرمز أثرت على قدراتنا بتصدير النفط وحركة التجارة. ينضم إلينا الآن من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان شمري. دكتور إحسان أهلا بك معنا.
1: أهلا.
0: نتحدث بداية عن هذا الانتقال، انتقال واشنطن في رسائلها من المطالبة السياسية بحصر السلاح إلى التلويح بأداة مالية حساسة كالدولار، ما يعني؟ وهل يعني ذلك أنها ترى أن التعهدات السابقة ربما لم تعد كافية حاليا؟
1: شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أن ما أشرت إليه أستاذ عصام من أن هناك تحول في الموقف الأمريكي، أتصور أنه يأتي نتيجة ذلك التراجع الذي أبدته أطراف عراقية بالتحديد حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة. هذا بشكل واضح من ظهر من خلال التصريحات سواء على مستوى الإطار التنسيقي البيئة السياسية لحكومة السيد الزيدي أو حتى الحكومة العراقية التي عملت على تغيير مقاربتها باتجاه السلاح من حصره إلى تنظيمه، وهذا فيما يبدو مؤشر لانزعاج الولايات المتحدة.
0: هذا تراجع كبير يعني أيضا، لأنه تم تحديد موعد محدد سابقا
1: حتى هذا التاريخ تم التراجع عن 30 من سبتمبر الحالي. ولذلك تشير كل التصريحات والمواقف على أنه لا مدة محددة أمام حصر السلاح أو حتى تنظيمه. وهذا أيضا يؤشر بما لا يقبل الشك مستوى الضغوط التي مورست على السيد رئيس الوزراء سواء على من قبل الإطار التنسيقي أو حتى الفصائل أو حتى إيران التي رفعت فيتو اتجاه خطة حصر السلاح بيد الدولة. لكن إذا ما عدنا إلى ما طرحته قبل قليل في قضية التحول في الموقف الأمريكي، أنا أعتقد هذا التسارع في توضيح الموقف الأمريكي أيضا يأتي ما بعد عملية الاستهداف لخط أنابيب شرق غرب السعودي وطبيعة المخطط لغرض الأضرار بإمدادات الطاقة العالمية ومحاولة لرفع أسواق النفط. ومن ثم هذا الموقف الأمريكي أنا أعتقد يحمل المسؤولية كاملة لهذه الجماعات المسلحة التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وبالتالي هو رسالة أخيرة من وجهة نظري إلى هذه الأطراف المسلحة.
0: هذه رسالة دكتور إحسان، هل ستجد صدى؟ ستجد استجابة؟ وما الذي يمكن أن تفعل واشنطن فعليا بهذه الورقة تحديدا، ورقة الدولار يعني؟
1: على مستوى الفصائل المسلحة فيما يبدو أعلنت بشكل قاطع أنها لن تسلم السلاح أو حتى تمضي باتجاه مقاربة التنظيم. أقصى ما يمكن أن تمضي إليه هو قضية أن تحتفظ بالسلاح في مخازنها تحت إشراف الحكومة، لكن هذا لن يحظى بموافقة واشنطن، هذا أولا. أيضا حتى على مستوى الإطار التنسيقي فيما يبدو بأنه لا يدعم خطوات السيد رئيس الوزراء علي الزيدي، وهذا بحد ذاته قد ينقل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانغماس الفعلي في إجراءات يعني قد تبدو اتخذتها يعني ما قبل أيام من خلال فرض عقوبات على من أسمتهم أنهم يوفرون التفافا على العقوبات الأمريكية وتغذية إيران أو حتى الجماعات المتطرفة. لكن أتصور قد تعمل واشنطن على فرض حزمة من العقوبات تشمل قيادات وأحزاب سياسية بل حتى مؤسسات كخطوة ردع اتجاه هذا التراجع في تفكيك منظومة السلاح.
0: طيب الآن دكتور، يعني ما هو المطلوب من الحكومة؟ يعني الآن هل باتت بغداد أمام كلفة إقليمية مباشرة خاصة

0: إذا عجزت عن ضبط الفصائل تلك؟
1: نعم، هي أمام كلفة كبيرة، يعني على الرغم من التفهم الكبير وسياسة ضبط النفس التي أبدتها المملكة العربية السعودية تجاه الهجمات وأعطاء فرصة إلى حكومة السيد الزيدي، لكن بالنهاية هذا التمادي من قبل السلاح خارج إطار الدولة أعتقد أنه سيكلف العراق كثيرا، يعني دبلوماسيا قد يتجه نحو العزلة، خصوصا وأن الدول سواء العربية الخليجية أو حتى يعني أبعد من ذلك لن تسمح بوجود سلاح يمكن أن يهدد أمنها القومي وأمن منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأثمان التي ممكن أن يدفعها العراق الرسمي نتيجة عدم حصر السلاح به وانقطاع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الدول المستهدفة من هذه الفصائل المسلحة يمكن لها أن تذهب إلى مجلس الأمن الدولي وبالتالي تصدر قرار ضد هذه الجماعات المتطرفة. الحكومة السيد الزيدي يعني حتى أتحدث بوقع هي في دائرة حرج كبير جدا، هي تريد أن توازن ما بين الضغوط الداخلية لهذه الفصائل وما بين الأثمان التي نتحدث عنها. كيف ستنجو؟ أنا أعتقد أن موعد 30 سبتمبر على الرغم من أنه تخلت عنه لكن قد يؤشر إلى وجود مقاربة تطرحها الحكومة بعيدا عن يعني محاولات فرض الإرادة من قبل الفصائل المسلحة.
0: صحيح، لأنه يظل دائما جوهر المسألة دائما هو هل تستطيع الدولة العراقية احتكار القوة وأن السلاح يكون بيدها فقط أم لا، وقرار أيضا استخدام أراضيها في التعدي على جيرانها، هو يظل هذا هو المركزية الأساسية في كل تلك القضية. دكتور،
1: أنا أتفق معك، يعني ليس فقط حكومة السيد الزيدي وإنما الدولة العراقية تجاه اختبار، سيما وأن هذا السلاح هو يعني أضر بمصلحة العراق العليا، يستخدم كورقة ورقة ضغط، ورقة عسكرية، أيضا هو يستخدم العراق كمنصة لتمرير أجندات خارجية وبالتحديد إيرانية بحكم تحالف هذا السلاح مع إيران. لذلك الدولة العراقية برمتها أمام اختبار كبير، بالإضافة إلى ما تفضلت به أستاذ عصام هو قضية اختبار احتكار الدولة لسيادتها ولقرار الحرب واحتكارها للسلاح.
0: في هذا الاختبار يعني أخيرا دكتور إحسان، يعني إذا أخفقت بغداد في منع هجوم جديد ينطلق من أراضيها نحو دول الجوار، هل ستبقى الأزمة فقط أمريكية عراقية أم لا؟ هنا ستتحول إلى أزمة سيادة وعلاقات أيضا مع دول المنطقة. يعني
1: أنا أعتقد أنها ستتحول إلى أزمة مركبة، على الرغم أن الأزمة الحالية هي أزمة عراقية داخلية، نعم تمددت إلى دول الجوار، دول الخليج العربي أو حتى الدول الأخرى العربية، لكن بالنهاية ستكون أزمة مركبة عراقية مع الدول المستهدفة جميعها، يعني ابتداء من المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، سوريا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ستواجه الحكومة على الرغم من أنها ليست مسؤولة عن هذه الهجمات، لكن بالنهاية أنا أعتقد قد تكون أمام لحظات صعبة نتيجة هذه الأزمة الخارجية المركبة.
0: نعم، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي دكتور إحسان الشمري، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم. ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

وفقا لمراسل العربية في هذه الأثناء، ميليشيا الحوثي تقصف قرى عكاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز. تصريحات لترامب قبل قليل، قال فيها ماذا؟ قال الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل لاتفاق. أضاف أيضا ترامب: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل لاتفاق بسرعة وبصورة سيئة. كما أضاف أيضا ترامب: سأحدد ما إذا كانت أمريكا تريد التفاوض مع إيران أم لا.

0: كادر أثناء أيضا رئيس وزراء العراق يقول حصر السلاح بيد الدولة ليس مواجهة مع أي طرف بل هو شرط لبناء دولة موحدة.
1: ماذا بعد؟
0: في محطتنا الاقتصادية متابعينا أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية العالمية، لكن الأنظار تتجه بصورة خاصة إلى واشنطن حيث يبدأ الاحتياط الفيدرالي غدا اجتماعه الذي يستمر يومين. الأسواق باتت تسعر باحتمال يقترب من 90% رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع وارتفاع أسعار الطاقة. وفي حال اتخذ الفيدرالي القرار ستكون هذه أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ يوليو 2023 لترتفع إلى نطاق 3.75 إلى 4%. هل يرفع الفيدرالي الفائدة الأربعاء؟ قد لا يكون هذا هو السؤال المهم حاليا، بقدر ما إذا كان هذا القرار يمثل خطوة استثنائية أم لا. والإجابة مع كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. سيد إكرامي أهلا بك، نحن أمام خطوة استثنائية فعلا، لأنه لم يعد السؤال الآن هل الفيدرالي سيرفع الفائدة أم لا، خلاص وكأنه شبه حسم هذا الأمر.
2: صحيح، وأعتقد أنها خطوة استثنائية مقارنة بأن احنا بقالنا فترة طويلة ما فيش رفع أسعار الفائدة. كان التوجه من فترة طويلة نحو الخفض على اعتبار أنه خلاص هنبدأ نركز بقى على النمو الاقتصادي وقدرنا إلى حد كبير نسيطر على التضخم، ولكن التطورات الأخيرة اللي حصلت أصبح الاتجاه لرفع الفائدة، لأن احنا بنتكلم على أسعار نفط بترتفع بشكل كبير، وبالتالي بقى في مخاوف من ضغوط تضخمية بشكل أساسي. بيانات التضخم الأخيرة حصل فيها تسارع وبالتالي بتدعم نفس الفكرة، وده بيتزامن مع بيانات سوق العمل ومعدلات النمو الاقتصادي إلى الآن قوية، فبالتالي ده بيقوي موقف الفيدرالي في أنه يرفع أسعار الفائدة.
0: صعود النفط والطاقة يعني خلط حسابات الفيدرالي بشكل كبير
2: إلى حد كبير. هو كان في توقعات بالرفع، ولكن طبعا الزيادة المستمرة والارتفاعات المستمرة، لو تذكر الحلقة الماضية كنا اتكلمنا هل يصل سعر النفط ال 120 دولار، واحنا لحد كبير رايحين في نفس
0: 110 تحدث
2: بقينا قريبين. فطبعا أسعار الطاقة المرتفعة بشكل كبير ومش متسعرة في بيانات التضخم اللي صدرت، فما يكون في تسارع وأسعار الطاقة ارتفعت بمعدلات أعلى، فبالتالي متوقع أن معدلات التضخم يكون فيها زيادة مستقبلية، وبالتالي لازم يكون في مواجهة برفع أسعار الفائدة.
0: طيب هل السؤال الآن، هل رفع الـ 25 نقطة أساس هل هو كافي لمواجهة أيضا عودة الضغوط التضخمية خاصة؟
2: دايما البنوك المركزية وتحديدا البنك الفيدرالي الأمريكي دايما بيعتمد على البيانات أكتر من التوقعات بشكل أساسي، فإلى الآن الضغوط التضخمية في نقدر نقول في نطاق التوقعات بناء على أسعار النفط، ولكن هو قد يكتفي طبعا بال 25 نقطة أساس لحين أن تصدر البيانات الرسمية تؤكد فكرة الرفع ب 25 نقطة أساس أخرى ممكن في اجتماع ديسمبر.
0: طيب ماذا بشأن الأسهم الأمريكية؟ يعني هل هي تستطيع أنها تتحمل بقاء الفائدة الأمريكية لفترة طويلة مرتفعة؟
2: طبعا الأسهم بشكل كبير دايما التجديد السياسة النقدية بيعتبر عدو ليها لسببين. السبب الأول أنه ده بيرفع تكلفة التمويل على الشركات، وبالتالي بيأثر على توسعاتها وأرباحها وإيراداتها، ومن ناحية تانية بيوجد منافس قوي للاستثمار في الأسهم. لما يكون عندنا عوائد مرتفعة بالتالي الناس بتفضل أنها تضع أموالها في ودائع مثلا في البنوك بياخد عليها عائد وزيرو مخاطر، يعني مخاطر أقل بكتير مقارنة بالأسهم. نضيف ليها السندات، السكوك، كل العوائد بتاعت أدوات الدخل الثابت مخاطرها أقل، وبالتالي مع ارتفاع أسعار الفايدة بتكون منافس قوي للأسهم.
0: يؤثر أيضا على أسواق المنطقة هنا؟
2: كل أسواق الأسهم في العالم وخاصة دول الخليج طبعا بحكم الربط الريال بالدولار، وبالتالي أنت بتتبع نفس السياسة النقدية اللي بيتبعها الفيدرالي الأمريكي، فبالتالي الأثر إلى حد كبير بيكون متقارب جدا.
0: نعم، ابقى معنا أستاذ إكرامي، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
1: ماذا بعد؟

0: هوت متابعين أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا بعدما حذر قادة أبرز الشركات المطورة للنماذج المتقدمة من مخاطر التسارع المفرط في تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعوا أيضا إلى إبطاء وتيرتها لأسباب تتعلق بالسلامة. نعود مجددا لكبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. إكرامي أهلا بك من جديد. يعني المستثمرون تعاملوا بحساسية كبيرة جدا مع دعوات الإبطاء المتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي.
1: بالتأكيد الموضوع فيه حساسية كبيرة لأنه مرتبط بالسلامة. الأمر الثاني أنه الارتفاعات الكبيرة، لأنه احنا بنتكلم على الإبطاء ده مش مجرد في سلسلة واحدة من العملية في قطاع واحد، أقصد يعني احنا بنتكلم على سلسلة متشابكة تقريبا. احنا بنتكلم على انفاق بمليارات الدولارات فيها، لأن احنا بنتكلم على تطوير برامج، بعدين بندخل بعد كده على مراكز بيانات، حوسبة سحابية، بنتكلم على استهلاك كهرباء، بنتكلم على رقائق، بنتكلم على بنية تحتية. فدي قطاعات متشابكة كلها مرتبطة بالموضوع. ففي حال انه الحلقة الاولى يكون فيها تباطؤ بتجر معها باقي القطاعات، وبالتالي بالتأكيد انه ردة الفعل كانت منطقية.
0: الهبوط يعني تصحيح طبيعي قد يكون بعد تقييمات مرتفعة كانت خلال الفترة الماضية.
1: هي جزئين، الجزء الأول هو هبوط طبيعي، لأنه فعلا الخبر كبير وأثره على أرباح وإيرادات الشركات مهم، هيأثر على تقييماتها اللي هترتبط بالإيرادات وبالأرباح. وجزء تاني أن كان في ارتفاع ماراثوني للقطاع ده وللشركات دي، وبالتالي كان أي خبر سلبي.
0: ارتفاع كان جماعي يعني.
1: كان ارتفاع جماعي وكان مبني كله على توقعات انه يستمر النمو في القطاع ده. فما احنا نيجي نقول هنبطئ التطوير
0: والتصريحات دي وموضوع الإبطاء ده وبرد من عمالقة هذا المجال الذكاء الاصطناعي.
1: بالضبط. اما يجي من
0: رئيس صناع مثلا او اوبن اي اي تختلف المسألة.
1: بالضبط. فبالتالي يعني مش كلام خبراء بينصحوا بحاجة، لا احنا بنتكلم على الكبار في القطاع كما تفضلت بيتكلموا في الموضوع، وبالتالي هو قابل للتطبيق.
0: طيب ما الذي يخشاه السوق الآن حاليا فعليا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي؟
1: إذا حصل الإبطاء ده، يعني هو ده الخشية الأساسية في الموضوع، أنه لأنه إذا حصل الإبطاء ده طبعا هيتأثر به القطاع، وأعتقد التأثر الأكبر كمان لشركات الرقائق، لأنه إحنا بنتكلم على الشركات الخاصة بتطوير الـ AI، ممكن عندها بدائل تقدر تخفض إنفاق، تقدر توجه الإنفاق في اتجاه آخر، ولكن شركات الرقائق مرتبطة بالطلب على الحوسبة إذا حصل فيه أي انخفاض، بالتالي بتتأثر الإيرادات، وده شفناه انعكس على شركات الأسهم، شركات الرقائق اللي زي انفيديا وكوالكوم وكده في الأسواق الأمريكية اليوم، على عكس مثلا شركات اللي مرتبطة بالآي زي مايكروسوفت وجوجل وكده، كان أدائهم إلى حد كبير متوازن.
0: كرامي عبد الله كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. تحياتي.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: من الأخبار التي ترد إلينا في هذه الأثناء متابعينا، برنامج الأغذية العالمي يقول بأن الوضع في الفاشر بالسودان كارثي، ويضيف أيضا برنامج الأغذية العالمي نحو 200,000 سوداني يعانون من مستويات كارثية تصل لحد المجاعة. أيضا برنامج الأغذية العالمي يقول التصعيد في المنطقة يؤثر بشكل سلبي على السودان.

0: ترامب يقول بأن ارتفاع أسعار الديزل عالميا بسبب حرب أوكرانيا وروسيا وليس إيران. يضيف أيضا ترامب: أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم ضرب منشآت الطاقة. وأيضا ترامب يقول: أوكرانيا وافقت على عدم ضرب منشآت الطاقة الروسية تحديدا. وزير الخزانة الأمريكي له تصريح يقول فيه: سنقدم جائزة لأي شخص يقدم معلومات حول من يسهلون الإرهاب الإيراني. تصريحات لنتنياهو قال فيها: دمرنا حصن حزب الله الكبير في قلعة الشقيف وعلي الطاهر. ويضيف أيضا: سنواصل تدمير بنية حزب الله بالمنطقة الأمنية في لبنان.
1: ماذا بعد؟
0: خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 380 ألف برميل خلال العام الحالي مقارنة بنمو قدره 580 ألف برميل في تقرير أغسطس، فيما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 200 ألف برميل إلى 1,360,000 ألف برميل لعام 2027. بدورها رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي والعام المقبل مع استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتراجع الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب مع إيران. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 91 دولارا للبرميل في 2026 بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة.

0: هكذا نصل وياكم متابعينا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم في ماذا بعد؟ حتى جديد الملتقى يوم الغد، لكم منا دائما أجمل التحايا، تحياتي لكم وإلى لقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
5: إذا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام. من هنا يأتيكم الخبر.
11: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
12: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن.
13: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
14: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
15: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية الخبر وصدى.
16: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
17: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف.

0: قنابل جوية مزودة.
1: حنقفلها
2: اقفلها الكاميرا خلاص.
3: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
4: لا تدخل هنا من غير استئذان.
5: الموت بيدخل من غير استئذان.
3: وهل الأبطال يشبهوننا
6: أرجي يا فلاح أرجي
3: أم نحن

0: النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
1: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
2: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
3: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
4: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: غارات للقوات المسلحة اليمنية على معاقل الحوثي في المخا، وواشنطن قلقة من سيطرة الميليشيا على جزيرة ميون بباب المندب. واشنطن تشيد بمرافقة سفنها لشحنات النفط في هرمز وتتحدث عن زيادة في العبور. الزيدي يؤكد أن العراق لن يكون منطلقا لاستهداف دول الجوار، وواشنطن تضغط على بغداد لاستكمال حصر السلاح. ترامب يتعهد بالحفاظ على صدارة أمريكا في الذكاء الاصطناعي، ويؤكد وجود سلطة وضوابط قانونية على الشركات.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: بشكل واضح أن الرئيس
6: عادل. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
0: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
8: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
12: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
8: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مساء الخير مستمعين الأعزاء. أسأل بشكل مباشر، هل المكتئبون بوجوه حزينة؟ هل يستطيع الإنسان المكتئب أن يضحك؟ وهل يمكن أن يذهب إلى عمله ويقابل أصدقائه ويرد على النكات ويبتسم في الصور وربما يكون أكثر شخص مرح في المجلس؟ وفي الوقت نفسه هل يعاني من اكتئاب حقيقي؟ وهل نستطيع أصلاً أن ننظر إلى وجه إنسان ونقول هذا واضح في اكتئاب؟ أو العكس، مستحيل يكون مكتئب، أمس كان يضحك. حلقتنا اليوم مستمعينا عن واحدة من أكثر الصور النمطية انتشاراً عن الاضطرابات النفسية، أن المرض النفسي لابد أن يظهر على الوجه. وأن المكتئب لابد أن يكون صامت منعزل بملامح حزينة، لا يضحك، لا يعمل، لا يستمتع بأي شيء. لكن علم النفس يقول لنا أن المسألة أعقد بكثير، فالاكتئاب ليس تعبيرا وجهيا وليس شكل عين وليست نبرة صوت واحدة وليس حتى شعور مستمر بالحزن في كل دقيقة من اليوم. الاكتئاب اضطراب له مجموعة من الأعراض النفسية والمعرفية والجسدية والسلوكية تختلف صورتها من إنسان إلى آخر. واليوم نسأل، هل للمكتئب وجه يمكن أن نعرفه به؟ وأسألك عزيزي المستمع، هل بيوم من الأيام شعرت أنك تمر بمرحلة اكتئاب ولكن لم تعرف أن تسميها؟ أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: قبل أن نسأل مستمعينا ما الاكتئاب، نأخذ معنا أول اتصال للحلقة، نقول ألو. ألو،
3: هلا مراحل، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك أبو وطن من الرياض.
0: أبو وطن؟
3: أيوة.
0: أهلا وسهلا يا أبو وطن، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: صحيح.
0: تفضل.
3: الله يجزيك فضلك. أول شيء أنا بحييك وبحيي برنامجك، أنا من متابعينك يعني، وأول مرة بيقطع معي الخط يعني.
0: يا شكرا لك يا أبو وطن إنك ما بطلت محاولات، شكرا.
3: لا ما بطلت، المواضيع بالأغلب شدني وتعجبني.
0: تفضل.
3: الآن بالنسبة لل على ما هو مش شرط يظهر على الوجه في التعامل، هو بالأغلب بالرغبة يعني. هو الاكتئاب له مراحل ودرجات.
0: الله عليك.
3: معي؟
0: معك وأسمعك بس ما هو بوضوح، لو تقرب شوي من السماعة ولو أنت شابك البلوتوث يعني حبذا أنك يعني شيل البلوتوث.
3: فكيت وهيك منيح؟
0: يا الله عليك يا أبو وطن، الآن أقدر أسمعك بوضوح أكثر. معك؟
3: تمام. الآن الاكتئاب على علمي، وأنا مش مختص طبعا، أما ممكن أنا دخلت في تجربة الاكتئاب. الاكتئاب بيجي مراحل وعلى حسب أنت في أي مرحلة فيها أو الشخص في أي مرحلة. في مراحل الإنسان بتقيت خلاص جسده بتأثر مع نفسه، في هاي المرحلة بيكون اكتئاب حاد، بيكون ما عنده القدرة ولا الإمكانية أنه يتواصل مع حدا أو حتى أنه يخرج. وفي مراحل بيكون هو مضطر أنه يلبس القناع ويعيش ويتعايش مع الدنيا، أما من جواته مكسور أو فاقد الرغبة في أي شيء.
0: أبو وطن، أنت لبست القناع؟
3: عفوا،
0: أنت لبست القناع وقررت أنك أيوة. تسوي نفسك عايش؟
3: صحيح.
0: كيف قدرت أنك تخلع القناع؟ كيف قدرت أنك تتعالج مع هذه الأزمة؟
3: أنا ما قدرت، أنا لما مريت في هذه المرحلة ما قدرت ألبس القناع. أما بعد ما عديت المرحلة اللي كان جسدي فيها مع نفسي في نفس الاكتئاب، اضطريت أني أنا أحط حد أوقف، ولازم في

0: الحياة ولازم في مسؤوليات الواحد يعيشها. أما من جوا فاقد الرغبة في أي شيء، فاقد الشغف خلينا نحكي. صحيح. والطموح إن الواحد يتحرك.
1: صحيح. هل أنت الآن بخير؟ هل عالجت هذه المشكلة؟
0: أيوة الحمد لله.
1: كيف عالجتها؟ علمنا أنا والمستمعين، حابين نعرف هذه الخطوة اللي أنت أخذتها كيف؟
0: والله أنا مريت في هذه المرحلة من أكثر من 10 سنوات تقريبا.
1: الحمد لله على سلامتك، متأخر.
0: وأنا أخذتها بجهود الناس اللي كانوا حوالي، المحبة اللي كانت تتقدم لي والدعم سواء من الأهل أو الأصدقاء أو اللي حوالي. وبنفس الوقت غيرت البيئة والمكان والزمان خلينا نحكي، واضطريت إني أطلع من البلد اللي أنا فيها وأسافر على أكثر من دولة، وممكن في ثالث دولة لقيت حالي أو رابع دولة.
1: الحمد لله.
0: بس هو الأساس كان دعم اللي حوالي مش أنا.
1: صحيح. تخيل أنه الدعم الاجتماعي والدعم الأسري يفرق جدا بشكل مو طبيعي في علاج الاكتئاب والمكتئبين.
0: لا هو الأساس كان بالنسبة لي
1: 100%. شكرا يا أبو وطن أنك اعترفت لنا بهذه التجربة، وشكرا أنك بعد 10 سنين جيت وحكيت لنا عنها. أنا ممتنت لك على الصعيد الشخصي، وأكيد أن المستمعين يمتنوا لك. شكرا يا أبو وطن.
0: شكرا لك أختي. شكرا شكرا.
1: من أكثر من 10 سنين ولا يزال الأثر موجود، وهذه نقطة نتحدث عنها بشكل حقيقي، أن المكتئب أحيانا ما يدر أنه مكتئب، وأحيانا يحتاج أشخاص حوله يجون يقولوا له لا إحنا نبغى نساعدك. فكرة أنه شخص يطلع بعد هذه السنين ويجي يقول أنه أنا مريت بهذه التجربة أو أنا مريت بهذه المرحلة، هي تجربة أو يعني حاجة رائعة. فمستمعينا إحنا منصتين لكم، في حال أردتم أنكم تشاركونا تجاربكم أو تساؤلاتكم أو أي حاجة تجي في بالكم عن الاكتئاب، أذكركم أن رقم تواصلنا هو 0115 100 100. وأذكركم أني أقدر كمان أستقبل رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. وهنا مستمعينا أطرح سؤال وأجيب، ما الاكتئاب أصلا؟ الكثير يعتقد أن لما نقول اكتئاب أن نقصد ببساطة أن الإنسان حزين. مستمعينا الحزن انفعال إنساني طبيعي، ما في إنسان طبيعي ما يحزن. نحن نحزن لما نفقد شخص أو نفشل في شيء أو نتعرض لموقف مؤلم، ليتغير هذا الانفعال مع مرور الوقت وتتغير الظروف. أما اضطراب الاكتئاب فشيء مختلف تماما عن الحزن. منظمة الصحة العالمية مثلا تعرف نوبة الاكتئاب بأنها حالة يظهر فيها مزاج مكتئب كالحزن أو الفراغ، وهذه سمة في الاكتئاب، أو التهيج أنه يصير منفعل على أي حاجة، أو فقدان واضح للاهتمام والمتعة. يستمر ذلك معظم اليوم وفي أغلب الأيام مدة لا تقل عن 2 أسبوع، مع وجود أعراض أخرى قد تشمل اضطرابات في النوم، تغير في الشهية، تعب، ضعف تركيز، شعور بالذنب أو انعدام القيمة، اليأس، وقد تصل إلى التفكير في الموت أو الانتحار، وهذا ناقوس الخطر. إذا لاحظتم شيء مهم من هذه الأشياء كلها، إنه التشخيص ما يقول إنه لازم إنه الشخص يكون حزين، لا يقولك، ولا يقولك إنه مو مفروض إنك تضحك، ولا يقولك إنه لازم ما تذهب إلى عملك. المعيار يتعلق في الاكتئاب بالتجربة الداخلية والأعراض والمدة والشدة والحدة وتأثيرها في حياة الإنسان وظيفياً. هنا تبدأ المشكلة، لما نحاول إننا نشخص الآخرين بوجوههم. الوجه وحده ما يكفي، أحياناً يظهر لك شخص مستمتع في الحياة ظاهرياً لكن داخلياً ما حد يدرك إنه هو تعبان ومنهك وفارغ إلا هو. ما حد يعرف إنه هو يشعر باليأس، يفكر بالرحيل، يفكر بالخلاص، هذه الأشياء ما يعرفها إلا هو. فيصير عنده تغيرات وظيفية. وأسأل، هل المكتئب بالضرورة يكون حزين؟ ولعلنا نجيب بعد ما نذكركم بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: معانا اتصال جديد مستمعينا، نقول ألو. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
2: أخت سارة.
1: تفضل. مين؟
2: مسيك بالخير. بخصوص موضوع البرنامج اليوم الاكتئاب،
1: تفضل، كلنا مبسوطين.
2: اسمعيني أخت سارة.
1: أسمعك.
2: أنا مريت بتجربة بسيطة كانت، والحمد لله، والسبب كان العلاج اللي هو سرع من الموضوع.
1: العلاج النفسي ولا الدوائي؟
2: وكان طبعا الدافع وضغوط نفسية كبيرة واجتماعية أسرية، لكن فكرت بسرعة أنه ألتجأ إلى الله، والحمد لله كان يعني تفكيري صحيح وانتهى الموضوع سريع.
1: أنت ممكن تزودني باسمك أولا؟
2: أبو عدي.
1: أبو عدي، الحمد لله على سلامتك أولا. ثانيا، أنت العلاج اللي رحت له كان علاج نفسي ولا دوائي ولا كان كلهم مع بعض؟
2: لا، كانت تجربة سريعة ومع نفسي زي ما يقولوا، لكن مع التفكير والواحد يبغى يخلص من الموضوع، حتى أنه زي ما قلتي أنا من الناس اللي كان يبين علي.
1: أبو عدي،
2: أتقابل مع الناس، أعيش حياتي العادية، لكن من جوا كنت مكسور جدا جدا جدا. الحمد لله التجأت إلى الله وكان الحل سريع. الحمد لله
1: أنك الآن صرت بخير، الحمد لله أنك عرفت المشكلة. شكرا يا أبو عدي، شكرا أنك شاركتنا هذه التجربة، وأحترم جدا جدا جدا أي أحد مر بهذه التجربة، سواء كان أي اضطراب نفسي، وتحديدا أنا أشعر الاكتئاب. فكرة الحديث عنه بعد خوض التجربة هذه يعطيك مساحة أكبر لإدراك أنت مين، أنت إيش. فنشكر أبو عدي مستمعينا، يعني ونشكر أي أحد قرر أنه يشاركنا تجربته، سواء الآن أو حتى على الدقائق القادمة. انطلاقا من أبو عدي، احنا سألنا قلنا أنه هل المكتئب بالضرورة يكون حزين وحزنه ظاهر؟ الحقيقة أنه مش دائما. المزاج الاكتئابي نفسه قد يظهر مستمعينا ترى بأشكال مختلفة. قد لما يجيك شخص يقول لك أنا حزين طوال الوقت، ويقول لك آخر أنا ما أشعر بشيء أصلا، وثالث يقول لك أنا سريع الغضب ولا أحتمل أحد، ورابع يقول لك أنا ترى ما بحزين بس أنا ما في شيء يوسع صدري، أنا ما في شيء يخليني مبسوط، أنا ما في شيء يخليني فرحان. هذه مهمة مرة، لأن في عرض مركزي ومهم في الاكتئاب اللي هو فقدان المتعة، أي أن الأشياء اللي كانت تعطي الإنسان شعور بالمكافأة والاستمتاع تصير باهتة. ما يعني بالضرورة أنه قاعد يبكي على الأطلال وينهار، لا، ممكن يجلس مرة مع أصدقائه يضحك معاهم، لكن لما يرجع للبيت يقول أنا ما أعرف وش فيني، أنا ما بقاعد أشعر بأي شيء أصلا. ممكن ترى يسافر، يتصور، يروح لمطاعم، يؤدي عمله، أي نشاط خارجي، لكن الخبرة الوجدانية الداخلية تكون شيء مختلف تماما عن نشاطه الخارجي. فمعهد الوطني الأمريكي مثلا الصحة النفسية يؤكد أنه الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يعانون جميعهم من الأعراض نفسها، وأنه عدد الأعراض وشدتها وتكرارها تختلف بدرجة كبيرة بين الأشخاص. لكن هذا يخلينا نسأل، من أين جاءت صورة وجه المكتئب؟ الحقيقة أنه نحن كبشر نعتمد كثير مرة على الإشارات المرئية لفهم الآخرين. نشوف شخص مبتسم فنفترض أنه سعيد، ونشوف وجه عابس فنفترض أنه منزعج، ونشوف هذه الاختصارات أنها تفيدنا اجتماعيا وتطورت ترى من عمر مبكر من طفولتنا. لكنها تصير مشكلة لما تكون هي أداة التشخيص، لأن الوجه ما يعرض كل ما يجري داخل الإنسان. نحن كلنا

0: تقريبا نعرف كيف ننظم تعبيراتنا أمام الآخرين، وهذا شكل من أشكال النضج ترى. يعني أحيانا تدخل اجتماع عمل وإنت مرة معصب وتقول صباح الخير جميعا كيف حالكم، وأحيانا تستقبل ضيف وإنت مرهق وخلاص وتعبان لكنك قاعد تبتسم، أنت قاعد تكشر في وجهه. وأحيانا تشتغل في وظيفة تتطلب التعامل مع جمهور فتتعلم أن يظهر وجهك شيء وشعورك شيء مختلف تماما. هذه العملية نحن ندرسها وندرسها ونتعامل معها ونعلمها ونتعلمها، ومسماها تنظيم الانفعال. ومن الاستراتيجيات الكبيرة في هذه النظرية استراتيجية الكبت التعبيري، أنه يشعر الإنسان بانفعال لكن يمنع أو يقلل ظهوره خارجيا. إذن أقول لكم الآن أن وجود الابتسامة لا يثبت غياب الألم، كما أن وجود الحزن على الوجه ما يثبت وجود اضطراب اكتئابي. يعني مو أي أحد الآن حنطالع ونشوف وجهه حزين حنقول يا الله هذا مكتئب، ولما نشوف أحد مبسوط وسعيد والدنيا طايرة نقول يا الله هذا كمان مكتئب. الحقيقة أن الوجه وحده لا يحكي. ممكن لما نتكلم أكثر عن هذا الموضوع نشوف كيف يتفاعل الجسد مع الاضطراب، لكن بالضرورة ليست كل الوجوه المكتئبة حزينة وليست كل الوجوه الحزينة مكتئبة. وهذا ينقلنا إلى نقطة أنه طيب سارة كيف يؤثر الاكتئاب أصلا في تعبيرات الوجه؟ أقول لكم هو يؤثر. ليش؟ في أدلة بحثية تشير إلى أن الاكتئاب ممكن أنه يرتبط بانخفاض بعض أشكال التعبير الانفعالي، وخصوصا التعبير عن الانفعالات الإيجابية. ليش؟ في مراجعة منهجية وتحليل تلوي لدراسات التعبيرات الوجهية أظهروا أن في مصابين بالاكتئاب عندهم أظهروا يعني في المتوسط انخفاض في التعبير الوجهي المرتبط بالمشاعر الإيجابية مقارنة بغير المكتئبين. وكلمة في المتوسط شديدة الأهمية، لأن هذه النتيجة تظهر على مستوى المجموعات البحثية، ما هي نتيجة تقولك أن كل المكتئبين أو كل عدم المكتئبين. يعني إحنا ما نقدر أن نقابل شخص واحد في مقهى وننظر إلى ابتسامته بعدين نحدد هو مكتئب أو لا. ففي فرق كبير ما بين أن نقول أن الاكتئاب قد يؤثر إحصائيا في التعبير الوجهي، وبين أننا نقول أنه يمكن تشخيص الاكتئاب من خلال التعبير الوجهي. الثانية غير صحيحة إطلاقا. الأولى صحيحة أنه الاكتئاب قد يؤثر إحصائيا في التعبير الوجهي، لأنه في حاجة عند المكتئبين تسمى باللهجة العامية الدارجة اللي هي الحيل. وأحيانا بعض يقول أنا ما فيني حيل، اللي هي أنا ما عندي قدرة، ما عندي استطاعة، أنا ما عندي مجهود أقدر أني أقدمه. فالتعبيرات الوجهية البسيطة مثل الابتسامة الدائمة، مثل بشاشة الوجه الدائمة، مثل أنه يكون وجهه مرحب، هذه ما يملك القدرة لأنها تستهلك منه طاقة. وهو كشخص مكتئب ما يملك هذه الطاقة، ما يملك طاقة أنه يكون دائما بشوش، دائما متفاجئ، دائما منبسط. هو لا يقدر أنه يظهرها، لكن هل هو يملكها؟ لا ما يملكها بشكل كبير. تؤثر أي نعم. فهذه هي الأزمة، أو هذه هي اللي نقول أنه انخفاض في التعبير الوجهي، لكن ليس بالضرورة أن كل شخص معبس نقول شفت معبس قاعد يناظر لنا بغضب خلاص وجهه يا الله. طيب على سبيل المثال تطورت العمليات التجميلية الآن والإجراءات التجميلية، فصار إجراء البوتوكس مثلا، إجراء البوتوكس قاعد يعمل حاجة مثلا في نطاق الجبهة، البعض ياخذه يعمل شلل في بعض مناطق العضلات في الجبهة فيفقد الشخص تعبيراته لفترة من الزمن. هذا بالنسبة للبعض هو إجراء تجميلي، لكن لما تطالع للشخص هذا تلاقي ما هو قاعد يعبس، ما هو قاعد يغضب، ما هو قاعد يسوي ولا شيء، لأنه في إجراء تجميلي دخل فيه. هل أنا بأطالع للكل أقول ما هم قاعدين يعبسون لأنهم مكتئبين؟ قد تكون هي عملت بوتوكس أو هو عمل بوتوكس، قد يكون هو فعلا غاضب، قد يكون هو فعلا ما هو مستمتع. في 70,000 حل. التعبيرات الوجهية ليست هي فقط الجواب الوحيد. معنا اتصال جديد، نقول ألو. مساء النور، أهلا وسهلا، من معي؟
1: نبيل معك.
0: تفضل يا نبيل، سمعت عنوان حلقتنا وسمعت المحاور صحيح؟
1: صحيح.
0: تفضل يا نبيل.
1: يعني موضوع مهم، لأنه أنا توقعي أنه أسباب الاقتراب من الاكتئاب أو أسباب الاكتئاب كثيرة، يعني فقد الأحبة، تقلبات الحياة، ويعني الإخفاق وفقد أو خيبة الأمل من مقربين، يعني أسباب كثيرة.

0: كثيرا.
1: صحيح.
0: انا يعني اذا في اسال بقول هو كيف الواحد يضل يجرب انه يبعد حاله عن انه يدخل او يغوص في الاكتئاب؟ هي هيك هذا السؤال اللي انا بشغلني دائما.
1: الله عليك، هل انت مريت بفتره تشعر انك كنت فيها مكتئب ولا هذا سؤال فقط للوقايه؟
0: لا بالتاكيد بالتاكيد مريت في فتره على الاقل واحده، انا متاكد اني كنت مش متصالح مع اللي بصير، وكنت شايف يعني شايف الاعراض يعني قله الشهيه للاكل، قله النوم، عدم الرغبه في فعل اي شيء. ولما غيرت الظرف يعني استطعت اني اغير الظرف راحت يعني.
1: الله.
0: بس هي الفكره انه كيف تضلك رغم كل هاي الاسباب، كيف بدك تحافظ على وعيك صاحي انك يعني ما تغطسش.
1: الله عليك. طيب حاجاوبك الان يا نبيل، شكرا لهذا السؤال الرائع، اشكرك. احنا في العلاج النفسي عندنا ثلاثة أبعاد للعلاج النفسي، جانب وقائي، جانب تنموي، وجانب علاجي. العلاجي نكون خلاص طحنا في المشكلة وقضينا. التنموي إنه نحن قضينا من كل حاجة وعالجنا كل الأشياء، ننمي فينا مهارات معينة. بينما الوقائي هو الجانب اللي يخلينا نقي نفسنا قبل الوقوع في الأزمة. وهذا هو سؤال نبيل، كيف الواحد يحصن نفسه أساسا من الدخول في هذه المشكلة؟ خليني أقول لكم على حاجة مهمة في نطاق الاكتئاب، وهذه من ملاحظة إكلينيكية، إنه أول نقطة تساعدنا على الحفاظ أو عدم الغوص في الاكتئاب وأنه نصير سجناء له، هو فهم أننا نحن بشر ونعاني من ضغوط وما نقاوم. فلما أي ضغط أو أي مشكلة أو أي شيء يستدعي مشاعر، نستوعب أنه نحن بشر فما نكبت هذه المشاعر. نغضب عادي، نحزن عادي، ونعبر إن كنا نستطيع التعبير. واحدة من الأزمات اللي يعاني منها يعني مصابين بالاكتئاب انخفاض التعبير الانفعالي عندهم، فما يصيرون يعبرون عن انفعالاتهم، لأن الموضوع تحول من كبت إلى تعبير ضعف، تعبير انفعالي كامل. خلاص هم فقدوا رفاهية التعبير. فنحن وش نسوي هنا؟ نبدأ نعبر. بعد ما نبدأ نعبر، عادي جدا إن في حالة إنك شعرت في إنك يعني بتسقط بهذه الدوامة، إنك تطلب المساعدة، لأنه الأشخاص خارج الدائرة يعرفون الأبعاد الحقيقية للدائرة بحجمها الحقيقي. أنت محتاج الآن إلى بصيرة أخرى غير بصيرتك، لأن أنت داخل الألم، داخل الفقد نفسه، أنت داخل الضغط نفسه، أنت داخل الخيانة نفسها، فأنت أبعادك لا تتوافق مع الأبعاد الحقيقية. بالإضافة إلى إدراك قصورك الإنساني في حال شعرت أنك عندك أعراض اكتئابية أو شعرت أنه في أعراض ظهرت عليك، استيعاب قصورك الإنساني في هذه الأعراض، وإدراك أن هذا القصور الإنساني جانب منك أنا لازم ما أرفضه، لأن في الاضطرابات النفسية المقاومة أحياناً تزيد الاضطراب. انعدام المقاومة وتقبلها هو اللي يحل لنا هذه المشكلة. بالإضافة إلى لو جتك مشاعر عزيز المستمع أياً كانت هذه المشاعر وما عرفت وصفها، توجه لأحد تثق فيه، توجه لصديق عزيز، توجه لشخص من أقاربك، توجه لمعالجك النفسي، تحدث عن هذه المشاعر، لأنه جانب كبير من الدعم الخاص باضطرابات الاكتئاب تحديدا له علاقة في الحديث عن المشاعر. لأنه لو نلاحظ أن الاكتئاب هو عبارة عن انعدام مشاعر، فلما نتحدث عن مشاعرنا إيش بيصير وقتها؟ ما نقع في هذه الدوامة، فيصير هنا التوازن. طيب تذكرت الآن دراسة قرأتها كانت تتحدث عن أنه حتى قراءة وجوه الآخرين قد تتغير. في بعض الدراسات أساساً وجدت أن الاكتئاب قد يؤثر أحياناً في كيفية قراءة الإنسان لتعابير الآخرين. في تحليل تلوي نشر سنة 2021 جمع الباحثين نتيجة 23 دراسة، شملت هذه الدراسة أكثر من 500 مشارك مصاب بالاكتئاب أو الاضطراب الاكتئابي المزمن يعني، ومسكت أكثر من 600 شخص حطتهم في مجموعة مقارنة. فنحن صار عندنا أكثر من 500 شخص أوريدي مشخصين بالاكتئاب، وأكثر من 600 شخص هذول لا ما هم مشخصين بالاكتئاب، عملناهم مجموعة نقارن فيها اللي هي المجموعة الضابطة. إيش لقى الباحثين؟ وجدوا صعوبات صغيرة إلى متوسطة في التعرف على بعض الانفعالات الوجهية. شلون؟ إنهم لقوا إن ظهرت صعوبة بصورة أوضح لدى الحالات الأشد،

0: وخصوصا انهم بطلوا يتعرفون على التعبيرات السعيده. فالاشخاص المكتئبين هنا لقوا انهم صاروا ما هم قادرين يستوعبون تعبيرات الناس من حولهم، وكان مقدرتهم هم كمكتئبين على قراءه وجيه الناس تغيرت. وهذه النقطه للاسف انه الاكتئاب ما يغير فقط اللي انت ما تشعر فيه، احيانا يغير العدسه حقتك اللي طالع فيها للعالم، احيانا يغير الطريقه اللي تقرا فيها العالم. فنحن هنا حولنا المشكله، كنا نقول ان الناس يقرؤون وجوه المكتئبين خطا، فاصبحت الان ان المكتئبين اصلا صاروا يقرؤون وجوه الناس خطا. فارجع انا اعتقد ان المشكله نرجع في مشكله القدره والطاقه والحيل، ان هم ما يملكون هذيك الطاقه اللي يقرؤون فيها. خلاص انت ايش تبي تقول؟ انت تبغى تقول انك حزين، انت حزين، انت تبغى تقول ان انت مبسوط. ففقد يعني فقدانهم لهذا الطاقه اعطاهم التعبيرات اللي ما هي صحيحه نسبيا على وجه الاخرين. أسألكم أعزائي المستمعين، هل سبق لكم وكان عندكم تصور خاطئ عن الاكتئاب وتصحح مع الزمان؟ وهل سبق لكم ومريتم بتجربة يعني كانت تجربة اكتئاب خرجتم منها أم لم تخرجون؟ هذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: أهلا وسهلا مستمعينا، أذكركم لمن فاتته الأرقام أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115100100. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا،
3: حياكم الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: معكم الأخ سعيد.
0: تفضل يا سعيد، سمعت عنواننا صحيح؟ سمعت سؤالي؟
3: سمعت العنوان، فعلا جميل جميل جدا، وعندي نقطتين.
0: تفضل يا سعيد.
3: أحب أشارك بهم أختي العزيزة. النقطة الأولى، هل العزلة وعدم الاختلاط الاجتماعي هو سبب للاكتئاب أم هناك حالات شاذة؟ أنا بصراحة شفت في الواقع والناس لا يختلطون لكن غير مكتئبين،
0: صحيح،
3: وشفت أناس يختلطون يوميا مع العالم ويعيشون الاكتئاب،
0: صحيح.
3: هذه نقطة. نقطة أخرى، الوقاية، تكلمت عن الوقاية دكتورة،
0: صحيح،
3: وهذا جميل جدا. أنا من خلال يعني ما مر علي في حياتي حقيقة وقعت في حبائل الاكتئاب مثل ما نقول، وفي بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان استطعت الفترات بعدين الأخيرة أن أتخلص منها بأسأل نفسي يعني إنكار الذات مثل ما يقولوا. أقول شو ذنب الناس أني أنا أكتئب وتتغير ملامح وجهي وما أبتسم وما أضحك؟ الناس ما لهم ذنب هذيلا. هذا يدفعني لأني تعابير وجهي تكون مرحة فرحة مع الآخرين رغم أني من الداخل أعيش يعني الألم. فما أدري دكتورة، هذا اللي حبيت أساهم فيه.
0: يا الله يا سعيد، شكرا لك، ورح أجاوب على سؤالك، لكن قبل ما أني أجاوب أشكرك أنك أنت ساعدت نفسك وكنت المنقذ الأول لنفسك، لأنه إدراكك، لأنه أول أحد حيساعدك هو أنت، هذا إدراك أنا أعتبره رائع رائع رائع وناضج. شكرا يا سعيد،
3: حياك
0: الحمد لله على سلامتك.
3: الله
0: يسعدك. يا الله مستمعين، أنا يعني دائما أتأثر يعني من نقطة أنه أحد مر بهذه التجربة، أحد شعر أنه بيوم من الأيام كان مكتئب، لأني أتخيل شعورهم بالوحدة، أتخيل شعورهم بأنهم كانوا لحالهم، بعدين أتخيل خروجهم من هذه

0: هذه الأزمة، فيؤثر فيني هذا الشيء مرة مرة مرة بشكل يعني حقيقي، وأشعر دائما بالامتنان لهم لأنهم قدروا أنهم يغيرون صياغة أحداثهم من كونهم كانوا ضحايا إلى كونهم نجوا من هذه الأزمة. أنا راح أجاوبك يا سعيد لكن بعد الاتصال الجاي. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: مرحبا دكتورة سارة، معك صديق البرنامج صهيب.
0: مرحبا يا صهيبي، والله أنك صديق البرنامج، تفضل يا صهيب.
1: الله يسلمك. النقطة بخصوص الاكتئاب، يعني يمكن دائما يعني بعود يعني بالزمن لحاجات، أنا ما عايز أصل مثلا زي الإخوان الزملاء اللي أسقطوا التجارب عليهم، وهي واحد ذكر تجربته، لأن صراحة أنا ما عندي لغاية الآن ما عندي خلاصة أقدر أوضح يعني بشكل واضح إنه هل أنا كنت في حالة اكتئاب أو لا. بس أقدر يعني أقول إنها مرحلة يعني معينة وفق تجربة عمرية معينة وما شابه. يعني بقدر أخذ الخلاصة دي. لكن بخصوص الاكتئاب نفسه صراحة، يعني في زمان كنت أذكر في مقولة لواحد أحد الكتاب النفسيين، هو بيقول إنه يعني ميز ما بين الشخص الانطوائي والاجتماعي، يعني اللي هو واحد مثلا يستمد طاقته من نفسه، واحد من المجتمع. فالاثنين يعني أنا أعتقد إنه كنت الشخص الانطوائي. فالانطوائية دي أثرت فيني وأثرت في السلوك الخاص بي، وبقيت يعني أسلك طريق واحد فقط، طريق يعني هو الطريق مثلا محاط بهالة من الحزن وحالة من السوداوية والعتمة وما شابه، حتى في الحاجات اللي كنت يعني أستهدفها كشغف، يعني سواء كان موسيقى أو كأفلام. فالحاجة دي هي اللي أنا أعتقد أنا لما يعني عملت منها زي تحييد على أو مريت منها، حاولت يعني مثلا ما أستخدمها، يعني بقيت خلاص أحب لي أنا مثلا أسمع ميوزك، يعني أسمع مثلا الحاجات الحزينة أو أحضر الأفلام الحزينة أو الدراما الحزينة أو يعني تجذبني الحاجات الحزينة، فغيرتها. ده علاج سلوكي أنا قمت به مع نفسي
0: فعلا،
1: وأعتقد أنه الآن يعني قمت بالحاجة دي وحسيت أنه في تغيير، يعني أنه لما غيرت النمط بتاعي اللي هو النمط بتاعي أنه أستهدف حاجة معينة، حسيت بتغيير. لذلك يعني برضو في النهاية بقول أنه برضو الناس تحاول تميز ما بين صح. الاكتئاب والحزن، يعني لأنه زي ما ذكرت أنت في بداية الحلقة أنه الحزن شعور طبيعي، يعني صح. يعني ما كل حزن اكتئاب، يعني ما كله أحيانا الفقد، أنت لما حصل لك مثلا تجربة حاجة في فقدت شيء، حصلت لك حاجة، ده خلاص أنت بعد تدخل في الموال بتاع الاكتئاب زي ما، لكن أحيانا في ناس بيحزنوا لأقل حاجة بيحصل لهم حزن.
0: الله عليك.
1: وفي مقولة برضو أختم بها جميلة جدا، بيقول لك يعني أتمنى إنه الجماعة يسمعوا، إنه بيقول لك الحزن يهذب الأرواح كلما جنحت للسخافات، فلا تحزن من حزنك.
0: الله،
1: يعني فالكلمة دي، وشكرا لك إن شاء الله.
0: يا صهيب شكرا لك أنك أعطيتنا جملة رائعة، مثل أن الحزن يهذب الأرواح، وشكرا لك أنك عملت لنا طريقة رائعة لما قلت أنه أنا عالجت نفسي سلوكيا. أنت أعطيت المسمى العلمي الصحيح، ورح نشرح للمستمعين كيف هو كان العلاج السلوكي اللي عمله صهيب. شكرا لك يا صهيب. شكرا.
1: شكرا دكتور،
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الله
0: يسلمك. أي مستمع يسمعنا وهو مر بهذه المرحلة، الحمد لله على سلامتك. وأي مستمع يسمعنا وهو ناوي يتخطى هذه المرحلة أيضا، يا رب أنك تخرج بالسلامة. معنا اتصال جديد، ونقول ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
2: معك خالد.
0: تفضل يا خالد، سمعتنا صحيح؟
2: عن الاكتئاب موضوعك صراحة موضوع جميل، بس أنا عندي تحفظ و...
0: قول لي تحفظك.
2: شوفي طال عمرك، أولا أحترم رأي المتصلين كلهم، وقد أكون أني مريت في اللي تسمونه اكتئاب،
0: أوكي، اللي احنا نسميه

0: نعم
1: خلينا احنا يا خالد نسميه.
0: ايه انا عندي قناعة تامة ولن تتغير.
1: قولها.
0: ان ما في شيء في الدنيا او في الحياة اسمه اكتئاب
1: اصلا.
0: انا بالنسبة لك خالد طال عمرك اسميه جهل. جهل انك انت عارف ان الدنيا ما تسوى. انت ما تدري ان الدنيا هذه في النهاية ما تسوى. وقت ما يجيك الوعي ان الدنيا ما تسوى انت تطلع من الاكتئاب. وكيف تصير كذا؟ لازم تكون قريب من الله، لازم تكون علاقتك مع الله قريبة.
1: يا الله عليك. شو
0: أنا عمري يعني أنا أشوف ناس كثير عندي في بيئة العمل مثلا مقربين جدا من المسؤولين وفي مناصب وفي وفي وفي وفي وفي وقمة الاكتئاب في وجهه، وبينما أشوف ناس من الموظفين اللي على قد حالهم. لكن سبحان الله ويوم أراقب سلوك هذا في الدوام والسلوك الثاني في الدوام أشوف هذاك حريص على الصلاة وحريص أنه يجي أول واحد يصلي والثاني منغمس في الدوام واجتماعات ومدري وش. فمهما كان أنت خلق قريب
1: بس
0: من
1: خالد
0: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة.
1: يا خالد خليني يعني أقولك على حاجة واسمح لي أني أنا أخذ الآن صف المكتئبين. الضنك ما هو الاكتئاب، الضنك حال
0: الضيق
1: مختلف تماما.
0: والضيق انت قيسي عليها كل شيء.
1: طب خليني اقول لك على حاجه ثانيه.
0: الضيق في المال.
1: انا اتفق معك بحاجه لكن انا ما اتفق معك في حاجه اخرى. انا اتفق معك في حاجه ادراك ماهيه الدنيا يعلمك كيف تخرج من هذه المأساة. لكن تعرف يا خالد انا ايش اللي ما اتفق معه مع كلامك؟ انك اخذت من المكتئبين حقين. حقهم الاول في اننا كاننا وصمناهم في انهم اكتئبوا انهم ما هم قريبين من الله، بينما قد يكون لا العكس، في ناس قريبين من ربهم، في ناس يحملون في قلبهم تدين حقيقي لكن أصيبوا في الاكتئاب. فأنا كذا يا خالد كأني وصمتهم بعدم القرب وهذا حق أنا أخذته.
0: أول إيه؟ شيء بس أنا ما قلت كذا.
1: لا أنا أقول لك
0: أنا قلت خلق قريب. إيه؟ أنا ما أقرأ يعني أنا ما وصفتهم
1: لا لا خالد أنا والله فهمتك.
0: بالشرك أو وصفتهم
1: لا أنا فهمتك.
0: لا أنا ربيت كلمة أنا خلق قريب
1: وهي فعلا أنا فهمتك.
0: وانت شوف البعد وين وصلح يعني فقط.
1: أيوه وانت كلامك يعني جزء منه حقيقي بنسبة 1000% أنه خلق قريب، لأنه ترى القرب الروحاني هذا يؤثر حتى في الصحة النفسية مش فقط في الاكتئاب. النقطة الثانية أني كأني وصمت حتى الأشخاص اللي المكتئبين، وهذا شيء أنا فقط اللي ما كنت ضده أنه هو ما هو حقيقي وكأني قاعدة يعني كأننا سخفنا من اضطرابهم وهو لا يسخف. أنت قناعتك
0: لا
1: محترمة، قناعتك تحترم وتقدر، لكن فقط أنا هذه كنت اللي أقف فيها أنه لا ما له علاقة بالتدين
0: ولا علاقة بشيء. ومنك نستفيد في النهاية.
1: لا والله يا خالد رأيك يحترم ويقدر.
0: العين ما تعلى على الحادث.
1: الله يرضى عنك.
0: أنا مجرد والله وأنا اللي فيني مكفيني.
1: الله يبعد عنك كل
0: شيء. سبحان الله عمر ما كان في واحد قريب، والقرب هذا انت قيس على كل شيء. ترى مو شرط انت تصلي
1: صح.
0: انت ممكن ما انت قريب في اشياء ثانيه، في صله رحم
1: صحيح.
0: في صدقه في اشياء كثيره.
1: صحيح. وشكرا يا خالد، شكرا جزيلا على هذه المداخله. الله يرضى عنك. معنا ناخذ اتصال جديد ونقول الو.
2: الو
1: اهلا وسهلا، من معي؟
2: يعطيك العافيه ساره، دكتوره ساره معك. ابو سعد من
1: الرياض. اهلا وسهلا يا ابو سعد، الله يعافيك، تفضل.
2: والله يا دكتوره ساره دائما انا موضوع الاكتئاب ومن الاكتئاب بس بسال سؤال يعني من خبرتك انت يعني
1: تفضل.
2: هل الروتين اليوم يعني مؤثر للدرجه بانه يسبب اكتئاب الروتين اليوم؟ يعني مثلا احنا انا اعمل في مجال الذهب والمجوهرات، منفذ بيع يعني محلات القطاعي، فعملنا من من من من فترتين يعني فترتين في اليوم يعني راح ما بعد الظهر الى العصر، ثم لدرجه ان بعض الاسواق يعني بعض الاسواق وبعض المجمعات الذهب تمنع الاجازه الاسبوعيه بعذر انها تعطيك مقابل اليوم اللي انت تاخذ اجازه. فانا يعني لي اكثر من 25 سنه في المجال ده. فهل ما عندي فكره هل انا احس بكتاب فعلا في في في في يعني في شيء عدم رغبه للعمل، يعني حتى تروح لانك انت مجبر على العمل، انت محتاج للعمل، يعني انت عندك راتب، عندك مثلا عندي 8 اطفال في البيت، انا مضطر اروح اشتغل وأنا بالسن يعني قريب 60.
1: نعم.
2: يعني

0: مجرد روحتي في الدوام وانا رايح للدوام في احساس غير عادي, في مشاعر بتمنى اني ما اروح ما يعني هل هذا اكتئاب. حتى انا قعدت مع زميل او صديق من العائله في مجال النفسي قال هذا اكتئاب, عملكم هذا اكتئاب 100%. ما ادري انا بسقف كلامه وكلامك انت دكتور والناس المختصين طبعا نستفيد منهم طبعا دكتوره, فاني ما طلت عليكي
1: شكرا
0: ولا طلت على المستمعين, ولكن حبيت بس اوضح الصوره دكتور. الله يعطيك العافيه.
1: شكرا لك يا ابو سعد, والله يكفيك شر كل من اراد بك شر, والله يكفيك شر اللي يجون يكسرونك واجد.
0: الحمد لله. الإنسان مثل ما قلت لك يمكن العصر الحديث طبعا أجدادنا كانوا ما يعرفوا شيء عن الاكتئاب, يمكن الحياة كانت بسيطة أبسط من اليوم. فما أدري مسمى الاكتئاب نفسه أنا ما عندي يعني معنى له. إيش معنى الاكتئاب؟ يعني ما هو الإحساس بالاكتئاب؟ كيف يجيك الإحساس هذا بالاكتئاب؟ يعني
1: خليني
0: أجاوب. الله خير دكتورة, واعذريني أنا قليل ما أتصل على الإذاعات, لكن حبيت لما سمعت البرنامج حبيت إني أشارك وأسمع صوتك دكتورة.
1: الله يرضى عنك يا أبو سعد, وأنا حبيت مشاركتك, شكرا لك.
0: الله يسعدك. الله يسعدك, شكرا.
1: أنا أسمعه لي إني أجاوب الآن على على على سؤالين. السؤال كان حق نبيل والسؤال اللي كان حق أبو سعد, لكن اسمحوا لي إني أنا أبدأ بأبو سعد اللي هو هل الروتين يسبب الاكتئاب؟ للأمانة إنه نعم, قد يسبب لنا أعراض اكتئابية وليس الاكتئاب. فالروتين كروتين وحده لا يسبب الاكتئاب. احيانا نحن نحتاج لدفعه, نحن نسميها دفعه بسعاده, او البعض يقول لا احنا نبغى دوبامين, نبغى حاجه كذا, لانه خلاص الاعتياد يسبب النمطيه, والنمطيه احيانا تظهر اعراض اكتئابيه. شخص يعمل نفس الاداء بنفس الطريقه بنفس كل حاجه, هذا الشيء بحد ذاته ما هو اسعد شيء, ما يخليه سعيد, فيعطي له شعور دائما بالرغبه بالانسحاب, بالرغبه بانه كذا. زائد ضغط العمل مع الروتين يسبب لنا احيانا اعراض اكتئابيه تظهر, بالاضافه الى انك ما تقابل ناس معينين, ما تاخذ فاصل, فكانك فجاه صرت حبيس نطاق معين, روتين معين, هذا يظهر لنا احيانا اعراض اكتئابيه. ايش الحل؟ الحل انه لابد لابد لابد لابد وجود فترات راحه من هذا الروتين, ولا بد من أننا نخرج من منطقة الراحة البسيطة هذه, يعني من الروتين هذا نخرج من منطقة الراحة إلى منطقة أخرى, نستكشف نفسنا, نتعرف أكثر على نفسنا وإلى آخره. لعلي أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100, أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: كل الاعتذار للمتصل سعيد, إني تأخرت في الإجابة عن سؤالك اللي هو هل العزلة وعدم الاختلاط يسبب الاكتئاب؟ الحقيقة هي لا, العزلة كعزلة لا تسبب الاكتئاب, لكنها قد تكون عنصر مساعد, قد تكون إذا خاصة إذا أنت شخص اجتماعي مثلا. في أشخاص العزلة بالنسبة لهم هي المكان الآمن, ولعلي أنصحكم في قراءة مثلا الكتب اللي تتحدث عن الاختلافات الشخصية بين الشخصية الانبساطية والشخصية الانطوائية, الأحداث أو الأشياء اللي تتكلم عن هذه الأحداث. العزلة كعزلة بحد ذاتها لا, لكن هل قد تكون مؤشر أو عرض لدى بعض الأشخاص؟ أيوة, نحن قلنا سمات الشخصية تختلف, وقلنا الأحداث, وقلنا آلية العزلة نفسها. وحاجة مهمة سعيد ومستمعينا, أنه نحن ما نكتفي بسبب واحد, إحنا نعرف إيش هي الأسباب الأخرى غير العزلة, غير مثلا الابتعاد الاجتماعي, غير عدم التواجد في الاجتماعات, في أسباب أخرى. وهل العزلة هي كانت طبع فيه ولا لا؟ فالعزلة بحد ذاتها لا, قد تكون عرض مساعد, وقد تكون نتيجة للاكتئاب. معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو, أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, تفضل.
4: كيف حالك أختي سارة؟
1: أنا الحمد لله بخير, كيف حالك أنت؟
4: والله الحمد لله رب العالمين. يلا تفضل. أشكر الله دائما وأبدا.
1: يا رب كيف حالك؟ قل لنا.
4: والله يا أختي دكتورة سارة، أنا يعني أشاطر الرأي المذيع اللي المتصل اللي قبل شوية، المداخلة اللي قبل الأخيرة،
1: أي اللي قال ما في شيء اسمه اكتئاب.
4: ما في شيء اسمه اكتئاب.
1: أي
4: هو يعني أنا بس أبغى أسألك الحين، كيف نميز بين الحزن الطبيعي والاكتئاب الحقيقي اللي أنتوا تقولون عنه اكتئاب؟
1: ممتاز ممتاز. إحنا كنا نقول، ممكن تزودني باسمك؟
4: محمد.
1: طيب يا محمد خليني أقول لك على حاجة، الاكتئاب هو موجود ومشخص وموجود في الأدلة التشخيصية، وهو اضطراب قائم بذاته وتحته سلسلة طويلة من الاضطرابات. الحزن هو حالة شعورية حاصلة لسبب، صاير سبب خلانا أو ضغط أو حاجة خلتك حزين ومنسحب، بينما الاكتئاب هو حالة ممتدة لأكثر من أسبوعين، يكون فيها الشخص غير قادر على أداء الوظيفي، غير قادر على أداء حياته اليومية، ويكون عنده شدة وحدة وانعدام بالمشاعر، مش فقط حزين. الحزن هو شعور، لا هو ما عنده شغف، ما عنده مشاعر، ما عنده أي حاجة. عرفت هذه النقطة؟ فالاكتئاب هو موجود، لكن الناس دائما تخلق ما بين الضيق وما بين الاكتئاب، وما بين الحزن وما بين الاكتئاب، وما بين الشعور بالسوء وما بين الاكتئاب، بينما الاكتئاب هو كأننا نصف الخواء، انك ما تشعر، انه ولا شيء قاعد تشعر فيه. فالاكتئاب قد يكون من نتيجة حزن متكرر يتحول بعدها الى اكتئاب. قول يا محمد.
4: طيب بعد هذا اللي تسمونه انتم اكتئاب،
1: اللي نسميه احنا تفضل
4: اللي بعد، يعني الحين وصلنا للاكتئاب، على فرض انه وصلنا للاكتئاب، ايش بعد الاكتئاب؟ ايش يصير؟
1: ما في بعد الاكتئاب يصير. في ناس تخيل يا محمد انه بسبب الاكتئاب خلاص تنتهي حياتهم، ما يقدرون انهم يكملون، ما يقدرون، وهذه ازمه مختلفه تماما نتكلم عنها. فماذا بعد الاكتئاب؟ ما املك لك اجابه واضحه وواحده.
4: وتختلف بين الرجل والمراه؟
1: ما تختلف. تختلف ما بين الانسان واخوه، مش فقط الرجل والمراه. تختلف ما بين الأخوين من نفس البيت كلهم مكتئبين، تختلف ما بينهم، تخيل. ما في سمع.
4: تمام. والاكتئاب هذا مرتبط بأمراض عضوية مثل الغدد الصام، الهرمونات؟
1: أيوة، في أحيانا تظهر أعراض الاكتئابية بسبب مشكلات في الغدة، سواء النشاط أو كسل.
4: وممكن يشخص بشكل خاطئ انه اكتئاب.
1: ممكن يشخص، ممكن. كثير تصير. كثير تصير. برافو عليك يا محمد، شوف طلعنا ما نسميه احنا اكتئاب، طلع هو موجود مسمي نفسه.
4: والله انا يا اختي ساره اعتقد انه هو البعد عن الله، بعد عن الصلاه والصدقه وصله الرحم، هذا اللي هو يسبب الضيق للانسان.
1: صحيح.
4: يعني
1: صحيح.
4: وانا يعني انا على قد ما اسمع اكتئاب اشوف انا ما مرت عليها الامور
1: الحمد
4: هذه،
1: لله.
4: عندي ظروف وعندي
1: الحمد لله
4: عندنا ظروف وعايشين يعني بالقلة وكذا، بس ما حاسس الأمور طبيعية يعني.
1: إيه علشان كذا يا محمد تقول الحمد لله إن ما أصابني اللي أصابهم، والحمد لله إني ما مريت
4: بالله. ما أصابني اللي أنتوا تسمونه اكتئاب.
1: شكرا لك يا محمد. شكرا.
4: شكرا يا أختي. شكرا، بارك الله فيك.
1: الله يرضى عنك. شكرا. بما أننا قاعدين نسمي هذا الاضطراب اكتئاب، خل نسمع مع بعض هذه القصة الجاية.
3: بالأدلة والبراهين.
5: في مقطع فيديو مدته نحو 40 ثانية، رجل يجلس مع عائلته وأطفاله، يلعب معهم لعبة بسيطة، يتذوقون حبات حلوى بنكهات غريبة دون أن يعرفوا النكهة مسبقا. يأخذ واحدة ويتذوقها ويكتشف أنها سيئة، فيخرجها بسرعة ويبدأ بالضحك، ويضحك أطفاله معه. مشهد عائلي عادي جدا، لو شاهدناه دون أن نعرف صاحبه ربما سنقول هذا رجل سعيد يقضي وقتا جميلا مع أطفاله. الرجل كان تشستر بينينغتون، المغني الرئيس لفرقة لينكن بارك، والمقطع صور قبل وفاته بنحو 36 ساعة فقط. كان بينغتون قد تحدث علنا قبل وفاته عن معاناته النفسية والاكتئاب، لكن في ذلك الفيديو تحديدا لم تكن الصورة التي أمام المشاهد تشبه الصورة النمطية التي نرسمها عادة للمكتئب. لا بكاء، لا وجه عابس، لا جلوس وحيدا في غرفة مظلمة، بل أب يضحك ويلعب مع أطفاله. وبعد وفاته نشرت زوجته تاليندا

0: ذلك المقطع للناس وقالت إنها أرادت أن تظهر لهم أن الاكتئاب ليس له وجه أو مزاج محدد، ثم كتبت عن الفيديو: هكذا كان يبدو الاكتئاب بالنسبة إلينا قبل وفاته ب36 ساعة. لم تكن رسالتها أن الضحك علامة على الاكتئاب، بل العكس تماماً، إن الضحك ليس دليلاً عن غيابه. وهنا تصبح قصة تشستر مهمة علمياً، لأننا كثيراً ما نتعامل مع الانفعالات الظاهرة وكأنها نافذة شفافة تكشف الحالة النفسية كاملة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: هذه حادثة حقيقية وهي حادثة عالمية مرت على الإعلام وشفناها، وتقدرون أنكم حتى بعد الحلقة تقرؤون عنها أكثر وتشوفون عنها أكثر وتشوفون الفيديو. ترى كان شخص يضحك ومبتسم وعادي وسعيد، لكن أنهى حياته بطريقة ما كانت سعيدة أبدا، وما كانت الأحداث ما بعد هذه النهاية سعيدة. عشان كذا نقول لكم أنه حلقة اليوم أنا ليش أعتبرها من الحلقات المهمة، لأن الصورة النمطية عن الاكتئاب ما تسبب فقط سوء فهم، أحيانا قد تؤخر المساعدة، لأن لما نتوقع من المريض نفسه أنه لازم أنه يبدو مريض، فنحن نشكك في الأشخاص اللي ما يطابقون المعايير اللي موجودة، ونحن كأننا نقول لهم أنه أنت مكتئب، أنت مستحيل أنك تكون مكتئب، في كذب قاعد يصير. الحلقة اليوم تعلمنا جانب رهيب في الصحة النفسية، وهو أننا مو لازم أننا نخلي الإنسان يثبت لنا مقدار ألمه علشان نصدقه، لا، إحنا ما ينفع أننا نتطرف بالمشاعر، يا تثبت ونكون معك يا لا. إحنا لازم أننا نكتشف أنه الإنسان له يعني طريقة مختلفة عن الآخر في التعامل مع ألمه، في التعامل مع مشاعره، وفي التعامل مع أي إساءة قاعد يشعر فيها. ولعل في الختام أننا ما ينفع أننا نسأل فقط أنه هل يبدو عليك أنك مكتئب أو لا، نسأل كيف تعيش أيامك فعلا، لأن الإنسان قد يبتسم وهو متعب، وقد يعمل وهو مستنزف، وقد يضحك وهو يشعر بالوحدة، وقد يبدو حزينا دون أن يكون مصاب بالاكتئاب أصلا. الوجه يقدم لنا معلومة لكن ما يقدم لنا التشخيص، وأحيانا مستمعينا تكون المسافة بين ما يراه الناس وما يعيشه الإنسان في داخله كبيرة جدا. عشان كذا لما يخبرنا أحدهم عن ألمه ربما لا نحتاج أن ننظر إلى وجهه بحثا عن دليل، يكفي أن نستمع. دمتم بصحة ودمتم بخير، والحمد لله على سلامة الجميع، وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
5: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
3: من السياسة الى الاقتصاد،
6: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
3: إلى الرياضة
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
9: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
10: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
1: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
2: اللي هسه معك
3: عبد الكريم يعني كان.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أفاد مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون في مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. قبل ذلك أكدت مصادر ميدانية أن طيران الحرب التابع للقوات المسلحة شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة المخا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة، وقال إن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق بصورة سيئة حسب تعبيره، مضيفا أن الولايات المتحدة ستحدد ما إذا كانت ستشارك أم لا في المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن العراق لن يسمح بتحول أراضيه إلى قاعدة لإطلاق التهديدات ضد الدول المجاورة. وأضاف الزيدي على هامش زيارته إلى فرنسا أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مواجهة مع أي طرف، بل شرطا أساسيا لبناء دولة موحدة. وأكد أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة مستقرة بوجود مراكز متنافسة للقوة أو لصنع القرار. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف ستوقف الضربات على منشآت الطاقة الروسية إذا امتنعت موسكو عن ضرب منشآت الطاقة الأوكرانية. قبل ذلك حمل ترامب أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار النفط عالميا، مطالبا كييف بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية. اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده والاتحاد الأوروبي يواجهان لحظات حاسمة للدفاع عن أمن القارة، محذرا من عواقب وصفها بالوخيمة إذا انتصرت روسيا في حرب أوكرانيا. شدد ميرتس على رفض خفض المساعدات العسكرية لكييف في وقت تواجه حكومته ضغوطا داخلية بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسون. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

مساء الخير. قيل إن زحف الحوثي إلى ساحل اليمن الغربي شكل انتكاسة للشرعية اليمنية، لكن الميدان اليوم يبدو أنه يكتب رواية أخرى. ميليشيات الحوثي صحيح سيطرت على مناطق استراتيجية حتى باب المندب، لكنها تجد مقاتليها وعتادهم في صندوق الموت لليوم الرابع على التوالي. التمدد الذي بدا مكسبا يتحول إلى نقطة ضعف. مواقع تستعاد غربي تعز اليوم من قبل القوات المسلحة اليمنية، وجبهات تفتح شرقي مأرب، ضغط في الغرب وتشتيت في الشرق. وفي السياسة جبهة أخرى، قيادي حوثي ينفي لنيويورك تايمز طلب عدم مهاجمة ترامب للحوثيين، فيما جي دي فانس عاد ليؤكد من جديد أن التواصل قائم مع الميليشيات، والهدف هو عدم تحويل باب المندب لأزمة جديدة على غرار هرمز. أما إيران فتنفي التورط في دعم الحوثيين، فيما أدان الاتحاد الأوروبي التصعيد ودعا في المقابل إلى تأمين الملاحة. بين كل هذه المواقف يدفع

اليمنيون ثمن مغامرة الحوثي عبر موجة نزوح هي الأكبر منذ سنوات، لكن السؤال الآن، هل انقلب التمدد الحوثي من مكسب إلى فخ؟ وهل بدأ ميزان الحرب يميل؟ أنا صهيب شراير وهذه ساعة حوار.

0: اليمن، هل تحول التمدد الحوثي إلى فخ؟ سؤال نحاول الإجابة عنه في حوارنا الليلة مع ضيوف الحلقة. بداية العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد، أهلا بك معنا سيادة العميد. الخبير العسكري والاستراتيجي أيضا العميد الركن ياسر صالح، أهلا وسهلا بكم معنا. والمحلل العسكري والاستراتيجي طبعا اليمني، كذلك الأستاذ فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ مانع المطري المحلل السياسي اليمني. مرحبا بكم جميعا ضيوفي. قبل أن ندخل في حوار الليلة دعونا نتابع آخر المستجدات مع دخول عملية صندوق القتل يومها الرابع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة مواقع كانت ميليشيات الحوثي قد تسللت إليها غربي محافظة تعز، بينها مواقع مطلة على منطقة جرداد في مدينة الشمايتين قبل أن تتقدم باتجاه منطقة غيل بني عمر في الريف الجنوبي للمحافظة. يتزامن ذلك مع غارات متواصلة استهدفت تحشيدات ميليشيات الحوثيين في مديريات ذباب، الوازعية، حيفان والمخا ومنطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي بهدف قطع إمداداتها. جاء ذلك في وقت تدفع فيه الميليشيا بتعزيزات نحو ساحل المخا والمناطق الممتدة جنوب الحديدة وصولا إلى الخوخة وحيس باتجاه مضيق باب المندب. في المقابل تعمل القوات المسلحة اليمنية على تغيير مسرح العمليات هذا عبر شن هجوم غربي تعز بهدف قطع إمدادات ميليشيات الحوثي وتحشيداتها، بالتزامن مع فتح جبهات جديدة شرقي مأرب لتشتيت الميليشيات وقطع خطوط إمدادها. سؤال الافتتاح لهذه الحلقة إليكم سيادة العميد فيصل الحمد. الحوثيون صحيح كما ذكرت في المقدمة تقدموا في ظرف وجيز وخاطف باتجاه الساحل اليمني وسيطروا على أجزاء كبيرة ما عد انتكاسة للشرعية، ولكن هل تحول هذا التقدم والتمدد الحوثي باتجاه باب المندب اليوم إلى نقطة ضعف عسكرية لهم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي جبهة انهارت من مجموعة جبهات ما زالت صامدة وما زالت ثابتة وما زالت هناك تحركات في مجموعة الجبهات. نتحدث عن الضالع، البيضة، مأرب والجوفي، أقصى الشمال الشرقي من خط التماس متكامل. في البداية كان الحديث بأنه نقطة إيجابية للحوثي تسجل لأنه وصل إلى باب المندب، ولكن بعد ذلك تغير الأمر. نعم، هو لا أستطيع لقول سيطرة لأن السيطرة تعني أنه خلاص ثبت موقعه وبدأ يتمدد. هو الآن في هذه الفترة يحاول تثبيت موقعه، ولكن عندما نتحدث عن تجاوزنا 100 طلعة جوية في صندوق القتل، استهداف لتعزيزات واحتياط الحوثي الذي يدفع به باتجاه الجنوب الغربي إلى منطقة باب المندب، هنا يبدأ يتغير كثير من الموازين في مسألة هل سيطر فعلا أم ما زال يحاول السيطرة. هو ما زال يحاول السيطرة، لكن حتى هذه اللحظة الموازين بدأت تتغير لصالح القوات المسلحة اليمنية ضد القوات الحوثية، علما بأنه ما زال يحاول أن يتواجد وأن يضغط باتجاه الشرق لتعزيز موقعه على الساحل، لكن حتى هذه اللحظة حقيقة لم يستطع بالصورة الكبيرة أن يعزز موقعه.
0: تمام. سيادة العميد ياسر صالح، هل نبالغ عندما نقول أنه القوات الحكومية اليمنية بدأت الآن في استعادة زمام المبادرة عسكريا من خلال الأخبار اليوم في شن هذه الضربات ضد مواقع الحوثيين خاصة جوا؟

0: على الحوثيين وعتادهم؟
1: نعم، بعد التحية لك ولضيوفك الكرام. أولا المكاسب التي حققها الحوثي لم تكن خاطفة، هذا أود أن أقوله. المعارك مستمرة منذ قرابة الشهرين من منتصف يوليو على هذه الجبهات تحديدا، بينما كانت ما بين استطلاع بالقوة ومحاولات تسلل وعمليات هجومية على مستوى وحدات فرعية وتكتيكية صغرى، بعد ذلك تحولت إلى اتجاه هجوم رئيسي منذ الثاني من سبتمبر تحديدا، وكان اتجاه الهجوم الرئيسي وحشد لها 18 لواء.
0: هذا ما وصف ربما بالخاطف، لأنه معركة الساحل من الحديدة إلى المخا وصولا إلى أرخبيل باب المندب كان في غضون تسعة أيام،
1: ولكن يجب أن ندرك بأنها كانت اتجاه هجوم رئيسي وحشد لها ما يقارب 18 لواء من الميليشيا الحوثية في اتجاه جبهة استطاع من خلالها أن يحقق ثغرة اختراق. من ثغرة الاختراق كان هنالك محاولة للالتفاف على القوة المتواجدة في جبهة القتال الممتدة من حيث إلى معسكر خالد إلى الوازعية، وبالتالي اتخذ قرار إعادة التموضع ما إلى ذلك. وبالعموم هذه الجبهة تحديدا الذي أخذت في 9 أيام، رغم أنني أؤكد أنها خلال شهرين، أخذت من الميليشيا الحوثية خلال 6 أيام في مرحلتين سابقتين.
0: نعم، يعني سابقا ايضا
1: في 2016 وفي 2018
0: عن تعز وعن الساحل.
1: نعم. استطاعت القوات اليمنية ان تسيطر على هذه المناطق في خلال فترة زمنية اوجز من ذلك. والان اذا تحرك الهجوم المضاد مع الامكانيات اللازمة لانجاح هذا العمل الهجومي من وسائل اسناد مصاحب قريب من دعم جوي لازم، فإنها خلال نفس الفترة هذه تستطيع استعادة المواقع الدفاعية على ما كانت عليه، وربما تطور الهجوم إلى ما هو أبعد. وبالتالي عادة خسران معركة لا يعني نهاية المعركة، وكما أقول هنالك الكثير من المشاهد التاريخية ومن الأمور التاريخية التي حصلت، وإحداها أحد أفضل 10 قادة عسكريين في تاريخ البشرية، نابليون عندما ذهب إلى موسكو ذهب ب500,000 وعاد ب25,000 إلى باريس، وبالتالي ما زال يصنف إلى اليوم أحد أفضل 10 قادة في التاريخ وأحد أفضل الجيوش العالمية. هي جولة الميليشيا الحوثية إلى الآن لم تستطع أن تؤمن مواقعها، خصوصا بعد محاولة تصنيف هذه المنطقة إلى منطقة قتل، وهنالك إعادة ترتيب والتجهيز لعملية الهجوم المضاد، وبالتالي ما زالت المعركة ما بين الكر والفر ولم يحقق هدفها النهائي. وطالما هنالك عمليات عسكرية تجري دون تأمين هذه المكاسب، وهو ماذا ما الذي سيؤمنها؟ هو سيطرته على محافظة تعز، يمكن أن نقول بأنه أمن.
0: هل هذا الهدف يمكن أن يتحقق؟ يعني ممكن كما ذكرت في مرات سابقة الشرعية استعادة السيطرة على الساحل في غضون 6 أيام، هل يمكن أن يتكرر هذا الآن أم هذا صعب؟
1: لما لا ليس هنالك صعب، هنالك معادلة. الذي أريد أن يفهمه المشاهد أن العمل العسكري هو عبارة عن معادلة رياضية مثلها مثل المعادلة الكيميائية. هنالك مدخلات وهنالك مخرجات، وكل شيء فيها محسوب بحساب.
0: صحيح.
1: هنالك معادلة قوات تتم ما بين قواتك وبين قوات العدو. في هذا الإطار إذا ما توفرت الإمكانيات، في تصوري بأنه بإمكان استعادة هذه المناطق.
0: طيب. أستاذ فريد العولقي، نعم كما تفضل الضيوف، كذلك الحرب هي حرب روايات، وحاول الحوثيون النيل من معنويات الحكومة الشرعية اليمنية من خلال تصوير كيف انسحب جنود الشرعية وتمدد الحوثي بها بهذا الشكل. ولكن الآن المعركة اليوم الضربات كان ضد المناطق التي سيطر عليها الحوثي، وبدأوا يخسرون بالفعل بعض المناطق. ماذا سيخسر الحوثيون سياسيا إذا تعثرت هذه المكاسب أو تشوهت الرواية التي حاولوا التسويق لها في الأيام الماضية؟
2: إلى حد ما هم استطاعوا أن السردية التي وضعوها أن تصل إلى الكثير، وهذا كله بسبب غياب الرواية الحقيقية من قبل الدولة اليمنية. فغياب الرواية الحقيقية من الدولة اليمنية هو ما سمح لهذا الميليشيا الإرهابية بأن تفرض هي روايتها بالطريقة التي تريدها هي، التي من خلالها لم تسقط فقط معنويات المقاتلين فقط، وإنما أيضا عموم الشعب اليمني وعموم المواطن العربي الذي يتابع أخبار اليمن ويتمنى الخير والسلام لل

0: لليمن.
1: أنت هنا تهاجم الحكومة اليمنية سيد العولقي؟
0: لا، مش هو، هي طالما أن في الحقيقة، طالما أنها غائبة نحن قد نكون نعلمها.
1: ما هي هذه الحقيقة الغائبة؟ ما هي الرواية التي كان يجب أن تظهر والذي يسوق لرواية الحوثي حول ما حصل في الساحل؟
0: ما كان ينبغي للشرعية اليمنية أن تترك المجال لا في الأمس ولا في اليوم ولا في الغد لأي طرف آخر أن يروج ما يريد هو، سواء كان مؤيد أو صديق أو حتى العدو. فهذه يعني واحدة من الإشكاليات. إحنا اليوم لما ننظر مثلا على موضوع الخسارة، لا ننظر لها كخسارة عسكرية مثل ما يتحدث الأخوة وهم مختصون في هذا الجانب. نحن نرى أن الخسارة تفوق خسارة الأرض، فما المساحة التي فقدت أو خسرتها الحكومة الشرعية في اليمن في منطقة الساحل الغربي بالإمكان أو إن صح التعبير قد تم استعادة مثلها أو ضعفها في شرق اليمن، سواء في محافظة الجوف أو في محافظة البيضاء. لكن نحن ننظر لها من الجانب السياسي، ففي الجانب السياسي أن ما حدث الهزيمة الكبيرة كانت لنا في الجانب السياسي وليس في الجانب العسكري أو على مسرح العمليات العسكرية، حيث أن كل العملية العسكرية هذه ودوافعها وأسبابها ليست للحوثي أي أهداف فيها. الحوثي لا له لا ناقة ولا جمل. كل الذي قام به الحوثي مجرد وكيل لإيران. إيران استطاعت اليوم بوصولها وأن تصبح هي مطلة على المضيق باب المندب في البحر الأحمر، هي أصبحت اليوم تتحكم بمضيقين. ونحن نستذكر فقيد اليمن الكبير الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقابلة له كانت مع صحيفة الحياة في العام 2012، تحدث فيها وقال أن من يملك مفاتيح باب المندب ومضيق باب هرمز ليس في حاجة لصناعة قنبلة نووية حد تعبيره. لكن أن الخسارة اليوم هي الخسارة السياسية، حيث أن اليوم إيران في ملف المفاوضات السياسية أمام العرب وأمام المسلمين وأمام المجتمع الدولي قد أوجدت لنفسها حظا أكثر في عملية التفاوض السياسي. فنحن ننظر إلى الخسارة من هذا الجانب. طيب، وما الحوثي إلا
1: طيب هو هل هذه الخسارة السياسية كما تصفها يمكن أن تعوض؟
0: لا يمكن أن تعوض إلا باستعادة ما خسرناه.
2: شكرا.
1: نعم، وهذا تراه أنه بدأ يتحقق الآن أم لا؟ هذه
0: أنا على ثقة مطلقة
1: ضمن الدعاية العسكرية. كما قد يقول البعض،
0: أنا أكد لك أنه لم تكن ولم يحدث لا خيانات عسكرية، وإنما ما حدث هو في إرباك في المشهد وليس بسبب. ولا يجب علينا أيضا وللجميع أن نحمل من كانوا في الميدان المسؤولية، بل من يتحملها هي القيادة العليا المسؤولة على قرار الحرب وعلى قرار السلم على قرار التقدم، والمسؤولة على تمويل هذا الإفراد بالسلاح وبالذخائر. لأن في جزء من المعارك وصلت الناس تتقاتل بالسلاح الأبيض، وهذا ما نشره أيضا ميليشيا الحوثي الإرهابي، نشرت الكثير من المقاطع لهذا الكثير من شهدائنا الذين سقطوا بالسلاح الأبيض، وهذا دليل على أنها معارك كانت قوية ومعارك كانت كبيرة. فنحن نتكلم اليوم أن لا خسارة عسكرية لدينا كمساحة جغرافية قد تم تعويضها في الجوف، وما زالت القوات قوات العمالقة أو قوات درع الوطن أو قوات الجيش اليمني بكل تشكيلاتها وفصائلها تتقدم في كثير من الجبهات. لم يستطع الحوثي أن يتقدم قيد أنملة في محافظة مارب أو في محافظة الجوف، ولم يستطع كذلك أن يتقدم أو أن يستعيد ما خسره خلال الأسابيع الثانية على طول الشريط الممتد الذي يمتد أكثر من 500 كيلو متر. صارت عندنا إشكالية في جبهة معينة يجب فتح التحقيق فيها ويجب المراجعة فيها، وأؤكد أن بإمكان الجيش اليوم أن يستعيد ما خسرناه سواء
1: صحيح.
0: خلال أيام أو
1: وكما
0: خلال
1: تفضلت أستاذ العولقي،
0: لكن التضحيات هذه أمانة.
1: المكاشفة والخطاب الصريح حول ما حصل في الساحل اليمني شيء ضروري جدا، لأنه كان تعلم الآن المجال مفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن كل السرديات والروايات، وكما تفضلت كان حكي على موضوع خيانات عن انشقاقات عن يعني، ولكن في النهاية أنه حصل ما حصل. أستاذ مانع المطلي،
0: يعني أختم في الفقرة هذه وفي المداخلة هذه أن مثل ما نحن الآن نشاهد أن هناك غياب للشرعية في هذا الجانب أو في هذا الملف، أنها لم تعطي تصريحا واضح، فبكل تأكيد أنها أيضا لم تكن هي صادقة حتى مع جنودها أو أفرادها في الميدان، وتركتهم يواجهون مصيرهم بشكل منفرد.
1: تعليقك أستاذ مانع المطري، هل تتفق مع ما يقوله الأستاذ العولقي؟
2: أنا أتفق مع بعض وأختلف مع بعض الآخر.
1: أين تتفق وأين
2: أنا أعتقد أنه وجود سردية رسمية حكومية أمر مهم، وهذه السردية

0: يجب أن تعتمد معيار الوضوح مع الناس، ما الذي حدث بالضبط، وهذا بضرورة بطبيعة الحال يحتاج أيضا إلى التحقق مما جرى، والتحقق مما جرى لا يعني بضرورة التخوين، والمحاسبة أيضا لا تعني بضرورة التخوين. أحيانا المحاسبة تتم للتقصير للفشل، ليس بالضرورة أن يكون هناك التخوين. لكن في اعتقادي أن وجود إحصاءات حقيقية لما حدث قد تغير من معنى السردية. السردية التي قدمتها ميليشيات الحوثي والتي لا زالت تقدمها في وسائل إعلامها أنها حاولت بشكل واضح أن تبعد الحرب من أن كونها حرب أهلية أو حرب داخلية بين فصائل يمنية إلى أن تقول أنها تواجه القوات السعودية، هي تزوق لهذا الأمر، بينما من أن يقتلون كلهم يمنيون في الميدان. وحقيقة الأمر نحن لم نقدم السردية الحقيقية أننا لا نواجه الحوثي بمفرده، الحوثي مجرد واجه، بل نواجه الحزب الثوري الإيراني. لدي بعض الإحصاءات التي تؤكد أنها تتجاوز إمكانات الحوثي. على سبيل المثال، رصد في مناطق الاشتباك في الساحل الغربي 5 وسائل الحرب الإلكترونية 5346 جهاز اتصال لاسلكي. في جبهة البرح وحدها 3181، جبهة الحديدة 2165
1: أجهزة اتصال لاسلكي للتواصل مع من؟
0: للتواصل، هذه تعطى لقادة المجموعات ليست للأفراد، لقادة المجموعات. كل قائد مجموعة يقود مجموعة ما بين 10 إلى 30، وبالتالي تعرف كم حجم عدد القوات التي كانت هناك. عدد القوات كان يتجاوز 76,000. معدل الكثافة النيرانية التي أطلقت، والعسكريين يعرفوا هذا بشكل جيد، أنه في كل موقع أطلق عليه ما يقارب 85 قذيفة هاون، وهذا يتجاوز المعطل الطبيعي بأضعاف مضاعفة، يتجاوز حتى قدرات الحوثي في الحروب التي خضناها معهم. بمعنى أن الإدارة التي كانت تخوض المعركة هي الحرس الثوري، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها العالم ويعلمها اليمنيون. أيضا 130 صاروخ باليستي، 145 طائرة مسيرة، 15 زورق مسيرة، كثافة نيرانية هائلة في جبهة طولها 170 كيلومتر.
1: وهذا بفضل،
0: وهذا يضع علينا أيضا أن
1: بدعم مباشر من الحرس الثوري
0: بإدارة، وليس
2: إدارة مباشرة.
0: إدارة مباشرة
2: هذه المرة،
0: إدارة مباشرة. والآن فتح الساحل،
1: وأضف إليها عنصر المباغتة ربما أيضا
0: بالتأكيد. والمسألة التي يجب أن لا نغفل عنها الآن، ولا تغفل عنها القيادة السياسية والقيادة العسكرية، أن الساحل الغربي أصبح مفتوحا لدخول عشرات السفن والزوارق المحملة
1: البحر
0: بالمقاتلين، ليس بالسلاح، بالمقاتلين والقادة والمتطوعين لتخوض إيران حربها في بلادنا. هذا الأمر يجب أن تتنبه له القيادة السياسية والقوى الدولية والقوى الإقليمية. المسألة الثانية، أنه حتى في ظل وجود الأخطاء وفي ظل وجود حالة فشل في الإدارة، مهما كان خصمك يستعد، أنت أيضا فشلت في تقدير الموقف، يجب أن تقر بهذه المسألة، ويجب أن تقر بقاعدة أساسية أن الدولة باقية والأفراد زائلون. لا يعني بضرورة
1: إذا فشل، أنت فشلت في إدارة العملية العسكرية من
0: الشرعية، لكن هذا الفشل يجب أن لا ينعكس على المعركة ككل. مثلا على سبيل المثال، ملحمة العرب الكبرى في القرن العشرين كانت ملحمة العبور في 73، لا يمكن أن ننكر أن كان هناك ثغرة
2: الديفسوار، وهذا ما حدث في هذه المعركة.
0: ثغرة الديفسوار هذه لم تلغي حقيقة أن العرب عبروا القناة، وهذا ما حدث في الساحل الغربي. الحوثيين دخلوا إلى الساحل الغربي، لكنهم لا يستطيعوا أن يلغوا يعني حقيقة أن القوات المسلحة اليمنية موجودة في كل الجبهات وتتقدم نحو صنعاء ونحو صعدة. في الجوف هناك تقدمات، في مارب هناك تقدمات، حتى في الساحل الغربي.
1: أستاذ مانع، يعني أنت هنا تتفق ربما مع السيد العولقي أنه ربما لم يكن هناك مكاشفة لليمنيين وللرأي العربي المتابع لما يحصل في اليمن بحقيقة أنه فعلا أنه كان هناك هجوم حوثي مدعوم من إيران بشكل مباشر وإشراف إيراني.
0: لم يكن هناك تقدير موقف شامل مكتمل، ولم يكن هناك
3: أي قيام القيادة العليا.
1: نعم،
3: قيام القيادة العليا على المعركة.
1: لدينا تصريح من إيران اليوم، إيران نفت أن تكون قد تقدم الدعم للحوثيين، ليس الإدارة الأمريكية. سنذهب إلى الرواية الإيرانية. إذن مشاهدينا، تمسكت إيران بسردية عدم دعم الحوثيين وقالت إنها لا تتدخل فيما يجري في اليمن. أدعوكم أعزائي المشاهدين والمستمعين وضيوفي الكرام للاستماع لما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
4: أؤكد مجددا أن إيران لا تتدخل في شؤون اليمن، ومع ذلك فإننا نهتم بالوضع في المنطقة، وندرك أن بعض الأطراف تستغل هذا الوضع لتأجيج الخلافات والانقسامات بين الدول الإسلامية، ولهذا السبب نعلن موقفنا بوضوح. لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الموقف تدخلا في اليمن. اليمنيون هم أصحاب القرار في شؤونهم، وجماعة الحوثي تعد طرفا يمنيا مستقلا وتتخذ القرارات.

0: التي تراها ضرورية بناء على مصالحها الخاصة.
1: سيد فيصل الحمد، كما ذكر ضيف الأستاذ مانع المطري، ما حصل في اليمن كان بإدارة إيرانية مباشرة من الحرس الثوري، وبإحصائيات عددها لنا بعتاد عسكري مهم ودعم عسكري مهم لهم. لماذا تنفي إيران كما استمعنا لبقائي أي صلة لها بما يحدث في اليمن الآن؟
2: قبل ذلك سمحت لي بما ذكر الزميل الإحصائيات وهي جدا مهمة. قبل سقوط الجبهة كانت هناك مؤشرات فعلا أن الحوثي وضع ثقله الاستراتيجي على جبهة الساحل، كثافة الاستهدافات، التحركات، محاولته لتهدئة الجبهة وتبريد الجبهات الأخرى، لأنه دائما يقاتل على جبهة لا يقاتل أكثر من جبهة. لذلك كان فيه مؤشرات واضحة أنه فعلا الحوثي بدأ يتحرك باتجاه الساحل لباب المندب، واعتبره هو الهدف الاستراتيجي له. لكن ما ذكره الإيرانيون هو ليس مستغرب. قاليباف قبل يومين كان يبارك للشعب اليمني الانتصار. أنا لا أعلم حقيقة أن يبارك الشعب اليمني الانتصار على من؟ على أبناء اليمن؟ أم يبارك الإيرانيين الانتصار على أهل اليمن؟ وهذه نقطة مهمة جدا. يعني ذكر يقول لا تدخل في شؤون اليمن. التسليح المتواجد، أجهزة الرصد، المعدات، كلها إيرانية. التواصل إيراني. السفير الإيراني قتل في أحد مراكز العمليات في مأرب، السفير الإيراني السابق. فلذلك ينفي، ولكن الواقع هو من يثبت. الإيرانيين دائما ما ينفون، ينفون استهداف.
1: طيب خليني أكون مباشر معك أكثر سيد فيصل.
2: تفضل.
1: الإيرانيون ينفون كالعادة، ولكن أنه واضح أنه التقدم من هذا النوع لابد أن يكون فيه دعم من الحرس الثوري من إيران بهذا الشكل. وعندما نبحث عن المستفيد، إيران مستفيدة من وصول ذراعها إلى السيطرة على ممر ملاحي مهم كباب المندب، إضافة إلى مضيق هرمز. هل الشرعية اليمنية، القوات الشرعية اليمنية قادرة على استرجاع هذه المناطق لوحدها دون أن تستعين بطرف خارجي؟
2: هي قادرة إن شاء الله، ولا ننسى أن التحالف ما زال يدعم الشرعية اليمنية بناء على القرارات الأممية، وهذا شيء مهم جدا. حنا نتحدث في نظام دولي، أنا أتحدث في تشكيلات عصابات مثل ما يسعى يكونها الحرس الثوري الإيراني. فلذلك الشرعية ما زالت تدعم اليمن، ما زالت تدعم الحكومة الشرعية في اليمن. القوات اليمنية قادرة إن شاء الله، هي عاثرة ما حدث في الساحل. العمليات الآن والتحركات الواضحة في محورين مهمين جدا في جنوب تعز هي مؤشر، إضافة للاستهدافات الكثيفة الجوية هي مؤشر لأنها ستعود إن شاء الله. لكن الإيرانيين ينفون، والسلاح المهرب دائما ما يعني من 3 أسابيع القوات البحرية اليمنية ألقت القبض على زورق في قطع غيار ومعدات تسليح جميعها إيرانية، فلا أعلم حقيقة الأمر. الإيرانيين طيب دائما ما ينفون.
1: تقول أن الشرعية يمكن أن تنجز المهمة لوحدها. اليوم كان هناك ضربات مكثفة من سلاح الجو من الشرعية، هي التي أدت إلى استعادة بعض النقاط التي سيطر عليها.
2: نعم، نتحدث عن أكثر من 100 طلعة خلال تقريبا 24 ساعة الماضية، سواء في منطقة صندوق القتل اللي هو 450 كيلومتر أو خارج.
1: بصراحة هل ترى أنه هي تبلي بلاء حسنا في المعركة هذه؟
2: في تحسن كبير جدا في قيادة المعركة وفي تنظيم المعركة، وأنا أقولها واقع لنقول أنا طرف محايد، وسأشرح الوضع على الطاولة.
1: نعم. أولاً ما الذي يجعلك تقول أنه فعلا الشرعية تسجل نقاط الآن ضد الحوثي؟
2: طيب، وحدة القيادة تغير الوضع في اليمن في مسألة القيادة. وحدة القيادة موجودة، الجاهزية العسكرية موجودة، التدريب موجود، التسليح موجود، وأكبر دليل سرعة الوحدات اليمنية على التكيف مع منظومات الطائرات بدون طيارة الحديثة. فلذلك هي جاهزة لعملياتها، ما حققته من نجاحات في الجوف وفي مأرب وفي الضالع هذا يؤكد أنها ما زالت فعلا فاعلة، ما زالت تستطيع التحرك. ولكن هذه الجبهة للأسف التي سقطت في الساحل استغلت إعلاميا أكثر من استغلالها ميدانيا، وهذه هي المشكلة الموجودة الآن.
1: فقط سيد ياسر، أراك يعني ربما أنت تنفعل عندما تسمع أنه الشرعية خسرت أمام الحوثي، أو رواية الحوثي حول ما يحصل في اليمن. تعليقك على ما قاله ضيفي الكريمين هنا الأستاذ مانع والأستاذ فريد على موضوع ضرورة مكاشفة اليمنيين بحقيقة ما حصل، والاعتراف بأنه فعلا الحوثي تقدم في هذه الجولة.
3: كم مساحة الجمهورية اليمنية؟
1: لا أعلم الرقم الدقيق.
3: 555,000 كيلومتر مربع. كم المساحة التي سيطر عليها الحوثي في معركة المخا؟
4: 1%
3: 2600

0: إلى 3000 كيلومتر مربع. هل هذا رقم صعب؟
1: ولكن
0: في جغرافيا ساحلية
1: هل سيطر؟
0: فلنفترض أنه سيطر.
2: سأعلم ما سيقولون. سيقولون ولكن هي المنفذ على البحر. شكرا. وعلى ممر إقليمي وأمن استراتيجي مهم جدا.
0: إذن هنا نسأل أنفسنا سؤال. ما الذي قدمه المجتمع الدولي لإسناد الحكومة اليمنية للتأمين والحفاظ على أهم ممر من ممرات العالم؟
2: هل تعني
0: جعل اليمنيين يدفعون دماءهم؟
2: أكون قاسي قليلا. هل تعني هنا أن الشرعية غير قادرة على طرد الحوثي لوحدها؟
0: لا ليس هذا المعيار. إذا أخذنا هذا المعيار، نعم الشرعية محتاجة إلى دعم. في موازين القوى محتاجة إلى دعم. أنا من أول المعركة أطلق على المخا 120 صاروخ باليستي. لا تمتلك الحكومة اليمنية منظومات دفاع جوي قادرة على تحييد هذه القدرة الصاروخية. نحن لا ننظر إلا إلى جانب. إذا الميليشيا الحوثية تنشر مقاطع وهنالك من 20-30 آلية عسكرية في كل موقع محروقة عن بكرة أبيها، وهذا نتيجة استخدام الصاروخ الباليستي. أنا لا أبرئ الحكومة اليمنية، أنا رجل عسكري وأعرف أن النصر والهزيمة جزء من المعركة.
2: صحيح.
0: ولا يوجد انتصار دائم ولا يوجد، لكن دعني أجيب على الرجل الذي يكذب كما يتنفس.
2: من
0: متحدث باسم وزير الخارجية أو بوزارة الخارجية
2: الإيرانية،
0: كيف ينفي؟ أنا سأقول له عود إلى خطاب حسن نصر الله في 2 يناير تحديدا عام 24، وهو يذكر كيف تأسست الميليشيا الحوثية إلى يوم 2 يناير 24، وهو يتحدث بأنه المسؤول الأول وهو وقاسم سليماني وأنهم من أمدوا. كيف يستطيع أن ينكر الأسلحة؟ هل تعلم أن الصواريخ التي حسمت المعركة والطيران المسير الذي حسمها وأجهزة الاتصال، ليس فقط موضوع أجهزة الاتصال الذي أعطانا تقدير عن عدد القوة الذي تجاوزت 70,000 واتفق معه قرابة 18 لواء الذي حشدت إلى هذه الجبهة، هنالك معدات التشويش ومنظومات التشويش الصينية والإيرانية التي أفقدت جزءا من فاعلية طيران المسير. لذلك أنا أقول بحاجة نحن إلى الدعم الدولي وإلى التحالف العربي للوقوف جنب
2: اليمن، لأن المسألة تتعدى اليمن تتعدى.
0: نعم، هنالك فوارق قدرات
2: إلى أهل الملاحة.
0: نعم. فبالتالي هل أريد أقول له ينفي تورطه وبينما أين بدأ؟ متى بدأت الحكاية؟
2: متى؟
0: عندما قال ترامب كثير من دول المنطقة بدأت تبحث عن مسار بديل عن مضيق هرمز.
2: صحيح.
0: في اليوم الثاني كان بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني يقول كل مصادر الطاقة في المنطقة ستتعرض للمصاعب.
2: ولذلك كان هناك أيضا ضربات بالطائرات المسيرة من العراق.
0: نعم.
2: على خط السعودية، خط ينبع. نعم. لتصدير النفط عن طريق البر.
0: بالضبط.
2: يعني خط النقطة شرق غرب.
0: النقطة الثالثة، قاليباف يتحدث في تصريحين. الأول ثاني يوم هذا البيان يقول إما الكل وإما لا أحد، ويذهب إلى العراق ليستنهض الميليشيات العراقية ويقول نحن أصبحنا مقاومة عالمية في محور عالمي. حسن نعيم قاسم ماذا قال؟ قال معركة هرمز، وبالمناسبة غرفة العمليات مسمى هرمز في صنعاء وغرفة عمليات المنطقة، قال هي ممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى تبت. نعم. علي الطاهر،
2: دعونا نذهب إلى فاصل. تحدثنا عن الإيرانيين وعلاقتهم بالحوثيين وما يحدث الآن وسير المعركة والمواجهة وما محاولة فهم ما حدث. بعد الفاصل سنعود لنفهم الموقف الأمريكي مما يحدث في اليمن. ابقوا معنا.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون ساعة حوار من العربية. موضوع حلقة يوم اليمن، هل تحول التمدد الحوثي إلى فخ؟ قبل أن نتابع النقاش كما ذكرت قبل الفاصل، سنذهب الآن إلى الموقف الأمريكي مما يحصل في اليمن. ميليشيات الحوثي مشاهدين نفت تواصلها مع الإدارة الأمريكية أو طلبها من الرئيس دونالد ترامب عدم مهاجمة الميليشيات، لكن في المقابل كانت هناك تصريحات لافتة من جانب الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن ما يجري في اليمن. دعونا نستمع إلى نائب الرئيس الأمريكي.
1: Concerned certainly, it's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
0: أستاذ فريد العولقي، كيف تقرأ النفي الحوثي أنهم تواصلوا مع ترامب في حين أنه جاي دي فانس نائبه يؤكد وجود تواصل؟
2: هم على فكرة يعني هو تضارب موجود عند الجماعة هذه. هم أول ما يعني بدأوا يتمكنوا في المخاوف وكذا كانوا يرسلوا رسائلهم لكل الدول بما فيها حتى إسرائيل. يعني محمد البخيتي كان في أحد منصات التواصل الاجتماعي كان يقول نحن لا يمكن أن نعترض على أي مصالح أي دولة، والممر سيكون آمن للجميع باستثناء
0: السعودية.
2: من نحن وياهم في خلاف نعم. للمملكة العربية السعودية نعم. حتى أن
0: يعني هو يعني يستثني السفن الإسرائيلية والأمريكية
2: استثنى أيوة.
0: فالآن ويستهدف السعودية
2: هذا تصريح يعني سمعته أنا ولم يقوله لي يعني أو ليس منقول لي. وهم أكدوا هذا الكلام في أكثر من موقع، في أكثر من قيادي، في أكثر من اتجاه، سواء كان عبر المتحدث الرسمي عندهم
0: رئيس. لماذا يعني لماذا هذا الاستهداف ضد السعودية؟ يعني رغم أنه شعارهم الميليشيا
2: نعم نعم نعم
0: هو صحيح. الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
2: لا ما شوف ليه اليوم هذا لا مات لا أمريكي ولا إسرائيلي. كل اللي مات يمني ولا سعودي بسبب المغذوفات
0: المدنيين
2: أو من المغيمين نعم. في المملكة العربية السعودية،
0: وحتى في مساجد لكن يعني في مسجد في جيزان بالأمس.
2: شوف هو إيش اللي مزعجهم من الأمر؟ أن إيران عندما قامت بإغلاق مضيق هرمز كان الهدف منها أنها أن تدخل العالم هذا في أزمة توفير المشتقات النفطية، في أزمة اقتصادية، في أزمة لوجستية، في أزمة. لكن استطاعت المملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية كبنى تحتية جاهزة سواء
3: نعم.
2: لوجستية، استطاعت أن تنقذ كل دول الخليج وأن تمول دول الخليج
0: نعم نعم
2: بالمواد الأولية سواء
0: يعني السعودية هي التي تجاوزت موضوع العقبات النفطية أيوة للتصدير.
2: كذلك نعم. المملكة العربية السعودية كان خطوطها تصديرها للنفط من البحر الأحمر ما كان يتعدى مثلا مليون أو مليون ونصف برميل يومي، لكن بسبب إغلاق المضيق قامت وعوضت الفاقد من المضيق بتصدير أكثر من 5,500,000 برميل يوميا. هذا إيران تريد أن توصل إلى المفاوضات مع الأمريكان وغير الأمريكان والمجتمع الدولي، وهي لديها أكبر أوراق ضغط لكي تحقق أكثر مطالبها، لأن مطالبها غير مطالب غير عقلانية. يعني لا يمكن للعالم أن يقبل أن تكون دولة منفلتة، دولة مثل هذه أن يكون لديها سلاح نووي. فهي لا يمكن أن تجبر العالم إلا بإدخال العالم في أزمة. فعندما نجحت المملكة العربية السعودية في تعويض الفاقد من مضيق هرمز، تعويض

0: كذلك الدول المطلة على الخليج العربي عبر موانئ المملكة العربية السعودية أو كذلك حتى مواطني الكويت الذين عندما أغلق مطارات الكويت استفادوا من مطار حفر الباطن واستفادت البحرين ودولة الإمارات العربية. هذا أزعج الإمارات وجعل من الإمارات أن تحرك كل أذرعها وميليشياتها ليس في اليمن فقط بل كذلك في العراق. طيب. في العراق وتكرر هذا الشيء إلى إلى إلى إلى ما قبل الثلاث الأيام الماضية، فهذا ما يدفع إيران، فلذا هم لا عدو لهم في حقيقة الأمر غير المملكة العربية السعودية لأنها الدولة الوحيدة القادرة والقائدة للمجتمع العربي والدول الإسلامية. طيب. جميعها.
1: نعم أستاذ مانع، هذا السجال يعني الأمريكي يقول أنه نحن لن نضرب بالحوثيين لأنه هناك تواصل وهم تعهدوا أنه لن يستهدفوا السفن الأمريكية، في حين أنه الحوثي ينفي. ماذا يعني هذا السجال؟
2: النفي الحوثي لا يعتد به لأنه هو نفي من أجل الدعاية الداخلية، هو يسوق دائما للصرحة،
1: يعني يشكل هذا التناقض في أمام خطابه أمام الإيديولوجيا وشعاراته التي يسوقها للمناصري.
2: الماكينة الإعلامية للحوثي تعمل دائما على تسويق الشعارات الإيديولوجية التي تقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. عندما يتم الإعلان أنه حدث تواصل ما بينهم وبين الأمريكان واتفقوا، هذا يؤثر على مصداقية أمام شارع الداخلي. لكن الواقع يقول أن الحوثيين عقدوا اتفاقا مع الأمريكان بعد الضربات الأمريكية. صحيح. وكان هذا معلن والعالم كله معترف، والحوثيين اعترفوا بأنهم وقعوا اتفاقا مع الأمريكان على وقف الضربات بمقابل أنهم لا يستهدفوا السفن. من الواضح أن الحوثيين الآن تواصلوا مع الأمريكان وطالبوا تمديد هذا الاتفاق أنه لن نعتدي على سفنكم ولن نتدخل، وبتصريحاتهم العلنية يقولون أنهم يفرضون حظرا على الملاحة البحرية السعودية، لم يقولوا الإسرائيلية ولم يقولوا الأوروبية، لم يقولوا إلا طيب. السعودية. نعم. مجرد عدم الكلام عن الآخرين معناها أنك متفق معهم. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أنا أعتقد أنه في
1: قبل المسألة الثانية رجاء، لكن ما الذي يجعل الأمريكيين فعلا لا يتدخلون؟ لأنه في النهاية حتى لو كانوا لا يستهدفون سفنهم أسعار النفط سترتفع وهذا سيؤثر على أمريكا. نعم. فلماذا الولايات المتحدة هنا تقول أنه طيب تواصلوا معنا وتعهدوا بعدم ضرب سفننا ونحن لا نتدخل؟
2: نعم، هذا هو كنت أريد أن أقوله
1: في سبقتك،
2: أنه الأمريكان الآن هم ينظروا إلى مصالحهم بخارطة أوسع مما نراها نحن كيمنيين أمامنا الحوثي. أيوه. مباشرة، لكنهم أمامهم خصوم كثر وأمامهم حلفاء أكثر في نفس الوقت، ولهذا بالسياسة التي ينتهجها ترامب دائما، ترامب يستخدم سياسة المقاول ويرى أن هناك كلفة يجب أن تدفع في مواجهة الحوثي، هناك كلفة في مواجهة إيران، ويريد أن تشارك هذه الدول في دفع الكلفة، بل على العكس يريد أكثر من ذلك بكثير، يريد أن يحمل الكلفة لدول أخرى. هو يأتي لكن هناك آخرين يدفعوا الكلفة. هذا ما نراه أنه منطقا غير سوي من الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه. المواجهة في باب المندب رغم ما حدث من تأثير ومن تقدم للحوثيين إلا أنه لا يؤثر على المعركة الداخلية بقدر ما يفتح صفحات جديدة للصراع على المستوى الإقليمي والدولي. وفي نفس الوقت الدول عادة في وقت المحن تكتشف الجغرافيا، تستكشف الجغرافيا وتفهمها أكثر. طيب. ما حدث في باب المندب وفي خط شرق غرب بالتزامن مع الضربتين تعطي انطباع للدولة اليمنية وللدولة السعودية أن التهديد الحوثي هو تهديد وجودي لكل دول الجزيرة العربية، وبالتالي هو مسألة وجودية يجب أن ينتهي، يجب أن نحسم الأمر بأي كلفة.
1: نعم. طيب سيد فيصل الحمد، ربما إذا كان لديك أي تعليق أعود أو أكرر لك نفس السؤال، لماذا يتعهد الحوثي بعدم ضرب السفن الأمريكية أو حتى الإسرائيلية بينما هو يهاجم السعودية؟
3: خلي أربطه في الأحداث الدائرة. إيران تهتم لثلاث مواقع مهمة جدا، مضيق هرمز، باب المندب، وشرق المتوسط. هرمز كرت استراتيجي واحترق بعد حرب 39 يوم، تبقي باب المندب وشرق
0: المتوسط.
3: يعني بشرق المتوسط من ليش حزب الله؟
1: هذا حزب الله. نعم.
3: نعم، لأنها شرق المتوسط يؤثر على تصدير النفط، وباب المندب يؤثر على تصدير النفط.
1: صحيح.
3: وهذه نقطة مهمة.
1: ولكن حتى هي تقول إنها ما زالت متحكمة في مضيق هرمز.
3: هي ما زالت تقول، ولكن الواقع والإعلانات الأمريكية وصلنا إلى ما يقارب 15 مليون برميل يوميا يخرج من الممر الجنوبي أو الممر السري، وكان يخرج في الأيام العادية 20 مليون.

0: لذلك 75% هي نسبة عالية جدا، لذلك النفط ما يقارب $100 وينزل، لم يصعد إلى 150. الإيرانيين كانوا يسعون في إغلاق مضيق هرمز إلى رفع التكلفة على الاقتصاد العالمي بما صحيح. يضغط على الرئيس ترامب للحصول على تنازلات. الاستراتيجية الأمريكية كانت عكس ذلك، كانت فتح المضيق، الضغط على إيران، والتفاوض من مبدأ قوة. نجح الأمريكان في مضيق هرمز، لذلك ذهب الإيرانيين لباب المندب للتأثير على تصدير النفط، لأن خط شرق غرب أثر على الإيرانيين وأثر على استراتيجيتهم. ولاحظنا أنه من فترة بسيطة أحد، إذا سمحت لأحد النواب الإيرانيين، تحدث بأن الدول التي تصدر النفط خارج المضيق ومن الأنابيب هي تعمل ضدنا، وكأن المنطقة مربوطة بالمصالح الإيرانية.
1: ولكن سيد فيصل، هناك شيء غير مفهوم، هناك كلمة استخدمها الأستاذ مانع ما زالت عالقة في ذهني، هل هناك سيناريو أكبر لم لا نستطيع أن نفهمه الآن
0: من ناحية
1: لترتيب المنطقة، لأنه الموقف خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من تمدد الحوثي ومن خلفه إيران باتجاه باب المندب؟
0: أولا
1: أنت تتحفظ على هذه الكلمة وسأعود إليك بعد قليل.
0: استراتيجية الأمن الوطني الأمريكية اللي صدرت في نوفمبر الماضي تنص على نقل الأعباء إلى الحلفاء،
1: الأعباء إلى الحلفاء،
0: الأعباء لا أعني بذلك أي لا أعني بذلك دفع الأموال، بل التحرك، لذلك
2: العبء الأمني
1: والعسكري.
0: لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترغب من الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط بالتحرك في هذا الملف. وحنا لا ننسى أنه من تقريبا شهر ونيف سمو وزير الدفاع السعودي في واشنطن أبلغ جيدي فانس بأن الرياض تستطيع التعامل مع هذا الملف ولا حاجة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل، علما أن نوكسس نقلت أخبار بأن السعودية طلبت مرتين الاستهداف، وأنا حقيقة نضع علامة استفهام على خبر أكسس، لأن السعودية تستطيع الاستهداف وتستطيع التحرك بأكثر مما هو موجود الآن. على
1: لماذا لم تتحرك؟
0: هناك تفاهمات دولية، هناك دعم للشرعية، القوات الشرعية ما زالت فاعلة. سقوط، وأنا ما زلت أقول سقوط جبهة لا يعني خسارة الحرب، ما زالت القوات اللبنية فاعلة.
1: نعم. لكن وهذه هي زاويتنا الأولى في هذا. نعم.
0: لكن نقل الأعباء، احنا لاحظنا زيارة اليوم سمو ولي العهد استقبل الادميرال كوبر،
1: قائد كوبر. نعم. قائد للسنتكوم القيادة المركزية الوسطى.
0: هناك تنسيق. نعم. كبير جدا بين وزارة الدفاع السعودية
1: والأمريكية
0: وزارة الحرب اللبنية. هناك تنسيق كبير جدا، لذلك تصريح جيدي فانس أنا أستطيع أضعه في ثلاث محاور إذا سمحت لي.
1: تفضل.
0: المحور الأول هو احتواء قبل الضربة، هذا واقع. الولايات المتحدة،
1: هذا ما أتساءل، هل نعم. هذا هو السيناريو الذي لم تتضح صورته بعد؟ نعم.
0: أولا هناك احتواء، لأن مهما
1: احتواء قبل الضربة.
0: نعم. مهما ذكر الحوثي بأنه لن يتعرض السفن باستثناء السفن السعودية، عندما فعلا يفرض سيطرته على هذه المنطقة سيتغير الموضوع.
1: جميل. السيناريو الثاني واقع. نعم.
0: طبعا بما فيها الاحتواء، إن فشل الاحتواء فهناك ضربة عسكرية ستكون موسعة. الشيء الثاني هو فصل ملف الحوثيين عن اليمن، ملف الحوثيين
1: عن إيران.
0: نعم. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقول جيدي فانس تواصلنا مع الحوثيين، لم تقل تواصلنا مع الإيرانيين من أجل الحوثيين. فلذلك هناك عملية فصل
1: للمسارات. نعم.
0: الثالث هو الأهم، قد يندرج تحت الثاني برضه، اللي اختبار الاستقلالية القرار الحوثي. هل من الممكن فعلا الحوثي أن يتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ويفتح المضيق ولا يتعرض جميع السفن فعلا، أو ينسحب كمبادرة حسنية لوضع إطار سياسي، أم أنه سيبقى مرتهن للقرار الإيراني؟ فلذلك هذه النقاط مهمة جدا أقرأها في تصريح جيدي فانس. التصريح بعض الناس يعتبره إيجابي والبعض يعتبره سلبي، ولكن ما زالت هناك مؤشرات.
3: عفوا المقاطعة سيادة العميد، لكن من الناحية السلبية نحن ننظر له وكأنه يريد أن يكون أو أن يلعبوا دور الوسيط وأن يسلموا اليمن كلها للحوثي، ونصبح مثل ما مثل أفغانستان عندما سلمت للطالبان.
0: ترامب هو شخصيا وضع جماعة الحوثي جماعة إرهابية.
1: نعم.
2: بأعلى تصنيف.
0: نعم. وضع نعم. الجماعة الإرهابية.
1: سيد العولقي، ما أثرته أنا أشكرك وأحييك الحقيقة. نعم. نعم. وأشكرك على السيناريوهات التي عددتها التي تفسر الموقف الأمريكي مما يحصل في اليمن، وأحييك أيضا على مسألة تكرار سيناريو أفغانستان في اليمن. هنا السؤال لكم أستاذ ياسر، هل من ضمن السيناريوهات هل هذا واقع؟ لأنه هناك من طرح هذه الفرضية أيضا أنه سيسلم اليمن للحوثي بشكل كامل.
4: هو صعب، وحتى إن كان إن حدث

0: مثل هذا السيناريو في خلف الكواليس لن يحدث، لأنه الشعب اليمني يرفض هذه الجماعة. وبالمناسبة ربما في دراسة نشرتها في أغسطس 2025 تحديدا بعد حرب الاثنى عشر يوما، تحدثت عن أو في أغسطس 2024 أثناء بعد الحرب الاثنى عشر يوما كنت أتحدث فيها عن هذا الأمر وإمكانية سيناريو الصفقة والذي يبحث عنه الميليشيا الحوثية ضمن محاولة تغيير خارطة الطريق. لكن دعني أنظر إلى حديث ديفنس من الناحية الدبلوماسية، كان يغلب عليه مبدأ المصلحة، والعالم حقيقة لا يتعامل إلا بمبدأ المصلحة ولا يتعامل بجزاك الله خير.
1: وللأسف هذا مبدأ المصلحة. اسمحوا لي فقط لأنه باقي دقيقتين في كمل الحلقة، آخر شيء أمام المصالح هذه الكبرى الإنسان اليمني البسيط هو الذي يدفع الثمن.
2: بالتأكيد.
1: موجات نزوح بالآلاف والناس وصلت إلى جيبوتي هربا
2: صحيح.
1: من هذه الحرب، منع المطر، ماذا تقول لليمنيين، للإنسان اليمني اليوم؟ هل هذه الأزمة ستكون كارثة أخرى على اليمن أم لا الأمور يمكن أن تسترجع؟
3: اليمنيون قدرهم أن يدفعوا ثمن الدفاع عن كرامة هذه الأمة. كرامة هذه الأمة هي تواجه ثلاثة مرتكزات من مرتكزات الصراع الرئيسية. إيران طرف، إسرائيل طرف،
0: شكراً.
3: السعودية تدافع عن الأمة
0: صحيح.
3: ونحن نقف إلى جانب السعودية ولا جانب أنفسنا كيمنيين
0: صحيح.
3: فتضحياتكم لن تذهب هدرا.
1: أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحوار. سيد العولق لديك كلمة أخيرة؟
2: لا يعني أنه برضه أن أمريكا مش حمام السلام في المنطقة، فلا نستبعد سيناريو أفغانستان
1: استهداف المملكة. هي سياسة مصالح.
4: الكلمة الأخيرة نعم سياسة مصالح، لكن يجب أن ننظر هل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة أم مع إيران والحوثي؟ ترى هذا منظور مهم
2: مع نفسها.
0: ونقطة أخيرة، ما يحدث في اليمن هو جزء من حرب جيوسياسية عالمية
4: نعم.
0: نتأثر
4: نعم.
0: بها اليوم
1: نعم. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، إذن العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد، والعميد الركني ياسر صالح، والأستاذ فريد العولقي المحلل السياسي، والأستاذ مانع المطري المحلل السياسي اليمني أيضا. شكرا جزيلا لكم جميعا إذن ضيوفي الكرام، والشكر لكم أيضا مشاهدينا ومستمعينا على كرم المتابعة. نهاية ساعة حوار لهذه الليلة، أعود وألقاكم أنا بعد أيام. إذن شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء، يعطيكم الصحة جميعا.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
9: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
10: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: في اليمن معارك في تعز وغارات على المخا، والحوثي يستهدف قرى مديرية حبشي. ترامب يؤكد أن مخزون صواريخ كبير، ويقول إن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد اتفاقا بأي ثمن وبسرعة.
1: وترامب يقول إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور والقوة بمعدلات غير مسبوقة تاريخيا.
0: أمريكا تلوح بورقة دولار بوجه العراق، وتربط شحنات الأموال بإغلاق ملف السلع.
2: I fully support the ambition of this summit to promote coordinated action.
0: قمة أوروبية ساخنة بشأن القطب المتجمد، وفنلندا تقرر دخول نادي الردع النووي.
3: Whoever wins AI, and we're leading by a lot. Whoever wins AI wins.
0: ترامب يتحدث عن مؤامرة خبيثة ضد AI، ويؤكد أن أمريكا في صدارة السباق.
4: وتتابعون في نشرة العاشرة، مستشار ترامب جاريد كوشنر يكشف خبايا اتفاق غزة، ويقول إن واشنطن استغلت عزلة تل أبيب لدفعها إلى القبول بالصفقة، وحزب نتنياهو ينفي. أول اختبار للسلطات السورية أمام الشارع، احتجاجات وقطع طرق ضد قرار رفع سعر الوقود، والبرلمان يتحرك.
5: وفي خارج الصندوق، تحذير أمريكي من استيلاء الحوثيين على قلب باب المندب، وإيران تتنصل من دعم الميليشيات في اليمن، تحالف ثلاثي تقوده إسرائيل، دعم لإثيوبيا في البحر الأحمر مقابل الاعتراف بأرض الصومال، ومصر تحذر من الأطماع العسكرية.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول مباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قبل ذلك استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب آخر المستجدات في المنطقة. يتسع الصراع في اليمن، وواجهته هذه المرة جبهات تعز والساحل الغربي. القوات المسلحة اليمنية تنفذ ضربات جوية ضد تجمعات وتعزيزات حوثية، فيما تدفع الميليشيا بمزيد من القوات والآليات إلى عدد من الجبهات في محاولة لتثبيت مكاسبها الميدانية ومواصلة التقدم. وفي أحدث الضربات المعلنة، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد نزيلي إن سلاح الجو استهدف عناصر وآليات حوثية في المخا وذباب، فيما أفادت تقارير أخرى باستهداف مواقع للميليشيا في سلسلة جبل هيلان وجبل كسارة شمال مأرب وغربها، بتزامن مع اشتباكات على حدود الزاهر والحد يافع. في المقابل تتجه تعزيزات حوثية إلى عدد من جبهات المحافظة بينها خدير والصلو والشقب وسامع والوازعية والتعزية. القوات المسلحة اليمنية قالت إنها استعادت مواقع كانت الميليشيا قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، وتقدمت باتجاه غيل بني عمر بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات حوثية في عدد من الجبهات. بحسب مصادر عسكرية، شملت هذه الضربات ذباب، الوازعية، حيفان، جبل حبشي، وأسفرت عن تدمير آليات وانفجار ذخائر وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وافادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية أن ميليشيا الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز.

0: مدينة ساحلية يمنية صغيرة في جغرافيتها، هائلة في تأثيرها، تتجه الأنظار إليها لموقعها المتاخم لأهم ممر تجاري عالمي. إنها مدينة المخا. مع عودة التهديدات الحوثية في العالم الليلة، سنضع المخا تحت المجهر لنشرح كيف تحولت إلى خط دفاع متقدم عن أحد أهم معابر التجارة العالمية. المخا تقع على الساحل الغربي لليمن على بعد نحو 80 كيلومترا شمال باب المندب. هذا القرب يمنحها قيمة عسكرية، فهي نقطة ارتكاز متقدمة على الساحل باتجاه واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. جنوب المخا يمتد الساحل نحو ذباب، ومن ثم جزيرة ميون داخل باب المندب التي تقسمه إلى قناتين، قناة شرقية أضيق وأخرى غربية أوسع وأعمق، وهي خط الملاحة الرئيس. لذلك لا تعني السيطرة على الساحل تلقائيا التحكم بحركة السفن، لكنها تمنح موقعا متقدما للمراقبة والاستطلاع. هنا وصلنا معكم إلى أهمية المخا، فهي أقرب إلى باب المندب من الحديدة، بالتالي تضع القوة المسيطرة عليها على مسافة أقرب من ذباب وميون والمضيق نفسه. أما الميناء فنشاطه متأثر بالحرب، ولكن أهمية المخا لا يصنعها حجم الميناء بقدر ما يصنعها موقعها. باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وعبره تمر حركة بحرية تربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس. لهذا فإن أي تهديد للمضيق لا يبقى محليا، فالسفن التي تتجنب باب المندب قد تضطر إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح في رحلة أطول بكثير. لكن الجديد الآن هو تغير الخريطة الميدانية، ففي 10 سبتمبر كان سيطر الحوثيون على المخا، تقدموا جنوبا إلى ذباب، وصلوا إلى ميون الواقع داخل باب المندب. هنا تأخذ التطورات معناها الاستراتيجي، فالمخا في الشمال، ذباب عند مدخل المضيق، أما ميون داخل باب المندب كما ترون على الخريطة. هذه السلسلة الجغرافية إذن هي مصدر القلق الحقيقي، فالسيطرة على المخا وحدها لا تعني القدرة على إغلاق باب المندب، لكن الوصول إلى ذباب وميون يقرب القدرات العسكرية من خطوط الملاحة نفسها. على كل حال، ونحن نتحدث عن مستجدات التطورات الميدانية في اليمن، سنقرب لكم الصورة أكثر حول آخر تطورات العمليات العسكرية في اليمن. معنا هنا على الخريطة التفاعلية الخبير العسكري والاستراتيجي العميد التيار المتقاعد فيصل حمد. عميد فيصل معنا في العالم الليلة لنفهم أكثر أين تتركز المعارك، خصوصا مع إعلان القوات الحكومية بأنها استعادت بعضا من المواقع الاستراتيجية تحديدا في جبهة تعز اليوم.
1: نعم صحيح لين، بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص عمليات هذا اليوم، أولا لنتحدث عن الجوف ومارب. الجوف بعد أن وصلت إلى اليتمة القوات اليمنية، إضافة إلى وصولها إلى معسكر اللبنات، ما زال الجهد قائما للتقدم إلى الحزم. قوات الحوثي في هذه المرحلة تحاول المحافظة على عدم سقوط الحزم، لأنها تعتبر أهم مدينة في هذه المنطقة. العمليات القوات اليمنية في هذه الفترة أيضا تركز على عدم منح قوى الحوثي على تحريك احتياطه الاستراتيجي من هذه المنطقة باتجاه أي منطقة أخرى، فلذلك هي تكون أغلب الأحيان عملية تثبيت، ولكن التقدم ما زال بطيئا في هذه المرحلة، ولكن هي باتجاه الحزم. لكن إذا ما ذهبنا إلى المأرب، نجد أن هناك عمليات ما زالت موجودة في هذه المنطقة وفي الشمال الغربي عند معسكر الماس. هذه العمليات هي عمليات عسكرية للمحافظة على مناطق مأرب، إضافة للحوثي يحاول الضغط في الجنوب وخصوصا في حريب وفي هذه المنطقة، يحاول الضغط في هذه المنطقة لتثبيت قوات اليمنية المتواجدة في مأرب. الحرب حتى هذه اللحظة هي حرب احتياط وحرب إمداد وتموين في هذه المرحلة. لكن إذا ما ذهبنا إلى مناطق التماس في الجنوب الشرقي، ونتحدث خصوصا عن الضالع، قد تكون هي من أهم العمليات المتواجدة حتى هذه اللحظة. القوات اليمنية استطاعت على قعطبة ومريس وتتجه في الاتجاه الشمالي الغربي لدمت. قوات الحوثية فيها

0: هذه الفترة أو العناصر الحوثية تحاول تثبيت دمته في هذه المنطقة لمنعها من التجاوز كما هو الحال في قلب البيضاء، تحاول منع وتجاوز القوات اليمنية لهذه المحافظة لأنها تعد هي قلب اليمن. ولكن إذا ما ذهبنا إلى الأهم وهي الأحداث منذ تقريبا 5 أيام، هي الأحداث متواجدة في هذه المنطقة. الحوثيين حتى هذه اللحظة يتواجدون في هذه المناطق، ولكن تواجد وليس سيطرة، هناك اختلاف كبير. هم متواجدين يحاولون أن يسيطروا، لكن حتى هذه اللحظة الاستهدافات المتواجدة في منطقة المخا في صندوق القتل 450 كيلومتر ما زالت كيلومتر مربع، ما زالت العمليات فاعلة. القوات اليمنية سيطرت على مجموعة من المناطق، خصوصا عندما نتحدث عن قيل بني عمرو واحتمالية توجههم إلى منطقة المفرق. في هذه المنطقة وهذا التحرك يساعد على التأثير على القوات المتواجدة في المخا، إضافة إلى احتمالية تحريك أحد المحاور في إلى اتجاه ذباب واتجاه المضيق. فيما لو تحرك من لحج ومن عدن هذا المحور سيكون هناك عملية مهمة جدا، ألا وهي عملية تطويق للقوات الحوثية في هذه المنطقة. لذلك سيكون هناك عملية تطويق كبيرة لهذه القوات في هذه المنطقة، إضافة إلى توجه القوات اليمنية إلى هذه المناطق وسيطرتها على مجموعة من هذه المناطق ومحافظتها على تعز. الحوثي في هذه الفترة رغم أن القوات اليمنية استطاعت إقامة حائط صد في الجهة الجنوبية الشرقية وفي هذه المنطقة، إلا أنهم حتى هذه اللحظة يحاول التمدد شرقا، ولكن القوات اليمنية صدت هذه التحركات، أوقفته هناك في محاولات الوصول إلى المفرقة الوزعية. في حالة وصول القوات اليمنية لهذه المنطقة نتحدث أن أغلق الطريق للقوات أو العناصر الحوثية المتواجدة من المخا جنوبا، وبذلك يستطيع تطويق هذه المنطقة. هذه هي أبرز هذه التحركات، ونعود لك في المايك، تفضلي.
1: هذه جبهه القتال المعنويه عاليه والتضحيه، ان شاء الله مستعدين نضحي بكل ما عندنا من اجل استقرار وامن المواطن.
2: كافنا المواطنين انه لا قلق ولا هلع ولا خوف من ميليشيات الكهربائيه الحوثيه، نحن هنا متواجدون ومستمرون في عملنا، وعملنا جزء لا يتجزا من عمل افراد الجبهه.
3: متواجدين في جبهه القتال، مشاركين، مرابطين، نؤمن المواطنين، نطمن كافه المواطنين عليهم العودة إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وإحنا تحت سند لهم مهما كان الأمر.
4: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تحركات الحوثيين في البحر الأحمر. أضاف فانس في تصريحات من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند إن الإدارة الأمريكية منخرطة في محادثات مع الحوثيين.
5: You know, concern certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
4: معي هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمن العميد ركن ياسر صالح. عميد ياسر، أهلا بكم معنا في العالم الليلة. العمليات المضادة واستهداف الطيران الحربي لمواقع الميليشيا منذ يوم الجمعة حتى وقتنا هذا في هذه اللحظات، هل أثرت على الميليشيا عسكريا؟ هل أربكتها أم ما زالت هذه الميليشيا قادرة على التهديد بمقاتليها وعتادها؟
6: نعم، حقيقة الأمر العمليات الجوية التي تمت أو الضربات الجوية التي تمت، ربما نحن نتحدث عن 100 ضربة جوية خلال الأربع الأيام الماضية، وهذا رقم في المصطلحات العسكرية قد لا يكون ذلك الرقم الكبير بناء على حجم تطور الترسانة العسكرية التي زودت بها إيران الميليشيا الحوثية. ولكن هنالك تأثير على هذه العمليات، والدليل على ذلك عدم قدرة قدرة الميليشيا الحوثية على إحداث تقدم في الجبهات الأخرى، أيضا محاولة لتثبيت دفاعاتها في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا. نعم. الضربات

0: جوية. أنا أريد أن أقول في هذه النقطة تحديدا، بحكم أننا نمتلك طيران حربي دون أن نمتلك طيران الهل المساند والمصاحب للعمليات البرية عادة، وبالتالي يجب أن يركز على أهداف محددة أكثر إيلاما للجماعة الحوثية. أنا أتحدث عن محطات التشويش التي استطاعت الميليشيا الحوثية أن تؤثر على فاعلية طيران القوات المسلحة المسير، يجب أن تكون هدفا أول لهذه العمليات الجوية. كذلك عملية التعزيزات أثناء اقترابها في محاور الاقتراب أو أثناء تحركها في محاور الاقتراب قبل الانتشار في خطوط التماس هدف مهم. إضافة إلى ذلك محاولة تحييد مركز الثقل العسكري للعملية العسكرية للميليشيا الحوثية، وهي منصات إطلاق الصواريخ التي استطاعت من خلالها أن تحدث فارقا في موازين القوى أثناء العملية الأخيرة.
1: كلام جدا مهم عبيد ياسر، ولكن اليوم القراءة لاحظنا بأنه في توقف لبعض الجبهات وصار التركيز اليوم فقط على جبهة تعز، هل في أسباب أو توضيح؟
0: طبعا الاتجاه الهجوم الرئيسي للميليشيا الحوثية هو كان في اتجاه جبهة غرب تعز تحديدا للوصول إلى باب المندب، هذا هو الهدف الاستراتيجي للعملية الحوثية وهي من بدأتها. الآن هي تحاول أن تؤمن هذه المكاسب التي أوجدتها على الساحل بحكم أنها أراضي مفتوحة، وتستطيع القوات اليمنية بأي هجوم مضاد أن تستعيدها خصوصا إذا ما خصص لها الإسناد الجوي الكافي في فترة وجيزة، وبالتالي هي تحاول أن تؤمن هذه المكاسب وهي مكاسب جيوسياسية وليست مكاسب تكتيكية فقط، لأن امتلاك المضيق هو الرقم الصعب الذي يريده النظام الإيراني والذي تريده الجماعة الحوثية الهدف المشترك، وبالتالي تحاول أن تؤمنه بالسيطرة على محافظة تعز، وبالتالي هي توجه هجومها الآن في اتجاه مدينة تعز وفي اتجاه مدينة مارب التي تمثل مركز ثقل اقتصادي للدولة، وبالتالي تريد السيطرة عليه. ما بين هاتين الجبهتين تركز الميليشيا الحوثية، ويفترض أن يكون هنالك تحرك من القوات اليمنية في مختلف الجبهات لمحاولة تشتيت جهود الميليشيا الحوثية ولتحقيق مكاسب، لأن الميليشيا الحوثية حشدت كل قواها بداية في غرب الساحل، حشدت ما يقارب 60,000 مقاتل، وأتحدث عن قرابة 18 لواء، وبالتالي اليوم هي نقلتهم في اتجاه محافظة تعز وفي اتجاه محافظة مارب. وعندما تفتح جبهات كثيرة ستضطر أن تخفف من هذه الجبهات لكي تغطي الجبهات الأخرى، وأيضا الفرصة سانحة إذا ما كان هنالك هجوم خاطف أن يحقق مكاسبه في الجبهات الأخرى مثل البيضاء وجبهة حجة وصعدة ومريس وغيرها.
1: سريعا، طالما في انتقال تدريجي من الدفاع والردع إلى الهجوم، ما مدى جاهزية القوات المسلحة اليمنية اليوم للاستمرار نحو معركة الخلاص بين مزدوجين وتحديدا إلى صنعاء هذه المرة؟
0: أنا أتصور بأن الإرادة الشعبية باتت حاضرة، والوعي الجمعي الذي كان موجودا الذي بات موجودا حتى لدى المواطنين في منطقة سيطرة الجماعة الحوثية بات حاضرا. يتبقى أمرا واحدا، هو إعداد بعض الإمكانيات المادية من إسناد جوي ومن أسلحة ومعدات قادرة على إحداث اختراق مباشر وسريع في خطوط الدفاعية للميليشيا الحوثية الذي استعدادا لها تجاوزت الأربع خطوط الدفاعية، وبعد ذلك ستتغير مجريات المعركة تماما في ضمن معركة الخلاص التي تحدثت عنها.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر العميد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، شكرا جزيلا.
2: قردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا نار وصواريخ من الحوثي
5: حصل لعنانا قذائب من المكاحن العدرة
6: شعيش إنسان براس ثلاثة عيال بقلوا بحلية يشاو يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا يشرحوا السوق يدوروا لك وشر ما فيش يمنعون والله يضربوا عليها قصاص محاصرين داخل يعملون بسرز داخل يأكلوا وبلا عش ولا حاجة
7: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بلا أرواح هربنا بس والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين نخور لبة عيش تصل علينا نخور يعني أمان
8: روحت خلوا نحن مجاني تردنا من بلادنا العاد خلوا نحن نسكت ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
1: وفي هذه الأثناء بيان لافت من السفارة الروسية في اليمن يقولون فيه قلقون إزاء التهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. ونحن في العالم الليلة نذهب إلى فاصل قصير.

0: كل شكل له قصة، وكل شكل له طريقته في الإبداع. خيارات كثيرة ترضي كل ذوق، ووصفات شهية لكل وقت. كل لحظة ولها مكرونة بيرفيتو.
1: Looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said, this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه تقريراً رسمياً يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور والنخبوية بمعدلات غير مسبوقة تاريخياً، مضيفاً أنه يتم تسليم تلك الأسلحة يومياً إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. أشار ترامب إلى أن مصانع الدفاع الأمريكية تعمل حالياً بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام الأسبوع لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية الأكثر طلباً مثل باتريوت، ثاد وتوماهوك. أكد الرئيس الأمريكي وعلى منصة تروث سوشيال بأن الجانب الإيراني، وكما وصفه الأمة الإيرانية الفاشلة، تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبصورة سيئة. كان ذلك في تدوينة أخيرة له على منصة تروث سوشيال، وقال أيضا: سأحدد ما إذا كانت أمريكا ستشارك في الاتفاق أم لا. ومن البيت الأبيض أرحب بمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أولا نادية، الحمد لله على السلامة، اشتقنا لك بعد إجازة طويلة، يعني انشغلتي في كتابة كتابك، ولكن للأسف على ما يبدو طوال الإجازة هذه لم تتغير كثيرا من الأمور. يعود الرئيس ترامب مرة أخرى يقول بأن إيران تريد اتفاقا مرة أخرى ووصفها بصورة سيئة. ما الذي يدور الآن أمريكيا نادية؟
1: شكرا نادين، بالفعل الأخبار لا تتوقف وخصوصا هنا في البيت الأبيض. طبعا مسؤول أمريكي قال للعربية بالفعل بأن إيران تتوسل إلى الإدارة الأمريكية، إلى الرئيس ترامب، بأنها تريد العودة إلى الاتفاق، لكن كما قال ترامب هو سيختار، هو سيدرس، هو سيرى بالفعل إذا كان هناك إمكانية للعودة إلى الاتفاق الذي روج له كثيرا في سويسرا وفي فرنسا وقع عليه رئيس، وكان يأمل بأن إيران ستلتزم به. وطبعا يتهم الإيرانيين باختراق كامل لكل بنوده الـ14، والآن يقول بأننا نحن في مكان ما بعد كل هذه الأسابيع بأننا سنقرر إذا كنا سنعود إلى نفس مذكرة التفاهم أم نتحدث عن اتفاق جديد. لكن ما يؤكد عليه البيت الأبيض دوما بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن المضيق مفتوحا وسيبقى مفتوحا بمساعدة أمريكية. واليوم تحدث عن النقطة التي دوما تثار والانتقاد للبيت الأبيض بالتحديد ولوزارة الدفاع البنتاغون، بأن هناك نقص بالأسلحة، وبالتالي الرئيس يلجأ إلى خيارات أخرى غير الخيارات العسكرية، ويقول بأن لدينا الآن مخزون كبير من الأسلحة، وهناك 4 أو 5 مصانع تنتج كل هذه الأسلحة.

0: خصوص التي ذكرتيها المنظومة الدفاعية من ثاد وتماهوك وباتريوت.
1: مسألة الأسلحة نادية تدفعنا إلى السؤال عن كثرة الحديث مؤخرا على لسان ترامب أنه الحرب ستنتهي إما خلال الانتخابات النصفية أو بعدها. لماذا هذا الإصرار والرئيس ترامب على يقين بأن الحرب ستنتهي تماما في غضون شهرين؟
0: بالفعل وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه الرئيس يتوقع بأنه نهاية هذه الحرب، أولا هو لا يسميها حرب كما تعرفين نديني، هو يسميها عمليات عسكرية. الحرب كما عرفناها بمسماها السابق وهو الغضب الملحمي انتهت منذ أشهر، وبالتالي هو يقول هناك عملية عسكرية ضرورية لوضع إيران في مكانها. لذا هو على أمل بأنه ما تقوم به إدارة ترامب من ضغط كبير جدا على إيران، من محاصرتها اقتصاديا، من محاصرة ناقلات السفن التي تدخل إلى إيران وتخرج من إيران، بأن انهيار كامل للوضع الاقتصادي هو الذي سيجبر إيران على إنهاء هذه الحرب. ومن هنا يعلق أمال كبيرة على نجاح استراتيجيته. هو يلجأ إلى الخيارات العسكرية عندما يراها بالفعل بأنها تفيد ما يريد تحقيقه، وهو إرغام إيران على العودة إلى التفاوض ومنعها من الحصول على السلاح النووي. لذا فهو يقول لدينا الآن ربما أسابيع بين سبتمبر وبين بداية شهر نوفمبر حيث تتعقد الانتخابات النصفية، أو حتى بعدها. والبعض يقول بأنه بعد نهاية الانتخابات، رغم أن الرئيس يكرر دوما بأنه غير ملزم بجدول انتخابي ويده غير مقيدتان بذلك، يمكن أن نتحدث عن نهاية العام بأنه قد يلجأ إلى ضربات عسكرية إذا لم يتغير الموقف الإيراني. هذا ما أسمعه هنا في البيت الأبيض.
1: نادية الولبيسي، أنا أشكرك جزيل الشكر المتواجد الآن في البيت الأبيض. شكرا. في ليلة الثاني من أبريل الماضي، الفترة الأكثر ضراوة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، نفذ طياران أمريكيان عملية قرب أصفهان. صاروخ إيراني محمول على الكتف أصاب طائرتهما، ما أجبرهما على القفز. الطيار الأول تم إنقاذه خلال 6 ساعات، الثاني بقي داخل أراضي الإيرانية ل50 ساعة. كيف تمت عملية إنقاذه؟ قصة الطيار الأمريكي الملقب ببرافو الذي أسقطت مقاتلته من طراز F-15E داخل إيران بدأت خلال عملية القفز من الطائرة. واجه مشكلة أثناء الهبوط بعدما أصيبت مظلته بأضرار. سقط بسرعة تراوحت بين 110 و 160 كيلومترا في الساعة، سرعة كبيرة طبعا، تسببت في إصابته بكسور على مستوى الظهر، الذراع وحتى الكتف بعد ارتطامه بالأرض. وجد نفسه وحيدا داخل إيران في منطقة جبلية وصحراوية وعرة. طبعا زميله الملقب بألفا تمكن من الهبوط بسلام نسبيا، تم إنقاذه بعد نحو 6 ساعات فقط من إسقاط الطائرة. أما برافو بدأ رحلة بقاء قاسية، قطع مسافات في الوديان الجبلية، صعد حتى إلى مرتفعات يبلغ ارتفاعها نحو 2100 متر بحثا عن مكان أكثر أمنا لاختباء. في واشنطن أبلغ وزير الحرب الأمريكي بإسقاط الطائرة، بينما أظهرت التقارير أن القوات الإيرانية وصلت إلى مسافة مئات الأمتار فقط من موقع الطيار، ما حول العملية إلى سباق مع الزمن. فخلال اليومين التاليين الطيار الأمريكي برافو بقي على قيد الحياة من دون طعام تقريبا، وفي ظروف قاسية من البرد والرياح، في وقت كانت عمليات البحث الأمريكية جارية باستخدام قدرات استخباراتية سرية. حملة تضليل حتى شاركت فيها وكالة CIA لتشتيت القوات الإيرانية التي كانت تبحث عنه. فبعد تحديد موقعه بالاعتماد على جهاز لاسلكي متخفي يوفر اتصالات بيانات آمنة عبر الأقمار الصناعية العسكرية، نفذت عملية إنقاذ. هي ضخمة، شارك فيها أكثر من 90 عسكريا أمريكيا على الأرض، إضافة إلى مئات العناصر في الجو وألاف الداعمين للعملية. القوة نقلت عبر طائرتين كبيرتين للإنقاذ، بينما استخدمت مروحيات ليتل بيرد للوصول إلى الطيار المختبئ فوق المرتفعات. لكن المفاجأة كانت بعد نجاح الإنقاذ، علقت طائرتا الإنقاذ في الرمال داخل مدرج مؤقت، ولمنع وقوع التكنولوجيا الحساسة في أيدي الإيرانيين دمرت الولايات المتحدة الطائرتين العالقتين وبعض المروحيات المستخدمة في العملية. العراق أمام اختبار حاسم مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية سبتمبر. ومن

0: حصر السلاح بيد الدولة يتحول إلى عنوان ضاغط على بغداد. فمصادر العربية تكشف أن واشنطن أبلغت بغداد بضرورة استكمال هذا الملف ومنع الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول المنطقة. الرسائل الأمريكية لم تقف عند الجانب الأمني، فتعيد واشنطن تلبيح بورقة الدولار عبر إجراءات قد تطال شحنات العملة النقدية إلى العراق. هنا قصة تحتاج إلى توضيح. عائدات النفط العراقية تودع بالدولار في حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فيما يطلب البنك المركزي العراقي شحنات نقدية من هذه الأموال إلى بغداد لتلبية احتياجات محددة. وقد وصلت إحدى هذه الشحنات في أغسطس بقيمة 500 مليون دولار. لذلك إن وقف الشحنات أو تأخيرها لا يعني حجب عائدات النفط العراقية بالكامل، لكنه يمنح واشنطن أداة ضغط على السيولة النقدية بالدولار داخل العراق، وهو ما قد ينعكس على السوق وسعر الصرف. بالمقابل تنفي المصادر أن تكون واشنطن قد هددت بوضع العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما تؤكد بغداد أنها تعمل على استكمال حصر السلاح بيد الدولة عبر خطوات مدروسة. أرحب بضيفي من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رغيف. أستاذ فاضل، أهلا بك معنا في العالم الليلة. إذا كانت واشنطن انتقلت فعليا من مرحلة البيانات الدبلوماسية إلى التلويح بسلاح الفيدرالي والسيولة النقدية على الطاولة اليوم، فما الذي تملكه بغداد لإقناع واشنطن بأنها جادة في ملف حصر السلاح؟
1: تحية طيبة لك سيدة نادين ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني سيدة نادين، أنت تعلمين أن النفط العراقي يباع ويودع في خزانة حديدية كبيرة في مانهاتن في الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي من تقوم بإعادة الأموال كما نوهت بمقدمتك. الجانب العراقي يدرك مليا يعني خطورة الموضوع وخطورة مدى عكس هذه الأموال، سيما والعراق يمر بمنعطف اقتصادي يعني خطير جدا، رواتب، وكما تعلمين أن العراق دولة ريعية من جهة وتعتمد فقط على النفط في مردوداتها للميزانية لغرض توزيعها للرواتب. لذلك الرواتب شهريا في العراق نحتاجها 9 تريليون، وهذه لدينا دين خارجي، لدينا دين داخلي، لدينا ديون مدورة وموروثة من الحكومة السابقة، مشاكل اقتصادية كبيرة جدا. لذلك أعتقد أن رئيس الوزراء السيد علي الزيدي عمق كثير من الحوارات وأعطى كثير من الوعود فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. أعتقد أنه بعد 31 سبتمبر الجاري سيدة نادين سيصار إلى إصدار بيان، كل جهة ستقوم بإصدار بيان. هذا البيان أنا أعتقد أنه سيكون بيان يعني تعهد بالبدء من 1/10 إلى ما بعد ذلك إلى تسليم وحصر السلاح وإعادته إلى المخازن والمشاجب الخاصة بالأجهزة الأمنية للدولة، خصوصا يعني تسليمه إلى جهة الحشد الشعبي.
0: ونتحدث عن صواريخ ومسيرات، إذا ما تحدثنا عن هكذا نوع من سلاح، ليس سلاح خفيف.
1: نعم، لا لا، أنا لم أقل سلاح خفيف، هناك أسلحة نعم سيتم تسليمها كما هو الحال من قبل سرايا السلام التي هي تكاد تكون السباقة والأولى في تسليم ما في جعبتها من أسلحة، وأردفتها عصائب أهل الحق وأردفتها كتائب شبل. وأعتقد يعني هناك أيضا في الطريق وفي الأثر فصائل كانت محجمة أو ممانعة عن تسليم السلاح. لذلك أعتقد المرحلة الأولى ستبدأ بحصر السلاح الثقيل وبعد ذلك حصر السلاح المتوسط. قد يكون، أنا أعتقد قد يكون سيتم الاحتفاظ بالسلاح المتوسط وتسليم السلاح الثقيل، لأن السلاح الثقيل هو عين القصيد سيدة نادين.
0: ولكن
1: يعني المسيرات، المدافع، الصواريخ،
0: تماماً.
1: هذه هي المهم.
0: ولكن أستاذ فاضل، بين مخاطر المواجهة المسلحة إذا ما فتح ملف السلاح بالقوة وبين المخاطر الاقتصادية بسبب تداعيات نقص السيولة وأيضا شلل الرواتب بسبب شحنات الدولار التي ستقطع في حال هددت أمريكا ونفذت هذا الوعيد، أي من الخيارين تفضل القوى السياسية في العراق تحمله أكثر اليوم؟
1: سيدة نادين، يعني أنا أقطع لك أنه لا صدام ولا احتدام ولا اقتتال بعد 31 سبتمبر. لماذا؟ لأن جميع الكتل السياسية يعني لجأ الإطار التنسيقي إلى تشكيل لجان، وزعها كل لجنة إلى أحد الأطراف الاثني عشر، العدد

0: الكلي لأعضاء الإطار التنسيقي المسؤول عن إصدار وصياغة القرارات والبيانات وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية الموجهة إلى رئيس الوزراء العراقي. لذلك هذه اللجان ستقوم بالحصر والجرد وإحصاء كافة الأسلحة، وأعتقد أنها ستبدأ بخط شروع تصاعدي لغرض تسليم هذه الأسلحة، وسيعلم يعني سيخطر الجانب الأمريكي من خلال الحكومة العراقية بأن عملية التسليم ماضية قدما باتجاه أنضاج جميع ما تبقى من الأسلحة. وأعتقد أن هناك ليونة، يعني قبل نحو شهر من الآن سيدة نادين كانت هناك نوعا ما الوضع متأزم متشنج، خصوصا حينما تم التعاطي ببعض المفردات التي اعتقدها البعض أنها مفردات صلبة ويعني مستفزة نوعا ما. لذلك تم تبديل المصطلحات من نزع إلى تسليم، ومن تسليم إلى حصر، ومن حصر إلى تنظيم، ومن تنظيم إلى إدارة، وكلها بالنتيجة تؤدي إلى تسليم السلاح سيدة نادين.
1: يعني أستاذ فاضل، أنت أكدت أكثر من مرة بأنه المسألة ستحسم نهائيا بعد 31 سبتمبر. سيكون بطبيعة الحال بالتأكيد لدينا وقفة معا لنعود ونسألك في نفس الأسئلة إن كان هو الواقع، لأنك على يقين في هذه النقطة تحديدا. ولكن إذا في حال بدأت هذه الإجراءات،
0: بس لا أنت تسأليني نادين،
1: ما أنت متأكد يعني مرتين أكدت على هالموضوع على يقين بأنه المسألة ستحسم.
0: هي صحيح،
1: بنشوفك 31 سبتمبر. ولكن سريعا، في حال يعني هذه الإجراءات اللي تتحدث عنها بأنها ماضية والبعض الفصائل سلمت سلاحها، لماذا طيب تخرج هذه التلميحات، هذه التهديدات من واشنطن باتخاذ إجراءات جديدة؟ ما الذي تراه واشنطن اليوم لم تره بغداد الآن؟
0: يعني واشنطن ترى أن هناك مماطلة وترى أن هناك تسويف لعملية التسليم، لكنها يبدو أنها لم تخطر بصورة يعني تطمئنها من أن هناك السلاح سيتم تسليمه. الفصائل لديها بعض الشروط، منها ما هو مشروع ومقبول. هي تقول على الجميع أن يسلم أسلحته، يعني هي تقول أن هناك ميليشيات أخرى، هناك فصائل أخرى معها لم تسلم على الضفة الأخرى. لذلك أعتقد أن عملية التسليم ستتم بسلاسة. أنا لماذا قلت لك وأنا متيقن سيدة نادين؟ لأن كان هناك مواقف صلبة ومعاندة ومتشددة وعزفت عن التسليم، حتى عن فكرة التسليم. لكن الآن يعني قبل نحو 20 يوم إلى الآن يبدو أن هناك ليونة أكثر من جانب هذه الفصائل المحجمة والممانعة، لكن بطريقة أكثر سلاسة وأكثر ليونة لا تؤدي إلى استفزازها لغرض نحن في العراق. ما يهمنا هو الطمأنينة والسلامة وحصر السلاح واحتكاره بيد الحكومة حصرا.
1: شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رغيف. في جنوب لبنان تواصل إسرائيل عملياتها بغارات وقصف مدفعي وعمليات تفجير ونسف لمواقع ومنازل، من النبطية، الفوقة، وكفر تبنيت، القنطرة، إلى محيط علي الطاهر والقرى الحدودية. وفي مرتفعات علي الطاهر أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش يستعد للسيطرة على المنطقة، فكاتس رفع سقف الموقف أكثر قائلا إن مرتفعات علي الطاهر جزء من المنطقة الأمنية الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل لن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله. أما بنيامين نتنياهو فيعلن تدمير ما وصفه بأكبر معاقل حزب الله في مرتفعات شقيف وتلال علي الطاهر، متحدثا عن انتصار كبير ومؤكدا أن العمليات لم تنتهي بعد، بينما تثبت إسرائيل حضورها عسكريا تتحرك واشنطن سياسيا. فلقاء مرتقب بين سفيري بيروت وتل أبيب يبحث تنفيذ الإطار الثلاثي، فيما تتجه الأنظار إلى استكمال المسار التفاوضي. فعلى طاولة التفاوض يفترض أن يكون الانسحاب والتهدئة في صلب البحث، فيما تواصل إسرائيل فرض وقائع جديدة وتربط أي انسحاب بنزع سلاح حزب الله.
2: حققنا انتصارا كبيرا آخر على حزب الله، دمرنا حصنه الكبير في قلعة شقيف وفي سلسلة جبال علي الطاهر. سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنية التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية في لبنان، وسنواصل إزالة كل تهديد عن إسرائيل. ومن هنا أقول لأعدائنا، إذا لم تتعلموا الدرس حتى الآن وقررتم مهاجمتنا مرة أخرى، فسوف تتلقون ضربات أشد قسوة. لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه.
1: إذن لبنان يطالب إسرائيل بالانسحاب تماما من الأراضي التي احتلتها، فيما إسرائيل تعتبر بأن التهديد لم ينتهي بعد وأن

0: السلاح لحزب الله لم يسحب بعد. أستاذ رياض، ما دمنا نتحدث عن الوقائع على الأرض، هذه التطورات الميدانية تتغير يوما بعد يوم. إسرائيل كانت أعلنت بأنها توسع سيطرتها جنوبا، فلو تشرح لنا الآن على الخارطة إلى أين وصل هذا التوسع في الجنوب؟
1: هناك التوسع في الجنوب هو باتجاه شمال الليطاني. بالأمس أعلن وزير الدفاع أن التوسع سيكون باتجاه علي الطاهر، ضم تلال الطاهر مع منطقة شقيف، قلعة شقيف، إلى الحزام الأمني الذي كان سابقا، يعني الخط الأصفر، كان إسرائيل تتحدث أنه سيكون على طول الحدود بعمق 4-5 كيلومتر، إنما إلى جنوب نهر الليطاني. من منطقة المطلة التي هي على يعني رأس ما يسمى بإصبع الجليل، المسافة لنهر الليطاني قريبة، ليست كما على سبيل المثال مثل المسافة من الناقورة إلى صور، إلى نهر الليطاني التي هي منطقة القاسمية شمال مدينة صور. وبالتالي إسرائيل قررت التمدد إلى هذه المنطقة الاستراتيجية، هذه التلال المهمة، وبالتالي هي تنوي الخط الأصفر أن يبقى منطقة خالية من السكان. هناك فقط بضعة قرى سكانها ليسوا من الطائفة الشيعية، قرى مسيحية، بعض القرى السنية سمحت ببقائها من دون تحرك سكانها. السكان في من بقي من سكان هذه القرى يتلقى يعني مساعدات إنسانية.
0: أستاذ رياض، فقط يعني هذا الكلام مؤقت أم هذا واقع دائم سيكون؟ لأنه إسرائيل كاتس قال منطقة أمنية غير مسبوقة ستكون في الجنوب.
1: يعني هو يتحدث ليس فقط من لبنان، أنها ستمتد، ليس ستمتد من منطقة البياضة على الساحل البحر المتوسط جنوب لبنان وصولا إلى داخل سوريا لمنطقة جبل الشيخ. يعني ستكون المنطقة من منطقة الخيام هي امتداد في أسفل صفحة جبل الشيخ، ستدخل إلى منطقة الجولان السوري المحتل، ستكون كلها منطقة متلاصقة مع بعضها. يتحدث الوزير الحالي أنها ستبقى لسنوات. المنطقة الصفراء لن يكون هناك قوات إسرائيلية داخلها بشكل دائم، هناك قاموا بتقسيمها إلى منطقة صفراء ومنطقة رمادية. المنطقة الرمادية ستكون هناك معسكرات، أماكن تجمع للقوات الإسرائيلية، ستكون هناك حوالي 20 نقطة تجمع لقوات إسرائيلية. باقي العمق المنطقة الصفراء سيطرة عبر النيران، عبر السلاح المدفعية، عبر الطائرات، عبر المسيرات، إنما الهدف إبقائها خالية من السكان، حرية عمل للقوات الإسرائيلية داخلها. من الجانب الآخر هناك التواجد للجيش اللبناني والمناطق الخضراء التي نراها هنا، زوتر الغربية، ويؤمل أن تكون تضم إليها النبطية. زوتر الغربية هي منطقة من المناطق التي تعتبر المناطق التجريبية حسب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. دخل الجيش اللبناني، انسحبت قوات الإسرائيلية منها، وباتت منطقة خالية من حزب الله. المشكلة هنا حاليا داخل لبنان، الخلاف داخل لبنان بين حزب الله وبين مؤسسات الدولة، أن الهدف المنشود أن المناطق جنوب لبنان وأيضا مناطق أخرى خارج جنوب لبنان أن لا يبقى تواجد لأي سلاح ومقاتلين لحزب الله. هي المشكلة أن هنا إسرائيل تتحدث مناطق تجريبية، تريد أن تجرب أن الجيش هل سيتمكن من السيطرة على هذه المناطق من دون تواجد لعناصر حزب الله. الهدف الآن هو تحقيق ذلك في مدينة النبطية، هي كبرى مدن منطقة جبل عامل، هي مركز محافظة النبطية. هذا ما يؤمل تحقيقه الآن لتوقف أعطاء الحجج لإسرائيل بتوسيع ما يسمى بالحزام الأمني.
0: سنرى على الأرض وأيضا ما يجري من لقاءات مرتقبة الشهر المقبل بعد إرجاء الاجتماع الإسرائيلي اللبناني. شكرا جزيلا أستاذ رياض، ونحن مستمرون معكم ماذا بعد الفاصل. قمة أوروبية ساخنة بشأن القطب المتجمد، وفنلندا تقرر دخول نادي الردع النووي.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

12 دولة أوروبية دعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وجوده في منطقة القطب الشمالي التي تشهد توترا جيوسياسيا حادا وسط تهديدات روسية وطموحات أمريكية. حض بيان مشترك أصدرته هذه الدول من بين فرنسا، الدنمارك، السويد، ألمانيا واليونان في ختام قمة عقدت في شمال فنلندا، حضت التكتل على اطلاع بدور أكبر استراتيجية واستباقية في القطب الشمالي. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أكد أن أمن المنطقة القطبية جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي 3 من أعضائه دولا قطبية، دنمارك، السويد وفنلندا، معبرا عن دعمه إنشاء سوار من الشركاء لحماية المنطقة القطبية يمتد من فنلندا إلى كندا والولايات المتحدة مرورا بالنرويج، أيسلندا والدول الأوروبية الأخرى الواقعة قرب المدار القطبي الشمالي. القطب الشمالي يمتد على نحو 27 مليون كيلومتر مربع، يضم احتياطات كبيرة من الطاقة، المعادن والعناصر الأرضية النادرة. تطل على القطب الشمالي 8 دول تعرف بدول المجلس القطبي، هي روسيا، الولايات المتحدة عبر ولاية ألاسكا، كندا، دنمارك من خلال غرينلاند، والنرويج وأيسلندا، فضلا عن السويد وفنلندا. يكتسي القطب الشمالي أهمية من موقعه الاستراتيجي الرابط بين أوروبا، آسيا وأمريكا الشمالية، يضم ممرات بحرية جديدة تفتح مع ذوبان الجليد، ما يقلص زمن الشحن التجاري، كما يمثل منطقة حساسة للأمن والدفاع والرص العسكري، إضافة إلى لعبه دورا مهما في توازن المناخ العالمي، ما جعله ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. القطب الشمالي إذن يضم احتياطات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي ومعادن نادرة وعناصر أرضية ضرورية للصناعات التكنولوجية واحتياطات من الذهب، الحديد والنيكل والنحاس، إضافة لثروات سمكية وموارد بيولوجية بحرية. مع تراجع الغطاء الجليدي برزت إذن فرص جديدة للوصول إلى ثروات هائلة من النفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة أيضا إلى فتح ممرات بحرية تختصر المسافات بين آسيا، أوروبا وأمريكا الشمالية. روسيا تتصدر المشهد عبر تعزيز وجودها العسكري هنا في هذه المنطقة، وأيضا تطوير قواعد وبنى تحتية جديدة، إلى جانب امتلاكها أكبر أسطول من كاسحات الجليد النووية، ما يمنحها قدرة استثنائية على الحركة والسيطرة في المياه القطبية. أما الولايات المتحدة فتنظر إليه باعتباره منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة، خصوصا في غرينلاند التي تتمتع بموقع حيوي وبثروات أيضا طبيعية واعدة، ما يجعلها محورا أساسيا في الحسابات الأمريكية. بالمقابل تدعو دول أوروبية إلى دور أكبر للاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في مواجهة النفوذ الروسي المتنامي هنا. لا يقتصر التناقض والتنافس على القوى الغربية وروسيا فحسب، فتواصل الصين توسيع حضورها الاقتصادي والعلمي عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والأبحاث القطبية، سعيا لترسيخ موطئ قدم في المنطقة. نبقى في ذات السياق وأرحب بضيفي من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أستاذ

0: سامر أهلا بك معنا في العالم الليلة. 12 دولة أوروبية تستغيث ببروكسل لتعزيز حضورها اليوم في القطب الشمالي، ولكن أستاذ سامر، لروسيا أسطول من كاسحات الجليد النووية، يعني مقارنة بما تملكه أمريكا وأوروبا مجتمعين لا مقارنة، بالتالي هل وصل الأوروبيون متأخرين أمام أمر واقع فرضته روسيا في القطب الشمالي؟
1: مساء الخير. تماما، الأوروبيون وصلوا متأخرين وهم يتعرضون لضغوط الآن من روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومن تزايد الدور الصيني في هذه المنطقة. الجانب الأوروبي يعاني حاليا بسبب، ربما تحرك بسبب تبعات ما جرى في غرينلاند ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية بضمها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخذها من الدنمارك. لذلك هو بدأ تفعيل هذا الموضوع، بدأ أيضا تفعيل الوجود في القطب الشمالي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. ونظرا لذلك زادت روسيا وجودها العسكري وقواعدها العسكرية في القطب الشمالي بأكثر بكثير مما كانت عليه. أهم أساطير روسيا الذي يملك غواصات نووية هو أسطول الشمال الذي يتوضع في مورمانسك ليس بعيدا عن الحدود مع النرويج. لذلك أوروبا تأخرت في ركب هذا الموضوع، وهي تتأخر بالمناسبة في مواضيع العسكرية وفي المواضيع الاقتصادية نظرا لافتتاح هذا الممر عبر شحنات بدأتها روسيا والصين من النفط والغاز وكوريا الجنوبية، وكذلك في موضوع استثمار ثروات الهائلة لها، وهي ثروات مهمة في قضايا المعادن النادرة في الصناعات الدفاعية وفي الصناعات العسكرية والاقتصادية، البطاريات وغيرها. لذلك أوروبا خسرت وجاءت متأخرة بشكل كبير.
0: وأستاذ سامر، المسألة ليست فقط معادن واقتصاد بل أمن بالنسبة للدول الأوروبية وحتى أمريكا، يعني معسكر الغرب، بالتالي هل يمكن أن تكون منطقة القطب الشمالي جبهة تماس مباشرة بين الناتو وأوروبا؟ هل هذا ممكن بأن نشهد مواجهة مسلحة يوما ما مثلا؟
1: نعم، المهم في هذا الموضوع أعتقد بما هي استراتيجية ترامب والاستراتيجية الأمريكية. إذا كان الموضوع يدور حول تقاسم النفوذ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة الأساسية في الناتو لا تريد الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وبالتالي يمكن أن تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر جزيرة في العالم، جزيرة غرينلاند التي كانت تابعة للدنمارك بمساحة 2 مليون كيلومتر مربع وبثرواتها الكبيرة. في المقابل تسمح لروسيا والصين الوجود في أماكن الأخرى في الممر القطبي الشمالي الذي تزداد أهميته بسبب ذوبان الثلوج كما جاء في التقرير وهذا الانتشار. اليوم الحلف الناتو أمام اختبار مهم، ربما في أوكرانيا، ربما في الجناح الشرقي. لذلك لا يمكن الحديث عن وحدة متكاملة دفاعية في وجه روسيا. روسيا لديها اختراقات سواء في بلدان الناتو في أوروبا الشرقية أو في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمر نهج ترامب بالحالي.
0: أستاذ سامر شكرا جزيلا لك. سامر الياس من كوبنهاجن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى ضوابط أو قيود سوى وجود رئيس قوي وذكي على حد وصفه. ترامب اعتبر أيضا أن هناك مؤامرة خبيثة تحاك ضد الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها إشراف رقابي قوي للغاية وسلطة هائلة وضوابط قانونية على شركات الذكاء الاصطناعي. في نهاية العالم الليلة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. في اليمن معارك في تعز وغارات على المخا، والحوثي يستهدف قرى مديرية حبشي. ترامب يؤكد أن مخزون صواريخ كبير ويقول الأمة الإيرانية الفاشلة تريد اتفاقا بأي ثمن وبسرعة. أمريكا تلوح بورقة الدولار بوجه العراق وتربط شحنات الأموال بإغلاق ملف السلاح.
2: I fully support the ambition of this summit to promote coordinated action.
0: قمة أوروبية ساخنة بشأن القطب المتجمد، وفنلندا تقرر دخول نادي الردع النووي.
3: Whoever wins AI and we're leading by a lot.
0: ترامب يتحدث عن مؤامرة خبيثة ضد AI ويؤكد أن أمريكا في صدارة السياسة.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك في الحنان.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش السبت 9:30 على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

هذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يترك بابا للدبلوماسية مع إيران ويشيد بمخزون الصواريخ. الحوثي يصعد بتعز وقصف للقوات المسلحة اليمنية على الميليشيا بالمخا. كوشنر يكشف خبايا صفقة غزة ويقول إن واشنطن استغلت عزلتها.

0: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبصورة سيئة بحسب تعبيره، مضيفا أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار المشاركة أم لا للتوصل للاتفاق، وأنها منفتحة على صفقة. ترامب أيضا بعث برسائل عسكرية، فقد أعلن تلقيه تقريرا رسميا يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور والنخبوية بمعدلات غير مسبوقة تاريخيا، مضيفا أنه يتم تسليم تلك الأسلحة يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وأشار ترامب إلى أن مصانع الدفاع الأمريكية تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام الأسبوع لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية الأكثر طلبا مثل باتريوت وثاد وتوماهوك. إدارة ترامب تفرض حصارا جديدا على إيران، وهذه المرة فإن الحصار ليس عسكريا أو اقتصاديا بل حصار دبلوماسي. واشنطن وضعت طهران أمام خيارين مباشرين بين السلام أو مواصلة الخداع النووي. بحسب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي أكد أيضا أن الكرة باتت في ملعب طهران لإعادة السلام ومنح مواطنيها فرصة الاستقرار، هذا الموقف جاء متزامنا مع خطوة أمريكية عقابية حرم بموجبها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من المشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، بعد رفض واشنطن منحه إعفاء من العقوبات للحصول على تأشيرة دخول إلى النمسا، مما فجر أزمة دبلوماسية دفعت طهران لاستدعاء القائم بالأعمال النمساوي وتحميل الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذا الإجراء. من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رويوران، أهلا بك معنا دكتور. ما رأيك بما حصل بموضوع رفض أمريكا رفع العقوبات عن السيد إسلامي؟ أليس هذا من حق الولايات المتحدة أن تفعله، وبالتالي من حق النمسا إذا كان معاقبا ألا تستقبله؟
1: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني أولا إيران دولة موقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي، وإيران يجب أن تحضر المؤتمر بمن يمثل هذه الواجهة في إيران، هذا هو القانون. أن تفرض أمريكا يعني عقوبات أحادية وأن تطالب النمسا بتطبيقه، هذا ليس جزء من القانون الدولي، هذا تجاوز على القانون الدولي. من هنا في تصوري أن ما يحدث الآن هو أن أمريكا تجعل نفسها بديلا للقانون الدولي وتفرض ما يتعارض ويتناقض مع القانون الدولي، هو الرمزي بالنهاية.
0: نعم.
1: ولكن وهناك يعني المنظمة موجودة هناك، ولكن ما تقوم به أمريكا هو استهتار بالقانون الدولي. هذا هو التعبير الدقيق لما تقوم به أمريكا.
0: نعم. لكن هل إغلاق مضيقين من أهم مضائق العالم أيضا استهتار بالقانون الدولي وبالمجتمع الدولي والإقليمي قبل الدولي كذلك دكتور، وهذا ما تفعله إيران؟ هل إيران قد أوفت بكل التزاماتها بهذا الموضوع وبموضوع النووي أصلا، وهي متهمة بعدم الالتزام بكل ما يجب الالتزام به بموضوع النووي؟
1: على شعب، وعندما يقوم ترامب وبكل قلة أدب أنه يهين الأمة الإيرانية ويعتبرها فاشلة، أنه ماذا يجب أن تفعل إيران في مقابل الحصار البحري الأمريكي؟ إيران تقول هذا الإغلاق هو في مقابل هذا الحصار. إذا كانت يعني العالم يريد أن يفتح مضيق هرمز فليلجم أمريكا التي أعلنت الحرب وأوجبت
0: بس لنضع الحقائق في مكانها الصحيح، لأنه أحيانا الجملة جملة تبدو صحيحة لكن فيها بعض الحقائق يعني غير الموضوعة في إطارها الزمني. إيران هي من أقدمت على، صحيحا أمريكا هي من بدأت الحرب، ولكن إيران

0: هي التي أقدمت على الإضرار بغيرها وبمصالح غيرها، إضافة إلى مصالحها هي بعد البدء بإغلاق مضيق هرمز، ومن ثم اتخذ الرئيس الأمريكي القرار بحصار إيران بحريا. والآن عندما خفت القدرة الإيرانية على إغلاق مضيق هرمز، توجهت إلى باب المندب، إلى وكلائها الحوثيين لكي يغلقوه، وإلى ميليشياتها في العراق لكي يقصفوا خط شرق غرب في السعودية. هل هذا في القانون الدولي أيضا؟
1: لا، شوف، أولا من بدأ ليست إيران، أمريكا فرضت حربا خارج إطار القانون الدولي إلى جانب الكيان الصهيوني. إيران قبل ذلك لم تغلق المضيق ولم تقوم بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة رغم كل العداء لأمريكا. ولكن عندما تكون هناك حرب، الظرف يختلف والقرار يختلف، ومن الطبيعي أن تتعامل إيران مع أمريكا وحلفائها وقواعدها في المنطقة ضمن هذا الإطار.
0: تمام. من هنا لكن عندما تأتي حتى لو أمريكا وإسرائيل
1: الحرب من قبل أمريكا وإسرائيل،
0: أنا قلت لك في قبل السؤال
1: الحقيقية،
0: أنا قلت لك
1: الواقع السياسي المعاش حاليا،
0: قبل أن أسأل سؤالي قلت لك أمريكا هي التي بدأت الحرب وهذا لا مفر منه، ولكن يسأل البعض لماذا بدأت هذه الحرب؟ هل كانت إيران دولة ملتزمة بسياساتها الداخلية في إطار حدودها دون أن تحاول كما هي متهمة وكما أثبتت الوقائع والأرقام أن تعيث في بلاد جيرانها الكثير من الزعزعة للأمن والاستقرار، لا بل والتسبب بحروب أدت أهلكت شعوب هذه المنطقة، إن كان مع حماس في غزة، إن كان مع حزب الله في لبنان، إن كان مع الميليشيات العراقية في العراق، إن كان مع الميليشيات الحوثية في اليمن وفي مناطق أخرى، ناهيك عن قصف دول الخليج والكثير من الدول العربية وغير العربية في هذه الحرب. إذن لم تكن إيران حملا وديعا اعتدي عليها، إنما كانت تحاول أن تصدر ثورتها وأن تغير من الديموغرافيا والجغرافيا في الدول العربية بفعل ما تتهم به من سياساتها التوسعية، وهو ما يرقى إلى أعلى من الاتهام لأنه دستوري في دستوركم.
1: يعني أولا أمريكا لم تأتي لتعلن الحرب على خلفية ما تفضلت به. أمريكا تريد إسرائيل تبقى القوة الحصرية التي تمتلك السلاح النووي، وأن إيران يجب أن تتنازل عن الملف النووي. هذه المعادلة التي أرادت أمريكا إبقاؤها من خلال الحرب. الكلام الذي تفضلت به قد البعض الآخر، ولكن أمريكا لم تأتي لتحارب على هذه الخلفية التي وصفتها أنت. فقط وفقط أمريكا تريد إسرائيل نووية في المنطقة تستطيع أن تهدد
0: الاتفاقات حول النووي،
1: وأن لا يستطيع أحد أن يهددها.
0: مفهوم. لكن الاتفاقات حول النووي كان يمكن أن تتحصلوا عليها مع الأمريكيين ومع المجتمع الدولي وعبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاوض. إذا كانت إيران تمضي بسياسة لا تعادي الآخرين ولا ترفع لواء إسقاط الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، إضافة إلى كل من تحسبونهم في فلكهما، لو لم تكن إيران تمضي قدما في كل هذه السياسة لكانت تفاوضت مثلها مثل غيرها من الدول على النووي السلمي. أليس هذا ما تريدونه، النووي السلمي، وأن النووي العسكري حرام ومحرم، مع أنه الفتوى تقول بأنه يعني استخدامه حرام وليس امتلاكه كما تقول الكثير من الأصوات الإيرانية بخصوص فتوى المرشد الراحل خامنئي. فبالتالي لماذا لم تسلكوا طريق المجتمع الدولي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

0: للحصول على النووي بالأساليب السلمية المحضة التي لا ترقى إلى إمكانية تخصيب اليورانيوم إلى الاستخدامات، إلى ما يقرب من الاستخدامات العسكرية.
1: يا سيد طاهر، أولا إيران ذهبت إلى التفاوض وكانت المسودة موجودة عند السيد بدر الوسعيدي وكان يجب أن توقع بعد يومين. أمريكا ذهبت إلى الحرب ليست فاضات للوصول إلى اتفاق.
0: تمام.
1: أمريكا يعني الحرب، وأمريكا القرار في أمريكا مع الأسف أقول وبصوت عالي، القرار السيادي الأمريكي مصادر من قبل أيباك وإسرائيل.
0: لكن هناك بعض الأصوات التي تعكس هذا الكلام وتقول أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم بإسرائيل في الكثير من الملفات، ولو أن هناك تحالف طبعا بينهما وهناك حوار وهناك محاولة دفع لاتخاذ قرارات معينة من خلال اللوبي الموجود هناك في الولايات المتحدة طبعا، يعني هذه أمور معروفة. لكن أيضا هناك الصوت الآخر الذي يقول بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم حاليا بالكثير من قرارات الحكومة الإسرائيلية، حتى اضطرت الحكومة لترد على هذا الكلام، إن كان في موضوع وقف الحرب في غزة، إن كان في موضوع لبنان، كان في موضوع حتى وقف الحرب في إيران والوصول إلى مذكرة التفاهم التي قال الأمريكيون إنها كان أقصى ما يمكن أن يقدم إلى الإيرانيين لكنكم لم تستغلوها. اعذرني كنت أود أن أتابع في هذا الحوار لكن يعني بسبب سوء الاتصال يعني نحن لا نسمعك بوضوح ولا نسمع الجمل كاملة. شكرا جزيلا لوجودك معنا على كل حال دكتور حسين رويا وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحياتي إليك. العاشرة مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. ميليشيات الحوثي تقصف قرى غرب تعز بقذائف الهاون.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزميلي وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتلال بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
0: أهلا بكم من جديد، نتابع في 10. ومصادر عسكرية للعربية تتحدث عن هجوم بمسيرات للدعم السريع على الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق، ومصادر عسكرية للعربية الدفاعات الجوية للجيش السوداني تتصدى لمسيرات قادمة من أراضي إثيوبيا. إذن آخر الأخبار العاجلة. نواصل من آخر التطورات الميدانية في اليمن الآن، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيات الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز.

0: هذه جبهة القتال المعنوية عالية والتضحية إن شاء الله مستعدين تضحي بكل ما عندنا من أجل استقرار وأمن المواطن.
1: شاهدنا المواطنين أنه لا قلق ولا هلع ولا خوف من الميليشيات والتحالفية الحوثية، نحن هنا متواجدون ومستمرون في عملنا، وعملنا جزء لا يتجزأ من عمل أفراد الجبهة.
2: متواجدين في جبهة القتال، مشاركين، مرابطين، نؤمن المواطنين، نطمن كافة المواطنين عليهم العودة إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وإحنا تحت سند لهم مهما كان الأمر.
3: ينضم إلينا في الاستوديو محمود شحرة الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية. أهلا بك معنا أستاذ محمود على شاشة العربية في العاشرة تحديدا. أنا أريد أن أبدأ معك بمحاولة قراءة ما حصل ولو بتلخيص سريع، وفق قراءتك ما الذي أوصل الأمور إلى هنا؟
4: في الحقيقة أنه بدأت يعني لا نستطيع أن نفصل طبعا الملفات المحلية في اليمن عن ما يحدث في إيران ومذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. بدأت جماعة الحوثي بالتصعيد المفاجئ بعد هدنة طويلة كانت مع المملكة العربية السعودية ومع الحكومة اليمنية
3: نحو أربع سنوات تقريبا.
4: نحو أربع سنوات، وكان التصعيد هذا مفاجئ وصادم عندما قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الحكومة اليمنية وأيضا استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية. هذه الهدنة الطويلة يعني كان سببها هو يعني خشية، وكانت يعني هو ارتباك حوثي وخوف من الحوثيين أن لا يكونوا جزء من معادلة أو التسوية القادمة بين الأمريكا والولايات المتحدة، جعلهم يرموا بكل ما يستطيعون، وكانت يعني زي ما تقول آخر رصاصة يستطيع أن يرمي بها الحوثيين نحو السيطرة على باب المندب لكي يثبت لإيران تواجده وأنه حليف حقيقي لإيران لكي لا يتم تجاهله في أي تسوية قادمة.
3: هذه نقطة مهمة جدا، يعني أنت تتحدث عن أن الحوثي قرر خشية من يعني قرر أن يغامر هذه المغامرة وأن يذهب إلى السيطرة على باب المندب خشية أن تقدمه إيران قربانا على مذبح التفاوض مع الأمريكيين، لكن هذا لا ينكر بالنسبة إليك فكرة أن إيران هي التي ربما قد طلبت منهم ذلك.
4: الأمر هو مزدوج، يعني الحوثي هو يريد أشياء كثيرة من إيران، وإيران هي أيضا لها نفوذ كبير داخل الحركة الحوثية، فهناك منفعة يعني استراتيجية مزدوجة. الحوثي يريد أن يلتحم مع إيران في أي تسوية قادمة خشية، لأنه وضع الحوثي الداخلي عبد الملك الحوثي هو بنفسه يعني صرح أن أن أن أن الناس يأكلون من الأشجار، وهذا الوضع الاقتصادي خطير، الحاضنة الاجتماعية لم تعد موجودة، القدرة على التحشيد القبلي لم يعد موجود،
3: الهروب إلى الأمام،
4: الهروب نعم إلى الأمام. في هذا اللحظة أصبح الحوثي هو أيضا يريد من إيران الكثير أن أن أن إلى، وبالمقابل إيران هي تريد أيضا من الحوثي أن توزيع فرص الضغط على الإدارة الأمريكية والعالم في السيطرة على مضيق باب المندب.
3: نعم. نحن نشاهد وأنت تتحدث أستاذ شحرة مضيق باب المندب، كيفية عبور السفن فيه، سيطرة القوات الحوثي على بعض المناطق فيه. يمكن أن نرى الخرائط الثانية الآن أمامنا إذا سمح الزملاء الكرام، لنبين أبرز المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والمناطق بالأخضر التي تسيطر عليها جماعة أو ميليشيات الحوثي، إضافة إلى المناطق الجديدة في حنيش والمخا وزقر وميون اللي سيطرت عليها قوات الحوثي بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية للشرعية. هل تعتقد أن العمليات الشرعية يمكن أن تؤتي أوكلاند، يمكن أن تحقق شيئا ما، أم أن الخسارة فادحة إلى درجة أن انتظار إنجاز عسكري ما على الأرض سيطول؟
4: هو يعني عندما نرى الحصيلة النهائية يعني لما حدث، الحكومة الشرعية هي خسرت ولكن لم تهزم في الحرب، يعني هي خسرت جزء، والحكومة هي تعرضت لضربات سابقة كبيرة يعني من السابق واستطاعت امتصاصها، والحرب هي كر وفر بالنهاية، ولكن
3: في أقل

0: المثال المناطق التي كانت تسيطر عليها
1: ولكن في حقيقة
0: ردتها الشرعية
1: في حقيقة
0: السابق نعم.
1: ولكن في حق عندما نرى التكلفة تكلفة سيطرة الحوثي على باب المندب هي التكلفة يعني هي مكلفة على العالم والمجتمع الدولي أكثر من ما هي مكلفة على مجريات المعركة في الداخل وعلى الحكومة الشرعية.
0: الموضوع ليس يمنيا فقط إنما أيضا إقليمي نعم. ودولي نعم. كيف اشرح لنا على الخارطة لو
1: سمحت. الحوثي بالنهاية باب المندب يمر يعني 11% من النفط الخام يمر من باب المندب إضافة إلى 25% من النفط الخام يمر من هرمز. عندما نحصل على هذا الناتج خطير جدا يستطيع تستطيع إيران أنها تضغط بشكل أكبر وتوزع هذه الفرص الضغط
0: لتحسين شروطها التفاوضية.
1: نعم. يعني هذا هو يعني هو بالنهاية أخطر من النووي يعني من
0: يمكن أن نلخصها حتى بمضيق هرمز كانوا عم بيقولوا أنه صار أخطر من النووي أو أهم من النووي بالنسبة إلى الإيرانيين. والآن مضيق باب المندب كذلك 12% من التجارة العالمية. إذن قبل هجمات الحوثيين كان مسار باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس يستوعب نحو 12% من التجارة العالمية ونحو 30% من حركة الحاويات الدولية وهو ما نتابعه الآن على الشاشة. تقارير حديثة تستند إلى مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية تقول إن الدعم الإيراني شمل السلاح والتمويل والمشورة التكتيكية وأن عناصر من الحرس الثوري ساعدت في العملية الحوثية الأخيرة على الساحل الغربي وسأسألك عن ذلك بعد قليل وأن الحوثيين يمتلكون صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات إضافة إلى زوارق مسيرة مفخخة واستخدموا سابقا صواريخ باليستية ضد سفن تجارية. إذن نحن نتحدث أستاذ شحراء عن 4 سنوات كان الحوثي يتجهز
1: إضافة صغيرة يعني
0: تفضل.
1: صواريخ فرد صوتية إيران هي حريصة كل الحرص أن تسلح الحوثي بدعم وتكنولوجيا أفضل من بقية محور المقاومة. إيران ترى الحوثي هو الجناح الأكثر مغامرة من بقية محور المقاومة في حزب الله أو الميليشيات في العراق فتخوض مغامرتها عبر الحوثيين لأن الحوثي أجرأ. الحوثي جمع فتية ولديه نزعة عدوانية عبر الحدود أكثر من بقية محور المقاومة إذا قارنت سلوكيات جماعة الحوثيين. أيضا لدى الحوثيين مسيرات تكنولوجية ذات عالية تستطيع مسيرات الحوثية أن تحلق 30,000 قدم و 36 ساعة تستطيع التحليق لمدة 36 ساعة حمولة تفجيرية نصف طن. هذه التكنولوجيا العالية الذي يمتلكها الحوثيين دليل يعطينا مؤشر أن إيران حريصة أنها أيضا مش فقط تدعم الحوثي فقط بأسلحة بل مدت الحوثي بخطوط إنتاج. أصبح التهريب البرنامج التهريب متوسع ومتطور أكثر تكتيكات التهريب من التهريب الأسلحة إلى تهريب خطوط إنتاج كاملة يستطيع الحوثي خطوط إنتاج للأسلحة وورش عمل الأسلحة والتركيب تأتي التهريب عبر البحر وطبعا واستثمارات الحوثي وتواجده في القرن الأفريقي والضفة الأخرى كما ترى في الخريطة تواجد الحوثي أصبح موجود في الضفة الأخرى مع الصومال أصبح هناك جماعات حوثية صومالية وقيادات استثمر فيها نعم. الحوثي في هذا
0: لكن أين كانت الشرعية أين كان الجيش والقوى الأمنية في طيلة الفترة الماضية خلال 4 سنوات عندما كان الحوثي يتجهز بكل هذه المعدات كما تتحدث
1: في الحقيقة هي يعني نحن نرى أنه تحصل هذا يعني الجانب من قصور الشرعية مرت بمراحل كثيرة والآن في حقيقة الأمر لم يعد الحديث ماذا حدث أو كيف حدث هذا الآن الحديث يجب أن يكون كيف يعالج هذا الأمر كيف يتم بناء هذه الفجوات وامتصاص هذه الصدمات التي تتعرض لها الشرعية واستفادة من الدروس القادمة
0: هذا هو المهم معلش يعني عم نحكي عن 12 سنة
1: 12 سنة صح؟ يعني بالنهاية استطاعت يعني الشرعية أن تحرر تقريبا 70% من أراضيها يعني هي أيضا
0: أنجزت
1: نوعا ما ولكن هناك بالنهاية الشرعية هي ليست مكون واحد هناك عدة مكونات وتمر بمراحل
0: التواصل. هل الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر بينها سبب فيما وصلت إليه الأمور في باب المندب
1: الاختلاف لا أنا يعني لا أستطيع أن أنا أجزم بهذا الشيء إنه اختلافات هناك تنسيق سوء تنسيق فني. هذا يعني كتحليل بس، احنا بالنهايه ننتظر اذا في تقارير او بيانات رسميه تصدر.

0: الحكومة الشرعية يعني تصرح ما هو السبب، ولكن بالنهاية نحن ننظر أنه مسألة كوجود معطيات أنه هو مسألة تنسيق واختلالات في تنسيق العسكري وفي عمليات ردع الحوثيين.
1: هل سيتطلب الأمر؟
0: وبالنهاية يعني أنا أعتقد أنه كان هناك يجب أن يعني لا أن عدم الاستهانة بالحوثيين وعدم التهويل أيضا من أنه الحوثي لديه قدرات خارقة، وأيضا عدم الاستهانة بالجماعة الحوثي.
1: خلينا نشوف جاي دي فانس ماذا قال اليوم عن هذا الموضوع. إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، وأضاف بأن الإدارة الأمريكية منخرطة في محادثات معهم. نتابع.
2: You know, concern certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
1: إذا ما نعرفه اليوم أستاذ شحر بأن الأمريكيين قرروا عدم التدخل مباشرة حتى الآن، ولكن وعدوا بتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة خاصة للجهات يعني على المستويات الاستخباراتية والعسكرية إلى ما هنالك. إلى أي مدى باعتقادك يمكن لذلك أن يقلب الموازين بالنسبة إلى الشرعية اليمنية؟
0: بالنهاية هذا شيء متوقع، لأنه الآن الإدارة الأمريكية متورطة يعني بأعباء الملف الإيراني، فمن المستحيل أن يضيف هذا العبء إلى ملف آخر وهو مضيف باب المندب. فيجب يعني بوجهة نظر الأمريكية وجهة نظر الإدارة الأمريكية توزيع هذه الأحمال على في الجانب الإقليمي أو في الحكومة الشرعية، ولكن يجب أيضا الأمر لتغيير موازين القوى. الأمر منوط بشيئين: بالاستجابة الدولية فيما يخص باب المندب، سرعة تدارك هذا الأخطاء ومعالجتها، والتحرك الدبلوماسي للحكومة الشرعية والتحالف في لكي يرقى هذا الاستجابة الدولية، لكي يرقى على مستوى الحدث، لأنه بالنهاية الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات، ولكن أعتقد أنه فيما بعد الانتخابات لن يستمر، لأنه الحوثي هو بالنهاية لديه تكتيك، والتكتيك هذا مستمد من الاستراتيجية الإيرانية، أنه لا يريدون أن ينخرطوا في حرب شاملة. الحوثي يحقق مكاسب ثم يقدم تطمينات، زي ما قدم تطمينات عندما دخل صنعاء. أول ما الحوثي انقلب انقلب على الحكومة اليمنية، قدم تطمينات لجميع القوى السياسية أنه لن يعمل شيء، لن يعتدي على أحد، لن يصادر. ولكن عندما قدم تطمينات لكي يلتهم أو يهضم ما التهمه، بعدها يبدأ في تقديم التهديدات. الآن الحوثي في مرحلة تثبيت مكاسبه في باب المندب، لهذا بدأ يقدم تطمينات للجانب الأمريكي، وبدأ يعني أنه يستطيع يعني بدأ يرسل رسالة أنه فقط لدينا عدو واحد، هو لدينا عدو السعودية. حتى أمريكا يعني الذي هو أساسا موجودة في شعاره الموت الأمريكي يعني بدأ يتناساها في هذه اللحظة. هو دائما استراتيجية الحوثي أنه يبدأ بالتدرج في التصعيد، بالهجوم بهجوم خاطف، ثم يبدأ بالتطمينات، وبعدها يبدأ بهجوم آخر.
1: ما الذي يضغط عليه أكثر من غيره باعتقادك؟
0: كيف
1: ما أبرز الأدوات التي تضغط على الحوثي تأخذه إلى التفاوض مجددا كما حصل سابقا؟
0: إذا يعني التاريخ إذا مثلا يعلمنا شيء عن جماعة الحوثي، لا يعني لا يوجد هناك شيء يستطيع أن الحوثي يخاف من خسارة الأرض، لا يخاف من خسارة القتلى، لأنه بالنهاية هي جماعة إيديولوجية مثل هذه داعش نفسها، يعني نفس جماعة داعش بالنهاية هو بيرسل المقاتلين للجنة. الحوثي ولكن يقلق عندما يخسر الأرض، يخسر مواقع، هنا يشعر الحوثي بالقلق فيبدأ يندفع نحو التفاوض، مثل ما حصل في السويد، في اتفاق السويد. لم صعد الحوثي إلى الطائرة وذهب إلى السويد للمفاوضات بعد أن شعر أنه يده ليس الأقوى في على الأرض.
1: سأقرأ بعض الأخبار اليمنية المهمة أيضا فيما يتعلق بآخر التصريحات السياسية. وزيرة خارجية اليمن أفراح الزوبة دعت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولغر تورك إلى تحرك عاجل إزاء التداعيات الإنسانية عن التصعيد الحوثي.

0: سبب التصعيد الحوثي، وحذرت من أن امتداد تهديد الحوثي إلى باب المندب يضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة الدولية وسلاسل الإمداد. أيضا رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني قال إن التصعيد الحوثي واسع وخطير بما يتجاوز الساحة اليمنية ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية، وشدد على أن التطورات الميدانية الصعبة لا ينبغي فهمها باعتبارها نهاية للمواجهة أو حسما لمسارها. بدون شك هناك الكثير من الأصوات التي تقول الآن لأنه رغم ما حصل على الأرض من انتكاسة إلا أنه حقيقة الجيش اليمني لديه المقدرات اللازمة وربما يمد ببعضها الآخر لكي يعيد قلب الموازين على الأرض، ليعيد يعني الموضوع أو السيطرة العسكرية والأمنية على الأرض إلى سابق عهده على الأقل في المناطق الأخيرة التي سيطر عليها الحوثيون. هل تؤمن بذلك؟
1: نعم، يستطيع الجيش اليمني إعادة زمام المبادرة، يستطيع أيضا بشرط أن تكون الجبهات في آن واحد. الحوثي يستطيع أن يكسر خصومه في حال استفرد استفرد بجبهة واحدة، ولكن في حال هناك معارك تتم في نفس الوقت لا يستطيع الحوثي مقاومة، لأنه بالنهاية يعني الحكومة الشرعية أيضا كعدد وكعتاد هم بالنهاية يستطيعون قلب الموازنة، ولكن في حال يجب أن يكون هناك تنسيق مشترك واحد
0: وربما توحيد توحيد الإقليمية أيضا
1: والجهود الإقليمية طبعا، لأنه فيما يخص الآن قد رب ضارة نافعة، قد سيطرة الحوثي على باب المندب قد تستجلب وتسرع يعني هذا التوافق الدولي، لأنه الجميع يقلق من جماعة الحوثي مهما قدم من تطمينات. رأينا كيف الحوثي بدأ يهدد البحر الأحمر رغم أنه في الحديدة على بعد مسافات كبيرة، ما بالك الآن وهو موجود في باب المندب يستطيع إحكام الإغلاق على باب المندب.
0: بالتالي هناك دول كثيرة متضررة والعالم كله متضرر من ذلك، ليس فقط اليمن أو دولة جارة بعينها مثل السعودية أو غيرها. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود شحرة، الزميل المشارك للمعهد الملكي أو في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، تحياتي إليك.
2: قرروا ان احنا بيوتنا وخرجوا ان احنا وبهدلوا بنا
3: الحوثي،
4: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
6: صحيح انسان بلاس ها ثلاثة عيال بقلوب وهم حلوين، يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش، لا قصروا يخرجوا، يروحوا السوق يدورون العاطفة شر ما فيش، يمنعون والله يضربوا عليها رصاص، محاصرين داخل، يعملون بس رز داخل ياكلوا، وبلا عفش ولا حاجة.
7: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة، يا غير بالأرواح. بلا روح ربنا بس. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور اللي بتعيش اتصل علينا نخور يعني أمان.
8: روحت خلونا نحن مجاني تردد عن بلادنا، العاد خلونا نحن نسكت ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
0: الخلاف بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو تتجاوز حدود التباين، الخلافات تتجاوز حدود التباين التقليدي إذن، بل تحولت إلى خلافات جوهرية تمس آليات اتخاذ القرار بين الحليفين التاريخيين أمريكا وإسرائيل. هكذا قرأ الإعلام الإسرائيلي تصريحات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي وأحد أبرز المشاركين في جهود التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. كوشنر كشف أن الإدارة الأمريكية استغلت ما وصفه بالعزلة الدولية لإسرائيل عقب الضربة الإسرائيلية في الدوحة للضغط عليها من أجل المضي قدما نحو اتفاق لوقف الحرب وإطلاق سراح المختطفين كما قال كوشنر. وقال أيضا نفذت إسرائيل هجوم الدوحة وكان ذلك أمرا مروعا وخطأ فادحا، العملية كعملية عسكرية لم تنجح وأدى ذلك إلى عزل إسرائيل عن العالم. استغلينا هذه الديناميكية للضغط عليهم من أجل إبرام صفقة وهم اليوم راضون عنها كثيرا. وردا على كوشنر أصدر حزب الليكود بيانا كذب فيه الرواية الأمريكية على لسان كوشنر، وقدم رواية معاكسة قال فيها إن قرار نتنياهو إدخال الجيش إلى مدينة غزة واستهداف قيادة حماس في قطر إلى جانب ضغط ترامب هو الذي دفع حماس إلى التراجع عن مطالبها والموافقة على إطلاق الرهائن، وبالتالي فإن حزب الليكود أراد أن يقول إن حماس هي التي خضعت للضغط وليس إسرائيل. معنا من القدس الكاتب الصحفي الحنان.

0: ميلر،
1: أهلا بك. هل تعتقد بأن ما قاله الليكود يمكن أن يصدقه الشارع الإسرائيلي على الأقل، مقابل ما ذكره كوشنر نفسه أبرز المطلعين وأول المطلعين على كل الاتفاقات التي حصلت، وهو صهر الرئيس الأمريكي وعلاقته بإسرائيل قوية جدا، كان على الصعيد الديني أو على الصعيد السياسي؟
2: تصريح الليكود يفهم في سياق المنافسة على الانتخابات أو الناخب الإسرائيلي قبل انتخابات شهر أكتوبر، فأعتقد أنه الرواية هناك يعني حرب على الرواية، هل الليكود ونتنياهو تحديدا في موقف ضعف، هل يعني كان مورس عليه ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية وكان في موقف ضعف بعد الهجوم الفاشل في الدوحة في السنة الماضية، أم حماس هو الذي موجود في هذا الضعف؟
1: وهذه الرواية، ما رأيك أنت؟
2: رأيي أنا أنه طبعا يعني هذا الهجوم الفاشل أضر بالمصالح الإسرائيلية وأجبر نتنياهو للخضوع، فأنا أصدق رواية كوشنر، وفعلا يعني هذا الهجوم يذكرنا بالاغتيال الفاشل لخالد مشعل في 97 في الولاية الأولى لنتنياهو، وثم يعني في ذلك الوقت أيضا دفع الثمن في تحرير أحمد ياسين، الشيخ أحمد ياسين القائد في حماس، فاليوم أيضا يبدو
1: واضطر تحت ضغوط الملك الراحل حسين عاهل الأردن آنذاك أن يعطي الترياق لخالد، أن يعطي الإسرائيليون الترياق لخالد مشعل لكي ينقذ حياته، وأن تطلق إسرائيل سراح شيخ أحمد ياسين. إذن الآن فيما يتعلق بهذا الأمر، هل إذن يرقى إلى خلاف خارج حدود التباين التقليدي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولماذا؟
2: الجديد هو أن هذا الخلاف يخرج للعلن، وأن المقرب من ترامب جارد كوشنر يتحدث عن الموضوع بشكل مباشر وعلني في الندوة، وهذا شيء جديد. عادة هذه الخلافات كانت تحصر في يعني وراء الكواليس، واليوم هناك تسريبات يعني تعني بعدم الرضا.
1: لماذا؟
2: لأنه نتنياهو ضعيف اليوم، نتنياهو يعني يسقط في استطلاعات الرأي في إسرائيل، وأعتقد أنه ترامب والإدارة الأمريكية تلاحظ هذا الشيء وتستغل الموقف الضعيف لنتنياهو.
1: حصر الموضوع بالشق الانتخابي، أليس فيه تخفيف من حدة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي بدعم من هذه الحكومة وبدعم أغلبية من الشعب الإسرائيلي كذلك، حتى ضاقت أمريكا ذرعا بالأداء الإسرائيلي لأنه تجاوز كل حدود أخلاقية قبل أن تكون سياسية أو دينية، ما رأيك؟
2: طبعا الإدارة الأمريكية لن تتحدث بهذه اللهجة عن جرائم، لكن تحديدا في الضفة الغربية هناك حديث من السفير الأمريكي عن جرائم لبعض المستوطنين المتطرفين.
1: لا تذكر ترامب عندما قال بأنه يعني من غير المنطقي ولا المعقول أن تدمر بناية بأسرها من أجل شخص، من أجل اغتيال شخص، تذكر هذا؟
2: صحيح.
1: إذن تحدث. صحيح. إذن تحدث عن ذلك.
2: نعم تحدث عن ذلك مرة واحدة، ولكن الولايات المتحدة منخرطة ويعني في تمويل وفي تصليح إسرائيل، فلذلك من الصعب الانتقاد المباشر لهذا النهج، ولكن في نفس الوقت نسمع هنا وهناك عدم رضا الولايات المتحدة من تصرفات إسرائيل في غزة، وكان هناك انقلاب يعني على الموقف التقليدي الأمريكي
1: حتى وصل الموضوع العزل إسرائيل في العالم، وهو ما يقول كوشنر بأنه أمريكا عملت عليه، استفادت منه، يقول استغلينا ما وصفه بالعزلة الدولية لإسرائيل عقب الضربة الإسرائيلية في الدوحة. لماذا أوصلت إسرائيل نفسها إلى أن تكون في عزلة دولية؟
2: لأنها لم تقدم أي بديل سياسي وأي رؤية سياسية منذ 7 أكتوبر. كان هناك مماطلة طويلة وتأجيل للحسم وتأجيل لأي شراكة في إيجاد حل حتى في
1: لماذا؟
2: هذه الصفقة، لأنه شركاء نتنياهو وربما نتنياهو تحديدا أو بعض نواب الليكود أو وزراء الليكود لن يسمحوا بإيجاد حل سياسي لقضية غزة، هناك المزيد من التأجيل.

0: التهجير والمماطلة وعدم إيجاد أي حل سياسي.
1: أيضا لماذا وافقهم نتنياهو؟
0: نعم، نتنياهو هو يعني رئيس الحكومة وهو المسؤول الأعلى لهذه المماطلة وهي سياسته أصلا. يعني
1: لماذا ينتهجها كسياسة؟
0: لأنه لا يؤمن بأي حل مع الفلسطينيين، سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع حماس. هو يتبع سياسة الفرق تسود بين الضفة والقطاع، ولا يزال
1: واستمرار
0: يؤمن
1: الحرب
0: بهذه السياسة
1: إلى أبد الأبدين بدون أن تتوقف وكي يبقى في السلطة.
0: نعم، للأسف لم يقدم أي بديل وأي رؤية سياسية، ولذلك أعتقد أنه الشارع الإسرائيلي والناخب الإسرائيلي فاهم هذا النهج وسيبدله في الانتخابات القادمة حسب كل استطلاعات الرأي المستقلة.
1: هل سيختلف الأداء الحكومي باعتقادك، بما أن استطلاعات الرأي كانت تتحدث عن أن الشعب مرتاح لقرارات نتنياهو في غزة عندما كان الأطفال يقتلون، وفي مناطق أخرى من العالم العربي مثل لبنان واليمن وغير ذلك؟
0: لا، أنا أعتقد أنه هذا خطأ، هذا غير صحيح. نعم، الشعب الإسرائيلي مصدوم بعد هجمات 7 أكتوبر، وهناك طبعا يعني انزلاق نحو اليمين، بل اليمين المتطرف، ولكن مع ذلك أعتقد أنه الجمهور الإسرائيلي بأغلبه يريد حل القضية الفلسطينية، يريد الانسحاب من غزة ولا يريد
1: حل القضية الفلسطينية والانسحاب من غزة. هل هناك إحصاءات جديدة اطلعت عليها؟
0: استطلاعات الرأي تخرج كل يوم وتتحدث عن شعبية
1: ما آخرها لا، أنا أسأل عن الاستطلاعات المتعلقة بأن الشعب الإسرائيلي يريد حل القضية الفلسطينية كما قلت حضرتك قبل قليل والانسحاب من غزة. كم نسبة الإسرائيليين الذين يريدون ذلك في آخر الاستطلاعات التي طلعت عليها؟
0: أنا لم أرى هذا السؤال موجه للجمهور الإسرائيلي، ولكن أنا أعتبر
1: إذن على ما تبني كلامك؟
0: الثقة التي يعطي الجمهور الإسرائيلي لجادي أيزنكوت الذي يتحدث عن حل للقضية الفلسطينية وعن شراكة مع قوى معتدلة في إسرائيل، مع اليسار وحتى مع العرب ربما.
1: ما طبيعة الحل الذي يطرحه أيزنكوت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟
0: أيزنكوت يتحدث بغموض عن الشأن الفلسطيني تحديدا، ولكنه مع حل مع العالم العربي ومع حلول
1: يعني. إذن لا يمكن الترويج سيد ميلر كما كنت تقول، لأن الشعب الإسرائيلي يريد حل القضية الفلسطينية، لأن لا شيء يقول ذلك في الوقائع. آتيني بالأرقام والوقائع وأنا سأعرضها على الهواء، لأنه كل ما يعني ينقل من داخل إسرائيل في الآونة الأخيرة يعني على الأقل منذ 7 أكتوبر حتى الآن يشير إلى رضا الشارع الفلسطيني. حتى عندما كنا نقول نتنياهو يريد الحكومة الإسرائيلية تريد، كان يقال لنا لا، الشعب يريد ذلك، هو في صفه ومعه ويريد أن يتحمل حروبا على أكثر من جبهة، لأنه هو يريد أن يقتص من ما فعل بهم في 7 أكتوبر وعلى جبهات أخرى كذلك.
0: طب أنت سألتني عن انطباعي، فيعني طبعا هناك موقف صعب للمنافسة لخصوم نتنياهو، ولكن أنا أعتقد أنه الجمهور الإسرائيلي سائمة من الحروب، سائمة من كل الجبهات المفتوحة، يريد السلام، وحتى لو أخذ هذا وقت ولن يحدث بين ليلة وضحاها.
1: يريد سلام مع من؟ هل يعطي الفلسطينيين حقهم بدولتهم وبأن يعيشوا بحرية واستقلال؟ هل يعد بدولة فلسطينية مترابطة الجغرافيا بين الضفة والقدس وغزة؟ هل يعطيهم عاصمة، جيشا، مطارا، مرفأ؟
0: هذا السؤال منوط بأكثر من عامل، بينه أو عوامل داخلية وبينه مسائل خارجية تتعلق بتوحيد الصف.
1: ممتاز، إذن لا يمكن أن نروج عبرك على هذه الشاشة بأن الشعب الإسرائيلي يريد ذلك. أنا هذا ما أريد أن أصل إليه. لو كان عندك وقائع وأرقام وأبدت أو نتائج انتخابات أو استطلاعات ولو بالهاتف وأبدت ذلك، يمكن أن نقول بأنه في توجه عند الإسرائيليين لذلك، لكن لا يبدو أن هذا التوجه موجود حتى الآن. ربما يكونون سائمون نتنياهو، كشفوا ألعابه، ولكن التحول إلى أيزنكوت أو إلى غيره قد لا يعني بالضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ونحن نتحدث هنا عن فلسطين تحديدا وليس عن أي اتفاقات سلام أخرى مع دول عربية.
0: أنا باعتقادي أيزنكوت مستعد أكثر من نتنياهو لإعطاء الفلسطينيين

0: الفلسطينيين حقوقهم، ولكن هذا طبعا منوط بنتائج الانتخابات في السلطة الفلسطينية في شهر نوفمبر، في تحقيق هذه الانتخابات لو نعم. تمت فعلا، وفي يعني إعادة أو ترتيب الأمور في البيت الفلسطيني بما تمام. في ذلك مشاركة حماس أو عدم مشاركتها في تمام. الانتخابات.
1: بالعودة إلى موضوع العزلة الدولية، طبعا أيضا كوشنر هذه ما كانت المرة الأولى قال قبل أيام خلال زيارته لكييف الأسبوع الماضي بأنه الانتخابات المقبلة في إسرائيل تدفع الحكومة إلى التصرف بشكل غير عقلاني في غزة، بس وددنا الإشارة إلى ذلك للتذكير به. أيضا أمريكيا قالت وزيرة الخارجية سابقا في الولايات المتحدة هيلاري كلينتون بأنها تكره حكومات وسياسات الرئيس دونالد ترامب وكذلك لكنها تحب أمريكا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنها تحب إسرائيل. نستمع.
2: Look, I have said repeatedly, I love Israel and I hate Netanyahu's government and his policies. I love America and I hate Trump's government and policies. I think it's bad in the first case for Israel what's happening, and I think it's really bad for the United States what's happening. So I think we've got to be very clear of the messages we send.
1: ما رأيك؟
0: طبعا يعني هي تعبر عن رأي شائع جدا في المعسكر الديمقراطي، ولكن أعتقد أن الفصل بين الدولة دولة إسرائيل وبين قيادتها صار خاصة عند الديمقراطيين نادر. اليوم الجيل الجديد لا يفرق بين الدولة والقيادة، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة لإسرائيل. ونفس الظاهرة تبدأ أيضا في المعسكر الجمهوري لدى الجمهوريين، وهذه أيضا مصيبة كبرى بالنسبة لسياسة الخارجية الإسرائيلية.
1: الكاتب الصحفي الحنان ميلر من القدس، شكرا لك.
0: شكرا.
1: شهدت محافظات سورية عدة احتجاجات واسعة ضد قرار رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 25 و40%، ورفعت خلال التظاهرات شعارات مناهضة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ومطالب بالتراجع عن القرار وإقالة وزير الطاقة محمد البشير. وزارة الطاقة السورية اعتبرت الزيادة إجراء مؤقتا وجاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية. وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج المحلي يقارب 100,000 برميل يوميا، بينما تتجاوز حاجة السوق 300,000 برميل، أي أن الإنتاج المحلي يغطي نحو ثلث الطلب فقط. بينما تحرك مجلس الشعب سريعا لاستدعاء وزير الطاقة محمد البشير للاستماع إلى إيضاحات الوزارة حول أسباب ارتفاع الأسعار والاعتبارات التي رافقت إصدارها. معنا الآن من دمشق عضو مجلس الشعب السوري ونائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية دكتور نوار نجمي، أهلا بك معنا دكتور في العاشرة. أولا كيف ترون وتقيمون قرار رفع أسعار الوقود؟ هل تجدونها مبررة كفاية؟ تم مصارحة الشعب بها بالشكل الكافي؟
3: نعم، مساء الخير لك صديق العزيز أستاذ طاهر، سعيد جدا بأن أكون معك مرة جديدة. طبعا كان الميزان النفطي في سوريا ميزانا عاجزا تاريخيا في السبعينات والثمانينات، ومع نهاية الثمانينات تحول إلى ميزان فائض عمليا، ولكن مع يعني قبيل الثورة السورية بداية الثورة السورية بقليل بدأ يتراجع الإنتاج النفطي في سوريا، ثم تدهور بشكل كبير خلال فترة الثورة نتيجة يعني تراجع البنية التحتية والسياسات الاحتكارية النفطية للنظام البائد. لكن في 8 كانون الأول كنا في سوريا أمام ميزان نفطي عاجز وبإنتاج نفطي يكاد يكون معدوم في سوريا. طبعا ازداد الاستهلاك في سوريا خلال المرحلة الماضية نتيجة استيراد السيارات وزيادة توليد الطاقة الكهربائية والاستثمارات والنمو. أمام هذه المشكلة لم يكن هناك الحقيقة تعويض حقيقي لإنتاج النفط بالرغم من زيادته خلال هذه الفترة نتيجة تطور القطاع النفطي. أضيف لهذه المشكلة الحقيقة مسألة أخرى، هي مسألة ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ومشكلة مضيق هرمز. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة العجز في الميزان النفطي، وبالتالي نحن الآن أمام ميزان نفطي
1: يعني عجز. ترى أنه تظاهرات مشروعة ومبررة؟
3: طبعا أمام هذه المشكلة التي هي الميزان النفطي العاجز لجأت الحكومة إلى عدة آليات لمعالجة هذه المشكلة. هناك طبعا آليات طويلة الأمد وهناك آليات مباشرة. أنا أعتقد أن الآليات المباشرة التي استخدمتها الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بالتدريج والرفع الأخير الكبير الذي جرى منذ عدة أيام يبرر الانتقادات والتظاهرات والاحتجاجات التي لجأ إليها

0: المواطنون، كون أن رفع أسعار المشتقات النفطية هو إجراء تضخمي بامتياز، وهو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا لا يتناسب بالحقيقة مع سياسة الأجور والرواتب ومستوى الدخل الموجود في سوريا.
1: تمام. ما كان في حلول بديلة برأيك؟
0: يترافق المسألة أيضا الحقيقة. نعم، أنا أعتقد أنه كان هناك حلول بديلة. نحن لدينا الآن مشكلة أخرى الحقيقة في سوريا، يجب معالجة مشكلة بشكل عام، أننا لدينا أيضا عجز في الموازنة. هذا العجز في الموازنة أيضا يعني سوف نسأل نحن وزير المالية في مجلس الشعب كيف سيغطي هذا العجز، وهل بإجراءات تضخمية. وبالتالي الآن اللجوء إلى هذه العلاج المباشر، ويعني بالرغم من وجود بعض العلاجات الطويلة الأمد التي تسعى لها الحكومة من خلال زيادة الإنتاج النفطي وتحسين يعني آلية تكرير النفط وخفض الأسعار، لكن كان لابد هنا من إجراءات مباشرة تحول دون وجود تضخم.
1: تمام. بس هل يمكن التراجع باعتقادك عن هذه الزيادات أو عن بعض نسبها المرتفعة بالنسبة إلى كثيرين من الناس؟
0: هلا لا، أنا أعتقد أنه لابد من إعادة النظر بسياسة أسعار المشتقات النفطية بشكل عام، لأنه الآن مسألة الدعم، يعني مسألة الدعم دائما تكرهها الحكومات، لأنها ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الخزينة العامة للدولة، وتكرهها الاقتصاديين أيضا لأنها تؤدي إلى آلية تسعير مشوهة. ولكن في ظل سياسة الأجور والرواتب الموجودة الآن في سوريا، يصبح من الضروري أن يكون هناك سياسات دعم جزئية. أنا رؤيتي هنا ووجهة نظري أن يتم تمويل سياسات الدعم الجزئية هذه من خلال الوسيلة الأصلح لتعويض العجوزات، وهي الإيرادات الضريبية. الإيرادات الضريبية هي الوسيلة الأصلح الآن لتأمين سياسات دعم جزئية.
1: سبق ترجع تحطها على الناس.
0: كون أن الإيرادات الضريبية لا، دعني أتابع الحقيقة. الإيرادات الضريبية لن تكون على الضعفاء اجتماعيا، ليس على الضعفاء اجتماعيا، أيوة، وإنما على الأغنياء وعلى الطبقات القوية في المجتمع، لأنها تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل.
1: بعد كل ما تقدم قبل أن أنهي بعشر ثواني، هل تؤيد إعادة النظر بمنصب وزير الطاقة؟
0: الحقيقة يعني أنا أدعو إلى إعادة النظر بآلية تسعير المشتقات النفطية وآلية التعامل مع سياسات الدعم في سوريا.
1: شكرا جزيلا جدا لك الأستاذ نوار. الدكتور نوار نجمي، عضو مجلس الشعب السوري ونائب رئيس لجنة شؤون دبلوماسية، كان معنا من دمشق، ونتابع هذا الموضوع إن شاء الله بتفاعلاته في الشارع السوري في العاشرة وبقية نشرات العربية وبرامجها. شكرا لمتابعتكم العاشرة لهذه الليلة، ولقاؤنا يتجدد دائما على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء قبل الانتقال إلى ملفات خارج الصندوق، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم مالي أو تكنولوجي، وأضاف أنه لن يتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على تحديد هذه الجهات وكشفها وعزلها اقتصاديا في إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل النظام وتعطيل أنشطته. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف

شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. أعرب السفير الروسي في اليمن يفجيني كودروف عن قلقه البالغ إزاء التهديدات التي تتعرض لها الملاحة

0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انت خذ المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
10: العربية FM، الأخبار كما تحدث وقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
11: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء. نذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج مان تو مان وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. نرافقكم في ساعة كاملة معكم علي قيدان وزميلي أحمد سعيفان. مساء الخير أحمد.
12: مساء الخير علي، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا، ومثل ما قلت اللي يشوفونا أيضا بالصوت والصورة عبر يوتيوب وإكس. حلقة جديدة لكن اليوم بطابع مختلف عن الحلقات الماضية. بالعادة نبدأ في دوري روشن، المرة نبدأ بدوري أبطال آسيا النخبة. طبعا في ريحة دوري روشن، 5 أندية سعودية مشاركة في البطولة، لأول مرة في تاريخ البطولة الآسيوية يكون 5 أندية سعودية مشاركة. البداية يعني نص 50-50 يعني البداية مع الاتحاد اللي اليوم يعني هنتكلم عن تعادله اللي كان أمام الشمال القطري بهدف لهدف. الآن في هذه الأثناء الدقيقة 90 من مباراة الأهلي وباختكور،
11: حامل اللقب بيخسر حتى الآن أحمد متأخر. بهدف لباختكور على الأهلي، ولكن القادسية
12: هو المنور، عشان كذا قلت 50-50 عرفت،
11: هو اللي مسوي لنا كذا يعني مباراة ممتعة للأندية السعودية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. يتقدم القادسية بهدفين دون رد أمام الوصل. طبعا جميع المباريات أحمد في الدقائق الأخيرة، يعني الحين قاعدين نلعب الوقت الإضافي.
12: صحيح، سنتكلم أيضا في حلقة اليوم عن مباراتي الغد، حيث النصر يذهب لمواجهة العين الإماراتي، وأيضا الهلال في مواجهة صعبة أمام الغرافة القطري هنا في الرياض.
11: في هذه الأثناء أحمد خلنا نرحب بضيفنا في حلقة اليوم أسامة التميمي. مساء الخير أسامة.
13: مساء النور، مرحبا، حياك الله أخوي علي، سعيد في الظهور معك، في الظهور مع أخوي أحمد، وبإذن الله نقدم حلقة نخبوية اليوم.
12: إيه حلو، بس قبل ما نروح النخبة ترى أنا أمس كنت منسق مع أسامة يكون معنا الأحد.
11: إيه.
12: قال لي إنه والله مشغول ومدري وين رايح، مسافر.
11: وين رايح أسامة؟
12: وين، إيش القصة؟
13: القصة والله أنا أول شيء إني.
12: ولا ما بدك تقول أسرار.
13: لا بالعكس، أنا كنت أتمنى إني أكون متواجد أمس، لكن كنت موجود.

0: حيث قلعة المجد، حيث نادي الأنوار،
1: الله
2: الحوطة،
0: حوطة بني تميم. فكانت مباراة أمس وكانت مباراة يعني،
1: وعلى سيرة ترى الأنوار موسم يعني إن شاء الله يكمل زي كذا، ترى موسم جيد جدا الآن في الوصافة ومتأهل يعني إلى روشن.
0: صحيح الآن في الوصافة وبدأ حتى منا كبير يعني، تتكلم عن خسارة وحيدة كانت ضد العلا، وحتى
1: أقول العلا فارق
0: يعني، حتى كانت فارق واحد يعني 1-0، وكان الأنوار قريب قاب قوسين وأدنى في لحظات إنه يسجل حتى. فالحمد لله انتهت يعني، أمس ما انتهى بخسارة، فاز نادي الأنوار ووصل إلى وصافة الدوري، واليوم أطلع معك يا أحمد ومع أخوي علي
1: نورنا دائما.
0: فالحمد لله يعني صدت عصفورين بحجر.
2: طيب. سلام. إن شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الأنوار
0: بقيادة عيسى المحياني المدرب الوطني.
1: طبعا تحت الهواء قال كلام كثير عن عيسى المحياني وعلى الأنوار، يمكن نص ساعة بس يتكلم عن
0: الأنوار. أنا لو يعطيني ساعتين اليوم ما تكفي يعني.
1: لأن تكلم عن طريقة الأكل، طريقة التمارين،
0: معسكرات،
1: ودفع الفلوس، أشياء كثيرة. طبعا نتمنى يكون الأنوار الموسم القادم معانا في دوري روشن، واي مباراه الأنوار انت تكون معانا، جاهز نفسك
0: باذن الله.
2: انا اتوقع اذا صعد الأنوار ما ندق على اسامه، والله انا مشغول
0: حيث نادي الأنوار انا.
1: طيب نروح الى المباريات اللي الان لا تزال تلعب. نذكر بان نلعب الان في الدقيقه 93 من مباراه الاهلي وبختكور. الاهلي حامل اللقب بطل النخبه مرتين متاخر بهدف. طبعا أيضا القادسية مثل ما ذكر علي لا يزال متقدم بهدفين، لكن الآن في هذه الأثناء الأهلي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 94 من عمر المباراة
0: على خطى الاتحاد،
1: عفوا في الدقيقة 93 بالضبط. إذن الآن التعادل بالنسبة للنادي الأهلي، المباراة اشتعلت مرة أخرى، الأهلي لا يستسلم، لا يرمي المنديل. لذلك أبدأ الموضوع معك أسامة، إيش رأيك في بداية الأهلي في الموسم بشكل عام في هذه المباراة وكل الموسم حتى الآن؟ لعب تقريبا 9 مباريات.
0: سيئة جدا يا أحمد، أنت لما تكلم اليوم عن 9 مباريات، 3 خسائر، بداية سيئة، مستويات غير مقنعة، سوق غير مرضي يعني، خصوصا على الصفقات اللي صارت والكلام الكثير وخروج المدرب، كلها أثرت على أداء نادي الأهلي. للأمانة كنا متوقعين شيء للنادي الأهلي قبل رحيل ماتياس ياسلا، وصار شيء آخر بعد رحيل المدرب. اليوم النادي الأهلي جالس يعاني كثيرا، وأنا أخشى على النادي الأهلي خروج نفس السيناريو السنة الماضية من كأس القارات، أنه يطلع بعد ما فاز على أوكلاند سيتي في المباراة الأولى، يغادر من أمام صن داونز يوم السبت. الأهلي غير مقنع نهائيا يعني، حتى اليوم ممكن التعادل أو ما أدري من سجل هدف يا أحمد، لكن
1: فراس بركان هو
0: فراس بركان يعني أنقذ المدرب من خسارة للأمانة، لأنه غير مستحقة يعني. صحيح في لحظات في الشوط الأول كان الأهلي قريب لكن ما كان مقنع.
1: كنا نتكلم عن التشكيلة صح علي يعني،
2: التشكيلة أسامة، شفنا كثير من لاعبين الأهلي الأساسيين الموجودين في هذه التشكيلة، خصوصا أنه النادي الأهلي يعني أمام مواجهة قارية.
0: تدري شو اللي زعلك يا علي؟ انه في كل مباريات الموسم من بدايه الموسم الى اليوم تعرف شو احتياج الاهلي، اللي هو كان فيه حتى في لاعب متاح، وكان الجماهير الاهلي جميعها تطالب، وكان رد او حسب المتداول من وسائل الاعلام ان اللاعب يعاني من اصابه مزمنه اللي هو مارسيلو بروزوفيتش. يعني انا اتصور لو كان هذا اللاعب موجود اليوم مع النادي الاهلي صدقني بتنحل 50 إلى 60% من مشاكله، خصوصا في خط الوسط. اليوم الاهلي جالس يعاني معاناه يعني خط وسط الاهلي اصبح كارثي الى ابعد حد يعني. لكن لو تواجد بروزوفيتش اللي اليوم نشوفه يلعب مع نادي السد صدقني تتغير امور كثيره.
1: طبعا وشيء ثاني انه المدرب يمكن جالس يفكر بموضوعين يعني، موضوع الاول وهو مباراه اليوم، بالاضافه الى موضوع البطوله صن داونز، البطوله الاهم بالنسبه للاهلاويين في هذا الموسم يعني. اذا ضبطت ترى تنقذ موسم الاهلي بشكل عام يعني، حتى لو الاهلي ما حقق شيء في الدوري، ما حقق
0: نقطة، مسألة انك توصل الى نفس النقطة في سنتين متتالية، العام لما
1: امام بيراميدز
0: في المباراة الثانية تغادر، واليوم توصل نفس المرحلة اللي طلعت منها امام صن داونز تطلع، ترى هذه كارثة.
1: والمرة اصعب لانه هي في جنوب افريقيا
0: صحيح اصعب، لكن ترى الاهلي يملك الامكانيات، لكن غير مقنع نهائيا اليوم الاهلي يعني. صن داونز او الاندية الافريقية بشكل عام يعني تلعب بالروح قبل كل شيء،
1: صح،
0: بدنيا بالروح، فالمباراة بتكون صعبة مو بسهلة. فما أتصور حال الأهلي وحال جماهيره بعد خسارتها، فأتمنى لهم يعني مباراة جميلة وإن شاء الله يحققون الفوز فيها.
2: أسامة شفنا مباراة الاتحاد، مدرب الاتحاد يريح اللاعبين، مباراة الأهلي مدرب الأهلي يشرك اللاعبين.
1: بس حتى ست لاعبين أجانب فقط في المباراة.
0: مين يعني؟ الأهلي
1: ست لاعبين أجانب ترى قليل والله أنا أشوف أنت بس يعني

0: انت قصدك ايفان توني
1: اهم اسلحه الاهلي كانت موجوده في المباراه. صح, صح.
2: يعني الاتحاد, انا توني سولو اقول له احمد تحت الهواء ان الاتحاد ما عاد عنده شيء, خلاص توقف دولي.
0: اي صح, هذا
2: انت مجهزهم المين يعني, تريحهم المين يعني.
0: هم يمكن تعبانين يا اخي,
2: حتى لو تعبانين يا اخي, انا اتصور انه مستحيل ان وصلوا المرحله انه ما يقدرون يلعبون. يعني تتكلمني عن لاعب مثل جورج, بنيته الجسمانيه على عمره الصغير, مو قادر يكمل 8 مباريات في شهر, مستحيل. اليوم كان في دكه البدلاء في النقيض يعني الكامل, نادي الاهلي اللي بيلعب مباراه يوم السبت في قاره مختلفه, سفر, خصم صعب,
0: مثل ما قال علي مشارك لاعبين على اسم ايفان توني وغيرهم من اللاعبين.
2: لكن يعني
0: الان في هذه الاثناء الوصل الاماراتي سجل هدف امام القادسيه, لكن لا يزال القادسيه متقدم بهدفين لهدف الدقيقه 98 من عمر المباراه. في والان اعلن حكم المباراه نهايه مباراه الاهلي وبختكور بالتعادل, أنقذ مباراة يعني الأهلي بالتعادل في الوقت الأخير, والآن انتهت أيضا مباراة
2: القادسية. الأهلي اليوم على خطة الاتحاد في الدقائق الأخيرة.
0: طبعا نذكر بأن السد القطري أيضا تعادل, عفوا خسر أمام الاستقلال الإيراني. الاستقلال الإيراني يلعب في ملعب البصرة, نعرف ظروف التي تمر بها إيران. أيضا الشباب الأهلي الإماراتي فاز على تراكتور الإيراني بهدف نظيف. الاتحاد تعادل مع الشمال, وأيضا نيفيتشي الأوزبكي تفوق على القوة
2: القادسية. أعتقد انتهت 2-1,
0: انتهت الآن فعلا بالتقدم.
2: القادسية أعتقد المتجه الموسم كبير جدا يا أحمد, يعني أنا أتصور
0: كان هذا السؤال, وين القادسية رايح؟
2: القادسية شوف, أنا أتصور أن الدوري منافسة بتكون بين نادي الهلال ونادي القادسية. إيه نعم,
0: هذا في الدوري,
1: في الدوري. أنا أتكلم
2: لا لا لا أبدا أبدا, شوف خصوصا أندية الأهلي والاتحاد أعتقد أنهم في حالة بناء الآن. الأهلي بعيد كل البعد عن مستوى, بعيد كل البعد عن أهلي يايسلة. اليوم الأهلي يعاني معاناة كبيرة يعني, ولا أتصور شكله بعد خسارته إذا لو قدر الله ضد صن داونز. لكن هنتكلم عن نادي الاتحاد. الاتحاد مرحلة بناء, ما أشوفه, ممكن أشوفه على الأداء اللي قاعد يقدمه المدرب فيسينج, على الشخصية القوية هذه أشوفه من ضمن التوب فور, لكن ما أتصوره أنه منافس للدوري. نادي النصر والمعاناة الكبيرة رغم الانتصارات اللي شفناها في بداية الموسم, لكن نادي النصر لو تلاحظ 8 مباريات 5 منها كان يبدأ متأخرا في النتيجة, بعد كذا ينهار بدنيا, فكلها مؤشرات أن نادي النصر أبدا مش قريب للمنافسة. لكن لما تشوف نادي الهلال, نادي القادسية من حيث الدكة, من حيث الجاهزية, أتصور أنهم هم المنافسين, هم يعني الأول أو الثاني بتكون محتكرة بين هذه الاثنين, بالإضافة للنخبة. يعني ترى الهلال بيكون منافس قوي, القادسية يعني من ناحية الأندية السعودية بتكون بين القادسية والهلال هم اللي بيروحون لأبعد نقطة.
0: نعم
1: أسامة, أنت طلعت الاتحاد من المنافسة من الدوري, طلعتها من الحسبة. الاتحاد هو الفريق الوحيد يعني, أي شخص من جماهير الاتحاد الآن بيسمعنا بيقول ليه ما قلت لأسامة أنه الاتحاد هو الفريق خسارة. الوحيد اللي لم يخسر, وحتى الآن الوصيف مثل ما الأنوار وصيف يعني.
2: لكن أنا الأنوار وصيف يلو, وفي نفس الوقت أقول لكم مستحيل الأنوار يأخذ يلو, ومستحيل إنه يكمل في المركز الثاني. أنا أطمح في بلاي أوف. فحتى لو قدمت مستويات جيدة فكلنا عارفين فرق الإمكانيات. الاتحاد في مرحلة بناء, مرحلة مختلفة يعني عناصريا, اللي هي يعني معليش الاتحاد في مكان بعيد عن الهلال والقادسية,
1: بس حتى الآن جالس يمشي يعني بطريقة
2: يقدم مستويات رائعة, يقدم.
0: بس إنه علي قصد أسامة إنه للمستقبل يعني, ايه ترى صحيح. الآن حلو, خطوة خطوة جيد, بس أنت تخيل في ضغط المباريات في نهاية الموسم.
2: أنا أشوف الاتحاد ضمن التوب فور, لكن أشوفه بطل الدوري لا.
0: أي طيب, قناعة تحترم. لكن نرجع لمباريات اليوم ونكمل مع الاتحاد, مع أنك ذكرت الاتحاد. الاتحاد إيش يفكر في النخبة؟ ممكن يشوف نفسه أنه هو والله أنا ترى نفس الدوري طويل علي صعب مثل ما ذكرت أنت.
2: ممكن يتعامل معها مثل ما تعامل نادي الأهلي.
0: أنا هذا أيوة هذا السؤال, ممكن
2: يتعامل معها مثل ما تعامل نادي الأهلي في الموسم ما قبل السابق لما جاب النخبة الأولى. فنادي الاتحاد ممكن يشوفها فرصة مناسبة إنه يركز تركيز تام على هذه البطولة, خصوصا إنها في فترة من الفترات بتكون مدة 2 أسبوع تقريبا, 2.5 أسبوع بطولة تجمعية في الرياض. فهذه كلها فرص أو مؤشرات قاعدة تعطي الاتحاد إنه هو قادر إنه يحقق البطولة. وفعلا ترى البطولات المجمعة والبطولات القارية اللي مو مثل الدوري تعطي فرص للأندية اللي قاعدة تبني نفسها, مثل الأهلي قبل موسمين, مثل الاتحاد هذا الموسم. أنا ما استغرب إذا نادي الاتحاد كان أحد أهم أهدافه وتحقيق النخبة هذا الموسم.
1: متى ممكن يصير يركز خلاص الدوري ما راح أركز عليه, متى الاتحاد المفروض يبدا يركز على اسيا
2: في المراحل؟

0: صحيح مراحل تجمع
1: الان يعني يعتبر الدور الاول دور تمهيدي دور
0: لا تو الحين
2: الحين يعني خلك في الدوري مركز يا اتحاد لين يعني توصل نصف نهائي ربع نهائي
0: لا لا لا شوف هي من دور
1: التجمع السنه هاي وين حيكون في الرياض
0: بالرياض من دور الثمانية بيكون تجمع في الرياض فممكن من دور 16 نشوف الاتحاد مختلف تماما يعني يحضر لاعبينه من ناحيه الناحيه النفسيه البدنيه يريح لاعبينه قبل البطوله او قبل التجمع فعنده الفرصة عنده فرصة وكبيرة جدا خصوصا ممكن القرعة تخدمه ترى يعني الهلال الموسم الماضي طلع من نادي يعني كان من أقل الفرق الموسم الماضي نادي السد السد صحيح أن الموسم مختلف لكن الموسم الماضي ما كان نادي السد
1: يعني مقارنة بالأندية اليابانية أو غيره صح
0: فالفرصة عند الاتحاد أنا أشوفها كبيرة وقادر أن يحققها الموسم
1: طيب نروح للنادي اللي حقق الانتصار وهو نادي القادسية القادسية كل مرة نشوف المباراة أي مباراة القادسية أنا أول لاعب يخطر بالي هذا كون يونس بصراحة يعني في شيء مو طبيعي في اللاعب يعني عرفت الاختيار كيف واحد راح جاب لاعب من المكسيك يعني مين اللي راح فكر كل مرة كل مباراة يعيدنا النقطة الأولى
0: شوف
1: كيف تعمل إدارة القادسية بهذه الطريقة
0: ولو يفكر القادسية إنه يبيعه بس لمجرد التفكير بيجيب أضعاف مضاعفة من قيمته
1: لا لا اللاعب حتى بعد كأس العالم زادت قيمته الآن هو واحد من 30 لاعب مرشحين جائزة الكرة الذهبية الموضوع كبير يا جماعة خيالي عرفت الإدارة كيف فكر كيف توقع مع عقد لاعب تجديد العقد
0: قبل كأس العالم
1: بصراحة
0: قبل كأس العالم ولاحظ أن المفاوضات ما كانت في يوم وليلة كانت فترة طويلة
1: شغالين عليها
0: إلى أن حسمها قبل كأس العالم لأن كان يعرف يعرف أن عنده لاعب يملك إمكانيات كبيرة أنا أتمنى بس يحطون تمثال خاص للي جاب
1: أيوه عرفونا عليه يا أخي
0: يعرفونا عليه يا أخي لأن هذا صدق جوهرة يعني جابه من مكسيك إلى حتى بكم كانت الصفقة كانت من أكثر الصفقات أو من أغلى الصفقات اللي دفعها نادي القادسية على ما إذا ما خانتني الذاكرة
1: القادسية يعني. ترى نوعية الصفقات اللي جابها خلال الموسم الماضي وأول موسم له في دوري روشن ما جاب صفقات واو مع أنه عنده الملاءة المالية
0: فارقة
1: كان يقدر يجيب يمكن الصفقة الوحيدة اللي صرف فيها كثير ريتيجي وريتيجي يعني ما ودي أقول لك أنه قدم مستوى كارثي بس دخل في المجموعة
0: لا لا لا ممتاز فوق الممتاز ريتيجي صحيح أنه مو الهداف اللي تقول أنه بيجيب هداف الدوري لكن العامل او العمل اللي يسويه بالملعب مع كنيونس والثنائيه اللي جالسين يقدمونها تاريخيه مدروسه
1: صحيح.
0: يا رجل
1: صحيح هجوم رائع للقادسيه
2: النتيجه كانت عادله فوز القادسيه بهدفين مقابل هدف اسامه
0: جدا بعد كنت اتمنى
2: ما تحس انه المفروض اكثر
0: كذا
2: شفنا المباراه احنا يعني القادسيه قدم
0: المفروض اكثر بس كلمني قبل ما اتكلم عن او بعد ما تكلمنا عن كنيونس وريتيجي الاختيار اللي جاب روجرز نادي القادسيه خسارة وحيدة بس كانت ضد الاتحاد وباحد صفر وكانت حتى شفنا ايش قدم رايكوفيتش في هالمباراة اللي خسر يعني مباراة العمر قدم رايكوفيتش رغم ان القادسية وصل كثير لكن روجرز اللي جلس يقدمه مع القادسية للأمانة شيء كبير جدا واللي اختار والعين اللي اختارت روجرز هذه
1: ممكن نفسه اللي جاب كونيرس
0: لا لا هذه انا حطلت مثال مو القادسية
2: صراحة أسامة وين ممكن يوصل القادسية
1: في النخبة في النخبة قصدك ولا في النخبة بطولات في النخبة
0: عادي تشوفها في المربع الذهبي عادي تشوفها في الفاينل
2: ممكن نشوف القادسية في الفاينل
0: جدا جدا اليوم الامكانيات اللي يملكها الخبرة اللي يملكونها لاعبين القادسية اليوم عندهم كيريتيجي لاعب كان في الكاليتشيو يملك خبرة كبيرة اليوم تتكلم
2: ناتشو
0: كنيونس اللاعب اللي كسر الدنيا في كأس العالم فكلهم هو يملك عنصر الخبرة روجرز اللي عنده باع طويل في اوروبا يعني فعنده عنصر خبرة وعنده العناصر المحلية اللي قادرة توديه بعيد حتى يعني فعنده رايندرز ليش ننساه
1: صحيح لا بعدين الآن توقيع تجديد العقد لناهيتان نانديز حتى اللاعبين المحليين ترى اللاعبين المحليين لما تجيب
2: أبو الشامات صراحة
1: يا أبو الشامات
2: ملفت
0: أبو الشامات هذا أنا
1: أكثر لاعب صناعة ومساهمة في تاريخ القادسية على مر العصور تخيل
0: أنا شفته ضد الأهلي المباراة الماضية كنت أقول حلمي أشوف بس هاللاعب قميص الهلال والله العظيم
1: ظهرت الميول كلها في لحظة
2: في هجمة ظهرت الميول يعني
0: فمحمد أبو الشامات تحسه يلعب بالعقل
2: الوانتو
0: يلعب بالعقل ما يلعب بإمكانياته بس يلعب بالعقل
1: عندك أنا اللي عجبيني صراحة محمد القحطاني أيضا
0: كنا نتكلم عن محمد القحطاني فارق
1: شفت المباراة الماضية دخل محمد القحطاني في الشوط الثاني مباراة الديربي صنع الفارق يعني سجل هدف كان فعال حتى مباراة اليوم المدرب لعبه أساسي
0: محمد القحطاني حصل نفسه لقى نفسه مع القادسية
1: تتكلم عن جهاد ذكري تتكلم عن تركي العمار مجموعة من اللاعبين مع الأيام صار أنه أساسيين عادي يعني ما تفرق
0: لاحظ قبل بداية الموسم
1: السعوديين تحديدا
0: وش سوت نادي إدارة نادي القادسية

0: رغم ان باقي في عقد جهاد ذكري ومحمد ابو الشماه تقريبا موسمين ما خانتني الذاكره الى عام 28 الا انها جددت عقودهم الى عام 30 او 31. فشوف هي تاخذ خطوه استباقيه قبل الانديه طيب. قبل اي فريق اخر يعني.
1: وشيء ثاني عبد الملك الجابر ايضا تخيل هذا اللاعب لعب يمكن موسم كامل هو مع النصر ما ادري موسمين والله ماني متاكد
2: كان مصاب صحيح
1: موسم بس ما شفناه ولا مره
2: صحيح
1: ولا مره
0: حتى فترات
1: حتى في دوري ال21 ما كنا نشوفه
0: يعني ابدا ابدا
1: ما معقول هو اصيب من اول من يوم لاخر يوم
2: هو اللاعب وقع مع النصر وجاري باط صليبي
1: طيب وبعدين ما تعافى
2: سريبات صليبي 6 شهور احمد
1: بعدين بعد 6 شهور
2: انت الموسم
1: طيب الان وقعوا مع القادسيه في اخر يوم في سوق الانتقالات تمام صار لاعب مع القادسيه يمكن مباراتين يشارك يعني على الاقل لو يشارك اخر 20 دقيقه او اخر ربع ساعه اليوم شارك في المباراه ايضا
0: يملك امكانيات وانا متاكد العين اللي جابت عبد الملك الجابر متاكده ان هاللاعب عنده امكانيات
1: طبعا اللاعب يعني بلا شك يمكن واحد كان من افضل لاعبي الابتعاث لما كان هو مجابوه من الدوري النمساوي يعني إيه على ما اذكر يعني فنتمنى التوفيق للقادسيه
0: الاداره الرياضيه بنادي القادسيه ما عليه خوف على اللي جايين نشوفه صحيح في دفع لكن في نتائج
1: صح
0: في بوادر مشروع ضخم جدا يعني في اول موسم وصلوا نهائي كاس الملك بعد الصعود
1: والان القادسيه ترى
0: جالس اقول لك عادي تشوفها في النهايه النخبه
1: وعادي يفوز بالدوري مثل ما ذكرت انت في بدايه حديثك
0: انا اشوفها بين الهلال والقادسيه
2: خصوصا اسامه وكذلك احمد انه ترى القادسيه يملك بنش في الاحتياط لاعبين نجوم يعني ياسر الشهاني المهاجم عبد الله السالم
1: صحيح
2: عبد الملك الجابر في حراسه المرمى الكسار
0: عبد الله السالم على فكره كان اكثر لاعب محلي الموسم الماضي تسجيلا للاهداف
1: كلهم دوليين على فكره هذول اللي ذكرهم علي كلهم لاعبين في المنتخب
0: كلهم موجودين. انت تصور ان في بطوله النخبه بتكون الغلبه للاعبين الاجانب في في في في التشكيله الاساسيه فشوف في الدكه مين بيكون عندك
1: كلهم خيارات جيده من اللاعبين المحليين إيه صحيح
0: فنادي القادسيه يملك ال ال ال الفريق اللي قادر يجيب له النخبه حتى
1: نعم
2: احمد العليوه وقع صح مع القادسيه
1: اكيد وقع رسميا انتقل من الخلود من الخلود الى القادسيه
0: افضل لاعب شاب
1: في الموسم الماضي افضل لاعب واعد
0: اي افضل لاعب واعد
1: لا القادسيه شغالين شغل محترم نقدم لهم تحيه صراحه وانا اتمنى ان القادسيه يحقق بطولات لانه حيصير عندك فريق زياده انه مع الكبار تعرف التصنيف طبعاً. الجماهيري الان تقول لك هلال نصر اتحاد اهلي شباب مثلا اتفاق ترى يجي القادسيه لما يصير كل ما زاد عدد التعاون اذا رجع ان شاء الله تعافى كل
0: ما زاد فرق مو الثاني الثالث
1: انا بغض النظر عن الترتيب يعني انا اقول لك كل ما زاد العدد كل ما زادت مباريات القمم يعني الان صحيح. الموسم قبل 10 سنين لما تقول والله مباراه ما بين مثلا الهلال والقادسيه غير لما تقول الهلال والنصر صح
0: مختلفه جدا
1: الان لما تقول الهلال والقادسيه ترى زي الهلال والنصر مثلا ضخمة يعني اقول كامثله يعني لان المباراه قويه بكل النواحي
2: صحيح خصوصا الموسم الماضي اتوقع الهلال والنصر ما استطاعوا الفوز على القادسيه
1: صحيح كان من اقوى الفرق الموسم الماضي
0: اي صحيح
2: فاز على النصر ذهاب واياب اتوقع فاز على الهلال في الذهاب وتعادل في الاياب
0: لا تعادل في الذهاب وتعادل
1: في الذهاب
0: او تعادل
1: الهلال ما خسر ولا خسر
0: 2-2 و2-2
1: انا ذكرت 2-2 الذهاب انا متاكد منها
0: هذه متاكد منها
1: حضرها انا وسالم وكان في عليها يعني عشاء وكذا
0: عشان كذا انا عرفت ايش
1: لان دفعت العشاء طيب مباريات بكرة علي مباريات قوية للأندية السعودية في بطولة النخبة
2: بكرة بيواجه العين بيستضيف النصر
0: والهلال بيستضيف الغرافة
2: والهلال بيستضيف الغرافة أول شيء خلينا نبدأ في مباراة العين العين والنصر
0: أتوقع
2: صعبة المباراة
0: والله صعبة.
2: صعبة على النصر ولا العين
0: على النصر والعين كل الطرفين أكيد لكن بالنسبة لي عامل الجمهور عامل الأرض طبعا. عامل النفسي بيكون فارق النادي العين
1: استاذ هزاع بن زايد ملعب راح يكون ممتلئ
0: ملعب صعب والنادي العين الان يعني يعيش في مرحله افضل من السابق افضل الموسم الماضي نادي النصر منكسر بعد التعثر الاخير على المستويات اللي مر فيها على
2: بس الظروف بطوله مختلفه اسامه يعني بطوله مختلفه مش المفروض انه المدرب واللاعبين يغلقون باب الدوري يفتحون
0: اكيد بس انت تخيل انك كلاعب ضغوط جماهيريه خساره اخيره تعادل كلها عوامل بتأثر
2: بس برضو سامة يعني حنا قبل شوية ضاربين مثل في الأهلي نفس الموسم الماضي والموسم اللي قبله الأهلي مركز في آسيا ينهزم من الدوري أنا مركز في آسيا
0: إيه بس في هدف
2: في آسيا مرتين
0: لكن لو تقول للنصراوي قبل بداية الموسم مش هدفك بيقول دوري آسيا
1: دوري بالأول
0: بيقول آسيا يعني كلها بنفس الأهمية لا بيقول لك هي أهداف تحقيق
2: لا لا لا
1: لا شوف شوف أنا كل الأندية النصر
0: كل الأندية هدفها البطولة القارية قبل
1: لا لا لا بس النصر غير
0: لا بس ضغوط الجماهيرية تجبر ترى
1: والنصر يعني حقق الدوري السنة الماضية يعني لو السنة هاي تقول لهم تجيب النخبة وما تحقق الدوري رضيانين 200%
2: تجيب النخبة وما حقق الدوري لمدة 4 سنوات
1: النخبة مؤثر النصراويين هذا الموسم
0: جدا
1: زي برشلونة في في في أوروبا يعني مطالب برشلونة
0: بتحقيق النخبة بشكل عام أي نادي بتسأل بطولة قارية أو محلية

0: تقول في القارية قبل المحلية.
1: صح،
0: لكن
1: صح
0: في نادي
1: في المجمل، لكن النصر بزيادة.
0: لكن تعال أقول لك
2: إلا الأهلي يتوقع، إلا الأهلي السنة هذه لو تقول لآسيا ونخبة ولا
1: لا لا
2: لا لا بيقول دوري، بيقول دوري لأنه خلاص أخذ آسيا.
0: الدوري بقولك لو معه ماتياس هيسلا
1: وتخيل، بس
0: لكن اليوم بس الأهلي تخيل فقد ثلاثة. فقد المادة الخام اللي كان هو
1: بس تخيل ثلاثة نخبة ورا بعض يا أخي السنة الماضية ظلوا غنوا نخبتين. أنا تطلع لي
0: نخبات صعبة ثقيلة شوي.
1: لا يطلعوا لها،
2: لا يشوفون لها شيء ثاني، نشوف لها سلوغن مختلف.
0: هم أهلها
1: صحيح.
0: بس لو تجي تصنف البطولات يا علي بالنسبة للنصر بيقولك بطولة النخبة وبطولة الدوري هي هدفنا يعني.
1: صح
0: طبيعي يعني، تتكلم عن نادي كبير يعني وجاهز وحقق دوري الموسم الماضي يعني، ما هو بعيد ولا هو في مرحلة بناء.
1: وحتى الهلال مطالب فيها
0: طبعا. شوف
1: النصر، النصر عدة أسباب. السبب الأول إنه هو ما فاز فيها هذه صحيح. هذه بطولة النخبة، هو فاز بيحقق بطولات آسيوية غير صحيح. النخبة يعني، أو هي دوري أبطال آسيا اللي هي الأعلى.
0: تواجد كريستيانو
1: عشان ما يزعلون مني. شيء ثاني وجود كريستيانو. شيء ثالث المشاركة في كأس العالم للأندية، هذا شيء يشكل يعني هم أصحاب الأولوية فيها. النادي بالضبط. النصر يعني سابقا هو أول نادي عالم يشارك، فلذلك يعني يريد العودة مرة أخرى بالنظام الجديد، نظام المجموعات. تخيل مع وجود رونالدو ترى زخم كبير.
0: بس يعني انا بالنسبه لي بكره مباراه صعبه من الطرفين، لكن اعتقد العين بتفوق فيها. خصوصا لان رجعت من المباراه الاولى لنادي النصر في الموسم الى مباراه بكره يعني العين، في شيء واضح في نادي النصر.
2: وشو؟
0: العامل البدني. العامل البدني بعد دقيقه 60 70 تحس اللاعبين
1: خصوصا في اخر ثلاث مباريات
0: يعني قريبين من الانهيار. اخر ثلاث مباريات كانت يعني هي اكبر مثال. نادي النصر هالموسم قال لي
2: يعني نقطه ضعف النصر
0: العمل البدني
2: فقط،
0: بالإضافة قلة التركيز بداية المباراة. اليوم قال لي أحمد 8 مباريات 5 منها بدأ متأخر فيها النصر. يعني صحيح. لو تشوف هذه الإحصائية كارثية يعني، انت رجعت الأولى في الثانية الثالثة تعثر ضد الخليج.
1: صح،
0: ما راح تسلم الجرة في كل مباراة.
2: هو لو رجع النصر ضد الخليج دائما يقولون انه الفريق البطل هو اللي يرجع.
0: لا بس مو بالحالة يعني، لسه بدري يا جماعة على الحالات البدنية والحالات هذه، تونا أول موسم.
1: نعم.
2: طيب خلنا نروح لمباراة الهلال والغرافة. كيف المباراة؟
0: والله
2: صعبة على الهلال برضو.
0: صعبة لكن مو بصعوبة العين والنصر. أعتقد الهلال بيكون الغرافة خصم أسهل بالنسبة له عن باقي الخصوم. الهلال قادر، لكن أنا ما أدري بكرة شو بيبدأ فيها اللي هو المدرب
1: انزاجي.
2: المفروض ما تريح لاعبين صح؟
0: لا خلاص انت شوف دائما يعاملون
1: براهم اجازه.
0: ايه خلاص يعني
2: اخر يوم
0: بكره تبدا يعني. بس ترى دائما في الجوله الاولى من دوري ابطال اسيا او حتى لو تشوفه في الدوري ما تكون بذات الاهميه يعني، خصوصا بطوله القاريه 8 مباريات قادر تتاهل 4 أو 6 يتاهلون اول 6. فاعتقد الهلال ما راح ينوي بكل ثقله، لكن بتكون مباراه سهله وممكن احسمها من الشوط الاول بعد.
1: بس انزاغي يعني في عليه علامات استفهام. يوم يلعب مباراه تاريخيه 6-0 امام التعاون،
0: 2-0
1: ويوم يخسر من نادي اخر مثل نيوم ب 2-0. ولو لعب علي قال العبارة، قال لو ظلوا يلعبون، احنا تكلمنا ثاني يوم عن الموضوع، قال لو لسه يلعبون لليوم ما سجل الهلال.
0: والله لو يلعب السنة الجاية ما سجل الهلال.
1: لا كان في المباراة يعني شوف ايش اللي يخلي الهلال يظهر بهذول الوجهين مختلفين عن بعض.
0: دائما الانزاجي من بداية الموسم الماضي من اول مباراة له مع الهلال الى اليوم عنده مشكلة واضحة، تدخلاته في المباراة. يعني هو يمشي بشكل صح، فلما يتدخل في مباراة يعكس الامور للخصم. يعني شفنا المباراة الماضية كيف تدخلاتها أجبرت الفريق يعني على أحرجت الفريق، مو أجبرت الفريق.
1: أنت مو قصدك تعاون، قصدك اللي قبلها.
0: لا اللي قبلها ضد
1: اللي ضد نيوم.
0: فدائما إنزاغي العامل الفارق عنده اللي من أول مباراة له مع الهلال إلى اليوم تدخلاته جدا سيئة. لكن هل في تحسن على الموسم الماضي؟ نعم في تحسن. اليوم نشوف الهلال من الدقيقة الأولى يبدأ بضغط عالي، يبدأ بالهجوم. لكن شفت ضد نيوم يعني فريق مختلف عن اللي بدأ فيه إنزاغي، وأتمنى أني ما أشوفه بكرة ضد الغرافة.
2: أحد اللاعبين اللي سجل هدف في مرمى كوليبالي، شفناه أمس في المؤتمر الصحفي واليوم.
1: صح
2: كان يقول أنه يعني من بعد كأس العالم أدائي اختلف شوي، كان كانت مرحلة صعبة
0: كثير
2: أنه اختلف. القادم إن شاء الله طبعا كان يقول أنه أنا راضي على أدائي وأنه القادم بيكون افضل واجمل وبيرجع
0: كوليبالي طبيعي يرجع، طبيعي يرجع ومطالب انه يرجع حتى برغم تقدمه في العمر. لانه لاعب خبره وعاش تجارب وعاش وشاف ومر في ضغوطات جماهيريه كبيره، فهذا الشيء مو جديد على اللاعب. فلو يعني الجديد او اللاعب مو مثل كوليبالي بقدر اقول لك ان اللاعب ما راح يرجع.

0: اكل لاعب مثل كوليبالي طبيعي جدا انه يرجع مثل ما حدث الموسم الماضي. ترى الموسم الماضي كان كوليبالي في في في اوجع طاقاته مع نادي الهلال. فغير مستغرب انه نشوف كوليبالي انه يرجع هالموسم، وانا اثق في رجعته واتمنى رجعته في القريب العاجل. يعني
1: طبعا واحد من نجوم الكره الافريقيه كوليبالي، عندما كان في نابولي او حتى في تشيلسي او حتى مع الهلال في المواسم الماضيه، يمكن مثل ما قلت بدايه ما هي احسن ما يمكن، لكن ظهوره مع المدرب الان انا احسبها للمدرب صراحه يعني خطوه ناجحه، انك انت تعطي ثقه للاعب لما تاخذ معك المؤتمر الصحفي تختار هذا اللاعب
0: في ظل الاخطاء في ظل الظروف الجماهيريه اللي جالس يعيشها هو.
1: لذلك سنتحدث اكثر عن الهلال والعين والنصر
0: مين تشوف بطل النخبة؟
1: والله انا ما جاوب الاسئله هذه، ان شاء الله يكون نادي سعودي بغض النظر اي نادي.
0: لا
1: يعني
0: نبي اسم فريق مو تحدي.
1: لا لا المشكله اذا قلت اسم نادي يقول لك انت تشجع هذا النادي.
0: لا
1: لذلك انا اقول القادسيه، واذا قالوا تشجع القادسيه ما في مشكله.
0: فعلا انت رؤيتك تشوف القادسيه؟
1: لا مو رؤيتي.
0: طب رؤيتك
1: ما اقدر اقول رؤيتي.
0: لا ما في شيء يعني توقعي.
1: ما والله ما يهجمون في التعليقات انا. طيب مستنين
0: علي. مين علي؟
1: علي يقول تصفل علي.
2: المشكلة أسامة إنه في البطولات هذه، في البطولات هذه خلني بذكرك أنا
1: علي أسامة قلب صحفي مذيع.
2: في نسخة عام 2022 الهلال كان خارج هذه البطولة،
0: عاد وحققها
2: رجع. يعني
0: أنا أفهم إن
2: الهلال خرج من البطولة رسميا،
0: بطولة خارج عن الظروف، خارج عن الإرادة وخارج عن كل شيء.
2: صح ما أدري كيف.
0: في اسم في بالك يعني
1: بالظروف الطبيعية تبغى تقول اسم علي ولا لا؟
2: اسم الاسم اللي في بالي ضيفنا حاليا.
1: رحب ضيفنا معنا من برشلونة، ونفتح صفحة أوروبا مع الصحفي المغربي يوسف التمسماني من مكان قريب ليس ببعيد عن بيت غوارديولا، صح يوسف؟
3: أهلا صديقي أحمد، تحية طيبة لك، تحية طيبة كذلك لسالم ولضيفكم الكريم ولكل المشاهدين الأعزاء والمستمعين كذلك.
1: اليوم سالم يغيب طبعا معنا.
3: دقيقة يوسف، دقيقة. أعجبتك فكرة أن بلدة سان بيدور قريبة مني، بلدة نشأة ومولد غوارديولا، أظن أنها ستكون سبب رئيسي في أنك تجي تزورني على برشلونة
1: الجاية كان قريبا إن شاء الله تعالى.
3: لا لا لا
1: أنا
3: لا
1: ترى واعد. أسمع خليني أقول لك بس يوسف اسمح لي. أولا اليوم معانا في الفترة هذه سالم إجازة، وشاركني في البرنامج زميلي علي نقيدان، ومعانا ضيف أسامة التميمي، لكن أنا يطلع معانا في البرنامج ضيوف من كل أنحاء الوطن العربي وحتى من العالم، يعني من مدريد وبرشلونة ولندن وغيرها يعني، وكل ضيف يطلع معنا تحت الهواء أوعد إن شاء الله حزوره قريب. وأنا والله صار لي 10 سنين ما طلعت من الرياض. فلذلك إن شاء الله قريبا.
3: أنت وكل الزملاء يعني في القناة العربية يعني مرحب بكم
1: حياك الله
3: في منزلي وفي مدينة برشلونة بإذن الله، ونزور
1: بلدة غوارديولا.
3: نزور أسرة غوارديولا، ونزور يعني نذهب كذلك لطراسة، ونزور يعني أسرة تشافي إرنانديز مدرب المنتخب الهولندي الحالي، ونزور أماكن أخرى نخليها مفاجأة.
1: خلص جاهزين. جاهزين.
2: تسلم يا يوسف، هذا دل على كرمك يا صديقي.
3: مغربي عادي.
1: صحيح الطبيعي للعرب والمغاربة تحديدا وكل الوطن العربي. كنا نتكلم تحت الهواء يوسف عن دوري أبطال آسيا أو خلال الجزء الأول البطولة النخبة الآسيوية، الآن في الجزء الثاني سنتحدث عن بطولة دوري أبطال أوروبا وعن الدوريات الأوروبية وعن تحديدا نادي برشلونة. أنت قريب من برشلونة وتعرف كل الخبايا، ما الذي جعل برشلونة هذا الموسم يبدو وكأنه الأقوى في أوروبا مكتسح للجميع؟ لا أحد يستطيع أن يوقف برشلونة إلا نادي واحد سيقوله ضيفنا بعد ذلك، لكن أبدأ معك عن قوة برشلونة.
3: أنا أظن أن ما حققه برشلونة هذا الموسم هو أنه أعطى لهانزي فليك مفاتيح النادي، مفاتيح الفريق، مفاتيح مستودع الملابس. أنا أظن أن نقطة قوة نادي برشلونة هو أنه لا يتوفر على لاعبين يحبون المشاكل في مستودعات الملابس، لا يتوفر على لاعبين يعني بأسماء كبيرة. ولا أريد أن أدخل في المقارنات مع مثلا نادي ريال مدريد الغريم التقليدي، لكن هي يعني مقاربات أو مقارنات تفرض نفسها. عندما ترى نادي ريال مدريد لديه فينيسيوس ومبابي، وبينهم دائما تلك التنافسية على التألق وعلى النجومية، ستراهم بعد أيام قليلة يتنافسون حتى على البالون دور أو الكرة الذهبية، لأن كلاهما يطمحان ويطمعان في الفوز بالكرة الذهبية. لديهم لاعبان مثل فالفيردي وتشواميني أو

0: وصل الأول منهم الثاني للمستشفى بضربة في رأسه بعد يعني مشاجرة داخل مستودع الملابس. في برشلونة الأمر مختلف تماما. في برشلونة هناك لاعبون يعرفون أن دورهم الأساسي هو إعطاء كل ما في إمكانهم لتحسين مستوى الفريق وليس للبروز يعني كشخص أو كلاعب على المستوى الفردي. رافينيا تضعه في الجناح الأيسر يعطي كل ما لديه، تضعه الآن كمهاجم ورأس حربة يظهر لك وكأنه رأس حربة بالفطرة منذ بداية مسيرته الكروية.
1: يوسف،
0: هذا يعني نكران الذات، هذه هي النقطة الرئيسية في برشلونة.
1: يوسف، كنت تقول أنه بداية حديثك أنه الإدارة أعطت المفاتيح للمدرب فليك في هذا الموسم. الموسم الماضي لم تكن المفاتيح مع فليك؟
0: هو في الموسم السابق كان هناك بعض اللاعبين يظنون أنفسهم بقرات مقدسة، ويجب أن نقول هذا الكلام. أولهم، لا، لأن هذا المصطلح يستعمل
2: في برشلونة تحديدا،
0: يستعمل كثيرا في يعني في الصحافة الإسبانية. لاس باكاس ساغرادس تستعمله الآس، الماركا، سبور، الموندو ديبورتيفو كثيرا. وهذا مصطلح استعمل مع ريال مدريد في أيام فرناندو ييرو وسانتيس، فيما كان يسمى بلا كينتا ديل بويتري أو جيل الصقر أو جيل الصقور. يعني هذه البقرات المقدسة أظن أن أكبرهم كان هو ليفاندوفسكي.
2: صح.
0: ليفاندوفسكي كان يحاول السيطرة على مستودع الملابس، كان يقترب من رافينيا، لكنه وربما نتذكر أن علاقته خصوصا في بداية بروز اسم لامين يامال كانت يعني علاقة متشنجة. تذكروا معي تلك اللقطات التي كان يحاول فيها لامين يامال التسديد نحو المرمى، وفورا على رقعة الملعب وأمام الكاميرات والعدسات يقول له ليفاندوفسكي لماذا لم تمرر لي، وكأن يعني التمرير لليفاندوفسكي كان قانونا إجباريا وملزما لكل اللاعبين.
2: طيب يوسف،
0: بالتالي الآن برشلونة لديه فريق جميل متماسك وبدون فرديات ربما أو بدون الأنا الأعلى.
2: طيب أنا حسأل ضيفنا معنا في الاستديو أسامة التميمي. أسامة، كنا نتحدث عن قوة برشلونة بهذا الموسم، لكن واحدة من العلامات الفارقة هذا الموسم لاعب مثل رافينيا. لامين يامال كلنا نعرف أنه لامين يامال لاعب جناح ممتاز، يمكن الصفقات قوية مثل اللاعب القادم من نيوكاسل، مثل اللاعب القادم من بروسيا دورتموند، أسماء جيدة. لكن رافينيا قبل بداية الموسم لم يلعب بحياته رأس حربة، اليوم رأس حربة وخارق للطبيعة، يعني قوي جدا
3: رأس حربة وسجل 6 أهداف.
2: يعني هذه القوة رافينيا من أين انفجر رافينيا؟
3: لكن خلنا نتكلم، لما نتكلم عن 6 أهداف رافينيا، ترى لامين يامال يملك نفس عدد الأهداف،
2: بس لامين متوقع هذا الشيء
3: متوقع. لكن خلنا نتكلم أن كيف سوى التوليفة هذه اللي هو هانزي فليك.
2: صح.
3: كيف سويت التوليفة أن خط هجومك يكون ضارب لهذه الدرجة؟ لما تتكلم عن رافينيا في المباريات الأخيرة ساهم في 7-8 أهداف إجمالي المساهمات.
2: صح.
3: لما تتكلم عن لامين نفسها يعني فالتوليفة اللي سواها هانزي فليك مرعبة جدا. يعني جميع مباريات الموسم هذه 7-8 مباريات، فقط مباراة واحدة اللي سجل فيها هدفين،
2: والباقي كله 4 أو 5 4 واحدة 5 4 مرات.
3: يا أخي هذا خراب في الكرة. فاللي قاعد تسويه هانزي فليك يعني شيء مرعب، وإذا مشى على ما هو عليه الآن لكن أعتقد يعني بدنيا برشلونة بيتراجع كثيرا في متقدم الدوري أو مقتبل المنافسات. لكن على الوضع الطبيعي برشلونة مو بيكتسح بس الأبطال، بيكتسح كل البطولات، دوري، أبطال، كأس ملك.
2: تحت الهواء كنت تقول في فريق ثاني.
3: هذا تحت الهواء مختلف الوضع. لا، برشلونة هو الفريق الأفضل الآن في أوروبا، يعني لا من ناحية الهجومية ولا من ناحية التوليف ولا من ناحية الإقناع حتى في الملعب. الشيء اللي قاعد تسويه هانزي فليك كأنه فريق مختلف تماما عن الموسم الماضي. اليوم قبل بداية الموسم لو تسأل أي برشلوني أو أي شخص لن يضع برشلونة المرشح الأول لأبطال أوروبا، لكن اليوم أعتقد وأجزم أن جميع من شاهد بداية الموسم بيقول برشلونة هو المرشح الأول لدوري الأبطال.
2: إذن قوة كبيرة لبرشلونة. علي، عندك شيء عن برشلونة بالتحديد؟
1: حاب بسأل يوسف، هل هناك فريق قادر على إيقاف كتيبة هانزي فليك؟
0: طبعا لا، نادي برشلونة الآن يعني يجب أن نعود للمباريات السابقة. يعني نادي برشلونة لا يمكننا أن نقول أنه يعني واجه أندية من الطراز الرفيع أو من المستوى العالي. يعني فاز برباعية على ليفانتي، فاز بخماسية على فالنسيا وهو الذي يقع في المرتبة الأخيرة من البطولة، فاز على نادي رايو فايكانو بخماسية كذلك.

0: ذلك ربما على مع أتلتيكو بيلباو لم يفوز يعني سوى بهدفين لصفر، لكن في نهاية المطاف هو فوز. لكن أتلتيكو بيلباو لا نتحدث على نفس النسخة من أتلتيكو بيلباو في المواسم السابقة، هو الآن مع مدرب جديد غير إسباني، يعني هو مدرب أجنبي ليس كفالفيردي يعني ابن المنطقة
1: صحيح.
0: ابن الأقاليم الشمالية في إسبانيا، يعني يعرف العقلية الباسكية، وفاز على فيينورد 5-1. وفيينورد أظن أنه فريق أوروبي لكن من ربما من
1: متوسط.
0: الدرجة الثانية، فبالتالي يعني لا يمكننا أن نحكم على نادي برشلونة حتى يجابه الأندية الكبرى عندما سنراه أمام الأرسنال وباريس سان جيرمان وريال مدريد وأتلتيكو مدريد والأندية الكبرى
1: لكن
0: والبايرن.
1: المنظومة يوسف، المنظومة قوية لبرشلونة، يعني
2: كتاب واضح من عنوانه،
1: يعني واضح. أنا أتفق مع أسامة، يعني المنظومة البرشلونية تحديدا هجوميا أقوى من الموسم الماضي. بالمقارنة الدفاع لا يزال يعاني، يمكن ليس أحسن دفاع في أوروبا، لكن هجوميا هم أقوى هجوم في أوروبا.
0: لكن حذاري علي، زميلنا علي تفضل قبل قليل يعني بمعلومة مهمة جدا، سنرى في وسط ونهاية الموسم كيف سيصل كل هؤلاء اللاعبون. لا يمكننا أن ننسى أن رافينيا كان لا يعني مجموعة من اللاعبين، يمكننا أن نتحدث لامين يامال، اللاعبون الإسبان كوبارسي وكل ترسنة اللاعبين الإسبان في نادي برشلونة كلهم شاركوا في كأس العالم. وفي الموسم السابق هناك يعني كانت هناك مجموعة يعني من الـ المنافسات الطويلة الأمد، فبالتالي اللاعبون هذا الموسم منهكون بشكل كبير جدا. لدينا بالتأكيد يعني لاعبون من الطراز الرفيع، يعني بالتأكيد لدينا أسماء كبيرة في نادي برشلونة، لكن حذاري من العياء، حذاري من المجهود البدني. ربما سنرى جوردون لديه يعني سنرى لديه دقائق أكبر، ربما سنرى حتى حمزة عبد الكريم بدقائق أكبر، لكن يبقى النجمان لامين يامال والرافينيا هم يعني ربما الآمال الكبيرة لكل البرشلونيين. وهؤلاء هذان اللاعبان يعني لا ليس بإمكانهم أن يلعبوا 70 مباراة في الموسم بأكمله، سيكون من الواجب على هانزي فليك أن يريحهم، أن يعطي دقائق للاعبين آخرين. هنا سيظهر يعني مستوى برشلونة. إذا سمحتم لي يعني الصحافة الإسبانية دائما ما تقول لك في بداية الموسم، البطولات لا تربح في المباريات في منزلك على الساعة الرابعة بعد الزوال في عز الشمس والأجواء جميلة والجمهور جمهورك والملعب ملعبك ويعني في كل شيء ممتاز. يجب أن تلعب في ملعب أوساسونا على الساعة 9 ليلا في شهر دجنبر والأمطار ناقص 2 درجة الحرارة، ملعب يعني
1: حتى تعرف الأجواء الحقيقية. صحيح،
0: بالأمطار والجمهور يعني ضدك والليل والبرد والسفر الطويل
1: والحكم،
0: وهذه المباراة
1: صحيح
0: يعني ربما تأتيك بين مبارتين في الشامبيونز ليج مهمتان.
1: صح،
0: فبالتالي
1: والحكم سيكون
0: هذه المباريات هي التي ستحدد فعلا مستوى
1: أمام المباريات القوية. صحيح،
2: بس حتى على بغض النظر عن لا لا لا لا. قال أخو يوسف بغض النظر أو لو تشوف المنافسين، ما هو المنافسين الند لبرشلونة، لكن حتى لو تشوف ريال مدريد من واجه ما وصلنا هذه النتائج، ولا أي منافس وصلنا هذه النتائج. حتى في المسابقات الثانية مثل الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي هذه النتائج بس برشلونة. يعني منظومة فليك يعني في كرة القدم يقول الفوز يجيب الفوز، في منظومة فليك يقول الخمسة تجيب الخمسة.
1: صحيح،
2: هذه المنظومة ماشية معهم. يعني تخيل في خمس جولات ثلاث لاعبين ساهموا فوق خمسة أهداف.
0: أنا متفق، لكن لاحظ معي مثلا نادي ريال مدريد، ريال مدريد لاعب أندية من المستوى الثاني كذلك، نتحدث عن رايو فايكانو
2: ولا جاب النتائج،
0: لكن وكانت نتائجه جيدة. عندما واجه فريقا صلبا مثل نادي بيتيس مع مانويل بيليغريني الداهية يعني الرجل التكتيكي المخضرم انهزم.
1: طيب لو برشلونة واجه بيتيس راح يخسر؟ ما راح يخسر،
0: بفوز خمسة
1: يا رب. بفوز خمسة،
0: مباراة كبيرة جدا،
1: خذها على مسؤوليتي. يقول أحمد قال لي، أنت حتسأل أقول أحمد قال لي خمسة.
0: لا لا لا لا لا لا،
1: بس ممكن يستقبل أهداف، ترى بيتيس سيسجل
0: أرضه،
1: حتى لو بيتيس سيسجل في برشلونة لكن سيستقبل أربعة من برشلونة.
0: لا لا لا لا لا لا، أنا يمكنني أن أعطيك سيناريو لمباراة بيتيس أمام برشلونة في ملعب لاكارتوخا على أرض نادي بيتيس. لا أتحدث عن مباراة في ملعب الكام نو في وقت مناسب، الملعب ملعبك والجمهور جمهورك، لا، في مدينة إشبيلية في نفس الظروف التي لعب فيها نادي ريال مدريد. مباراة
1: ستكون صعبة لكن 4-0
0: 4-2 مباراة

0: عصيبة تحسم بقرارات تحكيمية. يعني لا أقول أن الحكم سيساعد هذا أو هذا، لا لا لا، أقول أنها
1: بتفاصيل
0: ستكون
1: بتفاصيل بتفاصيل
0: مستعصية، لكن بتفاصيل، ربما تسلل هنا أو هناك بمليمترات، ضربة جزاء هنا أو هناك، بطاقات هنا أو هناك، أو هدف على مشارف التسلل، أو كرة ثابتة، ضربة زاوية، أو لكن هدف، هدفان. نادي بيتيس نادي يعني أو فريق مشاكس، يعرف كيف
1: هو سيواجه بيتيس على أرض بيتيس يوم 10 من أكتوبر، يعني تقريبا بعد شهر من الآن أو أقل بقليل. ننتظر هذه المباراة إن شاء الله. بعد المباراة مباشرة جهز نفسك يوسف، تكون معنا على الهواء مباشرة.
0: أنا جاهز يوميا ولا يهمك.
1: كفو
2: يوسف. آخر سؤال عن برشلونة، من اللاعب الأكثر تأثيرا في برشلونة؟
0: رافينيا بالتأكيد. الآن رافينيا كلاعب، رافينيا، لأن ليس من العادي أن تأخذ لاعبا كجناح أيسر، بإمكانه كذلك أن يلعب كجناح أيمن، يعني أن تقنعه في بداية الموسم أنقذنا، نحتاجك كمهاجم أوسط، سنعتمد عليك كمهاجم أوسط، وفجأة
1: يتحول إلى R9.
2: يعني يوسف لو أصاب رافينيا ممكن نشوف النتائج الطبيعية 2-1 2-0 1-0،
3: نشوفهم طبيعيين برشلونة ولا؟
0: لا بالتأكيد بالتأكيد، لأن التنشيط الهجومي الذي يمنحه لك رافينيا وطريقة لعبه، لأنه هو لا يلعب كمهاجم كما نقول بالإسبانية ألوسو، يعني بالطريقة المعتادة، هو يلعب بطريقة المهاجم الوهمي، يعني هو مهاجم لكنه يعود للوراء، يسحب معه المدافعين، وهناك يترك المساحات والممرات لمثلا من يلعب خلفه، ربما يكون ربما لا أدري، لامين يامال الذي يدخل من الأطراف، أو جوردون يدخل من الطرف الآخر، أو لاعبين آخرين. فبالتالي هو لاعب يترك المساحات، يفتح لك الممرات في الدفاع، دفاعات الفريق الخصم، وكذلك يقوم بدور المهاجم الصريح. يعني من الصعب على المدافع أن يتعامل مع لاعب يقوم بحركات وبتحركات ويركب جملا تكتيكية مع زملائه ليست بالمعتادة بالنسبة لمهاجم صريح.
1: صح.
0: فبالتالي أي مدافع الآن لا يدري كيف سيتصرف رافينيا.
1: نعم.
0: لأنه ليس مهاجم ويلعب كمهاجم، فبالتالي يفاجئ المدافعين، يقوم بأمور مختلفة ويجد دائما الفراغات.
1: نعم يوسف، أنا أسألك سؤال على عجالة حتى نختم الحديث عن برشلونة. برشلونة المباراة القادمة ستكون أمام راسك سانتاندير، سنشاهد ياسر الزابيري، كذا الاسم صح؟ كيف سيكون مستوى ياسر؟ هل سيسجل في مرمى برشلونة؟
0: أنا هذه أول مباراة منذ وقت طويل سأكون فيها ضد نادي برشلونة، بالرغم من أنه فريقي.
1: لا، حتى لو فاز برشلونة، حتى لو فاز برشلونة مثلا 4-3 هاتريك من ياسر، وأنت يظل فايز برشلونة، ما تنفع؟ ما تنفع.
0: لا حذاري، ياسر الزبيري كلما يسجل مع راسينغ سانتاندير هذا الموسم إلا وفريقه يفوز، سجل ثلاثية وفاز فريقه 3-2، سجل هدفان وفريقه فاز 2-1.
1: صح متألق
0: الزبيري، يعني إنسان مبارك.
2: نتمنى أنه يسجل في كل جولة.
1: أكيد. أسامة،
0: أنا أظن أن ياسر زابيري بإمكانه أن يفاجئ دفاع نادي برشلونة، خصوصا أنه لاعب كذلك يتحرك بطريقة غير معتادة من المهاجمين في البطولة الإسبانية، لاعب شاب تدرب على طرق تدريب حديثة في أكاديمية محمد السادس. وهذا ما يمكننا أن نقول، أن ياسر الزبيري أغلق أفواه الصحافة الإسبانية التي كانت تقول في المونديال أغلب لاعبي المنتخب الإسباني من المدارس الأوروبية، ها هو لاعب مغربي في مدينة مراكش، مكون في المغرب، وتم تكوينه كلاعب وكشخص كإنسان، حديثه مع الصحافة الإسبانية بلغة إسبانية سليمة، أنا شخصيا تركتني يعني في دهشة من أمري، لم أكن أعتقد أن الزبيري يتحدث الإسبانية بهذه الطلاقة، على غرار كذلك نايف أجريد الذي يتحدث الإسبانية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة كبيرة.
2: نتمنى له التوفيق، وكذلك جميع الفرق الإسبانية والعربية والعالمية، كل الأندية نتمنى لهم التوفيق. نفتح مع أسامة مباراة ريال مدريد وليتشي. ريال مدريد ترتيبه الثاني في الدوري، خسر في المباراة قبل مباراة ريو فاليكانو،
3: صحيح،
2: خسر في مباراة
3: بيتيس 1-0.
2: الخسارة أو التعادل، يعني كم النسبة اللي ممكن إنه

0: ريال, ريال مدريد خارج.
1: اول شيء قبل ما نشوف مباراه ريال مدريد وليتشي او مين بيفوز, ريال مدريد وش قايم عليه الموسم, وش عوامله. ريال مدريد هو لاعب واحد فقط, كيليان مبابي. هاللاعب حاضر,
0: فينيسيوس,
1: هاللاعب حاضر. انا اكلمك اليوم عن مستويات من بدايه موسم الى اليوم, ما في الا لاعب واحد. يعني حتى تهديفيا كيليان مبابي 6 اهداف, الثاني 3 اهداف بيلينغهام, البقية على هدف واحد. شوف الفروقات, بس انت لما تتكلم عن فروقات تهديفية, حتى المباراة اللي ما سجل فيها كيليان مبابي خسرها امام ريال بيتيس.
2: هي مباراة هو ضيعهم بعد ضرب جزاء,
1: صحيح, لكن هي يعني ما في اي حلول تهديفية. لما تتكلم عن لاعب ما يسجل عندك تخسر. في مباراة اخرى اللي هي المباراة الاولى اللي شارك فيها اعتقد ضد ريال سوسيداد, ما سجل, فاز ريال مدريد بمعاناة, انت 2-1. اليوم ما سجل امام بيتيس وكان اللاعب سيء جدا, فانتهت بالخسارة 1-0. فانا لما اتكلم عن كذا اتكلم ان ريال مدريد هذا الموسم قائم على لاعب واحد.
2: اذا حضر مبابي حضر ريال,
1: حضر مبابي حضر ريال مدريد.
0: يعني معقولة اسامة ريال مدريد ما عنده الا حل هجومي وحيد
1: هالموسم؟ نعم. هالموسم لما تتكلم تهديفيا, هدف, 3 اهداف, 6 اهداف. يعني
0: بس فينيسيوس كم صنع هدف,
1: كم سجل هدف؟ طيب فينيسيوس, انا لما أنا اصنع فرص,
2: نجاعه هجوميه من فينيسيوس سيئه هذا الموسم
1: جدا. انا لما اصنع فرص بدون اي تهديف ما في اي فايده. اليوم حل ريال مدريد التهديف,
0: بس اكيد انه ما راح اخلي الفريق كل اللي قدام ما في حد يصنع, كل يسجل, لازم لا. في حلول.
1: الحلول شوفها في برشلونه, هذا يصنع هذا يسجل. اليوم ريال مدريد عنده ديومندي, عنده فينيسيوس, عنده مبابي,
2: أردا جولر وغيره,
1: يعني عنده نجوم, منيو كامل, كتالوج يا شيخ اللي تفتح عندي اختار لك يعني افضل لاعبين العالم. بس ريال مدريد هالموسم منظومه سيئه, حلول فرديه موجوده, حلول فرديه, لكن كمنظومه سيئه جدا. متى ما ظهر مبابي البلندوري اللي يطمح لتحقيق البلندور سيظهر ريال مدريد.
0: طيب. اتوقع مقصوده ذي البلندور يا احمد.
2: يرمي الى ما يرمي. لكن يوسف اسالك عن الصحافه الاسبانيه, كيف ترى مدريد تحت قياده جوزيه مورينيو؟ هل مثل ما ذكر اسامه ان في معاناه, ولا لا ترى ريال مدريد احسن من الموسم الماضي يعني على الاقل؟
3: لا هو اسامه يقصف ولا يبالي يعني.
2: ايوه لا اعطى جائزه البلندور وحسمها من الان.
3: البلندوري لا, شوف هو ريال مدريد لحد الساعه علامه استفهام. الجميع يعرف ان مورينيو تمكن من اطفاء مجموعه من الحرائق داخل مستودع الملابس, تمكن على الاقل من بدايه الموسم بدون مشاكل مع مجموعه من اللاعبين, كانوا حتى يعني قطعوا علاقاتهم بعضهم بالبعض. يعني
2: هذا الموسم الماضي
3: كانت مشاكل كبير, لا كانت مشاكل كبيرة جدا.
2: لكن يعني الآن شفنا فيديوهات ظهرت من غرفة ملابس هذا الموسم. أيوه. في غرفة طعام واحدة, طاولة واحدة, روح أيوه. عالية.
3: لا هو من ناحية هذا الموضوع موضوع يعني تمكن من حله مورينيو, لكن مورينيو ليس مصلحا اجتماعيا, هو مدرب كرة قدم. دوره هو أن يحقق منظومة كروية ناجحة بإمكانها أن تمنح لنادي مثل نادي ريال مدريد الثقة في أن بإمكانه العودة لمستواه, وبإمكانه أن يعطي لمشجعيه تلك الأمور التي يبحثون عنها. نادي ريال مدريد لديه موسمين صفريين متتاليين ولا لقب في سنتين. جمهور ريال مدريد بدأ هذا الموسم بالصفير على لاعبيه, مباراتان متتاليتان في ملعب سانتياغو برنابيو, وصافرات يعني صافرات الإنذار من جمهور ريال مدريد لأنهم لا يقبلون بهذا المستوى. ترى أن فينيسيوس لا يضغط, ترى أن مبابي لا يدافع, ترى أن يعني حتى دياموندي ربما سيتعادى من هذا العدوى, عدوى يعني عدم الاهتمام بالأمور أو بالشق الدفاعي من طرف ثلاثي الهجوم, لأن دياموندي سيقول إذا كان زملائي في خط الهجوم لا يضغطون فما فائدة أن أضغط أنا؟
2: المشكلة ما يشارك دياموندي, يعني إحنا بدنا يشارك بعدين يضغط, ما يضغط موضوع آخر يعني.
3: لا
2: دافعين فيه مبلغ وقدره, والله لو ماخذينه من جيبتي ما كان كده.
3: أردا جولر دوره ليس هو أن يشغل يعني الجهة اليمنى, هو يلعب كجناح أيمن, لكن دوره هو أن يدخل نحو الوسط
2: كيصانع لعب في وسط الميدان. صحيح,
3: ايوه, هو يدخل نحو الوسط ويلعب كرقم 10 او كوسط ميدان متقدم او كمهاجم متاخر, ويترك كل الجهه اليمنى وذلك الجناح لدانفريز, وكان دانفريز قطار فائق السرعه,
2: اصبح جناح يلعب. صحيح. يوسف
0: يوسف
2: معنا دقيقه يوسف
3: لدى ريال مدريد.
2: نعم علي.
0: يوسف مورينيو اطفى الحرائق واسامه اشعل الحرائق في قصه مبابي.
1: لا

0: بس
1: لا طبعا
0: انا بلان دوري اكس جي المرشح.
2: لا لا انت بس
1: هي مساله هي مساله مبابي مساله مبابي في ريال مدريد واضحه حتى للصحافه الاسبانيه قبل.
0: بس هل تتفق يوسف ريال مدريد هالموسم قائم على مبابي؟
1: أنا أظن نعم، أنا أظن نعم، وليس لأن ريال مدريد يريد ذلك، بل لأن
0: مبابي يريد البلندور.
1: مبابي كما يقول المصريين المصريون يعني دلوع، يحب أن هو دلوع يعني طيب. يحب طيب. يحب أن يكون هو
2: طيب.
1: لاحظوا شيئا، لاحظوا شيئا ابتداء من الآن وأقولها لكم ولكل المشاهدين والمستمعين. مبابي عندما يعني يكون يعني في يكون في الصورة في البث المباشر للمباريات لاحظوا أنه دائما ما ينظر للأعلى ثم
2: ينظر للشاشة يعني
1: دائما ينظر للشاشة إن كان المخرج يركز عليه دائما.
2: يشوف تسريحة شعره يا أخي لا تظلم اللاعب. يشوف تسريحة شعره
3: بس جميع اللاعبين يوسف جميع اللاعبين عشان ما نظلم مبابي بعد.
1: لا لا بس لاحظوا
2: وصلت فكرة وصلت فكرة يوسف.
1: لا ولكن لاحظوا أنه دائما إذا ما رفع عينيه للشاشة ووجد نفسه في الشاشة يبدأ بالهتاف والصراخ باموس باموس كذا.
2: ترى يوسف أنا أقول لكم ما بدي أقول أنه متحامل على مبابي لكن واضح. كلمة واحدة، من أفضل لاعب في العالم بلندور؟ أسامة
0: هداف كأس العالم وهداف الدوري الإسباني وهداف دوري الأبطال
2: اللي هو
0: كيليان مبابي.
2: يوسف من هو بلندور بكلمة واحدة؟ ما في وقت طولت.
1: رودري
2: أنا وعلي راح نتناقش تحت الهواء. شكرا شكرا يوسف التمسماني صحفي الرياضي كنت معنا من برشلونة، وأيضا
1: شكرا لكم.
2: شكرا أسامة التميمي صانع المحتوى الرياضي معنا في الاستوديو. شكرا علي، شكرا مخرجنا اليوم أستاذنا منهج،
3: يعطيك العافية. شكرا منهج، شكرا لكم مستمعين الكرام، نلتقيكم غدا عند 11 مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء. Man
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM أن تعرف أكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. اتهم الجيش الأمريكي الحرس الثوري الإيراني بمحاولة عرقلة السفن التجارية في مضيق هرمز، وقال في بيان إن إيران استهدفت ناقلة النفط الغايا هذا الأسبوع بمسيرة في ساحل عمان، مؤكدا أن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة أصيبت بلغم بحري كاذب. استدعت الخارجية الموريتانية السفير الإيراني لدى نواكشوط وأبلغته احتجاجها على تصرفات قالت إنها لا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية، وطالبت الوزارة باحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85,000 شخص نزحوا، فيما فر نحو 2,000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء سري مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان، وناقش التطورات لملف الذكاء الاصطناعي. وكان ألتمان وإيلون ماسك ورئيس شركة أنتروبيك

طالبوا بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي خشية خروجه عن السيطرة البشرية. من جانبه ندد ترامب بما أسماها بالمؤامرة الخبيثة التي تستهدف الذكاء الاصطناعي. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابعة، ليلة النوري تلقاكم.

الهلال السعودي ومواطنه النصر يبحثان عن بداية قوية في نخبة آسيا. الكويت تستضيف بطولة كأس السوبر السعودية خلال ديسمبر المقبل. في الدوري السعودي عقوبات منتظرة في قضية الهتافات ضد البرتغالي روبن نيفيز. إيقاف حكمي تقنية الفيديو بسبب هدف هالاند في مرمى مانشستر يونايتد. روما يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. أنهى فريق الاتحاد السعودي مواجهته أمام مضيفه الشمال القطري بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. تقدم أصحاب الأرض عبر جزائري بغداد بنجاح، وحاول الاتحاد تعديل النتيجة حتى نجح لاعبه الجديد الهولندي جورجي فينالدوم بإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشوارهما في المسابقة. وفي مباراة أخرى ضمن البطولة نفسها، تعادل الأهلي السعودي أمام الضيف بختكار الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء في جدة. جاء هدف الفريق الأوزبكي عبر فلاماريون فيليو، فيما عادل الأهلي النتيجة عبر مهاجمه فراس البريكان، ليضع كل فريق نقطة في رصيده في افتتاح مشوارهما في البطولة. ونجح القادسية في الفوز على ضيفه الوصل بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. سجل المكسيكي جوليان كينونيس الهدف الأول، وأضاف الإيطالي ماريو ريتيغي الهدف الثاني، فيما سجل الوصل هدفه عبر لاعبه لياندروليت، لينجح القادسية في خطف النقاط الثلاث في افتتاح مشواره بالبطولة.

0: معي في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد. أهلا بك دكتور تركي. يعني اليوم الافتتاحي للبطولة، الأندية السعودية تعادلان وفوز بشكل عام، يعني بشكل عام عن الافتتاح للأندية السعودية، هل هذا مرضي؟
1: مقبول بالنسبة لي، مقبول. يعني مباراة الاتحاد من مجريات المباراة كان ممكن الاتحاد يخسر، ولكن تلاحق نفسه في آخر مباراة. يعني المباراة كانت صعبة على الاتحاد بشكل كبير، يعني ما توقعنا أنه الشمال بيكون عنده هالجراءة وبيكون أفضل من الاتحاد في المباراة وسجل هدف والغي له هدف من تسلل. لكن أعجبني الاتحاد، قاتل إلى أن رجع في المباراة، ويعني طلع ما خسر. يعني إلى الآن الاتحاد هو الفريق الوحيد في السعودية اللي ما خسر يعني بالدوري والكاس وآسيا، فهذا شيء رائع.
0: لكن المباراة كانت صعبة عليه، يعني لأنه الفريق الشمال كنا نتكلم عنه أنه وكأنه يعني هو لأنه جديد، لأنه فريق يعني ليس لديه التاريخ بهذه البطولة بالتحديد، يعني ولكنه فاجأ الاتحاد.
1: فجأة الاتحاد لعب بشجاعة، لعب بشكل منظم، الضغوط كانت على الاتحاد أكثر. الشمال لعب براحة كبيرة في المباراة، ومن بداية المباراة الاتحاد ما فرض. يعني لما يكون فريق جديد حاول بداية خوفه، الاتحاد لا، لعب بهدوء ولعب بثقة. بعدين مباراة انقلبت، صارت صعبة بشكل كبير، لكن من حسن الحظ أنه الاتحاد رجع في آخر ثانية من آخر دقيقة في الوقت بدل ضايع، ويعني عاد النتيجة جيدة للاتحاد، ولكنها غير مطمئنة كمستوى. أنا بالنسبة لي المستوى يعني غير جيد، رغم الاتحاد يعني نتائجه جيدة، ولكن المستوى ما زال غير ثابت. ما شفت أنا مثلا 3-4 مباريات الاتحاد قاعد يكتسح ويلعب بشكل جيد. هذه مباراة امتداد للمباريات الماضية، الاتحاد يفوز أو يتعادل ولكن

0: مستوى.
1: كيف رأيت تعامل المدرب فيسينك مع هذه المباراة؟
0: فيسينك يعني الشوط الثاني رائع صراحة، تغييراته كانت ممتازة، فينالدوم إضافة غير عادية وسجل هدف ويعني تحرك بشكل ممتاز. إلينكينا أيضا نزوله في الشوط الثاني كان مؤثر وأدى أداء ممتاز. هي هذه المشكلة الكبيرة لما يكون عندك ضغط مباريات، أنت مضطر. شفنا اليوم ثلاث فرق على فكرة، السعودية جميعها غيرت التشكيلة الأساسية مقارنة بآخر مباراة أو آخر مباراتين، وهي التغييرات مقبولة لأنه في ضغط كبير. ويعني البطولة الوحيدة اللي تقدر تخسر فيها أو تتعادل فيها بدون ما تزعل هي البطولة الآسيوية، لأن أنت عندك تمام مباريات، وزي ما تعلمنا من الموسمين الماضيين فوزين وتعادلين أو ثلاث تعادلات تكفيك، زي ما شفنا السد السنة الماضية بثمان نقاط قدر يتعادل.
1: سؤال أخير عن الاتحاد، فيسينك بعد المباراة انتقد لاعبيه مباشرة وسميهم بالأسماء، يعني قال يعني الثلث الأخير لم ننجح، وبيرغفين وأحمد الغامدي يعني هم من فشلوا يعني بما هو يتكلم عنه عن الثلث الأخير. هل ترى هذا التصريح يعني بعد المباراة أن يسمي لاعبين؟
0: ما في معنى، ما في معنى يعني أنا يعني
1: لم نعتاد عليه يعني.
0: لا هو يحاول يضغط على اللاعبين، وخصوصا عندنا فترة توقف الآن طويلة، ولكن أنا أعتقد أن الفريق بشكل عام ما كان جيد. يعني في أكثر من لاعب كان أداؤهم عليه علامات استفهام، كان فيه شوي من التكاسل بالذات في وسط الملعب. يعني لوبي كان أداءه يبغى يعني استعراضي أكثر من لازم، انقطعت من كثير من كور، يغير اللعب للجهة الأخرى بالآوت، يعني ما كان مركز زي ما شفنا المباريات الماضية، كان تركيز أكبر. النصيري أيضا ما كان بالشكل الجيد، أحمد بكل تأكيد ما كان في وضعه الممتاز، وبيرغوين رغم أنه سدد أكثر من تسديدة جيدة، ولكنه مش اللاعب اللي شال الفريق في ظل الفريق ما كان جيد. ولكن كنتيجة مقبولة، شراسة المدرب مع اللاعبين أحبها أنا، لما يكون الفريق ما خسر ولكن كاد يخسر، يعني ما يقول والله كويس احنا تعادلنا وعدنا وشخصيتنا، لا هو انتقد اللاعبين وأدائهم، وهذا جيد فعلا، اللاعبين كانوا يستحقون هالانتقاد.
1: طيب الأهلي وبختاكور أيضا تعادل هدف، يعني هو التعادل الأول بين الأهلي وبختاكور يمكن بآخر سبع مواجهات بينيتهم بين مع الأندية الأوزبكية. الأهلي كيف رأيته ببداية المشوار؟ يعني احنا نعرف الأهلي كان يعني يكون شرس أكثر مما كان عليه الآن.
0: صح، الأهلي يعني هو اللي نعول عليه أكثر من أي فريق آخر في هذه البطولة، لأنه هو البطل حامل لقب لسنتين متتالية، ونأمل أنه أيضا حققها المرة الثالثة وحقق رقم قياسي لأول مرة فريق يحقق ثلاث مرات وراء بعض. ولكن هي المشكلة الكبيرة أنه هو عنده مباراة مع سان داون في جنوب أفريقيا يوم السبت، فالمدرب مشتت بين هذه وبين هذه وهذه. يعني اليوم لعب بتشكيلة مختلفة، عدد من اللاعبين بقاهم معاه في الاحتياط، وفي الشوط الثاني بدأ يشك بعض اللاعبين، أداء ما كان الأداء الجيد بالذات من غالينيو. أنا مستغرب يعني غالينيو في هذه النسخة، ليس غالينيو السنتين الماضية اللي ساعد الفريق في الحصول على بطولة آسيا، في شيء غريب يعني، مو قاعد يلعب بنفس القتالية بنفس الحماس اللي احنا، خصوصا في ظل انه محرز مش موجود، كيسي مش موجود، توني قاعد يؤدي الدور المطلوب منه وقاعد يسجل وقاعد قاليني لازم يرفع مستوى. بس الجيد انه ابو الشامات كان رائع، صالح ابو الشامات، وهذه غريبه لي يعني لاول مره اشوف انا، صالح ابو الشامات كان نجم مباراه والاعلى تقييما في سوفا سكور، محمد ابو الشامات في مباراه القادسيه كان الاعلى تقييما والافضل في سوفا سكور، فلاعبين اخوان في مباراتين مختلفه لكن في نفس البطوله حصلوا على اللاعب الافضل في المباراه.
1: بما ان تكلم عن القادسيه، القادسيه هو يمكن الوحيد الذي فاز من الانديه السعوديه باليوم الافتتاحي، كيف كان المباراه امام الوصل؟
0: ممتاز. الشوط الأول عادي يعني، طبعا نفس اللي يصير على الاتحاد وعلى الأهلي، التغييرات الكبيرة، ريتيجي نزل الشوط الثاني وغير فريق بالظهير، نزل الشوط الثاني وأيضا ساعد الفريق بشكل كبير. تركي العمار ما كان في الأداء الجيد رغم أنه لعب بشكل أساسي، محمد القحطاني أيضا ما كان أداء بالشكل الجيد، لكن محمد أبو شامات ما شاء الله الآن يواصل، يعني الآن عنده لعب 8 أو 9 مباريات، أداء رائع في الصناعة، أداء قتال، يعني قاتل على الهدف الثاني وعرضها ريتيجي رغم أنه لاعب الوصل، اعتقد الكرة لا يمكن أحد يلحقها لكن هو عرضها. أداء جيد شوط ثاني، قدم مستوى ممتاز، لكن عدم التركيز في آخر ثانية في المباراة ما كانت جيدة، كنت أتمنى أنه يطلع 2-0 لأنه الفريق كان يستحق أنه يطلع 2-0، لكن قلة التركيز واعتقاد المباراة انتهت، هذا جعل المباراة تكون 2-1، لكن هو أفضل

0: الفرق إلى الآن كأداء وكحلول، عنده كثير من الحلول وكثير من اللاعبين اللي قدموا مستوى جيد بالذات الشوط الثاني.
1: طب يعني بين هاود الأندية الثلاثة السعودية التي لعبت اليوم باليوم الافتتاحي، المدربين يعني كيف تقيم المدربين بشكل عام؟ يعني كل الأندية ثلاثة
0: بالنسبة لي روجرز طبعا هو الأفضل، أعطى فرصة لعدد من اللاعبين في الشوط الأول وهذا جيد. أنا ترى يعجبني اللي ما يستثمر في البطولة الآسيوية مبكرا، لأنك أنت بتتأهل، فريق زي القادسية زي الأهلي زي الاتحاد متأكد أنه راح يتأهلون، لكن عندك فرصة أنك تعطي لاعبين ما جت لهم فرصة يلعبون بشكل كبير، فهو أعطى القحطاني فرصة يلعب أساسي وأعطى ترك العمار فرصة يلعب أساسي وبدأ الفريق بشكل مختلف. لما حس بالخطوره رجع ريتيجي واعاد الامور اللي نصابها وحق، فتغييراته ممتازه. نفس الشيء ايضا بالنسبه لفينسينج، يعني رائع في تغييراته في الشوط الثاني، يعني قام بتغييرات جدا ممتازه وساعدت الفريق على العوده. بوزيتش ما زال يعني ما ألومه والله، أنا يعني كثير من الناس يلومون المدرب الأهلي على المستويات اللي قاعد يقدم الأهلي، ولكن أجد أنه صحيح أنا ألومه في بعض المواقف، لكن أجد أيضا اللاعبين مش بالحماس مش بالقتالية اللي كانوا مع ياس لي في الموسم الماضي، فلذلك حتى اللاعبين اللي أنت تعول عليهم اللي كانوا هم ركيزة في الموسم الماضي يعني السنة هذه مش بشكل جيد. لكن اليوم مقبول الفريق يعني، وعودته من جديد في آخر الدقائق وسجل التعادل. فراس بريك كان دائما على مفارقة لما يكون الفريق مش في وضع جيد، فراس يحل الكثير من المشاكل.
1: شكرا لك دكتور تركي العواد، شكرا لوجودك معنا. يفتتح الهلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة ضيفه الغراف القطري في الرياض. الهلال يسعى لتحقيق بداية مثالية، وهو الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطة عن أقرب منافسيه الاتحاد، ويدخل مواجهة الغرافة بعد فوز كبير على مضيفه التعاون بسداسية نظيفة. بالمقابل لم يحقق الغرافة نتائج جيدة في الدوري القطري، حيث يحتل المركز التاسع بأربع نقاط من أربع مباريات. وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية تجمع العين الإماراتي وضيفه النصر السعودي. الفريقان يعودان للمشاركة في البطولة القارية الأولى على مستوى القارة بعدما غابا عن النسخة الماضية، ورغم البداية الرائعة للنصر في الدوري المحلي إلا أن نتائجه تراجعت في آخر الثلاث مباريات، لم يحقق خلالها سوى أربع نقاط فتراجع المركز الثالث. أما العين فيأتي كذلك من تعادل مع الوصل لتتوقف سلسلة انتصاراته في الدوري. من جد ينضم إلي اللاعب دول السابق خميس زهراني. كابتن خميس أهلا بك، نتكلم عن مباراتي الهلال ومباراة النصر، يعني نبدأ بمباراة العين والنصر. العين النصر يعني أجرى تدريباته الأخيرة وكانت يمكن تدريبات خفيفة، وهذا ما قاله المدرب لأنه يعاني اللاعبون والجميع من الإرهاق، هذا يعني متوقع أن يؤثر على العين عليه أمام العين.
2: بدون شك أن النصر استعد للمباراة بشكل جميل ولم يرجع للرياض، توجه من الدمام مباشرة إلى الإمارات، وهذا يدل على حرص واهتمام وعدم بذل مجهود مضاعف للاعبين وللعاملين، على اعتبار أنه سلسلة المباريات اللي تمت في فترة وجيزة تقريبا 8 إلى 6 أو 7 مباريات في فترة تقريبا 25-27 يوم، هذه كلها حقيقة تعطي أن هناك إرهاق، وهذا يعني واحدة من الفروق اللي تفرق الدوري المحلي عن المباراة القارية اللي مسألة السفر والذهاب والعودة.
1: حتى بالدوري المحلي خميس يعني
2: التعامل التكتيكي مع
1: بدأ بداية قوية النصر ثم بدأ يتراجع، يعني واضح أنه هذا بسبب الإرهاق، يعني هذا واضح جيدا يعني بآخر كم أسبوع.
2: يعني المدرب إنجي صراحة رد في واحدة المؤتمرات الصحفية على أنه في الأخير هؤلاء بشر وعندهم طاقة محددة، وواحدة من الحلول دائما مسألة الاستشفاء والاسترجاع اللي يصير بعد المباريات، ومن ضمنها قرار اتخذوه في أنه يتوجهون إلى الإمارات مباشرة. لكن هي حقيقة خلينا نتكلم عن المباراة بشكل مباشر، هي قمة مبكرة، فريقين مليانين

0: بالنجوم، فريقين يلعبون بجودة عالية من اللاعبين. فريق العين زي ما تفضلتي في المقدمة أنه ترتيبه ووضعه في الدوري بتعادل واحد وخمسة وأربع انتصارات تقريبا ب 13 نقطة، يعني بالتساوي مع الجزيرة المتصدر الترتيب، ويواجه النصر أيضا الثالث في الدوري اللي أيضا بجودة عالية وبلاعبين وبمسيرة وأسماء كبيرة داخل الملعب. العمل الفني حقيقة متشابه إلى حد ما. أنا تابعت سلسلة المباريات اللي سواها العين الإماراتي في خلال المباراة أربع مباريات اللي أو خمسة اللي لعبها في الدوري، يلعب بتكتيك واحد بمدرب عنده استراتيجية ورؤية استخدام الأطراف، وعنده ثلاثة لاعبين في وسط الملعب جودة عالية جدا، فيهم انسجام المهارة من اللاعب اليوناني واللاعب تراوري المالي، اللاعب المحور، اللاعب المقاتل، وكاكو العقل وصانع اللعب، بالإضافة لوجود عودة سفيان رحيمي اللي حيكون أحد العناصر القوة في الناحية الهجومية. فالأطراف اللي موجودين بالإضافة للوسط الملعب وعودة سفيان اللاعب المقاتل في ظل الأخطاء اللي دائما متكررة في دفاع النصر، تعطينا مؤشر أن المباراة أعتقد أنها ستكون مباراة قوية ممتعة، فيها نجوم، فيها لمسات، فيها قتالية. النصر سيتعامل معها فنيا بحذر، سيعمل على امتصاص الاندفاع اللي بيكون موجود من ناحية الفريق العين، لأنه في ملعبه وفي وسط جمهوره بوجود كريستيانو، متوقع أن الملعب يكون مليء بالمشجعين. هذه كلها يجب حقيقة في مباريات المحلية أيضا القارية التعامل مع جزئيات الملعب والدقائق المباراة، يختلف تماما عن الدوري، خصوصا أنه نظام البطولة الآن يعني سهل كثير، يعني أنه 16 أو يتأهل منهم ثمانية، وحقيقة الفريق السعودية قد تكون من الأبرز. هذه حقيقة هي قمة مبكرة، مباراة فيها جودة عالية، متوقع أنها تكون مباراة مفتوحة وفيها مزيد من الهجمات ومن اللمسات ومن المهارات العالية.
1: طيب عظيم، يعني هي بشكل عام يعني دائما بين الفريقين النصر والعين تكون هناك ذكريات، يعني احنا عرفنا النسخة التي سبقت الماضية والنسخة اللي قبلها أيضا كان هناك أخذ ورد كثيرا بين الفريقين، كان ذهب أو إياب. طب يعني ماذا اختلف النصر عن 2004
0: 2025؟ لا طبعا الكرة السعودية والدوري السعودي اختلف تماما، نوعية عدد اللاعبين الأجانب، نوعية اللاعبين الأجانب، نوعية المدربين، جودة المباريات، قائمة اللاعبين، أشياء كثيرة تغيرت، مو بس في النصر، حتى في الدوري السعودي وفي الأندية السعودية. النصر الآن بوجود كريستيانو وجواو وسادو مانيه والأسماء اللي موجودة، سيميكان ومارتينيز والحارس بينتو، فيعني الاسماء اللي موجوده حقيقه بالاضافه للاعبين السعوديين كلهم لاعبين على مستوى عالي في المنتخب السعودي. النصر مختلف تماما، من المرشحين دائما لللقب ومرشحين دائما للدوري السعودي، ويملك كل مقومات النجاح، ومدرب ايضا اضافه جميله للنصر. صحيح انه زي ما تفضلتي في تذبذب في مستوى في المباراتين الاخيره، لكن نرجع نقول انه قد يكون فتره الارهاق الكم الهائل من الدقائق اللي لعبوها اللاعبين احد اسباب تراجع النصر.
1: طيب الهلال والغرافه، الهلال يواجه الغرافه، يعني نحن نعرف دائما الهلال دائما ما يبدا قويا بهذه البطوله، ولكن انزاكي بالمؤتمر الصحفي يعني وكانه المح الى عدم مشاركه واتكنز انه غير جاهز، لكنه قال انه سنتخذ القرار قريبا، ولكن بالتدريبات لاحظنا وجود ميتي، هذا يعني يحل مكان واتكنز بشكل عام، هل هذا ما نتوقعه؟
0: يعني شوف يعني خلينا نتكلم عن الهلال بشكل مباشر. الهلال ما عنده خوف على اللاعبين، من يغيب ومن يحضر، لأنه حقيقة يملك 25 لاعب كلهم بمستوى واحد متقارب متشابه، لاعبين على مستوى عالي، فما أظن حيكون هناك تأثير سواء لعب واتكنز أو لعب اللاعب الفرنسي للمهاجم، ما حتكون لها تأثير كبير. وأتوقع والطبيعي في كرة القدم أنك ما تغير الفريق الفائز، خصوصا أنه ما فاز بمباراة عادية، فاز على التعاون بستة أهداف بمستوى رائع جدا، باطمئنان كبير لجماهير الهلال، وتأكيد إلى حضور القوي. الهلال داخل في منافسة على البطولة القارية، وسيكون هو المرشح الأول والأقرب لهذا الحصد بناء على مسيرته خلال الجولات السابقة. سيواجه فريق الغرافة، الفريق اللي يعاني بترتيبه التاسع في الدوري، في تقريبا بأربع نقاط، بخسارتين مخيفة أمام السد في الكأس وفي الدوري. اضطر المدرب إلى في الفترة الأخيرة إلى عودة إلى

0: الطريقه اللي نفسه يلعب فيها العين بطريقه 3-5 لاعبين ب5-3 لاعبين مدافعين، وسيضطر المدرب الى الاعتماد على فرجاني ساسي وايضا على ياسين ابراهيمي واعتماد على اللاعب الكاميروني راس الحربه والتحولات. اعتقد الهلال اذا ما استطاع تسجيل هدف في اول 10 أو 20 دقيقة انه قادرين للمباراه بنتيجه كبيره. واعتقد ان الهلال يعني ما اقدر اجزم انه يحسم المباراه، لكن هناك فوارق كبيره بين الغرافه وبين الهلال.
1: شكرا لك من جد العبد السابق خميس زهراني. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الكويت تستضيف بطوله كاس السوبر السعوديه خلال ديسمبر المقبل. في الدوري السعودي عقوبات منتظره في قضيه الهتافات ضد البرتغالي روبن نيفيز.

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دور المحترفين في بيان مشترك أنهما بصدد اتخاذ إجراءات ضد الهتافات التي شهدتها مباراة التعاون وضيفه الهلال مساء السبت الماضي. وكان نادي الهلال رفع شكوى إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم حول واقع ترديد مشجعين لفريق التعاون هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال. وأوضح نادي الهلال في بيان نشره عبر منصة إكس عن شروعه في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى حيال ما حدث بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه ويضمن

0: التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفقا لأنظمة واللوائح. وانتقد البيان ما صدر عن فئة من جماهير التعاون من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه اللاعب في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب بحسب ما وصفه في البيان. وأكد نادي الهلال رفضه التام لمثل هذه التجاوزات. من جانبه أعلن نادي التعاون رفضه القاطع للهتافات والممارسات المسيئة التي صدرت من بعض الأفراد تجاه أحد لاعبي الهلال خلال مواجهة الفريقين. أكد التعاون في بيان له أن مثل هذه التصرفات لا تمثل النادي ولا جماهيره ولا القيم التي عرف بها. شدد التعاون في بيان رسمي على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تتحول إلى إساءة أو انتقاص من الآخرين أو التعدي على مشاعر أي إنسان، مؤكدا أن الرياضة السعودية تستند إلى قيم الاحترام والتنافس الشريف والحفاظ على كرامة الجميع. من جدة أيمن الرفيعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط سابقا، أهلا بك دكتور أيمن. السؤال الأول يعني، أو هو للأسف هو ليس سؤال، يعني نحن يعني نتأسف أن تصل الجماهير إلى هذه النقطة من الإساءة للاعبين حاضرين أو غائبين، ويعني أن نصل بالرياضة إلى هذا المستوى بصراحة يعني هو أمر مؤسف جدا. فكرة الإساءة كما ذكر التعاون بيانه، الإساءة إلى مشاعر الآخرين والتعدي على هذه المشاعر يعني أمر مستنكر دائما، وهذا ما نستنكر نحن بشكل أو بآخر دائما بالرياضة.
1: طبعا ما في شك، أول شيء مرحبا أستاذة ليليان. طبعا ما في شك أنه مثل هذه التصرفات هي تسيء للدوري وتسيء لجميع الجهود التي يعني تقوم بها الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم. وبكل أمانة يعني اليوم هناك يعني إجراءات جدا مشددة مثل هذه الهتافات ومثل هذه الأمور التي تسيء للاعب، وخاصة عندما تكون هذه الإساءة لأشخاص يعني هم غادروا الحياة. اليوم نحن نعرف الشخص إذا كان على قيد الحياة له حرمة، وحرمته أكبر عندما يغادر هذه الحياة، وهذا أعتبره هو من ضعف الشخص أنه هو يستغل يعني نقطة ضعف الآخرين، وبحيث أنه يؤثر عليهم بسبب أنه يعني يسبب ذلك أنه هو يعني يعتقد أنه ممكن هذا الشخص يخرج عن طوره. وبكل أمانة يعني في هذا المنطلق أنا أعتقد أنه نحن يعني شاهدنا للأسف بعض من الإعلاميين هم يسيئوا لرموز سابقين أحياء وأموات، وما وجدنا يعني عقوبات صارمة. فاليوم اللي يصير أنا أعتقد أنه هذا نتاج مثل هذه التصرفات التي حصلت خارج الملعب. إحنا لو شفنا عقوبات صارمة، وخاصة أنه يعني هؤلاء مؤثرين، فاليوم مثل هذه الأمور أيضا لابد أن تأخذ بعين الاعتبار. مثل ما نحن نتكلم عن عقوبة، لابد اليوم يكون في عندنا توعية وتحذير أنه مثل هذه التصرفات يعني لا تليق في مكان مثل أولا المملكة العربية السعودية، مملكة تقيم شعائر الإسلام به، وعلى رأسها أنه هي تحفظ حقوق الإنسان وتحفظ حرمة الإنسان حيا أو ميتا.
0: نعم عظيم. طيب نبدأ بهذا الحالة وبالبيانات التي تستهجن هذا القراء هذه الهتافات، ولكن الاتحاد السعودي قال أنه نحن بشرنا بالتحقيقات وسنرى يعني من المسؤول أو من الذي بدأ بهذه الهتافات. كيف سيتم التعاطي مع هذه الحادثة؟ يعني كيف ستكون التحقيقات؟ سيستلمون الفيديو، سيستلمون قرار أو قرار الحكم أو المراقب؟ ما هي يعني الترتيبات؟
1: مثل ما نعرف اليوم أستاذة ليليان، نحن عندنا القضية تبدأ من المسؤول المباراة اللي هو الحكم، وبعد ذلك مراقب المباراة، وثم مقيم المباراة، ومن ثم أي مسؤول له صلاحية في المباراة. لكن هناك حالات ما ننتظر أنه نحن ننظر في تقرير الحكم، مثل هذه الحالة المفترض أنه هي اللجنة تتدخل مباشرة وتعتمد في قرارها على التسجيلات الرسمية من الناقل الرسمي والكاميرات الموجودة داخل الملعب، لأنه هذه الحالة هي ليست حالة فرد، هذه حالة تسيء للمجتمع، تسيء للرياضة، تسيء للرياضة.

0: رابطة المحترفين تسيء للاتحاد، تسيء لكل من ينتمي لهذا الوسط. اليوم هذا التصرف يخرج عن الروح الرياضية. فاليوم المفترض أنه لجنة الانضباط تتدخل من تلقاء نفسها وتطبق النظام بأنها تعتمد على التقارير، تعتمد على التسجيلات الرسمية، الناقل الرسمي. ما ننتظر أن احنا نقول والله نشوف نبغى قرار الحكم أو تقرير حكم. نعم تقرير حكم مهم، لكن ما أنتظر شكوى، ما أنتظر أنه الحكم يرفع لي تقرير. أنا أبدأ مباشرة أخذ الإجراءات الرسمية. إذا الحكم دونها ومراقب المباراة دونها هذه زيادة الخير خيرين، لكن أنا ألجأ للأقوى اللي هو التسجيلات الرسمية والناقل الرسمي.
1: طيب تحت أي بند تندرج هذه الواقعة، وما هي العقوبة القانونية التي تلحق بالنادي أو بمتسببين بها؟
0: طيب هي تندرج تحت بند سلوك الجماهير، لكن اليوم نفس المادة اللي هي رقم 51 فيها بند يقول إذا كان هذا التصرف فردي والنادي يعني خلينا نقول إنه هو حاول أنه يتعاون مع الرابطة بتسليم مثل هؤلاء الأشخاص، فالنادي راح يطلع من هذه المسؤولية. لكن إذا النادي ما تعاون راح تكون المسؤولية على النادي وعلى الجمهور المتسبب، وربما تصل الغرامة إلى 50,000 ريال.
1: يعني لا يمكن أن تتعدى ذلك مثلا إلى مشاهدة عدم مشاهدة الجماهير أو عدم حضور الجماهير مباريات، أو لا تتحدى هذا، أو لا تأخذ منحى آخر كعنصرية أو كعرقية مثلا.
0: إذا اللجنة رأت من خلال التسجيلات أو من خلال تقرير الحكم أنه هناك أمور أكبر من الإساءة، مثل ما تفضلتي تمييز عرقي أو عنصرية إلى آخره، ممكن أنها هي تصل إلى عقوبات أكبر، أنها هي منع حضور الجمهور كلي أو جزئي، أو إقامة المباراة في ملعب محايد. لكن يعني إحنا ما أعتقد وصلنا لهذا الحالة، لكن يعني أعتقد أن اليوم اللجنة راح يعني بوفق الظروف المحيطة راح تجد العقوبة التي تتناسب مع الفعل.
1: طيب يعني أنت قلت في حال تعاون النادي وسلم الأشخاص، هؤلاء الأشخاص في حال تسلموا إلى الاتحاد أو إلى لجنة التحقيق، ما من الممكن أن تكون عقوبتهم؟ يعني هناك مطالبات كثيرة أنه بمنعهم من حضور الملاعب مدى الحياة.
0: طيب نحن اليوم يعني راح نطبق عليهم النظام العام، نظام وزارة الرياضة اليوم عندما يفعل أو فعل سوف نجد أن هناك يعني عقوبات صارمة على مثل هؤلاء الأشخاص، لأنهم خاصة إذا كانوا غير خاضعين لمنظمة رياضية، ما كانوا يتبعون نادي أو أي منظمة رياضية تحت الاتحاد السعودي لكرة القدم. فاليوم نظام وزارة الرياضة يوجد عقوبات جدا صارمة على مثل هذه التصرفات، مثل ما تفضلتي ممكن تصل إلى منعهم من دخول الملاعب، ومثل ما يصير في بعض الدول أن يكونوا من ضمن البلاك ليست أو يكون عليهم حظر لمدة معينة في عدم دخول الملعب.
1: عظيم. بدي بس سؤال أخير استغل وجودك معي دكتور أيمن، بما أنه أنا لدي ضيف الآن بعد قليل عن نتكلم عن السوبر السعودي الذي سيقام بالكويت، هناك سؤال يعني قانونيا، يعني في حال انسحاب أحد الأطراف أو أحد الأندية من هذه البطولة، ما هي العقوبات أو ما هي الإجراءات القانونية؟
0: جميل. طبعا احنا يعني اليوم اللائحه كل سنه تصدر لائحه جديده لكاس السوبر، فاليوم احنا ننتظر لائحه كاس السوبر الجديده، لكن اللائحه السابقه اذا النادي انسحب من البطولة يعاقب بالحرمان من المشاركة في البطولة القادمة مع غرامة مالية وتحمل الخسائر إذا كان العقود في مثل هذه البطولات ملزمة. لكن حنا خلنا ننتظر اللائحة الجديدة، ربما اللائحة الجديدة صار فيها تعديل، ربما تعديل جدا مهم أنه في حال انسحاب نادي يكون هناك اختيار للنادي البديل وفق آلية معينة، بحيث ما تتكرر نفس الإشكالية اللي حصلت في العام الماضي.
1: نعم شكرا لك من جد أيمن رفيع المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط سابقا. شكرا. أعلن الاتحاد السعودي

0: كرة القدم عن استضافة الكويت للنسخة المقبلة من كأس السوبر خلال الفترة من 19 وحتى 23 من ديسمبر المقبل. وأوضح اتحاد الكرة السعودي في بيان رسمي أن منافسات البطولة ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية. ستجرى قرعة البطولة في 14 من أكتوبر لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي. وبموجب الاتفاقية ستصبح مجموعة الراي الإعلامية شريكا رسميا لاستضافة النسخة الحالية من هذه البطولة.
1: منذ الإعلان عن إقامة كأس السوبر السعودي في الكويت بدأ صدى البطولة يظهر بين الكويتيين ترحيب بالفكرة واهتمام بقدوم بطولة تحظى بمتابعة كبيرة، وحديث عن تجربة مختلفة للجمهور الذي سيكون هذه المرة قريبا من أجوائها. الحدث وجد ترحيبا مبكرا قبل أن تتحول البطولة من خبر معلن إلى موعد ينتظره الجمهور.
2: بصراحة الخبر هذا أفرحنا أنه أول مرة يقيم عندنا بالكويت، وبصراحة نعتبر الشيء مبادرة زينة وشيء جيد بصراحة حق الرياضة عندنا، ونتمنى إن شاء الله مو بس هالمرة، إن شاء الله كل مرة يقيمون عندنا.
3: والله يوم سمعنا فيه صراحة انبسطنا واستانسنا، لأن هذا شيء طيب حق الكويت، وفي نجوم عالميين جايين ويا كأس السوبر السعودي، رونالدو وربعه كلهم هناك. فأنا وأنا محب لكرة القدم صراحة مستانس بهالشيء هذا، إن شاء الله الله يكثر من هالفعاليات هذه في الكويت.
4: السعودية والكويت بلد واحد، ونشكر اللي بادروا أن دور السوبر هنا عندنا بالكويت. وبالعكس الكرة السعودية كرة قوية الحين ما شاء الله وعالمية، وبالعكس هذا شيء يضيف لنا هنا بالكويت أن نشوف كأس السوبر عندنا بالكويت.
1: موعد بدأ الجمهور الكويتي يضعه في حساباته من الآن. ديسمبر شهر السوبر السعودي في الكويت، وشهر مختلف لعشاق الكرة السعودية هنا. جمهور اعتاد متابعة الدوري ونجومه سيجد نفسه أمام حدث ينتظره في استاد جابر، ومعه تفاصيل وأجواء لطالما تابعها من خلف الشاشة.
5: الكويت صحيح على الساحة الرياضية منذ زمن طويل، لكن هذه الأحداث تعزز مكانة الكويت رياضيا، تعززها في شتى المجالات مو بس الرياضي، لأن كل العالم راح يتابع هذه الدوين تقام في الكويت. استضفنا السوبر الفرنسي، استضفنا سابقا مباراة بلجيكا ومصر، استضافت الكويت العديد من البطولات الرياضية. طبعا لما يكون فيها نجوم عالميين أكيد هذه تستقطب أنظار الجماهيريين والصحفيين والإعلاميين إلى الكويت.
1: مكاسب السوبر تبدأ من المدرجات وتمتد إلى السياحة والإعلام والحركة التجارية، فيما يضيف حضور الجماهير الكويتية والسعودية بعدا آخر للمشهد يتجاوز حدود البطولة. منافذ فضي العربية، الكويت.

0: من شركة الراي انضم إلينا الرئيس التنفيذي خالد الساير. أهلا بك أستاذ خالد. يعني مراسلنا أضاء على ناحية الاستفادة والأجواء التي سترافق هذه البطولة، ولكن نريد أن أعرف من حضرتكم ما هي الترتيبات لإقامة هذه البطولة في الكويت؟
1: مساء الخير، يعطيكم العافية، مشكورين على هذه الاستضافة. الحقيقة الترتيبات راح تكون إن شاء الله ابتداء بالقرعة تاريخ 14 أكتوبر بإذنه تعالى، وراح نحدد من خلالها الفرق اللي راح تلعب بالدور نصف النهائي.
0: نعم، طيب لماذا يعني أن قرر أن تقام هذه البطولة في شهر ديسمبر؟
1: تم اختيار شهر ديسمبر نظرا لعدة أسباب. يمكن السبب الأول هو الفيفا دي اللي راح يكون من خلال البريك اللي موجود عند اللاعبين.

0: كذلك الجو المناسب في دولة الكويت. يعني كان هناك أكثر من تاريخ مطروح عندنا على الكالندر، ولكن تم اختيار هذا التاريخ بما يتماشى مع أجندة الاتحاد السعودي والمباريات المقامة في الدوري وغيرها من البطولات المحلية والدولية، وبما يتماشى مع الجو العام في دولة الكويت.
1: عظيم. طب ما الجديد الذي ممكن أن تشهد هذه البطولة تنظيمها بالكويت؟ يعني مرت هذه البطولة عبر لندن، أبو ظبي، مرت بهونغ كونغ، ما الجديد الذي ننتظره؟
0: الحقيقة الكويت عندها تجارب جميلة جدا خلال الفترة السابقة في تنظيم كأس الخليج وكذلك بطولة السوبر الفرنسي، وإحنا الحقيقة عندنا العديد من الاستعدادات في استضافة السوبر السعودي في دولة الكويت، ويمكن من أبرزها أن يكون عندنا مناطق مخصصة للمشجعين وأنشطة وفعاليات متعددة تكون مصاحبة لهذه البطولة والحدث الرياضي الكبير اللي احنا يعني سعيدين باستضافته في دولة الكويت.
1: طيب انا كنت اطلب يعني من حضرتكم يعني انه تعطينا بعض الترتيبات، الاستعدادات، ما البرنامج، هذا الامور يعني.
0: احنا الحقيقة في بداية الطريق، وإن شاء الله راح يكون عندنا لقاءات قادمة معاكم نبين فيها كل التفاصيل المتعلقة باستضافة الكويت لهذه البطولة.
1: عظيم. طب لماذا اختير
0: الأستاذ؟ اليوم يمكن أعلننا عن الاستضافة.
1: طيب هو الإعلان اليوم صحيح. لماذا اختير أستاذ الشيخ جابر الأحمد لاستضافة هذه البطولة؟ يعني مع أنه في هناك الكثير من الملاعب.
0: الأستاذ جابر الأحمد الدولي هو الأستاذ الأنسب لهذا النوع من البطولات الكبيرة، نظرا لمساحته الكبيرة وتوفر العديد من مواقف السيارات والسعة الاستيعابية لهذا الملعب، ويعتبر الملعب اليوم مقارنة بالملاعب الأخرى اللي تم استضافة السوبر السعودي فيها من أكبر الملاعب من حيث السعة والطاقة الاستيعابية.
1: نعم، شكرا لك. من

0: سيارات والسعة الاستيعابية لهذا الملعب. ويعتبر الملعب اليوم مقارنة بالملاعب الأخرى اللي تم استضافة السوبر السعودي فيها من أكبر الملاعب من حيث السعة والطاقة الاستيعابية.
1: نعم، شكرا لك من شركة الراي الرئيس التنفيذي خالد

0: افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سمي هيفتح حياتي داخل.
1: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
4: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
5: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
6: ما يقارب 30,000 أسير.
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
7: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
8: اللي هسي معك في الحنان.
9: عبد الكريم يعني كان يرجف بعدين تيبس.
8: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. خطف روما صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الهام على مضيفه تورينو بهدفين من دون مقابل في الجولة الرابعة من البطولة، وسجل دونيل مالين هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة 40 قبل أن يضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليواصل فريق العاصمة انطلاقته القوية ويعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة تحت قيادة مدربه غاسبريني. بالمقابل تجمد رصيد تورينو عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر. فاز كومو على بارما بهدفين مقابل هدف على ملعب جوزيبي سينيغاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة. أيضا افتتح كومو تسجيل في الدقيقة 23 عبر جاكوبو رامون، ثم أضاف زميله كايكي برونو الثاني في الدقيقة 83، لكن ديفيد روميرو تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء. كومو رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي بارما على نقطة واحدة في المركز السابع عشر. أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي بتمزق طفيف بعضلات الفخذ الأيمن، سيخضع على إثرها للعلاج خلال اليومين المقبلين على أن يتم تقييم الحالة من بعدها. وأدت الإصابة إلى استبدال قائد منتخب المغرب في الشوط الأول من مباراة بريست في الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبطل أوروبا مرتين على التوالي شهد تراجعا حادا بمستواه، أكان من الناحية الهجومية أو الدفاعية أو الترتيب في الدوري المحلي. النادي الباريسي بين الأمس واليوم نتابعه بالأرقام.

قررت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا إيقاف حكمي تقنية الفيديو المساعد فار عن العمل وعدم إسناد أي مباريات لهما حتى تاريخ 11 من أكتوبر المقبل على أقل تقدير. جاء هذا القرار السريع من رئيس لجنة الحكام هاورد ويب كعقوبة بسبب الخطأ التقديري الفادح الذي تسبب في احتساب هدف الفوز لمانشستر سيتي كان سجله إيرلينغ هالاند في شباك مانشستر يونايتد.

خلال مباراة الديربي التي أقيمت الأحد على ملعب أولد ترافورد وانتهت بهدف واحد. كان هدف هالاند في الشوط الثاني قد ألغي في البداية بداعي التسلل قبل أن يتم احتسابه عقب مراجعة تقنية الفيديو التي خلصت إلى أن المهاجم النرويجي كان في موقف سليم. يسعى ليفربول إلى استعادة توازنه عندما يستضيف توتنهام هوتسبير في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين كاراباو على ملعب أنفيلد. يأمل ليفربول استغلال عاملي الأرض والجمهور وخبرته الكبيرة في البطولة، بينما يبحث توتنهام عن بداية جديدة بعد انطلاقة مخيبة جعلته تحت ضغط مبكر. ويخوض ليفربول المباراة بعد تعادله السلبي أمام فولام السبت في مباراة ظهر خلالها الفريق بصورة باهتة في الثلث الهجومي. في مباراة أخرى بالدوري نفسه يحل أرسنال ضيفا على إبسويتش تاون على ملعب بروتمان رود. يسعى أرسنال لمواصلة بدايته المثالية، لكنه أيضا يسعى لفك عقدة هذه البطولة حيث لم يتوج بها منذ عام 93، حيث خسر المباراة النهائية 4 مرات منذ ذلك الحين، كان آخرها الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي. لكن أرتيتا يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعدما حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على ساندرلاند بهدفين. يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني. يحتل أبناء مورينيو المركز الثاني ب12 نقطة متأخرين بفارق 3 نقاط عن متصدر برشلونة. من جهته جمع إلتشي نقطتين فقط من مبارياته الخمس الأولى ليقبع في المركز قبل الأخير ويبقى مهددا بالهبوط. يواجه ريال فريقا غابت عنه الانتصارات عليه منذ مارس 78، لكنه اكتفى بالتعادل بهدفين في آخر زيارة له على هذا الملعب الموسم الماضي. قلب سان لورينزو تأخره بهدف إلى تعادل أمام إندبندينتي ضمن الدوري الأرجنتيني. خوان ميغيل أراياغو سجل هدف إندبندينتي في الدقيقة 7، وانتظر سان لورينزو حتى الدقيقة 51 ليعادل النتيجة من خلال فاكوندو فارياس. رفع التعادل رصيد إندبندينتي إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما بقي سان لورينزو في المركز التاسع ب11 نقطة. فاز إنجلاند ريفولوشن على مضيفه شيكاغو فاير بهدفين مقابل هدف في الدوري الأمريكي. افتتح دور توردمان التسجيل في الدقيقة 39، وأضاف بيتون ميلر الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم قلص مارين هايلي سيلاسي الفارق لشيكاغو في الدقيقة 62، لكن الهدف لم يكن كافيا لرد الهزيمة عن فريقه ليرفع نيو إنجلاند رصيده إلى 43 نقطة وينفرد بالمركز الثالث في القسم الشرقي بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ناشفيل. حقق فيلادلفيا يونيون فوزا كاسعا على سان دييغو ب5 أهداف من دون مقابل. افتتح كافان سوليفان التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 62 بكرة خدعت الحارس، وصنع سوليفان الهدف الثالث الذي سجله برونو دامياني قبل أن يضيف أنيبال جودي الهدف الرابع لفيلادلفيا بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف مالك جاكوبوفيتش الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع مسجلا أول أهدافه في الدوري الأمريكي، ليحافظ فيلادلفيا على سجله خاليا من الهزائم في آخر 10 مباريات حقق خلالها 8 انتصارات منذ فترة التوقف الخاصة بكأس العالم. الختام من أنغولا وسباق الزوارق البحرية. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسألها بأبرز العناوين. ترامب يصف الأمة الإيرانية بالفاشلة ويشيد بمخزون بلاده من الصواريخ، ووزير خزانته يتعهد بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم مالي أو تكنولوجي. معارك في تعز وغارات على المخا، والحوثي يستهدف قرى مديرية حبشي، وتصعيد لميليشيات الحوثي يؤدي لمقتل 150 مدنيا ونزوح 85,000. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات الدولار للعراق بإغلاق ملف السلاح، ورئيس وزرائها يؤكد أن حصار السلاح أو حصر السلاح ليس مواجهة بل شرطا لبناء الدولة. القلق الأوروبي تصاعد بعد ضربة القطار في أوكرانيا من روسيا، ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التخريب والتجسس، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الردع النووي. بعد عقده لقاء سريا مع رئيس شركة أوبن إي آي، ترامب يتحدث عن مؤامرة خبيثة

ضد الذكاء الاصطناعي ويؤكد أن أمريكا في صدارة السباق. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه تقريرا رسميا يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور والنخبوية بمعدلات غير مسبوقة تاريخية، مضيفا أنه يتم تسليم تلك الأسلحة يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. ترامب أشار إلى أن مصانع الدفاع الأمريكية تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام الأسبوع لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية الأكثر

0: الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبصورة سيئة بحسب تعبيره، مضيفا أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار المشاركة أم لا للتوصل للاتفاق.
1: تقترب المواجهة مع طهران من نهايتها، لكن بالنسبة للرئيس الأمريكي القصة لا تنتهي عند آخر ضربة. بينما يتوقع ترامب انتهاء القتال قريبا، ترك الباب مفتوحا أمام سيناريو مختلف تماما، بقاء القوات الأمريكية في إيران بل والسيطرة على نفطها على غرار تجربة بلاده في فنزويلا. كاراكاس، ومنذ الإطاحة بنيكولاس مادورو واعتقاله في يناير، يراهن ترامب على إعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية المتضررة التي كانت يوما الأضخم في أمريكا اللاتينية. وفي أغسطس أبرمت واشنطن اتفاقا يمنحها نفوذا واسعا في قطاع الطاقة هناك عبر امتيازات تمتد 100 عام ل17 حقلا تضم نحو 65 مليار برميل من الاحتياط المؤكدة. أما نقل هذا النموذج إلى إيران فقد لا يكون بالبساطة نفسها، فهي تملك أكثر من 200 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، إلا أنها تختلف في بنيتها السياسية وتشابكها مع محيطها الإقليمي، وأي محاولة لفرض ترتيب مماثل قد تواجه رفضاً إيرانياً داخلياً وتصطدم بعقبات قانونية وتعقيدات أمنية.
2: ربما ينتهي الأمر قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، وأقول لك هذا، إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
1: وهنا يدخل النفط مباشرة في حسابات اليوم التالي، بين استخدامه كورقة ضغط أو إدخاله في أي تسوية مقبلة مع إيران، فيما تتواصل الضربات من دون مؤشرات على خفض التصعيد، وتتحرك الدبلوماسية بحثاً عن مخرج للأزمة في هرمز. في المقابل ترفع واشنطن سقف شروطها ولا تبدو مستعدة للتنازل عنها.
0: تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية، نورتينا، اشتقنا لك يعني بعد فترة من الغياب، لكن نتمنى لك التوفيق في مشروعك الأدبي القادم. على كل حال، الآن في نشرتنا تصريحات الرئيس الأمريكي للمرة الأولى ربما يصف ترامب الأمة الإيرانية بالفاشلة، ما خلفية هذه التصريحات وما الذي أراد أن يقوله من خلال هذه التصريحات؟
3: شكرا لك إبراهيم. في الواقع الرئيس الأمريكي يستخدم هذه التصريحات للتصعيد ضد إيران. هو يرى بأن الحصار الاقتصادي أصبح مجدي بدرجة كبيرة، يمكن أن يجبر إيران في مرحلة ما على العودة إلى التفاوض، إما بمذكرة التفاهم التي عرفناها كما هي والتي وقعت في سويسرا، أو ربما حتى اتفاق آخر. لذا هو يقول عن قناعة بأن هذه الحرب قد تنتهي قبل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر، أو حتى قد تنتهي بعدها، وهو يعول على الانهيار التام للنظام الإيراني اقتصاديا من الداخل. لذا هو يصفهم بأنهم مجموعة من الفاشلين، لأنه كما يقول ترامب حتى الجنود لا يستطيعون أن يتلقوا رواتبهم بسبب الحصار الأمريكي والضغط المستمر، وهي حملة ضغط قصوى قادها الرئيس ترامب في ولايته الأولى ومستمر بها الآن لأنها يراها الأكثر جدوى. ومن هنا التعليق يأتي في هذا السياق بالتحديد، وهو يرى بأنه حتى وزير الخارجية الذي يعيد ما يقوله ترامب وأيضا نائب الرئيس جيدي فانس، جميعهم يقولون بأنه هذه الضغوط سواء كانت بمنع إيران من تصدير نفطها أو حتى معاقبة أي دولة تتعامل معها سيؤدي بالنهاية إلى فشل كامل للنظام الإيراني، بحيث لا يوجد أمامه أي خيار آخر سوى العودة إلى التفاوض. إبراهيم،
0: الآن فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة، تعلمي تماما وتذكري بأنه ما كانت تتناول الصحافة حول نقص مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ الدفاعية وحتى الهجومية كان يثير حفيظة الرئيس الأمريكي. الآن يبدو بأنه الرئيس الأمريكي مطمئن أكثر ويتحدث بثقة عن أنه الولايات المتحدة استطاعت استعادة مخزونها الاستراتيجي وأنها بدأت بتوزيع هذه الذخائر على قواتها وحتى على حلفائها في المنطقة.

0: بالفعل أحد الانتقادات التي وجهت لإدارة ترامب بأن يديه مقيدتان عسكريا، لأن هناك نقص كبير في منظومة الأسلحة الدفاعية بالتحديد، وكما ذكرت منها صواريخ باتريوت وثاد وبالتالي وتماهوك طبعا، وبالتالي الرئيس يعني دوما هو يتحسس من هذه الانتقادات. اليوم يؤكد عبر تروث سوشيال بأنه البنتاغون أخبره بأنه بالفعل تم الآن الحديث عن زيادة الإنتاج بدرجة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، بحيث تعمل ما بين 4 إلى 5 مصانع تصنع هذه الأسلحة على قدم وساق بحيث تعوض هذا النقص. وبالتالي هو يريد أن يقول بأن الخيار العسكري لا يزال على الطاولة، يمكن أن يستخدمه أينما شاء. هو يؤمن حاليا بأن الحصار الاقتصادي هو الأجدى والأنفع بالنسبة له والاستراتيجية الأمريكية، لكن الخيار العسكري موجود. لا يعني هذا بأنه الرئيس سيتردد وهو أنه مقيد حتى انتخابيا. لذا هو يقول بأنه هو على قناعة بأن إيران ستعود للتفاوض لأنه هو يمارس عليها ضغوط، ضغط اقتصادي وضغط عسكري، والأسلحة موجودة وذات فعالية وقوية كما قال ترامب اليوم في تروث سوشيال.
1: تفضل البقاء معي ودعينا نقرأ هذا الخبر عن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية من أنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية. وقال من جانب وزير الخزانة بأن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم أي دعم يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطة، وستواصل تحديد الجهات التي تمكنه وكشفها وعزلها. نادية، تعلمي وتذكري بأن الرئيس الأمريكي قبل أيام كان ربما ذهب إلى حد مدح الصين فيما يتعلق في موضوع التعامل مع إيران. الآن هناك عقوبات على بنوك روسية وانتقادات للتعاون سابقا، حتى إمداد إيران بقطع في المسيرات تستخدم. إلى أي مدى الولايات المتحدة تشعر بأن روسيا تحاول أن تضغط على الولايات المتحدة من خلال إطالة أمد هذه الحرب بدعم إيران بكافة الأشكال، ماديا استخباراتيا وحتى بالسلاح؟
0: يعني من الملفت في الواقع أن تدرج روسيا وبنك روسي على هذه القوائم. هذا يدل على جدية إدارة ترامب بملاحقة أي دولة، سواء كانت دولة صديقة أو حليفة أو دولة تصنف بأنها عدوة. بالنسبة لروسيا، الرئيس دوما كان كما تعرف يمتدح حتى الرئيس بوتين، وبالأمس كان يحمل المسؤولية الكاملة على ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة التي وصلت إلى 6 دولارات ورقم غير مسبوق طبعا على أوكرانيا، ويقول إنه أوكرانيا تقوم بمهاجمة اللي هو مناطق معينة تنتج الديزل في روسيا، هذا أثر على الأسواق العالمية. لكن الآن عندما تدرج هذه البنوك، هذا يعني بأنه هو بالفعل يريد تضييق الخناق على إيران، وبالتالي استهداف البنوك الروسية هي خطوة مهمة، لأنه بالسابق لم تقدم الإدارة على هذه الخطوات، بالعكس البعض كان يرى بأنها عفت روسيا من بعض العقوبات. لكن السؤال المطروح الآن هو ماذا سيفعل بالنسبة للصين؟ هناك زيارة للرئيس شي جي بينغ إلى واشنطن في 24 من هذا الشهر من سبتمبر، والرئيس سيحتفي به بستيت دينر اللي هو عشاء يعني على شرف الرئيس تشي، والعلاقات التجارية مهمة جدا بالنسبة للرئيس ترامب. لذا البنوك التي تساعد على فكرة إيران بتجنب هذه العقوبات حتى الآن، يعني أكثر من مرة وجهت أسئلة إلى سكوت بيسنت وزير الخزانة ماذا بالنسبة للعقوبات على الصين، هو تهرب من الإجابة أكثر من مرة. لكن عندما تقوم إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات أيضا على البنوك الصينية، هذا بالفعل سيخنق إيران من كل النواحي، ونحن نعرف بأن روسيا تقدم لها معلومات، وهناك تسريبات على أنها تعطيها معلومات عن مكان وجود القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. طبعا الرئيس ترامب نكر ذلك في أكثر من يعني تصريح سابق، وقال هذا غير صحيح وأنهم لا يزودونهم بأي معلومات وأن معلوماتهم غير دقيقة إلى آخره. لكن بغض النظر، أعتقد بأنه الآن هذه الإدارة تدرس جديا أي دولة يمكن أن تقدم

0: لإيران أي مساعدة، لأنه الهدف من محاصرة إيران هو إجبارها للعودة إلى التفاوض، وهي لن تترك أي دولة دون أن تخضع لهذه العقوبات الأمريكية. وبالتالي الصين وروسيا هم الدولتان الأهم اللتان تدعمان إيران منذ بداية هذه الحرب ومنذ فترة، لديهم علاقات استراتيجية وأمنية وعسكرية مع طهران.
1: نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن، شكرا جزيلا على وجودك معنا. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العقوبات المفروضة على بلاده اليوم تختلف عن العقوبات السابقة، متهما من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام.
2: يعني أثر العقوبات الحالية يختلف عن العقوبات السابقة، ورضوا علينا حربا ويواصلون تشديد العقوبات يوما بعد يوم، كما أنهم يسعون من الداخل إلى زيادة الخلافات والانقسامات لإجبارنا على الاستسلام.
1: ينضم إلينا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. أهلا بك سيد ميلوري. واضح بأنه إيران وباعتراف الرئيس بزشكيان تشعر بأنه هذه العقوبات ليست كباقي العقوبات التي فرضت عليها على مدى 50 عام. هذه العقوبات كانت تداعياتها سريعة وعميقة داخل إيران. هل تعتقد بأنها بالفعل ستجعل الإيرانيين يسارعون إلى توقيع أي اتفاق للخروج من عنق الزجاجة، كما تحدث الرئيس الأمريكي اليوم بأنهم يتوقون لذلك، لكنه يفكر ما إذا كان سيوافق على ذلك أم لا؟
3: يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. أعتقد أن هذا قد يكون مؤشرا بأن الولايات المتحدة واستراتيجيتها التي اتبعتها قد نجحت، وليس فقط من قبيل الحصار الاقتصادي فحسب، بل من خلال العقوبات الثانوية التي تطال أي مؤسسة تقوم بمساعدة إيران وتشتري منها النفط، بما في ذلك شركات الشحن والمؤسسات المالية التي تسهل الدفعة. أيضا الجانب العسكري الذي يعد جزءا من عملية الحصار البحري التي ساهمت بمنع أي سفينة من مغادرة الموانئ الإيرانية ومحملة بالطاقة، وهناك أيضا مجموعة من السفن التي تسميها الولايات المتحدة أسطول الظل. أعتقد أن هذه المسألة قد تنظر إليها الاستخبارات الأمريكية بأنها فعالة إنجاز التعبير، وأن هذه الاستراتيجية تضع ضغوطا كبيرة على الاقتصاد الإيراني. وكما ذكرتم محقين بأن الهدف من ذلك هو أن يتم دفع إيران للقدوم إلى طاولة المفاوضات من خلال شروط قد تكون مقبولة للولايات المتحدة، لأن طريقة تفسير مذكرة التفاهم لم تكن مقبولة.
1: فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة، الرئيس الأمريكي كان يبدو مرتاحا ويتحدث على أن الولايات المتحدة الآن باتت يعني تقوم بتوزيع الأسلحة على قواتها في المنطقة وعلى حلفائها. هل تعتقد بأنه من الآن وحتى موعد انتهاء الانتخابات النصفية ستكون الولايات المتحدة قادرة على العودة من جديد إلى خيار الضربة العسكرية إذا ما لم تحقق إيران أو توافق على توقيع اتفاق يرضي الرئيس ترامب، أم أن هذه التصريحات فقط لتهديد إيران وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟
3: لا أعتقد أن الرئيس ترامب أو أي رئيس آخر قد يتحدث عن وجود نقص في مخزونات الذخيرة الهجومية منها أو الدفاعية أو أجهزة الاعتراض، لكن من باب الإنصاف أن نقول أنه عندما يتعلق الأمر بالذخيرة فالولايات المتحدة لديها مخزون من الأسلحة الهجومية. قد يكون قد حدث بعض النقص في الأسلحة الهجومية، وبالنسبة لأجهزة الاعتراض الدفاعية فهي مسألة مختلفة. الولايات المتحدة كانت قد دفعت الجهات المصنعة للعمل على زيادة وتيرة الإنتاج ب4 مرات، وهذا قد يكون من أحد الأسباب الذي دفع الناس للقول بأن الولايات المتحدة قد لا تكون مهتمة بالتصعيد إلى حين انتهاء الانتخابات النصفية، لكن هذا بنفس الوقت يمنح الجهات المصنعة لتصنيع أكبر عدد من أجهزة الاعتراض افتراضيا من خلال تكلفة منخفضة.

0: خاصة المسيرات التي يمكن تقديمها للمنطقة عندما يتعلق الأمر بالدفاع. لكن الولايات المتحدة ومن باب الإنصاف أن نقول بأنه لديها الكثير من الأسلحة الهجومية في حالة وجود أي تصعيد إذا ما قرر الرئيس فعل ذلك.
1: تذكر بأنه الرئيس الأمريكي طلب من الكونغرس 80 مليار دولار إضافية لدعم المجهود الحربي. باعتقادك إذا ما خسر الجمهوريون الانتخابات نصفية وسيطر الديمقراطيون على المجلس، هل سيقيدون صلاحيات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالإنفاق العسكري؟
0: هذا محتمل تماما، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق، لأن الدستور الأمريكي وخاصة الكونغرس الذي يمتلك الصلاحيات فهو الذي يقوم بصرف الأموال من خلال وزارة الخزانة الأمريكية وليس الفرع التنفيذي، بل هذا الأخير يقوم بتنفيذ القوانين وفقا للقرارات الصادرة للكونغرس. لذلك هناك احتمال بأن يتم تقييد صلاحية الرئيس حول مسألة الإنفاق وإنفاق المبالغ المخصصة، وأعتقد بأن الرئيس يشعر بالقلق إزاء هذا الأمر، وخاصة فيما يخص طلب 80 مليار دولار قبل الانتخابات. من خلال التنبؤات يبدو أن مجلس النواب سوف ينتقل إلى الديمقراطيين، لا نعلم حتى اللحظة عن الكونغرس، لكن كل المؤشرات تدل على أن مجلس النواب سوف فيتغير ليصبح بيد الحزب الديمقراطي.
1: ميك ميلروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. في آخر التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيات الحوثي قصفت قرى عقاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز.

0: قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد ميليشيات الحوثي في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة بأن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. دوليا، قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تحركات الحوثي في البحر الأحمر. وأضاف فانس في تصريحات من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند بأن الإدارة الأمريكية منخرطة في محادثات مع الحوثيين.
1: You know, concern certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
0: انضم إلينا من المدينة المنورة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان. أهلا بك سيد صفوان. إذا

0: كما استمعنا نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه في محادثات تجري الآن بين الولايات المتحدة والحوثيين، باعتقادك في أي إطار تجري هذه المحادثات، وما الذي سمعه الحوثيون من الولايات المتحدة وأيضا العكس؟
1: أسعد الله مساك أخي العزيز ومساء المشاهدين الكرام. ما سمعه ما قام به الحوثيين هو تواصل يدحض كل ادعاءاتهم وصرختهم الحوثية التي تدعي الموت إلى أمريكا، وهم يتواصلون مع أمريكا من أجل ضمان مصالحها. يحاولون أن يوصلوا رسالة إلى الأمريكان بأنهم لن يتعرضوا للمصالح الأمريكية وأن تواجدهم لن يشكل تهديدا عليهم. هم يحاولوا أن يرسلوا رسائل طمأنة سواء كانت للأمريكان أو لدول أخرى. قاموا أيضا بالتواصل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والتي رفضت أي تجاوب معهم. أيضا هم يحاولوا أن يطمئنوا الآخرين لكي يثبتوا أقدامهم في هذه المنطقة التي لن يستمروا فيها طويلا، أنا أثق بهذا الشيء، ولكنهم يحاولوا أن يبعثوا رسائل طمأنة إلى المجتمع الإقليمي سواء كانت جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التواصل المباشر يوضح بشكل لا يدع مجالا للشك بأن كل ما يدعونه في العداء على أمريكا أو أنهم يواجهوا الحرب الأمريكية الصهيونية عبارة عن ادعاءات ليست لها أي مجال من الصحة، ليست صادقة. هم يستخدمون مبدأ الادعاء والكذب على المواطنين البسطاء في عدائهم لأمريكا بينما هم يقومون بالتواصل المباشر، وهذا ما صرح به بشكل واضح نائب الرئيس الأمريكي بانس.
0: لكن منطقيا يعني عندما تهدد الملاحة في مضيق باب المندب فأنت المتضرر الأول هو مصر التي تشرف على قناة السويس، والولايات المتحدة المعنية بعدم رفع أسعار النفط نتيجة التوتر الموجود أصلا في مضيق هرمز، فعندما يضاف إلى ذلك مضيق باب المندب والهجمات التي تستهدف السفن، هذا يعني لا ينسجم ولا يخدم الولايات المتحدة فيما يتعلق بخفض أسعار النفط. برأيك إلى أي مدى الولايات المتحدة ستكون حازمة، ستوصل رسالة قوية، وما المطلوب الآن من الدول الإقليمية وأيضا المجتمع الدولي أن يتعامل على أساسه مع الحوثيين؟ لأنه كانت الحكومة اليمنية تقول بأنه هذا المضيق هو نعم يقع في المياه الإقليمية اليمنية، لكن هو مضيق دولي وتمر منه نسبة كبيرة من السفن العالمية، وبالتالي كيف يجب على هذه الدول أن تتعامل مع ميليشيات الحوثي؟
1: الرئيس ترامب عبارة عن رئيس براغماتي، هو أقرب للبراغماتية ويبحث عن مصالحه. ربما رأى في بعض أو في غض الطرف أو عدم اكتمال الرؤية لديه بأنه لم يزل لم يقرر حتى الآن. واضح هذا الكلام في خطاب فانس بشكل واضح بأنهم إلى الآن لم يقوموا بتقرير توجههم، هل سيواجهوا ميليشيا الحوثي؟ الممر بالفعل هو ممر دولي وسيؤثر على الملاحة الدولية وسيؤثر على جمهورية مصر العربية، ولكن كان موقف جمهورية مصر العربية واضحا وصريحا ضد الحوثيين ورفضوا الرد على هذه الرسالة لأنهم يعتبرون هذا الرد سيكون اعتراف بميليشيا إرهابية تسيطر على الساحل اليمني. هذا الكلام فرضته مصر، وأعتقد بأن المجتمع الدولي عليه أن يترجم هذه الرسالة بشكل واضح وأن يرفض هذا أن تسيطر ميليشيا إرهابية على مضيق باب المندب، هذا المضيق الذي تمر فيه لا يقل عن 10% من إمدادات النفط أو خطوط الملاحة الدولية، وأكثر من سيتأثر بالتأكيد الأوروبيين في هذا المضيق. ولكن سيتأثر أيضا ترامب، عليه أن يحسب حساباته أن يعيد حساباته بأن سيطرة ميليشيا الحوثي هي سيطرة إيرانية وليست سيطرة لفصيل يمني، هي سيطرة إيرانية. الحوثيين لا يقررون شيئا من تلقاء نفسهم، ولكنهم يتبعون إيران بشكل كامل سواء كان سياسيا أو عسكريا. ومن قام بالهجوم على الساحل الغربي لليمن بالتأكيد كانت تحت قيادات عسكرية إيرانية في فيلق القدس أو في الباسيج أو في الحرس الثوري الإيراني كانوا متواجدين، وهذا يتضح أيضا من خلال العدد الكبير جدا من أجهزة اللاسلكي وأجهزة الاتصالات التي تم ضبطها في هذه المناطق.
0: طيب الآن أين المجتمع الدولي أيضا من الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين؟ هناك أعداد كبيرة من القتلى، 150 مدني قتلوا، هناك 2000 شخص نزحوا، هناك 85 ألف نزحوا، و2000 توجهوا، أنا كنت سأقول 2000 شخص

0: نزحوا يعني حتى خارج اليمن باتجاه جيبوتي، وبالتالي لماذا لم نسمع إدانات؟ لماذا لم يتم التحرك نصرة لهؤلاء الأبرياء الذين يتم استهدافهم وترهيبهم لكي يخرجوا من مدنهم؟
1: المجتمع الدولي الذي حمى الحوثي وحمى سيطرته على ميليشيا على مدينة الحديدة في 2018 هو نفسه الذي لا زال يتابع ولا زال يقلق، ولكنه لم يتخذ موقفا حاسما. المجتمع الدولي الذي لم ينفذ قرار أصدره في عام 2015 برقم 2216 والذي اعتبر الحوثي متمردا على الدولة وطالبه بتسليم السلاح وفرض عليه عقوبات وجعل اليمن تحت الفصل السابع، لم يقم بتنفيذ هذه القرارات. إذا لم تكن لدينا الإرادة السياسية ولم تكن لدينا القدرة العسكرية، أعتقد بأن العالم يتابع هذه الموضوع، ولكن علينا أن نضغط بشكل أكبر من أجل التحرك الدولي وأن يكون هناك أيضا تقدم عسكري، وهذا ما يحدث بالفعل في خلال الجبهات الأخرى وأيضا في جبهة ذباب وفي جبهة المخا. وأؤكد لك بحسب المعلومات التي وردت لي بأن مدينة ذباب أو منطقة ذباب انسحبوا منها الحوثيين بشكل ليس بشكل كامل ولكن بشكل كبير، وتحصنوا في الجبال الذي محيطة فيها نتيجة الضربات القيادة السلاح الجوي اليمني بالإضافة إلى المدفعية والذي تشنها عليهم القوات المسلحة اليمنية في تلك المنطقة، فقاموا بتخفيف تواجدهم في تلك المنطقة ولجوا إلى الجبال المطلة والذي تعتبر جبال حاكمة على الساحل الغربي.
0: أنا كان السؤال الأخير يتعلق في موضوع صندوق القتل. الحوثيون كانوا يقاتلوا في مناطق بالنسبة لهم غير صادقة لأنهم لطالما اختبأوا في بطون الجبال والكهوف، والآن هم كانوا في منطقة مكشوفة، وعندما استعادت قوات الحكومة الجيش اليمني زمام المبادرة بدأ بتصفية هذه القوات. هل تعتقد بأن استمرار هذه المقاربة العسكرية سيدفع الحوثيين إلى ترك هذه المناطق التي سيطروا عليها في الساحل الغربي بعجلة إذا سمحت؟
1: بالتأكيد سيتركوها إذا استمر الضغط العسكري بنفس النسق وبنفس الشكل، وقامت القوات المسلحة بإعادة ترتيبها في منطقة رأس العارة. أنا أثق ثقة كاملة بأنهم سيتحركون وسنستعيد تلك المواقع التي كانت بأيدينا والتي حررناها من سابق. في خلال ساعات تم تحرير ذباب والمخا وإلى الخوخة وإلى أكثر من ذلك في خلال ساعات، ووصلنا إلى الحديدة في خلال 6 أيام فقط لا غير.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المدينة المنورة عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن صفوان سلطان.
2: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
5: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
6: صحيح إنسان بلاص ها 3 عيال بيقولوا محمية يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا يروحوا السوق يدوروا لاكل شرب ما فيش يمنعون والله شو يضربوا عليها رصاص محاصرين داخل يعملون بس رز داخل ياكلوا وبلا عش ولا حاجة.
7: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بلا أرواح هربنا بس. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش اتصل علينا نخور يعني أمان.
8: روحت خلوا نحن مقاني تردد عن بلادنا، العاد خلوا نحن نسكت ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
0: كشفت مصادر عربية بأن واشنطن ربطت استمرار شحنات الدولار إلى العراق باستكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وطلبت واشنطن من بغداد منع الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول المنطقة، فيما أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على معالجة الملف بخطوات مدروسة. في المقابل أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مواجهة مع أي طرف بل شرط أساسي لبناء دولة موحدة تخلو من مراكز متنافسة للقوة أو لصنع القرار. ولفت إلى أن العراق لن يسمح بأن تتحول أراضيه إلى قاعدة لإطلاق التهديدات ضد الدول المجاورة، مشيرا إلى أن بغداد تسعى لمنع التصعيد في المنطقة واعتماد سياسة الحوار والتوازن. وأضاف بأن أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل مباشر على قدرات العراق بتصدير النفط وحركة التجارة واستقرار موارد الدولة.

0: أفادت مصادر عسكرية العربية بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالمسيرات على مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان على الحدود مع إثيوبيا. وأضافت المصادر العسكرية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوداني تتصدى لسرب من المسيرات القادمة من اتجاه الأراضي الإثيوبية. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من خطر انهيار نظام المساعدات الإنسانية الذي يمكنها وأكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات إلى السودان، وذلك خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الكافي واستمرار القتال. المنظمة أشارت إلى أن مخزونات مستلزمات الإيواء والمواد الأساسية الطارئة الحالية يتوقع أن تنفد بحلول نهاية أيلول 2026 في حال عدم الحصول على تمويل فوري. وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية الهجرة إنه بدون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات الأممية والإغاثية من إيصال المساعدات حيث تشتد الحاجة إليها. وصف أمين عام حلف شمال أطلسي مارك روتي الضربات الروسية على قطار في أوكرانيا بأنها تعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الحلف سيواصل دعم كييف بحسب تعبيره.
1: On a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
2: على بعد نحو كيلومترين من الحدود الغربية لأوكرانيا مع بولندا، استهدفت مسيرة روسية بشكل مباغت قطارا للركاب كان متجها من كييف إلى وارسو من دون وقوع إصابات. لكن الصادم أن قطارا دبلوماسيا آخر غادر محطة يهودن قبل دقائق قليلة فقط من الضربة في موعد مبكر عن المقرر، وكان يقل مسؤولين أوروبيين بارزين بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ورئيس الوزراء السويدي الأسبق كارل بيلت، إضافة إلى مستشارين أمنيين آخرين بعد مشاركتهم في مؤتمر أمني بالعاصمة الأوكرانية. وعلى المسار نفسه كان قطار ثان موجودا لحظة الهجوم، وعلى متنه المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ديفيد بيتريوس.
3: لا أعرف أي منطق مشوه دفع بوتين إلى استهداف قاطرة أوكرانية متوقفة على الحدود البولندية.
2: حادثة أثارت مخاوف أوروبية وفتحت تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون هم الهدف المقصود. فمع إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ بدء الحرب، أصبحت السكك الحديدية أهم شريان حيوي لتنقل المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين، وفي مقدمتهم الرئيس زيلينسكي باتجاه بولندا ومنها إلى بقية أوروبا، وهو ما يجعلها هدفا متكررا للضربات الروسية. موسكو بررت تحركها بأن السكك الحديدية تستخدم لنقل إمدادات عسكرية من دول أوروبية، أما كييف اعتبرته استهدافا متعمدا، ويأتي ذلك في إطار حملة متبادلة ومتزايدة لتقويض البنية التحتية الاقتصادية بالتزامن مع تحرك واشنطن لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي وسط احتمال استئناف محادثات ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
0: أوروبيا حذرت الاستخبارات العسكرية الألمانية من تدهور الوضع الأمني في البلاد مع تصاعد مخاطر الهجمات الهجينة وأعمال التخريب. وأشار التقرير إلى أن روسيا تمثل التهديد التجسس الرئيسي لألمانيا، بينما تزايدت أيضا محاولات تجسس الصينية على البنى التحتية العسكرية بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة ومحاولات تسلل إلى منشآت تابعة للجيش الألماني وفق التقرير. كما أكد مستشار ألمانيا فريدريتش ميرتس بأن بلاده والاتحاد الأوروبي يقفان أمام ما وصفها باللحظات الحاسمة بشأن الدفاع عن أمن القارة الأوروبية، معتبرا أن أوروبا أمام أسابيع أو أشهر حاسمة للدفاع عن حريتها وسلامها. وحذر ميرتس من العواقب الوخيمة التي ستطال أوروبا إذا انتصر بوتين في حرب أوكرانيا، مشددا على وقوفه بحزم ضد الداعين إلى خفض المعونات العسكرية إلى أوكرانيا. تأتي تصريحات ميرتس في ظل الصعوبات الداخلية التي تشهدها حكومته بعد فوز أقصى اليمين في انتخابات ولاية ساكسونيا الأحد الماضي. بدوره أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن بلاده قررت الانضمام إلى مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي في مطلع العام.

0: وشدد الرئيس الفنلندي على أن المبادرة الفرنسية تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي وتفادي حالات التصعيد من دون أن تكون بديلا عن الردع النووي لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن فنلندا لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم. ينضم إلينا مدينة محاجقلعة عاصمة داغستان مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. أهلا بك سيد ديمتري، أبدأ معك من حادثة استهداف القطار. باعتقادك ما الذي تريد موسكو إيصاله، الرسالة التي أرادت إيصالها من خلال هذا الاستهداف للقطار المدني وأيضا المنطقة التي تم استهدافه فيها؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين. أعتقد هي رسالة واضحة للقيادات الأوروبية بأن روسيا تستطيع لنقل استهداف شخصيات رفيعة المستوى. يعني عندما روسيا حذرت الدول الأوروبية بأنها سوف تستهدف مراكز القرار السياسي والعسكري وبأنها قادرة على لنقل مواجهة الغرب إذا ما قدم الغرب دعما عسكريا واستخباراتيا، هذا كان نوع من التحذير. اليوم هذا أيضا نوع من التحذير. حتى عندما تم استهداف مبنى المخابرات، جهاز المخابرات الأوكراني، أيضا كان نوع من التحذير لكييف بأن روسيا تستطيع استهداف مراكز القرار السياسي والعسكري وقد تذهب باغتيال قيادات عسكرية رفيعة المستوى كما مثلا فعلتها كييف في روسيا.
0: نعم، سمعت سؤالي أنه أي نوع من الرسائل هذا الذي يستهدف قطارا مدنيا؟
1: يعني أعتقد اليوم المواجهة والحرب هي في التصعيد. يعني هناك تصعيد خطير، إذا لم يكن هناك حلول دبلوماسية حتى نهاية هذا العام قد تذهب الحرب المواجهة لكي تتحول إلى مواجهة بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي. يعني هناك رسائل تحذيرية وجهت من موسكو إلى الدول الأوروبية. أعتقد اليوم الحرب تأخذ منعطفا خطيرا، يعني بما يخص استهداف المنشآت النفطية، المنشآت الصناعية، وحتى يمكن أن تتحول إلى حرب مواجهة أكبر، لأنه اليوم المسيرات تكلفتها رخيصة وهي تستطيع استهداف يعني لنقل أهداف بعيدة المدى وأهداف لا يمكن أن يتم يعني استهدافها بالأسلحة التقليدية. ذلك أعتقد أنه هناك رسائل متبادلة بين الطرفين، وهذه الرسائل اليوم تدل بأن إذا يعني لم تذهب يذهب الطرفين إلى حلول دبلوماسية قد يذهبا إلى تصعيد أكبر مما نراه اليوم.
0: طيب، بالمناسبة مقاتلة تابعة للناتو أسقطت مسيرة في المجال الجوي لليتوانيا حسب ما أكدته. السؤال بأنه هذه الحرب التي طالت، عندما بدأت حسب التأكيدات الروسية بعملية عسكرية، لكن الآن الأهداف التي بدأ قصفها على الجانبين هي أهداف مدنية، بنى تحتية، منشآت طاقة، منشآت كهرباء، وبالتالي بات الجانبان وكأنهما يحاولان إيجاد أهداف جديدة لأن المقاربات السابقة لم تتمكن من حسم هذا الصراع أو أن يدفع طرف الآخر للاستسلام. باعتقادك بأنه هذا التصعيد الكبير يسبق ربما انفراجه، أم لا، هذا التصعيد هو المسار الطبيعي لهذه الحرب التي تجاوز عمرها 4 سنوات؟
1: يعني أعتقد هذه الحرب أو المواجهة تتحول تقريبا إلى حرب شبيهة بمدتها بالحرب العالمية الثانية. يعني اليوم هناك حرب باستعمال تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومسيرات التي تكلفتها رخيصة. اليوم أعتقد إذا لم تنتهي الحرب في شهر ديسمبر ولم تكن هناك حلول دبلوماسية ومبادرات واجتماعات تقضي بأن يكون هناك اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وحلول دبلوماسية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، قد تأخذ هذه المواجهة والحرب منعطفا خطيرا. يعني اليوم المبادرات المختلفة هي مهمة، وصادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بين روسيا وأوكرانيا هي أيضا مهمة. يعني في السابق كان هناك تبادل الرسائل بين كييف وموسكو عبر جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اليوم الطريقة مختلفة، هناك مبادرة أمريكية يتم طرحها للطرف الروسي والطرف الأوكراني، لكن لا أعتقد بأن يعني الطرفان حتى الآن جاهزان للتفاوض. الطرفان حتى الآن يعتمدان على القوة كسلاح للحل أو لنقل لأن يكون هناك إنهاء.

0: للصراع، لكن ما نراه بأن هذا الشيء يحول المعركة إلى حرب خطيرة قد تكون يعني صداها أبعد من مناطق العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، قد تتحول إلى مواجهة في مناطق مختلفة، في بحر قزوين، في البحر الأسود، في أجزاء مختلفة من العالم.
1: وفي قلق أوروبي يعني من تصاعد حدة هذه الحرب. سؤالي الأخير لك، ما هي خيارات أوروبا للتعامل مع هذا التصعيد، وكيف ستتعامل مع الرسائل الروسية التي تصلها بطريقة أو بأخرى؟
0: يعني أعتقد فتح القنوات الدبلوماسية عبر الوسطاء الحياديين هو الحل الوحيد لدول الاتحاد الأوروبي والقيادات الأوروبية. أما مزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية، سوف يكون أيضا هناك تصعيدا من الطرف الروسي، وهذا ليس هو لنقل مخرجا من الأزمة في أوكرانيا، لأنه إذا لم يكن هناك مخارج أو حلول دبلوماسية ووسطات قد تأخذ منعطفا خطيرا، لأنه لا يوجد هناك ثقة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. يمكن القول منذ عام 2014 عندما ضمت روسيا لشبه جزيرة القرم.
1: شكرا لك مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز دراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، كنت معنا من مدينة محاجقلعة عاصمة داغستان. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير المنتجات النفطية يهدف في المقام الأول إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كافٍ.
2: فيما يتعلق بالإمدادات، فقد فرضت روسيا حظرا على تصدير المنتجات النفطية، وهذا الحظر سار حاليا ويهدف في المقام الأول إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كاف. هل تعد كمية المنتجات النفطية الروسية المستبعدة من الصادرات الدولية كبيرة بسبب هذا الحظر؟ إنها بلا شك كمية مؤثرة بما يكفي للتأثير على الأسواق العالمية، ولذا فبمجرد ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل ستطرح مسألة رفع الحظر، مما يتيح توجيه كميات إضافية إلى الأسواق العالمية.
1: عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء سريا مع رئيس تنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان، وناقشا تطورات الذكاء الاصطناعي. وكان ألتمان وإيلون ماسك ورئيس شركة أنتروبيك طالبوا بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي خشية خروجه عن السيطرة البشرية. من جانبه ندد ترامب بما أسماها المؤامرة الخبيثة التي تستهدف الذكاء الاصطناعي.
3: تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه لم تعد مجرد أدوات تكنولوجيا، بل أصبحت جزءا من حياتنا الخاصة والعملية، لكن شكلها في المستقبل بعد تزايد التحذير من مخاطرها يتأرجح، بين مطرقة الخطر الذي يشكله تطورها بوتيرة أسرع من قدرة واشنطن على تنظيمها وسندان خسارة المنافسة مع الصين.
4: ففي ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بتحذيرات خبراء في المجال بأنه قد يسيطر على الإنترنت أو حتى يدمر البشرية في المستقبل القريب، يقف قادة الكونغرس منقسمين. زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر طالب إدارة ترامب بتقديم إحاطة سرية لجميع أعضاء المجلس حول المخاطر، ويحث الديمقراطيون على إلغاء العطلة البرلمانية لحين إقرار الكونغرس تدابير وقائية وتنظيمية للذكاء الاصطناعي.
5: نحن بالتأكيد بحاجة إلى البدء في التحرك بشكل عاجل لمواجهة التحديات القائمة، ومع الأسف الجمهوريون تخلوا عن مسؤولياتهم.
4: الجمهوريون في المقابل يؤيدون موقف ترامب الذي يرفض أي ضوابط قد تخنق التقدم وتؤدي إلى خسارة السباق لصالح الصين، ويحذر من مؤامرة ضد الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فيما حث رئيس مجلس النواب مايك جونسون الناس على عدم الذعر.
6: إذا سارع الكونغرس وعقد جلسة طارئة لمحاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي فسنخسر السباق أمام الصين، وهذا يشكل تهديدا لكل أمريكي.
4: ورغم مطالبة قادة في مجال الذكاء الاصطناعي بإبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، رفض ترامب الفكرة مع نفيه التقليل من شأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الإيجابيات ستفوق السلبيات بمراحل.
7: تتخذ الولايات المتحدة خطوات أحادية لفرض ضوابط السلامة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه لابد أن تجري الولايات المتحدة والصين حوارا حول هذه القضايا نظرا لقوة النماذج الصينية.
4: لكن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي تضع السياسيين في واشنطن أمام تحد آخر، وهو قدرتهم على تنظيمه أصلا وتداعيات ذلك على أمن وسلامة وشكل استخدامه.

0: استخدامه.
1: The US government
2: يمكن للحكومة وضع تدابير تنظيمية سريعة لتبادل المعلومات حول تهديدات الأمن السبراني والشراء الحكومي للنماذج وتصدير نماذج معينة، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم أو الأمن السبراني لمحطات الطاقة ومرافق المياه.
0: الخلاف ليس حزبيا بالكامل، حيث يطالب مشرعون من الحزبين بإجراءات سلامة واختبارات مستقلة قبل إطلاق النماذج الأكثر تطورا من الذكاء الاصطناعي، بينما توجد داخل الحزب الديمقراطي نفسه خلافات بشأن سرعة فرض التنظيم. حسين الطود، العربية، واشنطن.
3: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
4: تغلب القادسية السعودي على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاءت نتائج بقية المباريات على النحو التالي. يفتتح الهلال السعودي مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة حين يواجه ضيفه الغرافة القطري اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض. كما تشهد الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قوية تجمع العين الإماراتي وضيفه النصر السعودي. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر في الكويت خلال شهر ديسمبر المقبل. في الدوري الإسباني لكرة القدم يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة السادسة. تصدر روما لائحة الترتيب في الدوري الإيطالي عقب فوزه على مضيف تورينو بهدفين دون مقابل.
3: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوين. ترامب يصف الأمة الإيرانية بالفاشلة ويشيد بمخزون بلاده من الصواريخ، ووزير خزانته يتعهد بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم مالي أو تكنولوجي. معارك في تعز، وغارة على المخا والحوثي يستهدف قرى مديرية حبشة، وتصعيد الميليشيات يؤدي لمقتل 150 مدنية ونزوح 85,000 شخص. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات الدولار للعراق بإغلاق ملف السلاح. رئيس وزرائها يؤكد أن حصل السلاح ليس مواجهة بل شرطا لبناء الدولة. القلق الأوروبي يتصاعد من روسيا بعد ضربة القطار في أوكرانيا. ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التخريب والتجسس، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الردع النووي. بعد عقده لقاء سريا مع رئيس شركة أوبن إي آي، ترامب يتحدث عن مؤامرة خبيثة ضد الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن أمريكا في صدارة السباق. نهاية نشرة، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
10: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
11: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
10: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden is a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
12: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
4: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

ترامب يصف الأمة الإيرانية بالفاشلة ويشيد بمخزون بلاده من الصواريخ، ووزير خزانته يتعهد بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم مالي أو تكنولوجي. معارك في تعز وغارات على المخا والحوثي يستهدف كرة مديرية حبشي وتصعيد الميليشيات يؤدي لمقتل 150 مدنيا ونزوح 85,000 شخص. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات الدولار للعراق بإغلاق ملف السلاح، ورئيس وزرائه يؤكد أن حصر السلاح ليس شرطا أو ليس مواجهة بل شرطا لبناء الدولة. القلق الأوروبي يتصاعد من روسيا بعد ضربة القطار في أوكرانيا. ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التجسس والتخريب، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الردع النووي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأهم الأنباء من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ نشرتنا بالأخبار العاجلة، حيث أكد التحالف أن ميليشيا الحوثي استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية ومسيرات. وأكد التحالف إصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل ومركبتين باعتداءات الميليشيات الحوثية. المتحدث باسم قوات التحالف أكد أن استمرار الاعتداءات المتعمدة يثبت نهج الميليشيا الحوثية في التصعيد. وأضاف المتحدث باسم التحالف بأنه سيتم التعامل مع اعتداءات الميليشيات الحوثية بمسؤولية وحزم، كما أكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيات الحوثية. التحالف أكد أيضا أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة قد حدثت، وكان تم إطلاق الإنذار في هذه المناطق حسب ما أكده الدفاع المدني السعودي في وقت سابق، وأعقب ذلك هذا البيان للمتحدث باسم قوات التحالف. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين

0: ترامب أشار إلى أن مصانع الدفاع الأمريكية تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام الأسبوع لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية الأكثر طلبا مثل باتريوت وثاد وتوماهوك. كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبصورة سيئة بحسب تعبيره، مضيفا أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار المشاركة أم لا للتوصل للاتفاق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم أي دعم يمكن للنظام الإيراني والذي يمكنها من مواصلة أنشطتها، وستواصل تحديد تلك الجهات وكشفها وعزلها. روى الكورنيل الأمريكي برافو بعد أشهر من إسقاط مقاتلته فوق إيران ونجاته من الأسر في ظهوره في برنامج 60 دقيقة، روى تفاصيل صموده لأكثر من 50 ساعة خلف خطوط العدو وكيف ساعده تدريبه العسكري على البقاء حيا حتى تنفيذ عملية إنقاذه.
1: بعد 5 أشهر من إسقاط مقاتلته فوق إيران خرج برافو عن صمته، الضابط الأمريكي الذي نجا من سقوط مقاتلته F-15E وبقي نحو 50 ساعة وحيدا خلف خطوط العدو، ظهر للمرة الأولى ليروي تفاصيل واحدة من أخطر تجاربه العسكرية. لم تكن مهمته تنتهي بالقفز من الطائرة، فقد نجا من سقوط حر بسرعة وصلت إلى نحو 100 ميل في الساعة رغم إصاباته البالغة، ثم استخدم تدريباته العسكرية على البقاء والاختباء والتهرب من الأسر حتى تمكن من الصمود داخل الأراضي الإيرانية.
2: The initial attack at one point when I looked up and saw no parachute. That was the most terrifying thing I've ever seen.
1: برافو وهو ضابط أنظمة أسلحة في سلاح الجو الأمريكي لم يكتفي بالنجاة، بل نجح في إفشال محاولة العثور عليه لأكثر من يومين. يقول إنه لجأ إلى أرض مرتفعة واختبأ في منطقة جبلية وعرة، فيما كانت القوات الإيرانية تبحث عنه قبل أن يتمكن الأمريكيون من تحديد موقعه وبدء عملية إنقاذ ضخمة. أكثر من 90 عنصراً شاركوا في العملية التي تحولت إلى واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ الأمريكي داخل إيران. وبعد أشهر كشف برافو تفاصيل معاشه واصفا نجاته بأنها معجزة في العصر الحديث. واليوم لا تروى قصة برافو باعتبارها قصة طيار أسقط فقط، بل قصة عسكري نجح في تنفيذ ما تدرب عليه تحت أقصى الظروف من لحظة السقوط والإصابة إلى الاختباء ومراوغة القوات الإيرانية ثم انتظار فريق الإنقاذ. حافظ برافو على قدرته على التصرف رغم إصاباته.
0: في آخر التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيات الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غربي تعز.

0: صعيد الميليشيات الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة بأن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. دوليا، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تحركات الحوثيين في البحر الأحمر. وأضاف فانس في تصريحات من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند بأن الإدارة الأمريكية منخرطة في محادثات مع الحوثيين.
1: You know, concern certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
2: قرروا ان احنا من بيوتنا وقرروا ان احنا وبهذلوا بنا
3: الحوثه
4: اطلق نار وصواريخ من الحوثي
5: حصل لعنانا قذائف من المكاحل العدره
6: شايف انسان براس ها ثلاثه عيال بقوم محميه يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصر يخرجوا يروحوا السوق يدوروا لاك وشر ما فيش يمنعون والله يضربوا عليها رصاص محاصرين داخل يعملون بس داخل ياكلوا وبلا عش ولا حاجة
7: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بلا أرواح هربنا بس والآن نحنا شوفوا نحنا كيف نحنا معذبين شوفوا نحنا كيف نحنا مزلزلين نخور اللي بتعيش تصل علينا نخور يعني أمان
8: روحت خلوا نحنا مجاني تردنا من بلادنا العاد خلوا نحنا نسكت ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
0: كشفت مصادر العربية أن واشنطن ربطت استمرار شحنات الدولار إلى العراق باستكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. واشنطن طلبت من بغداد منع الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول المنطقة، فيما أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على معالجة الملف بخطوات مدروسة ليس في إطار المواجهة لكن بناء الدولة. وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روت الضربة الروسية على قطار في أوكرانيا بأنها تعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الحلف سيواصل دعم كييف حسب تعبيره.
9: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: أوروبيا، حذرت الاستخبارات العسكرية الألمانية من تدهور الوضع الأمني في البلاد مع تصاعد مخاطر الهجمات الهجينة وأعمال التخريب. وأشار التقرير إلى أن روسيا تمثل التهديد التجسسي الرئيسي لألمانيا، بينما تزايدت أيضا محاولات التجسس الصينية على البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة ومحاولات تسلل إلى منشآت تابعة للجيش الألماني وفق التقرير. الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب قال إن بلاده قررت الانضمام إلى مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي مطلع العام. الرئيس الفنلندي شدد على أن المبادرة الفرنسية تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي وتفادي حالات التصعيد دون أن تكون بديلا عن الردع النووي لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن فنلندا لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم. 500 مدني مقابل عملية اغتيال واحدة من الشهادات الصادمة التي يعرضها الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا عن آليات استهداف غزة، والذي أثار بعد عرضه وفوزه بجائزة في مهرجان البندقية عاصفة واسعة داخل إسرائيل وصلت إلى حد المطالبة بسحب جنسية صانعه.
10: قاموس الحرب، قد تختصر المأساة بكلمة واحدة، نازا، مصطلح عسكري إسرائيلي يعني الأضرار الجانبية، لكن

0: ما يبدو رقما في حسابات الضربة. كان حياة على الأرض. أكثر من 22 ألف طفل ونحو 14 ألف امرأة قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب. فيلم إسرائيلي فتح نافذة انتقادات من داخل منظومة الحرب نفسها على الكيفية التي تحول بها المدنيون إلى أرقام في حسابات الأهداف والضربات، وكان كفيلاً لاستنفار الجيش الإسرائيلي ورئيس أركانه. الفيلم الذي أعده المخرجان الإسرائيليان يوفال أفراهام وراشيل زور يستند إلى شهادات 24 جندياً وضابطاً وعاملاً في الاستخبارات، شهادات تزيح الستار عن غرفة القرار قبل الضربة. اختيار الهدف وتقدير عدد المدنيين المتوقع مقتلهم معه.
1: في هذا الفيلم نتحدث إلى 24 ضابطا وجنديا في الاستخبارات الإسرائيلية، وننظر بالفعل إلى نظام قتل جماعي قائم على المراقبة الجماعية.
0: ومن غرف العمليات إلى شاشة السينما خرجت هذه الشهادة من إسرائيل لتصل إلى مهرجان البندقية. هناك فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم وقوبل بتصفيق طويل، لكن ما حصد التصفيق في البندقية أشعل الغضب في إسرائيل. سياسيون ونقاد اتهموا المخرجين بالعمل ضد الدولة والجيش، فيما ذهب وزير الثقافة ميكي زوهر أبعد من ذلك، معلنا أنه سيعمل على سحب جنسيتهما.
2: نحن نحارب التحريض المعادي للسامية عالميا، ولكن عندما ينبع من داخلنا يصبح الأمر لا يطاق. مخرجان إسرائيليان يصوران الجيش الإسرائيلي كمجرمي حرب ويحظيان بالتصفيق في مهرجان البندقية السينمائي.
0: ولا يقف الفيلم عند العنصر البشري في صناعة الهدف. فالخوارزميات دخلت هي الأخرى إلى غرفة الحرب. الفيلم يتناول استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وبينها لافندر في تحديد أهداف داخل قطاع غزة. وهكذا ينتقل القرار من عين تراقب ويد تختار إلى خوارزمية تقترح هدفاً، فيما يبقى المدنيون جزءاً من حسابات الضربة. بين تصفيق البندقية وغضب إسرائيل، يحاول الفيلم نقل شهادته إلى المكان الأكثر حساسية بالنسبة إلى صناعه، الداخل الإسرائيلي. يوفال أفراهام أحد مخرجي الفيلم يقول إن من المهم أن ينظر المجتمع الإسرائيلي إلى ما ارتكب في غزة، وأن يستمع فعلاً إلى الجنود الذين يتحدثون في الفيلم. لقناة العربية هبة مصالحة.
3: إذن مشاهدين، نذكر بالأخبار العاجلة التي كانت في صدر النشرة، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين في هذه الاعتداءات أو من هذه الاعتداءات الآثمة. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يصف الأمة الإيرانية بالفاشلة ويشيد بمخزون بلاده من الصواريخ، ووزير خزانته يتعهد بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم مالي أو تكنولوجي. معارك في تعز وغارات على المخا، والحوثي يستهدف قرى مديرية حبشي، وتصعيد الميليشيات يؤدي إلى مقتل 150 مدنيا ونزوح 85 ألف شخص. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات

دولار للعراق بإغلاق ملف السلاح، ورئيس وزرائها يؤكد أن حصر السلاح ليس مواجهة بل شرطا لبناء الدولة. القلق الأوروبي يتصاعد من روسيا بعد ضربة القطار في أوكرانيا. ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التخريب والتجسس، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الردع النووي. بالعناوين نصل إليكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء على رأس الساعة.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الآن على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيراً في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة.

0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكليف مرتين للرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منهم؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
1: مرحبا أخي العزيز.
0: لماذا لم تكن مطمئنا لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني رئيس الوزراء اليمني الأسبق إلى المملكة العربية السعودية بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت أقدم رأياً وليس رفضاً. الرأي أنه وفد سياسي.
0: أنا قلت لم تكن مطمئناً يعني وليس رفض مطلق.
1: حصل إلى كلامك.
0: تفضل.
1: أنا كنت رأيي أنه وقتها وفد سياسي يذهب إلى أبو سياسية بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها عمليا وليس. فكنت أرى أنه إذا ذهب إلى السعودية الموضوع الأساسي إحنا نبحث عنه مع الأخوان في السعودية هو الجانب الاقتصادي والجانب التعاون في مجالات متعددة، التعليم والصحة وتعاون مالي. في وقتها كان قدرة اليمن المالية ضعيفة، وكنت أعرف أن زميلي وأخي الشهيد إبراهيم الحمدي كان له طموحات سياسية.
0: ما كان بدك يستغل هذه الزيارة لتثبيت مواقعه السياسية. مين اللي أصر على ذهابه؟
1: الشخص أنا بقولهم.
0: وندم لاحقا صحيح؟
1: نعم لا لا كان ندم. ندم كبير، قال أكبر غلطة ارتكبتها في حياتي أنني وافقت على السفر.
0: متى ندم؟ بعد وصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة؟
1: بعد
0: الانقلاب.
1: بعد ما خرجوا من السلطة. بعد ما لاحقهم هو أداهم أسبوع واحد. طلع الرئيس وهذا كلام سيد أبو الحوم الله يرحمه، قال أداد أسبوع وبعد أسبوع بدأ يتغير علينا.
0: ما كانت أسباب حركة 13 يونيو 74 التي قام بها إبراهيم الحمدي؟
1: الطموحات التي كان موجودة عند طرفين. الطرف الأول هو الشخص أبو الحوم ما كان يرغب فيه من أن يكون محسن عيني هو خليفة القاضي الإريالي، وإبراهيم الحمدي اللي كان يرأى في نفسه وفي القاضي عبد الله الحجري هم اللي يخلفوا القاضي عبد الرحمن الريالي، لأن كان في نهاية العام 74 سوف تنتهي فترة الرئاسة للقاضي عبد الرحمن الريالي رحمة الله، وهو شخصية عظيمة على مستوى اليمن وأكثر. فهذه هي في نظري هذه هي أسباب، كانت طموحات ورغبات كل طرف يريد أن يكون هو الأول في استلام السلطة. القاضي الشخص ده يريد محسن العيني يكون هو المستلم السلطة، وإبراهيم الحمدي يريد يكون هو في السلطة أو القاضي عبد الله الحجري.
0: عرض عليك رئاسة الوزراء

0: في تلك الفترة عرض عليك رئاسة الوزراء؟
1: لا بفكر فيها ولا أقبلها، وحتى لو سمعت هذا القرار أنا ما أنا كنت أقول لهم.
0: بس بتلك الفترة قبل أو أثناء أو بعد عرض عليك؟
1: عرض علي أكثر أشياء كثيرة، لكن أنا من المبدأ من وقت مبكر أقول لهم إذا حافظنا على مواقعنا كعسكريين في ثكناتنا وفي حدود بلادنا فنترك العمل السياسي للسياسيين والمؤخرين في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والاجتماعي، ونحن نحافظ على أنا ضد أي عسكري يمسك لنا الدولة.
0: طب شو كان سبب استمرار هذه المشاكل؟ كان بعده الوضع آنذاك جمهوري ملكي أو موضوع قبلي أو موضوع سياسي عسكري أو مناطقي؟
1: هو موضوع سياسي، ليس لا وقتها كان الطموح موضوع وضع سياسي في توجه عند البعض لأن يكون هناك حكم مدني، وتوجه عند البعض أن يبقى هناك حكم عسكري.
0: يعني صراع على السلطة.
1: نعم.
0: صراع على السلطة.
1: طبعاً.
0: بسبب طموحات شخصية.
1: العالم العربي كله هكذا صراع عليه.
0: بسبب طموحات شخصية.
1: في كل العالم العربي. صراع على السلطة.
0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة النخبة إن كان النخبة يعني المكونة من المشايخ القبليين من السياسيين من العسكريين أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: القدرة على استيعاب العمل السياسي عند من ذكرتهم ما كانش متصورين أن الأمور توصل إلى ما وصلت له في قيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي، ما كانش متصورين، كان يعتقدوا أنه سيكون الأمر سهل ويتعاملوا مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي وعاملة كما تعاملوا مع القاضي عبد الرحمن الرياني، فكان الوضع يختلف، رجل شاب وطامح وقوي وعسكري
0: أقصاهم كلهم أبعدهم
1: يعني كما هو معروف.
0: أصبح حاكم فرد؟
1: يعني في نظر البعض حاكم فرد، في نظر البعض أنه كان هو الذي يمكن أن يحقق نوع من الاستقرار في اليمن.
0: وجودك في الخارج في الأردن تحديدا في وقت تنفيذ الانقلاب مع محمد أحمد نعمان كان سبب تفريغ الساحة العسكرية لأنك رئيس أركان قوي وكان ممكن تعارض الانقلاب؟
1: الانقلاب ما كانش ورد أساسا في أثناء ولا في أثناء من قبل الانقلاب. أنا خرجت في زيارة كما مبرمج لها من وقت مبكر.
0: بس الطرف الآخر تقصد أن يبعدك في هذه الفترة تحديدا أو كان قرار شخصي منك أنك تطلع بهالفترة هاي؟
1: لا كان التحديد جاء تلقائي وليس يعني مقصود بالذاته أنه أخرج.
0: ما كانوا يعني باعتقادك خايفين منك من معارضتك للانقلاب؟
1: هم قالوا هذا الكلام. هم قالوا في بعض سألتهم لماذا عملتوا الانقلاب وأنا خارج الوضع، كنا قلقين تصنينا من هذا الانقلاب أو يعني تجمد كل عمل.
0: كانوا عارفين أنه أنت ضد؟
1: طبعا أنا ضد على الانقلابات عسكرية، أنا لا أؤمن بالعمل العسكري ولا الانقلابات العسكرية، أؤمن بالعمل الديمقراطي.
0: لو كنت في الداخل هل كنت ستقاتل؟
1: لا مش قادر، ما كانش يجروا في نظرينا كما قالوا أشكوتنا لا يجروا أن يعملوا عمل دون أن أكون موافق عليه.
0: يعني حاولوا بطريقة أو بأخرى يضبطوا خروجك إلى الأردن في نفس الوقت؟
1: ما زبطوش.
0: لا
1: أنا برنامجي كان وقتها في إيجاد خبرات أردنية للعمل داخل الجيش اليمني.
0: ما أجتكم معلومات مثلا من دمشق من وزير الأشغال؟
1: معلومات فرد.
0: طيب هذه ما هي معلومات استخباراتية دولية.
1: عبد الغني قنوت وزير الأشغال
0: صحيح
1: قال في هناك عدد من الضباط السفارة الأمريكية، قالوا لي في عدد السفير الأمريكي.
0: شو بدكم أكثر من هيك معلومات؟
1: أيوة فأنا كنت أفهم الساحة.
0: ويليام كروفورد.
1: نعم
0: ويليام كروفورد السفير الأمريكي في اليمن.
1: نعم رجل فهمان وخبر اليمن في الجنوب وفي الشمال، فكنت أنا فاهم الساحة لا تحتمل انقلابات عسكرية، هذا تقديري، ربما كان تقدير غير دقيق، لكن التوافع وأسباب خاصة من الأخوة المشايخ الشيخ عبد الله والشيخ سيدنا مرهو دفعت بالأمور إلى ما وصلت إليه، وهو أن يتولى القيادة المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي.
0: هما يعني الشيخان هذان يعني كان لهما مسؤولية في
1: هم وراء الانقلاب الذي حصل
0: في دفع الحمدي إلى السلطة.

0: وراء الانقلاب اللي تم.
1: نتحدث هنا إذن عن الشيخ عبد الله الأحمر
0: والشيخ سنان أبو الحوم.
1: والشيخ سنان أبو الحوم هما الداعمان الأساسيان القبليان لوصول إبراهيم الحمدي إلى السلطة قبل أن يعني يتغير الأمر لاحقا عندما يعني يتفرق الشمل.
0: كان معهم لبدة أسبوع كما قال الشيخ سنان.
1: الشيخ سنان قال بس بقي معنا لأسبوع واحد وبعدين بدأ ينقلب عليهم. أنا أريد أن أعرف منك لماذا قلت واعتبرت بأنه هذا النظام الجديد يحمل في ثناياه بذور فنائه من لحظة الانقلاب. لماذا اعتبرت أنه لن يطول لن يدوم؟
0: أنا في نظر الانقلابة العسكرية لن تدوم ما لم تكن مبنية على نظام ديمقراطي يبنى على مؤسسات وطنية سواء كانت وزارة نيابية أو قيادات سياسية تبقى الأنظمة. أما الانفعالات والانقلابات العسكرية لن تدوم لا في اليمن ولا في سوريا ولا في العراق.
1: هل عرض عليك هل يعني سولت لأحد نفسه أن يعرض عليك المشاركة في الانقلاب على الرئيس القاضي الأرياني؟
0: لم يعرض علي ولم يجرى أحد يعرض علي على لأنه يعرف مدى قناعتي وثقتي أن الرئيس الأرياني ومن معه من أعضاء المجلس الجمهوري سواء الأستاذ أحمد النعمان أو الشيخ محمد العثمان هم رجال اليمن الذي يحافظوا على المعنى السياسي الذي يبني الاستقرار.
1: بس الرئيس الأرياني بمذكراته بيقول أنك كنت حاضر عندما نوقشت الانتفاضة البيضاء كما سميت.
0: لا أذكرنا هذا ربما هو يذكرنا كان موجود بعض الأفكار عند البعض عند الأخوان السياسيين والحزبيين وقتها لكن كان هذا عبارة عن يعني كلام بقايل وكلام مش مبني على تنظيم وعلى اللي حرك الحركة.
1: مقايل شو يعني؟ هي أعداد القاط يعني؟
0: أعداد
1: بس هيك يعني ما كانت في تخطيط حقيقي. انتفاضة البيضاء ما كانت تخطيط حقيقي
0: لا
1: عندما سمعت عنها.
0: هي صدفة.
1: الكثير من التفاصيل نتابع فيها بعد الفاصل. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مشاهدينا أرجو أن تبقوا معنا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحدة قعدت في سبعة
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة حق الحرس حقي وبعدين جبت الغرفة الحرس حقي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: لا كان سافر القاهرة في 24 ساعة
1: وتعيط 24 ساعة صرت سفير مباشرة اجت أوراقك والموافقة
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة أردت أعرف في نفس الليلة

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمير.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي شبهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every

0: national headline is a much bigger story.
1: I love it. I see great comics.
0: And that is the story we bring you.
2: This war ceased to be a just war.
3: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
4: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
3: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
5: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
7: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
8: Driving Saudi Arabia forward.
9: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
10: The ultimate global stage.
11: Lebanon should not be attacked.
12: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
13: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
3: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: فمنا أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
16: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
17: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
18: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
17: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
19: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
20: ما يقارب 30,000 أسير.
17: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
21: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
22: لهسه ما في حدا عم.
23: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
16: إن شاء الله يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
17: جنائز بلا نعوش السبت 9:30 على شاشة العربية.
24: أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا.
25: مرحبا.
24: بعد الأردن عندما حصل انقلاب الحمدي وأنت في الخارج في الأردن، كان من المفترض أن تذهب إلى العراق. ما كانت مهمة هذه الزيارة تحديدا، ولماذا ألغيت بالتالي؟
25: كانت الزيارة وكلف بها الشهيد المرحوم محمد أحمد نعمان وأنا معه، ونقل بعض المعلومات حول نشاط حزب البعث في اليمن العراقي. معلومات مفتعلة وليست حقيقية بأن في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن. فقال
24: هو الرئيس الأرياني قال هذه معلومات مفتعلة؟
25: أنا قلت وقتها.
24: قلت للرئيس الأرياني؟
25: قلتها للرئيس.
24: لماذا قلت ذلك؟
25: لا مفتعل، ما في استطاعة حركة.
24: ما كان في خلية بعثية بدأت تعمل انقلاب؟
25: ما كان في محاولة بعث، في بعثية لكن ما كان في تنظيم بعثي يقوم بانقلاب.
24: البعث العراقي
25: معلوماتي
24: طبعا. ما كانت وصلت المخططات إلى مراحل متقدمة.
25: ما كان في مخططات، ما في يعني كان افتعل.
24: مين افتعله يعني؟
25: الله يرحمهم، يعني لا نريد نذكر الأموات، فقد ذهبوا إلى ربهم.
24: هذا تاريخ يعني سيادة اللواء.
25: المرحوم إبراهيم الحمدي ولا وزير الداخلية الأخ عبد الله بركات هم صوروا هذا فيه محاولة
24: للإيحاء بأن هناك قلاقل ومشكلات أمنية في نظام الأرياني. وبالتالي هذا يسهل لهم التحرك لاحقا. تمام. بعد حصول الانقلاب وأنت في الأردن ألغيتم زيارة العراق.
25: كلفت من الرئيس الحمدي اللي أصبح رئيس مجلس القيادة وقتها أذهب أقابل الملك حسين وأشرح له ماذا حدث في اليمن من تغيير، ثم كلفت أذهب إلى القاهرة أيضا قابلت الرئيس المرحوم أنور السادات وأشرح له حقيقة الحركة التي تمت في صنعاء، وطلب مني الرئيس إبراهيم الحمدي أن أتأخر في القاهرة بعد المقابلتين، فوجدت أنها غير مناسبة أنني أبقى بعد ما أنهي مهمتي الأساس وإذا قاعد في القاهرة، فعدت إلى اليمن دون موافقته، فموافقة الرئيس المرحوم إبراهيم الحمدي.

0: فكان مساء وحيصف المدار صنعاء، ذكرت في كتابي هذا الكلام.
1: صحيح، بس معلش قبل ما ترجع، وهو كانت خطوة يعني اعتبرها البعض شجاعة جدا إن لم تكن متهورة، عذرني على التعبير، لأنه كنت بعدك مفروض بصفتك رئيس أركان وترجع على بلد في انقلاب، فبالتالي هذا يشكل، قد يعتبره الانقلابيون خطر عليهم، وبالتالي هذا يفسر غضب إبراهيم الحمدي منك آنذاك. بس عندما اتصل بك هاتفيا وأنت لا تزال في الخارج، ما الذي دار بينكما؟ ما الذي قاله لك؟
0: اللي قال كلام طيب جدا، كلام أنت حدا قمنا حدا كان ضروري نعمل هذا، لو أنت هنا في اليمن وأنت الرئيس أنت ودوك هذا كلام.
1: لو كنت أنت في اليمن لكنت أنت الرئيس.
0: هذا كلام، الكلام طيب، كلام يعني كلام زميل وأخ وصديق بين صداقة حوالي عشرات السنين. فكان لابد أن يكون الكلام هكذا. قلت طالما أنتم في الحكم فأنا مطمئن، فطلب من أصحابي أقابل الملك حسين وأشرح له الحركة
1: اللي وأيضا بمصر عند السادات، بس كنت عم تشرح لهم دوافع الانقلاب وأنت مش مقتنع.
0: طبعا مش مقتنع بما حدث نهاية، ولا, ولا, ولا, ولا عمري فكرت أني أقتنع بانقلاب تم العسكريين ضد النظام، اي نظام كان.
1: فاذا ما كان له مبررات برايك اطلاقا،
0: حتى لو في مبررات فالمجالس التشريعيه هي اللي تقرر هذا.
1: طيب انا بس بدي ارجع للخلاف اللي نشب بين رئيس القاضي الارياني والشيخ عبد الله الاحمر بحضورك وبحضور الحمدي، كنتم موجودين قبل الانقلاب طبعا، شو اللي صار؟ شو سبب الخلاف؟
0: القاضي عبد الرحمن الارياني رحمه الله عليه كان شخصيه سياسية واعية تستوعب كل أبناء اليمن، والشيخ عبد الله كان له وجهة نظر أنه الذي مرتبط باليسار أو مرتبط بعدن أو الأحزاب يعني ثقافته السياسية لا تؤهل أنه يستوعب هؤلاء كما استوعبهم القاضي عبد الرحمن. القاضي عبد الرحمن رجل سياسي كبير، قال هؤلاء أبناءنا وأخواننا وأولادنا، يجب أن نحتضنهم بدل ما يحتضنهم الغير. كان هذا رؤية الرئيس المرحوم الأرياني.
1: اعذرني، يحتضن من؟
0: نعم،
1: يحتضن من؟
0: الشباب الجاي من الجاي من الاتحاد السوفي وقتها، من العراق، من سوريا، من كل مكان، يحتضن في عملهم في أعمالهم التي هي.
1: شو كانت مشكلة الشيخ عبد الله بهذا الموضوع؟
0: يرى أنه كل واحد أي شخص ينتمي لحزب أنه يعني لازم أنه يبتعد من العمل السياسي أو من عمل أي عمل كان،
1: أي أحد ينتمي إلى أي حزب. يعني شو كان خايف من اليسار؟
0: مخاوف
1: من اليساريين مثلا. سفير ويليام كروفورد، السفير الأمريكي ويليام كروفورد، أيضا في من نفس المصدر لطفي النعمان في كتابه يتحدث أنه كان بمذكراته أو بالرسائل اللي كان عم يرسلها والبرقيات لوزارته، كان سعيد لما عرف أنه أو ظن بأنه كلفوك بمهمة في الخارج، أي النظام الجديد، فيما الواقع كان ليس هكذا. يعني اكتشف لاحقا أنه لم تكلف رسميا بتمثيل هذا النظام الجديد في الخارج، إنما الرئيس الحمدي كلفك فقط بشرح الموقف للملك حسين وللرئيس السادات. يعني صار في خلط عند بعض السياسيين حول دورك في النظام الجديد.
0: دوري في النظام الجديد هو تكليف دون ما أفهم تفاصيله، يعني ما قد يقصد به. فالذي أراد الرئيس إبراهيم الحمدي هو يشغلني فترة،
1: يبعدك عن المشهد يعني ما ترجع
0: فترة، لأني حتى بعد ما كملت المهام بلغني الأخ الحمد وكل أنه الرئيس يقول لك اقعد في القاهرة لا ما يتصل بك، فأنا تركت ما سمعت الكلام هذا، أخذت نفسي ورجعت اليمن بدون موافقته.
1: صحيح، حتى أوقفوك بالمطار وصار في صار في مشادات. أيوة. بينك وبين الضباط.
0: لا مشادات لا، بس وقفتني في المطار فرفضتني أقعد أدخل المكتب، قلت أنا ما زلت مسؤول في القوات.
1: هي مشادة كلامية يعني كلام. المشادات عندكم يعني يفوق ذلك بالخلافات العسكرية عادة، ولكن أنقذ الموقف الرئيس الحمدي آنذاك، نزل لك المطار.
0: لا، أرسل الأخ المرحوم مجاهد أبو شوارب.
1: أي صحيح، أرسل لك مجاهد أبو شوارب وأخذك لعنده على المكتب.
0: أي. فحينما وصلت لعنده بكى، يعني بس كده دموعه كان بسرعة.
1: بعدين رجع نزل ودعك بالمطار صحيح؟
0: وعلى ودعك
1: أيوة تمام، لأن في مشهد

0: ذكرتي في المطار، بس شو صار بالمكتب أول ما التقيته بعد؟ لماذا بكى؟
1: يعني موته وعاطف فيها ود وأخوة وزمالة وعايش ملح حوالي 40 سنة وحده، وهو من الثانوية إلى أن وصل 74. فكان هذه
0: كان عنده شعور بالذنب برأيك؟
1: والله أعلم، الله أعلم. لكن لأن احنا زملاء في الثانوية إلى أن وصل المركز القيادي اللي هو فيه، ثم كنا متجاورين في بيوتنا، بيت أمام بيته يأكل عندي والثب عنده، يعني كبيرنا علاقة أكثر من أخوة.
0: أنت أكبر منه بالسن؟ نعم. حضرتك أكبر منه بالسن سنة واحدة. مش كتير. مجاهد أبو شوارب، شو خلك في موضوع استغلال غيابك لتنفيذ الانقلاب؟
1: جاءت قال لو كنت في صنعاء وشيخ عبد الله نفس الكلام ما كنا قدرنا نعمل انقلاب. هذا كلامهم، وشيخ عبد الله ذكر في كتابه.
0: لماذا؟ بسبب قوتك العسكرية ولا لأنه كنت ستتمكن بحنكتك أن تقنع؟
1: وقالوا سببين.
0: أيوة،
1: وقالوا سببين. قالوا أولا كنت عندك قدرنا وقدرتك أنك بحال يتحرك العسكري إلا بأوامرك.
0: قدرتك على الإقناع وكذلك
1: هذا يعني كلامهم
0: بأنه العسكريين بيأتمروا
1: فيك. لا، لكن ما قالوا هذا الكلام.
0: تواضع منك، يعني دائما ما تنسب هذا الكلام إلى غيرك وليس إلى قوتك شخصيا. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟ عندما عدت إلى صنعاء؟
1: هو ليلة واحد قعدت في صنعاء.
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حكي وحكى الحرس في بكاء في الغرفة، حكى الحرس حكي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حكي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا، قال له سافر القاهرة ما في 24 ساعة.
0: وتعين 24 ساعة صرت سفير مباشرة.
1: بعد
0: اجت اوراقك والموافقة
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات اقبلني سفير في القاهرة، اردت اعرف في نفس الليلة. وهذا ما يحصلش،
0: نادر يعني.
1: بعده كان بيدي علاقة كبيرة بيدي انا ورئيس السادات، ورئيس الدعان، بس كان علاقة فيه كبيرة. لأنني قدمت واجبات مع المصريين في وقتها في ايام الحرب عسكرية.
0: عسكرية بسبب العلاقة بين القيادة العسكرية المصرية اللي كانت باليمن خاصة ودعمكم الثورة.
1: بعد القيادة العسكرية اللي علاقة بعد وانا في رئيس الأركان المصريين خرجوا في 67. هذا ولاحقا
0: شو هي هاي النقطة؟ معلش بس
1: أنا سألت الأخوان المصريين كل ما طلبوه من اليمن قبل حرب 73.
0: أيوة.
1: كل ما طلبوه في الجزر اليمنية
0: كرئيس أركان، يعني
1: كرئيس أركان.
0: شو أمنت لهم؟
1: المواقع اللي طلبوها والمعلومات العسكرية والجزر اللي أرادوا يكونوا منها معلومات عن العدو الإسرائيلي، خليت الباب مفتوح لهم كامل. ثم اشتريت أسلحة شكل صوري من مصر، أسلحة اشترينا أسلحة سوفيتية دفع قيمة المملكة السعودية. اقنعت الأخوان السعوديين أنهم اشتروا الأسلحة الروسية من مصر، فاشتريناها من مصر. أنا ذكرتها في كتابي هذا الكلام، ودفعوا الفلوس الأخوة السعوديين قيمة هذه الأسلحة لأنها الجيش اليمني متدرب عليها ويعرف استخدامها، سواء الدبابات أو المدفعية أو الأسلحة الأخرى.
0: جميل. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. سيادة اللواء، شكرا جزيلا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الحلقة ونتابع وإياكم الأسبوع المقبل في سلسلة حلقات الذاكرة السياسية مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. كونوا معنا. الحمد كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل، كل الأحتمال كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا، أحدهم قال، لأن ما مش عليها مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني؟ كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقوله.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
3: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
2: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
3: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
2: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
3: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بنك VTB الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية. من جانبه قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم أي دعم يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته، وستواصل تحديد الجهات التي تمكنه وكشفها وعزلها. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيات الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة بأن أكثر من 85,000 شخص نزحوا، فيما فر نحو 2,000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتي الضربة الروسية على قطر في أوكرانيا بأنها تعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الحلف سيواصل دعم كييف بحسب تعبيره.
1: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: نهاية موجز إلى اللقاء.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهة